0: جمهورية. دانيال كتب على صفحته في فيسبوك عقب انتهاء الحلقة أنه ناقش خلالها موضوع المخطط التنظيمي في اللاذقية، وأنه وجه اتهامات لأحد المشاركين في الحلقة بالمسؤولية عن المخطط، وقال ادعى أحد الحاضرين عدم صلته بالمخطط التنظيمي في اللاذقية وأنه لم يوافق عليه رغم عمله لسنوات ومناقشته وتقديم استشاراته باعتباره شغل منصب مستشار المحافظة والبلدية لعدة سنوات. تقول صديقة توني إنه وجه خلال الحلقة اتهامات لنقابة المهندسين بالفساد، إلا أن الحلقة لم تعرض حتى الآن، ما يتعذر معه التحقق من مضمونها. الروايات المتداولة والتي تحققنا منها تقول إن دانيال استدعي إلى مبنى نقابة المهندسين في اللاذقية ثم أوقف عقب خروجه منه، ولم يصدر حتى الآن توضيح رسمي بشأن التوقيف.
1: فيديو سريع بدي أحكي إنه قبل حوالي 3 ساعات طلبوا من مهندس صديق اسمه توني دانيال باللاذقية المقيم إنه يروح على نقابة مهندسين لمراجعة. بيروح على النقابة، ولما بيطلع من النقابة بتم اعتقاله من قبل الأرجح الجهة أو الأمن الجنائي. كان في سيارة فان ناطة على باب النقابة واعتقلوا. توني دانيال سوري وطني، صوته عالي، بيحكي بصدق، بيحكي بحرص. اعتقاله اليوم يعني هو بتمنى ما يطول ما عليه، يعني هذا زمن يعني ما في أي شيء يتهم فيه إلا جرأته يعني. ودائما بيحكي بشفافية وبصوت عالي زلمة، هذا حق برأي أي مواطن سوري، إن شاء الله ما يطول.
0: وعقب تداول خبر توقيف توني دانيال تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية. الناشط الحقوقي محمد العبدالله كتب: تم اعتقال الناشط السياسي توني دانيال بطريقة الخطف من أمام مبنى نقابة المهندسين عبر سيارة فان أبيض دون أمر قضائي أو تبليغ مسبق. المحامي ميشيل شماس كتب: رجعنا لقصة الشكاوى كأسلوب لإسكات المنتقدين، وماذا بشأن تعميم وزير العدل الذي يمنع إحالة الشكاوى لقسم الجرائم الإلكترونية، وأن التوقيف الاحتياطي لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة القصوى. ماريا أيضا كتبت في فيسبوك: أليس من المفترض أن يكون برنامج صالون الجمهورية للإعلامي أحمد فخوري مساحة آمنة لحرية التعبير وطرح قضايا العدالة الانتقالية وكشف الفساد؟ إذا لم تكن كذلك فنحن أمام مؤشرات مقلقة على أزمة في حرية التعبير. خالد كمال كتب: طبعا الصديق المهندس توني دانيال في السجن بسبب دعوة من نقابة المهندسين، أتمنى أن تحل خلافات بين المحسوبين على الثورة من غير اللجوء إلى المحاكم. مثل هذه الخلافات ينبغي حلها عن طريق كبارية البلد ووجهائها. تواصل فريق ريبوست مع أحد أصدقاء الناشط توني دانيال والمتابع لتفاصيل ما يجري حاليا بشأن قضيته، وأكد لنا أنه من المقرر أن يتنازل المدعون من نقابة المهندسين عن الدعوة ضد توني دانيال أمام القاضي بمقابل تعهده بعدم التشهير ضدهم، وأن توني سيخرج اليوم. حالة توقيف مشابهة تحدثت عنها مصادر محلية، وهو توقيف الدكتور حسين علي الحميد عند الحدود اللبنانية السورية بتهمة النيل من هيبة الدولة، وتحدثت المصادر عن تحويله إلى فرع الجرائم الإلكترونية في دمشق على خلفية انتقاده للأوضاع داخل سوريا. وسبقها بأيام توقيف الصحفي حمزة عباس الذي أوقف للتحقيق معه في شكوى مقدمة بحقه على خلفية ما كتبه على إحدى مجموعات الواتساب، حيث دافع فيها عن إذاعة محلية وتحدث عن ضغوط لإخلاء مقرها الكائني في حي مز فيلات غربية بدمشق قبل أن يطلق سراحها.

0: محنة والسوري دفاق محنة.
1: هذه التوقيفات تأتي رغم إصدار وزارة العدل تعميما في حزيران الماضي إلى جميع النيابات العامة والمحاكم ينص بألا تحال الشكاوى إلى الضابطة العدلية المختصة إلا في الجرائم التي يقتضي كشفها وإثباتها إجراء تحقيقات أولية كجرائم الاحتيال أو الدخول غير المشروع. أما بقية الجرائم فيتعين الادعاء المباشر بشأنها أمام المحكمة المختصة تجنبا لإطالة أمد الإجراءات دون مبرر، لا سيما جرائم القدح والذم الإلكتروني المرتكبة من قبل شخص معلوم الهوية، وذلك بحسب نص التعميم. أنتقل الآن إلى ضيفي عبد الرحمن العبدالله، محامي ومستشار قانوني معي من دمشق. أهلا ومرحبا بك أستاذ، معنا في هذه الحلقة أستاذ عبد الرحمن. بداية أسألك يعني رأيك عن أسباب عدم تطبيق التعميم الصادر عن وزارة العدل والذي يتمحور بشأن عدم التوقيف في جرائم القدح والذم وحصرها بالادعاء أمام محكمة مختصة.
2: نعم، الله يعطيك العافية. طبعا للأسف هذا ما حدث مع الأخ حمزة عباس، الحمد لله على سلامته. موضوع يعني مخالفة صارخة لتعميم السيد وزير العدل لترشيد الإجراءات في جرائم القدح والذم الإلكتروني. طبعا نحن لا نعرف الأسباب الحقيقية، لكن نتوقع أن يعني لأن هناك جهة معينة، جهة يعني لها حيثية كيعني جهة مختصة معينة في مجال معين تقدمت بهذه الشكوى، فتم إحالتها إلى فرع أو فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية، وكان يجب على الضابطة العدلية على النيابة العامة إحالتها بشكل مباشر إلى محكمة بداية الجزاء المعلوماتية بدلا من إحالتها، وخاصة أن الذي مشكو منه هو صحفي وإعلامي وله يعني ماضي ثوري، يعني الإعلام الثوري لا يجب أن يعامل بهذه المعاملة. والموضوع كان عبارة عن خبر بسيط على مجموعة واتس فيها مجموعة من الثوار والإعلاميين، كان نوع من الشكوى الأخوية حول ما جرى مع الأخ حمزة عباس وإذاعة صوت الشام. نعم.
1: طيب اليوم الفكرة بشكل عام بعيدا عن عباس هي قضية يعني استمرار حالات التوقيف بناء على يعني قانون الجرائم الإلكترونية. أستاذ عبد الرحمن، هذا الأمر كيف يعني يكون له حل في المستقبل؟ يعني اليوم أي شخص يواجه تهمة لأي إنسان كان، سواء كان صحفي أو كان أيا كانت تسميته، مثلا مثل حالة توني دانيال مثلا الذي لربما تحدث في برنامج صالون الجمهورية ثم تم توجيه تهمة له وبالتشهير ضد أحد معين في نقابة مانسي ثم تم اعتقاله وفقا لهذا القانون. ما الحل اليوم أمام أي تهمة توجه لشخص يعني بقانون الجرائم الإلكترونية؟
2: نعم، طبعا للأسف قانون الجرائم الإلكترونية، قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي أصدره الهارب المخلوع بشار الأسد يتضمن مواد يعني تستهدف حرية الرأي وتستهدف الصحافة الحرة وتستهدف الإعلام الحر، لذلك كان فيها يعني مواد مشددة بحق الذم والقدح والتشهير الإلكتروني، ويسمح للضابط العدلية بالتوقيف المباشر ويسمح للنيابة العامة بإحالة كافة هذه الشكاوى إلى الضابط العدلية. لكن تعميم السيد وزير العدل كان واضح وصريح أن إن كان الذي قام أو يشتبه بأنه قام بذم أو قدح إلكتروني هو معلوم الحال، فيجب عدم إحالة هذه القضية إلى المباحث الجنائية وإحالتها بشكل مباشر إلى المحكمة المختصة. نحن لا شك اليوم نحتاج بداية إلى تطبيق يعني دقيق

0: لهذا التعميم والتزام به من قبل النيابة العامة. والأمر الثاني، نحتاج إلى تعديل تشريعي، نأمل من مجلس الشعب العتيد الذي بدأ الانعقاد وسينطلق دورته قريبا أن يقوم بتعديل هذا القانون وحصره بالمسائل الخطيرة، مسائل اختراق الشبكة والهكرز وغيرها من المسائل. أما ما يتعلق بالذم والقدح، هذه أمور تبقى وفق قانون العقوبات العام ولا داعي لهذا، إلا إذا كان المرتكب مجهول الهوية، وهنا يحتاج إلى تحقيق خاص.
1: أشكرك جزيل الشكر عبد الرحمن العبدالله، المحامي والمستشار القانوني، كنت معي من دمشق، شكرا لك. في سياق حملات المساءلة التي شهدتها سوريا الجديدة، برزت قضية رجل الأعمال محمد حمشو باعتبارها من أبرز الملفات التي استقطبت اهتماما واسعا محليا ودوليا. فحمشو المدرج على لوائح العقوبات الأمريكية والأوروبية نتيجة ارتباطاته بنظام الأسد المخلوع، ما يزال يحتفظ بنفوذ اقتصادي في سوريا. وفي هذا الإطار، قاد الناشط والمخرج السوري حسان عقاد قبل أشهر حملة مكثفة استهدفت الكشف عن تعاملات مرتبطة بحمشو. كان من أبرزها توجيهه رسالة مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طلبه فيها بوقف التعامل مع جهات مرتبطة برجال أعمال دعموا النظام المخلوع. طبعا لمن لا يعرف، هذا هو حسان عقاد. وأرفق فريقه ملفا وثائقيا مفصلا أرسله إلى مكتب التدقيق والتحقيقات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تضمن وثائق بشأن ملكية منتجع يعفور والشركات المرتبطة به، إلى جانب سجلات العقوبات المفروضة على حمشو وشركاته، وتقرير يوثق تعاقدات أممية بنحو 570 ألف دولار مع جهة مرتبطة بالمنتجع. وفي تطور لافت، أكدت الأمم المتحدة لمنصة تأكد توقف جهتها عن استخدام فندق ومنتجع يعفور المرتبط بمحمد حمشو، وإلغاء آخر الترتيبات التعاقدية المرتبطة به في تموز الماضي، من دون أن توضح ما إذا كان القرار استجابة مباشرة لحملة عقاد أم لا، كما لم تعلن حتى الآن فتح تحقيق رسمي أو الكشف عن الجهات الأممية التي كانت تستخدم المنتجع. وطالب فريق عقاد بتوسيع المراجعة لتشمل الحجوزات والمدفوعات المنفذة عبر وكالات السفر والوسطاء، وتحديد المستفيد الحقيقي من الشركة المشغلة للمنتجع. في مقطع مصور توجه الناشط حسان عقاد برسالة مباشرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كاشفا فيها عن معلومات تتعلق بتعاملات منظمات أممية في سوريا مع فندق ومنتجع يعفور المرتبط برجل الأعمال الذي نتحدث عنه طبعا محمد حمشو. نتابع مع هذا الفيديو.
2: Dear Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, welcome to Damascus. We need to have a chat, sir. An independent investigation into UN contracts in Syria found that the UN paid around $70 million to companies owned by individuals sanctioned for supporting Bashar al-Assad's regime. This is Fadi Saqr. He was the leader of the National Defense Force in Damascus, the same militia that committed one of the worst massacres in Syria's modern history. Despite US sanctions, UNICEF and UNRWA gave his company Desert Falcon a $1 million contract. This is Samir Hassan, and a sadist oligarch sanctioned by the EU and UK was awarded an $8.5 million contract by WFP. Samir Foz, another Assad-supporting oligarch who was sanctioned by the US, UK, and EU, was awarded just over $18 million worth of contracts by various UN organizations. And the list goes on, sir. The UN hired Assad's friends and relatives for their relief operations in Syria. UNICEF spent $500,000 at Yafur Hotel, which is owned by Mohammed Hamsho, a notorious war profiteer whom everyone hates in Syria. Indof and Ocha are still using Hamsho's Yafur Hotel to this day, sir. In an Instagram post, you said that Syria has an extraordinary opportunity to build a future where every person can live in dignity, equality, security, and peace. There's no peace without justice, sir. The UN technically financed our murderers. So that's why, on behalf of the Syrian people, I'm asking you to apologize. The UN's legacy in Syria is punctuated with scandals. We would like an apology and a promise that the UN will immediately stop working with war profiteers. Welcome to Damascus, and we hope to see you again.
1: طبعا نشر حسان عقاد مقطعا مصورا اعلن فيه ان الامم المتحده ان

0: انتهت عقودها مع فندق يعفور المرتبط بمحمد حمشو، ووجه شكره لكل من شارك في هذه الحملة وأسهم في إيصال صوتها.
1: بيان صحفي: بعد أن أطلقت حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو عملية نوعية على أوتيل يعفور لصاحبه محمد حمشو المعروف بالمصدي، شاركت بها كتائب الإجرابات السود والخضر والزهر وبمساعدة الإجرابات المجهولة، وبعد نشرنا أكثر من تحقيق يثبت استعمال الأمم المتحدة إلى أوتيل يعفور حتى الآن، وبعد أن أرسل السوريون وأعضاء حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو وجميع الإجرابات أكثر من 5000 إيميل إلى موظفين الأمم المتحدة للضغط عليهم، صرحت الأمم المتحدة إلى منصة تأكد منذ قليل أنهم أنهوا جميع عقودهم مع أوتيل يعفور المصدي. نريد هنا أن نتوجه بالشكر إلى جميع الإجرابات وإلى جميع أعضاء الحملة. الله يعطيكم ألف عافية، كله منيح وناموا منيح ولعبوا رياضة، لسه في عنا شغلة كتير.
0: طبعا بهذه الطريقة يخرج علينا حسن عقاد في كل مرة في فيديوهات تكون صورته موضوعة داخل صورة أو إطار أو صورة شخص آخر لربما، ويتكلم بهذه الطريقة سواء باللغة الإنجليزية كون هو يعني كان في بريطانيا ويعمل في بريطانيا ودرس فيها، أو حتى يعني باللغة العربية. بكل الأحوال النتيجة استقطبت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون عن دعمهم لحسن عقاد ولهذا النوع من المساءلة الشعبية التي أثبتت قدرتها على إحداث أثر حقيقي. قتيبة: كمان بدنا الأمم المتحدة تراجع التوظيف، الموظفين عندها كلهم توظفوا عن طريق أسماء الأسد. من محمود: عقود الأمم المتحدة مع حمشو بتدل أنه العقوبات ما تنفعوا قدام الكاميرات، بس اتخيل عليهم عقوبات وبيعملوا عقود بالملايين. إي سي دي حط بالخرش معروف، وليذهب محمد حمشو المعروف بالمصدي إلى الجحيم. أبو شاهين: الله يكتر من أمثال حسن عقاد ولا ينقصوا من حديد ولا فيتامين. هلا بدنا تعويض ديات تدفع لأهل الشهداء وتدفع لأهل الشهداء ومحاسبة، ولازم نفضحهم مثل ما عمل حسن. مع غياب فئة الخمس ليرات وقلة توافر فئتي العشر ليرات والخمسة وعشرين ليرة سورية جديدة، طبعا بات بعض الباعة يعيدون للزبائن السلع بدلا من النقود، لكن ماذا لو أعيد استخدام تلك السلع كوسيلة دفع؟ لنتابع.
2: طنيا يسلموا أدي حقها
3: 250.
2: تفضل. تمام هيك معلم ولا ما تمام؟ شو ما عجبك كأنه هذا الموجود ما في بدك عملي، هدول أخذهم من عندك من هداك الأسبوع، ما راحوا معي ما تصرفوا.
0: يعني طريقة عادلة لأن تعيد النقود بهذه الطريقة، يعني حينما تذهب ولا يقول لك البائع ليس لدي فئة خمس ليرات أو حتى ليرة أو ليرتين، تعيد له أيضا أنت بدورك السلع التي تشتريها من غيرك. على فكرة هذه الطريقة كانت موجودة سابقا، يعني حينما لم يكن هناك صك للعملة كان من يحتاج قمحا يذهب ويعطي مثلا سلعة أخرى ويأخذ القمح، وشكله راح تعود أي القصة بسوريا بعد الحادث الأليم على طريق دير الزور دمشق وما خلفه من ضحايا. ما يزال بعض السائقين غير ملتزمين بمعايير القيادة الأمنة على الطريق ذات شاحنات نقل مسرعة، يقرر السائق فيها تجاوز شاحنة أخرى أمامه على طريق باتجاهين، وكاد أن يتسبب بكارثة هذا السائق. نتابع. دائما يعني موضوع التحذير في القيادة أن لا يكون هناك استعجال، طبعا هو ليس لسبب فقط لأننا نريد أن نحذر، لا، لأنه هو فعلا سبب يمنع حدوث حوادث أليمة كما حصل في الحادثة المعروفة طبعا بالتصادم، وراح ضحيتها كثير من السوريين للأسف كما شاهدنا في هذا الفيديو استهتار من قبل سائق الشاحنة.

كل أحوال مشاهد احتفالية بهيجة في العاصمة دمشق، إذ استقبل الجماهير نادي الوحدة بعثة الفريق فور وصولها إلى مقر النادي احتفاء بإحراز اللقب بطلا لدوري كرة السلة على حساب نادي أهلي حلب. نتابع.

وثق أحد المواطنين ما قيل إنه تفجر نبع مياه داخل أحد المقالع في جبل عبد العزيز بريف الحسكة، في مشهد ربما يشير إلى ثروة مائية طبيعية في منطقة أصلا هي تعاني من شح المياه. نتابع.

أعلنت محافظة ريف دمشق عن افتتاح مشفى دوما الوطني بريف دمشق بعد أن عادت منظمة الصحة العالمية تأهيله وتجهيزه بتمويل ياباني في خطوة تسهم في تعزيز الخدمات الصحية في تلك المنطقة. نتابع مشاهدينا معنا هذا الفيديو.

0: اليوم بافتتاحنا لهذا الصرح الطبي احنا نفتخر كحكومة انه نرجع نقدم لهم جزء من الخدمات الأساسية اللي كانوا ولا زالوا يستحقونها وسيحصلون على خدماتهم بكل عزة وكرامة بعد ما من الله علينا بالنصر والتحليل.
1: في محافظة ريف دمشق نؤمن بهذه الثلاثية لابد أن تكون في عملية البناء الشراكة مع المجتمع المحلي مع المنظمات الإنسانية والتي
2: هذا كان كل ما في جعبتنا لليوم في ريبوست مشاهدينا. نلقاكم يوم غد في حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

بين تحديات التضخم وتقلبات الأسواق تبرز ملفات اقتصادية تلامس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين. نسلط الضوء على العوامل التي دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، ونناقش دور سعر الصرف والمحروقات واختناقات التوريد في تعميق الضغوط المعيشية. أما في محورنا الثاني نرصد أزمة شح الفئات النقدية الصغيرة بعد سحب الأوراق النقدية القديمة من التداول وانعكاساتها على عمليات البيع والشراء في المعاملات اليومية. إذن هذه أبرز ملفات الراصد الاقتصادي اليوم، ونبدأ كالعادة على جولة على

0: أهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. وقعت شركة صرح القابضة التابعة للصندوق السيادي السوري عقداً مع شركة إنتر هيلث الكندية لتأهيل وتطوير 14 مشفاً وطنياً في مختلف المحافظات بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضح وزير الصحة مصعب العلي أن المشروع الممتد على مدى 24 شهراً يهدف إلى تحديث البنية التحتية والإجهزة الطبية وفق أحدث المعايير. من جهتها أكدت الجهات المنفذة أن المشروع يشمل مراحل التخطيط والتنفيذ والتشغيل ونقل الخبرات إلى الكوادر السورية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية ودعم فرص التطوير تطوير السياحة العلاجية في سوريا. أصدر وزير المالية محمد ياسر برنية تعميماً يلزم جميع المديرين في الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة أو المرتبطة بها الإفصاح عن أي صلة قرابة تجمعهم بالموظفين حتى الدرجة الرابعة. ويأتي التعميم استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتنظيم إشغال الوظيفة العامة بين الأقارب، والذي يحظر بعض حالات التوظيف ضمن الجهة أو الوحدة التنظيمية ذاتها. كما أكد التعميم ضرورة معالجة الحالات الوظيفية القائمة وفق الأطر القانونية وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في القطاع العام. في خطوة من شأنها دعم التحول الرقمي وتطوير قطاع الخدمات المالية، كشف وزير المالية في تصريحه لتلفزيون سوريا عن قرب صدور المنظومة التشريعية الناظمة لكافة أنواع الخدمات المالية والدفع الإلكتروني، والتي يعمل مصرف سوريا المركزي على إعدادها تمهيداً لإقرارها من مجلس الشعب.
1: طبعاً المصرف سوريا المركزي يعمل على وضع المنظومة التشريعية التي تساعد على الترخيص لكافة أنواع الخدمات المالية والدفع الإلكتروني، وإن شاء الله هذه المنظومة سترى النور قريبا. أنا على إحاطة، هناك تقدم في إعدادها، وسيتم إقرارها مجلس الشعب. عندما يتم إقرارها سيتم الترخيص لكل أنواع الشركات المالية والمصرفية الإلكترونية بما فيها البنوك الرقمية وبما فيها خدمات الدفع الإلكتروني بأشكال مختلفة، الوليت وغيرها. فإن شاء الله هذا أمر يتم العمل عليه خلال مصرف سوريا المركزي، ونحن أيضا نواكب هذا المسار من خلال الفوترة الإلكترونية، تأكيد على الفوترة الإلكترونية، تأكيد على الربط الإلكتروني، والتأكيد على ربط الدفع الإلكتروني بالفوترة، بالتسجيل، بالضرائب مع بعض البعض. خدمات الضريبية إن شاء الله تتجه أن تكون خدمات رقمية، وهذا سيساعد كل هذه المنظومة أن تعمل معا.
2: نجاح الدفع الإلكتروني لا يعتمد على جهة واحدة فقط.
0: كشف تقرير لهيئة التخطيط والإحصاء أن سوريا شهدت بين عام 2010 و 2025 موجة تضخمية غير مسبوقة انتقلت خلالها الأسعار من مستويات مستقرة نسبياً إلى معدلات غلاء تعد من بين الأعلى في المنطقة. لكن كيف وصلت الأسعار إلى هذه المستويات المرتفعة؟ وما العامل الأكثر تأثيراً في موجة التضخم؟ نتابع في هذا العرض الدراسة، حيث كان انخفاض سعر صرف الليرة العامل الأكثر تأثيراً في ارتفاع الأسعار، إذ انعكس ارتفاع الدولار مباشرة على كلفة السلع والإنتاج، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 58.39 ليرة إلى 139.32 ليرة بنهاية عام 2013. إلا أن سعر الصرف لم يكن هو العامل الوحيد، فهناك تحديات أخرى زادت الضغوط على الأسواق ورفعت كلفة المعيشة، حيث أسهمت اختناقات سلاسل التوريد وخروج مناطق إنتاجية عن الخدمة في تقليص المعروض ورفع كلفة النقل، في حين امتدت آثار ارتفاع أسعار المحروقات إلى الغذاء والسكن والنقل والخدمات وفقاً للدراسة. ومع هذه التحديات الداخلية أيضاً جاءت متغيرات خارجية لتضيف أعباء جديدة على الاقتصاد والأسعار، حيث تزامنت الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا مع تصاعد المضاربة والتسعير وفق التوقعات المستقبلية، زاد من وتيرة ارتفاع الأسعار وعمق الضغوط المعيشية. وأمام هذه المتغيرات المتراكمة تبرز تساؤلات حول مدى قدرة المؤشرات الحالية على عكس الواقع المعيشي للأسر السورية. وخلصت

الدراسة إلى أن سلة المستهلك المعتمدة منذ عام 2009 لم تعد تعكس أنماط الإنفاق الحالية للأسر السورية، داعية إلى تحديثها ومراجعة السياسات النقدية وآليات الدعم.

0: بالكم هي حصيلة ل15 عاماً من ارتفاع في أسعار المستهلكين في سوريا، لكن كما ذكرنا يعني سابقاً كنا نتناقش أنا وياك أنه لم تكن هذه الأرقام واضحة بالنسبة للمواطن السوري، كيف تم العمل عليها من قبلكم وتقديمها خلال هذه الدراسة؟
1: بالأول سعدني رحب فيك وبالمشاهدين، وشكرا لكم على استضافتنا لنوضح بعض الامور التي كانت غائبه عن المشاهدين او الجمهور. بالنسبه للارقام اللي احنا هلا تم نشرها في ضمن الدراسه هي عباره عن مؤشر الرقم القياسي لاسعار المستهلك السي بي اي، والذي يتم جمعه سابقا بالمكتب المركزي للاحصاء وحاليا ضمن هيئه التخطيط والاحصاء بعد دمجهما معا. بالنسبه للارقام القياسيه والتضخم كان يتم جمعه ونشره على المواقع الإلكترونية ضمن موقع المكتب المركزي للإحصاء سابقا، ولكن عدم الاهتمام بالرقم وعدم توجه الحكومة باتجاه أهمية هذا الرقم كان غائب عن الأذهان أو غائب الصدى أمام الجمهور.
0: نعم. طب بالنسبة للمؤشر أو مدى كيف يؤثر نقص البيانات كان على يعني دقة المؤشرات الاقتصادية؟ خلينا نوضح شوي للجمهور أو المتابعين اللي ما عندهم خلفية أو فكرة عن أهمية وجود هذا النوع من الأرقام بشكل دوري، كيف ممكن تأثر على القرارات الاقتصادية بالدولة؟
1: هلا اي مؤشر يتم جمعه او اي بيان يتم جمعه من قبل هيئه التخطيط والاحصاء يؤثر بالقرارات الحكوميه. مثلا احنا لنكون واضحين، كالرقم القياسي للاسعار هو يعتمد على سله المستهلك التي يتم، هي عباره عن سله مجموعه المواد والسلع والخدمات التي يتم الانفاق عليها من قبل الاسره. اما وتم العمل عليها ضمن مسوح وصدرت عبر نتيجة مسوح دورية يتم العمل عليها ضمن المكتب المركزي الإحصاء وهي التخطيط والإحصاء حاليا. بالنسبة لسلة المستهلك هي عبارة مثل ما شرحنا سابقا مجموعة السلع والخدمات التي يتم الإنفاق عليها من قبل الأسرة بشكل سنوي. تأخذ هذه السلة مجموعة من الأوزان التي يتم تثقيلها وأعطاء أهمية نسبية لكل مادة ضمن هذه السلة، وعليه يتم جمع الأسعار واحتساب الرقم القياسي للأسعار. بعد احتساب الرقم القياسي للأسعار يتم احتساب مجموعة التضخم اللي هو التغير بالرقم القياسي للأسعار بين شهر وشهر أو بين سنة والسنة التي تسبقها.
0: تمام. طب بالنسبة إذا حكينا عن المؤشرات اللي موجودة داخل المقياس، يعني ما هي أبرز المؤشرات وكيف لقيتوا التغيرات؟ وين أبرز التغيرات كانت؟
1: بالنسبة للرقم القياسي للأسعار بيجمع مجموعة من المجموعات الرئيسية، حوالي 14 مجموعة رئيسية ضمن الرقم. أهم مجموعة كانت هي مجموعة الأغذية والمشروبات التي بتشكل حوالي 40% من السلة، ولكن في بعض المواد والسلع التي تؤثر بكامل السلة، كمثلا المواد المحروقات فهي تؤثر في كامل سلع السلة وليس فقط في مجموعة الإنفاق التي هي الإنفاق المنزلي. أما باقي القطاعات تأتي حسب الإنفاق الحكومي، يعني احنا فرضا في سنوات التي كان فيها أزمة الكورونا أو الكوفيد فكان في إنفاق عالي على الصحة، لكن كان في ارتفاع عالي ببعض المواد التي تخص هذا الموضوع أثرت فقط في القطاع الصحي. أما في باقي القطاعات لم يكن عليها أي تأثير ضمن هذه السلة.
0: طب إذا بدنا نستقرئ الأرقام المستقبلية والتوقعات بالنسبة لأسعار المستهلكين، يعني نحن عنا تقريبا ثبات في سعر الصرف مؤخرا في الأشهر الأخيرة، برأيكم كيف سينعكس هذا على أسعار المستهلكين في الأشهر القادمة ومتى ستصدر الأرقام الرسمية الشهرية؟
1: بالنسبة للأرقام الرسمية الشهرية بالنسبة للأعوام من عام 2010-2011 للعام 2025 منشورة على الموقع الرسمي لهيئة التخطيط والإحصاء. بالنسبة للأرقام الرسمية للعام 2026 سيتم نشرها خلال الأسبوع القادم، وهي تعكس كرقم قياسي تعكس مستوى انفاق هذه الأسر على حسب انفاقهم بعام 2010. يمكن احنا ننوه انه 2010 هي سنة الأساس الخاصة لهذه السلة. ويتم العمل حاليا على انتاج ارقام قياسية بسنة أساس تواكب الانفاق الحالي للأسر، حديثة وقريبة من الواقع. أما بالنسبة للأسباب الرئيسية وحاليا ما الذي يؤثر على التضخم والرقم القياسي؟

0: عندنا أسباب محورية، مع ثبات أسعار الصرف تبقى عندنا موسمية السلع والخدمات بالنسبة لموسمية المواد الغذائية، موسمية الإنتاج. عندنا موضوع خدمات الطاقة أو المواد الداعمة للطاقة كالمحروقات والفيول الذي يخدم المصانع من أجل المواد مثلا الصناعات التحويلية اللي تدخل ضمن سلة المستهلك.
1: ماذا عن الكهرباء؟
0: بالنسبة للكهرباء هي عبارة عن قطاع لم يكن عليه أي إضاءة ضمن الفترات القادمة، تكون السلة كانت بال 2010، لكن حاليا بعد إضافة السلة وتحديثها بالنسبة للقطاع الكهرباء المعامل والمصانع إن كانت وحتى الإنفاق الأسري ينعكس فقط ليس في قطاع فاتورة الكهرباء التي يتم دفعها، لكن هناك مجموعة الطاقة البديلة التي تم العمل عليها، مجموعة المولدات التي تم الاعتماد عليها في فترة من الفترات، فعدة محاور هي كانت مولدة للكهرباء للأسرة يتم رصدها حاليا ضمن السلة الحديثة وليس ضمن فاتورة الكهرباء التي يتم دفعها مباشرة، لأنه كان الوزن النسبي أو الأهمية النسبية لها في السلة خلال الفترات القادمة بنيت على إنفاقها بال 2010. أما حاليا يتم بعد ارتفاع أسعار الكهرباء أثرت في الفاتورة، أثرت في النمط الاستهلاكي للأسرة على من الكهرباء، كما لعبت عامل موضوع فترات التقنين كمان لعبت عامل على ارتفاع الأسعار.
1: طب لماذا تم اتخاذ سنة 2010 هي سنة قياس بالنسبة لكم؟
0: تم أخذ سنة 2010 سنة قياس لأنه يتم الاعتماد باعتماد سنة أساس بمسح دخل ونفقات الأسرة الذي يتم العمل عليه ضمن هيئة التخطيط والإحصاء. مسح دخل ونفقات الأسرة يوفر المؤشرات الأساسية للأوزان واختيار سلة المستهلك التي يتم الإنفاق عليها من قبل الأسرة السورية. لماذا؟ لأنه يتم هذا المسح رصد جميع أنفاقات الأسرة السورية على مدار العام، ومن ثم يتم أخذ هذه النسبة على مستوى المحافظات إن كانت حضر ولا ريف، ويتم جمع هذه السلة بشكل متكامل وفق تصنيفات دولية متوافقة مع التصنيفات الدولية مثل الكويكوب للعمل على السلة وأخذ الأوزان ومن ثم إنتاج الأرقام لحتى رصد الإنفاق النمط الاستهلاكي للأسر خلال هذه الفترة. ولم يتم العمل أو إنجاز هذا المسح إلا في عام 2009 وإطلاق النتائج بال 2010 هي التي كانت هي سنة أساس تقريبا لإنتاج الرقم القياسي CBI.
1: نعم جميل جدا، شكرا لك أستاذ بشار قاسم، وأنت مدير إدارة الحسابات القومية في هيئة التخطيط والإحصاء، شكرا لك على هذه الإضاءة.
0: شكرا لك.
1: بعد أن تجاوزت نسبة استبدال الأوراق النقدية السورية القديمة 95%، أعلن مصرف سوريا المركزي عن فرصة أخيرة لمدة أسبوع واحد فقط وتمديد سحب العملة القديمة في محافظات الرقة ودير الزور حتى تاريخ 20 الشهر الجاري. لكن بعيداً عن أرقام الاستبدال، هناك مشكلة يواجهها السوريون وهي من نوع آخر، أزمة الفراطة. فالحلويات تحولت إلى بديل عن الفكة المفقودة، في حين يجد البائعون وسائقو التكاسي والسرافيس صعوبة يومية في تأمين الباقي للركاب، مع النقص الحاد في الفئات النقدية الصغيرة من فئتي 10 ليرات و 25 ليرة وغياب فئة 5 ليرات كلياً. تقريرنا يكشف كيف أعاد المواطنون اختراع معادلة تجارية لتجاوز هذه المعضلة.
2: لا اكثر فئه يعني ما عمل لها اياها هي ال 500.
3: هو عم يقبلوا القديمه؟
2: القديمه والله في ناس ما عم يقبلوها، يعني
4: يروحوا علينا يا بيروحوا على الزبون. اما هي اكثر شيء مثل ما قلت لك ال 1000 وال 500 تحسيهم قليل كثير قلال.
5: هلا اذا كان بالصيدليه بيعطونا اياها للزئه الطبيه يا شيء، والمحلات ما عم نقدر يعني ناخذ لا الباقي لا هن عم يستفيدوا ولا نحن.
6: 500 اكثر فئه، يعني انه ما في حدا عم يرجع 500، احيانا بيعطوك بسكوت احيانا علكه، يعني كثير الوضع مأساوي وعذبونا فيها القصه للاسف. يعني
7: بس ما بتقبلها يعني بتحاول تطرف فيها شوي.
8: فئه ال 25 وال 10 بحيل وميل قليله عندنا، وقام نحاول بحيل ندبرها من المصارف من الكذا من اهل التجار، قام نحاول انه ناخذ منهم فئه ال 1000 مشان الرجوع.
9: هون قام نعاني من عملة

0: 10 ليرات. مثلا جاني زبون بده يشتري ب14,000، ما عندي يا رجل اعطيني 15,000، نعطيه مثلا عليك، نعطيه زرف قهوه صغير مثلا. احنا بدنا حل هذا الموضوع من المعنيين بدير الزور، مصرف بدير الزور، انه يلاقون حل هالموضوع هذا.
1: وللحديث أكثر حول هذه القضية سعدنا أن نستضيف في الاستوديو الدكتور سامر قصار، أستاذ المصارف والتمويل في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني مثل ما حضرتك شاهدت هناك أزمة فعلية وحقيقية بموضوع الفكة أو الفراطة، لماذا لم يتم طباعة يعني عملة نقدية أو فئات نقدية صغيرة بديلة عن 500 ليرة؟
2: تمام. بداية شكرا كثير على الفرصة وجودني معكم بهالمنصة الطيبة. ما في تجربة ما فيها نقاط ضعف. ما فينا نقول أنه تجربة استبدال العملة بسوريا الآن هي بيرفكت وكاملة وما عليها أي إشكالات. ظهرت إشكالات صغيرة على بمستوى التطبيقي، وبالأخص مثل ما تفضلوا الأخوة المواطنين هني فقدان الخمس ليرات، فئة الخمس ليرات. بس طبعا للأمانة يعني شعبنا السوري شعب مبدع، يعني ما بوقف بوشه شيء. يعني أوكي ما في خمس ليرات، ممكن يعطي سلعة إضافية، ممكن كذا، ممكن نطلع على هذا الموضوع أنه ها يعني بيزيد شوي بالتداول. لكن حل، في حل منطقي بسيط. يعني هلأ في فئة 25 موجودة وفي عشرتين، فاللي بده خمسة بيعطي 25 بيسترد 10 و10، يعني ماشي الحال. يعني لكن المشكلة وين؟ أنه توفر هالفئات النقدية اللي هي 25 ليرة و10 ليرة جديدة. يعني هي يعني طبعا نحن من حث يعني ومن بنكر من هالمنبر الكريم انه المركز يركز اكثر على الفئات هي، لانه التداول خلينا نقول بالقيم الصغيره يعني اللي لها علاقه بالنقل ومشتريات اليوميه للمواطنين تحتاج هذه الفئات. فبتمنى يصير في تركيز اكثر. من ناحيه طباعه العمله يعني معلوماتنا بتشير انه الكميات كافيه، لكن يمكن يكون في مشكله لوجستيه بموضوع التوزيع او موضوع الكميات، توفير كميات أكبر من الفئات الصغيرة اللي هي 25 والعشرة. الخلاصة اللي بدي أقولها يعني فينا ننظر الموضوع هيك إذا بنظرة كبيرة شوي، ما أنا هالمشكلة الكبيرة اللي عم تعوق تبديل عملة دولة طالعة من حرب وطالعة من ثورة ومن 60 سنة استبداد واستعباد. يعني أنا يعني إذا هيك المشكلة ماشي الحال مقبولة كتير الحمد لله. يعني وفي تعاون كتير من الإخوة المواطنين والنشاطات الاقتصادية يعني فعلا الميل نحو العملة الجديدة ونبذ العملة القديمة البائدة اللي عليها أشكال وصور مقززة. يعني ففي إشكالات لوجستية، لا بتمنى يعني المركزي، لكن المركزي عم يسمع بصراحة. هلا خلينا نطلع، يعني كان نهاية الاستبدال الأول كان 31 الشهر 1/8، كان صار في حاجة، صار في مواطنين وطلعت أصواتهم هيك على الفيسبوك وكذا والمنصات. الدولة عم تسمع. يعني تغري تاني يوم أستاذ يعني صفوت قال خلاص معنا للخميس الجاي،
1: وحتى المحافظات تمام. اللي فيها كان ما فيها مراكز
2: 100%.
1: وكان فيها يعني تقريبا مشاكل بموضوع
2: التبديل، المنطقة الشرقية كلها طبعا. نعم. يعني لأنه ما فيها مصارف المنطقة الشرقية مثل المناطق الأخرى، العاصمة وحلب وإلى آخره. يعني مشكورا المركزي كيف الموضوع على هالأساس. أوكي عندك مراكز بريد وعندك المصرف مركزي بفروعه كلها بالمنطقة مناطق الشرقية، أوكي أعطانا ل 20/8 بشكل مخصص. يعني هلا كل شيء دمشق ومحافظات أخرى فقط تبديل أو تعايش، مرحلة تعايش هي فقط مركزي دمشق. فالفكرة اللي بدي أقولها إنه تجربة ما أنا بيرفكت، ما أنا كاملة، بس في تجاوب. يعني المسؤول عم يسمع وعم يتجاوب، عم يعطي قرار على الأرض على الأرض وعم يحل الموضوع. فنشكر الله. يعني بدنا نتعاون نحن كمواطنين وكمسؤولين، يعني هي بالنهاية بلدنا. يعني
1: طب بالنهاية يعني بحديثنا اقتصاديا نحن إذا بدنا نحكي، لماذا برأيك تم التركيز على الفئات الكبيرة كضخ بالبداية؟ يعني كلنا عم نشوف بالبداية 500 ليرة بشكل كتير كبير، بعدين 200.
2: صحيح.
1: ما هو السبب اقتصاديا؟
2: السبب الاقتصادي هو انه استلمنا بلد مدمرة فيها نسب تضخم 100% وبلس. فانت لما يكون عندك نسب تضخم عالية واسعار، يعني كان كيس 100 مليون يعني عبارة عن بده 2 يحملوه، يعني ما بالك اذا عطوك اياه 500. فلا المركزي اخذ قرار انه خليني بلش بالفئات الكبيرة حتى استوعب هالكميات الهائلة. يعني شوي تاني حيحمل الواحد بده ميزان لحتى يطلع حق سيارة يعني. وهذا الشيء كنا نشوفه، كانوا يحملوا حق السيارة بالهونداي، يعني فبلش بشيء يعني المشكلة إنه هي متجذرة، فبلش المركزي بالأولويات. الأولوية هي يعني خلينا نقول استيعاب الكتلة الكبيرة نتيجة التضخم الموجود وإزالة صفرين، ومن ثم معالجة المشاكل الأخرى. وصلنا نحن لمرحلة هلا الفئات الصغيرة ما عم تتوفر كتير للتداولات اليومية الصغيرة والعلاقة بالمشتريات اليومية، ماشي الحال. إذا المشكلة هون نحن قلقانين يعني بنحل إن شاء الله شوي شوي، وفي ابتكارات كتير يعني.
1: لكن برأيك ألا يؤثر هذا الأمر على الأسعار والتسعير من ناحية التقريب؟ يعني ممكن الناس تقرب للسعر بشكل أعلى تصير مشان تتفادى موضوع الفلاقة.
2: هلأ للأمانة بده يصير أحيانا بصير غبن على أحد الأطراف يعني هذا، بس يعني رحم الله امرأ باع سمحا واشترى سمحا يعني. طبعا هي ما أنا دعوة لأنه حدا ينظلم حساب حدا، بس في ابتكارات يعني. هلأ لما بيزيد لك مثلا مصاري ممكن صاحب المحل يعطيك سلعة تحتاجها، لما بيزيد مثل ما حكينا قصة 25 والعشرتين، لكن لما ما بتتوفر كل الفئات النقدية طبعا بده يصير في عوائق لسلاسة التداول بشكل عام. استاذ لين لقلك شغلين، نحن بالنهاية هي مرحلة انتقالية. نحن لازم نروح، وهذا شيء يعني واضح وموجود بذهن الحكومة، إلى رقمنة التداول النقدي، يعني الإيماني والقصص هي، وخلص يصير كله تداول رقمي يعني. نخلص من هالقصص. بتعرفي بالنهاية العملة قد ما كان جودتها عالية مقابل للتلف والاهتراء، يعني لهلأ بلشنا نشوف العشر ليرات مشقوقة أو ملزقة وما بعرف، هذا الشيء الطبيعي يعني، مو لأنه عملتنا بس هذا الشيء الطبيعي. لذلك كل الدول تلجأ بالنهاية لرقمنة الكتلة النقدية الموجودة والتداولها، وهذا اللي عم يمشي فيه المركزي. لكن الموضوع بده شوية وقت يعني. نحن وصلنا سنة وثمانية أشهر سنة وسبعة أشهر طالعين من هالأزمة يعني، الحمد لله ويعني والفضل الله الأزمة الاقتصادية، لكن النتائج على الأرض مبهرة يعني بفضل الله والحمد لله. يعني في قبول للعملة الجديدة وتداولها، في عوائق صغيرة عم تتعالج يعني.
1: طب حنرجع لموضوع استبدال العملة. بما أنه المركزي عطى مهلة 5 سنوات للاستبدال عن طريقه حصرا، هل برأيك نحن ممكن نستغرق الموضوع 5 سنوات أو ممكن ننجز بأسرع؟
2: أنا برأيي حننجز بسرعة كبيرة. هلأ مثل ما تفضلت حضرتك بالتقرير، يعني 90-95% من الكتلة النقدية الموجودة تم استبدالها، صفيان هال5% 10% خلينا نقول مع خطأ خلينا نقول إحصائي. اي طيب ال 10% ما راح ما انا تقديري ولا يمكن تاخذ اكثر من سنه ونص سنتين يعني، ما عاد حدا يتداول فيها العمله بالاصل. لكن المركزي بده يشتغل بطريقه منهجيه عادله للجميع. اذا معك 500 ليره قديمه بدك تبدلها، طبعا ضمن ضوابط حطها 100 ورقه والى اخره. طبعا الهدف النهائي من الموضوع انه يصير في انكشاف وشفافيه كامله لمصادر الأموال، من أين أتت هذه الأموال وإلى أين هي ذاهبة. نحن رايحين مع صندوق الدولي، صندوق النقد الدولي، مع الـ IMF، عندنا تعاملات مع المركزي التركي، الألماني، الكندي، الفدرالي الأمريكي. هدول ما بيقدروا يتعاملوا مع مؤسسات مالية ما عندها شفافية أو والله مثلا، فالمعايير عالية جدا ومعايير عالمية. فإجابة لسؤالك الكريم، لا أنا برأيي ما راح نستهلك 5 سنوات، يعني يمكن سنة أو أكثر والأمور خلص يعني بإذن الله. انتقال كامل للعملة الجديدة الجميلة يعني، اللي تعبر عن ثقافتنا وتعبر عن عن مكوناتنا الاجتماعية يعني.
1: شكرا لك دكتور سامر قصار، وأنت أستاذ في المصارف والتمويل في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.
2: ممنونك.
1: شكرا لك على هذه الإيضاحات. رغم التحديات التي تواجهها، تواصل التجارة الإلكترونية في سوريا ترسيخ حضورها كقطاع واعد مدفوعاً بنمو الطلب وتزايد المبادرات الرامية إلى بناء بيئة رقمية أكثر تطوراً وتمكيناً لرواد الأعمال. نتابع في هذا التقرير.
3: التجارة الإلكترونية سوق واعد في سوريا، هكذا أظهرت الأرقام التي تم استعراضها خلال ملتقى التجارة الإلكترونية، إذ تشير التوقعات إلى وصول حجم السوق إلى نحو 151 مليون دولار بحلول عام 2030، كما يسجل القطاع اليوم أكثر من 5 ملايين طلب سنوياً بقيمة إجمالية تتجاوز 52 مليون دولار، في مؤشر يؤكد وجود طلب حقيقي على خدمات التجارة الإلكترونية رغم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية ووسائل الدفع.
4: عندك التجار لازم يشتغلوا أكثر، نحن عم نطلع على شيء قريب 12% من مجمل الشركات يلي عملنا الاستبانة معهم ما عندهم ويب سايت، عم تحكي على تقريبا فقط 22% عم يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بشغلهم، فأنت تقريبا عم تحكي على 80% من الشركات ما عم تشتغل حتى على وسائل التواصل مشان تروج لأعمالها.
3: وفي موازاة هذا النمو تتواصل المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع وتوسيع قاعدة العاملين فيه عبر مخيمات تدريبية وبرامج متخصصة تمنح الشباب والشابات المهارات اللازمة لدخول عالم التجارة الإلكترونية وإطلاق مشاريعهم الرقمية.
5: في مجال التجارة الإلكترونية يعني تحديداً الآن نقوم بتنفيذ مشروع بدعم من وزارة الخارجية الألمانية GIZ. طبعاً هذا المشروع ينفذ في المناطق المتأثرة من الزلزال اللاذقية وحلب وعفرين وعزاز. نقوم بتدريب الشباب على المهارات الرقمية التي تتيح لهم الحصول على فرص عمل عن بعد. واحدة من هذه المهارات هي التجارة الإلكترونية. طبعاً في التجارة الإلكترونية هي تمر بنفس المعادلة اللي سبق وأنه تحدثت لك عنها. لغاية اليوم نحن خرجنا 50 شاب. بعد التخرج نحتضن هذول الشباب ضمن ليوان دلني.
3: ويشكل الملتقى منصة تجمع رواد الأعمال والخبراء مع صناع القرار بهدف توحيد الرؤى ومناقشة التحديات وصولا إلى وضع تصور متكامل يسهم في تطوير بيئة التجارة الإلكترونية وتعزيز نموها في سوريا.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي. شكرا لمتابعتكم ونلقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

نشرة أخبار جديدة من تلفزيون سوريا ونستهلها بأبرز العناوين. 14 إصابة بانفجار حافلة في جرمان ومديرية صحة ريف دمشق تستنفر كوادرها في المستشفيات. الأردن وتركيا يدينان تفجير جرمان بريف دمشق ويؤكدان دعمهما لاستقرار سوريا. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تطالب بإعدام أحمد حسون وتخصيص غرف قضائية لقضايا العدالة الانتقالية. السعودية وتركيا وباكستان تقترب من اتفاق دفاع مشترك ومسودة التفاهم بانتظار الإقرار النهائي.

وفي التفاصيل، قالت مديرية صحة ريف دمشق لتلفزيون سوريا، قالت إن الانفجار الذي حصل في حافلة لنقل ركاب في جرمانة بريف دمشق أوقع 14 إصابة في حصيلة نهائية. من جهتها قالت وزارة الصحة أنها رفعت الجاهزية في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة مع استنفار منظومة الإسعاف والفرق الطبية لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وكان مراسلو تلفزيون سوريا أوضح أن الانفجار حدث بالقرب من مفرق الروضة، مشيرا إلى أن قوى الأمن الداخلي قامت بقطع الطريق للتعامل مع الحدث قبل أن تعاود فتحه في وقت لاحق. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن فرقها مع فرق الدفاع المدني أنهت أعمال الاستجابة لانفجار حافلة لنقل الركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق، وأضاف بأن فرقه أسعفت المصابين قبل إزالة آثار الانفجار وفتح الطريق أمام حركة السير عقب استكمال الأدلة الجنائية إجراءاتها في الموقع. أعلنت وزارة الداخلية استمرار الإجراءات الأمنية والتحقيقية التي تنفذها قوى الأمن الداخلي في مدينة جرمان عقب التفجير الذي استهدف حافلة لنقل ركاب وأدى إلى إصابة 14 مدنيا. وقالت الوزارة إن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للحادث تطويق موقع التفجير وجمع الأدلة ورفع الآثار، إلى جانب متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى القضاء. وأكدت الداخلية أن هذه الجهود تتزامن مع مواقف وصفتها بالوطنية والمسؤولة صدرت عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانة، شددت على التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات إثارة الفتنة أو المساس بالسلم الأهلي. هذا ودانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير الذي وقع في حافلة الركاب بمدينة جرمان بريف دمشق، وأكدت الخارجية الأردنية في بيان لها وقوف المملكة الكامل مع حكومة سوريا وشعبها ورفضها كل أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، مع التشديد على مواقف الأردن الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. من جانبه دان سفير تركيا في دمشق نوح يلماز دان التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة جرمانة مشددا على أن تركيا ستواصل التضامن مع الشعب السوري ودعم جهود الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا.

0: وللحديث أكثر ينضم إلي الخبير الأمني ضياء قدور من دمشق. بداية أهلا بك أستاذ ضياء. أستاذ ضياء، كيف تقرأ هذا التفجير من حيث التوقيت وطريقة التنفيذ؟
1: نعم، تحياتي بداية ست هبة
0: أهلا بك.
1: لك ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا. يعني هذا التفجير الإرهابي من النوع الأكثر دناءة حقيقة، أكثر كباتة، عندما يقع في منطقة مكتظة للغاية ويهدف ويستهدف حقيقة إيقاع أكبر عدد من الضحايا. وهذا ما شاهدناه في ضبوطات وزارة الداخلية الماضية للعديد من العبوات الناسفة التي أحبطت وكانت تريد أن تستهدف ضواحي دمشق. الهدف يبدو أنه واضح، عرقلة تقدم الدولة السورية، إرسال رسائل سلبية، انطباع عام سلبي عن الواقع السوري. والأخطر من ذلك أنه هذه الرسائل تبدو أنه رسائل سياسية مكتوبة بالدم، خاصة مع أحداث وتطورات يشهدها السياق السوري والواقع السوري، زيارة وزير الخارجية الشيباني إلى تركيا ومجموعة التصريحات الأخرى. أيضا عندما زار ماكرون كانت زيارة
0: نعم،
1: مهمة لسوريا وتاريخية. الخطير أنه هناك هذه الخلايا الإرهابية التي

0: عبث بالاستقرار، والتي حيدت وزارة الداخلية العديد منها حتى الآن، تستطيع أن تعمل وفق الرغبة وفي يعني بحسب القوة وبحسب الموقع الذي تريده. جرمانا هو يعني هو كما تعلمين حي مثله مثل بعض أحياء دمشق، ذو تركيبة سكانية معينة، ذو تركيبة طائفية معينة،
1: نعم
0: وكانت أحد أهم أهداف عمليات داعش على الأقل خلال الفترة الماضية منذ مايو حتى الآن، هو تفجير أو إحداث يعني تفجيرات إرهابية في منطقة ذات حساسية سكانية معينة لزيادة الشرخ الطائفي وإحداث ربما فتنة طائفية تضر باستقرار الدولة، ويعني تجبر الدولة على مواجهة تحديات كبيرة جدا في هذا الإطار. يبدو أنه نحن الآن كما أشرت سابقا، صحيح وزارة الداخلية ألقت القبض على العديد من الخلايا، خاصة الخلية الأخيرة التي استهدفت يعني موقع قريب من زيارة الرئيس ماكرون، لكن في كل مرة تظهر خلية جديدة. نحن نتحدث عن طبقات يعني فوق بعضها البعض، يتم إحباط بعضها الآخر، ينشط عدة خلايا ربما تدار من قبل عدة جهات. هذا يحتم حقيقة على وزارة الداخلية وعلى جهاز الاستخبارات السوري أن تتبع حلول غير تقليدية فيما يتعلق بمواجهة هذه التحديات. شاهدنا أمثلة مشابهة، محاولات
1: نعم
0: لتفجير في حي الورود في ضواحي دمشق وفي
1: يعني
0: أحد
1: هل
0: أحياء
1: تعتقد
0: دمشق.
1: أن هذه العملية بالذات هي تحمل مؤشرات على هدف معين أم أنها لربما عملية عشوائية برأيك؟
0: لا أعتقد أنه هي عشوائية، لأن السياق لا يقول ذلك. حتى
1: نعم
0: البعض تحدث عن البيان الذي صدر من أهالي جرمانا، ربما قد يكون مرتبط، لكن السياق العام ليس بالضرورة أن يكون متعلق بهذا الإطار. نحن نتحدث عن مسألتين محوريتين، الهدف والأسلوب والأداة. الهدف هو إحداث شرخ مجتمعي، شرخ طائفي، فتنة طائفية، زيادة التكاليف على الحكومة خلال عملية حرب الاستنزاف التي يقودها التنظيم ضد الدولة السورية. والأداة والأسلوب هو نفس الأسلوب المعتاد، حتى المواد المستخدمة من قبل، حتى العبوات الناسفة التي تلصق في يعني أسفل السيارات هي تتطابق مع
1: هذه
0: عبوات
1: العبوة
0: أخرى
1: الناصفة
0: طبقتها
1: التي
0: وزارة
1: تحدثت
0: الداخلية.
1: عنها والتي تسببت بالتفجير، هل ربما تكشف عن الجهة المنفذة لهذه العملية؟
0: بالتأكيد اليوم لا يوجد ربما ضحايا في إعلان وزارة الصحة،
1: نعم
0: هناك الكثير من الجرحى. الضبوطات الأخيرة التي كشفتها ونشرت صورها وزارة الداخلية بالتحديد، أنا شاهدت أحد الضبوطات كان يحتوي على شيء يشبه أواني الطهي، الموضوع داخل عبوات ناسفة والكثير من الصواميل والبراغي والقطع التي إن حدثت يعني حدث تفجيرها ستؤدي إلى تشظي كبير وإيقاع أكبر عدد من الضحايا أو الجرحى. أيضا العبوات الأخرى التي يتم لصقها في يعني تحت السيارات مشابهة تماما لما حدث في حي الورود، أو حتى الاستهداف الذي وقع ربما في مناطق أخرى، وكشفت حتى في بعضه نجح في استهداف شخصيات أيضا دينية في حي السيدة زينب. وبالتالي هنا لا أتحدث بشكل قطعي، ربما هناك جهات أخرى قد تكون محتملة تورطت في هذا العمل، لكن الهدف والأسلوب العام يشير يعني ربما، وهذا ربما يعني وزارة الداخلية وصلت إلى طرف خيط فيما يتعلق بهذه القضية المحورية والمهمة، وستظهر ربما التحديثات والمعلومات التي ستنشرها وزارة الداخلية شيئا يعني يوضح لنا الجهة المتورطة بشكل رئيسي في هذا العملية
1: طب
0: الإرهابية.
1: أستاذ ضياء، ماذا تعكس هذه العملية من تهديدات أمنية وتحديات تواجهها الدولة الآن برأيك أيضا؟
0: أنا أعتقد أنه لهذه العملية مؤشرات، وهي مؤشرات مهمة وحساسة بالنسبة للدولة السورية. اليوم الدولة السورية بكافة أجهزتها ومؤسساتها تريد أن تخرج من حالة العزلة
1: نعم
0: ومن حالة حقيقة يعني الحرب التي عانت منها الدولة السورية خلال الفترة الماضية وخلال يعني عهد النظام البائد. اليوم هذه التفجيرات تبعث برسائل سلبية عن يعني صورة الاستقرار السوري، وهذا ما يريده المنفذون،
1: نعم
0: وربما قد يكون مرتبطون يعني بجهات دولية أوسع لا تريد الخير لسوريا، خاصة أنه مجموعة الخصوم والأعداء الذين يعني يضرون باستقرار سوريا، صحيح ربما قد يكون مختلفين ايديولوجيا لكنهم يتفقون بالأهداف في ضرب

0: استقرار. اليوم دمشق حقيقة تواجه أهم تحدي وربما أخطر تحدي أمني لها منذ سقوط النظام البائد، من خلال مجموعة من الخلايا النائمة وغير المركزية الشبكية التي تعمل بشكل خفي وظلي في العاصمة دمشق، مجموعة من الخلايا التي يديرها عدة ربما جهات فاعلة. هذا يتطلب حقيقة قدرا كبيرا من تطوير القدرات الاستخباراتية، مجموعة من الحلول غير التقليدية، يعني تعزيز أواصر التواصل مع الأوساط البشرية والمجتمعية، تعزيز الاستخبارات البشرية. نتحدث عن عمليات دنيئة وأهداف سهلة يسهل الوصول إليها، يعني حافلة نقل عام. إلى
1: نعم.
0: هذا الحد وصل الإجرام بالمنفذين والمتورطين، وبالتالي التواصل المجتمعي، إنشاء قنوات تواصل مباشرة وإبلاغات مباشرة، لا يكون هناك حاجز ما بين المعلومة وما بين جهاز الأمن. هذا كله أيضا رفض وزارة الداخلية بمجموعة الأدوات اللوجستية، نشر الكاميرات المراقبة وغيرها من القضايا الأخرى، كله يساهم حقيقة على الأقل كإجراءات فورية مباشرة لمواجهة هذا التهديد، في تحييد هذه التهديدات الأمنية وتقليل يعني تكلفتها على الدولة وعلى الشعب السوري.
1: طب ما المتوقع أيضا من إجراءات أمنية بعد هذا الحادث يعني، وتجنبا لأن تحصل حوادث أخرى، ماذا يتوجب على الدولة من إجراءات أمنية جديدة؟
0: أنا أعتقد في المستوى الأولي يعني يجب تشديد الرقابة والتفتيش الأمني والحواجز. يعني خلال الفترة الماضية شاهدنا يعني تقليلا وربما بعض الحواجز الطيارة التي كانت تنتشر في دمشق هنا وهناك في بعض الأوقات نتيجة يعني عمل ما، لكن اليوم مداخل العاصمة دمشق ضواحيها يجب تشديد الرقابة، ليس
1: نعم.
0: فقط الحواجز والطرقات والأمن العام، أيضا يعني تشديد الرقابة من خلال الكاميرات وأجهزة الكشف عن أجهزة يعني تفجير المتفجرات.
1: نعم.
0: الأهم من كل ذلك حقيقة كما ذكرت لك التعاون المجتمعي. التعاون المجتمعي في هذا الإطار وقنوات التنسيق والإبلاغ، أعتقد اليوم ربما قد تلجأ وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات لإنشاء ما يشبه غرفة عمليات موحدة لمكافحة هذه التهديدات، لأنه يعني وصلت إلى حد يتطلب حقيقة تكثيف الإجراءات الأمنية وتشديدها. الأمر الآخر أيضا ربما قد تسعى أيضا وزارة الداخلية لرفد كوادرها بالمزيد من التدريبات، المزيد من
1: نعم.
0: القدرات اللوجستية التي تساهم حقيقة في كشف هذه المتفجرات وإحباطها بشكل استباقي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الخبير الأمني ضياء قدور، شكرا جزيلا لك، كنت معي من دمشق. كشف تحقيق استقصائي نشرته الوحدة السورية للصحافة الاستقصائية سراج هوية ضابطين سابقين في جيش النظام المخلوع، قال إنهما متهمان بالمسؤولية عن إعدام 13 مدنيا من قرية صيد الجولان بريف القنيطرة في آذار 2013 وإلقاء جثثهم في قعر وادي طعيم لإخفاء الجريمة. وبحسب التحقيق فإن الضابطين هما المقدم حافظ طعمة والرائد سليم المعروف بين سكان المنطقة باسم رائد سلوم، وكانا يخدمان ضمن اللواء 61 التابع لجيش النظام المخلوع وقت وقوع المجزرة. هذا وقال التحقيق إن القوة العسكرية اقتحمت قرية صيد الجولان المعروفة أيضا باسم صيد الحانوت في 26 من آذار 2013، واعتقلت عددا من الشبان من منازلهم قبل أن تنقلهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين إلى وادي طعيم الواقع بين ريف القنيطرة الجنوبي وريف درعا الغربي. كما وثق التحقيق أسماء 13 ضحية، منهم 9 من عائلة الهريسي وطفل بعمر 12 عاما. وقال عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، قال إن جلسة محاكمة المتهم أحمد حسون أمس الخميس شكلت إحدى المراحل الختامية في مسار هذه الدعوة، مشيرا إلى أن الهيئة طالبت بإنزال أقصى العقوبات بحقه وهي الإعدام. كما أشار إلى أن محاكمة حسون وعددا من المحاكمات الأخرى أصبحت في مراحلها النهائية وباتت مهيئة للنطق بالحكم بعد استكمال الإجراءات القانونية.

على أن يشكل صدور هذه الأحكام محطة مفصلية في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب بحسب قوله. هذا وكانت قد حددت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق 24 من آب الجاري موعدا للتدقيق والحكم بحق المفتي السابق أحمد حسون والمتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع.

0: أعلنت عدلية دمشق تخصيص غرفا قضائية في القصر العدلي بدمشق للنظر في قضايا العدالة الانتقالية بإشراف المحامي العام القاضي حسام خطاب، وأوضحت أن هذه الغرف تتولى استقبال الشكاوى ومتابعة إجراءات التحقيق وجمع الأدلة وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة، بما يسهم في تسريع مسار العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون، وذلك تنفيذا لقرار وزارة العدل بإنشاء غرف متخصصة في جميع العدليات بالمحافظات. توفي رجلان وأصيب اثنان آخران إثر حادث سير ناجم عن تصادم سيارة مع دراجة نارية على مدخل مدينة أريحة بريف إدلب، واستجابت فرق الدفاع المدني للحادث فور تلقي البلاغ وعملت على فتح الطريق وتأمينه، كما قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. كما أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل 27 حادث سير في عموم سوريا أسفرت عن سقوط قتيلين و 27 مصابا. وأوضح الدفاع المدني في بيان له أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج، في حين تولت إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها. أعلن الدفاع المدني استجابته ل 133 حريقا في عموم سوريا أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم عنصران من فرق الإطفاء. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 7 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية و 126 حريقا متفرقا طالت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأسلاك الكهربائية. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني في أنقرة مع نظيره التركي هاكان فيدان عددا من الملفات، وأعلن الشيباني في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة تأسيس آلية تنسيق استراتيجية عليا بين سوريا وتركيا.
1: لقد حققنا مع الأشقاء في تركيا إنجازات استثنائية خلال فترة قصيرة، ولاستدامة هذا المسار السريع ناقشنا اليوم الانتقال بالشراكة نحو بنية مؤسسية صلبة عبر تأسيس آلية تنسيق استراتيجي عليا، مما سيحول توافقاتنا السياسية إلى جداول عمل واضحة ومشاريع فعلية على الأرض، وتضمن حفظ مكتسباتنا بعيدا عن تقلبات المنطقة، لتتوج بإعلان المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين فيتناول كافة القضايا المشتركة وفي مختلف المجالات.
0: وأضاف الشيباني أن المنطقة تتجه بوضوح إلى إرساء الاستقرار عبر إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، مشيرا

0: إلى التفاهم مع تركيا على دعم مساعي حكومات دول الجوار في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح ضمن مؤسساتهم الوطنية.
1: المنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي. وهنا فقد اتفقنا على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح بمؤسساتهم الوطنية بما ينهي أي زعزعة أو اضطراب للاستقرار في المنطقة. اكتمال هذه المسارات في العواصم الشقيقة يضمن استقرارها الداخلي المستدام ويشكل مع الإنجاز السوري شبكة أمان إقليمية متكاملة تحصن منطقتنا وتدفع بها نحو التنمية والازدهار.
0: وجدد الشيباني دعوته للعودة إلى اتفاقية عام 1974 مع إسرائيل وانسحابها إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول 2024، معرباً عن استنكار دمشق للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.
1: وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالاً مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا. عدوان سينعكس سلباً على أمن واستقرار المنطقة أجمع، ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل الثامن من ديسمبر لعام 2024، وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
0: وعلى صعيد الاقتصاد الإقليمي، قال الشيباني إن فرض الاستقرار الأمني سيمهد لملف المرور والربط بين سوريا وتركيا والسعودية والأردن في سياق مشروع البحار الأربعة والربط السككي الاستراتيجي، مشيرا إلى التفاهم مع تركيا على تسريع عمل لجنة البحار الأربعة.
1: هذا الاستقرار الأمني يمهد الطريق بثبات لملف المرور والربط الإقليمي، إذ ناقشنا اليوم تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، فالجغرافيا والتاريخ يحتمان أن تكون سوريا العقدة الأقصر والأكثر جدوا في خرائط التجارة العالمية. نحن ندفع بثقة نحو إنجاز مشروع الربط السككي الاستراتيجي بالشراكة بين سوريا وتركيا والمملكة العربية السعودية والأردن، ودور سوريا في هذا المسار يمثل جسرا جغرافيا واقتصاديا فعليا يترجم ويعزز دورها كجسر دبلوماسي فاعل في المنطقة. وسنبني على هذا النموذج الإيجابي لتفعيل اللجان الفنية المشتركة وإدارة مواردنا المائية بما يخدم مصلحة الشعبين.
0: من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال إن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة ووحدة أراضي سوريا تشكل أحد أخطر التهديدات لاستقرار البلاد.
2: تشكل الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها أحد أخطر التهديدات لاستقرار البلاد. يجب على المجتمع الدولي أن يبدي رد فعل أقوى ضد عقلية الاحتلال الإسرائيلي، وأن يمارس الضغط اللازم لضمان الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 واحترام سيادة سوريا.
0: هذا وأضاف فيدان أن بلاده تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية، موضحا أن الأولويات تشمل تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحدودية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي.
3: İkili ticaret hacmimizi artırmak gayesiyle
2: نعمل أيضا على تطوير علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا بما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد، وتشمل أولوياتنا الحالية تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحدودية وإطلاق قنوات مصرفية وتنسيق البنية التحتية للنقل، وذلك بهدف زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي. وتعمل فرقنا حاليا على تحقيق هذه الأهداف، كما تعمل مؤسساتنا العامة والقطاع الخاص على المساهمة في إعادة إعمار سوريا وتطوير البنية التحتية. التحتية للطاقة وإعادة تأهيل نظام النقل فيها. ونعتقد أن المشاريع الإقليمية ستلعب دورا مهما في هذا الصدد. فعلى سبيل المثال تعد مبادرة الربط البري والسككي التي أطلقناها بين سوريا والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية بالغة الأهمية في هذا السياق.
0: كما ذكر وزير الخارجية التركي أن القطاع الصحي يعد أحد المجالات التي تعمل فيها تركيا بشكل مكثف مع سوريا، مشيرا إلى العمل على العديد من مشاريع المستشفيات إلى جانب تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في سوريا.
2: يعد القطاع الصحي أحد المجالات التي نعمل فيها بشكل مكثف مع سوريا، فإلى جانب العديد من مشاريع المستشفيات نعمل على تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في سوريا. وكما تعلمون فقد تم توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن خلال زيارة وزير الصحة إلى سوريا في حزيران الماضي. وفي الوقت نفسه نسعى للمساهمة في اندماج سوريا في النظام المالي العالمي، ويعد السماح للبنك المركزي السوري بفتح حساب بالليرة التركية لدى بنك المركزي خطوة بالغة الأهمية في هذا الصدد، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ مشاريع تتماشى مع هدفنا المتمثل في تعزيز العلاقات التركية السورية.
0: هذا والتقى وزير الخارجية أسعد الشيباني رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم جالن وبحثا سبل التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية أن اللقاء ركز على سير عملية دمج قسد في سوريا إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وبحسب المصادر فقد أكد الجانبان على أن الحكومة السورية تواصل بفاعلية عملياتها لمكافحة تنظيم داعش، كما تناول اللقاء العلاقات التركية السورية إضافة إلى التطورات في لبنان والعلاقات السورية اللبنانية. تستمر قوافل عودة النازحين والمهاجرين في الانطلاق من مخيمات الشمال السوري إلى أرياف إدلب وحما ضمن خطة الحكومة سوريا بلا مخيمات، حيث تقلص عدد المخيمات من 1146 مخيما إلى 636 مخيما منذ تحرير سوريا، وذلك في إطار العودة الطوعية.
4: كما خرجوا قبل سنوات مرغمين تحت وطأة القصف، يعود المهجرون اليوم من المخيمات مرغمين أيضاً، لكن تحت وطأة الفقر والحاجة، إلى قرى يحاولون فيها استئناف حياة تشبه ما تركوه خلفهم، في حين ما تزال آثار التهجير حاضرة في تفاصيل واقعهم.
5: سجلونا من شي شهرين ثلاثة مشان رجع على بيوت وكذا، وسجلنا مع العالم وراجعين. لا أنا من مدينة حما، حما المدينة، ما عندي بيت، راجع على الآجار هلا، وكل الناس يعني الحال من بعضه والحال واحد. جماعة الريف الأغلبية بيوت مهدمة، يعني هذا اللي رايح ينصب خيمة ويقعد فيها، وهذا اللي رايح تحت عازل، يعني من هون يعني شالوا الخيم من هون بدهم ينصبون بالضيعة من هون.
4: لا تختلف قصة رامي عن حكايات مئات العائدين الذين لم يحملوا معهم سوى أثاث أنهكته سنوات النزوح وعوامل الزمن. 186 عائلة غادرت مخيمات الشمال باتجاه قراها في أرياف حما، تاركة وراءها مخيمات أخذت تخلو تدريجياً من سكانها لتغدو أماكن موحشة بعد سنوات من الاكتظاظ.
6: طبعاً العائلات اللي عم ترجع يعني معظمها لا يمتلك بيوت بصراحة، ونحن بنعرف هذا الشيء، ولكن هن رغبوا أنه يرجعوا يعني بطريقة أو بأخرى، ممكن بخيمة، للأسف الشديد يعني ممكن يرجعوا يعيشوا بخيمة، ممكن يعيشوا بحيطان وسقفة بلوك، ممكن يعيشوا عند أقاربهم، ممكن هن يدبروا حالهم غرفة ومنافع، يعني حسب إمكانيات كل شخص. لكن الواقع يعني هو الواقع صراحة صعب، ونحن بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى توجه الدعم، ليس فقط لمحافظة إدلب، إنما لمحافظة إدلب وحمص وكل المحافظات.
4: ومع استمرار قوافل العودة يتراجع عدد المخيمات من 1146 إلى 636 مخيما وفق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار تنفيذ خطة سوريا بلا مخيمات، وسط تحديات كبيرة تواجه العائدين في مناطقهم الأصلية.
7: ورغم غياب كثير من الخدمات وصعوبة البدء من الصفر، يتمسك العائدون بحقهم في استعادة منازلهم وأراضيهم وفتح صفحة جديدة مع الحياة، بعيدا عن واقع المخيمات الذي أثقل سنواتهم بالانتظار. إلف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أعلنت المؤسسة السورية للحبوب وصول سوريا إلى الاكتفاء الذاتي بإنتاج القمح

0: لتبلغ الكميات المستلمة العام الحالي 2,700,000 طن من احتياجات البلاد السنوية.
1: سوريا تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح للمرة الأولى منذ سنوات الحرب وموجات الجفاف، بعدما بلغت الكميات المستلمة نحو 2,700,000 طن، متجاوزة الاحتياج السنوي للبلاد البالغ أكثر من 2,250,000 طن وفق المؤسسة السورية للحبوب. وصول سوريا للاكتفاء الذاتي يعد إنجازاً بعد مرحلة من التعافي النسبي للقطاع الزراعي أعقبت سنوات من تراجع الإنتاج المحلي واعتماد البلاد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من القمح، في خطوة من شأنها دعم استقرار إمدادات الدقيق والخبز. المؤسسة السورية للحبوب أكدت أنه لا يوجد موعد نهائي محدد لإغلاق مراكز الاستلام في ظل استمرار ورود الكميات من المزارعين، مشيرة إلى أن معظم المراكز توقفت فعلياً عن العمل بعد استلام الكميات القابلة للتسويق ضمن نطاقها الجغرافي. محافظة الحسكة تصدرت الإنتاج بنحو 1,200,000 طن، تلتها الرقة ثم حلب، في حين توزعت بقية الكميات على محافظات حماة ودير الزور ودرعا وإدلب وحمص ومحافظات الساحل. وكان إنتاج القمح في سوريا خلال موسم 2025 قد تراجع إلى ما بين 900,000 و1,100,000 طن وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، نتيجة موجة جفاف حادة، ما رفع حاجة البلاد إلى الاستيراد، إلى أن تحسن الهطولات المطرية واتساع المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي أسهم في زيادة الإنتاج. وقبل عام 2011 كانت سوريا تنتج في المواسم الجيدة ما بين 3,500,000 و4,000,000 طن من القمح سنوياً، محققة الاكتفاء الذاتي مع تصدير الفائض في بعض السنوات، إلى أن الحرب إلى جانب موجات الجفاف التي شهدتها البلاد ولا سيما خلال عامي 2021 و2022 أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير. تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد وضمان توافر المادة الأساسية لإنتاج الخبز، في ظل مساعي الحكومة لإعادة تنشيط القطاع الزراعي واستعادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية.
0: أقامت وزارة الدفاع في مدينة إدلب ملتقاً تعريفياً بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وذلك بحضور طلاب من الصف الثالث الثانوي الراغبين في الالتحاق بها. وقدم القائمون على الملتقى شرحاً حول شروط القبول وآلية المفاضلة، إلى جانب التعريف بأقسام الجامعة وتخصصاتها بهدف مساعدة الطلاب على اختيار مسارهم الجامعي.
2: الحمد لله، اليوم تشرفنا بلقاء حشد من طلاب جامعات من طلاب الثالث الثانوي الناجحين في مرحلة الثالث الثانوي، باركنا لهم في هذه المرحلة نجاحهم وعرفناهم بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وأكدنا عليهم مكونات كيفية الدخول إلى هذه الجامعة من بداية المفاضلة حتى بدء التسجيل في الجامعة حسب رغبات الطالب، وعرفنا لهم الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ومكوناتها التي تتكون بشكل عام من الكليات البرية والكليات البحرية والكليات الجوية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. بدء الدوام سيكون حسب وزارة التعليم العالي بإطلاق المفاضلة. عندما تطلق المفاضلة سيتم التسجيل وسيتم فورا بعد انتهاء المفاضلة امتحان القبول للطلاب، وفورا مباشرة راح يكون بإذن الله حد أعظم ب11 سيتم بدء الطلاب في الدوام بشكل رسمي.
0: يشكو أهالي بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي من استمرار أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع المتكرر للمياه وارتفاع كلفة شراء الصهاريج، إلى جانب شكاوى من ضعف الضخ وسوء جودة المياه وسط مطالبات بإيجاد حلول تنهي معاناتهم.
3: يتفقد عبد خزان المياه في منزله بشكل شبه يومي خشية نفاده في أي لحظة، ليضطر عندها إلى طلب صهريج مياه يؤمن احتياجات أسرته، فالمياه لا تصل إلى منزله إلا بشكل متقطع. حاله حال معظم الأهالي في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي.
4: الصهاريج ما هو واقف يم بيتك على فكرة، بدك أقل شيء

0: 12 13 ما تيجي نومي، انقطعت عندنا النومي.
1: لا تتوقف شكاوى الأهالي عند انقطاع المياه، بل تمتد إلى نوعيتها أيضا، إذ يؤكد كثيرون أن المياه التي تصل إلى منازلهم تفتقر إلى النظافة.
2: ساعي المحطة هاي مكشوفة، تجي بيها وسخ، تجي بيها شوائب، تجي بيها الشواك، حتى ما هذه الحيوانات اللي قام بيها فاصة أو وسخ وكذا. احنا نريد يعني جيبونا خط خاص بس المية الشرب للناس.
1: للوقوف على أسباب ضعف وصول المياه إلى البلدة ومعرفة أسباب هذه المشكلة، توجهنا إلى محطة الجعار، حيث التقينا القائمين عليها للاطلاع على واقع عملها والتحديات التي تواجهها.
2: عند جعد عطل بل هين بتن في ساعتين نروح نشوفه هذا، بل جعار الشمالي نفس الشيء، كل يوم نشغل 6 ساعات 5 ساعات 7 ساعات حسب ما عندنا كهرباء. الكهرباء أسا أكثر شيء عندنا عطل بالكهرباء، يعني الكهرباء بنوب يعني عدم، تجينا 180 170 190 ما تقلع على المحركات. الحل بدها خزان، والله بدها خزان إجباري، بدها تصفية، بدها غرابيل، والمأخذ الري من فوق بده مصافي، بده شبك.
1: ورغم الوعود بتحسين واقع المياه، لا يزال أهالي بلدة الحريجية ينتظرون حلا ينهي معاناتهم مع الانقطاع المتكرر وسوء جودة المياه. شكاوى متكررة من ضعف المياه وانقطاعها في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي، ما يجبر الأهالي على شراء المياه من الصهاريج وسط مطالبات بحلول تضمن وصولها إلى الأهالي بشكل منتظم. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
3: بعد 14 عاما من التوقف، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة بريف الرقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية وتخفيف أعباء التنقل والوقت على الأهالي بعد اضطرارهم سابقا لمراجعة دوائر في مدن أخرى.
4: بعد سنوات من الانقطاع، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة بريف الرقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد على الأهالي.
5: يتم الافتتاح اليوم مركز الأحوال بعد انقطاع دام 14 عام عن كافة الخدمات نتيجة الأوضاع السابقة. حاليا يتم استخراج اخراجات القيد وبيانات العائله وتسيير امور المواطنين بحيث يتم تخفيف الضغط عليهم بالنواحي الماديه والمعنويه.
4: افتتاح دائره الاحوال المدنيه يخفف من معاناه السكان الذين اضطروا لسنوات الى مراجعه مراكز في محافظات اخرى للحصول على الوثائق الرسميه، ما كان يفرض عليهم اعباء ماليه ولوجستيه اضافيه.
6: خفف علينا معاناة، احنا مدينة الطبقة دبسي عفنان المنصورة عشان نعاني نروح للرقة مشان اخراج قيد او مشان بيان او كذا. حاليا صار بالطبقة يعني خفف علينا معاناة وعلى المواطنين تكلفة واختصار وقت وتعب.
5: كنا نتعدى بنروح على الرقة ومسافة ب 50 كيلومتر، اطفال، ولادة، الزواج. لحسين احنا انا والدي متوفي من 3 سنوات، اليوم أنا ارتحت بدي أوفيه أنا بلواني، خلاص صارت جنب بيتي البعيدة 5 دقائق عن بيتي، أمور صارت سلسة وإن شاء الله خيو تكون مريحة لكل المجتمع. نحن اليوم عدد المدينة تقريبا 300 ألف 400 ألف، كل عشان تضطر تروح للرقة مشان معامل مشان إخراج قيد.
4: عودة خدمات الأحوال المدنية إلى الطبقة يعد جزءا من مسار إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية في المدينة، وسط آمال بأن تتوسع الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة بما يلبي احتياجات السكان ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
3: يشتكي سكان الأحياء المحيطة بالطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في مدينة حلب من استمرار انتشار الركام ومكبات النفايات على جانبي الطريق، وسط مطالبات بإزالتهما لما تسببه من أضرار بيئية وصحية ولما تشكله من عائق أمام حركة الأهالي وتعافي المنطقة.
7: على امتداد الطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في حلب، تتراكم أكوام النفايات والركام في مشهد

0: مشهد يراه السكان انعكاسا لتحديات خدمية ما تزال تواجه المنطقة. رغم عودة عدد كبير من الأهالي إلى الأحياء المجاورة وعودة الحياة والكثافة السكانية إليها،
1: أول شيء يعني هون من الغبار وضيقة السيارات بروحهم بيجوا، يعني عم أسبوا أزمة إني أويت بصير حوادث، وفي مطب يعني مثل الجوار، وهذول أنا اللي عم كبوا تراب كلها، هذا أسبابه إني مدمر عندنا هون الدمار، عم شيلوا أهل السيارات أو تراكتورات كبوا وين على الطريق.
2: يعني هالركام اللي عم بنكبوا الطرق هذا بقطعوا الطريق، يعني يا الله سيارة تعدي، أحيانا في إسعاف في شغلة ما في مجال تعدي سيارتين أو سيارة إسعاف تعدي، وبعدين دائما يعني ما في مراقبة للطريق، نظفوه أول مرة ومرتين البلدية، أنا شفتهم نظفوه مرة مرتين من شيء 5-6 أشهر بس، لكن التراكم كتير وما في مراقبة، ما في كاميرات تصور هالسيارات أو هاللي عم كب الوسخ أو كب الشيء هذا.
0: ولا يقتصر الأمر على تشويه المظهر العام، بل يقول السكان إن انتشار النفايات والركام خاصة خلال فصل الصيف يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة ويزيد من انتشار الحشرات والقوارض، ما يثير مخاوف من آثار صحية وبيئية تطال القاطنين والمارة.
3: من على المجينة لهون، من على المجينة من أول التحرير، بدل ما ينظفوا الشوارع صار الزبالة أكتر، يعني الزبالة صار تأخذ الشوارع كلها، كان بالنص ولا كان بالطول، والتأثيرات ما في بنت إلا ما حبت سنة، ومثل ما بقولوا مرض وعدوى من الزبالة اللي عم بتصير.
0: ويأمل سكان المنطقة أن تسهم إزالة مكبات النفايات وترحيل الركام في تحسين الواقع الخدمي واستعادة المظهر الحضاري للمنطقة، بما يشجع مزيدا من العائلات على العودة إليها. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
4: عاد المعمر السوري جاسم البروك إلى قريته النهرية في ريف مدينة القصير بمحافظة حمص بعد 13 عاما من اللجوء في بلدة عرسال اللبنانية، وذلك أثر سيطرة قوات النظام المخلوع وميليشيا حزب الله على المنطقة عام 2013.
5: هي الغربة صعبة، أحلى من بيتك ما عاد يصير، الجنة والنار ببيتك. اسمي جاسم محمد البروك، من عشيرة طويلة بالنهرية، بالأول خلقنا بالوعرب وعر حمص عند المصفاية. وين المصفاية اللي خوال هناك؟ كانت الحالة على زمان فرنسا.
6: شد عمرك انت؟
5: والله احنا بالمية واربعتاش.
6: مية واربعتاش
5: الصدق. اي والله عندي من هالأولية توفت 12 وهذه 8، 4 ولاد و4 بنات، ال4 ولاد ماتوا راحوا، عاشن البنات، وهذيك راحنا 4 عيال منيهم و4 أسعتهم. تطلبها جيب لك إياها. 1922
6: ما شاء الله.
5: هذه يقول واد العجم، هو يقولوا له واد العجم عند الكسوة، هذاك يقولوا له واد العوج.
6: وقت ما لقيت بيتك عملت شو عملتوا؟
5: والله عملنا هالخيمة، كتر خيرك وخيرهم الأجانب، أعطونا هالخيمة وجينا نصبناها هنا، والله يغير هالحال بأحسن حال ويأمننا بوطاننا ويديم الصحة والعافية علينا ويديم حكمنا علينا ونرحم بعضنا ونهدي بعضنا للخير.
4: قال وزير الطاقة محمد البشير، قال إن وزارة الطاقة بدأت أعمال إعادة تأهيل شبكة كهرباء مدينة سراقب بريف إدلب بعد انقطاع عن الخدمة دام 14 عاما، وذكر الوزير أن تأهيل الشبكة سيسهم في إعادة التيار الكهربائي إلى أحياء المدينة، ما يوفر وصولها أيضا إلى بلدات وقرى سراقب ويمهد لعودة المهجرين إلى منازلهم. من جانبه ذكر محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن العمل جار بالتنسيق مع وزارة الطاقة على استكمال أعمال إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. ناقش وزير النقل يعرب بدر مع المديرية الجديدة للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط داليا خليفة دعم مشاريع إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للنقل والسكك الحديدية في سوريا. وتناول اللقاء مقترحا لإجراء دراسة لنقل الحاويات بالسكك الحديدية بين مرفأ اللاذقية والمرافئ الجافة في حلب وحمص ودمشق، إضافة إلى مشاريع الطرق السريعة بنظام BOT. من جهتها أكدت خليفة استعداد البنك الدولي لدعم مشروع السكك الحديدية وتمويل الدراسات الفنية ودراسات الجدوى والتحضير للمشروع تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة البنك. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا منفذ كسب في كلا الاتجاهين منذ بداية هذا العام بلغ نحو 121,000 مسافر. وذكرت الهيئة أن منفذ كسب الحدودي مع تركيا استقبل خلال الفترة ذاتها قرابة 5,000 مواطن سوري ضمن العودة الطوعية. وأكدت الهيئة أنها تعمل على إعداد مشاريع لتطوير البنية التحتية والخدمية في منفذ كسب خلال المرحلة المقبلة، تشمل تحديث المرافق الخدمية وتوسعة بعض المنشآت التشغيلية. ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين إقليميين أن السعودية وتركيا وباكستان تستعد لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك في الرياض يوم الجمعة بعد نحو عام من المفاوضات الثلاثية. وقال وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رضا حياة حراج لرويترز إن الدول الثلاث أعدت مسودة اتفاق دفاعي عقب محادثات استمرت قرابة عام، موضحا أن الاتفاق المرتقب منفصل عن الاتفاق الدفاعي الثنائي ما بين السعودية وباكستان الذي أعلن عنه العام الماضي. وأضاف حراج أن مسودة الاتفاق الثلاثي اكتملت بالفعل، وأن السعودية وتركيا وباكستان تجري حاليا مداولات داخلية بشأنها، مشيرا إلى أن إتمام الاتفاق يتطلب توافقا نهائيا بين الأطراف الثلاثة. ولم تصدر حتى الآن أي إعلانات رسمية من الرياض أو أنقرة أو إسلام أباد بشأن توقيع الاتفاقية أو تفاصيله. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على جنوبي لبنان مترافقة مع إنذارات بالإخلاء، في وقت لم تفضي فيه الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل عن أي تقدم.
7: تصعيد ميداني في جنوب لبنان يقابله جمود على طاولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، في وقت عمد فيه جيش الاحتلال إلى توسيع استهدافاته في الجنوب عبر شنه غارات على قرى وبلدات كانت قد توقفت عنها النيران الإسرائيلية منذ فترة، إضافة إلى إنذارات بالإخلاء طالت بلدة المنصور جنوب لبنان، ما أدى إلى نزوح عشرات العائلات من البلدة. مشهد أعاد إلى الجنوبيين ذاكرة الحرب التي بدأت ولم تنتهي بعد.
8: الرئيس جوزيف عون عاد من الولايات المتحدة بحلول لجنوب لبنان تقوم على مبدأ الانسحاب الإسرائيلي الكامل مقابل تفكيك بنية حزب الله العسكرية. طبعا حزب الله رفض ولا يزال يرفض، لهذا أخشى أننا نتوجه إلى جولة إبادية جديدة في جنوب لبنان وقد تمتد إلى الضاحية وإلى بيروت.
7: بين رهانات الحلول السياسية واحتمالية التصعيد العسكري يبقى لبنان مرتبطاً إلى حد كبير بمسار الأحداث في المنطقة، وهذا ما يجعل الساحة اللبنانية في حالة ترقب وتخوف دائم. يقابل ذلك المفاوضات اللبنانية مع إسرائيل التي لم تتقدم في دورتها السابعة، لكنها تعمل على إخماد نيران الحرب المتوقع أن تشتعل بين حين وآخر.
9: لا، واضح أن الأمور تتجه يوما بعد يوم نحو مزيد من التأزيم ومزيد من التصعيد. هناك تهديدات أمريكية أعتقد أنها الأكثر جدية منذ وقف إطلاق النار ما بين الجانبين وتوقيع مذكرة التفاهم. أعتقد أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر، والرئيس الأمريكي بات يدرك بأن الإيراني يلعب على عامل الوقت الذي يميل لصالح إيران وليس لصالح ترامب أو نتنياهو اللذين هما على موعد مع انتخابات. أعتقد أنه الرئيس الأمريكي هو مصر على إنهاء الملف النووي الإيراني.
7: على الصعيد الشعبي تتزايد المخاوف من نشوب حرب جديدة أو ما ينتج عنها من حركة نزوح وارتفاع في إيجارات المنازل والسلع والخدمات في ظل أزمة اقتصادية تضرب البلاد تزايدت بشكل لافت مع بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان في مارس الماضي.
4: لا يزال المشهد السياسي في لبنان يراوح مكانه في حين يبقى الجنوب تحت القصف الإسرائيلي المتقطع، وبين الجمود السياسي والخروقات الميدانية يعيش كثير من اللبنانيين هاجسا واحدا ألا تعود الحرب لتفرض نفسها من جديد، ومع كل تطور إقليمي تتجدد المخاوف في حين تبقى الأنظار معلقة على المساعي الدبلوماسية التي قد تمنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
10: قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الجيش الإسرائيلي هاجم بنا تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة جنوبي لبنان، وأوضح أن الضربات جاءت ردا على انفجار وقع في منطقة مجدل زون وأسفر عن مقتل عسكريين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة. وأضاف أن الغارات استهدفت مستودعات أسلحة ومقر قيادة وبنى تحتية أخرى، مؤكدا استمرار انتشار القوات الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوبي لبنان. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانعقاد الجولة 7 من المفاوضات غير المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة في العاصمة الإيطالية روما، وسط استمرار المساعي للوصول إلى تفاهمات بشأن الملفات العالقة لا سيما الحدود والأسرى. من جانبها أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم تحديد الأول من أيلول موعدا أوليا لجلسة جديدة مع تعهد أمريكي بمتابعة ملفي الأسرى والحدود خلال الفترة الفاصلة، وأشارت إلى عدم التوصل إلى نتائج نهائية بشأن المناطق النموذجية في ظل تمسك لبنان بالانتقال إلى مناطق جديدة مقابل إصرار إسرائيل على استكمال التحقق في المنطقتين الأولى والثانية، كما جرى بحث اتفاق أمني جديد لتنظيم الوضع على الحدود بمرجعية قانونية دولية إلى جانب تبادل لوائح أولية للأسرى، مع مطالبة لبنان بالإفراج السريع عن دفعة أولى. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لتلفزيون سوريا إن المحادثات التي جرت بين لبنان وإسرائيل انتهت وكانت مثمرة على المستويين الفني والتخصصي، مشيرا إلى أن الجانبين أحرزا تقدما ملحوظا خلال النقاشات. وأضاف المتحدث أن الطرفين تقاربا بشكل كبير بشأن الخطوات اللازمة للمضي قدما في عملية المنطقة التجريبية وتوسيع نطاقها في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التفاهمات وتطوير آليات العمل المتفق عليها. أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقال واحتجاز واسعة في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة طالت أكثر من 60 فلسطينيا. وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب
1: كانت عم تلاحقكم الطائرة،
0: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام. يعني
1: أستاذ راسم، أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
0: ما بقدر عقل الأمني أنه يفرق بين أنه أنت إلك علاقة بالسياسة وتطلق بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس. وأنا كان عندي فضول أني هاي أول مرة بكون في سوريا بصير فيها انقلاب.
1: أنت أول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في مجلة الهدف،
0: وأنا إلى الآن يعني لازال صوت شكر قوات اللي بيرن في أذني يعني. وأتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى.
1: من بيت العقاد، المركز الثقافي الدنماركي في دمشق، يتكشف أمامنا الآن هذا القوس الروماني. هذا القوس هو ذروة ما يعرف بمدرج دمشق الروماني المدفون تحت هذه الأرض. أهلا بكم في حلقة جديدة من شهادة للتاريخ مع الشاعر الفلسطيني السوري راسم المدهون.

يا لمأساة الفلسطيني السوري، ويا لصدق مواقفه أمام اختبارين، أحدهما بمواجهة وحشية الاحتلال الإسرائيلي، والآخر تحت رعب همجية الاستبداد الأسدي الذي أنزل الويلات مضاعفة بهذا الشعب العربي كما فعل بالسوريين. الشاعر راسم المدهون في شهادة للتاريخ.

0: حين يتحدث ابن مجدل عسقلان في رحلة قادته من عاصمة إلى أخرى تحمله عصافير من الورد إلى ما لم تقله الذاكرة، حيث الظهيرة كما يقول المدهون في قصائده كانت ماثلة أمامه في برجها في دمشق أو غزة. ولدت في مجدل عسقلان في فلسطين المحتلة في العام 1948، تلك السنة التي غيرت وجه فلسطين والمنطقة. كيف مرت السنين آنذاك؟
1: في تلك الأيام كانت الهزيمة مناخ ثقيل على المجتمع الفلسطيني الذي وجد نفسه ممزقا ويفتقد إلى الوحدة التي يمكن أن تكون سمة أي شعب من الشعوب. وكانت الحاجة الأساسية هي الإيواء والتغذية والسكن. ثم بدأت مرحلة البحث عن التعليم، وأنا أعتقد إلى اليوم أن سنوات الخمسينات من القرن الماضي كانت هي سنوات التعليم بجدارة. فسكان المخيمات بالذات دفعوا بكل أبنائهم إلى المدارس، وكان الجو في تلك الأيام هو جو البحث عن المعرفة والعلم والحصول على شهادة دراسية.
0: لكن قبل ذلك كان جو البحث عن الحياة حين نزحتم.
1: طبعاً.
0: كيف كان مسار نزوحكم
1: يعني
0: الأول؟
1: أنا أستطيع أن أروي ما سمعته يعني من
0: نعم.
1: أنا من مدينة صغيرة اسمها مجدل عسقلان قديمة، وهي ساحلية أيضا، ورحلنا منها إلى غزة يعني مسافة 35 كيلومتر تقريبا. وكانت وقتها الطائرات يعني تضرب
0: كانت تلاحق الطائرة،
1: يعني شيء يشبه البراميل في هاي الأيام، يعني تماما، يعني هو يعني برميل معبأ بالكذا، وكانوا يسموه جيزان. يعني نزل على بعض المدن وبعض القرى وكذا. وكان الجيش الإسرائيلي الجديد، هو الجناش الجديد، كان عنده 8 طائرات يمكن، فضرب كذا منطقة من بينهم بلدنا، إلى أن يعني صرنا في داخل غزة. وصارت الناس تبحث عن خيمة، عن بيت استئجار كذا. وأنا بذكر بعدها يعني بسنوات، يعني كنا بداية الحياة في خيمة، يعني أذكرها هيك مثل الحلم بعيد، يعني خيالي يعني. بعدين إلى المخيم. في هاي السنوات بالذات يعني إضافة للنكبة الوطنية الكبرى، أصيبت عائلتنا بنكبة شخصية يعني بالذات، إنه الوالد أصيب بمرض السل، وكان السل هو سرطان الخمسينات، يعني كان بسن 24 يمكن، فبقي في مستشفى الأمراض الصدرية 10 سنوات، يعني من 50 51 إلى 60، وتوفى بعمر 34 سنة. إلى الآن أنا يعني معني بوعاه، يعني وعي وكذا بشكل جيد يعني، بس دائما يعني بتوقف ب يعني دهشة خاصة من الأجيال السابقة، إنه هو ابن

0: 34 طلع من فلسطين بال24 تقريبا يعني أو أقل، في سن ال17 بالضبط يعني لما صار عمره 17 كان منتهي من الدراسة، خلص الإعدادي، طبعا بلدنا ما فيها ثانوية فاكتفى بالإعدادي، وموظف في الجمارك بالبلد وفاتح مقهى باسمه، يعني كل هذا
1: النشاط
0: الكلام النشاط بعمل ولد عمره 17 سنة وطبعا متزوج.
1: ومتزوج
0: طبعا يعني لأنه على رأي جدي يعني إنه هذا ولد كبير ضبوه، لازم نجيب له منت الضبه يعني مشان ما يتطاول على بنات الناس يعني. فهذا المناخ ترى لفت انتباهي إنه في سنوات كنا نروح عنده زيارات على المستشفى، فكانت تعالج طبيبة أمريكية يهودية يمكن مالين أعتقد اسمها، فدائما تلح عليه إنه يعني محتاج إشي كذا أجيب لك، وقالها بدي شيء واحد، أنت مش بيجيك جرايد يعني أجنبية؟ قالت له إيه بيجيني بريطانية وأمريكية. قالها وين بتروحي فيهم؟ قلت له بقرأهم وما زدتهم يعني. قال لا لا تزتيهم، جيبي لي اياهم يعني. هو كان طبعا عنده لغه انجليزيه يعني من ايام الانتداب يعني لغه جميله يعني. فهو اول من لفت انتباهنا لمساله الصحافه وكذا، وبعدين صار دائما يبعثنا نجيب له يعني، انا بتذكر بنجيب له الاهرام ونجيب له المصور واخر ساعه يعني بشكل دائم، فكنا نحن كمان نقراها يعني انتظارا ليوم الزياره لحتى نروح نعطي.
1: زرع لديكم نوع من الولع بالصحافه والورق
0: طبعا ننتظر مثلا يعني، انا بذكر قطار يجي من القاهره يوصل عندنا على البلد الساعه 5، فيكون رزم الجرائد والمجلات وكذا. هاي المناخ كان في نفس الوقت هو مناخ القراءة يعني. أنا أتذكر أنه الآن مثلا لا يقرأ إلا هواة الأدب، لكن في هذيك الأيام كان التسلية الوحيدة هي القراءة، فأنا أذكر أنه مثلا زي سلسلة روايات عالمية كانت تنتشر بين الشباب ويتداول الرواية يعني من واحد إلى واحد، فالكل يعني مشدود إلى متابعة شيء ثقافي ما وجدناه بعدين يعني، صار يضعف وصارت الناس تروح ل مجالات أخرى يعني.
1: أستاذ راسم أنت الآن، أستاذ راسم أنت ترسم الآن شخصية الفلسطيني المهتم بالعمل والتعليم والحياة وحب الاطلاع والمعرفة، يعني هذا هو الشعب الفلسطيني.
0: هاي البدايات يعني
1: رغم المأساة التي كنت تعيشها.
0: هي يعني أنك أنت تعيش في منطقة زي غزة هي تقريبا منطقة مغلقة، وإحنا المكان الوحيد اللي كان ممكن تروحه أنك تروح هاي القاهرة. ماذا هيك المجتمع مجتمع صغير ومحدود وكذا، ودائما بالك انه تلاحق ادب يعني انا بتذكر انه يعني احدى المرات شفت مكتبه مهمه، انها كانت مكتبه الهاشميه اسمها في غزه بنص المدينه وكذا شارع التجاري، فحاطط نسختين جزئين من روايه الحرب والسلام، وأنا كنت شايف صورة تولستوي يمكن في مجلة آخر ساعة وبحية طويلة، فكان عندي شغف شديد جدا إني يعني أشتري الرواية وأقرأها. سألته قلت له قديش هاي يعني؟ قال لي هاي 2.5 جنيه كان مبلغ كبير يعني، يعني رواتب الناس بالثمانية بالعشرة جنيه. فضلتني أنا أروح وأجي، بس ما يعني، يعني بفكر في اصطياد طريقة توصلنا إلى الحرب والسلام. إلى أن ذات يوم قالنا مدير المدرسة إنه بكرة بتجيبوا رسوم المدرسة، كانوا ياخذوا منا 4 جنيه يعني. فقلنا أجت هرجلي، أخذنا من الأهل 4 جنيه، وبدل ما نروح على المدرسة رحنا على
1: الهاشمي،
0: الهاشمي مكتب الهاشمي. المفارقة الظريفة يعني إنه الرواية جزئين اللي اشتريتهم أنا هم 4 أجزاء لازم يكونوا، فأنا أخذت الأول والثاني. فصديق اللي بيسألني إنه يعني شو استفدت أنت؟ قلنا له يعني مشكلة أهون من مشكلة،
1: على القليل
0: جيد إنه أعطانا الأول والثاني، منيح ما أعطانا الأول والرابع، كان صار الموضوع كله يعني
1: فوضى.
0: فوضى. فيومتها أنا يعني يومها اكتشفت عالم من الأدب يعني مختلف تماما عن يعني بعض قراءاتنا اللي كانت شكل بدايات يعني بالكذا. هاي أثر في كثير، وأثر في أني أنا في مكتبة المدينة اكتشفت مجلد ضخم كان فيه كل أعداد جريدة الرسالة تبع أحمد حسن الزيات. يعني بديت أقرأ منه، قرأت مثلا قصيدة شوقي سلام من صبا برد أرق، نشرها فيها قصة بائعة الكبريت تبع أندرسون كمان، هاي كانت يعني موصلة الدنيا كلها، وتعتبر يعني من عيون الأدب يعني يا أندرسون. هذا الجو الثقافي في سنوات كان فيها حراك وطني وقومي عربي كبير يعني. يعني أنا بتذكر من الأحداث اللافتة جدا حدثين صاروا سنة 58، انقلاب العراق عبد الكريم قاسم، وقبله بشوي وحدة مصر،
1: الوحدة المصرية يعني. السورية.
0: وأنا إلى الآن يعني يعني لا زال صوت شكر القوات اللي بيرن في أذني يعني. وأتذكر لما قال هذا يوم مشهود من أيام العمر لا تنسى يعني. يعني ذهبت مثلا يعني مثل ما بقول. ولعل لهذا دائما ارتبط في ذهني أخي إبراهيم أن كلمة رئيس لا تليق بشخص قدر ما تليق بالراحل شكر القوات. الإنسان الذي جسد شخصية الرئيس الخادم لشعبه والمتواضع والحريص على صيانة الدولة وحماية مكتسباتها وأرزاقها و في واقع عربي صار الحكم في مصدر للنهب والاستفادة وتشكيل الثروات كذا. فلذلك يعني بتحس إنه حنيننا إلى هذا الجيل من الآباء المؤسسين من القادة هو حنين للوضع الطبيعي، إنه لا يمكن تكون بلد سواء سوريا أو مصر أو العراق أو أي بلد عربي إنه هو قادر على إنه يجاري العالم إذا كان هو غلط في يعني في بيته يعني. ما هو يبدأ الموضوع من البيت يعني بالأساس.
1: يعني بس تسمح لي أستاذ راسم، سنذهب إلى فاصل الآن ونعود لمواصلة الحوار معك، ولكن بعد الفاصل سنرى إن كان هذا الانطباع الذي لديك عن الآباء المؤسسين وعن ذلك الجيل هو بسبب عاطفية نظرتكم إليه أم هو كان حقيقيا، وستروي لنا كيف ما زلت تتذكر حتى هذه اللحظة حين كتب الأستاذ على اللوح على السبورة 1/1/1959. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لمواصلة حوارنا مع الأستاذ راسم المدهون في شهادة للتاريخ.

0: عاطفية أم موضوعية كانت نظرتكم لذلك الزمن بشخوصه وأحداثه ومعطياته؟
1: لا، هو الآن أصبحت عاطفية، تذكرها الآن أصبح عاطفي، ولكن هاي الشخصيات في حد ذاتها هي ابنة مجتمع كان سوي إلى حد كبير، حتى يعني طغيان لمسة العشائرية في تربيته إلا أنه كانت بالمعنى الإيجابي مش بالمعنى السلبي. يعني أنا أخذ نموذجين، يعني سوريا ومصر مثلا. يعني الآن المصريين دائما عند أي نقاش وأي تطورات بالبلد دائما بذكروا بعض في دستور 23، ولكنه يا أخي اعملوا لنا زي دستور 23 وكذا، اللي هو يعني نتيجة المجتمع الديمقراطي البرجوازية الوطنية اللي كانت موجودة وأسست الصناعة وخلقت هذا الجو من التفاعل بينها وبين الناس، وصار هذا الكلام مفقود بعد يعني بعد حكم العسكر، خلينا نقول
0: بعد ثورة 52.
1: أيوة، يعني حكم العسكر هو صادر المجتمع وصادر كل شيء. يعني سألتني زوجتي، أنا بتقول لي أنت إمتى كنت يعني بدك أنه النظام في سوريا يسقط؟ يعني أي سنة بالضبط؟ قلت أي سنة؟ في 16 تشرين 1970،
0: في السنة اللي بدأ فيها.
1: نعم. أنا بذكر أنه كنت بجلس في مقهى فوق سينما السفرة، يعني مقهى بيجي عادة رواد السينما، الساعة 5 العصر يمكن تقريبا أذاعوا بيان القيادة القطرية المؤقتة، أتذكر. وأنا كان عندي فضول إني هاي أول مرة بكون في سوريا بصير فيها انقلاب، يعني هو إنه مشهورة سوريا بالانقلابات وكذا، فكان عندي فضول إني أعرف إنه إيش بدهم يحكوا عن اللي قبله نظام صلاح جديد والأتاسي، لأنه كل واحد بلعن اللي قبله
0: السابق.
1: ففاجأونا بأنهم اخترعوا مصطلح أنا بسمعه لأول مرة، يعني إنه هم خلصوا الشعب السوري من نظام العقلية المناورة.
0: العقلية المناورة،
1: أيوه، يعني تهمة صلاح جديد والأتاسي وزعيم إنه عقلية مناورة، يعني بتلفه بتدور وكذا. يعني
0: هو اللافت هو انتباهك لهذا.
1: يعني هي كان أكثر شيء لافت بالهاي هو هاي. فيعني أذكر إنه أحد الشباب، يعني بدون ما أحدد، كان يشتغل في جريدة البعث وقال إنه هو ضد العسكر وكذا، أضرب عن الكتابة يعني، فأضرب 3 أيام 4 أيام بعدين كتب، فشفناه إحنا ونتمسخر عليه ونمزح معه، قلنا له شو رجعت؟ قال نعم رجعت. ليش؟ قال يا أخي أقوياء أغبياء ومسلحون،
0: لا يمكن مقاومته.
1: لا يمكن مقاومته.
0: طيب أستاذ راسم، سنعود مرة أخرى لاحقا للحديث عن تلك الفترة التي قدمت فيها إلى سوريا للعيش فيها، لكن أريدك أن ترجعنا إلى لحظة حين كتب الأستاذ على اللوح 1159. ما الذي تعنيه لك، ولأي مرحلة دراسية وصلت، وكيف عاشت أسرتكم آنذاك؟
1: بدأنا إحنا يعني نهتم بالأدب يعني بشكل بدائي.
0: أثر عليك شقيقك الكاتب ربعي المدلون؟
1: لا، هو أثر بطريق غير مباشر، إنه يعني لما راعى الجامعة، يعني فيما بعد أثر، كان يجي بالصيف فيجيب معه كتب مثلا. يعني أنا بذكر إنه قعدت سنوات طويلة أقرأ لحسان عبد القدوس، يوسف السباعي، أمين يوسف الغراب، محمد فريد أبو حديد، كل هدول. بعدين إجا مرة هو جاب نجيب محفوظ. فكان هذا يوم فيه يعني نقلة نوعية كتير يعني بين نجيب محفوظ وبين الجيل اللي قبله أو الرومانسي الثاني، كان في مسافة كبيرة يعني. اتعرفنا على
0: عالم نجيب محفوظ،
1: عالم نجيب محفوظ، وجاب يمكن كتاب عن سارتر يعني. يعني هاي أول أنا مرة بسمعها بسارتر، مع أني أنا فيما بعد بالخمسة وستين شفته لسارتر يعني، وشفته في حادثة يعني هي تسيء له هو مش إلنا يعني، لأنه هو كان كويس وعظيم وكل المسائل، ما عدا بالموضوع الفلسطيني كان موقفه غاية في السوء، حتى أنه هو كان معجب بالمزارع المستوطنات، كان معه عبد الكريم الكرمي أبو سلمى ويمكن زوجة لطف الخولي.
0: التقيتوا في هذه الفترة؟
1: احنا شفناه بالمقيم. فأبو سلمى يعني عرف كيف يعني، أخذوا على ما يسمى بالمواصي، إذا سمعت فيها بالأخبار الأخيرة، اللي هي تلال رملية نقلوا لها تربة زراعية على البحر شاب، وزرعوا فيها تفاح مش أي شيء ونجح يعني. فهو شافها أحرج كثير صار، قالوا أنت بتحكي عن مزارع في إسرائيل أخذوها منا أولا، لأنه في تاريخ اليهودي عمره ما كان في الله.
0: نعم.
1: هاي أولا. ثانيا هاي دولة تكنولوجيا وعلم وجزء من أوروبا وكذا. طيب شوف هذول اللي يعني ما عندهم لا مهندسين زراعيين ولا بطيخ ولا إيش، وبيعملوا هاي. ما علق هو سارتر نهائيا يعني، راح القاهرة ثاني يوم مشان يشوف مسرحيته ندم يمكن أو الذباب. هاي تقريبا السنة 65 هي اللي أجا فيها كمان جيفارا يعني النقيضين. جيفارا كمان حدث كبير يعني لا ينسى، أنا نشرت صورته بفجة من سنوات أصبحت أكثر من مرة.
0: كيف كان شعورك أنت يعني ووعيك يتفتح آنذاك مع هذه الغلالة من الأدب اللي كانت تسلح الشخصية الفلسطينية آنذاك، ولكن أيضا هناك توق للحرية وهناك ضغط على الشخصية والهوية الوطنية وتيه ما؟
1: طبعا يعني شوف، احنا جيل يعني تلمس طريقه غالبا لحاله يعني بالخطأ والصواب والجرب وكذا إلى أن صار 67 يعني. هزيمة 67 خلت حتى ما عندوش اهتمام أو البطيء في الميل المعرفة وكذا ينشد ويغير يعني رأيه.
0: بس كانت منظمة التحرير نشأت قبل.
1: نعم نشأت قبل، بتذكر جنب بيتنا كان مكتب منظمة التحرير، وأنا استفدت منه أنه يعني أشياء غير اللي هم جايبينها يعني. أنا مثلا يعني منهم أخذت رواية رجال في الشمس يعني هاي طبعا هاي قديمة وكذا، ومنهم في يعني أشياء صارت عادية الآن يعني، بس وقتها كانت مهمة، اللي هي مجموعة كتب عملوها ناس مختصين بالموضوع الإسرائيلي عن مثلا المستوطنات عن كذا وتكوينها وطريقة العمل فيها، هي يعني صارت المعلومات بدائية الآن يعني، بس في هذيك الأيام 64 65
0: كانت متقدمة.
1: كانت متقدمة، إنه إحنا يعني هذا الكيان اللي غامض بالنسبة لنا وبهزمنا كذا، شو هو يعني شو السر فيه، ما كنا نعرف عنه يعني هاي قصة.
0: بس هذا الترافق ما بين الثورة الفلسطينية اللي هي لم تتوقف عن الانطلاق يعني منذ العام 36 يمكن وتكررت بداياتها
1: إلى 65، إلى
0: هذا الترافق ما بين الثورة والثقافة الذي عاشه الشعب الفلسطيني، هذا الترافق فريد يعني في كافة تجارب الشعوب
1: يعني. شوف، كان يعني احنا دائما بالنسبه لنا انه ثورات فلسطين قبل 48 كان دائما يعني فيها شعراءها وكتابها المرتبطين فيها، عبد الرحيم محمود، ابراهيم طوقان، عبد الكريم الكرمي، ثم الجيل اللي اجى بعدين كمال ناصر ومعين بسيسو، وصولا لجيل درويش وابني
0: سميح
1: يوسف
0: القاسم
1: الخطيب وسميح القاسم وعدد يعني لا بأس فيه من الشعراء.
0: يعني هذه الأجيال اللي سبقتكم ثم سيأتي جيلكم. نعم.
1: احنا جيلنا اجا فتح على هزيمة 5-0 بدرجة كبيرة يعني. انا حتى يعني الى الان يعني اللي ما انهز يعني ما تأثر بالهزيمة 67 بعتقد انه كان مفهوم انه ما راح يتأثر بأي شيء. يعني هاي المناخ اللي صار بعد 67 وعمل فدائي وروح وعمل وكذا ثم معركة الكرامة لأول مرة يعني في نصر معين.
0: نعم.
1: فاللي ما عاش هاي الأحداث يعني عاشها وما تأثر ضل طبيعي وعادي ويتصرف لا يمكن يتأثر بأي شيء بعدين. فهاي الحالة استقطاب الثورة لناس أنا بتقديري وثبت هذا صحته أنه فيما بعد أنه هي غير قادرة على الاستيعاب يعني بهالكم اللي أجا متدفق وكبير. وين بدك تروح فيه أنت يعني أنت كتنظيمات أو أحزاب أو فصائل؟ أنت أضعف من أنك تستوعب كل هدول الناس وتأطرهم كذا. وكانت حالة يعني إلى حد ما ثورية، مع العلم أني أنا دائما بعتبر أنه هزيمة حزيران هي ألعن من هزيمة 48، لأنه 48 إحنا كنا نعزي أنفسنا أنه هاي أنظمة الإقطاع والعميل الاستعمار والما بعرفش إيش
0: الرجعية،
1: هاي الرجعية وهاي أنظمة الثورة العربية عبد الناصر والبعث. فطلع يعني في حال يعني من بعضه
0: يعني النمطان هزيمة يعني
1: التنين يعني بالنتيجة يعني أنا يعني بتذكر إحنا رحلونا هم يعني أصرونا
0: مين اللي رحلكم؟
1: إسرائيليين
0: كانت مصر، كاس مصر أنا ذاك كانت تشرف على القطاع على قطاع
1: طبعا إدارة مصرية. بس لما صار حرب حزيران أنا ما عشت تحت الاحتلال 4-5 أيام يعني. بعدين طلبوا منا إحنا إنه كل من فوق 16 إلى 50 يمكن أو أكثر عند سنة معينة نروح نقعد في ساحة يعني. وأنا كان ممكن إني يعني أفلت يعني كانوا هم يختاروا مين كذا أنت تعال وفي باصات فكان جنبي شاب بتذكر اسمه سادو، الشاب جميل جدا وجسم رياضي وكذا لكن أخلص فوسيم كثير يعني وعضلات وكذا. فكان هو قدامي فحاجب اليهود عني يعني ما يشوفوني بس طلعوا والناس قالوا له ماذا أخرس كذا هاد واحد انكشفت ثاني أنا طويل من غزة. فقال لي أنت على الباص
0: على الترحيل
1: على الترحيل
0: يعني تهجير قصري هذا
1: تهجير قصري للشباب بس يعني. فهاي رحلة يعني امتدت فينا للنقب وبعدين ترجع برجوع إلى مصر.
0: عشتوا بالنقب بالصحراء؟
1: لا عشنا يعني في معسكر أنا بتذكر كان في آلاف من الأسرى المصريين. وهذا المعسكر فيما بعد أكثر من 30-40 سنة يعني بتفرج على برنامج سري للغاية تبع يسري فود مرة بالجزيرة وإذا بالمعسكر كان عامل حلقة عن الأسرى المصريين. هو يعني رمل وكذا وخيم فصرت أرجف يعني أنا فيه يعني
0: كأنك عشت فيه.
1: وبعدين يعني كانوا يأخذوا يعذبوا وكذا يمكن أو هو أكيد أنه إحنا ما عذبونا سبب أنه ما جناش الدور يعني أجى ترحيلنا
0: إلى الأردن.
1: يعني من المشاهد مثلا أنا اللي لا يمكن أنساها.
0: لكن قبل ترحيلكم إلى الأردن أنت ذهبت من النقب إلى مصر.
1: هو من النقب إلى مصر يعني.
0: نعم.
1: فمن المشاهد اللي لا يمكن تعلق في ذهني، لا يمكن تنتسى، أنه فجأة هم قالوا لنا اطلعوا صفوا أربعة أربعة أربعة، يعني كان بتذكر حزيران يعني 16 17، دنيا نار جهنم على زفت يعني، قاعدين مجندين ومجندات وكذا، في طاولة متخشفة كثير فيها شاب مصري من الهلال الأحمر وشاب أجنبي من الصليب الأحمر الدولي، تقعد بيسجلوا اسمك انه هذا او بعد هذا، بنطلع على لان مش بيعدي فينا. انا كنت بدي اخلص من الاسر يعني، ومعي معلم انا معتبر انه يعني عظيم، هاي خلص احنا بنخلصونه، بس هو لما حطوه بالهاي انفجر بكاء. طبعا هو اوعى منا يعني، انا كنت يعني ابن 19، انه هو ادرك انه هو ممكن ما يرجع نهائيا يعني، ورجل عنده عائله واولاد وكذا، بعدين فهمني يعني هاي الموضوع يعني. اكثر شيء الى الان بتذكره انه احنا كنا ما اكلنا ابدا بالعشر ايام عندهم، بس مي
0: اسره
1: هاي، لا حتى الاسره لازم يعني كذا، ما في ولا شيء يعني. فيعني ذابلين كذا منهكين. ففي بنات تنتين يعني لازلت أنا دائما بشوفهم لما أتذكرهم إنهم أجمل بنات في الدنيا، أنا على الأقل هيك شفتهم يوم يعني. بنات الهلال، واحدة حاملة بريق مي ومعها أسبرين، تعطيك حبتين أسبرين وكاسة مي باردة يثلج عزيزها، واحدة بتعطيك قرصين عجون
0: تمر،
1: أي هيك بشبعوك فعلا يعني، ويعني هو طبيا مفهوم انه هضمهم سهل وكذا، ولا تيجي مين ما تيجي لا يمكن تقنعني انه هدول اجمل من هدول البنتين يعني. يعني انت لما تكون جاي من عند عدوك الى عند اهلك او جماعتك كذا، فهذا مشهد أنا ما شفته
0: يعني مع الأسف المأساة الفلسطينية والعربية يعني هي تكرر ذاتها، لكن يعود الفلسطينيون من جديد دوما. اسمح لي نتابع هذا السرد المثير بالواقع للأشجان بعد الفاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لمواصلة حوارنا مع الشاعر الفلسطيني السوري راسم المدهون في شهادة للتاريخ.

0: يعني صغير بالسن وبدون أي مصدر دخل أو كذا. وكيف عندنا نتدبر يعني أموال من غزة التي جينا، كانت تيجي بس يعني بطرق ما لهاش علاقة بالسهولة.
1: يعني كانت غزة هي التي تساعدكم.
0: نعم أي. أنا بالنسبة لي دائما بحب القاهرة، لأنه يعني القاهرة يعني لها فضل علي، لأنه يعني أنا أول مرة بشوف مدينة يعني ضخمة بمساحة القاهرة حتى بهذه الأيام، كانت تعتبر مدينة كبرى وفيها يعني الأشياء اللي كنت أقرأ عنها أنا أحيانا يعني مثلا من أول ما جيت يعني مشيت بالشوارع خطر ببالي متحف محمود مختار، فيعني رحت بتذكر كان مبلغ زهيد يعني قرشين. بمزح معي صديق مصري بيقول لي الآن لازم يدفعوا لك عشان تيجي، لأنه يعني ما عاد حدا بيهتم لا
1: بمختار ولا
0: مختار ولا غيره.
1: لكن كان خان الخليلي وقصر الشوخ
0: طبعا طبعا
1: وكل السكري أحياء نجيب محفوظ
0: والمقاهي الموجودة والمسرح، لأنك تشوفه يعني أنا جاي من مخيم إلى كذا، أنك تشوف مسرح الجمهورية ومسرح البالون يعني هاي الطقوس الجديدة علينا كذا.
1: كم بقيت بالقاهرة؟
0: يعني بقيت يعني بحدود 3 سنوات، بعدين جينا على
1: لا قبل خلال هذه 3 سنوات هل واصلت دراستك؟ هل
0: لا يعني ما واصلت يعني من باب انه ما بهتم بالامر كله.
1: انخرطت بعمل معين شغل؟
0: لا لا ولا شيء
1: ابدا.
0: لا الى ان جينا على عمان، فجينا على الحرب يعني راسا يعني
1: على احداث ايلول الاسود.
0: الكلام بسنة 70. أيوة منها طبعا إلى الشام. الشام يعني أنا كنت جاي لعمان عن طريق الشام من القاهرة، لأنه كمان إبعاد يعني جاي على مصر.
1: يعني أنت أبعدت إبعادا من مصر؟
0: إبعاد أنا وأخوي يعني.
1: ثم أبعدت إبعادا من عمان؟
0: من مصر.
1: من مصر،
0: من عمان بعد الهزيمة من الأردن رحلنا احنا كلنا. يعني الشام أمر مختلف يعني بالنسبة للمدن يعني وكذا. يعني أنا بذكر أنه لما جيت من الشام من عمان جيت المساء، فما شفت أي شيء. يعني بتذكر اسم الفندق اليوم اسمه جامعة الدول العربية، موجود بالسنجق دار، يعني فندق متوسط لا هو شعبي ولا.
1: وجيت فردا واحدا؟
0: جيت أنا ويعني أصدقاء وكذا. فالشام يعني حسيت من الأساس تاني يوم الصبح طبعا يعني نمنا وتعبانين وكذا، وثاني يوم جينا بمزح معنا صاحب الأوتيل إنه شو بدكم تفطروا؟ قالوا شو يعني في؟ قال بدنا نبعث نجيب من مطعم كذا فطور تفطر معنا. شو بدكم تفطروا؟ قالوا والله بدنا نفطر فول. قالوا تمام. ومسبحة. قلت شو المسبحة أنا؟ يعني هلا احكي لنا حمص. يعني هذا من اليوم الاول انا ما حسيت في اي نوع من الغربه او المفاجاه يعني.
1: لكن كان في تلك اللحظه، انت وصلت في العام 70
0: 70 هي
1: لتلك السنوات، انت دخلت الى دمشق في الوقت الذي كان غسان كنفاني قد غادرها.
0: نعم.
1: بعد أن كان يدرس على مقربة من هذا المكان بيت العقاد.
0: نعم. كان بالكويت.
1: نعم، ولكن كان يدرس هنا على بعد أمتار في مدرسة الإليانس.
0: نعم.
1: في دمشق.
0: يعني هاي الفترة يحدثني عنها أصدقاء، منهم يعني من درس كان يدرسهم رسم، وهاي حادثة مشهورة أنه طلب من يرسمه موزة، ففي طالب صار

0: يبكي يعني جالي وسأله انه انت ليش ما بترسم زيك زي التانيين؟ ما يبكي، يقول ليش فهمني احكي شو؟ قال له شو يعني مو زين؟ يعني ما شايف هاي يعني الصدمة الكبرى لغسان، خاصة انه غسان هو مش يعني ابن فقراء، مش ابن فقراء يعني، هو دارس بالفرير فلسطين، هو اجى حتى عربي منيح ما بعرفش يعني، ما تعلم واجاده بعدين من العربي هو بجهده الشخصي.
1: لكن انت التقيت بغسان في تلك السنة في بيروت يعني.
0: يعني حالات قليلة يعني، سنة غسان الأخيرة يعني، وظل غصة يعني. أنا بتذكر لما استشهد غسان ب 72 كنا رايحين على مهرجان الشباب العربي في
1: قبل
0: الجزائر.
1: اسمح لي، انت اول بداية علاقتك مع غسان كنفاني حين قدمت له نص للنشر في
0: نعم
1: مجلة الهدف
0: نعم
1: في بيروت، وقال لك
0: ايه
1: انت جاي من الشام،
0: ايوه
1: كيف
0: ويعني رحب كثير يعني،
1: هو يحب الشام؟
0: يعني هو مرتبط بالشام وعاش كل طفولته وحياته يعني هون. اللي أخذ غسان خارج الشام هو يعني البعث، وهم كانوا حزب قومي، يرى البعث انه هذول ما دام قوميين اعداء،
1: نعم.
0: ما احنا موجودين ليش يكون قوميين عرب يعني.
1: ثم تطورت علاقتك مع غسان.
0: اي طبعا، ومن ذيول هاي العلاقه يعني، مثلا انه لما صار فيلم المخدوعون كان توفيق صالح المخرج هون، وكان صديقنا ودائما يجي على مكاتب الفلسطينيه، فخبرني انه بده ياخذ الفيلم على شتوره عشان غسان يشوفه، لانه ممنوع يفوت على يعني، ما معقول المؤسسه بتتعامل معه وبتاخذ روايته وبتعمل له. قال لي يا اخي المؤسسه هو المثقفين والفنانين وكذا، بس اللي مانعه مش هذول الشباب يعني
1: المخابرات.
0: فلذلك احنا يعني بدنا ناخذ له. وروى لي يومها انه هو هاي ثاني مرة انا بكتب سيناريو للرواية، انه كان عنده مشروع يعمل رجال في الشمس فيلم من الستينات لما طلعت بمصر مؤسسة الأعمال السينما، ويبدو لسبب ما تعثر الموضوع يعني. هاي الفيلم انا ما بنساه يعني، 72 أو 71 72 واخد جائزة مهرجان قرطاج، آخر يمكن فيلم آخر أفلام المؤسسة بسورية بالأبيض والأسود، بعده صار شوف العلامة الفارقة يعني إنه بعده.
1: لكن أنت الآن وصلت إلى دمشق ثم وجدت نفسك وسط الحياة الثقافية
0: طبعا
1: وأصبحت تكتب. القصيدة الأولى اللي نشرك إياها غسان كنفاني عن ماذا كانت؟ كيف
0: ولا
1: كانت؟
0: بذكر عن إيش،
1: أبدا
0: ولا أذكر عن إيش، ولا قصيدة ثانية في جريدة البعث أخذها علي الجندي، وكان أنا حتى يعني الله يرحم علي الجندي يعني،
1: نعم الشاعر السوري
0: إنه يعني كان بالنسبة لنا لغز كبير إنه أنت وأنت واقف هو بتعطيه قصيدة فبتحشها كذا وبعدين بنشرها. طيب انت كيف يا استاذ علي عرفت وين؟ ما انتم ما عليكم يعني. انا وكان مشهور بانه بالمقهى موجود مش بالمكتب يعني، هو دائما تحت
1: نعم
0: الباب القديمه بشارع باكستان. أي بعدين يعني
1: عشت في مقاهي دمشق أنا ذاك، عشت يعني عشت الحياة الثقافية.
0: طبعا
1: أي أي يعني كيف توصف
0: كان
1: الحياة؟
0: فريدي وكان لاتيرنا أكثر شيء،
1: المطعم الشهير اللي افتتحه الأستاذ الأديب المحامي الراحل نجاة قصاب حسن.
0: نعم نعم مطعم لاتيرنا، وفي بنهاية شارع العابد بعد هاي كان في مطعم صغير
1: اتوال

0: لا غير يتواجد مطعم أصحابه من الدير يمكن أو كذا. كان بتذكر أول واحد أخذنا عليه مرحوم فايز فواز،
1: دكتور فايز فوز.
0: وإحنا أنا وأحمد دحبور كنا يعني نتمازح إنه مطعم المكتب السياسي مسمينه.
1: نعم،
0: يعني
1: لأنه
0: هذا
1: كان دكتور فايز واحد من قيادات
0: معروف
1: الحزب الشيوعي المكتب
0: طبعا
1: السياسي.
0: طبعا. أنا بهاي الفترة يعني خاصة بال76 كنت بالإعلام الفلسطيني، هاي اللي تعرفت فيها على رياض الترك وأحمد فايز فواز. وأنا يعني شخصيتين أعتقد إنه هم كسروا المخابرات، المخابرات ما كسرتهم. أحدهم المرحوم
1: رياض
0: الترك، والثاني ميشيل كيلو. يعني هذول رجال ترفع لهم القبعة فعلا.
1: طيب كيف تعاملت مع تحولات سوريا أيضا؟ يعني أنت قدمت من مناخ أسر وقبله مناخ حياة صعبة، وفي القاهرة تعرف إلى عوالم الأدب والمسرح، ثم فجأة وجدت نفسك كما قلت وأنت تستمع إلى بيان الانقلاب.
0: نعم.
1: أو ما سميت بالحركة التصحيحية.
0: نعم.
1: بدأ الاستبداد في سوريا.
0: أي.
1: كيف أثر هذا عليكم كفلسطينيين؟
0: أي أثر كثير. يعني مثلا شوف، أنا يعني اشتغلت فترة بحياتي بإذاعة الثورة الفلسطينية كانت في درعا، وبعدين يبدو أنه إحنا كتبنا شيء يعني ما راقبهم الشباب، فأجوا طوقوا الإذاعة اقتحموها وحطونا بالسيارات، وينك يا سجن الملزم. وأتذكر حتى أنه ضلينا 27 يوم يعني زنازين منفردة، وبعدين أجوا جمعونا. والضبط اللي كان يعني بعدين أنا عرفته، يعني هو عرفنا عليه، ألقى فينا كلمة وكذا.
1: من هو؟
0: كان حكمة الشامي على ما أذكر، إذا أنا مش متأكد، إنه كان مسؤول المخابرات العسكرية وقتها، يمكن يعني يا معاون رئيس أركان يا مسؤول مخابرات عسكرية، بس ما كان رئيس أركان يعني، كان قائد جيش بعدين صار. أي هذا النظام يعني عشنا إحنا محنة معه.
1: وكم دام اعتقالكم؟ أنت الآن من الأسر الإسرائيلي
0: 27 يوم،
1: من الأسر الإسرائيلي إلى الأسر الأسد.
0: هي 27 يوم بس.
1: 27 يوم.
0: 27 يوم.
1: لكن كانت بدأت فيها الحرب.
0: ها؟
1: بدأت الحرب وأنتم في الداخل بالسجن؟
0: لا. قبل طلعنا قبل بعشر أيام. وأنا بذكر هاي لأنه أنا لما جيت سامعه بقوله جيب شباب الإذاعة. قالوا واحد واحد سيدي ولا قالوا لا ناديهم كلهم، هذا مدير السجن. فلما رحت شفت أصدقائنا وجالسين وكذا، وهو ألقى فينا كلمة وأنه إحنا يعني رفاق، وكيف بنحكى عنا أنه إحنا متآمرين على الثورة الفلسطينية وكذا. فأحد المذيعين بده يقول أنه لا، قلت له لا حكينا يعني، أنا ما بدي نبدأ من الصفر كمان تحقيق، يعني رجل جايك مسؤول مخابرات وجايب لك الشريط تبعك تعليق يعني، فقلت له لا احنا حكينا خلصنا اسكت. فهو يبدو عجبته يعني كذا، فاصر اني انا انزل معه يعني بالسياره
1: المحطة
0: لما قلنا انتم الطلقاء يعني. فهو حكى كلمه، قال لي شايف يا فلان قديش دمشق جميله. قلت له دمشق طبعا مدينه جميله وأجمل من طاقة سجن، شوف بتكون أصعب. قال والله غير أنزلك وين ما بدك. نزلني بتذكر وين، يمكن بوسط البلد يعني جنب مطعم الصحي، وهاي كان في أوتيل ولا بنعرف.
1: اسمح لي ناخذ فاصل ثم نعود لأسألك، ما هي التيارات السياسية الفلسطينية التي انخرطتم بها أنتم كمثقفين آنذاك؟ فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نواصل بعده حوارنا مع الأستاذ راسم المدهون في شهادة للتاريخ.

0: كانت التيارات السياسية الفلسطينية آنذاك تهتم كما أسلفنا ذكر بالمثقفين، كانت الثورة الفلسطينية أصلا هي ثورة ثقافية، فأنتم كنتم روافد لهذه الثورة، فأي التيارات اجتذبتك آنذاك؟
1: يعني إحنا التيارات اليسارية يعني في زي كل الشباب في الأساس، واللي بعدين يعني تبين لنا زي ما تجارب العالم معظمها يعني أنه الحال ما بدوم على
0: يعني بأي تيار كنت؟ بأي جبهة؟
1: بالجبهة الديمقراطية كنت أنا زمان، بس أنت بعدين يعني بتكتشف أنه يعني العمل الوطني الفلسطيني لا يحتمل كل هالأيديولوجيا وال يعني والتشدد فيها، يعني الأمر أبسط من هيك بكثير يعني.
0: لكن هذه كانت قنوات يعني بالعكس يعني هي بقيت تحمل اسم فلسطين والقضية الفلسطينية،
1: صح ما
0: يعني كانت يعني لها جدوى.
1: هاي يعني مش أنا لا أقلل من أهميتها، لكن التيار الوطني العام اللي شكلت وفتح التيار اللي بسميه أنا الوطنية الفلسطينية، يعني هو الأشمل والكذا والأكثر فعالية عمليا، يعني هو اللي بيميز الفلسطينيين عن غيرهم يعني، حتى حماس حتى عن
0: أثناء الفاصل أردت أن تروي حكاية حصلت مع أحد العمداء في المخالفة.
1: هذا كان رئيس فرع الأمن العسكري في السويد، وكان الأمن العسكري بدرعة تابع له، فلما بطلبوك بدك تروح على السويد مش على فأنا بتذكر كان بنتي متجوزة سورية هي وبدها تعمل إقامة بالأول تمهيدا أنه تأخذ الجنسية، فأنا رايح مالي يعني مش مطلوب ولا عندي أي قضية ولا كذا، سيبان بدي أروح معها يعني. بعد ما خلصنا قال العميد بدي شوفكم يعني. هاي فشفنا فصار يحكي، قلت يا أخي يعني أنا كل التحقيق بيجي 4 ساعات وأنت المحقق بناقشني على أساس أني أنا بالمعارضة السورية، أنا ما لا علاقة بالمعارضة. فهو مزح إنه يا أخي طيب أنت ليش تيجي يعني، طب أنا البنت اللي هي بدها تاخذ الجنسية سألوها كلمتين وبس وباقي تحقيق معي ما صدقوا، فصار يضحك هو يعني فرصة
0: يعني اعتبروك موجود وموجود
1: أيوة
0: ليحققوا معك.
1: قال لي أنت ليش ما بعتها مع حدا من الشباب اخوتها وكذا، قلنا وياك غلطنا. فوصلنا انه من وين جاي يعني قصة المعارضة، انا بشتغل في تنظيمات فلسطينية ما بشتغل بمعارضة سورية، فهو ما اقتنع يعني انه بتشوف، قلنا له احنا المثقفين بنجالس كل الناس، يعني مثلا على سبيل المثال انا زلمة صديق لميشيل كيلو من اول ما جيت على الشام، كان ميشيل يكتب دراسات في مكتب دراسات فتح، وهذا امر معروف تعرفه كل الناس. طيب انا اذا فتت على المقهى وميشيل موجود يعني ما بسلم عليه، انا بسلم عليه اذا شفته هو العميد، بس انت سياده العميد اذا سلمت عليه ما حدا بيسالك، اما انا بنسال. قال لا ولا يهمك احنا عندنا اشياء اكبر. فطلع شو الاشياء الاكبر اللي هي مثبتة اني انا، انه يوم اجا شو اسمه تبع كان احد المعارضين يعني جاي بزيارة للشام، وكان عامل لقاء ببيت هيثم المالح، فانا دا يعني حكى لي احد الاصدقاء انه حاب يشوفها، قلنا له بنروح يعني ما حملت الموضوع كثير، طبعا الامن يعني لا يغيب عن هيك مناسبات، فهم اعتبروا انه هذا الرجل بيشتغل مع المعارضه.

0: ما بقدر عقلي الأمني إنه يفرق بين إنه أنت إلك علاقة بالسياسة وبتشتغل بالسياسة، فبالضرورة أنت بتعرف كل الناس.
1: يعني لكن هي الحالة الفلسطينية السورية، لذلك نحن نصر على كلمة على تعبير الفلسطيني السوري
0: طبعا
1: للفلسطيني الذين عاشوا
0: مضبوط.
1: في سوريا وولدوا فيها، لأن الحالة مندمجة بشكل
0: طبعا
1: لا يمكن فصلها.
0: لا يمكن فصلها.
1: يعني معتقلات الأسد مليئة بالفلسطينيين.
0: نعم، ومليئة بشبيحة فلسطينيين.
1: الثورة السورية ذاتها يعني
0: لا، مليئة كمان بشبيحة فلسطينيين، يعني هو نعم. هذا جزء من النسيج الاجتماعي الفلسطيني. يعني مثل ما يعني مرة واحد بيحكي لي إنه هيك، قلت له يا أخي هاي واجهتنا أيام سقوط بغداد، إنه الفلسطينيين في 4-5 آلاف بعثي. مظبوط. طيب ما في 3 مليون عراقي
1: نعم
0: بعثي؟ يعني السؤال مش هون. هو يعني مخيم اليرموك ما هو دمر عن أول عن بكرة
1: بكرة
0: بدرعة، بدرعة حصار درعة اللي استشهدوا بيجي 6-7 فلسطينيين.
1: والأكثر بلاغة، والأكثر بلاغة هو أن حضرتك أستاذ راسم لديك ابن
0: نعم
1: شهيد
0: نعم
1: في الثورة السورية.
0: نعم صحيح.
1: سنتحدث
0: صحيح.
1: عن هذا في الحلقة
0: أصغر
1: القادمة.
0: أولادي غسان.
1: نستأذنك أستاذ راسم بالحديث عن هذا الملف وهذه المأساة التي عاشتها سوريا وعشتها أنت شخصيا معها كفلسطيني سوري في الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين، في الحلقة القادمة من شهادة للتاريخ سنلتقي مجددا مع الأستاذ الشاعر راسم المدهون. إلى اللقاء.

دهشة وأخبار جديدة من تلفزيون سوريا ونستهلها بأبرز العناوين. 14 إصابة في حصيلة نهائية لتفجير جرمان بريف دمشق، والداخلية تدعو لعدم الانجرار وراء محاولات إثارة الفتنة أو المساس بالسلم الأهلي. الأردن والبحرين وتركيا تدين تفجير مدينة جرمان وتشدد على دعم الاستقرار والأمن في سوريا. تأسيس آلية تنسيق استراتيجية بين سوريا وتركيا، وأنقرة تقول إنها تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التجارة مع دمشق. السعودية وتركيا وباكستان تستعد لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك، وأردوغان يتوجه إلى المملكة للقاء بن سلمان ورئيس وزراء باكستان.

قالت مديرية صحة ريف دمشق لتلفزيون سوريا، قالت إن الانفجار الذي حصل في حافلة لنقل الركاب في جرمانة بريف دمشق أوقع 14 إصابة في حصيلة نهائية. من جهتها قالت وزارة الصحة إنها رفعت الجاهزية في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة مع استنفار منظومة الإسعاف والفرق الطبية لتقديم الرعاية الطبية

0: هزيمة للمصابين. وكان مراسل تلفزيون سوريا أوضح أن الانفجار حدث بالقرب من مفرق الروضة، مشيرا إلى أن قوى الأمن الداخلي قامت بقطع الطريق للتعامل مع الحدث قبل أن تعاود فتحه في وقت لاحق. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن فرقها مع فرق الدفاع المدني أنهت أعمال الاستجابة لانفجار حافلة لنقل الركاب في مدينة جرمان بريف دمشق، وأضاف بأن فرقه أسعفت المصابين قبل إزالة آثار الانفجار وفتح الطريق أمام حركة السير عقب استكمال الأدلة الجنائية إجراءاتها في الموقع. أعلنت وزارة الداخلية استمرار الإجراءات الأمنية والتحقيقية في مدينة جرمان عقب التفجير الذي استهدف حافلة لنقل الركاب. وقالت الوزارة إن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للحادث تطويق موقع التفجير وجمع الأدلة ورفع الآثار، إلى جانب متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعاقب المتورطين وتقديمهم إلى القضاء. وأكدت الداخلية أن هذه الجهود تتزامن مع مواقف وصفتها بالوطنية والمسؤولة صدرت عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمان، شددت على التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات إثارة الفتنة أو المساس بالسلم الأهلي. هذا ودانت وزارتا الخارجية الأردنية والبحرينية التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في جرمان بريف دمشق، وأكدت الخارجية الأردنية وقوف المملكة الكامل مع حكومة سوريا وشعبها ورفضها كل أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، مع التجديد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار سوريا. بدورها قالت وزارة الخارجية البحرينية إنها تدين الانفجار الذي استهدف حافلة ركاب في جرمان بريف دمشق. من جانبه دان سفير تركيا في دمشق نوح يلماز تفجير جرمان مشددا على أن تركيا ستواصل التضامن مع الشعب السوري ودعم جهود الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني في أنقرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، بحث عددا من الملفات. وأعلن الشيباني في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان تأسيس آلية تنسيق استراتيجية عليا بين سوريا وتركيا.
1: حققنا مع الأشقاء في تركيا إنجازات استثنائية خلال فترة قصيرة، ولاستدامة هذا المسار السريع ناقشنا اليوم الانتقال بالشراكة نحو بنية مؤسسية صلبة عبر تأسيس آلية تنسيق استراتيجي عليا، مما سيحول توافقاتنا السياسية إلى جداول عمل واضحة ومشاريع فعلية على الأرض، وتضمن حفظ مكتسباتنا بعيدا عن تقلبات المنطقة، لتتوج بإعلان المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين فيتناول كافة القضايا المشتركة وفي مختلف المجالات.
0: وأضاف الشيباني أن المنطقة تتجه بوضوح إلى إرساء الاستقرار عبر إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، مشيرا إلى التفاهم مع تركيا على دعم مساعي حكومات دول الجوار في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح ضمن مؤسساتهم الوطنية.
1: المنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، وهنا فقد اتفقنا على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح بمؤسساتهم الوطنية، بما ينهي أي زعزعة أو اضطراب للاستقرار في المنطقة. اكتمال هذه المسارات في العواصم الشقيقة يضمن استقرارها الداخلي المستدام، ويشكل مع الإنجاز السوري شبكة أمان إقليمية متكاملة تحصن منطقتنا وتدفع بها نحو التنمية والازدهار.
0: وجدد الشيباني دعوته للعودة إلى اتفاقية عام 1974 مع إسرائيل وانسحابها إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول 2024، معربا عن استنكار دمشق للاعتداءات الإسرائيلية المتتالية.

0: متكررة في الجنوب السوري.
1: وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك، ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا. أي عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع. ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل 8 ديسمبر لعام 2024، وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
0: على صعيد الاقتصاد الإقليمي، قال الشيباني إن فرض الاستقرار الأمني سيمهد لملف المرور والربط بين سوريا وتركيا والسعودية والأردن في سياق مشروع البحار الأربعة والربط السككي الاستراتيجي، مشيرا إلى التفاهم مع تركيا على تسريع عمل لجنة البحار الأربعة.
1: هذا الاستقرار الأمني يمهد الطريق بثبات لملف المرور والربط الإقليمي، إذ ناقشنا اليوم تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، فالجغرافيا والتاريخ يحتمان أن تكون سوريا العقدة الأقصر والأكثر جدوى في خرائط التجارة العالمية. نحن ندفع بثقة نحو إنجاز مشروع الربط السككي الاستراتيجي بالشراكة بين سوريا وتركيا والمملكة العربية السعودية والأردن، ودور سوريا في هذا المسار يمثل جسرا جغرافيا واقتصاديا فعليا، يترجم ويعزز دورها كجسر دبلوماسي فاعل في المنطقة. وسنبني على هذا النموذج الإيجابي لتفعيل اللجان الفنية المشتركة وإدارة مواردنا المائية بما يخدم مصلحة الشعبين.
0: من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال إن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة ووحدة أراضي سوريا تشكل أحد أخطر التهديدات لاستقرار البلاد.
2: تشكل الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها أحد أخطر التهديدات لاستقرار البلاد. يجب على المجتمع الدولي أن يبدي رد فعل أقوى ضد عقلية الاحتلال الإسرائيلي، وأن يمارس الضغط اللازم لضمان الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 واحترام سيادة سوريا.
0: هذا وأضاف فيدان أن بلاده تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية، موضحا أن الأولويات تشمل تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحدودية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي.
3: İkili ticaret hacmimizi artırmak gayesiyle
2: نعمل أيضا على تطوير علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا بما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد، وتشمل أولوياتنا الحالية تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحدودية وإطلاق قنوات مصرفية وتنسيق البنية التحتية للنقل، وذلك بهدف زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي. وتعمل فرقنا حاليا على تحقيق هذه الأهداف، كما تعمل مؤسساتنا العامة والقطاع الخاص على المساهمة في إعادة إعمار سوريا وتطوير البنية التحتية للطاقة وإعادة تأهيل نظام النقل فيها. ونعتقد أن المشاريع الإقليمية ستلعب دورا مهما في هذا الصدد، فعلى سبيل المثال تعد مبادرة الربط البري والسككي التي أطلقناها بين سوريا والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية بالغة الأهمية في هذا السياق.
0: كما ذكر وزير الخارجية التركي أن القطاع الصحي يعد أحد المجالات التي تعمل فيها تركيا بشكل مكثف مع سوريا، مشيرا إلى العمل على العديد من مشاريع المستشفيات إلى جانب تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في سوريا.
2: يعد القطاع الصحي أحد المجالات التي نعمل فيها بشكل مكثف مع سوريا، فإلى جانب العديد من مشاريع المستشفيات نعمل على تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في سوريا. وكما تعلمون فقد تم توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن خلال زيارة وزير الصحة إلى سوريا في حزيران الماضي. وفي الوقت نفسه نسعى للمساهمة في اندماج سوريا في النظام المالي العالمي، ويعد السماح للبنك المركزي السوري بفتح حساب بالليرة التركية لدى بنك المركزي خطوة بالغة الأهمية في هذا الصدد، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ مشاريع تتماشى مع هدفنا المتمثل في تعزيز العلاقات التركية السورية.

والتقى وزير الخارجية أسعد الشيباني رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم جالان وبحث سبل التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية أن اللقاء ركز على سير عملية دمج قسد في سوريا إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وبحسب المصادر فقد أكد الجانبان على أن الحكومة السورية تواصل بفاعلية عملياتها لمكافحة تنظيم داعش. كما تناول اللقاء العلاقات التركية السورية إضافة إلى التطورات في لبنان والعلاقات السورية اللبنانية. بحث الرئيس أحمد الشرع في دمشق تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة خلال لقائه في دمشق مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جوناثان باول. ووفق رئاسة الجمهورية ناقش الطرفان أيضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب تناول التطورات الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار في المنطقة. قال عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، قال إن جلسة محاكمة المتهم أحمد حسون أمس الخميس شكلت إحدى المراحل الختامية في مسار هذه الدعوة، مشيرا إلى أن الهيئة طالبت بإنزال أقصى العقوبات بحقه وهي الإعدام. كما أشار إلى أن محاكمة حسون وعددا من المحاكمات الأخرى أصبحت في مراحلها النهائية وباتت مهيئة للنطق بالحكم، كما وبعد استكمال الإجراءات القانونية على أن يشكل صدور هذه الأحكام محطة مفصلية في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب بحسب قوله. هذا وكانت قد حددت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق 24 من آب الجاري موعدا للتدقيق والحكم بحق المفتي السابق أحمد حسون والمتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع.

أعلنت عدلية دمشق تخصيص غرف قضائية في القصر العدلي بدمشق للنظر في قضايا العدالة الانتقالية بإشراف المحامي العام القاضي حسام خطاب، وأوضحت أن هذه الغرف تتولى استقبال الشكاوى ومتابعة إجراءات التحقيق وجمع الأدلة وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة، بما يسهم في تسريع مسار العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون، وذلك تنفيذا لقرار وزارة العدل بإنشاء غرف متخصصة في جميع العدليات بالمحافظة. توفي رجلان وأصيب اثنان آخران إثر حادث سير ناجم عن تصادم سيارة مع دراجة نارية على مدخل مدينة أريحة بريف إدلب، واستجابت فرق الدفاع المدني للحادث فور تلقي البلاغ وعملت على فتح الطرق وتأمينه، كما قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. كما أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل 27 حادث سير في عموم سوريا أسفرت عن سقوط قتيلين و 27 مصابا، وأوضح الدفاع المدني في بيان له أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية

0: للمصابين قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج، في حين تولت إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها. أعلن الدفاع المدني استجابته ل 133 حريقا في عموم سوريا، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بينهم عنصران من فرق الإطفاء. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 7 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية و 126 حريقا متفرقا طالت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأسلاك الكهربائية. أعلنت المؤسسة السورية للحبوب وصول سوريا إلى الاكتفاء الذاتي بإنتاج القمح لتبلغ الكميات المستلمة العام الحالي 2,700,000 طن من احتياجات البلاد السنوية.
1: سوريا تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح للمرة الأولى منذ سنوات الحرب وموجات الجفاف، بعدما بلغت الكميات المستلمة نحو 2,700,000 طن، متجاوزة الاحتياج السنوي للبلاد البالغ أكثر من 2.5 مليون طن وفق المؤسسة السورية للحبوب. وصول سوريا للاكتفاء الذاتي يعد إنجازاً بعد مرحلة من التعافي النسبي للقطاع الزراعي أعقبت سنوات من تراجع الإنتاج المحلي واعتماد البلاد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من القمح، في خطوة من شأنها دعم استقرار إمدادات الدقيق والخبز. المؤسسة السورية للحبوب أكدت أنه لا يوجد موعد نهائي محدد لإغلاق مراكز الاستلام في ظل استمرار ورود الكميات من المزارعين، مشيرة إلى أن معظم المراكز توقفت فعلياً عن العمل بعد استلام الكميات القابلة للتسويق ضمن نطاقها الجغرافي. محافظة الحسكة تصدرت الإنتاج بنحو 1,200,000 طن، تلتها الرقة ثم حلب، في حين توزعت بقية الكميات على محافظات حماة ودير الزور ودرعا وإدلب وحمص ومحافظات الساحل. وكان إنتاج القمح في سوريا خلال موسم 2025 قد تراجع إلى ما بين 900,000 و1,100,000 طن وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، نتيجة موجة جفاف حادة، ما رفع حاجة البلاد إلى الاستيراد، إلى أن تحسن الهطولات المطرية واتساع المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي أسهم في زيادة الإنتاج. وقبل عام 2011 كانت سوريا تنتج في المواسم الجيدة ما بين 3,500,000 و4 ملايين طن من القمح سنوياً، محققة الاكتفاء الذاتي مع تصدير الفائض في بعض السنوات، إلى أن الحرب إلى جانب موجات الجفاف التي شهدتها البلاد ولا سيما خلال عامي 2021 و2022 أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير. تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد وضمان توافر المادة الأساسية لإنتاج الخبز، في ظل مساعي الحكومة لإعادة تنشيط القطاع الزراعي واستعادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية.
0: أقامت وزارة الدفاع في مدينة إدلب ملتقاً تعريفياً بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وذلك بحضور طلاب من الصف الثالث الثانوي الراغبين في الالتحاق بها. وقدم القائمون على الملتقى شرحاً حول شروط القبول وآليات المفاضلة، إلى جانب التعريف بأقسام الجامعة وتخصصاتها بهدف مساعدة الطلاب على اختيار مسارهم الجامعي.
2: الحمد لله، اليوم تشرفنا بلقاء حشد من طلاب الثالث الثانوي الناجحين في مرحلة الثالث الثانوي. باركنا لهم في هذه المرحلة نجاحهم وعرفناهم بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وأكدنا عليهم مكونات كيفية الدخول إلى هذه الجامعة من بداية المفاضلة حتى بدء التسجيل في الجامعة حسب رغبات الطالب. وعرفنا لهم الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ومكوناتها التي تتكون بشكل عام من الكلية البرية والكلية البحرية والكلية الجوية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

0: بدء الدوام سيكون حسب وزارة التعليم العالي بإطلاق المفاضلة. عندما تطلق المفاضلة سيتم التسجيل، وسيتم فورا بعد انتهاء المفاضلة امتحان القبول للطلاب، وفورا مباشرة راح يكون بإذن الله حد أعظم ب 11 سيتم بدء الطلاب في الدوام بشكل رسمي.
1: تستمر قوافل عودة النازحين والمهجرين في الانطلاق من مخيمات الشمال السوري إلى أرياف إدلب وحما ضمن خطة الحكومة سوريا بلا مخيمات، حيث تقلص عدد المخيمات من 1146 مخيما إلى 636 مخيما منذ تحرير سوريا، وذلك في إطار العودة الطوعية.
2: كما خرجوا قبل سنوات مرغمين تحت وطأة القصف، يعود المهجرون اليوم من المخيمات مرغمين أيضا، لكن تحت وطأة الفقر والحاجة، إلى قرى يحاولون فيها استئناف حياة تشبه ما تركوه خلفهم، في حين ما تزال آثار التهجير حاضرة في تفاصيل واقعهم.
3: سجلونا من شي شهرين ثلاثة مشان رجع على بيوت وكذا، وسجلنا مع العالم وراجعين. هلا أنا من مدينة حما، من حما المدينة، ما عندي بيت، راجع على الاجار هلا. وكل الناس يعني الحال من بعضه والحال واحد. جماعه الريف الاغلبيه بيوت مهدمه، يعني هذا اللي رايح ينصب خيمه يقعد فيها، وهذا اللي رايح تحت عازل، يعني من هون يعني شالوا الخيم من هون بدهم ينصبوهم بالضيعه من هون.
2: لا تختلف قصه رامي عن حكايات مئات العائدين الذين لم يحملوا معهم سوى اثاث انهكته سنوات النزوح وعوامل الزمن. 186 عائلة غادرت مخيمات الشمال باتجاه قراها في أرياف حما، تاركة وراءها مخيمات أخذت تخلو تدريجياً من سكانها لتغدو أماكن موحشة بعد سنوات من الاكتظاظ.
4: طبعاً العائلات اللي عم ترجع يعني معظمها لا يمتلك بيوت بصراحة، ونحن بنعرف هذا الشيء، ولكن هن رغبوا أنه يرجعوا يعني بطريقة أو بأخرى، ممكن بخيمة، للأسف الشديد يعني ممكن يرجعوا يعيشوا بخيمة، ممكن يعيشوا بحيطان وسقفة بلوك، ممكن يعيشوا عند أقاربهم، ممكن هن يدبروا حالهم غرفة ومنافع، يعني حسب إمكانيات كل شخص. لكن الواقع يعني هو الواقع صراحة صعب، ونحن بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى توجه الدعم، ليس فقط لمحافظة إدلب، إنما لمحافظة إدلب وحمص وكل المحافظات.
2: ومع استمرار قوافل العودة يتراجع عدد المخيمات من 1146 إلى 636 مخيما وفق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار تنفيذ خطة سوريا بلا مخيمات، وسط تحديات كبيرة تواجه العائدين في مناطقهم الأصلية.
5: ورغم غياب كثير من الخدمات وصعوبة البدء من الصفر، يتمسك العائدون بحقهم في استعادة منازلهم وأراضيهم وفتح صفحة جديدة مع الحياة بعيداً عن واقع المخيمات الذي أثقل سنواتهم بالانتظار. إلف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: قال وزير الطاقة محمد البشير إن وزارة الطاقة بدأت أعمال إعادة تأهيل شبكة كهرباء مدينة سراقب بريف إدلب بعد انقطاع عن الخدمة دام 14 عاماً. وذكر الوزير أن تأهيل الشبكة سيسهم في إعادة التيار الكهربائي إلى أحياء المدينة، ما يوفر وصولها أيضاً إلى بلدات وقرى سراقب ويمهد لعودة المهجرين إلى منازلهم. من جانبه ذكر محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن العمل جار بالتنسيق مع وزارة الطاقة على استكمال أعمال إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. يشتكي سكان الأحياء المحيطة بالطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في مدينة حلب من استمرار انتشار الركام ومكبات النفايات على جانبي الطريق، وسط مطالبات بإزالتها لما تسببه من أضرار بيئية وصحية ولما تشكله من عائق أمام حركة الأهالي وتعافي المنطقة.
6: على امتداد الطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في حلب، تتراكم أكوام النفايات والركام في مشهد يراه السكان انعكاساً لتحديات خدمية ما تزال تواجه المنطقة. رغم عودة عدد كبير من الأهالي إلى الأحياء المجاورة وعودة الحياة والكثافة السكانية إليها،
7: أول شيء يعني هون من الغبار وضيقة

0: السيارات بروحوا بيجوا، يعني عم بسبب ازمه اني اوقات بصير حوادث، وفي مطب يعني مثل الجوار، وهذول انا اللي عم كبوا تراب كلها، هذا اسبابه اني المدمر اللي عندنا هون الدمار، عم بشيلوا اهل السيارات او تراكتورات كبوا وين على الطريق.
1: يعني هالركام اللي عم بنكبوا الطرق هذا بقطعوا الطريق، يعني يا الله سيارة تعدي، احيانا في اسعاف في شغله ما في مجال تعدي سيارتين او سيارة اسعاف تعدي، وبعدين دائما يعني ما في مراقبه للطريق، نظفوه اول مره ومرتين البلديه، انا شفتهم نظفوه مره مرتين من شيء 5 أشهر بس، لكن التراكم كثير وما في مراقبه، ما في كاميرات تصور هالسيارات او هاللي عم كب الوسخ او كب الشيء هذا.
2: ولا يقتصر الامر على تشويه المظهر العام، بل يقول السكان ان انتشار النفايات والركام خاصة خلال فصل الصيف يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة ويزيد من انتشار الحشرات والقوارض، ما يثير مخاوف من آثار صحية وبيئية تطال القاطنين والمارة.
3: من على المجينة لهون، من على المجينة من أول التحرير، بدل ما ينظفوا الشوارع صار الزبالة أكتر، يعني الزبالة صار تأخذ الشوارع كلها، كان بالنص ولا كان بالطول، والتأثيرات ما في بنت إلا ما حبت سنة، ومثل ما بقولوا مرض وعدوى من الزبالة اللي عم بتصير.
2: ويأمل سكان المنطقة أن تسهم إزالة مكبات النفايات وترحيل الركام في تحسين الواقع الخدمي واستعادة المظهر الحضاري للمنطقة، بما يشجع مزيدا من العائلات على العودة إليها. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
4: يشكو أهالي بلدة الحريجية في ريف دير الزور الشمالي من استمرار أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع المتكرر للمياه وارتفاع كلفة شراء الصهاريج، إلى جانب شكاوى من ضعف الضخ وسوء جودة المياه وسط مطالبات بإيجاد حلول تنهي معاناتهم.
5: يتفقد عبد خزان المياه في منزله بشكل شبه يومي خشية نفاده في أي لحظة، ليضطر عندها إلى طلب صهريج مياه يؤمن احتياجات أسرته، فالمياه لا تصل إلى منزله إلا بشكل متقطع. حاله حال معظم الأهالي في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي.
6: الصهاريج ما هو واقفين بيتك، على فكرة بدك أقل شيء نهارين ثلاث لما يصير ضغط على المياه، والصهريج يستغل الوضع هذا من 50 إلى 75 إلى 100 ألف، فهمت علي شلون؟ تا يوصل لك المي وتظل مقطوع احيانا نهارين ثلاث.
7: وهاي احنا حاره هذه كلها بعيد ما يصلها مي. الحاره هذه صار لنا من 2000 تقريبا و12 13 ما تجينا مي، انقطعت عندنا المي.
5: لا تتوقف شكاوى الأهالي عند انقطاع المياه، بل تمتد إلى نوعيتها أيضا، إذ يؤكد كثيرون أن المياه التي تصل إلى منازلهم تفتقر إلى النظافة.
6: ساعي المحطة هاي مكشوفة، تجي بيها وسخ، تجي بيها شوائب، تجي بيها الشواك، حتى ما هذه شمر الحيوانات اللي قوم بيها فاصة أو وسخ وكذا، احنا نريد يعني جيبونا خط خاص بس المية الشرب للناس.
5: للوقوف على أسباب ضعف وصول المياه إلى البلدة ومعرفة أسباب هذه المشكلة، توجهنا إلى محطة الجعار حيث التقينا القائمين عليها للاطلاع على واقع عملها والتحديات التي تواجهها.
6: عند جعد عطل بل هين بتن في ساعتين نروح نشوفه هذا، بل جعار الشمالي نفس الشيء كل يوم نشغل 6 ساعات 5 ساعات 7 ساعات حسب ما عندنا كهرباء، الكهرباء أسع أكثر شيء عندنا عطل بالكهرباء، على الكهرباء بنوب يعني عدم، تجينا 180 170 190 ما تقلع على المحركات. الحل بدها خزان، والله بدها خزان إجباري، بدها تصفية، بدها غرابيل، والمأخذ الري من فوق بده مصافي، بده شبك.
5: ورغم الوعود بتحسين واقع المياه، لا يزال أهالي بلدة الحريجية ينتظرون حلا ينهي معاناتهم مع الانقطاع المتكرر وسوء جودة المياه. شكاوى متكررة من ضعف المياه وانقطاعها في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي، ما يجبر الأهالي على شراء المياه من الصهاريج وسط مطالبات بحلول تضمن وصولها إلى الأهالي بشكل منتظم. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
4: بعد 14 عاما من التوقف، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة بريف الرقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية وتخفيف أعباء التنقل والوقت على الأهالي بعد اضطرارهم سابقا لمراجعة دوائر في مدن أخرى.
8: بعد سنوات من الانقطاع، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة بريف الرقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد على الأهالي.
9: يتم الافتتاح اليوم مركز الأحوال بعد انقطاع دام 14 عام عن كافة الخدمات نتيجة الأوضاع السابقة. حاليا يتم استخراج اخراجات القيد وبيانات العائله وتسيير امور المواطنين بحيث يتم تخفيف الضغط عليهم بالنواحي الماديه والمعنويه.
8: افتتاح دائره الاحوال المدنيه يخفف من معاناه السكان الذين اضطروا لسنوات الى مراجعه مراكز في محافظات اخرى للحصول على الوثائق الرسميه، ما كان يفرض عليهم اعباء ماليه ولوجستيه اضافيه.
10: خفف علينا معاناة، احنا مدينة الطبقة دبسي عفنان المنصورة عشان نعاني نروح للرقة مشان اخراج قيد او مشان بيان او كذا، حاليا صار بالطبقة يعني خفف علينا معاناة وعلى المواطنين تكلفة واختصار وقت وتعب.
11: كنا نتعذب نروح على الرقة ومسافة ب 50 كيلومتر، اطفال ولادة الزواج، حسيت ان احنا انا والدي متوفي من 3 سنوات، اليوم انا ارتحت بدي اوفيه هنا بلواني، خلاص صارت جنب بيتي البعيده 5 دقائق عن بيتي، امور صارت سلسه وان شاء الله خيو تكون مريحه لكل المجتمع. نحن اليوم عدد المدينه تقريبا 300,000 400,000 كلها عشان تضطر تروح للرقه مشان معامل مشان اخراج قيد.
8: عودة خدمات الأحوال المدنية إلى الطبقة يعد جزءا من مسار إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية في المدينة، وسط آمال بأن تتوسع الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة بما يلبي احتياجات السكان ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
4: ناقش وزير النقل يعرب بدر مع المديرة الجديدة للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط داليا خليفة، ناقش دعم مشاريع إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للنقل والسكك الحديدية في سوريا، وتناول اللقاء مقترحا لإجراء دراسة لنقل الحاويات بالسكك الحديدية بين مرفأ اللاذقية والمرافئ الجافة في حلب وحمص ودمشق، إضافة إلى مشاريع الطرق السريعة بنظام BOT. من جهتها أكدت خليفة استعداد البنك الدولي لدعم مشروع السكك الحديدية وتمويل الدراسات الفنية ودراسات الجدوى والتحضير للمشروع تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة البنك. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا منفذ كسب في كلا الاتجاهين منذ بداية العام بلغ نحو 121,000 مسافر. وذكرت الهيئة أن منفذ كسب الحدودي مع تركيا استقبل خلال الفترة ذاتها قرابة 5,000 مواطن سوري ضمن العودة الطوعية. وأكدت الهيئة أنها تعمل على إعداد مشاريع لتطوير البنية التحتية والخدمية في منفذ كسب خلال المرحلة المقبلة، تشمل تحديث المرافق الخدمية وتوسعة بعض المنشآت التشغيلية. عاد المعمر السوري جاسم البروك إلى قريته النهرية في ريف مدينة القصير بمحافظة حمص بعد 13 عاما من اللجوء في بلدة عرسال اللبنانية، وذلك إثر سيطرة قوات النظام المخلوع وميليشيا حزب الله على المنطقة عام 2013.
12: هي الغربة صعبة، أحلى من بيتك ما عاد يصير، الجنة والنار بيتك. اسمي جاسم محمد البروك من عشيرة طويلة بالنهرية، بالأول خلقنا بالوعر بوعر حمص عند المصفاية وين المصفى اللي خوال هنا؟ كانت الحالة على زمان فرنسا.
13: شد عمرك أنت؟
12: والله إحنا بالمية وأربعتاعش.
13: مية وأربعتاعش.
12: الصدق إيه والله. عندي من هالأولية توفت 12 وهذه 8.

أربع ولاد وأربع بنات. الأربع ولاد ماتوا راحوا، عاشن البنات، وهذيك راحنا أربع عيال بنيهم وأربع ساعتهم.

0: اهي عملنا هالخيمه كتر خيرك وخيرهم الاجانب اعطونا هالخيمه وجينا نصبناها هنا، والله يغير هالحال باحسن حال ويامننا بوطاننا ويديم الصحه والعافيه علينا ويديم حكمنا علينا ونرحم بعضنا ونهدي بعضنا للخير.
1: اذا ما خدمنا بعضنا وحبينا بعضنا.
2: ذكرت وكالة رويترز عن مصدرين إقليميين أن السعودية وتركيا وباكستان تستعد لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك في الرياض يوم الجمعة بعد نحو عام من المفاوضات الثلاثية. وقال وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رضا حياة حراج لرويترز، قال إن الدول الثلاثة أعدت مسودة اتفاق دفاعي عقب محادثات استمرت قرابة عام، موضحا أن الاتفاق المرتقب منفصل عن الاتفاق الدفاعي الثنائي بين السعودية وباكستان والذي أعلن العام الماضي. وأضاف حراج أن مسودة الاتفاق الثلاثي اكتملت بالفعل، وأن السعودية وتركيا وباكستان تجري حاليا مداولات داخلية بشأنها، مشيرا إلى أن إتمام الاتفاق يتطلب توافقا نهائيا بين الأطراف الثلاثة. ولم تصدر حتى الآن أي إعلانات رسمية من الرياض أو أنقرة أو إسلام أباد بشأن توقيع الاتفاق أو تفاصيله. هذا ويتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إلى المملكة العربية السعودية بزيارة تستغرق يوما واحدا. وأفاد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران في تدوينة له عبر منصة إن سوشيال التركية إن الرئيس أردوغان سيلتقي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. وللحديث أكثر ينضم إلي الباحث في العلاقات الدولية طه عودي أغلو. مرحبا بك أستاذ طه وأنت معي من إسطنبول. بداية، حسب اطلاعك، ما هي أهمية هذا الاتفاق الدفاعي المرتقب؟
3: صباح الخير في البداية لك والسادة المشاهدين.
2: أهلا بك.
3: يعني من دون شك، يعني حسب المعلومات المتوفرة، بأن هذا الاجتماع هو يأتي في هناك بعد أيام قليلة من إعلان المملكة العربية السعودية عن التحالف البحري الدفاعي والذي رحبت به تركيا. أيضا هناك كما تابعنا خلال الأشهر الأخيرة الماضية اجتماع رباعي ترأسه أو عقد بالدرجة الأولى في باكستان ما بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا ومصر. كما أشرت قبل قليل بأن هذا الاجتماع المرتقب اليوم ما بين الرئيس أردوغان ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان هو يعني يأتي في توقيت حرج للغاية، تصاعد التوتر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية إيران، هناك تفاقم أزمة مضيق هرمز. هذا يعني الاجتماع والذي حسب المعلومات المتوفرة من المتوقع أن يخرج باتفاق، ولكن هذا اتفاق دفاعي أمني بالدرجة الأولى، وخاصة إذا تابعنا العامين الماضيين كان هناك تنسيق وتعاون كبير ما بين تركيا من جهة وباكستان من جهة وتركيا والمملكة العربية السعودية، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الصناعات الدفاعية.
2: برأيك لماذا تتجه هذه الدول الثلاثة إلى هكذا نوع من الاتفاق والتعاون؟
3: يعني واضح جدا، وخاصة الذي تابع الاجتماع الأول الذي عقد في باكستان ما بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وحتى مصر، بأن هذه الدول بدأت تتحرك خارج أو بعيدا عن العواصم الإقليمية والدولية في ظل هناك تصاعد المخاطر الإقليمية بالدرجة الأولى، انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بقضايا وملفات أخرى، وجود هناك عنصر مخرب في المنطقة بين قوسين تحدث زكي عن إسرائيل واحتلال إسرائيلي، وأيضا محاولات نتنياهو لقضم مساحات كبيرة من الأراضي بعد يعني وللخروج من أزمته في غزة، لذا لاحظنا أن هناك تقارب في وجهات النظر وتطابق في وجهات النظر ما بين هذه الدول.

0: افشال هذه المشاريع وبين قوسين الاسرائيليه بالدرجه الاولى، وايضا حتى يعني الايرانيه التوسعيه في المنطقه.
1: طب برأيك إذا تم هذا الاتفاق فعلا، هل ممكن أن يؤثر على موازين القوى في المنطقة؟
0: واضح جدا نحن امام تحالفات جديده، وهذه الحرب الدائره ما بين امريكا من جهه وطهران من جهه هي يعني اليوم او غدا ممكن ان تنتهي، ولكن بعد انقشاع غبار هذه الحرب نحن امام
1: نعم،
0: تشكيله جديده او شرق اوسط جديد. الجميع
1: تحالف
0: يتحدث
1: أمني
0: عن
1: جديد
0: نواه،
1: لربما.
0: صحيح يعني ممكن ان نقول هناك هذه الخطوات وهذا التصارع او هذا الحراك هو لتاسيس نواه شرق اوسط جديد ممكن ان تراسه هذه الدول، وعلى ممكن ان تنضم هناك دول اخرى خليجيه كقطر وايضا الكويت وعدد من دول المنطقه، كل هذه هي جاءت في ظل يعني هذا يعني الحراك القوي الذي تابعناه على مدى السنوات الماضيه بدايه من 7 اكتوبر، بعد يعني هناك التغيرات التي حصلت في سوريا، ومرورا بما يجري ما بين طهران وواشنطن.
1: طب كيف يمكن النظر إلى هذا الاتفاق، أو كيف يمكن أن نفهم الرسائل السياسية من وراء هذا الاتفاق؟ لربما هناك أيضا رسائل أمنية لقوى معينة إقليمية في المنطقة.
0: يعني أنا أتصور أعتقد هذا الاتفاق وهذا اللقاء يعني بحد ذاته نتحدث عن تركيا دولة إسلامية ودولة مهمة في حلف
1: أيضا هي
0: الناتو،
1: حلف
0: كان
1: الناتو،
0: ثاني
1: نعم.
0: صحيح ثاني جيش في حلف الناتو، تحدثك عن باكستان دولة نووية، تحدثك عن المملكة العربية السعودية صقل إسلامي واقتصادي وسياسي، بمعنى هذا الاتفاق يعني ممكن نقول هو أحد أبرز التحولات في التعاون الدفاعي الإقليمي في المنطقة، يجمع هناك 3 دول تمتلك قدرات كما أشرت لك عسكرية اقتصادية حتى إقليمية، أتحدث عن الأدوار والمواقع الاستراتيجية لهذه الدول، هي توجه رسائل عديدة ممكن أن نقول غير
1: وأيضا
0: مباشرة.
1: القوة النووية لباكستان.
0: صحيح، وأعتقد رسالة غير مباشرة المتحدة الأمريكية يعني الذي تابعنا في بداية الحرب بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي لجأت إلى طفلها المدلل إسرائيل وتركت حلفائها في الخليج عندما كان هناك شنت إيران عدوانها على الدول الخليجية وحتى تركيا، لاحظنا هناك تقارب خليجي تركي قوي. أيضا هي رسالة أيضا لنتنياهو بأنه يجب أن يتوقف عن غطرسته وعدوانه على دول المنطقة بداية من غزة للتوغلات والهجمات السافرة على الأراضي السورية لبنان وعدد من المناطق، لذا هي رسائل متعددة الجوانب لكل يعني هناك الدول التي تحاول قدر الإمكان خلط الأوراق في المنطقة.
1: يعني هذا الاتفاق هل يمكن أن يثير قلق هذه الدول التي تحدثت عنها مثل إسرائيل أو إيران؟
0: واضح جدا، واضح جدا، تحدثنا عن إسرائيل هناك حالة من الإرباك والارتباك لدى صناع القرار في
1: كيف يمكن أن
0: تل
1: تكون
0: أبيب.
1: ردة فعل إسرائيل تجاه هكذا تحالف؟
0: يعني انا بتصور اعتقد رده فعل اسرائيل ممكن ان هي ان تكون هي تتحالف مع دول اخرى وتدعم دول اخرى كقبرص كاليونان، لكن اليوم المصالح الاقتصاديه تتقدم بشكل كبير والجميع يحاول قدر الامكان الاستفاده من يعني هناك اي مشاريع تخدم شعوب هذه المنطقه، تتذكرين قبل عامين كنا نتحدث عن خلاف قوي تركي مصري، اليوم نتحدث عن تنسيق عالي المستوى ما بين البلدين، تركيا المملكه العربيه السعوديه، نتحدث اليوم عن تحالف استراتيجي كبير جدا ما بين انقره والرياض، كما حصل ما بين باكستان والمملكه العربيه السعوديه، اليوم نحن ايضا تركيا، لذا اعتقد هذه المحاولات الإسرائيلية أنا أتصور لن تنجح بعد اليوم في ظل هذا الترابط وهذا التنسيق والنظر إلى المستقبل بعيدا عن أي خلافات تعرقل أو تعكر الأجواء في ظل
1: نعم.
0: هذا الإطار ممكن أن نسميها الإطار الإقليمي الجديد في المنطقة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الباحث في العلاقات الدولية طه عودة أوغلو، كنت معي من اسطنبول.
0: شكرا.

0: قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الجيش الإسرائيلي هاجم بنا تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة جنوبي لبنان، وأوضح أن الضربات جاءت ردا على انفجار وقع في منطقة مجدل زون وأسفر عن مقتل عسكريين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة. وأضاف أن الغارات استهدفت مستودعات أسلحة ومقر قيادة وبنى تحتية أخرى، مؤكدا استمرار انتشار القوات الإسرائيلية فيما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوبي لبنان. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على جنوبي لبنان مترافقة مع إنذارات بالإخلاء، في وقت لم تفضي فيه الجولة 7 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل عن أي تقدم.
1: تصعيد ميداني في جنوبي لبنان يقابله جمود على طاولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، في وقت عمد فيه جيش الاحتلال إلى توسيع استهدافاته في الجنوب عبر شنه غارات على قرى وبلدات كانت قد توقفت عنها النيران الإسرائيلية منذ فترة، إضافة إلى إنذارات بالإخلاء طالت بلدة المنصور جنوبي لبنان، ما أدى إلى نزوح عشرات العائلات من البلدة. مشهد أعاد إلى الجنوبيين ذاكرة الحرب التي بدأت ولم تنتهي بعد.
2: الرئيس جوزيف عون عاد من الولايات المتحدة بحلول لجنوب لبنان تقوم على مبدأ الانسحاب الإسرائيلي الكامل مقابل تفكيك بنية حزب الله العسكرية. طبعا حزب الله رفض ولا يزال يرفض، لهذا أخشى أننا نتوجه إلى جولة إبادية جديدة في جنوب لبنان وقد تمتد إلى الضاحية وإلى بيروت.
1: بين رهانات الحلول السياسية واحتمالية التصعيد العسكري، يبقى لبنان مرتبطاً إلى حد كبير بمسار الأحداث في المنطقة، وهذا ما يجعل الساحة اللبنانية في حالة ترقب وتخوف دائم. يقابل ذلك المفاوضات اللبنانية مع إسرائيل التي لم تتقدم في دورتها 7، لكنها تعمل على إخماد نيران الحرب المتوقع أن تشتعل بين حين وآخر.
3: لا، واضح أن الأمور تتجه يوما بعد يوم نحو مزيد من التأزيم ومزيد من التصعيد. هناك تهديدات أمريكية أعتقد أنها الأكثر جدية منذ وقف إطلاق النار ما بين الجانبين وتوقيع مذكرة التفاهم. أعتقد أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر، والرئيس الأمريكي بات يدرك بأن الإيراني يلعب على عامل الوقت الذي يميل لصالح إيران وليس لصالح ترامب أو نتنياهو اللذين هما على موعد مع انتخابات. بعتقد أنه الرئيس الأمريكي هو مصر على إنهاء الملف النووي الإيراني.
1: على الصعيد الشعبي تتزايد المخاوف من نشوب حرب جديدة وما ينتج عنها من حركة نزوح وارتفاع في إيجارات المنازل والسلع والخدمات في ظل أزمة اقتصادية تضرب البلاد تزايدت بشكل لافت مع بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان في مارس الماضي.
4: لا يزال المشهد السياسي في لبنان يراوح مكانه في حين يبقى الجنوب تحت القصف الإسرائيلي المتقطع، وبين الجمود السياسي والخروقات الميدانية يعيش كثير من اللبنانيين هاجساً واحداً ألا تعود الحرب لتفرض نفسها من جديد، ومع كل تطور إقليمي تتجدد المخاوف في حين تبقى الأنظار معلقة على المساعي الدبلوماسية التي قد تمنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع. من بيروت، مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
0: أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات واحتجاز واسعة في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة طالت أكثر من 60 فلسطينياً.

0: أصيب 6 فلسطينيين بينهم 3 نساء من جراء اعتداء نفذه مستوطنون على خربة الطوبة في منطقة مساف ريطة جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بردود بينهم 3 نساء إثر اعتداء لمستوطنين على عائلات في مسافر يطا، مشيرة إلى أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت خربة الطوبة واعتدت على السكان وأضرمت النيران في عدد من مساكن المواطنين. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف وإطلاق النار في أرجاء متفرقة من شرقي القطاع وجنوبه. وأفادت مراسلة تلفزيون سوريا بإصابة مواطن برصاص الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس، هذا وأطلقت آلياته النار تجاه خيام النازحين جنوبي المواصي ومواصي رفح وشمالي مخيم البريج. وصل 24 عاملا فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد إفراج سلطات الاحتلال عنهم، في حين روى عدد منهم تفاصيل ما وصفوه بالمعاملة القاسية التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم.
1: يلا ما يرضى عليك.
2: خلصنا.
0: ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة للاعتقال؟
3: منيح لهالتقرير، كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات المحلية والمعيشية والخدمية، والبداية بأبرز العناوين.

0: شركة مياه دمشق تعدل برنامج التزويد بسبب انخفاض غزارة المصادر وشكاوى من شح مياه الشرب في عدة محافظات. إعادة افتتاح دائرة الأحوال المدنية في الطبقة بريف الرقة بعد توقف 14 عاما والهدف تسهيل إنجاز معاملات المواطنين. سكان أحياء من مدينة حلب يشتكون من انتشار الركام على أطراف الطرقات ويطالبون بإزالة مكبات النفايات وتحسين الخدمات. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق أعلنت تعديل برنامج التزويد بالمياه لبعض المناطق، وذلك بسبب انخفاض غزارة المصادر المائية الرئيسية. أوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك أن البرنامج المعدل سيطبق اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك في ظل ما تشهده دمشق وريفها من ارتفاع درجات الحرارة وزيادة في الاستهلاك خلال فصل الصيف. في سياق يشكو أهالي بلدة الحريجي في ريف دير الزور الشمالي من استمرار أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع المتكرر للمياه وارتفاع كلفة شراء الصهاريج، إلى جانب شكاوى من ضعف الضخ وسوء جودة المياه وسط مطالبات بإيجاد حلول تنهي معاناتهم.
1: يتفقد عبد خزان المياه في منزله بشكل شبه يومي خشية نفاده في أي لحظة، ليضطر عندها إلى طلب صهريج مياه يؤمن احتياجات أسرته، فالمياه لا تصل إلى منزله إلا بشكل متقطع. حاله حال معظم الأهالي في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي.
2: الصهاريج ما هو واقف يم بيتك على فكرة، بدك أقل شيء نهارين ثلاث لما يصير ضغط على المياه، والصهريج يستغل الوضع هذا من 50 إلى 75 إلى 100 ألف، فهمت علي شلون؟ تا يوصل لك المي وتظل مقطوع أحيانا نهارين ثلاث.
3: وهاي احنا حارة هذيك كلها بعيد ما يصلها مي. الحارة هذه صار لنا من 2000 تقريبا و12 13 ما تجينا مي، انقطعت عندنا مي.
1: لا تتوقف شكاوى الأهالي عند انقطاع المياه، بل تمتد إلى نوعيتها أيضا، إذ يؤكد كثيرون أن المياه التي تصل إلى منازلهم تفتقر إلى النظافة.
2: ساعي المحطة هاي مكشوفة، تجي بيها وسخ، تجي بيها شوائب، تجي بيها الشواك، حتى ما هذه الحيوانات اللي قام بيها فاصة أو وسخ وكذا. احنا نريد يعني جيبونا خط خاص بس المية الشرب للناس.
1: للوقوف على أسباب ضعف وصول المياه إلى البلدة ومعرفة أسباب هذه المشكلة، توجهنا إلى محطة الجعار حيث التقينا القائمين عليها للاطلاع على واقع عملها والتحديات التي تواجهها.
2: عند جعد عطل بل هين بالتنفيسه ساعتين نروح نشوفه هذا، بل جعار الشمالي نفس الشيء، كل يوم نشغل 6 ساعات 5 ساعات 7 ساعات حسب ما عندنا كهرباء. الكهرباء هسه أكثر شيء عندنا عطل بالكهرباء، الكهرباء بنوب يعني عدم. تجينا 180 170 190 ما تقلع المحركات. الحل بدها خزان، والله بدها خزان اجباري، بدها تصفيه، بدها غرابيل، والمأخذ الري من فوق بده مصافي، بده شبك.
1: ورغم الوعود بتحسين واقع المياه، لا يزال أهالي بلدة الحريجية ينتظرون حلا ينهي معاناتهم مع الانقطاع المتكرر وسوء جودة المياه.
4: شكاوى متكررة من ضعف المياه وانقطاعها في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي، ما يجبر الأهالي على شراء المياه من الصهاريج وسط مطالبات بحلول تضمن وصولها إلى الأهالي بشكل منتظم. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: طبعا لا تقتصر أزمة المياه على دير الزور ودمشق، إذ تمتد إلى محافظات أخرى، في حين يعتمد كثير من النازحين على الصهاريج لتأمين احتياجاتهم اليومية. نستعرض هذه التفاصيل مع مراسلينا من دمشق العاصمة ماريت عبيد. أهلا ومرحبا بك، وأرحب أيضا بإبراهيم الخطيب من حلب وأيضا إبراهيم سويد من إدلب، إضافة إلى عهد صليبي من دير الزور. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سأبدأ مع ماريت عبيد من العاصمة دمشق. ماريت، ما هي أبرز المناطق المناطق التي تأثرت بتعديل برنامج الضخ الذي أعلن عنه؟
5: نعم وسيم، حقيقة أكثر المناطق تأثرا بهذا البرنامج الجديد الذي حددته الشركة العامة للمياه هي مناطق ريف دمشق، وأغلبها يعني من مناطق القلمون. حقيقة هذه المناطق ومع بداية حرات أو موجات الحر وأيضا يعني جفاف الأبار والمياه الجوفية وانخفاض مناسيب مياه الأنهار، كانت هذه المناطق تعاني من أزمة في مياه الشرب ويعني جميع أنواع المياه، حيث أنه برنامج التقنين كان حقيقة يقتصر على يوم وصل واحد مقابل 4 أيام قطع، وحتى في يوم الوصل يعني لا يكون هناك ساعات كافية يكتفي بها المواطن أو أهالي منطقة القلمون بتعبئة يعني ما يلزمهم من المياه. أيضا هناك معاناة من ضعف قوة هذه المياه أو ضعف ضخ المياه، يعني هذه المشكلة يعني تلزم الكثير إلى شراء المياه من يعني بائعي المياه، علما أن سعر 5 البراميل يقدر ب 70,000 ليرة سورية قديمة. أيضا يعني هناك مشكلات في حتى أنه في تراجع أعداد بائعين المياه في منطقة القلمون. أيضا يعني هذه المشكلة لا تقتصر فقط على أرياف دمشق، أيضا في العاصمة دمشق. ربما يعني البرنامج الجديد الذي وضعته الشركة السورية للمياه يعني هو أيضا لتوزيع المياه على مناطق القلمون والتي كانت تعاني في الفترة الماضية من نقص في هذه المياه. ربما اليوم تم تنظيم ساعات وصل المياه لدمشق، والذي كما حددتها الشركة السورية للمياه بيومين قطع ويوم وصل بقوة ضخ جيدة، يعني أيضا ليتم توزيع المياه وفقا للبرنامج ذاته على مناطق ريف دمشق.
0: نعم، معهد صليبي في دير الزور، يعني ما هو واقع توفر مياه الشرب خاصة في المناطق والبلدات والأحياء الواقعة على امتداد نهر الفرات؟
6: تحية لك والسادة المشاهدين. يعني دير الزور هي بطبيعة الحال تقع على ضفتي نهر الفرات، يعني في منطقة الشامية ومنطقة الجزيرة. هذه المنطقة على الرغم من وجودها على ضفاف نهر الفرات وربما أبعد المنازل لا يبعد

0: 3 كيلومتر يعني أصعب الأحوال، باستثناء بعض القرى كقباجب تشولا وهريبشة تعتبر بعيدة عن نهر الفرات. يعني الخدمة، خدمة المياه إيصالها للمنازل تعتبر أمر ليس بالصعب للغاية، لكن المنطقة بواقع الحال هي تضررت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، إذ يعني تعطلت كثير من شبكات يعني نقل المياه في الأحياء في القرى. كذلك الأمر كان هناك في الأرياف تحديدا، يعني التوسع العمراني هو بشكل أفقي وليس عمودي، فإذا كانت شبكة المياه تصل إلى نقطة محددة، ثم بعد ذلك بسبب يعني تمدد البناء في القرى والبلدات ربما أصبحت المنازل على مسافة ربما ضعف ما كانت عليه في وقت سابق. فإذا هذه المنازل التي بنيت ما بعد عام 2011 لم تكن يعني أو لم تصلها المياه باستثناء بعض القرى، نتحدث عن مناطق ريف البوكمال تحديدا كمنطقة السوسة الشعفة، هذه المناطق والباغوس كذلك الأمر، هذه المناطق ربما لا تخدمها المياه بطبيعة الحال إلا ربما 30-40% من سكان المنطقة، وبمعدل ساعتين تقريبا أسبوعيا تشغيل ل يعني المنازل. ويعني حقيقة هذه المناطق تعاني بشكل كبير من نقص المياه، وهناك أيضا مناطق أخرى ك يعني منطقة في الطيبة بريف الميادين، وكذلك الأمر داخل مدينة الميادين في حي الرحبة، منازل عدة لم تصلها المياه على الإطلاق منذ العام 2011. اتجهنا قبل أسبوع أو أكثر من ذلك بقليل إلى مديرية المياه والصرف الصحي، قالوا بأنهم يعملون على يعني إصلاح المشكلات الموجودة في هذه الخطوط تحديدا داخل مدينة الميادين، لكن تحتاج إلى فترة زمنية ربما إلى شهر تقريبا منذ ذلك الحين كان هذا هو الحديث. حتى الآن لم تتبين إذا ما كانت خلال الفترة المقبلة هناك عمليات تشغيل للمياه وإيصالها إلى هذه المنازل أو غير ذلك داخل مدينة دير الزور.
1: نعم، سأعود إليك عاد صليبي لنتحدث أكثر عن الأحياء داخل مدينة دير الزور، ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى إبراهيم الخطيب في حلب. إبراهيم، إلى أي مدى هناك تراجع في ساعات التزويد بالنسبة للمياه في حلب؟
2: مساء الخير وسيم. حقا بما أننا في فصل الصيف فمن الطبيعي أن تتأثر فعليا عملية التغذية للمياه بشكل أساسي. نتحدث اليوم عن مدينة حلب ونتحدث عن الريف. بمدينة حلب الواقع يعني تبدأ حقا رحلة المياه باتجاه المدينة من محطة الخفصة التي تبعد 80 كيلومتر عن مركز مدينة حلب، وعبر هذه المحطة بشكل أساسي تضخ المياه بعد معالجتها ثم تصل إلى خزانات رئيسية ضمن مدينة حلب، يصار بعد ذلك إلى تغذية المدينة فيها عبر يعني نظام محدد قامت الشركة العامة لمؤسسة أو الشركة العامة للمياه في المدينة بتحديده وبساعات منتظمة. لكن فعليا خلال فصل الصيف تتأثر عملية التغذية للأحياء بشكل أساسي بسبب يعني مجموعة من العوامل، بعضها يتعلق بالبنية التحتية، بعضها يتعلق أيضا بالأعطال، أعطال الشركة، أعطال الشبكات، وأيضا هناك مشاكل تتعلق بالتيار الكهربائي أثرت خلال الفترة الماضية وفق يعني تصريحات للشركة العامة للمياه. نتحدث عن يعني تشكيل محافظ حلب للجنة الطوارئ قبل شهرين تقريبا للوقوف أو قبل شهر تقريبا للوقوف على مشكلة المياه في المدينة بشكل أساسي. تم خلال هذه اللجنة الوقوف على واقع المياه وأن يتواجد ضمن لجنة الطوارئ المؤسسة العامة للمياه وأيضا شركة الكهرباء بشكل أساسي للبدء فعليا بتوحيد النظام وتغذية المحطات، محطات تغذية المياه بشكل أساسي دون انقطاع. هذا المشهد بالنسبة للمدينة، يعني فعليا أيام وصول المياه إلى الأحياء، أحياء المدينة تتراوح بين يومين أسبوعيا وثلاث أيام أسبوعيا وفق نظام محدد تقوم الشركة العامة لمياه الشرب بتحديده كل فترة وتنظيمها. نتحدث عن حقا إصلاحات حصلت خلال الفترة الماضية، بعضها في حي سيف الدولة تم فعليا يعني اقتلاع الشبكة القديمة وتجديد هذه الشبكة بعد مشاكل عانت منها هذه المنطقة. أيضا هناك مناطق في مدينة حلب يعني سنوات وهي تعاني من عدم وصول المياه إليها بسبب الارتفاع بشكل أساسي، حي الإذاعة وبعض المناطق الواقعة في شرق حلب، وكل هذه العوامل فعليا أثرت على وصول المياه. في حين المشهد بالريف يتعلق أيضا بشكل أساسي بمحطات بعضها متعطل حتى الآن، الأهالي هناك يعتمدون على صهريج المياه كما هو الحال في مدينة حلب عندما تنقطع المياه، لكن في الأرياف بشكل أساسي الاعتماد بشكل أكبر على صهريج المياه الغالية بالنسبة لدخل المواطن هناك. وضخ الشبكة العامة للمياه لمنازل المدنية بالنسبة للريف حتى الآن هو يعني في مناطق محددة محددة وقليلة جدا، وهذا الأمر يعود إلى عدم إصلاح الآبار حتى الآن. نتحدث عن المناطق التي هجر منها السكان خلال الفترة الماضية وعاد إليها الأهالي حديثا، وأيضا بسبب عدم وجود التيار الكهربائي الذي
1: نعم. يعني اسمح لي أن أنتقل إلى إدلب مع إبراهيم السويد. مرحبا بك مجددا إبراهيم، صف لنا واقع المياه التي تصل إلى المنازل، مياه الشرب والمياه التي تستخدم في الأعمال الأخرى، خاصة في مناطق التجمعات السكانية الأكثر يعني ازدحاما.
3: نعم وسيم، حقيقة لابد عندما نتحدث عن يعني واقع المياه في محافظة إدلب بشكل عام أن نفرق بين منطقتين أساسيتين. المنطقة الأولى وهي يعني مدينة إدلب والقرى والبلدات الواقعة حتى يعني الحدود السورية التركية، وبين المناطق المدمرة وفي مناطق سواء كان ريف إدلب الجنوبي أو مناطق ريف إدلب الشرقي أو الغربي. المنطقة الأولى طبعا مدينة إدلب، بالتأكيد يعني المياه تأتي بشكل منتظم إلى تلك المنطقة. بعض يعني كانت الشكاوى في الفترة الأخيرة بأن المياه تأتي فقط يعني مرة واحدة في الأسبوع طبعا لكل حي، نتحدث أن المياه تأتي بشكل يومي لمدينة إدلب، لكن يعني الأحياء تصلها تقريبا مقسمة لسبعة أحياء تقريبا بشكل أساسي تصلها المياه بشكل منتظم في محافظة إدلب. بعض القرى والبلدات تأتي تقريبا المياه بشكل يعني مرتين في الأسبوع، بعض المناطق أيضا يعني تكون أعلى من ذلك، وهذا بحسب التجمعات السكنية. لكن المناطق التي هي تعد الأكثر ضعفا وسيم هي في مناطق ريف إدلب الجنوبي، المناطق المدمرة وريف إدلب الغربي والشرقي. هنا نتحدث عن محطات مياه هي مدمرة بنسبة تتجاوز 90%. هناك جهود حكومية في الفترة الأخيرة لإعادة هذه المحطات، لكن اعتماد الأهالي بشكل أساسي على صهاريج المياه التي تبلغ قيمتها ما بين يعني 8 دولار إلى 9 دولار إلى 10 دولارات بشكل يعني متفاوت بين منطقة لأخرى، وهي حقيقة مرهقة للأهالي بسبب أن أغلب شبكات المياه هي مدمرة في المنطقة. لكن هناك وعودات في الفترة الأخيرة بأن يتم إعادة يعني شبكات المياه إلى ما كانت عليه سابقا، خاصة في منطقة معرة النعمان تم يعني وضع حجر الأساس لمحطة المياه في أبسيدة التي بدأت بضخ المياه إلى مدينة معرة النعمان، على أمل أن يكون هناك أيضا عملية ضخ مشابهة إلى مناطق أخرى في ريف إدلب. أيضا هناك أيضا كان مشروع لتشغيل الآبار المتواجدة في منطقة يعني جبل الزاوية ومنطقة حتى كفرنبل بشكل أساسي من قبل اليونيسف، لكن هذا المشروع يعني حتى الآن تم التوقيع عليه لكن منذ أشهر لم يتم البدء عليه، وهناك يعني حقيقة مطالبات من قبل الأهالي بأن يكون هناك الإسراء بعملية يعني إعادة المياه إلى هذه المناطق. بشكل عام يعني هناك صعوبات وتحديات في مناطق، بينما تأتي المياه في مناطق أخرى، لكن حتى في المناطق التي تأتي منها هناك بعض التحديات الأساسية وسيلة.
1: نعم سأعود إلى دمشق مع ماريت عبيد. ماريت، ما حجم شكاوى الأهالي بعد هذا الإعلان ويعني نسبة وصول المياه في الفترات الماضية، وهل وضعت المؤسسة العامة والشركة العامة للمياه والصرف الصحي أي خطط إسعافية لتفادي مشكلات إضافية خلال الفترة المقبلة ونحن مستمرون في أجواء حارة جدا؟
4: نعم وسيم، حقيقة يعني المؤسسة العامة للمياه تؤكد أنه لا داعي للقلق وللخوف في هذه الفترة، وأن يعني الأمور تحت السيطرة. لكن حقيقة يعني بالرغم من هذا إلا أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين، خاصة أن ساعات وصل المياه كانت متباينة كما تحدثت بين الأرياف وحتى بين منطقة وأخرى. هناك بعض المناطق يعني كانت تصلها المياه أكثر من البرنامج الذي حددته المؤسسة العامة للمياه، بينما مناطق أخرى كانت يعني تصلها يوم واحد مقابل أربعة أيام قطع. وربما هذا البرنامج كان لتوزيع المياه بشكل عادل، وهذا هو الحل الأفضل يعني كما يبدو أنها رأته المؤسسة العامة للمياه. لكن كان هناك أيضا اعتراضات من قبل أهالي المناطق التي كانت تأتيها ساعات وصل المياه بشكل أكبر، خاصة أيضا أن المشكلة لا تقتصر وسيم على نقص المياه أو على تحديد ساعات وصل المياه، بل أيضا على ضعف وصولها. يعني خاصة هنا نتحدث عن بعض المناطق في المدينة، يعني الأبنية عالية تتألف من 10 طوابق 11 طابق، يعني حقيقة ضعف ضخ المياه قد يعني لا يستطيع أن يصل إلى المنازل العالية. يعني هذا الأمر ربما يكون أقل في الأرياف كون أيضا يعني الأبنية يعني لا تتكون من عدد كبير من الشقق والطوابق، لكنها كما تحدثت الأرياف تعاني أصلا ب نقص كبير في ساعات وأيام ضخ المياه إليها.
1: نعم عهد صليبي، أعود إليك، كنت قد تحدثت في البداية ولم نستكمل الفكرة عن واقع المياه في أحياء مدينة دير الزور.
0: نعم، كنت قد بدأت حديثي بأن مدينة دير الزور على أطرافها من

0: الجهة الغربية. يوجد ثاني أكبر محطة في الشرق الأوسط لنقل المياه، هي محطة الفرات العملاقة. هذه المحطة تخدم مدينة دير الزور وبعض القرى أو المناطق القريبة من المدينة، لكن مع الأسف يعني المياه تنقطع عن أحياء المدينة لأسباب عديدة، واحدة منها التضرر في الشبكة الداخلية للمياه في عدد من الأحياء. إذا ما تحدثنا عن حي العرض الذي لم تصله مياه الشرب على الإطلاق منذ العام 2012، منذ ذلك الحين لم تصل المياه إلى منازل المدنيين. السبب الآخر هو عندما يعني تنقطع أو ينقطع التيار الكهربائي عن محافظة دير الزور، تتأثر محطات المياه بشكل كبير، وهي 210 محطات جميعها تتوقف عن العمل بسبب عدم توفر الكهرباء المشغلة للآلات أو المعدات التي تنقل مياه نهر الفرات من النهر إلى المحطة الخامية ثم الصافية ثم إلى منازل المدنيين. فإذا هذه المشكلة ما تزال قائمة، علما أن وزير الطاقة السيد محمد البشير في زيارته إلى دير الزور كان هناك هذا الموضوع قد طرح مرات عديدة بما يتعلق الترابط ما بين المياه والكهرباء، وأنها عندما تنقطع الكهرباء أن المياه تتضرر بشكل كبير في محافظة دير الزور. يعني هذه المشكلة قائمة منذ زمن بعيد، تحتاج إلى حل، والوعود ما تزال يعني موجودة، لكن لا نعلم متى ستنتهي عملية تطبيق هذه الوعود في محافظة دير الزور بشكل عام، سواء في المدينة أو في ريفها، الذي أيضا كما ذكرنا بأن عملية التوسع أيضا أثرت بشكل كبير على كثير من المنازل، مما يدفع كثير من الناس لشراء المياه من عبر الصهاريج، تصل ببعض الأحيان الصهريج الواحد إلى 170 ألف ليرة سورية في بعض مناطق ريف دير الزور الشرقي.
1: نعم، أعود إلى إدلب مع إبراهيم السويد. إبراهيم، حدثنا عن واقع مخيمات النازحين الذين لم يتمكنوا إلى العودة إلى مناطقهم الأصلية، أهالينا هناك في تلك المناطق.
2: نعم، حقيقة يعني قبل أيام كانت هناك يعني الكثير من المناشدات من قبل يعني قاطني المخيمات، خاصة نتحدث اليوم وسيم عن أكثر من حوالي 630 مخيم. أغلب مشاريع يعني التي كانت تخدم تلك المخيمات هي توقفت. أتحدث عن مشاريع الووش والتي تتضمن ترحيل النظافة بالإضافة إلى تزويد هذه المخيمات بمياه الشرب. هذه المشاريع منذ أكثر من عام توقفت بشكل كامل، وبالتالي اعتماد الأهالي على الصهاريج، وهنا نتحدث عن مسافات بعيدة، نتحدث عن يعني عمليات مرهقة حقيقة للأهالي في تأمين مياه الشرب. في الفترة الأخيرة كانت هناك يعني نتيجة لهذه المناشدات كانت قد استجابت يعني إدارة الشؤون الاجتماعية أو مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب بالتعاون أيضا مع منظمات محلية، أطلقوا يعني مثل مبادرة يعني بتوزيع مياه الشرب أو ضمن الصهاريج طبعا في المخيمات. تقريبا حوالي 1000 صهريج كانت هذه الحملة، استمرت تقريبا هذه الحملة قرابة يعني 20 يوم، انتهت منذ أيام. هذه الحملة كانت تستهدف هذه التجمعات والمخيمات المتواجدة، لكن نحن نتحدث بالأساس يعني وسيم عن حلول إسعافية. أما منطقة المخيمات فبالتأكيد هي تعاني بشكل كبير، سواء كان من المياه أو النظافة أو غيرها، وبالتالي أغلب المنظمات بدأت يعني توجه مشاريعها باتجاه القرى والبلدات التي يعني أو تمهيد العودة هذه المخيمات باتجاه يعني تلك المناطق المدمرة، وبالتالي هذا الأمر كان أحد أهم الأسباب التي أدى إلى إيقاف عمليات الدعم في تلك المناطق، والتي هي مناطق المخيمات التي تمتد من ريف إدلب الغربي وصولا إلى يعني الحدود السورية التركية بالقرب من سرمدة وأطمة وقاح، وصولا حتى مناطق ريف حلب الغربي ومناطق حتى في شمال حلب أيضا يتواجد بها مخيمات. وبالتالي يعني وسيم حقيقة هناك مشكلات متعلقة بمشكلات الغذاء وحتى مشكلات المياه في منطقة المخيمات، وهي يعني مشكلات كبيرة جدا حتى هذه اللحظة.
1: نعم، إبراهيم الخطيب، في حلب تحدثت قبل قليل عن وجود بعض الإصلاحات في مناطق متفرقة، إلى أي مدى هذه الإصلاحات أو التصليحات بخصوص شبكات المياه تفي بالمطلوب بالنسبة لواقع شبكة المياه المتضرر منذ السنوات الماضية بسبب القصف وغيره من عوامل؟
3: وسيم، يعني الإصلاحات الحالية إصلاحات يعني فقط ربما تستهدف بعض المناطق المتضررة، لكن لو اطلعنا على واقع شبكة المياه بشكل عام واقعها يعني متردي. الشبكة العامة التي تصل بين محطة الخفسة باتجاه مدينة حلب وهي الأنابيب الكبيرة تحتاج إلى إصلاحات وهي دائمة التعطل، وحتى ضمن المدينة تحتاج حقيقة البنية التحتية وشبكات المياه إلى إصلاحات كبيرة، وما يجري حقيقة من إصلاحات يستهدف فقط معالجة

0: حالات الطارئة التي تنشأ عن يعني تعطل وتؤدي إلى توقف المياه بشكل مباشر عن بعض الأحيان. تحدث عن إصلاحات حصلت في حي سيف الدولي، وإصلاحات أيضا حصلت في حي الإذاعة، إضافة إلى حي السكري، وهناك بعض يعني بعض الاحتجاجات التي خرجت من قبل الأهالي على أثر أزمة المياه التي شهدتها المدينة الشهر الماضي، والتي دفعت يعني محافظ حلب لي كما ذكرت لتشكيل لجنة الطوارئ لوقوف على واقع المياه بشكل أساسي والبدء بإيجاد حلول لواقع المياه، والتي أدسمت خلال الشهر الماضي بتوقف ضخ المياه عن عدد من أحياء المدينة بشكل أساسي. نتحدث أيضا عن إصلاحات تستلزمها حقيقة شبكات المياه وأيضا المحطات ضمن الريف في المناطق التي يعود إليها السكان. حتى الآن فعليا القسم الأكبر من المحطات مدمرة، وبالتالي الأهالي يعتمدون على صهاريج المياه بشكل مباشر. نتحدث عن الريف هنا وأيضا عن المدينة، وبالتالي يعني شبكة مترهلة حوالي 20 أو 30 عام دون أي إصلاحات طرأت على واقع البنية التحتية لشبكة المياه، أثرت بشكل مباشر على وصول المياه إلى الأهالي في مدينة حلب، والذين يعانون فعليا ليس فقط خلال فصل الصيف بل حتى خلال فصل الشتاء.
1: شكرا لكم شبكة مراسلي تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب، ومن دمشق مارية عبيد، إضافة إلى إبراهيم سويد من إدلب وعهد صليبي من دير الزور. شكرا لكم جميعا على كل هذه الإيضاحات والوقوف تحت أشعة الشمس الحارة. شكرا جزيلا لكم. بعد 14 عاما من التوقف، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة بريف الرقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية وتخفيف أعباء التنقل والوقت على الأهالي بعد اضطرارهم سابقا لمراجعة دوائر في مدن أخرى.
2: بعد سنوات من الانقطاع، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة بريف الرقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد على الأهالي.
3: يتم الافتتاح اليوم مركز الأحوال بعد انقطاع دام 14 عام عن كافة الخدمات نتيجة الأوضاع السابقة. حاليا يتم استخراج اخراجات القيد وبيانات العائله وتسيير امور المواطنين بحيث يتم تخفيف الضغط عليهم بالنواحي الماديه والمعنويه.
2: افتتاح دائره الاحوال المدنيه يخفف من معاناه السكان الذين اضطروا لسنوات الى مراجعه مراكز في محافظات اخرى للحصول على الوثائق الرسميه، ما كان يفرض عليهم اعباء ماليه ولوجستيه اضافيه.
4: خفف علينا معاناه، احنا مدينه الطبقه دبسي عفنان المنصوره كنا نعاني نروح للرقه مشان اخراج قيد او مشان بيان او كذا، حاليا صار بالطبقه يعني خفف علينا معاناه وعلى المواطنين تكلفه واختصار وقت وتعب.
3: كنا نتعدى بنروح على الرقه ومسافه ب 50 كيلو متر، اطفال، ولادات، زواج. لاحظتين احنا انا والدي متوفي من 3 سنوات، اليوم انا ارتحت بدي اوفيه انا بل واني خلاص صارت جنب بيتي البعيده 5 دقائق عن بيتي، امور صارت سلسه وان شاء الله خيو تكون مريحه لكل المجتمع. نحن اليوم عدد المدينه تقريبا 300 الف 400 الف كلها عشان تضطر تروح للرقه مشان معامل مشان اخراج قيد.
2: عودة خدمات الأحوال المدنية إلى الطبقة يعد جزءا من مسار إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية في المدينة، وسط آمال بأن تتوسع الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة بما يلبي احتياجات السكان ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
1: انضم إلي من الرقة رئيس مركز الأحوال المدنية في مدينة الثورة خليل الحمادة. أهلا ومرحبا بك سيد خليل. كم تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا المركز يوميا من المراجعين بداية؟
5: السلام عليكم. يعطيك العافية أستاذ. تقريبا نسبة المعاملات تقريبا نسبة المعاملات التي تم إنجازها تقريبا بين 300 إلى 400 معاملة، وفي القريب القادم إن شاء الله يتم رفع الجاهزية أكثر من حيث تثبيت تثبيت الزواجات وتنزيل الولادات الداخلية، إلى الآن لا يتم تنزيلها، فقط الخارجية.
1: إذن أبرز الخدمات التي يقدمها المركز حاليا، وأريد أن أسأل عن شموليتها لجميع معاملات الأحوال المدنية. تحدثت عن نقص في بعض المعاملات.
5: صحيح أستاذي، حاليا لا يتم تنزيل الولادات الحديثة أو وقعات الزواج نظرا لعدم اتصال وجود المديرية مديرية الصحة والمحكمة في مدينة الطبقة، لكن بقادم الأيام إن شاء الله سيتم التواصل وإنشاء طرق تواصل بيننا وبينهم.
1: هل تم ربط المركز إلكترونيا بالسجل المركزي لضمان سرعة إنجاز المعاملات؟
5: أكيد سيتم توصيله مع السجل المركزي بدمشق ومع كامل المحافظات السورية، حيث يتم أيضا في الفترة القادمة إن شاء الله تكون أمانة واحدة لكل سوريا من تنزيل بيانات لغير محافظات، وهذه كانت غير موجودة، واستخراج البيانات العقارية والبيانات الحصرة للأرث أيضا، هذه كانت مشكلة كبيرة تواجه الأخوة المواطنين يحتاجون الذهاب إلى المحافظات الأخرى لاستخراجها.
1: إذن كم سيخفف هذا المركز على الأهالي من وقت وجهد، إضافة إلى هذه التفاصيل المعقدة سابقا في استخراج بعض الوثائق التي من البديهي أن يستخرجها أي مواطن بعد افتتاح هذا المركز؟
5: أستاذي، المدة الزمنية كانت تتطلب من أي مواطن للذهاب إلى أي محافظة قريبة اليوم، ما بين تكاليف مادية وتكاليف معنوية وتكاليف جهدية. أما الآن الحمد لله وبفضل الأجهزة والطاقم الطاقم المحترف لدينا لا تتجاوز بضع دقائق.
1: طب ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتكم من أجل إنشاء وتأسيس هذا المركز الجديد؟
5: الحمد لله لم تواجهنا أي مشاكل، جميع البنية التحتية كانت موجودة ولله الحمد.
1: هل يملك هذا المركز الكوادر والتجهيزات الكافية لتلبية جميع الاحتياجات سيد خليل؟
5: نعم أستاذي، حاليا يوجد لدينا طاقم من الشباب ذو خبرة كبيرة وأجهزة متطورة، والحمد لله فيما بعد أيضا يوجد إدخال أجهزة أحدث.
1: ما هي الإجراءات المتبعة لضمان دقة البيانات والحفاظ على السجلات المدنية بعد سنوات من التوقف في هذه المرحلة التي تعتبر بمثابة مرحلة جديدة من أجل مساعدة المواطنين في إنجاز وثائقهم؟
5: سابقا كان هناك أرشفة السجلات المدنية عن طريق الورقيات أو الأرشفة الورقية، أما حاليا يتم أرشفتها إلكترونيا وربطها لدى المركز الرئيسي في الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق، وحفظ البيانات داخل سيرفرات آمنة يتم الحفاظ عليها.
1: ما هي الرسالة التي توجهونها للأهالي بشأن الوثائق المطلوبة وآليات مراجعة المركز الجديد؟
5: لا يوجد لدينا إلا أن نتمنى زيارتكم لنا في أقرب وقت واستخراجها وإعطاء آراءكم في خدمتنا.
1: هل من خطط لتوسيع الخدمات أو افتتاح مراكز إضافية في مناطق مجاورة؟
5: حاليا يتم العمل على أكثر من أمانة، منها المنصورة ومنها الجرنية وفي عين عيسى وتل أبيض.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر رئيس مركز الأحوال المدنية في مدينة الثورة السيد خليل الحمادة، كنت معنا من الرقة، شكرا جزيلا لك.
5: حياكم الله.
1: يشكو سكان الحياء المحيطة بالطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في مدينة حلب، يشكون من استمرار انتشار الركام ومكبات النفايات على جانبي الطريق وسط مطالبات بإزالتها لما تسببه من أضرار بيئية وصحية

0: ولما تشكله من عائق أمام حركة الأهالي وتعافي المنطقة.
1: على امتداد الطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في حلب، تتراكم أقوام النفايات والركام في مشهد يراه السكان انعكاسا لتحديات خدمية ما تزال تواجه المنطقة. رغم عودة عدد كبير من الأهالي إلى الأحياء المجاورة وعودة الحياة والكثافة السكانية إليها،
2: أول شيء يعني هون من الغبار وضيقة السيارات بروحهم بيجوا، يعني عم بأسب وأزمة إني أوقات بصير حوادث وفي مطب يعني مثل الجوار، وهذول أنا اللي عم كبوا تراب كله، هذا أسبابه إني المدمر اللي عندنا هون الدمار عم بشيلوا السيارات أو تراكتورات كبوا وين على الطريق.
3: يعني هالركام اللي عم بنكبوا الطرق هذا بقطعوا الطريق، يعني يا الله سيارة تعدي، احيانا في اسعاف في شغله ما في مجال تعدي سيارتين او سياره اسعاف تعدي، وبعدين دائما يعني ما في مراقبه للطريق، نظفوه او مره ومرتين البلديه، انا شفتهم نظفوه مره مرتين من شيء 5-6 شهور بس، لكن التراكم كثير وما في مراقبه، ما في كاميرات تصور هالسيارات او هاللي عم كب الوسخ او كب الشيء هذا.
1: ولا يقتصر الامر على تشويه المظهر العام، بل يقول السكان ان انتشار النفايات والركام خاصة خلال فصل الصيف يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة ويزيد من انتشار الحشرات والقوارض، ما يثير مخاوف من آثار صحية وبيئية تطال القاطنين والمارة.
4: من على المجينة لهون، من على المجينة من أول التحرير، بدل ما ينظفوا الشوارع صار الزبالة أكثر، يعني الزبالة صار تأخذ الشوارع كلها، كان بالنص ولا كان بالطول، والتأثيرات ما في بنت إلا ما حبة سنة، ومثل ما بقولوا مرض وعدوى من الزبالة اللي عم بتصير.
1: ويأمل سكان المنطقة أن تسهم إزالة مكبات النفايات وترحيل الركام في تحسين الواقع الخدمي واستعادة المظهر الحضاري للمنطقة، بما يشجع مزيدا من العائلات على العودة إليها. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: ينضم إلي من حلب عمر جلبي منسق الخدمات في مجلس مدينة حلب، أهلا ومرحبا بك. بداية أريد أن أسأل عن أسباب استمرار وجود الركام ومكبات النفايات في تلك المنطقة.
5: بداية حياكم الله جميعا. استمرار النفايات، بنقوم مجلس مدينة حلب بترحيل النفايات بشكل مستمر، لكن الضغط الهائل الحمد لله عودة أهالينا من المغترب ومناطق النزوح بسبب ضغط علينا بكوادرنا المتهالكة وأريادنا المتهالكة.
0: نعم سيد عمر، يبدو أن هناك مشكلة بالصوت، صوتك لا يصل كما يجب، سنحاول الاتصال معك مجددا للحديث عن هذه المشكلة التي يشكو منها السكان الأحياء المحيطة بالطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في مدينة حلب من استمرار انتشار الركام ومكبات النفايات على جانبي هذا الطريق، وسط مطالبات بإزالتها لما تسببه من أضرار بيئية وصحية ولما تشكله من عائق أمام حركة الأهالي وتعافي تلك المنطقة. أعود إليك بالسؤال، لماذا ما تزال يعني أحجار الركام ومكبات النفايات منتشرة على هذا الطريق الحيوي إلى حد الآن؟ يبدو أننا ما زلنا نواجه هذه المشكلة في الاتصال مع عمر جلبي منسق الخدمات في مجلس مدينة حلب، سنحاول الاتصال بك مجددا خلال الدقائق القادمة مشاهدينا، ونتابع في سياق هذه الحلقة. مستمرون معكم في برنامج عين سوريا وتتابعون فيه بعد الفاصل. بعد 13 عاما من اللجوء، معمر سوري يقيم خيمة فوق أنقاض منزله المدمر في ريف حمص.

من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد. إذن أعود لملف انتشار الركام ومكبات النفايات في حلب مع منسق الخدمات في مجلس مدينة حلب عمر جلبي، سينضم إلينا الآن. أهلا ومرحبا بك سيد عمر، إن كنت تسمعني وأتمنى أن يصل الصوت بشكل جيد هذه المرة.
1: هيك تمام؟
0: تمام، يصل الصوت بشكل جيد. أهلا ومرحبا بك وشكرا لك سيد عمر. أريد أن أسأل عن أسباب استمرار وجود يعني الركام ومكبات النفايات على هذا الطريق الحيوي.
1: حياكم الله جميعا. الحقيقة استمرار النفايات هي بنعود لنفس النتيجة أو نفس الموضوع، نقص الآليات ونقص الكوادر مجلس مدينة حلب. لكن بالفترة الأخيرة نحن الحمد لله رب العالمين حاولنا يعني بشتى الوسائل وبتعاقدنا مع متعهدين خاصين لتجاوز هذه المشكلة، وشفنا فرق واضح الحمد لله رب العالمين. ففي علينا لسه ضغط، بس بحول الله وقوته مع وجود الآليات الجديدة الموعودين فيها إن شاء الله تعالى راح يكون في بشكل ملحوظ تحسين في واقع النظافة في مدينة حلب إن شاء الله.
0: نعم، طب ما هي أبرز التحديات التي تعيق إنجاز هذه الأعمال إلى حد الآن؟
1: والله في الحقيقة هي نفس المعيقات، الآليات المتهالكة زائد نقص عدد الكوادر. فنحن الحمد لله رب العالمين موعودين حاليا يوصلنا على حلب 45 ضابطة قمامة، لحد الآن ما وصلنا شيء. بالأيام القليلة إن شاء الله راح نستلمهم بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، راح يحلونا مشكلة كبيرة. عم نسعى كمان بشتى الوسائل انه نستقطب عدد من الكوادر البشريه، لكن للاسف ضعف الرواتب في سلم الرواتب بالنسبه لعمال النظافه بشكل عائق باستقطاب اليد العامله.
0: الى اي مدى ينعكس هذا الواقع على حركه مرور الاهالي خاصه على هذا الطريق الحيوي؟
1: والله في الحقيقه في اعاقه، اكيد في اعاقه، لكن مثل ما ذكرت لك نحن عم نحاول بشتى الوسائل وبشكل يومي تصفير هذه المناطق، لكن للاسف في بعض يعني ضعفاء النفوس اللي هن المفروض ما يكبوا الانقاض بهذه الاماكن، ولكن مشان يوفر شوي من مصروف المازوت او ترحيله للموضع المخصص له عم يكبوه على الطرقات وعم يشكل عبء على المجلس المدينه وعلى الكوادر وعلى المواطنين بشكل عام كمان.
0: طب ما حجم الأعمال المنجزة في هذا السياق وفي هذا الموضوع إلى حد الآن؟
1: بالنسبة للأنقاض ولا بالنسبة للنفايات؟
0: للاثنين.
1: بالنسبة للأنقاض تم ترحيل مئات الآلاف من الأطنان في الفترة الأخيرة. تم ترحيل في منطقة الأشرفية بالحي الشبابي بالسكن الشبابي ما يقارب 250 ألف طن من الأنقاض، وفتح معابر وفتح إزالة سواتر وفتح طرقات بشكل كثير كبير وملحوظ في هاي الأماكن، وفي أماكن الشقيف وحي الجلاء، وفي أماكن كثيرة كمان تم إزالة الأنقاض وعودة الأهالي، والمناطق والأماكن الصناعية أيضا كمان تم إزالة جميع يعني بشكل كبير من الأنقاض، لكن حجم الدمار هائل نسأل الله العون. فالموضوع لن ينتهي في يوم وليلة، نعمل جاهدا على الاستمرار في رفع الأنقاض، وعجلة الإزالة لم تتوقف، يعني ما زلنا مستمرين في هذه النتيجة.
0: نعم، طب هل من إجراءات معينة اتخذت أو ستتخذ في الفترة المقبلة من أجل منع رمي النفايات وأيضا الأنقاض بشكل عشوائي؟
1: بالنسبة للنفايات أو الأنقاض يتم حاليا الجهات المختصة شرطة مجلس المدينة بتكثيف الدوريات على الأماكن اللي عم يقوم فيها ترحيل الأنقاض، ليقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. وبالنسبة للمخالفات النظافة كمان نفس الشيء، عم بنكثف الدوريات. للأسف في يعني ضعفان نفوس كما ذكرت لك للربح الخفيف أو الربح السريع، فعم يكبوا الأنقاض.

0: في اماكن غير مخصصه. وبالنسبه للقمامه في كمان يعني بعض الاناس في يعني بدها شويه يعني بعض من الوعي لرمي القمامه في الاماكن المخصصه. لذلك ما محافظه حلب اطلقت مسار اسمه مسار التوعيه، يتضمن جميع التوعيه بشتى انواعها، وما ومن ضمن النظافه كمان، للحد من للاعتبار ان هذا البلد بلدنا. واخيرا
1: نعم، ما الرسالة التي توجهونها للأهالي في هذا السياق وأنت تتحدث في إطار مشابه، يعني بشأن دورهم في الحفاظ على نظافة وسلامة هذه المواقع؟
0: حلب حلوة وحلب تستاهل، ولازم كلياتنا نكون يد وحدة بنهضة حلب، سواء من الحكومة أو من الشعب. ولن تبنى دولة بالدولة فقط، دولة بحاجة إلى أبناء الدولة لبناء الدولة. إن شاء الله الأيام القريبة رح تكون في فرق واضح في موضوع القمامة وموضوع إزالة الأنقاض بإذن الله تعالى.
1: نعم، نتمنى لكم التوفيق. منسق الخدمات في مجلس مدينة حلب عمر جلبي، شكرا جزيلا لك. عاد المعمر السوري جاسم البروك إلى قريته النهرية في ريف مدينة القصير بمحافظة حمص بعد 13 عاما من اللجوء في بلدة عرسال اللبنانية، وذلك إثر سيطرة قوات النظام المخلوع وحزب الله على المنطقة عام 2013.
2: هي الغربة صعبة، أحلى من بيتك ما عاد يصير، الجنة والنار ببيتك. اسمي جاسم محمد البروك، من عشيرة طويلة بالنهرية، بالأول خلقنا بالوعر بوعر حمص عند المصفاية. وين المصفاية؟ اللي خوال هناك. كانت الحالة على زمان فرنسا.
3: شد عمرك انت؟
2: والله احنا بال 114.
3: 114
2: الصدق. اي والله عندي من هالاوليه توفت 12 وهذه 8، اربع ولاد واربع بنات. الاربع ولاد ماتوا راحوا، عاشن البنات، وهذيك راح لنا اربع عيال منيهم واربع اسعتهم. تطلبها جيب لك اياها.
3: ايه.
2: 1922
3: ما شاء الله.
2: هذا يقول واد العجم، هو يقولوا له واد العجم عند الكسوة، هذاك يقولوا له واد الأعوج.
3: وقت ما لقيت بيتك عملت شو عملت هون؟
2: والله عملنا هالخيمة، كتر خيرك وخيرهم الأجانب، أعطونا هالخيمة وجينا نصبناها هنا. والله يغير هالحال بأحسن حال، ويأمننا بوطاننا، ويديم الصحة والعافية علينا، ويديم حكمنا علينا، ونرحم بعضنا ونهدي بعضنا للخير. إذا ما خدمنا بعضنا وحبينا بعضنا
3: الله يديمك.
1: عقد محافظ الحسكة اجتماعا مع لجنة مهجري مدينة الحسكة، بحث خلاله أوضاع المهجرين وملف عودتهم إلى منازلهم. ناقش الاجتماع بحسب ما نقلته مديرية أعلام الحسكة، ناقش أبرز التحديات التي تواجه المهجرين واستعرض المقترحات الكفيلة بتسهيل عودتهم، إلى جانب بحث سبل تحسين الواقع الخدمي في أحيائهم، وذلك بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاستقرارهم وعودة الحياة الطبيعية إليها. هذا وأجرى وفد من مهجري مدينة الحسكة برفقة قائد الأمن الداخلي زيارة إلى حي غويران تمهيدا لبدء عودتهم إلى مناطقهم. ختام هذه الحلقة من عين سوريا، دمتم بألف خير.

بخلونا أننا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حسابها يبدون يشربوها للساعة 20 واحد بعده. قياس القبض صرنا نفتحه ونحطه نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة، يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعه. نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صرنا زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع النظام وخسرتها.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: منيح لها التقرير، كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

0: عبد الحميد السراج. عبد الحميد السراج رئيس المخابرات العسكرية، صاحب القبضة الحديدية وعراب الدولة البوليسية. ولد عبد الحميد السراج في مدينة حماة عام 1925. انتسب إلى الكلية الحربية في حمص، ثم أوفد لإكمال دراسته العسكرية في فرنسا، حيث تخرج منها ضابطاً عام 1947. عاد السراج إلى سوريا، ثم سريعاً ما اشترك في جيش الإنقاذ عام 1948. ترقى السراج في المناصب الحكومية والعسكرية والأمنية رويداً رويداً، حتى تم الاتفاق على اسمه رئيساً للمكتب الثاني أو المخابرات العسكرية السورية عام 55. خلال عمله هذا زرع السراج الرعب في قلوب أكثر السوريين، ليس بدءاً بحملة اعتقال عشوائية للقوميين السوريين، وليس انتهاءاً بتحويل السجون إلى أماكن تعذيب لا ترحم، عدا عن تنشيطه لشبكة المخبرين في المجتمع. كان السراج قومياً عربياً معجباً بجمال عبد الناصر، بل ومؤمناً به. عاد أكثر الأطياف السياسية بما في ذلك البعث والشيوعيين، ولعب دوراً هاماً في تحقيق الوحدة عام 1958. عينه جمال عبد الناصر وزيراً للداخلية في الإقليم الشمالي من دولة الوحدة سوريا، وكان الحاكم الفعلي لها، حتى لقب بنائب الملك في سوريا. واصل السراج سياسته في قمع وتضييق الحريات وانتهاك الحقوق، حتى إنه أصدر قراراً صار بموجبه على كل مواطن أن يحصل على إذن مغادرة قبل السفر خارج سوريا. عام 1960 قام الرئيس عبد الناصر بترفيع السراج ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي للإقليم الشمالي، أي رئيس وزراء في سوريا، ونائباً لعبد الناصر أيضاً. ولعل نظام الدولة البوليسية الذي كرسه السراج أدى إلى تفاقم النقمة عليه وعلى دولة الوحدة كذلك، فكانت جريمة قتل فرج الله الحلو تحت التعذيب وإذابته بالأسيد إحدى المحطات التي خلفت رغبة عارمة ضده. في 22 من أيلول عام 1961 طلب عبد الناصر من السراج أن يستقيل بعد أن بلغ التذمر منه حداً عظيماً. استجاب السراج لهذا الطلب دون أن يعلم ما سيكون بعد أيام قلائل. بعد استقالته نفذ ضباط سوريون انقلاباً أنهى الوحدة، وزجوا السراج في سجن المزة العسكري، وهو السجن الذي عذب فيه السراج الكثير من مناوئيه. قضى السراج في السجن 8 أشهر قبل أن تقوم المخابرات المصرية بتهريبه إلى القاهرة. قضى الرجل حياته في القاهرة حتى توفي فيها عام 2013. وللمفارقة، في اليوم ذاته الذي قدم فيه استقالته من منصبه لعبد الناصر في 22 من أيلول عن عمر ناهز 88 عاماً، ووري السراج الثرى في القاهرة وهو يشهد ثورات الربيع العربي تنتفض ضد القبضة البوليسية التي ساهم هو بنفسه في خلقها.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه.

بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط، نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

عقود طويلة كان فيها السجن في سوريا كائناً حياً يرعب البلاد وأداة لقمع مفتوح، حيث حولت مراكز التوقيف إلى مسالخ سرية خارج نطاق القانون والعدالة. واليوم ونحن نضع اللبنات الأولى لبناء سوريا الجديدة، يقف السوريون أمام أحد أكثر التحديات مصيرية: كيف نضمن ألا يعود هذا الماضي الأسود تحت أي مسمى جديد؟ وللوصول إلى هذه الغاية تطرح أسئلة كثيرة: من يملك صلاحية التوقيف؟ ومن يدير السجون ويراقبها؟ وما الضمانات القانونية التي تحمي الموقوفين والسجناء من التعسف والانتهاك؟ وكيف يمكن أن تصبح الرقابة والمساءلة جزءاً أصيلاً من عمل هذه المؤسسات؟ وما الدور الذي يستطيع المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية أن تؤديه في مراقبة السجون وحماية حقوق المحتجزين؟ هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

0: بعد سقوط نظام الأسد، أعلنت وزارة الداخلية عن توجهها لبناء سجون جديدة تراعي المعايير الإنسانية والقانونية الحديثة. فكيف كانت تدار السجون سابقا؟ مزيد من التفاصيل في هذه المادة، ونعود لنبدأ نقاشنا.
1: لم تكن السجون في عهد النظام المخلوع تؤدي دورها الإصلاحي أو الوقائي كما ينبغي، بل تحولت على مدى عقود إلى إحدى أبرز أدوات القمع السياسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وعملياً انقسمت منظومة الاحتجاز في سوريا إلى فئتين، الأولى فيها السجون المدنية التابعة لوزارة الداخلية مثل سجن عدرة، والتي عانت بدرجات متفاوتة من الاكتظاظ وضعف الخدمات والرعاية الصحية، وسجلت فيها انتهاكات لحقوق المحتجزين. أما الفئة الثانية ففيها المعتقلات والسجون العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والأجهزة الأمنية مثل سجن صيدنايا وسجن تدمر، إضافة إلى فروع المخابرات، ومنها فرع فلسطين والمخابرات الجوية وشعب أخرى. وشهدت هذه المعتقلات خاصة بعد اندلاع الثورة تدفقا كبيرا للمعتقلين، بينهم معارضون سياسيون ومتظاهرون وناشطون وإعلاميون ومدنيون، اتهم كثير منهم بالمشاركة في الحراك الاحتجاجي أو دعمه، ووثقت منظمات دولية وحقوقية فيها انتهاكات واسعة شملت التعذيب الممنهج والإخفاء القسري والوفاة تحت التعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء. وبعد سقوط نظام الأسد، أعلنت وزارة الداخلية عن توجهها لبناء سجون

0: سجون جديدة تراعي المعايير الإنسانية والقانونية الحديثة، مع التركيز على إعادة تأهيل المحكومين والمسجونين وإصلاحهم بدلا من الاقتصار على العقوبة، كما نص الإعلان الدستوري على صون كرامة الإنسان وحرمة الجسد وحظر التعذيب والإخفاء القسري. ومع ذلك فقد وثقت تقارير حقوقية صادرة خلال عامي 2025 و2026 وقوع انتهاكات في بعض مراكز التوقيف شملت الضرب وسوء المعاملة، إضافة إلى مزاعم بابتزاز أهالي بعض المحتجزين.
1: إدارة ومراقبة السجون في سوريا الجديدة، نفتح هذا الملف مع السيد نوار شعبان الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من حمص، مرحبا بك. والسيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان من دمشق، مرحبا بك. والسيد محمد سعيد شوربا عضو نقابة المحامين بدمشق من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد محمد سعيد، إذا سألناك بدءا من التوقيف ثم الاحتجاز وصولا إلى تنفيذ العقوبة، هذه مسؤولية من وكيف يجب أن تكون الرقابة القانونية على كل هذه السلسلة من الإجراءات للموقوف أو ضد الموقوفة؟
2: تحية طيبة لك ولجميع المشاهدين، والرحمة لشهداء الثورة السورية ولمن قضى في سجون النظام الأسدي المجرم. بداية، منذ اتخاذ قرار بتوقيف أي متهم من قبل النيابة العامة، تكون مسؤولية الاحتجاز تابعة لمراكز التوقيف ضمن المخافر والأقسام الشرطية. هذه المسؤولية حاليا هي تحت سلطة وزارة الداخلية التي تدير مراكز التوقيف المؤقتة لحين نقلهم إلى السجون المركزية. طبعا التوقيف يمر بمراحل حتى صدور قرار، هنالك فرق بين من يتم توقيفه مؤقتا لحين صدور قرار بالاتهام، هنالك شبهة بارتكابه لجرم، هذا الجرم يستوجب
1: كم المدة بهذا التوقيف يجب أن تكون؟ كم المدة القصوى؟
2: يقررها القاضي بمجرد عرض أقواله وعرض الأدلة التي قدمها الشاكي، أو إذا كان هنالك جرم مشهود تم ضبطه من قبل الضابطة الشرطية يتم تقديره من قبل القاضي، وحسب جرمه يتم توقيفه احتياطيا لحين صدور مذكرة توقيف من قبل قاضي التحقيق، وبالتالي حتى يتم محاكمته أمام المحاكم المختصة.
1: يعني دون تحديد مدة من الممكن أن يتم توقيفه دون تحديد مدة معينة حتى قبل عرضه على قاضي التحقيق أو على النيابة، مفتوحة المدة الزمنية في القانون؟
2: الأصل يتم عرضه لا ليست مفتوحة، هي مدة محددة خلال 24 ساعة يتم توقيفه لعرضه أمام قاضي النيابة العامة، يستجوبه من ثم يعرضه أمام قاضي التحقيق بحسب الجرم الذي هو مدان به. لكن قد يكون هنالك تأخر في الإجراءات، قد يكون هنالك بطء في عملية نقل الموقوف إلى قاضي النيابة العامة، قد يكون هنالك بعض الظروف اللوجستية التي تعيق أحيانا الاستجواب بشكل مباشر.
1: ويعني إذا تحدثنا عن هذه السلسلة من الإجراءات تقريبا بين وزارة الداخلية وصولا إلى يعني القضاء، كم يجب أن تكون هذه المدة في الاحتجاز يعني، ومن يشرف غير وزارة الداخلية على هذا الأمر؟ أين هي وزارة العدل من هذا الأمر؟
2: الأصل أن يتم الأصل أن يتم الاستجواب بشكل مباشر، عرضه على قاضي التحقيق بشكل مباشر في أسرع وقت ممكن. وزارة العدل لها القرار بالترك، وقاضي التحقيق له القرار بترك الموقوف أو إخلاء سبيله بكفالة أو توقيفه احتياطيا بجرم يقدره ويقوم بمتابعة الأدلة وجمع الأدلة بهذا الجرم. الأصل هو أن يكون لا يكون هنالك توقيف احتياطي، الأصل أن يكون هنالك التوقيف هو احترازيا، خوفا من ضياع الأدلة، خوفا من هروب المتهم، خوفا من عدم معرفة الحقيقة. إذا كان هنالك جرم مشهود أو جرم يعاقب عليه بعقوبة جنائية الوصف.
1: طيب سيد فضل، دائما نبحث عن الضمانات التي تحمي الموقوف منذ لحظة توقيفه واحتجازه وصولا إلى كل الإجراءات التي تلحق ذلك وصولا إلى تنفيذ العقوبة.

0: وما هي الضمانات في هذه السلسلة ووفق الإجراءات المتبعة حاليا في سوريا، باعتبار أن وزارة الداخلية من تشرف على هذا الأمر وليس وزارة العدل بكل يعني بكل المسار؟
1: يعني نحن لا، هو يعني المسار طبعا ما كله وزارة الداخلية، وكمان نحن بدنا نشوف نحن شو الأوضاع بسوريا، وكمان دائما بكل المداخلات نحن بدنا نحط انه هي هذا الوضع الحالي، ولكن دائما بيكون عندنا المعايير الدولية هي المرجع. استاذ ربا، هون في المعايير تبع الأمم المتحدة لإدارة السجون اللي بتسمى معايير نيلسون مانديلا اللي طلعت بال 2015، هي المعايير هي مانا بالحقيقة اتفاقية، ولكن هي شو عملت؟ هي يعني هون حطت كل الأسس والمبادئ حتى تكون المرجعية. وهي فسرت العهد الدولي تبع الحقوق المدنية والسياسية وأضافت له اتفاقية التعذيب واتفاقية الاختفاء القسري وحطتهم، وهي بتستند إلى كل المؤسسات الحقوقية الدولية بأنه كيف تدار السجون، شو المحددات، شو المدد القانونية وما إلى ذلك. ولكن السلسلة اللي أنت ذكرتيها هي غاية في الأهمية، وكمان هون بحاجة إلى إعادة نظر. على سبيل المثال في سوريا لا، هي بتشترك فيها وزارة العدل وزارة الداخلية، وكمان في معايير أعلى أنه بيكون في إدارة أو تشكيل، مثلا هذا صار بتونس ممكن نحكي لاحقا أنه هيئة مدنية، ولكن السلسلة هي. وكمان هوني هذا أمر مهم دائما، هذا الإصلاح بنحط نحن أنه لوين بدنا نوصل. هلأ الوضع الحالي في محددات ومن إرث النظام البائد، ولكن بالعادة المعايير بتراعي أنه يكون في فصل بين عملية القبض عن عملية التحقيق عن عملية الادعاء عن عملية السجن. السجن هو آخر سلسلة بهي الحلقة، فإذا كان اللي قبله مضروب فالسجن بيكون مضروب، وبالتالي هاي كلها سلسلة متكاملة. وعملية الإصلاح هي بتبدأ من اللحظة الأولى للاعتقال، أنه الاعتقال بالتحقيق هو قبل مثلا بالعهد الأسدي كان بفرع الأمن هو بيعتقل وإلى مدد غير محدودة ويقتل هنا وما في شيء. الآن نحن نتكلم عن آخر حلقة في السلسلة اللي هي السجون. السجون هون وقت بيوصل تديرها أول شيء هيئة مدنية. هاي الهيئة المدنية الأفضل أن تكون، هلا نحن عندنا بسوريا بإشراف وزارة الداخلية، الأفضل أن تكون بإدارة وزارة العدل. نعم. أو هيئة مدنية. هلا يقودها مدنيين، هدول الموظفين المدنيين هن ما يعتبروا حالهم امتداد لقوات الأمن، عم بحكي كل هاي المعايير الدولية، هن موظفين مدنيين وعندهم اختصاصات متنوعة بإدارة السجون، وأيضا بما في ذلك الطبابة، بما في ذلك التنظيف، بما في ذلك التعامل مع السجناء. كمان بيكون في محددات كثيرة بمثلا عملية الشكوى، بموضوع العزل الانفرادي كم مدته. مثلا هون المعايير نيلسون مانديلا بتقول لك 15 يوم العزل الانفرادي، وكمان بتميز بموضوع الأطفال. طيب. والنساء، نحن بحاجة. نعم. إلى إدخال هاي المعايير بالسيستم السوري.
0: سنتحدث عن هذه المعايير سيد فضل، لكن نحن الآن نتحدث باعتباره أن هنا سلسلة طويلة تبدأ بالتوقيف وصولا إلى السجن وإدارة هذه السجون. يعني اسمح لي أنتقل إلى السيد نوار، إدارة السجون في سوريا ما زالت إلى الآن تتبع إلى وزارة الداخلية. السيد فضل والمعايير الدولية تحدث عن إدارتها من قبل جهات مدنية أو من قبل وزارة العدل، إلى أي مدى يختلف هذا الأمر من حيث يعني في ضمن السجن من خلال الجهة التي تديره، وكيف تنظر إلى الأوضاع الآن خاصة مع إعلان وزارة الداخلية أنها تتحدث عن إنشاء سجون وفق المعايير الدولية؟
2: مساء الخير أستاذ ربا، مساء الخير للضيوف الكرام. هلا نقطة أساسية بنشوفها إنه السؤال الحقيقي حاليا بعيدا عن الأمور التقنية اللي حدث فيها الأستاذ دكتور فضل أو الضيف من دمشق، السؤال الحقيقي هو من يدير السجون؟ ما هو هذا السؤال من يدير السجون، ولكن السؤال بأي شرعية تدار؟ هلا ماكس فيبر بيعرف الدولة بأن هي الكيان أو الجسم اللي يحتكر الاستخدام المشروع للقوة، وهون بنوقف عن كلمة المشروع لأنه هي جوهر المسألة. بالتأكيد الدولة لا تصبح دولة لأنها تمتلك سجون، وإنما لأن تمارس سلطتها وفق القانون وتحت الرقابة. هي النقطة الأساسية الأولى. بسوريا نحن أمام مرحلة إعادة بناء الدولة. بعد عقود كان فيها تداخل بين الجهاز الأجهزة الأمنية، التحقيق، الاحتجاز، تنفيذ العقوبات. الإصلاح يبدأ مثل ما ذكر العزيز فضل بالفصل الواضح بين هذه الوظائف. الجهة التي تحقق ليست هي الجهة التي تدير السجن، الجهة التي تدير السجن لا تحدد مصير المحتجز.
0: طب هل يكفي هذا الفصل

0: بضمان أن يتم معاملة السجناء وفق المعايير الإنسانية في السجون وفق من يدير هذه السجون؟
1: ما هو أستاذ روبا، عدم الفصل وتداخل المهام سواء كانت الأمنية، القضائية، الشرطية بعهد النظام البائن كانت هي سبب أساسي لتعزيز سردية الانتهاكات سواء بغض النظر شو كان الجرم، حتى نحن عم نحكي في فترات ما قبل الثورة. وبالتالي الخطوة الأولى أنه نحن دائما أنه في نقطة أساسية بدول اللي بتخرج اللي بتدخل بمرحلة انتقال، وهي بهي المرحلة الانتقال هي تخلصت من مثلا نظام أمني سلطوي قمعي. هذا النظام الأمني كانت أدواته كلها أمنية سواء كان على الناحية المؤسساتية أو الناحية الاجتماعية وغيرها من الأمور. فمجرد الانتقال ليس بالضرورة يعني الانتهاء من موضوع الانتهاكات. هذا الموضوع يحتاج إلى كثير أمور، خلينا نقول كانت بدها دراسة المؤسسات السابقة إنه كيف شو هو السبب الأساسي. وبالتالي نحن عم نشوف وبشكل أساسي إنه التداخل بين أعمال المؤسسات هو كان سبب أساسي لخلق البيئة لهي الانتهاكات. القوة الحقيقية لا تقاس بحجم سلطتها بل قدرتها على إخضاع الدولة، خلينا نقول الدولة الحقيقية والدولة التي نطمح عليها هي لا تقاس بحجم السلطة وقوة وحجم السجون، وإلا وإنما بحجم القدرة إخضاع موظفية للقواعد نفسها اللي بتفرضها على المواطنين. وبالتالي الرقابة ليست قيدا على الدولة بل أحد مصادر قوتها. هي النقطة الأساسية. بس بختم بشغلة إنه السجن هو بشكل أساسي، يعني السجن هو ما هو يجب أن يكون بهي الفترة هو امتداد العملية القضائية لا امتداد الجهاز الأمني.
0: يعني تقصد أن يكون تابعاً لوزارة العدل؟
1: هو امتداد لعملية قضائية لازم يكون.
0: نعم.
1: وليس عملية.
0: نعم بكل الإجراءات المتبعة. بكل الأحوال يعني مشاهدينا سألنا في تلفزيون سوريا عدداً من السوريين كيف نضمن عدم تكرار الانتهاكات داخل السجون ومن يجب أن يراقبها. نتابع كيف كانت الإجابات ونعود.
2: بالسجون لازم يكون في حدا يراقب مشان ما ترجع تتكرر من ضعاف النفوس هالمواضيع اللي كانت موجودة. يكون في مراقبة للسجن، المخافر، السجون الصغيرة، السجون الكبيرة، لجنة تنحط من مسؤولين كبار ويظلوا متابعين الموضوع هذا.
3: حقيقة يعني أنا كنت من المعتقلين بسجون النظام وعندي معلومات عن مشاكل السجون، يعني بالنسبة للانتهاكات من ناحية الإطعام، من ناحية الخدمات، من النواحي الطبية. يعني هلأ بالدولة الجديدة الحمد لله اللي الله أكرمنا فيها، يعني بنتمنى أنه يكون في لجنة حتى لو كانت يعني قضائية أو مدنية أو من الأمم المتحدة تكون يعني متابعة لهي لمسائل السجون يعني والمساجين، يعني حتى ما يكون في أي انتهاكات.
4: لا شك أنه وزارة الداخلية أكيد أنا متأكدة أنه هن عندهم رغبة حقيقية بأنه يكون تجربة السجون داخل سوريا هي تجربة مميزة، وأتوقع منهم أنه يكون في 4 نقاط رئيسية عم يراعوها. الأولى هي أنه ما يشغلوا شبيحة أو فلول من الأسد بإدارة السجون. ثاني نقطة تكون إدارة السجون إدارة مستقلة ضمن مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية، وبالتالي يحطوا لها قوانين وتكون ماشية ضمن قوانين واضحة. ثلاثة أنه جميع أعضاء يخضعوا للتدريب والتأهيل العالمي المتعارف عليه ضمن ضمن يعني الأطر العالمية المتعارفة عليها بهذا الموضوع. وآخر شيء موضوع الرقابة، يعني دائما أي عمل بدك تمشي فيه بده يكون في رقابة عليه، إن كان وزارة الداخلية نفسها أو من هيئة الرقابة والتفتيش أو إن كان من منظمات المجتمع المدني.
5: كل شيء أول إذا كان في الوظيفة ما بيتوب بدي يرتشي.
6: أنا بدي هالمحبوس أخي يطلعوا على أمره، ما بدنا نكون نصدر حكم فيه قبل ما نتأكد من براءته.
7: بتوقع إنه إن شاء الله ما رح يكون في انتهاكات بالسجون، ولكن يوم الطبيعة البشرية في حال تركت على خلينا نقول سجيتها ويوم ما كان في ضبط أو ما كان في نظام عقوبات واضح رح يؤدي هذا الموضوع لإنه يكون في عندي ممكن بعض الانتهاكات الناتجة مثلا عن تارات شخصية، ممكن تكون ناتجة عن حدا مثلا أهله راحوا فما عندي أنا عملية عدالة انتقالية قد تؤدي. يعني يوم أول عملية لازم تكون هي عملية العدالة الانتقالية.
0: يعني بعد أن سمعنا آراء العديد من السوريين والسوريات المتعلقة بالسجون، هناك دائما تخوف من التكرار، وهناك إجراءات من الممكن أن تقوم بها الحكومة السورية التي يعني

0: يعني تحاول أن تضع حداً لأي شيء ممكن أن يكون انتهاكاً. لكن إذا سألنا سيد محمد عن موضوع القانون، إلى أي مدى تعديل قانون أو إيجاد قانون جديد متعلق بإدارة السجون في سوريا والرقابة عليه من الممكن أن يكون رسالة تطمين للسوريين وضمانة حقيقية؟
1: بالتأكيد اليوم من إحدى مهام مجلس الشعب السوري هي إعادة هيكلة السجون، إعادة وضع نظام خاص لإدارة السجون. وزارة الداخلية أعلنت عن تشكيل إدارة عامة للسجون والإصلاحيات. هذه الإدارة يجب أن تكون تابعة لوزارة العدل بشكل مباشر وبالتشارك مع وزارة الداخلية. يكون هنالك هيئات تفتيش قضائية تقوم بزيارة السجون والتحقق من ملائمة هذه السجون للمعايير الدولية. طبعا هنالك بنى تحتية متهالكة اليوم في سوريا. السجون التي كان يعتمد عليها النظام سابقا والمعروف عنها بانتهاكات جسيمة، هذه خارج الخدمة ولا يمكن الاعتماد عليها اليوم. اليوم تحتاج الدولة السورية الجديدة لبناء سجون أو توسيعة السجون المدنية وفق معايير دولية تحافظ على كرامة الإنسان. يكون السجن هو مركزا لإعادة تأهيله ومركزا لإعادة دمجه مع المجتمع. لا يصبح السجن هو عبارة عن تخريج مجرمين جدد، هو عبارة عن إصلاح أشخاص ارتكبوا جرائم دخلوا للسجن، تم توفير لهم فرص تعليم وتعلم وإصلاح مجتمعي وخرجوا متعافين من الجريمة التي ارتكبوها ومن آثارها. هذا الأمر يحتاج إلى جهود أيضا من منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، ضحايا أسر الضحايا وجميع الروابط المهتمة بالمعتقلين والمغيبين قسريا لمنع تكرار جرائم أخرى، يجب أن يشاركوا في الرقابة على
0: السجون. طيب ما هي أبرز المواد أو الثغرات في هيكلية السجون التي يجب أن تكون محظورة تماما من أن تكرر مرة أخرى، يعني من خلال تجربتك ومن خلال معرفتك القانونية؟
1: بالتأكيد السجون يجب أن لا يكون هنالك فيها تعذيب، لا يكون هنالك ضرب وامتهان لكرامة الإنسان، لا يكون فيها حجز لحرية السجين التي تمنعه من أن يعرف أهله أين يكون، التواصل مع محاميه وممثليه، التواصل مع أسرته. هنالك معايير دولية ذكرها الأستاذ في معايير نيلسون مانديلا، وضعها المعايير الدنيا لحماية المساجين. هذه المعايير يجب أن يتم تطبيقها عمليا في السجون، يتم مراقبتها من قبل هيئات تفتيش قضائية، من قبل لجان تزور السجون وتتأكد من تطبيق هذه المعايير، من خلال التحول الرقمي وأتمتة السجلات، من خلال وضع كاميرات مراقبة في باحات السجن وفي مراكز الاعتقال. كل هذا الأمر أتوقع أن هنالك خطوات جيدة ستكون في القريب العاجل، لكن هذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى تجهيز. البنى التحتية متهالكة اليوم، مراكز الاعتقال ضئيلة جدا، هنالك اكتظاظ، هنالك جهود كبيرة يبذلها القضاة في النيابة العامة للانتقال إلى مراكز الاعتقال والاستجواب لعدم التوقيف إلا إذا كان هنالك جرما جنائي الوصف يشكل خطر على المجتمع. هذه الجهود تحتاج إلى متابعة. عملية إصلاح السجون هي جزء أيضا من العدالة الانتقالية. هنالك أحد المسارات هو إصلاح المؤسسات، والسجون هي أحد هذه المؤسسات التي يجب إصلاحها حتى لا يتم تكرار الانتهاكات، لا يتم تكرار سيناريو السجون السرية الغير معروفة، لا يتم تكرار سيناريو أن هنالك مغيبين قسريين غير معروف أماكن سجنهم ولا يعرف عنهم حياتهم أم وفاتهم.
0: نعم سيد فضل، فعلا كيف يكون هناك ضمانة حقيقية بأن لا يوجد أي سجن سري في المستقبل في سوريا لأي سبب كان؟ يعني ما هي الأمور التي والضوابط والمحددات التي من الممكن أن توضع لضمان عدم وجود سجون سرية في سوريا؟
2: يعني نحن المعايير هلا المفروض انه نتقدم فيها، يعني ما نقول انه مثلا مو تعذيب او اختفاء قسري، وانما تكون معايير اعلى من ذلك ايضا. اول شيء يعني نحن كيف بدنا نحارب الانتهاك؟ اول شيء بنصعب الانتهاك بتكراره بتشريعات. اللي هي بتحظر

0: أماكن الاحتجاز السرية، وهون بيكون في دائما رقابة تشريعية، والمؤسسات المجتمع المدني بيكون كمان لها دور. منسهل كشف الانتهاك عبر وسائل الإعلام وما إلى ذلك، وكمان منحاسب اللي قام بهذا الانتهاك وفضحه، فهذا اللي بيحظر الانتهاك واللي بيحصن المجتمع. معايير إدارة السجون يجب أن تكون، يعني القوانين تشمل أول شيء أنه أول شيء من دخول السجن ما بيصير أي واحد يدخل على السجن، مدير السجن بده يشيك أنه هذا حقيقة عليه شيء، لأنه دخل هذا صار مسؤوليته. لهيك شايفة هي عملية النقل مثلا، كان قبل أستاذ روبا ما تكون في إحالة من الأفرع الأمنية للسجن يقول هذا يعني إلى مثل السجون. طلع من على الجنة لما يروح على السجن، ما في. فهي كيف تتم الإحالة هذا، وهون بيفحص الملف تبعه، يعني ما أنه والله حطنا هذا عندك أو هذا دخلوا على السجن أو هيك. مدير السجن لهيك هي الإدارة المدنية بيفحص ملفه من أول وجديد، هل في أساس قانوني؟ وإذا تم الضغط على إدارة السجن هوني بيحكي مع النيابة العامة لفضح هاي الحادثة، ولا مسائلة من قام بهي عملية الاعتقال بدون أساس
1: قانوني. طب إلى أي مدى فعلا تأهيل هذه الكوادر بدءا من من يعتقل وصولا إلى السجن، إلى أي مدى هو مهم في هذه السلسلة الطويلة؟ لأنه أحيانا تكون المشكلة سيد فضل باللحظة الأولى للاعتقال دون سند قانوني، دون أي استناد لأي شيء.
0: هذا سؤال مهم، لهيك أنا قلت أنه هاي هي سلسلة، السجون هي بتجي بالأخير، ولهيك قلت أنه كل وحدة هي هيئة بحد ذاتها. نعم. تستلم منها من شان أنه مو إذا علق مع أول هذا تم مسحوبة للأخير. تأهيل الكوادر بالحقيقة سوريا عم تمر بحالة من عملية بحاجة إلى كم هائل من تأهيل كوادر، ونحن عم نحكي هون إلى سنوات وإلى موارد مالية هائلة في، يعني وهذا مرت فيه دول أخرى عانت من عدم وجود كوادر كافية بمختلف هاي الاختصاصات. الأمور ليست بالبساطة التي يعني تطرح أو يتم الحديث عنها أنه نريد كذا، لا، في حقيقة هناك شرخ هائل في الإمكانيات، ليس فقط المادية وإنما أيضا على صعيد الخبرات. لهيك قلنا نحن هي إدارة السجون هذا إدارة مدنية، وهدول ما بدهم يفكروا حالهم أنه هن تابعين للشرطة أو لأجهزة الأمن، لا. نعم. هدول مدنيين. وكمان نحن بدنا نفعل أيضا موضوع نظام الشكاوى داخل السجون، كمان الزيارات السرية اللي هي ما بيتم الإفصاح عنها والعاجلة اللي بتكون لهي السجون وتطرح أيضا، يعني وكمان هذا نظام الشكاوى هو بحر بحد ذاته حتى نحمي من قام بالشكوى. وكمان العناصر اللي بقلب هي السجون إذا شافت تعذيب ولو هي ما قامت فيه انه تشتكي، ويكون في كمان هذا النظام والقانون يحميها،
1: يعني هناك برامج إذا حمايه
0: تقام منها. وكمان كيف طبعا العنصر اللي بقلب السجن اللي عم يدير السجن عرف بحادثه معينه بيصير في ابلاغ عنها لهي الهيئات، كمان كيف الشخص المسجون هو كيف يشتكي وكيف يقدم نظام شكاوى، وكيف يكون في العنصر اللي اشتكى ضده ما يكون هو مشرف عليه، كيف يكون في فصل بيناتهم حتى ما ينتقم منه، وكيف هذا ينحمى سريه اللي قام بالشكوى. نحن بدنا نوصل لهي المعايير هيك، يعني وفي طبعا معايير كثيره اخرى، وخاصه يعني مثلا النساء الحوامل، وخاصه موضوع الحبس الانفرادي. انت بتذكري استاذه ربا انه هذا حطوه بالسجن الانفرادي 15 سنه او 10 سنين، قواعد نيلسون مانديلا بتقول لك 15 سنه الحد الاقصى. كمان كيف نتعامل مع الأطفال ومع الأحداث، السجون الأحداث وسجون الأطفال، وأيضا كيف نراعي مصلحة الطفل الفضلة، بمعنى أنه هو أحيانا الطفل بيكون مع أمه وأحيانا يفصل عنها، أحيانا الأم، أحيانا الطفل هو بيكون برا بس بيدخل مع الأم لأنه هون مصلحته تقتضي أنه يكون مع الأم، بس هو مانو معتقل، هو مانو محتجز، مانو سجين. فكل هاي التفاصيل هذا القوانين لازم تلحظها وناخذ بأعلى المعايير، هيك منقول نحن صار عندنا سيستم متكامل من لحظة التحقيق الواقعة اللي هي الشرطة قامت فيها، انتقل إلى المحققين، بنوا سلسلة وقضية ضده انتقلت إلى النيابة العامة، ثم صدر القضاء راح السجن. هون إدارة السجون بدها تلحظ كل شيء كان قبل. طيب. وهي المعايير اللي حكينا عنها بشكل مختصر.
1: سيد نوار، إضافة لهذه المعايير التي تحدث عنها السيد محمد والسيد فضل، برأيك ماذا يجب أن نضيف للمعايير التي تضمن الرقابة داخل السجون، ومن هي الجهة التي يجب أن أو أكثر من جهة التي يجب أن تراقب هذه العملية بدءا من التوقيف وصولا إلى السجون، وآليات التحقق من التعذيب والإدعاءات والشكاوى، كيف يجب أن تكون عملية متكاملة في سلسلة من الأدوات التي يجب أن لا تنفصل كي تحقق يعني شفافية حقيقية بهذا الأمر؟
2: أكيد. هلا خير ما نتحدث عن الأمور التقنية والأستاذ محمد والدكتور فضل يعني مختصين في هذا الموضوع. ولا أنا بشكل يعني يعزز النقاط التي تحدثوا عنها. أحب يعني أقول بعيد بتذكر نقطة إنه أي تجربة انتقالية تعتقد إنه أنا لح أختفي الموضوع مثلاً الانتهاكات بشكل كامل مجرد الانتقال من الحالة غير صحية الحالة مثلاً الصحية فقط بمجرد القضاء على المنظومة السابقة، ولكن المشكلة اكتشفت أنه هي كانت مثلاً غياب المؤسسات الأشخاص اللي بتغيروا، أما وجود المؤسسات أو وجود العمل المؤسساتي هو اللي بيمنع بشكل أساسي تكرار الأخطاء تكرار الانتهاكات. هلأ بيبر بيقول أيضاً أنه قوة الدولة الحقيقية لا تقاس بحجم سلطتها، حكيت النقطة، بل بقدرة إخضاع الموظفين تبعوتها على نفس الرقابة اللي بتخضع مثلاً على المدنيين. فعلى موضوع مثلاً السجون قد هناك مستويات مختلفة بموضوع الرقابة، رقابة قضائية دورية غير معلنة مثلاً، توثيق إلكتروني لكل إجراءات الاحتجازات، حق التواصل مع المحامي للمحتجز، تسجيل استخدام القوة، مسائلة جنائية وإدارية.
1: طب هل يعني الأمور المتبعة أو الآليات المتبعة حاليا كافية أم أنها على الطريق الصحيح أم أنها على العكس يعني تعزز من مشكلة الاحتجازات ومراكز الاحتجاز والسجون بأنها دون المعايير والشروط؟
2: هلا في نقطة ممكن جاوب بشكل بس قبل الانتقال بالتفصيل، انه الدولة القوية هي ليست الدولة التي لا تخطئ.
1: نعم،
2: الدولة القوية هي
1: التي تصحح الأخطاء او تحاول ان تصحح الأخطاء،
2: اللي عندها القدرة والشجاعة لمحاسبة من يخطئ باسمه. وبالتالي قد نحن يكون هناك في تجاوزات، قد يكون في انتهاكات في نقطة أساسية، البنى التحتية اللي تتعلق بالسجون ضعيفة، المرافق الاحتجاز محدودة وبالتالي ممكن يصير في اكتظاظ، ممكن هذا يأثر على سرعة العملية القضائية وبالتالي يصير في نوع ما رح أقول تململ، ولكن يصير في بيئة شوي غير صحية بمكان هو أصلاً كان غير صحي لأنه هو ورثناه عن نظام استخدمه لأساليب غير صحية بشكل كامل. نعم. وبالتالي ممكن تنخلق بيئة. طب هي البيئة هل الانتهاكات هي تمر مرور الكرام؟ لا، هون هذا ليست النظام السابق كان يعتبر الانتهاكات أداة قوة. نحن هلا لازم تعتبر انه لا سمح الله في وجود انتهاكات محاسبة من ينتهك
1: تماما سيد نوار. لذلك نحن لا نقارن اطلاقا بالنظام المخلوع وبجرائمه التي قام بها. نحن نتحدث هل هناك آليات تقوم بها الدولة الآن مع الإرث الثقيل بتطوير إدارة السجون، بحماية حقوق الإنسان، بضمان أن لا يتم اعتقال وإيقاف دون والوصول إلى السجن دون التحقق من الملف وفق إطار الإصلاحات التي تحاول الدولة أن تقوم بها ووزارة الداخلية المعنية بهذا الأمر الآن؟
2: في تجارب دولية عديدة، ما رح أقول مشابهة للحالة السورية ولا يمكن نقلها بشكل حرفي على سوريا، ولكن
1: الاستفادة منها.
2: نعم، ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، البوسنة وهرسك، رواندا، كولومبيا، مرة ثانية بسبب تعقيد المشهد وتعقيد الحالة اللي تم الانتقال منها في سوريا، انتهاء من نظام سلطوي قمعي وأمني، قد نستفيد من حالات عديدة. مثلا بألمانيا ركزت على إعادة بعد الحرب العالمية، ركزت على إعادة بناء القضاء والشرطة، إصلاح السجون وحده لا يكفي مثلا، يعني ما ركزت يعني نفضت المنظومة كلياتها. موضوع البوسنة وهرسك ربط إصلاحات المؤسسات الأمنية بإعادة هيكلية القطاع الأمني وتعزيز الرقابة القضائية. رواندا من الحالات
1: يعني باعتبارك يا سيد دوار تتحدث عن هذه التجارب وأنت تستبق الأحداث بهذا الموضوع، لندعوك وندعو الضيوف وندعو مشاهدينا لنتابع عدد من الدول حول العالم والتجارب

0: التي سلكت مسارات مختلفة في إعادة هيكلة سجونها بعد تحولات سياسية عميقة مرت بها، وكانت النتائج متباينة أيضا. نتابع المادة التالية ونعود لضيوفنا.
1: كيف تقطع سوريا مع إرث الأسدية في إعادة هيكلة منظومة السجون؟ تجارب عديدة ومسارات مختلفة تقدم لنا دروسا مهمة في ذلك. في جنوب إفريقيا مثلا، أعيد بناء منظومة السجون بعد انتهاء نظام الفصل العنصري على أساس دستوري، فصدر قانون الخدمات الإصلاحية عام 1998، وأنشئت هيئة قضائية مستقلة لتفتيش السجون مع التركيز على إعادة التأهيل واحترام كرامة السجناء بدلا من استخدام السجون كأداة للقمع السياسي. أما البوسنة والهرسك فربطت إصلاح السجون بإعادة بناء منظومة العدالة بكاملها بدعم من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، وشملت الإصلاحات تحديث التشريعات وتدريب كوادر السجون وتحسين ظروف الاحتجاز وتطوير برامج التأهيل والعقوبات البديلة. في المقابل يقدم العراق درسا مغايرا، فلم يكن تغيير السلطة وحده كافيا لمنع استمرار الانتهاكات، حيث وثقت تقارير حقوقية استمرار حدوث حالات اعتقال تعسفي وتعذيب وسوء معاملة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 في ظل هشاشة مؤسسات الدولة وتأخر إصلاح منظومة العدالة والرقابة. وفي المحصلة تؤكد هذه التجارب أن إصلاح السجون لا يتحقق بتغيير المباني أو الإدارات فقط، بل عبر بناء مؤسسات قوية وقوانين واضحة ورقابة مستقلة تضمن ألا تتحول السجون مرة أخرى إلى أدوات للانتهاك والقمع.
0: إذن تجارب متنوعة مرت بها عدة دول، من الممكن الأخذ من المفيد، يعني المفيد منها أو الذي يفيد في التجربة السورية. سيد نوار، سأعود إليك لأنك كنت تتحدث عن هذا الموضوع بالذات. إذن ضمن السرد الذي يعني ظهر خلال هذه المادة، ما هو تعليقك؟ وكنت تتحدث عن تجربة رواندا وعن تجربة البوسنة وغيرها، ما هي الدروس المستفادة التي يمكن أن نأخذها؟
2: مشان كمل فكرة تجربة رواندا، تجربة رواندا هي إجت بعد اكتظاظ بسبب الإبادة الجماعية، وهون تم اضطروا إلى تطوير أدوات الإعدال الانتقالية من أجل تخفيف الاكتظاظ. نعم. هي التجربة لا أظن يمكن استنساخها، ولكن أنا ذكرتها. الفكرة اللي ممكن الإشارة إلى الدرس المشترك من كل هاي التجارب إنه إصلاح السجون لا ينجح إذا بقي مشروع منفصل. أنا يعني هيك بشوف، هو مرتبط بإصلاح القضاء والشرطة. نعم. والأجهزة الأمنية. نعم. وفيما يتعلق بالتجارب الدولية لا يمكن استنساخ التجارب كما هي. هذا الموضوع مرتبط بمختلف المستويات، حتى أنا والعزيز فضل كذا مرة ناقشنا موضوع DDR والSSR، أنه لا يمكن استنساخ تجارب دولية بسوريا كما هي، ولكن سوريا تحتاج إلى نموذج هجين. ممكن الاستفادة مثلا من بعض النقاط في البوسنة والهرسك اللي ربطت إصلاح المؤسسات العقابية بإصلاح هيكلة القطاع الأمني وتعزيز الرقابة القضائية. نعم. ممكن استفادة مثلا موضوع ربط بكولومبيا ببرامج إعادة الدمج ومنع العودة إلى العنف. وبالتالي يعني مثل ما قلت أنه الدرس المشترك هو الموضوع لا يتعلق بإصلاح السجون، وإنما ربطه بمشروع متكامل يتعلق بإصلاح قضاء، إصلاح المنظومة الأمنية والشرطة وغيرها.
0: نعم، يعني وهو بالتأكيد التجربة السورية من الممكن أن تستفيد من عدة تجارب وأن تخلق لنفسها تجربة متناسبة مع حالتها وخصوصيتها في عدة أمور. لكن إذا عدنا للسيد محمد، سيد محمد، كيف يمكن فعلا تحقيق رقابة مستقلة للسجون دون أن تؤثر على أمن المؤسسات العقابية؟
3: هذه الرقابة إذا تم إشراك منظمات المجتمع المدني والنقابات، نقابة المحامين، وأيضا جميع المؤسسات المعنية بالعدالة الانتقالية، إشراكها في عملية الرقابة وزيارة السجون والتحقق من أن المعايير الدولية الكافية والحد الأدنى لحقوق المساجين وضمان كرامتهم وإنسانيتهم هي متوفرة في هذه السجون وفي مراكز اعتقالهم وتوقيفهم. أيضا هنالك دور كبير جدا لوزارة العدل من خلال التخفيف من التوقيف الاحتياطي والاحترازي وعدم التوقيف على الشبهة بدون دلائل واضحة واعترافات حقيقية، وجعل التوقيف هو يتم بعد مرحلة التحقيق، لا يتم قبل مرحلة التحقيق، بعد صدور قرار من قاضي التحقيق واكتمال الأدلة.

0: عملية الهيكلة كيف نضمن فعلا حفظ الأمن داخل السجون وبنفس الوقت احترام حقوق الإنسان؟ إلى أي مدى هذا الأمر ممكن وليس بهذه الصعوبة التي نتصورها؟
1: ليس بهذه الصعوبة، بالعكس الشعب السوري اليوم جميع المؤسسات مؤمنة بأن يجب بناء هذه المؤسسات بشكل قانوني، احترام السجين كإنسان واحترامه، احترام كرامته وعدم إهانته وعدم إذلاله، وأن الهدف من السجن هو العقوبة الرادعة للجريمة وليس هو تحقيق انتقام شخصي على السجين، وأن هدف السجن هو إعادة تأهيل المحكوم ليكون صالحا ليندمج في المجتمع بعد خروجه وانقضاء مدة عقوبته. مجرد الوعي بهذا المجال للعاملين بالمؤسسات القضائية والحكومية بوزارة الداخلية وبجميع المعنيين، وحتى التوعية الشعب نفسه بأن الذي ارتكب جرما يجب أن يعاقب عليه وأن العقوبة عليه هي السجن، وهذا السجن هو ليس انتقاما له وليس هي انتقاما لكرامته، بل هي تطبيقا للقانون واحتراما للقانون. وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، مزيد من التوعية. إرادة الدولة الجديدة اليوم عازمة على عدم تكرار وجود سجون سياسية، وجود سجون سرية، وجود مراكز اعتقال تابعة لأفرع أمنية. جميع مراكز الاعتقال هي مراكز تدار بشرطة مدنية تتبع لوزارة الداخلية. نحن نأمل أن يكون هنالك دور أكبر لوزارة العدل، أن تكون مشرفة على جميع السجون، هنالك فرق تفتيش على هذه السجون، هنالك كما ذكر زميلنا في البرنامج أن يكون هنالك إمكانية أن يقوم السجين بإرسال شكوى إلى هيئة مستقلة لها الصلاحية في الوصول للسجين والتحقق من أي انتهاك ارتكب بحقه ومساءلة من قام بهذا الانتهاك. نحن كلنا نحن اليوم في هذا الوقت مؤمنون بأن سوريا الجديدة يجب أن تبنى بالعدل والقانون، ولا يمكن تكرار ولا يمكن السماح لتكرار انتهاكات من شأنها أن تكرس عودة للتصرفات السابقة التي يندى لها الجبين والتي كانت سببا في ثورتنا وسببا في التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري لإسقاط ذلك النظام.
0: نعم سيد فضل، تحدثت عن موضوع الشكاوى وعن برنامج لحماية الذين يشتكون سواء من السجناء أو من أحد يعني الموجودين في السجن. إلى أي مدى أيضا بعد تقديم هذه الشكاوى يجب أن يكون هناك آليات واضحة لمحاسبة من قام بانتهاك داخل السجون مهما كان موقعه؟
2: هون بيجي دور الرقابة. الرقابة هي قسمين، في رقابة داخلية اللي بتكون في مدير السجن وبيفتح تحقيق داخلي وبيشوف هاي الشكوى وبيتابعها، وكمان في الرقابة الخارجية اللي هي مستقلة عن السجن واللي كمان بتشوف هاي موضوع الشكاوى، وخاصة استاذ ربا الشكاوى دائما بتضرب إذا كان في شغلات متكررة، مثلا إنه في عزل، هذا السجن عنده كتير عمليات عزل انفرادي، عنده كتير إحالة إلى المواضيع الصحية، فإذا ورد وخاصة مثلا إذا كان خلفه شخص أو شخصين فهذا معناته نمط بهي مركز الاحتجاز، معناته هون في خلل بإدارة هذا الموضوع بمركز الاحتجاز هذا أو بالسجن. نحن ما بدنا ننسى شغلة مهمة كتير كنت حابب أشير إلى ببداية الحلقة، أنه العقوبة هي الحجز من الحرية فقط، هذا عقوبة السجين، أنه أنت تحرمه من حريته. كل أمر إضافي هو ما يعني ما فيك أنت والله تمنعه من الزيارة أو تعاقبه بالصحة أو بالغذاء، ولكن بهي المعايير اللي ممكن يعني يكون في حديث آخر عنها أنا بشوفه غاية في الأهمية، لأنه حصة الغذاء وأيضا موضوع الكرامة، موضوع أنه السجين بيطلع على برا، موضوع التهوية، موضوع مثلا الاكتظاظ، هذا اللي ما زالت السجون عم تعاني منه نتيجة أنه في سجون طلعت من الخدمة، وكل هاي المعايير مشان
0: طيب سيد فضل، هناك من يتحدث الآن وهذه أحد الأسئلة التي وصلتني، أنه ماذا عن المجرمين الذين قاموا بانتهاكات باغتصاب وبقتل وبتعذيب وتم توقيفهم الآن وهم في قبضة العدالة ضمن مسار العدالة الانتقالية، يتحدثون أنه كيف يجب التعامل معهم في السجون والمعتقلات؟
2: يعني هو إذا ارتكب جريمة أو عملية قتل أو يعني كان من فلول النظام الأسدي أو كان من تنظيمات متشددة، هذا لا يعني انعدام حقوقه.
0: نعم.
2: أنه نحن نستبيحه لهذا الشخص، الاستباحة يعني هذا بيكون عقوبته بتنزل فيه أقصى العقوبات.
0: نعم.

0: القانون
1: تماما.
0: والقانون في عنده احكام متعدده وكمان انت بت يعني انت هون بيكون في تصنيفات للمساجين، يعني مثلا المساجين المجرمين بالجرائم الكبرى بيكونوا محطوطين مع بعض غير المجرمين، وبالتالي هذا كله شكل من اشكال العقوبه.
1: نعم.
0: فهذا هو العقوبه تبعه ومده السجن تبعيته هي بحد ذاتها، بس ما فينا نعاقب نحن اي سجين.
1: نعم.
0: انه نحن نحرمه من اتصال بأسرته أو نخفض حصته الغذائية، هذا مو شكل الأشكال. العقوبة هي الحرمان من الحرية، هذا هو فقط، وإدارتها، والسجون تنظم هذا الموضوع. وبالتالي هاي هي القواعد اللي بدها تحكمنا. وهون بيجي كمان أنا بشوف موضوع مهم، إنه وزارة الداخلية وزارة العدل أيضا إنه تنظم موضوع الزيارات للسجون، هذا يكون في تنظيم هو يعني أنا ممكن أحكي إنه سمح للجنة الدولية. طيب. للصليب الأحمر ولدي معلومات زارت مراكز احتجاز متعددة وسجون، ولكن أنا برأيي إنه هذا بيكون في هون تواصل أسرع، بمعنى إنه هاي الزيارات تكون مفاجئة، وحتى الأفضل معايير الأعلى إنها تكون غير معلنة، يعني فجأة بدقوا باب السجن وهي من الرقابة هيك بتعمل وبتدخل على السجن وبتشوف الأمور. هلأ نحن لسه لم نصل إلى هذا، لأنه كمان السجون هي بحاجة أول. طيب. شيء أنه كوادرها مثل ما ذكرنا أنه هذا سيستم، وبحاجة إلى المبنى نفسه أنه يكون مؤهل، هذا سوريا لم تصل، ولكن نعم. دائما نحن بنحكي بمعايير إن شاء الله
1: للمستقبل نطمح لها. نعم نطمح لها. طيب سيد نوار، وفي الوقت نعم. المتبقي، متى نقول أن سوريا فعلا تجاوزت يعني الإرث الثقيل الذي تركه نظام الأسد المخلوع المتعلق بإدارة السجون؟ وتحدثنا عن موضوع السجون السياسية تحديدا، وأن كل شيء سيكون متعلق بالقضاء، بالمسار القانوني، بالسجون بإدارات مدنية. كم نحتاج من الوقت والتشريعات لذلك؟
2: أكيد هلا مثلا اللي ممكن يسمع الحديث يقول أكيد هلا نحن بحاجة إلى بناء سجون جديدة أو كذا، أو مثلا تدريب، يعني شيء خلينا نقول لوجستي، ولكن الأولوية هي ليست بناء سجون وإنما بناء قواعد جديدة لإدارة أي سجون.
1: نعم.
2: المباني ممكن تشيلها
1: نعم.
2: بسنة، ممكن استخدامها، لكن بناء الثقة يحتاج إلى مؤسسات تعمل وفق القانون باستمرار. هذا العمل ما فيه رفاهية الوقت، نحن بمرحلة هي مرحلة يعني معقدة وصعبة والتحديات عديدة، ولكن بموضوع بناء الثقة هو لازم يكون أولوية. الدولة لا تقاس بقدرتها على استخدام القوة، بس بقدرتها على تنظيم استخدامها بشكل قانوني. السجون هي المكان الذي تختبر فيه هذا الأمر، هو مكان حساس، والسجون تختبر فيه طريقة استخدام خلينا نقول القوة المشروعة بشكل قانوني وفق ضوابط وفق رقابة، هو تختبر هذه الأمور في السجن بشكل يومي. فإذا نجحت الدولة بتجاوز مثلا بنجاح بإتمام هذه المهمة بهذا المكان الحساس اللي هي بتقطع الرقابة ومساءلة وغيرها من الأمور، فهي ترسل رسالة للمجتمع كاملة بأن العلاقة بين المواطن والسلطة
1: نعم.
2: أصبحت تقف على المؤسسة لا على الشخص.
1: نعم شكرا.
2: بس بجملة أنه الحرية مثل ما قال الزميل فضل، الاعتقال هو ليس اعتقال، هو فقط اعتقال حجز، وإنما ليس حرمان من الكرامة.
1: نعم شكرا جزيلا لكم ضيوفي، السيد نوار شعبان الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية كنت معنا من حمصة، السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان كنت معنا من دمشق، السيد محمد سعيد شوربة عضو نقابة المحامين بدمشق كنت معنا من دمشق. كان هذا بيان الأسبوع من الجمهورية الثالثة.

بخلونا أننا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حسابها يبدو يشربوها للساعة 20 واحد بعده. قياس القبض صرنا نفتحه ونحطه نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة يعني، بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعوا. نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد يعني، ما صار زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع نظام وخسرتها.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898، حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية. وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم رئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القواتلي. وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار التاسعة، ونبدأ بالعناوين. 14 إصابة بتفجير حافلة ركاب في جرمانة، ووزارة الداخلية تعلن مواصلة التحقيقات بالحادثة. تنديد عربي ودولي عقب تفجير مدينة جرمانة، ودعوات لتعزيز الأمن في سوريا. أزمة مياه الشرب تتفاقم في بلدة الحريجة بريف دير الزور، والأهالي يطالبون بحلول عاجلة. ترامب يتوقع نهاية وشيكة للحرب مع إيران، ويشير إلى أن مضيق هرمز سيفتح قريباً.

قالت مديرية صحة ريف دمشق لتلفزيون سوريا إن الانفجار الذي حصل في حافلة لنقل ركاب في جرمانة بريف دمشق أوقع 14 إصابة في حصيلة نهائية. من جهتها قالت وزارة الصحة إنها رفعت الجاهزية في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة مع استنفار منظومة الإسعاف والفرق الطبية، وذلك لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. وكان مراسل تلفزيون سوريا أوضح أن الانفجار حدث بالقرب من مفرق الروضة، مشيرا إلى أن قوى الأمن الداخلي قامت بقطع طريق للتعامل مع الحدث قبل أن تعاود فتحه في وقت لاحق. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية استمرار الإجراءات الأمنية والتحقيقية في مدينة جرمانة عقب التفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب. وقالت الوزارة إن الوحدات المتخصصة باشرت منذ اللحظات الأولى للحادثة تطويق موقع التفجير وجمع الأدلة ورفع الآثار، إلى جانب متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى القضاء. هذا وأكدت الداخلية أن هذه الجهود تتزامن مع مواقف وصفتها بالوطنية والمسؤولة صدرت عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانة، شددت على التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات إثارة الفتنة أو المساس بالسلم الأهلي. هذا ودانت وزارة الخارجية الأردنية والبحرينية التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في جرمان بريف دمشق، وأكدت الخارجية الأردنية وقوف المملكة الكاملة مع حكومة سوريا وشعبها ورفضها كل أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، مع التجديد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار سوريا. بدورها قالت وزارة الخارجية البحرينية قالت إنها تدين الانفجار الذي استهدف حافلة ركاب في جرمانة بريف دمشق. من جانبه دان سفير تركيا في دمشق نوح يلمز دان تفجير جرمانة، مشددا على أن تركيا تواصل التضامن مع الشعب السوري ودعم جهود الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا.

0: ديالا البحر، مراسل تلفزيون سوريا في دمشق، مرحبا بك. ديالا، بالنسبة لي آخر المستجدات في التفجير.
1: نعم، مرحبا حسام. بالفعل حقيقة يعني مساء عصيب كانت قد شهدته مدينة جرمانة بعد التفجير الذي وقع في حي الروضة في مدينة جرمانة، والذي يعني استهدف حافلة لنقل الركاب. طبعا يعني هذه يعني هذا التفجير جرى نتيجة عبوة ناسفة كانت قد زرعت في هذه الحافلة حسام، ما أسفر عن 14 إصابة وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة. طبعا حي الروضة الذي وقع فيه هذا التفجير حقيقة حسام هو حي مكتظ بالسكان، ويشهد حركة نشطة للمارة والسيارات. طبعا الإصابات معظمها أو كلها تم نقلها إلى مشافي دمشق المركزية، إلى مشفى المجتهد ومشفى المواساة، وأيضا إلى مشافي جرمانة والمراكز الطبية في جرمانة. وفقا لوزارة الصحة فإن سبع أو ثلاث إصابات حالتها حرجة ويعني غير مستقرة وبحاجة إلى عناية شديدة، في حين هناك يعني أربع إصابات حالتهم مستقرة، ويجري يعني هناك استنفار للكوادر الطبية. طبعا بعد وقوع هذا الانفجار ويعني توجهت طبعا الجهة المعنية من فرق الدفاع المدني وكذلك قوى الأمن الداخلي إلى المكان، جرى تطويق المكان والعمل على رفع الأدلة مباشرة وتأمين المكان وإغلاق الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار. وبعد الانتهاء حسام تم إعادة فتح الطرق. الآن وفقا للمعلومات يعني الحياة يمكن القول بأنها عادت إلى طبيعتها، ويعني عادت يعني أمام حركة السير وأمام حركة المارة. طبعا لم تتبنى حتى هذه اللحظة أي جهة هذا التفجير، ما زالت الجهة التي تقف وراء هذا التفجير مجهولة، إلى أن وزارة الداخلية صرحت بأنها ما تزال طبعا في طور التحقيقات ومقاطعة الأدلة للوصول إلى الجنات أو المتورطين بهذا التفجير وتقديمهم للعدالة. طبعا عددا من الإدانات من قبل مجموعة من الدول أدانت هذا التفجير، من بينها تركيا والأردن، والذين يعني أدانوا نعم. هذا التفجير كذلك كان هناك تصريحات لوزارة الخارجية بأن هذا العمل هذا التفجير لن يثني نعم. سوريا عن بما معنى التقدم والبناء.
0: ديالا، بماذا علق أهالي جرمانة على هذا التفجير؟
1: نعم حسام، يعني وفقا لما صدر عن أهالي جرمانة من عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البيان الذي صدر، فإنهم يعني دعوا إلى ما يعني يمكن القول به أن يعني اعتبروا أن هذه الأعمال هي تهدف إلى زعزعة السلم الأهلي، وطلبوا أن يتحلوا جميعا بالوعي وأن يكونوا يعني على خط واحد وعلى يد واحدة، متأكدين بأن هذه الأعمال تهدف إلى زعزعة السلم الأهلي وإلى يعني إثارة الشرخ والفجوة بين السوريين.
0: نعم، شكرا إليك ديال البحر، مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. وينضم إلي الأستاذ رشيد حوراني، باحث بالشأن الأمني والعسكري معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ رشيد. بداية، تفجير جرمانة لماذا في هذا التوقيت؟
2: صباح الخير لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم على الاستضافة. حقيقة يعني يأتي التفجير بعد البيان الذي أعلنه أو صرح به مجموعة من المشايخ ووجهاء جرمانة، وأكدوا أن وجهتهم دمشق، وأكدوا أيضا على تعاونهم الكامل مع الدولة السورية في فرض الاستقرار والتعاون مع كافة شرائح المجتمع السوري. هنا يعني يأتي هذا

0: التفجير لضرب هذه يعني عامل الوحدة الوطنية وعامل التلاحم الشعبي مع الحكومة السورية. ولكن يعني بالعودة إلى التفجير، يعني أود الوقوف على نقطة جد هامة في الجهة التي ممكن أن يعني أن نقول أنها تقف وراء التفجير. بعد حصول التفجير يعني سارعت الأجهزة المختصة الأمنية المختصة بتأمين الطرقات وتفتيش الطرقات من خلال الكلاب البوليسية وما إلى ذلك، وأمنت المنطقة بشكل كامل. هذه العملية يعني أكدت أنه لا يوجد هناك متفجرات في أماكن أخرى أو في حافلات أخرى. هذه العملية تدل على أن منفذ التفجير أو من يقف وراء التفجير يعني لا يمتلك رفاهية الوقت لزرع العبوات في الشارع، لذلك انتقل إلى يعني ما يمكن أن نقول عنه الخطة ب، وهي استخدام الحافلة، والحافلة أيضا من خلال الوقوف على مكان انطلاقها وأماكن تجهيزها يمكن الوقوف على يعني الوصول إلى الجاني. أضف إلى ذلك يعني لا أستبعد شخصيا بعد يعني المتابعة الحثيثة لما تحاول إسرائيل تنفيذه في جنوب سوريا ومحاولتها التقرب من المكونات السورية سواء الدروز أو الشركس السوريين الذين ينتشرون على الشريط الحدودي مع الجولان، أن تكون إسرائيل هي من تقف وراء هذا التفجير. ويعني يتقاطع هذا الأمر مع ما أعلنه نتنياهو منذ بداية التحرير أنه يقف وراء المكونات السورية وأنه ادعى حمايتها.
1: أستاذ رشيد، إذا كانت إسرائيل هي خلف هذا التفجير، من نفذ هذه العملية؟ من زرع هذه العبوة الناسفة بحسب تحليله؟
0: اليوم يستطيع يعني تستطيع إسرائيل التغلغل في الداخل السوري بطريقة غير مباشرة عن طريق يعني تجنيد أشخاص عبر أشخاص آخرين وتنفيذ هذه العملية، وخاصة يعني ماهية الغموض الذي يحيط بالحافلة ومكان انطلاقها وتوجهها إلى مدينة جرمانة، خاصة أن يعني اللقاءات التي أجراها أو المشاهدات التي نقلها مراسلي تلفزيون سوريا منذ يوم أمس وحتى اللحظة السرفيس حتى اللحظة هو مجهول، لا أحد يعلم من أين أتى أو إن كان هو على خط مدينة جرمانة أو لا. لذلك هذا الغموض، تفكيك هذا الغموض الذي يحيط بالحافلة، نستطيع الوصول إلى ما يمكن أن نسميه طرف الخيط.
1: من هذا التفجير من المستفيد أستاذ رشيد؟
0: كما ذكرت يعني المستفيد الأول نستطيع أن نقول في هذه الحالة وبعد يعني أن يعني وجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل، إسرائيل هي المستفيد الأول لأنها لا تريد.
1: كيف هي المستفيد الأول؟ يعني أريد تحليل بهذا الشق على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، الدبلوماسي وما إلى ذلك.
0: لا تريد أن يكون هناك يعني وحدة وطنية في سوريا، هذه الوحدة الوطنية تؤثر على الاستقرار السياسي وانطلاق الدولة السورية. أيضا لا تريد للنظام السياسي الجديد في سوريا الاستقرار، وخاصة أن الإدانات التي شهدها التفجير من سواء من تركيا أو المملكة العربية السعودية أو البحرين أو المملكة الأردنية تؤكد على القبول الإقليمي والعربي والدولي للنظام السياسي في سوريا، وبالتالي تحاول ضرب الاستقرار في سوريا من خلال هذه الأعمال وجذب مكونات سورية محددة لصالحها أو زرع عدم الثقة من قبل هذه المكونات في الإدارة السورية الجديدة.
1: نعم، بالنسبة للتحديات الأمنية أمام الحكومة اليوم خاصة في جرمانة وبعض المناطق التي بحسب محللين تعتبر هي من الخواصر الرخوة في دمشق.
0: نعم، الفراغ يعني التحديات الأمنية حقيقة ولنكن موضوعيين هي كبيرة أمام الحكومة السورية وأجهزتها الوليدة، وممكن أن نصنفها بعدة مسارات. المسار الأول يعني ضياع الأرشيف الكامل لكافة المتورطين في أعمال جنائية وإرهابية بسبب تدمير النظام للمؤسسات الأمنية والعسكرية، وذلك

0: أمر يعني عاينته بأم عيني. هذا من جانب. الجانب الآخر يعني هناك ضعف ما يمكن أن نسميه أيضا المخابرات الفنية، يعني المخابرات الفنية أو الاستخبارات الفنية التي تمكن من ولديها الكفاءة والتدريب والخبرة، وكل هذه الأمور هي قيد التأسيس وقيد الإنشاء في الأجهزة الأمنية الحالية في سوريا، التي لديها القدرة على قراءة المتفجرات بشكل سريع وتحليل ماهيتها وتحليل طبيعتها ويعني شدة انفجارها. أيضا من التحديات التي تواجه الحكومة السورية نقص التمويل ونقص الأجهزة المختصة. فمثلا اليوم الحالة السورية هي حالة يعني مضبوطة، ولكن بشكل يعني فيها شيء من الهشاشة والرخاوة، ويتطلب من الأجهزة الأمنية بذل المزيد من الجهد، وهو بالتأكيد يحملها أتعاب يعني جسدية وتكاليف مادية أكثر، ولكن في نهاية المطاف يجنبها الحفاظ أو يوفر لها الحفاظ على الأمن الاجتماعي. مثلا في حافلات السرافيس يمكن ضبط هذا الأمر بشكل أكبر، ممكن إجراء دوريات من خلال يعني الأجهزة التقنية والكلاب البوليسية المدربة على اكتشاف المتفجرات في أماكن انطلاق وتجمع السرافيس وفق الخطوط الموزعة. كل هذه الأمر يعني بحاجة توفرها للحكومة السورية. أيضا والخطر الأهم أو التحدي الأكبر، لا تزال حتى اليوم الحدود مفتوحة إلى حد كبير، وأيضا على علم مباشر أنا بالحدود اللبنانية السورية، هناك يعني دخول وخروج من عن طريق التهريب ومهربي البشر. هذه التحديات كلها بأكملها تشكل تحديات أمنية ولها تبعات أمنية إذا ما تركت دون معالجة.
1: نعم، بالنسبة لهذا التفجير كيف يمكن عدم استغلال هذا التفجير لألا يكون هناك مشاحنات بين مكونات الشعب السوري أستاذ رشيد؟
0: حقيقة يعني ما قامت به الأجهزة الرسمية في سوريا سواء المدنية أو الأمنية من زيارة مكان التفجير، سواء زيارة محافظ ريف دمشق لمكان التفجير وقائد قوى الأمن الداخلي واستنفار مديرية الطوارئ والكوارث ومديرية الصحة والاهتمام بالأهالي ونشر وتطمين الناس، خاصة يعني شخصيا صدقا أنا أعجبت بالحركة التي قامت بها الأجهزة الأمنية وتطمينها للأهالي من خلال تأمين المكان وتفتيش السيارات والمركونة في المكان ونشره بسرعة، يعني من خلال الأشخاص الموجودين في المكان أنه لا يوجد عبوات ناسفة مزروعة في السيارات. كل هذه الأمور يعني من شأنها أن تؤلف بين الحاضنة الشعبية في سوريا في أي مكان من الأماكن على الجغرافيا السورية وبين الدولة السورية. اليوم يعني نستطيع أن نقول ونوجه رسالة أيضا للمواطن السوري ومن خلال أيضا هذا الحادث الأليم، أنه عندما يشك في أي يعني حقيبة أو جعبة في سيارة عامة أن يقوم بالتبليغ عنها، لأن هذه الحقيبة المزروعة في أسفل مقعد السرفيس هي بلا شك زرعت على مرأى أحد الأشخاص وبحسن نية تم التغاضي عنها، ولكن على الشعب السوري اليوم في أن يكون في هذه المرحلة أكثر حرصاً وأكثر وعياً وأن لا يترك مثل هذه التصرفات دون سؤال أو دون تعقب أو دون إعلام من للجهات المختصة لتقوم بواجبها.
1: نعم، شكرا إليك الأستاذ رشيد حوراني باحث بالشأن الأمني والعسكري، كنت معي من دمشق. بحث الرئيس أحمد الشرع تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة، وذلك خلال لقائه في دمشق مستشار الأمن القومي في المملكة المتحدة جونثان باول. ووفق رئاسة الجمهورية ناقش أطرافان أيضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تناول التطورات الأقليمية والدولية، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في دعم الاستقرار في المنطقة. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني في أنقرة مع نظيره التركي هاكان فيدان عددا من الملفات. وأعلن الشيباني في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة تأسيس آلية تنسيق استراتيجية عليا بين سوريا وتركيا.
2: لقد حققنا مع الأشقاء في تركيا إنجازات استثنائية خلال فترة قصيرة، ولاستدامة هذا المسار السريع ناقشنا اليوم الانتقال بالشراكة نحو بنية مؤسسية صلبة عبر تأسيس آلية تنسيق استراتيجي عليا، مما سيحول توافقاتنا السياسية إلى جداول عمل واضحة ومشاريع فعلية على الأرض، وتضمن حفظ مكتسباتنا بعيدا عن تقلبات المنطقة، لتتوج بإعلان المجلس التنسيقي الأعلى بين البلدين فيتناول كافة القضايا المشتركة وفي مختلف المجالات.
1: وأضاف الشيباني أن المنطقة تتجه بوضوح إلى إرساء الاستقرار عبر إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، مشيرا إلى التفاهم مع تركيا على دعم مسائي حكومات دول الجوار في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاحية ضمن مؤسساتهم الوطنية.
2: المنطقة تتجه بوضوح نحو إرساء قاعدة وحيدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، وهنا فقد اتفقنا على دعم المساعي والخطوات التي يقودها الأشقاء في العراق ولبنان لتعزيز سيادة دولهم وحصر السلاح بمؤسساتهم الوطنية بما ينهي أي زعزعة أو اضطراب للاستقرار في المنطقة. اكتمال هذه المسارات في العواصم الشقيقة يضمن استقرارها الداخلي المستدام، ويشكل مع الإنجاز السوري شبكة أمان إقليمية متكاملة تحصن منطقتنا وتدفع بها نحو التنمية والازدهار.
1: وجدد الشيباني دعوته للعودة إلى اتفاقية عام 1974 مع إسرائيل وانسحابها إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول 2024، معربا عن استنكار دمشق للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري.
2: وضمن هذه الرؤية الشاملة للأمن تترافق جهودنا لترسيخ الهدوء شمالا مع عمل دبلوماسي حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوبنا السوري. نحن نعمل بثبات لترسيخ الاستقرار هناك، ونؤكد إدانتنا واستنكارنا لأي اعتداء يمس أرضنا وسيادتنا. أي عدوان سينعكس سلبا على أمن واستقرار المنطقة أجمع. ولذا فنحن نجدد دعوتنا للعودة إلى اتفاقية 1974 والانسحاب لخطوط ما قبل الثامن من ديسمبر لعام 2024، وندعو الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم بإنفاذ القانون الدولي والحفاظ على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
1: على صعيد الاقتصاد الإقليمي، قال الشيباني إن فرض الاستقرار الأمني سيمهد لملف المرور والربط بين سوريا وتركيا والسعودية والأردن في سياق مشروع البحار الأربعة والربط السكاكي الاستراتيجية، مشيرا إلى التفاهم مع تركيا على تسريع عمل لجنة البحار الأربعة.
2: هذا الاستقرار الأمني يمهد الطريق بثبات لملف المرور والربط الإقليمي، إذ ناقشنا اليوم تسريع تفعيل لجنة البحار الأربعة، فالجغرافيا والتاريخ يحتمان أن تكون سوريا العقدة الأقصر والأكثر جدوا في خرائط التجارة العالمية. نحن ندفع بثقة نحو إنجاز مشروع الربط السكاكي الاستراتيجي بالشراكة بين سوريا وتركيا والمملكة العربية السعودية والأردن، ودور سوريا في هذا المسار يمثل جسرا جغرافيا واقتصاديا فعليا، يترجم ويعزز دورها كجسر دبلوماسي فاعل في المنطقة. وسنبني على هذا النموذج الإيجابي لتفعيل اللجان الفنية المشتركة وإدارة مواردنا المائية بما يخدم مصلحة الشعبين.
1: من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة ووحدة أراضي سوريا تشكل أحد أخطر التهديدات لاستقرار البلاد.
3: تشكل الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها أحد أخطر التهديدات لاستقرار البلاد. يجب على المجتمع الدولي أن يبدي رد فعل أقوى ضد عقلية الاحتلال الإسرائيلي، وأن يمارس الضغط اللازم لضمان الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 واحترام سيادة سوريا.
1: هذا وأضاف فيدان أن بلاده تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية، موضحا أن الأولويات تشمل تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحدودية وذلك بهدف زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي.
4: İkili ticaret hacmimizi artırmak gayesiyle
3: نعمل أيضا على تطوير علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا بما يتماشى مع متطلبات العصر الجديد، وتشمل أولوياتنا الحالية تسهيل الإجراءات الجمركية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحدودية وإطلاق قنوات مصرفية وتنسيق البنية التحتية للنقل، وذلك بهدف زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي. وتعمل فرقنا حاليا على تحقيق هذه الأهداف، كما تعمل مؤسساتنا العامة والقطاع الخاص على المساهمة في إعادة إعمار سوريا وتطوير البنية التحتية للطاقة وإعادة تأهيل نظام النقل فيها. ونعتقد أن المشاريع الإقليمية ستلعب دورا مهما في هذا الصدد، فعلى سبيل المثال تعد مبادرة الربط البري والسككي التي أطلقناها بين سوريا والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية بالغة الأهمية في هذا السياق.
1: كما ذكر وزير الخارجية التركي أن القطاع الصحي يعد أحد المجالات التي تعمل فيها تركيا بشكل مكثف مع سوريا، مشيرا إلى العمل على العديد من مشاريع المستشفيات إلى جانب تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في سوريا.
3: يعد القطاع الصحي أحد المجالات التي نعمل فيها بشكل مكثف مع سوريا، فإلى جانب العديد من مشاريع المستشفيات نعمل على تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في سوريا. وكما تعلمون فقد تم توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن خلال زيارة وزير الصحة إلى سوريا في حزيران الماضي. وفي الوقت نفسه نسعى للمساهمة في اندماج سوريا في النظام المالي العالمي، ويعد السماح للبنك المركزي السوري بفتح حساب بالليرة التركية لدى بنك المركزي خطوة بالغة الأهمية في هذا الصدد، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ مشاريع تتماشى مع هدفنا المتمثل في تعزيز العلاقات التركية السورية.
4: سوريا ilişkilerini daha ileri taşıma hedefi doğrultusunda yeni projeleri hayata geçireceğiz.
1: هذا والتقى وزير الخارجية أسعد الشيباني رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كيلن، وبحثا سبل التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية أن اللقاء ركز على سير عملية دمج قسد في سوريا، إلى جانب سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وبحسب المصدر فقد أكد الجانبان على أن الحكومة السورية تواصل بفاعلية عملياتها لمكافحة تنظيم داعش، بما تناول اللقاء أو كما تناول اللقاء العلاقات التركية السورية، إضافة إلى التطورات في لبنان والعلاقات السورية اللبنانية. أعلنت عدلية دمشق تخصيص غرف قضائية في القصر العدلي بدمشق للنظر في قضايا العدالة الانتقالية بإشراف المحامي العام القاضي حسام خطاب، وأوضحت أن هذه الغرفة تتولى استقبال الشكاوى ومتابعة إجراءات التحقيق وجمع الأدلة وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة، بما يسهم في تسريع مسار العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون، وذلك تنفيذا لقرار وزارة العدل بإنشاء غرف متخصصة في جميع العدليات بالمحافظة. تستمر قوافل عودة النازحين والمهجرين في الانطلاق من مخيمات الشمال السوري إلى أرياف إدلب وحماة ضمن خطة الحكومة سوريا بلا مخيمات، حيث تقلص عدد المخيمات من 1146 مخيما إلى 636 مخيما منذ تحرير سوريا، وذلك في إطار العودة الطوعية.
5: كما خرجوا قبل سنوات مرغمين تحت وطأة القصف، يعود المهجرون اليوم من المخيمات مرغمين أيضا، لكن تحت وطأة الفقر والحاجة، إلى قرى يحاولون فيها استئناف حياة تشبه ما تركوه خلفهم، في حين ما تزال آثار التهجير حاضرة في تفاصيل واقعهم.
6: سجلونا من شي شهرين ثلاثة مشان رجع على بيوت وكذا، أيوة سجلنا مع العالم وراجعين. هلا أنا بمن مدينة حماة، حماة المدينة، ما عندي بيت، راجع على الآجار هلا، وكل الناس يعني الحال من بعضه والحال واحد. جماعة الريف الأغلبية بيوت مهدمة، يعني هذا اللي رايح ينصب خيمة يقعد فيها، وهذا اللي رايح تحت عازل، يعني من هون يعني شالوا الخيم من هون بدهم ينصبوهم بالضيعة من هون.
5: لا تختلف قصة رامي عن حكايات مئات العائدين الذين لم يحملوا معهم سوى أثاث أنهكته سنوات النزوح وعوامل الزمن. 186 عائلة غادرت مخيمات

0: الشمال باتجاه قراها في أرياف حما، تاركة وراءها مخيمات أخذت تخلو تدريجياً من سكانها لتغدو أماكن موحشة بعد سنوات من الاكتظاظ.
1: طبعاً العائلات اللي عم ترجع يعني معظمها لا يمتلك بيوت بصراحة، ونحن بنعرف هذا الشيء، ولكن هن رغبوا أنه يرجعوا يعني بطريقة أو بأخرى، ممكن بخيمة للأسف الشديد، يعني ممكن يرجعوا يعيشوا بخيمة، ممكن يعيشوا بحيطان وسقفة بلوك، ممكن يعيشوا عند أقاربهم، ممكن هن يدبروا حالهم غرفة ومنافع، يعني حسب إمكانيات كل شخص. لكن الواقع يعني هو الواقع صراحة صعب، ونحن بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى توجه الدعم، ليس فقط لمحافظة إدلب، إنما لمحافظة إدلب وحمص وكل المحافظات.
0: ومع استمرار قوافل العودة يتراجع عدد المخيمات من 1146 إلى 636 مخيما وفق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار تنفيذ خطة سوريا بلا مخيمات وسط تحديات كبيرة تواجه العائدين في مناطقهم الأصلية. ورغم غياب كثير من الخدمات وصعوبة البدء من الصفر، يتمسك العائدون بحقهم في استعادة منازلهم وأراضيهم وفتح صفحة جديدة مع الحياة بعيداً عن واقع المخيمات الذي أثقل سنواتهم بالانتظار. إلف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
2: أقامت وزارة الدفاع في مدينة إدلب ملتقاً تعريفياً بالجامعات أو بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وذلك بحضور طلاب من الصف الثالث الثانوي الراغبين في الالتحاق بها. وقدم القائمون على الملتقى شرحا حول شروط القبول وآلية المفاضلة، إلى جانب التعريف بأقسام الجامعة وتخصصاتها بهدف مساعدة الطلاب على اختيار مسارهم الجامعي.
3: الحمد لله، اليوم تشرفنا بلقاء حشد من طلاب جامعات من طلاب الثالث الثانوي الناجحين في مرحلة الثالث الثانوي، باركنا لهم في هذه المرحلة نجاحهم وعرفناهم بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وأكدنا عليهم مكونات كيفية الدخول إلى هذه الجامعة من بداية المفاضلة حتى بدء التسجيل في الجامعة حسب رغبات الطالب، وعرفنا لهم الجامعة الوطنية علوم الدفاعية ومكوناتها التي تتكون بشكل عام من الكلية البرية والكلية البحرية والكلية الجوية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. بدء الدوام سيكون حسب وزارة التعليم العالي بإطلاق المفاضلة. عندما تطلق المفاضلة سيتم التسجيل وسيتم فورا بعد انتهاء المفاضلة امتحان القبول للطلاب، وفورا مباشرة راح يكون بإذن الله حد أعظم ب11 سيتم بدء الطلاب في الدوام بشكل رسمي.
2: قال وزير الطاقة محمد البشير إن وزارة الطاقة بدأت أعمال إعادة تأهيل شبكة كهرباء مدينة سراقب بريف إدلب بعد انقطاع عن الخدمة دام 14 عاما. وذكر الوزير أن تأهيل الشبكة سيسهم في إعادة التيار الكهربائي إلى أحياء المدينة، ما يوفر وصولها أيضا إلى بلدات وقرى سراقب ويمهد لعودة المهجرين إلى منازلهم. من جانبه ذكر محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، ذكر أن العمل جار بالتنسيق مع وزارة الطاقة على استكمال عمل إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. يشتكي سكان الأحياء المحيطة بالطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في مدينة حلب من استمرار انتشار الركام ومكبات النفايات على جانبي الطريق، وسط مطالبات بإزالتها لما تسببه من أضرار بيئية وصحية ولما تشكله من عائق أمام حركة الأهالي وتعافي المنطقة.
4: على امتداد الطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في حلب تتراكم أكوام النفايات والركام في مشهد يراه السكان انعكاسا لتحديات خدمية ما تزال تواجه المنطقة. رغم عودة عدد كبير من الأهالي إلى الأحياء المجاورة وعودة الحياة والكثافة السكانية إليها،
5: أول شيء يعني هون من الغبار وضيقة السيارات بروحهم بيجوا، يعني عم بأسب وأزمة إني أوقات بصير حوادث، وفي مطب يعني مثل الجوار وهذول الآن اللي عم كبوا تراب وكله، هذا أسبابه إني مدمر عندنا هون الدمار بشيلوا اهل السيارات او تراكتورات كبوا وين على الطريق.
6: يعني هلو الكامل عم بنكب الطرق هذا بقطعوا الطريق يعني يا الله سيارة تعدي، احيانا في اسعاف في شغله ما في مجال تعدي سيارتين او سياره اسعاف تعدي. وبعدين دائما يعني ما في مراقبه للطريق، نظفوه اول مره مرتين البلديه، انا شفتهم نظفوه مره مرتين من شيء 5-6 شهور بس، لكن التراكم كثير وما في مراقبه، ما في كاميرات تصور هالسيارات او هاللي عم كب الوسخ او كب الشيء هذا.
4: ولا يقتصر الامر على تشويه المظهر العام، بل يقول السكان ان انتشار النفايات والركام خاصة خلال فصل الصيف يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة ويزيد من انتشار الحشرات والقوارض، ما يثير مخاوف من آثار صحية وبيئية تطال القاطنين والمارة.
7: من عال ما جينا لهون، من عال ما جينا من أول التحرير، بدل ما ينظفوا الشوارع صار الزبالة أكثر، يعني الزبالة صار تأخذ الشوارع كلها، كان بالنص ولا كان بالطول. والتأثيرات ما في بنت إلا ما حبة سنة، ومثل ما بقولوا مرض وعدوى من الزبالة اللي عم بتصير.
4: ويأمل سكان المنطقة أن تسهم إزالة مكبات النفايات وترحيل الركام في تحسين الواقع الخدمي واستعادة المظهر الحضاري للمنطقة، بما يشجع مزيدا من العائلات على العودة إليها. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
2: يشكو أهالي بلدة الحريجية في ريف دير الزور الشمالي من استمرار أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع المتكرر للمياه وارتفاع كلفة شراء الصهاريج، إلى جانب شكاوى من ضعف الضخية وسوء جودة المياه، وسط مطالبات بإيجاد حلول تنهي معاناتهم.
8: يتفقد عبد خزان المياه في منزله بشكل شبه يومي خشية نفاده في أي لحظة، ليضطر عندها إلى طلب صهريج مياه يؤمن احتياجات أسرته، فالمياه لا تصل إلى منزله إلا بشكل متقطع. حاله حال معظم الأهالي في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي.
9: الصهاريج ما هو واقف يم بيتك، على فكرة بدك أقل شيء نهارين ثلاث لما يصير ضغط على المياه، والصهريج يستغل الوضع هذا من 50 إلى 75 إلى 100 ألف، فهمت علي شلون؟ توصل لك المي وتضل مقطوع احيانا نهارين ثلاث.
10: وهاي احنا حاره هذه كلها بعي باي سلام، الحاره هذه صار لنا من 2000 تقريبا و12 13 ما تجينا مي، انقطعت عندنا المي.
8: لا تتوقف شكاوى الأهالي عند انقطاع المياه، بل تمتد إلى نوعيتها أيضا، إذ يؤكد كثيرون أن المياه التي تصل إلى منازلهم تفتقر إلى النظافة.
9: ساعي المحطة هاي مكشوفة، تجي بيها وسخ، تجي بيها شوائب، تجي بيها الشواك، حتى ما هذه من الحيوانات اللي قوم بيها فاسة أو وسخ وكذا. احنا نريد يعني جيبونا خط خاص بس المية الشرب للناس.
8: للوقوف على أسباب ضعف وصول المياه إلى البلدة ومعرفة أسباب هذه المشكلة، توجهنا إلى محطة الجعار حيث التقينا القائمين عليها للاطلاع على واقع عملها والتحديات التي تواجهها.
9: عندنا جعد عطل بل هين بالتنفيسة، ساعتين نروح نشوفه هذا، بل جعار الشمالي نفس الشيء، كل يوم نشغل 6 ساعات 5 ساعات 7 ساعات حسب ما عندنا كهرباء. الكهرباء أسعى أكثر شيء عدنا عطل بالكهرباء، على الكهرباء بنوب يعني عدم، تجينا 180 170 190، ما تقلع على المحركات. الحل بدها خزان، والله بدها خزان إجباري، بدها تصفية، بدها غرابيل، والمأخذ الري من فوق بده مصافي، بده شبك.
8: ورغم الوعود بتحسين واقع المياه، لا يزال أهالي بلدة الحريجية ينتظرون حلا ينهي معاناتهم مع الانقطاع المتكرر وسوء جودة المياه. شكاوى متكررة من ضعف المياه وانقطاعها في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي، ما يجبر الأهالي على شراء المياه من الصهاريج وسط مطالبات بحلول تضمن وصولها إلى الأهالي بشكل منتظم. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
2: مصعب الحنة، مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور ينضم إلي. مصعب، ما هي أسباب أزمة المياه في بلدة الحريجية في ريف دير الزور الشمالي؟
11: صباح الخير لك حسام ولمشاهدينا الكرام. طبعا حسام، قبل أن نجيب على السؤال، أزمة المياه في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي هي تشكل الهم الأكبر بحسب ما أخبرنا الأهالي، رغم تعدد التحديات الخدمية التي تواجه المنطقة. خلال جولتنا الميدانية، لقائنا مع السكان، أكد الجميع أنهم اعتادوا على التعايش مع

كثير من الصعوبات، لكن ما لم يعد بالإمكان تحمله بحسب ما أخبرونا هو استمرار النقص الحاد في مياه الشرب. والأهالي أوضحوا أن المياه لا تصل إلى جميع المنازل، هناك أحياء كاملة محرومة منها منذ عام 2012 نتيجة أعطال

0: الذي يضطر السكان إلى شراء المياه يعني بمبالغ يعني كبيرة جدا بحسب ما أخبرونا، أو يعني تخزينها بكميات محدودة لا تكفي احتياجاتهم اليومية، وهي مشكلة كبيرة. نحن توجهنا إلى محطة المياه في البلدة للوقوف على أسباب هذه الأزمة. أبرز المشكلات التي أخبرنا بها المعنيون هو ضعف التيار الكهربائي الواصل إلى المحطة. القائمون على المحطة قالوا أن الجهد الكهربائي تقريبا لا يتجاوز في بعض الأحيان حسام 170 إلى 180 فولت، وهي قدرة لا تكفي لتشغيل المضخات والمحركات التي تعمل بثري فاز بالشكل الصحيح، ما يؤدي إلى توقفها عن العمل حتى لو جاءت الكهرباء، أو انخفاض كفاءتها بشكل كبير جدا، ما يعني أن المياه لا تصل إلى جميع المنازل. بين العاملون أيضا في المحطة أنهم بحاجة إلى جهاز رفع لجهد الكهرباء، ربما يكون حل ولو كان الكهرباء تأتي إلى ساعتين، لكن قد تصل المياه بشكل يومي إلى الأهالي لمدة ساعتين. المشكلة الأخرى أخبرونا أن المحطة يعني أيضا تفتقر لمولدة كهربائية كبيرة تعمل على مادة الديزل، رغم أن المادة غير متوفرة وشراءها غالي، لكن الأهالي قالوا ربما تكون حل آخر. ومن الاحتياجات التي وصفها المختصون بالضرورية في المحطة خزان مياه كبير داخل المحطة يسمح بتخزين كميات كافية من المياه وضخها بشكل منتظم إلى الأحياء، ما يسهم في تحسين وتزويد المياه بالمياه الأهالي بالمياه، خاصة خلال فترات انقطاع الكهرباء أو انخفاض كميات الضخ. طبعا المشكلة كبيرة التي تواجه الأهالي الكهرباء، عدة خدمات أخرى مقطوعة، لكن الأهالي قالوا لنا نحن نصبر، إنما المياه هي مشكلة كبيرة خاصة مع بعد المنازل، المنطقة كبيرة جدا وعدد السكان يعني بلدة الحريجية ما يقارب ما بين 20 إلى 25 ألف نسمة. طبعا السكان أيضا قالوا لنا أنهم يأملون يعني أن يجدوا حلولا، المعنيين قد أوصلوا شكاويهم سابقا إلى بعض المعنيين في محافظة دير الزور إلى مؤسسة المياه لمعالجة هذه المشكلات بشكل جذري، لكن لم يلقوا آذان صاغية، وهم يعني يريدون الآن إصلاح خطوط المياه المتضررة بشكل مباشر، تحسين التغذية الكهربائية للمحطة ورفع جهدها، وتأمين الاحتياجات اللازمة لاستمرار عملها وصولا إلى ضمان وصول المياه بشكل منتظم إلى جميع المنازل في البلدة باعتبارها خدمة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها بحسب ما أخبرنا الأهالي.
1: مصعب، ألا يوجد أي خطة لدى المؤسسة العامة للمياه لتطوير هذه المنظومة وضخ المياه وتقويض شبكة الكهرباء؟
0: المشكلة كبيرة، دير الزور يعني نسبة الدمار فيها أكثر من 80%، وهناك تحديات كبيرة حسام تواجه مؤسسة المياه، ونحن توجهنا إلى المدير العام عدة فترات منذ أيام سابقة. المشكلة ليست في هذه المحطة فقط، في معظم الأرياف، وتحاول مؤسسة المياه حل هذه المشكلة. هناك خطط بحسب ما أخبرونا لكنها تحتاج إلى تمويل كبير.
1: ما هي هذه الخطط؟ الخطط ما هي التي هناك أخبركم بها؟
0: هناك مشاريع كبيرة هي لتأهيل المحطات وإصلاح الخطوط المكسورة في عموم المحافظة، وهي خطة وضعتها مؤسسة المياه منذ التحرير حتى هذا اليوم، وهي عملت على إصلاح وتأهيل يعني الكثير من المحطات ووصول المياه إلى معظم الأهالي، لكن الخطوط الرئيسية معظمها تضررت بفعل الحرب منذ يعني عام 2011 حتى هذا اليوم، وهم يحاولون إصلاح هذه الخطوط بشكل كبير جدا، وهي خطوط طويلة جدا إلى عشرات الكيلومترات في معظم الأرياف سواء الغربي أو الشرقي أو الشمالي، لكن قالوا لنا أنهم قد استطاعوا إنجاز عمل كبير جدا، وهو إيصال المياه حتى ولو بشكل جزئي إلى معظم المنازل في عموم المحافظة، لكنها تأتي متقطعة نعم حقيقة في بعض الأحيان بسبب عدم وجود مثلا منظومة، عدم وجود أو التيار الكهربائي بشكل يعني دائم 24 ساعة. بعض المحطات كان هناك حل بوجود منظومة تعمل على الشمس، الطاقة الشمسية، حلت المشكلة ولو يعني بشكل متقطع، لكن الطاقة الشمسية تكلف مبلغ كبير جدا بحسب ما أخبرنا المعنيون، لكن هم يعملون مع بعض المؤسسات، مع الوزارة، مع بعض الجمعيات أيضا لمحاولة إعادة المياه إلى عموم المنازل في عموم محافظة دير الزور. حسام،
1: نعم، شكرا إليك يا مصعب الحنت، مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور. بعد 14 عاما من التوقف، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة بريف الرقة لاستقبال

0: المواطنين وتقديم خدماتها في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية وتخفيف أعباء التنقل والوقت على الأهالي بعد اضطرارهم سابقا لمراجعة الدوائر في مدن أخرى.
1: بعد سنوات من الانقطاع، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة بريف الرقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد على الأهالي.
2: يتم الافتتاح اليوم مركز الأحوال بعد انقطاع دام 14 عام عن كافة الخدمات نتيجة الأوضاع السابقة. حاليا يتم استخراج اخراجات القيد وبيانات العائلة وتسيير أمور المواطنين بحيث يتم تخفيف الضغط عليهم بالنواحي المادية والمعنوية.
1: افتتاح دائرة الأحوال المدنية يخفف من معاناة السكان الذين اضطروا لسنوات إلى مراجعة مراكز في محافظات أخرى للحصول على الوثائق الرسمية، ما كان يفرض عليهم أعباء مالية ولوجستية إضافية.
3: خفف علينا معاناة، احنا مدينة الطبقة دبسي عفنان المنصورة عشان نعاني نروح للرقة مشان إخراج قيد أو مشان بيان أو كذا، حاليا صار بالطبقة يعني خفف علينا معاناة وعلى المواطنين تكلفة واختصار وقت وتعب.
2: كنا نتعذب نروح على الرقة ومسافة ب 50 كيلومتر، أطفال، ولادة، الزواج، لحسين نحن أنا والدي متوفي من 3 سنوات. اليوم أنا ارتحت، بدي أوفيه أنا بلواني، خلاص صارت جنب بيتي، بعيدة 5 دقائق عن بيتي، أمور صارت سلسة، وإن شاء الله خيو تكون مريحة لكل المجتمع. نحن اليوم عدد المدينة تقريبا 300 ألف 400 ألف، كلها عشان تضطر تروح للرقة مشان معامل مشان إخراج قيد.
1: عودة خدمات الأحوال المدنية إلى الطبقة يعد جزءا من مسار إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية في المدينة، وسط آمال بأن تتوسع الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة بما يلبي احتياجات السكان ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
0: ناقش وزير النقل يعرب بدر مع المديرة الجديدة للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط داليا خليفة، ناقش دعم مشاريع إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للنقل والسكك الحديدية في سوريا، وتناول اللقاء مقترحا لإجراء دراسة لنقل الحاويات بالسكك الحديدية بين مرفأ اللاذقية والمرافئ الجافة في حلب وحمص ودمشق، إضافة إلى مشاريع الطريق السريعة بنظام BOT. من جهتها أكدت خليفة استعداد البنك الدولي لدعم مشروع السكك الحديدية وتمويل الدراسات الفنية ودراسات الجدوى والتحضير للمشروع، وذلك تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة البنك. أنهت كوادر الشركة السورية لنقل النفط أعمال إعادة تأهيل وتوسعة الساحة الغربية المخصصة لاستقبال صهريج النفط في إدارة المنطقة الوسطى بمدينة حمص. وبحسب وكالة سانا فإن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة التفريغية إلى نحو 1000 صهريج يوميا، بما يسهم في تسريع تزويد المصافي بالنفط الخام وتخفيف الاختناقات المرورية. من جهتها أكد مدير إدارة المنطقة الوسطى في الشركة السورية للبترول علي قرنفل، أكد أن المشروع نفذ بالكامل على مساحة 40 ألف متر مربع، مشيرا إلى أنه سيسهم في إنهاء الاختناقات المرورية مع ضمان استمرارية تزويد المصافي ومرفأ طرطوس بالنفط الخام.

اختتمت في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية من دون التوصل إلى اتفاق بشأن توسيع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وأوضح مصدر لبناني لوكالة الأناضول بأن البحث في ملف المناطق التجريبية لم يحسم بعد، إذ تتمسك أو يتمسك لبنان بالانتقال إلى مناطق جديدة ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي، في حين يصر الأخير على استكمال التحقيق في المنطقتين الأوليتين قبل الانتقال للمرحلة التالية. وأوضح المصدر أن الأطراف أنجزت

0: البحث في المفاهيم الناظمة للتعامل بين الأطراف الثلاثة، إلى جانب إجراء مسح جغرافي كامل للمنطقة المحتلة، وذلك تمهيدا لوضع جدول تسلسلي بشأن المناطق التجريبية، لافتا إلى أن استكمال الملف ما يزال بانتظار رد سياسي إسرائيلي. وسيم جانبين صحفي ينضم إلي من بيروت، مرحبا بك أستاذ وسيم. إذا جولة المفاوضات انتهت من دون التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، ما الأسباب؟
1: مرحبا لكم المشاهدين. أولا، على صعيد المناطق التجريبية والانسحاب الميداني، سجلت المفاوضات تعثرا واضحا، إذ قدم الوفد اللبناني طرحا رسميا لتوسيع نموذج الانسحاب ليشمل بلدات جديدة مثل الخيام، بنت جبيل أو زوتر الشرقية لتنتشر فيها قوات المسلحة اللبنانية، إلا أن الجانب الإسرائيلي قابل هذا الطرح برفض قاطع، مشترطا إجراء عملية تحقق كاملة وتجريد تام للسلاح في منطقتي زوتر الغربية وفرون قبل الانتقال إلى أي مرحلة جديدة. ثانيا، ملف الطرف الثالث أو آلية التحقق، هنا أحرز تقدم جزئي حيث تم الاتفاق على صياغة لائحة مختصرة تضم عددا محصورا من الدول المرشحة للمشاركة في لجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمعطيات تظهر أن إيطاليا باتت الخيار الأوفر حظا والأكثر قبولا لدى الطرفين لتولي هذه المهمة الميدانية، أي أن إسرائيل تراجعت عن محاولة فرض نفسها كطرف في تلك الآلية بعد رفض مطلق من لبنان. ثالثا، ترسيم الحدود البرية، شهدت هذه الجولة تطورا لافتا تمثل في مشاركة مباشرة ولأول مرة لخبراء فنيين واختصاصيي خرائط ضمن الوفدين. قدم لبنان عرضا مستندا لاتفاقية عام 1923 وخط الهدنة عام 1947 لتثبيت سيادته على النقاط الحدودية، ورغم تراجع تل أبيب عن شرطها السابق بربط الترسيم بنزع السلاح أولا، إلا أنها أبدت مرونة وتراجعا عن تفاهمات سابقة حول نقاط محددة. رابعا، ملف الأسرى ومستقبل القوات الدولية، تم التوافق أيضا وهو موضوع إيجابي، تم التوافق بين لبنان وإسرائيل على أن يقوم الصليب الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتولي موضوع التدقيق بلوائح الأسرى وإدارة هذا الملف وتبادل الأسماء، على أن يتم إطلاق، يعني لبنان ليس لديه أي أسرى إسرائيليين، الأسرى هم اللبنانيون لدى إسرائيل، وبالتالي هي نقطة إيجابية لصالح لبنان.
0: نعم، شكرا إليك الأستاذ وسيم جانبين صحفي، كنت معي من بيروت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي في وقت قريب جدا. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إذ قال إن الحرب ستنتهي قريبا، وإنه يعتقد أن إيران لا تستطيع الاستمرار طويلا. وحول مضيق هرمز، أشار ترامب إلى أنه قد يفتح قريبا، مؤكدا أن المباحثات بشأن هذا الأمر تسير بشكل جيد جدا، كما أكد توافر مخزون كاف من الذخائر لدى الجيش الأمريكي، لافتا إلى وجود إمدادات غير محدودة.

اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتباع ما وصفه هو بدبلوماسية استعراضية متكررة. واعتبر قالباف أن الانتقال بين التهديد بشن هجمات على إيران والدعوة إلى التفاوض يمثل سياسة ضغط فاشلة، داعيا واشنطن إلى الاعتراف بالوقائع والوفاء بالتزاماتها، في حين يواصل الجانبان مباحثاتهما بشأن اتفاقية لو اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: بخلونا أننا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حساب هاي بدون يشربوها للساعة 20 واحد بعده. قياس القبض صرنا نفتحه ونحطه نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة، يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعه. نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صار زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع نظام وخسرتها.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: صباح الخير مشاهدينا. صباح الدمعة يلي نزلت من عيون السوريين على ضحايا التفجير الإرهابي يلي وقع مساء أمس بمدينة جرمانة بريف دمشق.
1: يتغادرة حاولت تمتد بنرتانية لتنال من المدنيين بسوريا ومن السلم الأهلي بمدينة صغيرة بتشكل مثال للتعددية الثقافية والاجتماعية بسوريا، وهالشي كان عبر عبوة ناسفة زرعت بسيارة سرفيس للأجرة، والمحصلة 4 شهداء بعد ارتفاع أعداد الضحايا ليلا بحسب مصادر محلية بجرمانة، إضافة لوقوع 14 جريح.
0: وبدورنا أكيد براءة بصباح سوريا بدنا نعزي أهالي الشهداء اللي سقطوا، بدنا نتمنى الرحمة لأرواحهم الطاهرة ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وبدنا نقول أكيد قافلة الشهداء بسوريا يلي سقطوا كرمال الحرية والاستقرار والسلم الأهلي كانت مستمرة لما ضمت لإلها شهداء جرمانة يلي سقطوا ليلة أمس.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا. بزمن كل شيء صار فيه بيعتمد على التطبيقات والبيانات والذكاء الاصطناعي، يمكن ننسى انه قبل كل هالتقنيات كان في سيستم خاص بالتاجر السوري، سيستم ما كان موجود على الكمبيوتر، كان موجود بالذاكره والقلب.
1: فعلا براءة، يعني التاجر ايام زمان كان يعرف اسم الزبون، كان يعرف اولاده يسال عنهم، يتذكر شو بيحب يشتري، حتى كان بيعرف المناسبات المهمه بحياه الزبون. اليوم مشاهدينا الشركات عم تسمي هذا الشيء إدارة علاقات العملاء أو مصطلح اسمه CRM، ومستعدة تصرف الملايين حتى تبني هاي العلاقة.
0: صحيح، لهيك لازم نعرف اليوم شو اللي تغير، وهل فعلا التكنولوجيا قدرت تعوض العلاقة الإنسانية ولا لسه الزبون بيشتري من الشخص قبل ما يختار المنتج. وأكيد للحديث أكثر عن هالموضوع منرحب بالاستشاري والمدرب بإدارة وتطوير الأعمال عبد الله قاسم آغا. يسعد صباحك، نورتنا.
2: يسعد صباحك عبد الله جميعا.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: وأول شيء حابب يعني هيك يعزي كل أهالي الضحايا، ونتمنى الشفاء إن شاء الله لكل اللي تصابوا امبارح بالتفجير اللي صار.
0: أكيد.
2: وإن شاء الله الله يكتب لنا الخير، ويعني هيك ننفض من كل التحديات بهالبلد إن شاء الله.
0: آمين يا رب، الله يحمي هالبلد أكيد. بداية بدنا هيك نعرف المشاهدين بمصطلح CRM اللي ذكرته روز بالبداية، شو هو بالضبط؟
2: أحلى شيء بالقصة أنه نحن تاجرنا السوري هو عن جد حكاية، بحيث مثل ما تفضلتوا بالمقدمة، هو عن جد كان عم بيستخدم من مئات السنين

0: النظام اللي هو السي ار ام.
1: حلو.
0: سي ار ام هو اختصارا لكاستمر ريليشن شيب مانجمنت، اللي هو اداره علاقات العملاء. وهذا النظام هو مبني على شو؟ على اني انا اعمل علاقه طويله الامد مع العميل. حلو. تمام. لدرجه مثل ما تفضلتوا انه عن جد التاجر كان بيعرف كل التفاصيل عن زبونه وعن العميل تبعه. هذا الكلام حقق له استدامه بالتعامل معه على مر السنين. على مر السنين كيف يعني؟ عم نحكي على مر اجيال. صح. يعني الاب
2: حتى لو في تاجر احسن منه، لا نحن في التاجر
0: 100% تمسكوا فيه، تمسكوا بعلاقتهم فيه. والموضوع على فكره ابسط ما انه يعني بده برامج كتير ضخمه، واليوم التكنولوجيا وحنحكي عن هذا الكلام كيف ترجمت هاي العلاقه بتكاليف باهظه.
1: حلو.
0: وكان التاجر السوري بزمناته كان يعملها باقل الاثمان، يعتمد فيها بس على الذاكره او الاهتمام بالتفاصيل الصغيره. على سبيل المثال، مين منا اليوم ما بيروح على مطعم مثلا؟ وهذا المطعم اذا اعتدنا ان نروح عليه بالبدايات في حدا هيحفظ شو بنطلب نحن بالعادة. صح. وبيسألنا انه انت بدك مثل الطلب الاعتيادي على سبيل المثال، او اذا ذكر قدامه معلومة، والله انا رايح على محل تياب عم بشتري منه، فانا بقول انه انا بدي اشتري هي القطعة لابني او لبنتي على سبيل المثال، فبتبقى بباله المعلومة لهذا التاجر انه هذا الشخص عنده ابنه عم بياخد له مثلا هي القطعة التياب بمناسبة معينة. فلما بيرجع مرة تانية لعنده بيروح بيسألني وبيذكرني بهديك الحادثة اللي أنا أساسا نسيتها على سبيل المثال. هذا هاي النقطة كتير مهمة بإبراز خلينا نقول أهمية العميل عند المحل أو عند التاجر.
1: حلو.
0: وهي نقطة نحنا منحس فيها يعني بأهميتنا ومنحس بقيمتها كل ما منروح ومنلاقي اهتمام عم بيزداد. صحيح. أكتر. صحيح. وأكتر وأكتر.
2: صحيح. يعني مثل ما ذكر عبد الله براءة، السي ار ام كانت موجوده عند التاجر السوري بالفتره، يعني حتى قبل ما تصير متداوله هلا.
0: نعم نعم، كانت من اساسيات التجاره. وهذا اللي نحن صرنا بسلسله عم نحكي عن ميزات التاجر السوري وقد ايه هو شخص كان استثنائي على مر العصور يعني والايام بتجاربه الفريده من نوعها.
1: اكيد. طيب هلا هي بالنسبه لاداره علاقات العملاء اللي الناس ممكن حاليا ما عم بتلاقيها بحكم نحن هلا عم نستخدم سوشيال ميديا كثير، عم نجي على التطبيقات نتسوق منها، فهذا الشيء كيف نحن فينا نوظفه ضمن تطبيقات الشراء؟
0: طيب كثير حلو هذا الكلام، خلينا بس نوضح شغله ل يعني جمهورنا الكريم بنقطه كثير مهمه. تم استبدال ذاكره وفراسه التاجر السوري بادوات تكنولوجيه متنوعه.
1: حلو.
0: على سبيل المثال اليوم في عندنا كاميرات تتعرف على الوجوه.
1: صح.
0: على سبيل المثال وهي الكاميرات بيتم تدريبها من عبر الاي اي الذكاء الاصطناعي بانها ببساطه تحفظ هذا الوجه، انه هذا الشخص بيجي بيتردد على هذا المحل بتواريخ معينه.
1: حلو.
0: بيتوجه على قسم معين بمحل. تمام. اذا كان محل تياب بيروح على مثلا البسه مثلا الاطفال او الرجالي او او او هكذا، او كان سوبر ماركت بيروح بيتوجه دائما على هذا الجناح اكثر من غير من الاجنحه. فهذا الكلام تم إزاحة العنصر البشري منه للأمانة. هذا التطور اللي صار. وعلى أساسه صار بنحسب سلوك المستهلك أو العميل بدقة متناهية، إنه هو كل أمتى بصير نقدر نتنبأ، كل أمتى هو بده سائل جلي على سبيل المثال، كل أمتى هو بحاجة إنه يشتري تياب، كل أمتى هو بحاجة مثلا بن إنه يشتري بن على سبيل المثال. هذا الكلام تغيرت العلاقة، ما عادت مباشرة بين العميل وبين صاحب المحل أو التاجر، صار عم بيقدم له أوفرات تغري عند قدومه مباشرة. تمام. وهذا الشيء اللي يعني خلينا نقول فيه مشكلة من جهة، ومن جهة تانية حقق يعني كمان عائدات مهمة.
1: شو المشكلة طيب؟
0: المشكلة هي بينت بأنه اليوم ما عاد في حدا عم بيهتم فيني بشكل مباشر.
1: تمام.
0: خلينا نقول كعنصر بشري.
1: تمام.
0: صرت أنا عم بلاقي الشيء اللي بيعجبني أو أنا بحاجته ملفوف بعرض خاص على سبيل المثال، مجهز لي قبل ما أجي. تمام. كان قبل التاجر هو اللي يعرضه وكان يورجي الاهتمام البالغ فيه
1: ويقنعني
0: فيه
1: ممكن.
0: بالضبط بالضبط. إيه؟ هلا المحلات الصغيره المتاجر الصغيره لساتها محافظه على هذا الشكل على فكره حتى يومنا هذا، بس انا عم بحكي على مثلا على محلات
1: كبيره
0: متوسطه او كبيره خلينا نقول، فهي ما حتقعد والله تخصص لكل زبون عم بيجي لعندها يعني موظف بشكل او باخر وحيحفظه. وصار اليوم التحديات كبيره، انه اليوم بيفتح محل بنلاقي يعني الاف من الاشخاص فعلا عم بيتبدلوا باليوم الواحد. فشوي يعني صعبة صارت القصة يعني بهذا المجال
1: مع كثرة المحلات كمان.
0: بالضبط.
1: إجباري. صح.
0: وتنوع البضائع والمنتجات وصار في

0: إن مفهوم مولات كان هذا ما موجود قبل سابقا. فهي هي النقطة بحد ذاتها هي شكل التحدي كتير كبير. الشيء الإيجابي بالموضوع إنه اليوم دائما حلاقي طلبي أنا محل ما بروح، وهالنقطة كتير مهمة. هن عم بيدرسوا سلوكي وعم بيشوفوا أنا شو بحاجة، تمام، من خلال ترددي المستمر عم بيقدموا لي الإغراءات بالشراء، عم بيقدموا لي القطع المناسبة لي حسب ميزانيتي، عم بيستخدموا تأثير المشاعر اللي هو بالألوان اللي هو الذكاء العاطفي اللي بيتم استخدامه. هاي التفاصيل صارت اليوم منلاقيها بس ما منحس بالانتماء، بينما العلاقة سابقة كانت هي وطيدة، كان عن جد من الجد للابن يعني وهكذا بتضل ماشي بالقصة. السبب انه في علاقة مودة وشخصية مباشرة. اليوم نحن بنبحث شو منقول هلأ عادة، نبحث عن المواصفات الأفضل والسعر الأفضل لنا تمام لحتى نشتري. قبل لا انا خلص انا عميل او زبون عند
1: محل فلاني
0: التاجر الفلاني او المحل الفلاني، خلص هذا من دون اي نقاش نحن بضلنا مستمرين للاجيال القادمه.
1: صح، وبصير يعني اقول للاشخاص اللي بعرفهم انه روحوا لعنده، عنده بضاعه حلوه.
0: بالضبط بالضبط.
2: المشكله انه ما بقى فينا نرجع هي الموده خلينا نقول مثل قبل. يعني هلا انت عم تحكي عبد الله هيك صفنت شوي، عم بتخيل كيف ممكن نحن نعمل فعلا يعني المشاريع الكبيره شلون ممكن تعمل علاقات مع الزباين. فصفنت قلت ممكن بيعملوا استبيان، فعم بتخيل حالي عم عبي استبيان عم يسالوني فيه عن عائلتي ولا عن مناسبات
0: حياتي، مشاعر
2: ولا في حدا مثلا من الموظفين عم يحاول يتقرب مني ويسالني عن، فبحس بشيء غريب اصلا. يعني انا بحس الموضوع مو مريح ابدا بالنسبه لي.
0: هذا إذا ما فكرتي إنه في حدا عم يحاول يأخذ معلوماتك الخاصة ويأخذها لغير مطرح يعني.
1: تماماً.
2: فما بقى أصلاً إحنا البنات قبل.
1: صحيح.
0: هاي نقطة من النقاط. فلذلك هو تم تجريد هاي الشغلة من المشاعر أو من العنصر البشري، وتم استعاضها عنا بالتكنولوجيا، وسائل التكنولوجيا المختلفة. وهي عم بقولكم جيدة من جهة، لكن
1: سيئة من جهة ثانية،
0: وأكيد في إلى مساوئها بشكل أو بآخر.
2: طيب بوقتنا هذا عبد الله كيف فينا نبني علاقة جيدة مع الزبائن، خصوصا بالمشاريع الناشئة بالمشاريع البسيطة؟ كيف فينا نعمل أرضية يعني أرضية تكون جيدة بعلاقة أصحاب المشاريع والزبائن بس مو مثل قبل يعني لأنه ما فينا؟
0: طيب هلا نحن إذا بدنا نركز على فكرة إنه نحن نساوي علاقات مستدامة مع عملائنا، فهي هذا الشيء وارد بكل انواع المشاريع حتى ناكد على هي الفكره. لكن عم نحكي نحن عم نذكره انه بس الاسلوب اختلف وفي بعض التفاصيل فرقت من قديم الزمان ليومنا هذا. اليوم المشاريع الناشئه خلينا نقول هي في كثير تفاصيل بتساعدنا انه نتقرب من هذا العميل. بدايه يعني من اني انا اهتم بالذوق العام. اليوم مثل ما بتعرفوا على سبيل المثال كل دولة أو كل منطقة جغرافية حتى مو بس كل دولة لها ذوق عام، تمام، بالألوان بالتذوق بكثير تفاصيل بستايل اللبس بطريقة التفكير. هي الشغلات اليوم هي عبارة عن دراسات، تمام، ممكن نحصل عليها تمام من الأماكن المخصصة لها، وبناء عليها أنا بقدر يعني أقطع شوط بمعرفة شو اللي بيحبه سكان هاي المنطقة الجغرافية.
1: حلو.
0: تمام. وهي نقطة من النقاط. على سبيل المثال محرك البحث جوجل هو بيساعد كتير بهاي التفاصيل، يعني بيعطي على فكرة تقارير وإحصائيات مجانية للي بيدور عليها. تخيلوا أنه نحن قادرين نعرف العطر المفضل مثلا السيدات بسوريا مثلا بين عمر كذا وكذا، تمام، خلال لسنة مثلا 26 من خلال آليات البحث وعن براند معين، عن رائحة معينة وهكذا. فقصدي أنه اليوم نحن قادرين بظل هاي التكنولوجيا الكبيرة أنه نحن نحصل على هاي المعلومات، تمام، ونحللها ونقدم منتجات يعني هي بتلبي احتياج العميل من دون ما أنا أتعذب معه. هذا من جانب، هذا جانب الدراسة من قبل اللي هو التحضير للشيء.
1: طبعا.
0: الجانب الآخر اللي هو أني أنا حاول يعني أتعامل مع العميل مباشرة، يعني أسأله من خلال استبيانات يمكن، أدعوه لتجربة خلينا نقول منتج أو خدمة معينة، وأخذ منه التغذية الراجعة اللي هي الفيدباك. وهذا الموضوع هو شغلة كتير مهمة. الأجمل من هيك في بمجال الإدارة عندنا في شيء اسمه الأجايل مانجمنت، تمام، اللي هو الإدارة الرشيقة واللي
1: طمع.
0: هي بتعتمد على المرونة بتغيير المنتج بحسب رغبة العميل. هي نقطة من النقاط. فنحن إذا بنقدر فعلا نقدم منتج قابل للتغيير فيه مرونة، تمام، بسهولة ويلبي احتياج العميل، فنحن بنكون عم نبني معه علاقة مستدامة، علاقة طويلة الأمد.
1: حلو.
0: وبنفس الوقت عم نحاول انه يعني نكون مرنين.

0: بنشوف تغير السلوك تبع العملاء بظلوا ظروف الراهنة. ما نحن اليوم كل فترة وفترة عم بتغير سلوكنا من أكيد. عدة نواحي سواء للقوة الشرائية سواء للألوان سواء للشكل وهي التفاصيل تماما. وهي التفاصيل نحن بنقدر نتعامل عليها إذا كان عندنا مرونة نحن وقادرين نغير أول بأول الطلبات العميل. يعني اليوم العميل وقت بيعطيني أي تعليق هذا حقه مصاري هذا التعليق، لأنه إذا كان محق 100% وأنا قصرت فيه فأنا عم بحرم حالي من فرص للبيع
1: تمام.
0: وأنا عم بحرم حالي من بناء علاقة مستدامة مع هذا العميل أو هذا الزبون. وهي نقطة من النقاط كمان اللي مهمة كتير. بالإضافة لهيك أنا ما بيكفي أني أنا ادرس وجهز حالي للشيء اللي بده اياه وانتظر ليجرب. اليوم في شيء اسمه يعني خدمه ما بعد البيع. كثير مهم،
1: كثير حلوه بتعزز الثقه صح.
0: كثير مهم اني انا بعد ما اقدم يعني المنتج او الخدمه لعميلي اني اتواصل معه باستمرار لاتاكد انه هو استفاد 100% من هذا الكلام، وبنفس الوقت خلينا نقول حصل على افضل تجربه بنقول عليها باستخدام هاي الخدمه او المنتج. وبنفس الوقت هو يكون راضي 100% عن كل التفاصيل اللي صارت. والتفاصيل هي بكل كلياتها الباكج تبعها، الباكجينج تبعها، الالوان، طريقه الاستخدام، سهولة الاستخدام، السعر، السعر وحدة منها مو هي بس الأساسية.
1: أكيد.
0: كتير من هاي التفاصيل. هذا الشيء اليوم اللي هو مبني عليه يعني أنظمة CRM أو أنظمة خدمة علاقات العملاء يعني. فهذا الكلام هو اللي بيبني علاقة طويلة الأمد. يعني اللي هو مبدأ الاهتمام، الاهتمام بالعميل.
2: أكيد. أنت حكيت عن خدمة ما بعد البيع، أنا وبراءة من كم يوم كنا بنحكي عن خدمة ما قبل البيع.
0: نعم.
2: خدمات مزعجة يعني ما بمزح معك. يعني مثلا لما نكون بمحل عم نشوف الثياب، فمنلاقي على طول في حدا من الموظفين ماشي ورانا وساكت وعم يراقب.
1: ايه طبعا انا شوف
2: هو تعرف مساحه مترين بس انه موجود هيك حوالينا طول الوقت.
1: انه اذا بتكون شيء
0: حارس
2: الموضوع بيوتر، هو حرام بفكر انه هو نوع من انواع الخدمه او اذا احتجت شيء انا موجود. بس نحن بالعكس يعني
1: حسوا عم يراقب،
2: الموضوع بيكون يعني موتر. وحتى ما بعد البيع ممكن يكون نفس الشيء، يعني ممكن حتى كثره الاسئله تضيق
1: هلا ما بعد البيع. انا بحس هي الخدمه انه وقت اللي بيقولوا لك فيك ترجع القطعه خلال 3 ايام، انا هي بحسها كثير مناسبه.
0: هلا احدى الشغلات بس انا يعني اسمحي لي بس يعني وضح شغله. اليوم الشخص اللي بيرافقني وقت روح انا يعني عم بتفرج على منتجات او بضايع يفترض فيه يكون هو المبادر باستقبالي.
1: صح.
0: يعني اليوم اذا انا فتت على محل واجى لعندي حدا وقال لي شو بقدر ساعدك بهي الطريقه الاعتياديه التقليديه، قال له عم اتفرج ما بدي شيء منك يسلموا ايديك. بينما اذا حاول يعني يتقرب لي بعباره صباح الخير، اهلا وسهلا فيك، جيت بوقتك مثلا، في عنا قسم جديد فتحناه، في عنا كوليكشن جديدة نزلت، في مجموعة من العبارات بتغري العميل انه هو يستمع للبائع بشكل مباشر. وهذا هو التقصير. طبعا هذا المحل اللي كنت فيه هو ادارته هي المقصرة بحقها. تمام.
2: اغلب المحلات
0: هن ما دربوا موظفينهم على هذا الطريق، والموظف للأسف هو بيعتبر حاله هو مثل حارس عم يتفتل او عم بيكون يعني خلينا نقول حدا بيقدم المساندة وقت الحاجة في حال طلبتوا شيء.
2: أنا وقت صرت أقول بيني بين حالي ما أقول فكرني حرامية اللي هيك عم
1: يمشي. هاي دغري بيقفشوا هاي القصة مو شكلا. حتى الأشخاص اللي بيكونوا واقفين هي أكتر شيء مشوفة بسوق الحميدية بيصيروا يجلبوا زباين كمان، هي كتير مزعجة. فممكن كمان تسبب شيء عكسي للبائع.
0: هي أسلوب للجذب، وخلينا نقول وغالبا بيكونوا أصحاب هدول المحلات يعني بياخدونا لمحل مخبى بحالات فرعية ما نو محل على الشارع العام. فهن بيعتمدوا هاي الوسيلة فقط للتسويق يعني كأسلوب خلينا نقول ما نو مكلف جديد، ما نو مكلف كتير. صح. بس بالمقابل هو بيجذب مجموعة من الأشخاص. لكن قديش هو فعال يعني يعني يمكن كنا قبل 20 سنة كانت العالم تهتم بهذا التفصيل، إذا حدا قال له تفضل يروح يتفضل معه.
1: مو جبني عم بيقول تفضل.
0: بالضبط. بينما اليوم بتغيير السلوك اليوم يعني مو أي حدا بيقول لي تفضل على المحل يلا بروح بمشي معه. يعني هي طريقة من الطرق كمان اللي فرقت كتير. اليوم ثقافة الشراء اصلا كلها فرقت. اليوم صار في شيء اونلاين بينباع يعني على سبيل المثال. فاليوم ما ضروري انزل انا على الاسواق مثلا. يعني هي نقطة من النقاط. وهذا الشيء اللي عم نحكي عليه انه قد ايه كان التاجر السوري معناتها هو كان عنده بعد نظر وتطور تمام بطريقة

0: بتفكيره بانه يتعامل مع الناس.
1: صح.
0: وهي شغله على فكره تقريبا فينا نقول انه التجار السوريين كانوا مميزين فيها بالكره الارضيه كلياتها، من حيث بناء السمعه الطيبه ومن حيث التعامل والحفاظ على العلاقة المستمرة مع عميله. هذا الشيء ما كان أي حدا، لأنه فيه بده شوية جهد.
2: لا نحن نتعلم، يعني تجار العالم بيتعلموا دروس من التجار السوريين.
0: تماما
2: أكيد.
0: وهي النقطة اللي ميزتهم خلتهم ينجحوا، والحمد لله اليوم يعني في إلنا كتير من يعني القصص النجاح حول العالم.
2: صحيح.
0: يعني ضمن الأزمات اللي مرقنا كلياتها خلال هالسنين الماضية. يعني فهي التفاصيل هي التي تدعو، خلينا نقول أنه دائما نهتم بالعميل. اليوم الاهتمام بالعميل هو أولى النقاط اللي لازم نركز فيها، حسس العميل أنه هو أهم شخص بالعالم.
1: تماما.
0: يعني هي هيك القصة. وهذا سر نجاح السي آر إم.
1: تمام.
0: يعني أهتم بتفاصيله. مثل وقت أول ما يشوفني عفوت على مطعم أنه بدك وجبتك المعتادة، بدك فنجان قهوتك المعتاد، أنه هو حافظ شو اللي بده إياه لهذا العميل. هاي النقاط شو بتحسسنا بالاهتمام.
1: صح.
0: انه انا هذا المكان مكاني، معناته انه انا خلص هاي الطاوله طاولتي. انه بتحب تقعد على نفس الكرسي نفس التفاصيل.
2: عبد الله، هلا لك بدي منك جواب كلمه واحده هيك بالختام، مين احسن، التاجر السوري او التاجر الشامي ولا التاجر الحلبي؟
0: حلو، التاجر السوري هو الافضل على الاطلاق.
2: الشامي ولا الحلبي؟
0: السوري.
2: طيب من دلنا.
0: طبعا هذا الكلام كلياته يعني بيساعدنا على انه نحن دائما نطور بال خلينا نقول الاساليب اللي بنشتغل فيها.
1: أكيد.
0: واليوم الفرص موجوده كثير مهمه. انظمه سي ار ام هي مكلفه الى حد ما لما تتطبق بالشركات، بينما المعامله هي يعني كلفتها جهد اضافي بس نحن بنبذله. وحتى كمشاريع ناشئه نحن اذا اهتمينا بهذا التفصيل ويعني مشينا بهي الخطوات مع عملائنا
2: حننجح
0: 100%. يعني اليوم ما في اي مجال لانه انا يعني
1: شكك بالموضوع.
0: بالضبط. بالضبط، هي النقاط الاساسيه بهذا المجال.
2: شكرا كثير.
1: شكرا كثير عبد الله قاسم اغا على كل هي المعلومات، وان شاء الله يكونوا كل اصحاب المشاريع استفادوا منها. شكرا كثير لك.
0: ان شاء الله.
2: شكرا كثير لك، واتمنى لك نهار سعيد عبد الله، نورت صباحنا.
0: شكرا شكرا.
1: وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لنتوقف مع حكايه ومواقف من سيره الشاعر الاردني ايمن العتوم بفقره ديوان مع رضوان ابو صبح. خليكم معنا.

بخلونا أننا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حسابها يبدون يشربوها للساعة 20 واحد بعده. أكياس القبض صرنا نفتحه ونحطه نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة، يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعوا. نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صار زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع نظام وخسرتها.

0: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: مثل هالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا. لما بيختلط الشعر بالحكمة وتصير الكلمة سلاح بإيد صاحبها ويطلع الصوت الشعري من قلب الألم ليصير نشيد للحرية، عندها فقط منوقف مع تجربة فريدة من الشعر العربي المعاصر. اليوم حديثنا عن اسم فارق بالقاموس الشعري حمل كل هموم الأمة، كتب لفلسطين وسوريا، وكانت القصيدة بالنسبة له السجان والمنفى. أكيد اليوم عم نحكي عن الشاعر والروائي الأردني الكبير الدكتور أيمن العتوم، وعن هالشاعر وقصائده وصوته الشعري ومواقفه رح يكون حديثنا لليوم بفقرة الديوان، وبالتأكيد مع ضيفنا الشاعر رضوان أبو صبح. بدي صبح عليك رضوان، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخيرات.
0: بداية رضوان خلينا نعرف مين هو أيمن العتوم. أيمن العتوم كيف نشأ، كيف أثرت رحلته الشعرية على حياته؟
1: يعني من أين أبدأ بالتعريف عن هذه القامة العلمية التي لا تحتاج إلى تعريف؟ أنا بسمي له الدكتور أيمن العتوم مهندس الكلمات، ولا رح تعرفي ليش. الدكتور أيمن العتوم امتلك ناصية اللغة وغاص في بحور الفكر، كتب في الرواية فأمتع، وكتب في الشعر فأبدع، وكتب في الفكر فأقنع. هو مؤسسة ثقافية متكاملة بصراحة. ولد عام 1972 بالأردن ودرس الهندسة المدنية، وبعدها درس اللغة العربية، يعني درس اختصاصين، أكمل الماجستير في اللغة العربية وأكمل الدكتوراه، فهو مهندس ودكتور في اللغة العربية، لهيك أنا سميته مهندس الكلمات. دكتور أيمن العتوم متواضع جدا وقامة علمية رفيعة. أنا حصل بيني وبينه موقف يعني لي الكثير. لما اجتمعت فيه بمهرجان الوردة في العام الفائت، كان أول مهرجان بعد التحرير، فدعي إليه فأنا حابب أسلم عليه، وعجقة الناس كلها حوله، فعم انتظر انتظر انتظر وبيسلم عليه، ما بيسلم عليه سلام عابر، فعم يوزعوا قهوة، رحت جبت قهوة واستنيت لحظات قليلة، لقيته عم يسمع عم ينادي قهوة مي، تعبان يعني ضغط الناس حوله، فما لقيت حالي غير أنا مديت إيدي بين الناس قدمت له فنجان القهوة. فهو شايف فنجان دون إكمالة الإنسان يعني باقي، فقال له للناس بعده بعده بعده، قال لي هذا أنت يا لبيب، شكرا لك. وقال لي قرب وقبلني من رأسي. هذا يعني الموقف بيعني لي الكثير. ليش؟ لأنه اليوم هذا الموضوع نفتقده عند الكثير الكثير الكثير من العلماء للأسف. ورأس مال العالم هو التواضع.
0: أكيد أكيد رأس مال العالم هو التواضع فعلا. يعني الموقف يلي ذكرته جميل جدا من شخصية كبيرة ومهمة مثل أيمن العتوم. وقديش حلو انه هو اساسا تقرب منك وكان متواضع معك وقدم لك
1: صحيح
0: هاي الفكره. طيب هلا مثل ما ذكرت رضوان، فلسطين كانت حاضره بقصائد ايمن. سوريا كانت حاضره بقصائده. طيب يعني نحن فينا نحكي عن ايمن العتوم او نعتبره شاعر المقاومه؟
1: شوفي القضيه الفلسطينيه فعلا حاضره، وهي محور اساسي ب أشعار ونتاج وروايات الدكتور أيمن العتوم، هذا لا يخفى على قارئ. لكن شو هو شعر المقاومة أصلاً؟ هو التيار إبداعي والتزام فني يلتزم فيه الشاعر ويعبر فيه عن قضايا وطن ويريه فلسطين.

0: ويجابه الظلم ويرفض الاحتلال والعدوان. إذا أردنا أن نوسع هذا المفهوم ليشمل كل عمل فكري وثقافي، فالدكتور أيمن العتوم من أبرز شعراء المقاومة في العصر الحديث، إذا أردت أنا أن أسميه هكذا، لأنه القلة قليلة من تحدث عن المقاومة اليوم أو يتحدث عن المقاومة في أشعاره ونتاجه الأدبي. وقصيدته الحق يرجعه سيفه من رشاشه يعني تشهد على ذلك روس. خليني سمعك يا شرعي. يقول الدكتور أيمن العتوم: الحق يرجعه سيف ورشاش، وفارس ضارب في الحر جياش، فاستوحي من كتب التاريخ عبرتها، هل أرجع الحق خواف ورعاش؟ واسأل أبا حفص هل بالسلم قد فتحت، أم ألف ألف صحابي لها جاش؟ وابن الوليد على اليرموك فاوضهم، لكم أمان ولي روم ورياش. ألم يجبهم جواب الموت إذ سألوا إني ألم يجبهم جواب الموت إذ سألوا أن ألم يجبهم جواب الموت إذ سألوا إني لشرب دماء الروم عطاش. فيا صلاح ويا بيبرس يا قطز، إنا على إرثكم لليوم نعتاش. أولئك الصيد آبائي لقد علموا أن اليهود ثعابين وأحناش، فطهروا المسجد الأقصى وساحته فلم يعد فيه للأوباش أعشاش. باعوا لرب السماء أرواحهم فسموا، في الله ماتوا وفيه قبل قد عاشوا.
1: يعني على القصيدة فعلا قصيدة حماسية، فعلا قصيدة عن جد بتحرك جواتنا مشاعر كثيرة. طيب أكيد كمان الدكتور أيمن العتوم كان عنده موقف مشرف تجاه سوريا، كان في قصيدة كمان كتبها لسوريا حسب معلوماتنا، وبسببها منع من دخول سوريا.
0: الدكتور أيمن العتوم لما اندلعت الثورة السورية عام 2011 خرج المتظاهرون خرجوا من كل أنحاء المحافظات السورية، فخرج أيمن العتوم من الأردن ووقف على منصته وهجا بشار الأسد وطالبه بالرحيل، وكانت هذه القصيدة سبب بمنعه من دخول الأراضي السورية لمدة 14 سنة. فقال: ارحل سريعا يا ولد، فلا أنت داهية البلد، يا أيها الطاغوت جين فاسد سكن الجسد، أسد علي وأرنب في الحرب عن خوف خمد، كم طائرات لليهود تمر فوقك لم تصد، في مجلس التهريج تبدو الببغاء لها سند، تمشي كما تمشي الزرافة في القطيع إذا احتشد، لا شيء يسمع غير شقشقة وفيض من زبد، يا أيها الكذاب لا هيهات يصدق من وعد، الشام حاضنة الإباء وجنة الفرد الصمد، والشام تصبح جنة من غير بشار الأسد، والشام تصبح جنة من غير بشار الأسد، ارحل سريعا يا ولد ارحل وحزبك للأبد.
1: يعني بس أكيد خلف هذا الوجه الثائر كمان كان في جانب عاطفي أكيد لدكتور أيمن العتوم، مثل باقي الشعراء، يعني جميع الشعراء أكيد في عندهم هذا الجانب العاطفي اللي دفعهم اصلا لكتابه الشعر ولكتابه هاي الكلمات.
0: رح جاوبك على هذا السؤال انا بقصيده فورا، لانه الكلمات العاديه اوقات لا تفيد في الحب، فاسمعي اجمل وابلغ ما قيل في العلوم. ماذا يفيدك يا مذبوح ان تصف، ماذا يفيدك يا مذبوح ان تصف، كفاك قلبان من عينيك قد نزفا، من تشتري لقد باعتك عارفة، وأجهل الناس من بالحب قد عرف، كأنه النور لو مستك نفحته لكنت أروع من أبكى ومن ذرف، تركز الحسن في عيني معذبتي، لو لم يزر غير عينيها لكان كفى، عيناني لم يخلق الرحمن مثلهما، عيناني لم يخلق الرحمن مثلهما، ما خانتا أبدا، من خان حين وفى، فكل فاتنة من بعدها تبع لها، وكل عظيم عندها وقف.
1: الله،
0: في احلى من هيك؟
1: لا بصراحه، يعني انا عم بسمع القصيده فعلا عم بتخيل الكلمات اللي عم يحكيها على ارض الواقع، قديش جميل البنت اللي عم يحكي عنها
0: فعلا.
1: طيب رضوان، ختاما الواضح انه ايمن عتوم اكيد كان له تجربه ملهمه وصادقه، كتب عن الحب، كتب عن الثوره، كتب عن جميع القضايا خلينا نقول الانسانيه، ولكن روحانيا ودينيا كمان أكيد كان في له جانب أو كان في له لمسة بهي الناحية.
0: نعم، يعني بعد كل هذه الوجوه الصادقة المتعددة أكيد.

0: يقول يقف بين يدي ربه وفي محراب النبوة بين يدي سيد الخلق، فكتب في البردة وهي أعظم ما كتب في العصر الحديث من قصائد البردة، وهي مطولة كتير يعني 256 بيت بس 256 بيت. أنا أخذت منها خمس أبيات لهم قصة، هي قصة الراهب بحيرة نسمعها كنا نحن وصغار. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمي أبي طالب إلى بصرة الشام للتجارة، فلما وصلوا رآهم الراهب بحيرة، فلاحظ أن الغمامة تظل النبي صلى الله عليه وسلم والشجر ينحني ويسجد له، فدعاهم إلى صومعته وهو في العادة لا يدعي أحد يعني، فكشف عن ظهره الشريف فرأى خاتم النبوة، فعلم أنه نبي وقال لعمه ارجع به إلى مكة فإنه كائن له شأن عظيم. فماذا قال أيمن العتوم؟ بحيرة قريشا جاء يسألها عن سيد الخلق والأكوان والقطب، تخلل القوم يدعو عمه معه هذا الصبي رسول الله، فاحتقبي وسوف يعرفه الرومان فامضي به لبطن مكة، واضم بالنبي العربي واحذر يهود عليه فإنهم خدع وقوم غدر بلا عهد ولا حسب. فسألوه وما أدراك قصته، فقال قولا مضى في سالف الحقب، إني رأيت جذوع الأيك قد سجدت كرامة وهي لم تسجد لغير نبي.
1: يا عين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. أكيد القصيدة فعلا رائعة، فعلا بتعبر عن القصة اللي حكيت عنها، بتعبر عنها بطريقة جميلة جدا، بطريقة فعلا مؤثرة. رضوان بدي أتشكرك كثير على هاي المعلومات، نورت صباح سوريا، وشكرا على هاي الكلمات.
0: شكرا لك. شكرا روز.
1: هلا مشاهدينا بدنا نشوف مع بعض أحوال الطقس في عموم سوريا، وبعدها بنرجع سوا لحتى نعرف كيف بيأثر اختيار الطاولة على إحساسنا بالفراغ بفقرة الديكور مع لونا اللحام وبراءة. خليكم معنا.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا. اوقات بنركز بالديكور على الكنبايات او الاضاءه او الوان الجدران، وبننسى انه في قطعه صغيره نسبيا ممكن تغير شكل المكان بالكامل، وبتتحكم بطريقه استخدامنا لهذا المكان. هي القطعه هي الطاوله، اللي هي مو مجرد مكان بنحط عليه اغراضنا، وانما عنصر اساسي بيعطي توازن للمساحه، بجدد طريقه الحركه، وحتى بيعكس شخصيه اصحاب البيت. اليوم رح نحكي عن كيف ممكن شكل الطاوله وحجم ومكانها يغير احساسنا بالفراغ، وليش اختيارها لازم يكون مدروس حسب الوظيفه اللي رح تقوم فيها، وكيف فينا نختار الطاوله المناسبه لكل غرفه حسب مساحتها. ولحتى نحكي اكثر بهالموضوع بنرحب بضيفتنا مهندسه العماره لونا اللحام. يسعد صباحك يا لونا، اهلا وسهلا فيكي. يعني بعد كل هالمقدمه عن الطاوله، ليش كل هالقديه مهمه؟
1: لا الطاوله برأيي انت بلشتي فيها فعلا، لانه هي حجمها صغير نسبيا.
0: صح،
1: يعني انا الطاوله شو بتشكل لي من حجم البيت؟ هي
0: شيء كثير بسيط.
1: شيء بسيط تماما، ولكن تاثيرها فعلا كثير كبير على الفراغات. هلا اول نقطه انا بدي اقولها انه الغرق الطاوله هي ممكن تكون هي مركز النشاط والفراغ.
0: اها،
1: يعني انا بعرف مثلا انه انا غرفه الصفراء، انا النشاط فيها هي انه غرفه الصفراء، انا بدي اقعد بدي اكل، ممكن تكون لما عائله مثلا. فانا يعني بالنسبة لي الطاولة هي فعلا مركز النشاط بهذا الفراغ. كمان بنفس الوقت الطاولة
0: يسعد صباحكم مشاهدينا، رح

وصلنا هلا لفقره الديكور، وراح نحكي اليوم عن الطاوله اللي هي تعتبر اهم عنصر بعناصر التصميم الداخلي بالبيت. ولحتى نحكي اكثر عن هذا الموضوع اكيد راح نرحب بضيفتنا مهندسه العماره لونا اللحام لتحكي لنا

0: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
1: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
2: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
3: البيانات دقيقة.
4: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
6: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، مكملين معكم بفقرة ديكور لنحكي أكثر عن الطاولة وأهميتها بالمنزل، وأكيد مستمرين مع لونا. مرحبا مرة ثانية لونا.
1: أهلا وسهلا يا براء.
0: بدنا نحكي، كنت عم تحكي قبل شوي إنه الطاولة كثير عنصر مهم بالتصميم الداخلي، فبدنا نوضح للمشاهدين ليش هي مهمة وقديش ممكن تعمل مساحة بالبيت.
1: أوكي، هلا بلشنا براء بفقرة إنه نحن الطاولة فعلا ممكن تكون مركز النشاط بقلب الفراغ اللي هي محطوطة فيه. يعني أنا بعرف مثلا إنه أنا بغرفة السفرة أنا العنصر الأساسي فيها هي الطاولة. صح. يعني انا النشاط الاساسي اللي بده يصير بهي الغرفه
0: محور
1: هذا الفراغ تماما بده يتمحور حوالين هاي الطاوله.
0: صحيح.
1: انا بغرفه الجلوس نفس الشيء، انا الطاوله هي عباره عن مركز للحوار، مركز للضيافه، مركز. صح. احيانا الواحد هيك لسناك بسيط او كذا، يعني انا الجمعه العائليه اللي بتصير هي فعلا مركزها كمان هي الطاوله.
0: حول الطاوله
1: تماما. انا اذا بدي اشوف مثلا ممكن يكون بالمطبخ، انا اذا في عندي مثلا سناك سريع او احيانا ممكن يكون في عندي تحضير، انا كمان اذا عندي طاوله انا كمان ممكن اني استخدمها. المكتب نفس الشيء، انا العنصر الاساسي فيه هو الديسك، انا المكتب اللي قاعده عم بشتغل عليه، فنوعا ما الطاوله رغم صغر حجمها هي فعلا ممكن تعطيني تماما.
0: صح.
1: بالاضافه انه الطاوله احيانا هي اللي بتساعدني بتوزيع المفروشات، لانه كل المفروشات مرتبطه فيها، يعني انا كراسي بغرفه السفره مرتبطه فيها، توزيعها مرتبطه بشكلها. صح. بغرفه الجلوس نفس الشيء، توزيع الكنبايات بده يكون مترابط بشكل مباشر بشكل الطاوله،
0: تكون حوالين الطاوله.
1: تمام.
0: صحيح.
1: فنوعا ما هي تاثيرها على عده محاور. حتى بتساعدني كثير بمحاور الحركه، يعني انا حجم الطاوله احيانا والفراغات اللي بتخلقها حواليها ممكن تساعدني بانه انا الاشخاص من وين بدهم يمرقوا.
0: صح.
1: يعني
0: انا الطاوله الحركة.
1: تماما. الطاوله اذا كبيره ممكن تعيق الحركه باتجاه معين، واذا صغيره ممكن تفتح لي مجال للحركه باتجاه كمان.
0: صحيح.
1: معين.
0: طيب لونا، بنسمع معلومه بتقول انه الطاوله ممكن تغير مساحه الغرفه، ممكن تبينها واسعه ممكن تبينها ضيقه، فهل هذا الشيء صحيح؟
1: اكيد 100%. العلاقه ما بين حجم الفراغ وشكل الفراغ وحجم الطاوله وشكل الطاوله.
0: حلو.
1: يعني انا مثلا بعرف انه انا اذا عندي فراغ صغير مربع مثلا، دائما الانسب انه انا احط كمان طاوله صغيره مربعه او اني احط طاوله دائريه. ليه؟ الطاوله الدائريه مثلا خصوصا اولا بتساعدني الحركه حواليها سلسه،

0: لانه ما في كثير زوايا او ما في زوايا ابدا طبعا. تمام. فانا الحركه حوالين الطاوله كثير سلسه. الطاوله الدائريه قطرة بيعطيني مجال لعدد كراسي مريح نوعا ما. يعني عدد الكراسي على الطاوله الدائريه مثلا اكثر ممكن يكون شوي اكثر من عدد الكراسي على الطاوله المربعه.
1: المربع صحيح.
0: تماما. هلا كمان نحن شكل بيوتنا براقه كمان ممكن هو يكون
1: يلعب دور.
0: تماما بيلعب دور. اغلب بيوتنا بتروح للفراغات المستطيله. تمام. فانا اذا عندي فراغ مستطيل رحت حطيت طاوله صغيره مدوره بالنص، حجم الطاولة مع حجم الفراغ ما له مناسب. يعني بتحسي في مساحات ضايعة.
1: صح.
0: أما لما أنا بيكون عندي الفراغ أصلا مستطيل فأنا الطاولة البيضوية أو الطاولة المستطيلة هي الأنسب.
1: حلو كتير.
0: هلأ هون بشوف مثلا أنا فراغ كبير open space ما بين غرفة الطعام وغرفة الجلوس.
1: تماما.
0: طب هلأ أنا غرفة بغرفة الطعام وتحطيت الطاولة دائرية، إذا لاحظتي أنه أنا كتير فتحت مجال لمحاور الحركة. صح. حواليها، بس بنفس الوقت بتحسي انه مجموع بين الفراغين. ما بتحسي في هيك حاجز ولا وهمي ما بين الفراغين،
1: تحسي مريحه للعين اكثر من اللي تحت.
0: مزبوط.
1: اللي تحت تحسي فيها هيك ضيقه.
0: تمام. اللي تحت انا وقت اخذت الطاوله المستطيله انا اولا ضيقت شوي محور الحركه اللي من ورا جاي. ثانيا انا بتحسي انه صار في هيك في حاجز بصري ما بين الفراغين.
1: صح.
0: لا يعني وهمي هو ما له موجود، ولكن خط الطاوله المستطيل
1: بيعطي هذا
0: حديته. تماما. حديته بين الفراغين ممكن انه هو يعطيني مثل كانه بارتيشن وهمي. فلهيك دائما شكل الطاوله مع شكل الفراغ لازم يكونوا متناسبين.
1: يعني قلتي لنا هلا اذا كان الفراغ مستطيل انا فيني احط فيه مستطيل عفوا مربعه طاوله مربعه او دائري.
0: اذا لا اذا هو مربع
1: اذا هو مربع
0: وخاصه اذا صغير كمان. يعني انا لانه بعرف براءة انه انا الطاوله المربعه انا اذا كبرت اضلاعها وقت تصير كثير كبيره انا صار الوصول لمنتصف الطاوله. صعب. لمركز الطاوله صعب جدا. لهيك انا وقت يكون عندي فراغ صغير مربع بحط المربعه والدائريه.
1: حلو.
0: دائريه حلاوتها بتسمح انه كل الاشخاص متقابلين.
1: صحيح.
0: كل الاشخاص شايفه بعضها. المستطيله للاسف هذا الشيء ما بتخلق لي اياه بشكل واضح. يعني انا اللي قاعدين على نفس الصف اذا الطاوله كبيره اللي قاعدين على نفس الصف ما عادوا كثير
1: شايفين. واللي قاعد على راس الطاوله هون
0: هدول هو حياتهم. تماما. هن اللي قاعدين الفي اي بي يعني بيكونوا. لهيك دائما مثل ما حكينا اذا الغرفه كانت مربعة وخاصة إذا صغيرة منروح لخيار الطاولة الدائرية أو المربعة. إذا الغرفة مستطيلة لا منروح لخيار المستطيل أو البيضاوي.
1: حلو كتير. طب هلأ بدنا نبلش نستعرض صور لمجموعة من الطاولات حسب المكان الموجودة فيه. أول شيء رح نحكي عن طاولة السفرة. بغرفة السفرة أنا كيف بختارها؟
0: أوكي. هلأ طاولة السفرة هلأ حكينا موضوع شكل الفراغ كتير أساسي فيها.
1: حلو.
0: ثانيا أنا بدي انتبه بطاولة السفرة أنه أنا عدد الأشخاص اللي بديها.
1: تمام.
0: يعني أنا إذا عائلة مؤلفة من شخصين ما بروح بحط طاولة 12 شخص حتى. صح. لو أجاني ضيوف. يعني هي نسبة وتناسب. انا اذا العيله كبيره كل مالي بكبر اكيد.
1: تمام.
0: اذا بيت مثلا بيت العيله هذا بيت الست والجد بكبر كمان الطاوله اكثر لانه. صح. بعرف انه في عندي جماعات عائليه. فحجم الطاوله مو بس لا فيني حده بالضيوف بس ولا فيني حده بالحده بالاستخدام اليومي فقط. لازم اني وازن بين الاثنين. يكون كافي اكيد للاستخدام اليومي.
1: تمام.
0: واكيد كافي اذا انا اجاني ضيف.
1: تمام.
0: بالاضافه انه انا حجم الطاوله كثير اساسي. يعني هلا حكينا انه انا حجم الطاوله بيأثر لي على الممرات حواليه. انا غرفه الطعام انا في عندي حركة أساسية حواليها. أولا كرمال إذا حدا قاعد وبده يقوم ما له مضطر أكيد يقوم
1: الكل.
0: تماما. ثانيا أنا إذا في حدا عم يخدم على الطاولة أو في حدا عم ينزل الأكل أو في حدا عم يسكب لحدا أو كذا ما لازم يكون متضايق أبدا. طبعا. لازم يكون مرتاح. لهيك دائما من الطاولة عندي وللجدار لازم مينيموم يكون عندي 90
1: مساحة
0: مينيموم. وإذا في عندي محور حركة وتخديم لازم يكون عندي بين 100 لل 120. هذا المينيموم عم نحكي. يعني أنا بس كرمال إنه أنا أكون مرتاحة مو كل ما بدي أقوم أنا بدي دق الكرسي بالحيط. هذا الشيء على الاستمرار او على التكرار اليومي هذا الشيء بينزع لي الحيط
1: اكيد
0: بينزع لي الجدار وراي. انا بحز عليه يعني.
1: صحيح.
0: فهي النقطه كمان كثير مهمه بغرفه الطعام.
1: حلو.
0: مهم كثير اني وازن ما بين ارتفاع الطاوله وارتفاع الكرسي لحتى اخلي الجلسه مريحه.
1: حلو كثير. هاي بالنسبه مثل ما حكينا لغرفه الطعام.
0: اوكي.
1: تمام. هلا بدنا ننتقل لغرفه
0: الجلوس
1: القهوه.
0: تمام. غرفه الجلوس هي اللي بنقلها الكوفي تيبل. هلا دائما فكره الطاوله اللي موجوده بمنتصف غرفة الجلوس. اولا انا بالنسبه لحجمها لازم يكون حجمها منيح مناسب مع قطع المفروشات اللي حاططها. يعني دائما بنروح انه انا اذا عندي مثلا كنبايه مثلا طولها 180 انا بدي اخذ الطاوله بحدود ال 120 يعني تلتينا كنسبه.
1: تمام.
0: هي تلتينا. فانا دائما هذا العنصر كثير مهم او هي النقطه كثير مهمه.
1: حلو.
0: بدي انتبه انه انا الطاوله يكون حجمها مناسب مع المفروشات سهل الوصول لها. يعني بس كمان بدي
1: من ناحيه الارتفاع عن الارض.
0: هلا من ناحيه الارتفاع عن الارض هي كثير مهمه. في ناس كتير ما كتير بتوازن ما يعني بتشتري قطعة فرش ما بيخطر لها انه هي ممكن تأثر على قطعة المفروشات الثانية. فانا دائما بغرفة الجلوس انا الكوفي تيبل تماما بدي انتبه لهالقصة. دائما الكوفي تيبل لازم تكون بارتفاع الجلسة واقل. يعني انا

0: اذا صح لي اني اقلل 2 ل 5 سنتي ما بقول لا، ما تكون اعلى ابدا.
1: تمام.
0: ابدا من الجلسه وليس من الكنبايه بشكل عام.
1: الكنبايه بشكل عام.
0: بدي اترك مسافه حواليها بحدود ال 45 سنتي لحتى اقدر انا اقعد برياحتي
1: واقوم برياحتي.
0: تمام. صح. واقوم برياحتي 100%. بدي اشوف انه الماتيريال تبعها بشكل عام الطاوله كثير بتاثر على الفراغ.
1: صح.
0: يعني الخشب هون مثل ما انا شايفينه كثير بيعطي
1: دائما الخشب دافي. يفوز
0: دائما. تماما. الخشب كثير دافي، الحجر والرخام كثير فخم. البلور بيعطيني هيك لمسه عصريه ممكن. صح. اذا مدخل مع ماده ثانيه كثير كمان ممكن يطلع حلو. صار في اشكال ومديرات طلعت عن البساطه، او مو عن البساطه، عن الشيء التقليدي بمراحل كثير متطوره.
1: صحيح.
0: فصرنا عن جد فينا نتفنن بهي القطعه وتضيف لي كثير لمسه كبيره على الفراغ.
1: حلو كثير. طب هي بالنسبه لطاوله القهوه الموجوده. تمام. بالصالون. تمام. او غرفه الضيوف. هلا بدنا ننتقل
0: في الطاوله الثانيه.
1: الطاوله الثانيه اللي نلاقيها جنب الكنبايه.
0: تمام. هلا هي اسمها هي بتكون السايد تيبل.
1: حلو.
0: هلا هي الطاوله كثير مهمه لانه انا مو بالضروره كلياتنا نحن نكون حوالين الطاوله الوسطيه. واذا مثلا الغرفه عندي كبيره او شيء، احيانا في اخر مقعد ممكن ما مثلا ما تكون يوصل. الوصول للكوفي تيبل كثير سهل عليه، فدائما لازم يكون عندي عنصر السايد تيبل. هلا السايد تيبل حلاوتها انه انا ما عرقلت الحركه كحركه وسطيه.
1: تماما.
0: انا خليتها جانبيه نوعا ما، هي بتحسيها كانه استمرار للكنبايه
1: عن شخص واحد، يعني تكون تمام. شخص او
0: شخصين. 100%. هي حلاوتها انه انا بقدر احط عليها هيك عناصر ديكور بسيطه، كمان هيك بتعطيني جو حلو.
1: هلا
0: بالنسبه تمام بالنسبه لحجمها وارتفاعها كمان كثير مهم. هلا ارتفاعها دائما بنروح انه هي تكون بارتفاع المسند تبع الايد.
1: آه.
0: او اوطى بشوي او اعلى بشوي. بس انا ما بروح بحطها مثلا واطيه مثل الكوفي تيبل اللي بنص الهي، لانه انا اذا طالما هي جانبيه فانا الوصول لها مرتبط بحركه. صح. ايدي جانبيا. وليس هيك.
1: تمام.
0: فانا دائما بدي انتبه لارتفاعها يكون بارتفاع المسند. اوطى بشوي او اعلى بشوي ما في مشكله.
1: حلو. يعني بس لانه نحن ما بنستخدمها استخدام يعني خلينا نقول بشكل متكرر، او انه مثل ما ذكرتين حاطين قهوه او غيرها.
0: تمام.
1: بس لانه حاطين عليها خلينا نقول اي قطعه مثلا اثريه، او مثل ما شايفين هون حاطين هيك وردة كتاب.
0: تمام. كتاب. هلا ايه مثل ما قلت لك، هي موضوع ارتفاعها لا مرتبط اكثر بالاستخدام بحركه ايدك برياحتك انت. لانه انا اذا بدها تكون طاوله انا ايدي بدها تطلع فوق المسند وتنزل كثير، هذا الشيء ما رح يصير وما له مريح. وانا اذا ماسكه بايدي شيء قهوه او اي شيء فهي رح تنكب اكيد. فلهيك لا، موضوع الارتفاع مرتبط اكثر براحتي بالاستخدام.
1: حلو كثير. طيب حكينا عن طاوله السفره بس بغرفه السفره، صرنا نحكي عن طاوله السفره بالمطبخ.
0: تمام.
1: هي كمان ممكن تاخذ مساحه من المطبخ لهيك لازم ننتبه لها اكثر.
0: اكيد.
1: فكيف ممكن نختارها؟
0: هلا الطاوله اللي بنحطها بالمطبخ اولا يعني هي بيختلف استخدامها حسب كل عائله وحسب عدد الافراد وحسب نمط حياتهم.
1: حلو.
0: في ناس بتحطها بس لتشرب قهوه الصبح، في ناس بتحطها بس لتفطر.
1: تمام.
0: في ناس لا، اذا هي عدد الافراد مثلا صغير بالعيله مثلا فممكن يستعملوها هن لا للوجبات مثلا خلال النهار الغداء او شيء.
1: صح.
0: فدائما اختيارها اولا مرتبط بشكل اساسي بتصميم المطبخ. يعني انا المطبخ اذا كان كثير صغير فانا ال10 سنتي برأى فعلا بتعمل فرق.
1: صح. اكيد.
0: فانا اذا المطبخ كثير صغير يا بدي اختار طاوله كثير ناعمه، يا ما في عندي خيارات انه انا بختار طاوله تنضب. يعني هي بتكون رف ومضبوب هيك لتحت. انا ممكن افردها. تمام. ممكن انا افردها لحتى تتحول لطاوله. هي اذا عندي مثلا المطبخ حاددني كثير بالمساحه وحاد يعني كثير ضيق وحجمه كثير صغير، اذا كان شوي اوسع فانا فيني اتوسع بالموضوع، اذا كان واسع كثير فانا بروح للجزيره بحط ايلاند بالنص. هي بتكون طاوله ممكن اربطها انا كمان مع ترس مع شيء. بدي انتبه كثير لفرق الارتفاع ما بين الطاوله والترس، يعني ترس التحضير بالمطبخ ده ارتفاعه مثلا 90 سنتي.
1: تمام.
0: انا الطاوله لا بدها تكون اوطى، الطاوله بتكون بين 75 ل 80 تقريبا. فبدي انتبه لفرق الارتفاع، انا ما فيني استخدم الترس ك للاكل. او ممكن انا استخدمه مثلا بس بده يكون الكراسي بتكون مجهزه كبار، يعني الكراسي بار العاليه.
1: تمام.
0: انا ممكن انه تستخدم لهذا الشيء. اما اذا كراسي عاديه فانا بدي انتبه للارتفاع.
1: حلو.
0: بدي انتبه للعلاقه ما بينها هي وال نحن اللي بنقوله مثلث الحركه بالمطبخ اللي هو بيجمع بين البراد والغاز والمجمد.
1: صحيح.
0: انا بدي اياها ما تعيق لهذا المثلث
1: ابدا.
0: هذا المثلث هو اهم شيء بحركه المطبخ،
1: لازم نحطه مكان جانبي بعيدا عن
0: الاساسيه 100% براءه. لازم نختار زاويه ما تكون ابدا بتعيق لي هذا المثلث. ممكن اني استخدمها للتحضير، ممكن اني استخدمها انا مثلا كمساعده اذا المطبخ كثير صغير. انا ممكن انه اذا يعني المساحه كترس انا ما لها كثير كافيه لي ممكن اني استفيد منها. بهي النقطه انا كثير بدي انتبه للماتيريال تبعها. يعني بدي انتبه للخامه. انا بدي شيء ما يتفاعل مع الاحماض، ما يكون بغب سوائل وزيوت، فكتير بدي انتبه للماتيريال اذا انا عارفانه انه انا رح استخدمها مو بس للاكل، انا بدي استخدمها للتحضير.
1: حلو. طب بما انك ذكرتي لونا الطاوله اللي بتنضب بشكل عام بالبيت كله، ممكن الاشخاص يجيبوا طاوله انه بتنفتح بتنضب لحتى مثلا ما يخلوها موجوده،
0: صحيح؟
1: هذا الشيء قديش خيار عملي هلا؟
0: كتير، لانه برأيي كل مالها بيوتنا عم تصغر، ما بعرف ليه كل مالنا عم نروح للمساحات الصغيره
1: عشان ما متعذب
0: يمكن بالتنظيف عن جد. فكل ما صغرت المساحات كل ما انا هي الحلول الذكيه للمساحات الصغيره لازم تكتر عندي. حلو. احد هي الحلول فعلا اللي هي الطاوله اللي بتنطوى بغض النظر كيف تنطوى. هلا مثلا حكينا على غرفه السفره، انا وقت بيكون عندي طاوله مستطيله انا كثير سهل كبرها وصغرها، طاوله دائريه شوي ممكن تكون صعب او القصص ميكانيكيا بدها تصير معقده اكثر.
1: تماما.
0: اما الطاوله المستطيله هي اسهل شيء للتكبير والتصغير. فانا المساحات الصغيره عندي دائما بدي افكر بهي الحلول لها. يعني الطاوله مو ضروره كل الوقت تكون مفروده على مساحتها الواسعه قدامي،
1: صح.
0: ممكن كبر صغير، ممكن شيء يكون بينضب مثل ما قلتي، ممكن شيء يكون مخفي. يعني انا حتى بالمطبخ مثلا صار في عندي حلول انه انا الطاوله بتكون مدموجه بقلب الترس وانا بسحبها من قلب الترس. أيه. بتطلع على برا بتصير مثل حرف ال او مثل حرف تي، بدها تكون بتكون عموديه على سطح الاستخدام مثلا.
1: تمام.
0: فانا هي ممكن تنضب وممكن انه تنفرد. دائما هي الحلول بالمساحات الصغيره هي الامثل، لا دائما لازم ندور عليها، لانه انا في عناصر ما فيني استغني عنها وهي احد هي العناصر هي الطاوله.
1: أكيد.
0: يعني انا الفراغ مثلا اذا ما فيه طاوله انا يعني
1: تحسي
0: كل الفراغ تماما استخدامه حيكون ما له صح، فانا مشان هيك ما فيني استغني عنها، لازم اني افكر فيها لو باقل المساحات. دائما في حلول ذكيه لها.
1: تمام. بدي اتشكرك لونا اكيد يطول الحديث عن هذا الموضوع. أكيد. بدي اتشكرك كثير على كل هي المعلومات، ولازم كل المشاهدين ينتبهوا للطاوله لانه هي عن جد هي اساس بالبيت. بدي اتشكرك كثير.
0: حبيبتي شكرا كثير بناء.
1: وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا نتوقف عند جناح الحكواتي وخيال الظل على هامش فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بفقره شوفي ما في. خليكم معنا.
2: بخلونا أنينه

بخلونا أننا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حسابها يبدون يشربوها للساعة 20 واحد بعده. أكياس قبل صرنا نفتحه ونحطه نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة، يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعوا. نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صار زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع النظام وخسرتها.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي ما كان مجرد مناسبة لإلقاء الشعر، بل كان حوار ثقافي متكامل بيجمع بين عدة آداب وفنون وبمقدمتها الشعر.
1: صحيح يا روز، لأنه على هامش المهرجان كان في جناح داخل دار أوبرا دمشق بيحتفي بالتراث اللامادي لمديرية التراث بوزارة الثقافة، هذا الشيء من خلال فن الحكواتي وخيال الزر اللي عبروا هالفنين العريقين واللي كان لهم حضور بالتراث العربي حب القائمين على مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي توجيه مجموعة من الرسائل الترحيبية للزوار واستقبالهم بطريقة مميزة وطريفة.
0: وأكيد اليوم أنا وبراء رح نتوقف شوي بفقرة شوفي ما في عند السكتشات اللي عم تتقدم بجناح التراث اللامادي على هامش المهرجان، ولنحكي أكيد عن دورة وعن هالفنين العريقين بطبيعة الحال، بس خلونا بالبداية نحضر هالتقرير اللي حضرت لنا اياه زميلتنا هديل ومننفس أكيد الجناح وبنرجع بعد لحوارنا.
2: بلكي تطلع معي شي قافية؟
3: ايه تمام، وأنا كمان رايح أحضر حالي لأنه لقاء هديل ما بيتفوت.
4: يعني واضح أنه خبر زيارتي سبقني لعندهم، وما دام كانوا عم يحكوا عني فلازم مر وسلم عليهم. ومن هون من مهرجان دمشق للشعر أنا جاي لأسأل كراكوز وعواز شوية أسئلة ونفتح صفحة جديدة مليانة قصص وحكاية وشعر. كيفك كراكوز وعواز؟ كيفكم؟
3: أهلين وسهلين.
2: أهلين وسهلين، شرفتينا.
4: طب كراكوز بدك تعطيني بيت شعر عن الشام.
3: إيه يا هديل، إذا الشام بدها بيت شعر الشعر كله بده الشام. إيه لك؟
4: طيب وانت يا عواز احكي لي بيت شعر عن الحب.
2: ايه يا هديل عن الحب، اذا الحب احتار بالكلام الشعر بيتبرع ويحكي عنه.
4: تعالوا معي لنشوف هلا حكاية الحكواتي.
5: وسهلا فيكم، احنا اليوم بدار الاوبرا بدمشق بمهرجان دمشق الدولي للشعر العربي، معكم الحكواتي ابو جميل. أنا عم قدم هلأ بجناح مديرية التراث عناصر التراثية اللامادية، عنصر خيال الظل، مسرح خيال الظل بأشهر شخصياته كركوز وعواز، بالإضافة لفقرة الحكواتي كمان هو من التراث اللامادي، لحتى ينقلوا حكايتهم بطريقة كتير جميلة وبسيطة للسامعين وللجمهور.
6: يا سادة يا كرام، يا سامعين الصوت، بتبلش حكايتنا وما بتحلى الحكاية إلا بالصلاة على النبي عدنان صلوا عليه. بيقولوا يا جماعة الكلمة الحلوة إذا انحكت من القلب وبتوصل للقلب، واليوم من مهرجان دمشق الدولي للشعر إجت قناة الثانية حتى تنقل الحكاية مثل ما هي.
1: ورجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير عن الحكواتي، وبيسعدنا أكيد نستقبل معنا اليوم المخرج السينمائي والممثل علاء الشيخ اللي كان على مدى أيام مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي عم يمتع الزوار بجرعة فنية تراثية لطيفة، فخلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا علاء، نورتنا.
0: أهلا، صباحك علاء. أهلا وسهلا فيك.
7: صباح الخير، شكرا لكم، شكرا على الدعوة الكريمة من القناة الثانية،
1: نورتنا.
7: وشكرا لكل المشاهدين.
1: اهلا وسهلا فيك.
0: يعني شو الحكايه الحلوه كانت علاء، فعلا
1: صح.
0: استمتعنا بالتقرير،
7: شايفين والله
1: بالتقرير وعلى الواقع. انا كمان زرت الجناح وهيك حضرت كم فعاليه فيه.
7: التغطيه كانت ما شاء الله عليكم، يعطيكم الف عافيه، ومثل ما شفتوا كان في تفاعل من الجمهور.
1: صحيح،
7: الحمد لله.
1: يعني من الكبار والصغار الكل كان عم يحضر روز.
0: اكيد. لا هو يعني هي اساسا هذا الفن ممتع للجميع، الكبار والصغار، حتى لا كبار السن كلياتنا بنستمتع فيه، بنتذكر اكيد حضارتنا وثقافتنا.
1: اكيد. طبعا لا تحكي لنا بدايه ليش اخترتوا انه نستقبل الزوار بهي الطريقه بدار الاوبرا، انه عن طريق الحكواتي؟
7: تماما. يعني فن الحكواتي بالخص هذا السرد اللي عم يحكيه هو نقل كلمه من الكتاب للسامعين.
1: حلو.
7: فعم ينقلها بطريقه تمثيليه، يعني هو ممثل شامل للحكواتي. فهذا الحكي وهذا السرد مع الجمهور مباشرة وهذا التفاعل بيخلق شيء من التفاعل والضحكة والابتسامة، والصير في أسئلة، يعني حتى الجمهور بصير يسأل إنه هيك صار، لا هيك صار، لا مو هيك صار.
1: حتى الجمهور بيتدخل بالسيرة
7: تماما، فبصير أنا بجاوبهم على أسئلتهم من خلال الحكاية، من خلال هذا التفاعل الجميل اللي عم يصير.
1: حلو كتير.
0: طيب شو المواضيع اللي كنتوا عم تقدموها خلال الحكاية أو خلال

0: خلال السكتشات اللي عم تتقدم؟
1: طبعا حسب الفعالية أكيد الحكواتي عم يكون متفاعل مع الجمهور. مثلا هلأ مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي كان عم يحكي عن تاريخ الشعر دمشق اللي هي مهد الحضارة، مهد الشعر، بشكل هيك تفاعلي وبسيط مبسط جدا لحتى يصل للجمهور.
2: حلو كتير. طب نحن كنا عم نشوف الحكواتي أيام زمان وكان عم يحكي لنا حكايات وقصص وعم بيجاوب على أسئلتنا. طيب اليوم إذا الحكواتي الدمشقي رجع من جديد وحب يحكي عن الشيء اللي صاير هلأ أو الشيء اللي عم بيصير هلأ، فشو ممكن يقول؟
1: طبعا سؤال كتير مهم، لأنه نحن وقت عم نحكي على فن الحكواتي بصراحة ما عم نحكي على ما عم نذكر أطلال الماضي بقدر ما نحن هلأ عم نبحث عن وجوه صادقة وملامح صادقة كانت تجتمع ليلاً أيام زمان بحارات دمشق القديمة، تجتمع هاي الجمعة الحلوة هاي اللي هي بصراحة تفرقت بالوقت الحالي. الكلمة الصادقة، القصص الحلوة اللي كانت ترسخ الأخلاق، ترسخ المبادئ. فعم يكون بكل فعالية بصراحة حكاية معينة، قصة معينة تفاعلية جميلة بتكون فيها، بيكون فيها هيك بصراحة حاليا عم تكون بطريقة قريبة على، خلينا نقول بما انه هلا عصر السرعة على الريلز.
2: حلو.
1: انا ايه عن جد انه عم احكي الحكاية بطريقة حلوة كوميدية،
2: تمام،
1: سؤال وجواب
2: بحيث ما يمل المشاهد،
1: تفاعلي، تمام.
2: طيب علاء احكي لي حكاية.
1: احكي
2: لنا حكاية.
1: كان يا مكان بقديم الزمان، يا سامعين الصوت صلوا على النبي عدنان، ما بتحلى الحكاية إلا بقناة الثانية. إيه لك أنا؟ ربي يسعدكم.
0: ربي يسعدك يا رب.
2: يعني عن جد لا يمل أكيد من الحكواتي وقصصه وسيره دائما اللي بتكون. طب شيء هلأ أحكي لنا شيء صار معك بدار الأوبرا، حدا طلب منك أنه تحكي له قصة معينة أو حدا طلب منك أنه تجاوبه على شيء معين هيك أنت استغربته أو قلت أنه
1: إيه؟ طبعا أكيد. خاصة الأطفال واليافعين. انه عم نحكي يعني انه بدهم حكاية هلا، يعني انه حكاية مثلا ليلى والذئب او حكاية ماشا او اي هيك حكاية، فبحاول انه قدر الامكان انه اي اوكي انه جاوبهم على
2: الطبيب
1: باسلوبهم هن بصراحة. حتى يعني حتى الاسلوب عم يختلف مع الاطفال. اسلوب الحكواتي
2: في مساحة للخيال اكثر من الاطفال للابتكار.
1: اي اكيد طبعا ابتكار، بحيث انه هن يتفاعلوا انه لا بدي ثواني ماما بدي انا احضر بدي احضر الحكاية. بتحول الموضوع لاسئلة، فانه لا انا بدي اسال، لا بدي ضل بدي اسمع الحكاية لحتى عفوا جاوب على السؤال.
2: حلو كثير. يعني اكيد الحديث يطول عن هذا الموضوع أكيد. واكيد كلنا استمتعنا فيه سواء بدار الأوبرا او حتى اليوم. بدنا نشكرك علاء على كل شيء عم بتقدمه، وشكرا كثير لك على حضورك معنا اليوم.
0: شكرا كثير لك علاء، نورت صباح سوريا، وشكرا على الحكايه الظريفه اللي حكيت لنا.
1: شكرا
2: كثير. شكرا لك. اهلا فيك. وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لفقره كلام ميديا مع هديل، خليكم معنا.

بخلونا اننا بالفعل واحد يشرب بالكميه اللي بس يحسب حسابها يبدون يشربوها للساعه 20 واحد بعده. اكياس القبض صرنا نفتحهم نحطهم نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في اي مشكله يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانيه وطالعوا. نتفرج على علبة السردين صرنا نشوف شيء جديد يعني ما صار زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع النظام وخسرتها.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لا التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مرة تانية مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا مع هديل. وهلأ بدي صبح على هديل. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا هديل.
2: يا صباح الخير روز، وصباح الخير براءة. كيفكن اليوم؟
1: والله تمام، انت كيفك؟
2: والله بخير. يعني نتعرف على أخبارنا اليوم بكلام ميديا بعد ما صبح على كل اللي عم يحضرونا. بداية أخبارنا عن زيارة محافظ ريف دمشق عامر الشيخ برفقة قائد الأمن الداخلي العميد أحمد الدلاتي عدد من المصابين جراء الانفجار يلي صار بمدينة جرمانة حتى يطمن على أوضاعهم. وأكد المحافظ خلال الزيارة أنه تم التأكيد على جميع المشافي حتى تكون جاهزة لتقديم كل الرعاية اللازمة للمصابين، وأضاف أنه فرق الأدلة الجنائية التابعة لقوى الأمن الداخلي عم تتواجد بشكل مباشر بموقع الحدث، وبلشت تحقيقاتها لكشف ملابسات الانفجار وتحديد المتورطين وملاحقتهم. فسوى منتابع هالفيديو مع بعض.
3: سلامات سلامات. الحمد لله.
4: الحمد لله.
3: الله يسلمكم وشافاكم. ان شاء الله هيك،
4: ان شاء الله امورك
3: ترجع مثل ما
5: مستقرة. عنده جرح خفيف
3: مستقرة ما شاء الله. اليوم ما شاء الله بتطلع.
2: يعني بداية الله يرحم الشهداء والسلام إن شاء الله لجميع المصابين. كان في هيك يعني مجموعة ردود أفعال ويعني تعازي من جهات مختلفة للحادثة اللي صارت بجرمانة، فحنتعرف عليها مع بعض. وبخصوص التفجير يلي طال مدينة جرمانة، عبر العديد من الأشخاص المسؤولين عن تعازيهم لعوائل الشهداء وتمنوا الشفاء للجرحى. بداية قدم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التعازي وقال إن استهداف المدنيين ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار لن تثني السوريين عن المضي في طريق التعافي وبناء الدولة، وستواصل مؤسسات الدولة أداء واجبها في حماية المواطنين وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة. أيضا قدم وزير الطوارئ رائد الصالح عن تعازيه لعوائل الشهداء، وعبر عن استجابة فرق الطوارئ لهذا الأمر وقال تستجيب فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للتفجير الأليم الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة وأسفر وفق الحصيلة الأولية عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 13 آخرين. وعم نشوف أيضا المملكة الأردنية الهاشمية عم تدين هذا التفجير وتقول أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب بمدينة جرمانة في ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب سوريا ولأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للمصابين. يعني هيك الرحمة أكيد للشهداء، وإن شاء الله الشفاء العاجل لجميع المصابين. وهيك دائما يعم الأمن والسلام ببلدنا أكيد، لأنه منستاهل بعد التعب.
1: أكيد أكيد.
2: هتابع معكم أخباري. وخبرنا الثالث بدنا نروح فيه للفنان السوري الشامي. فتصدر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد تصريح أدلى فيه أثناء حفله الأخير بتونس، وجه من خلاله رسالة داعمة للمرأة وحرية الإبداع، وانتقد فيه ما وصفه بالمجتمعات الذكورية. التصريح فتح باب واسع للنقاش بين المتابعين، فبينما اعتبر البعض أنه من حق أي فنان يعبر عن آرائه وقناعاته الشخصية، رأى آخرون أنه المسرح مخصص للفن والغناء وما لازم يتحول لمنبر لطرح مواقف اجتماعية أو فكرية. وبالمقابل ربط عدد من المتابعين بين كلام الشامي وبين الجدل يلي رافق إلغاء حفله بليبيا قبل أسابيع، معتبرين أنه تصريحاته الأخيرة ممكن تكون رسالة غير مباشرة مرتبطة بالأحداث اللي مر فيها خلال الفترة الماضية. لهيك سوا رح نتابع هالفيديو.
6: ولهيك بحب تونس أنا والمرأة التونسية القوية. تحية للمرأة العربية ولا تحية للمجتمعات الذكورية اللي بتحارب الفن والسلام والحب. ولهيك بحب تونس أنا والمرأة التونسية القوية. تحية للمرأة العربية ولا تحية للمجتمعات.
2: يعني بعد تصريحات الشامي خضر لي هيك أسألكم سؤال. انتوا مع او ضد انه الفنان على المسرح اللي هو المنبر تبعه يحكي آراءه؟ شو رايكم بهذا الموضوع؟
1: هلا شوفي، هو بالنهايه شخصيه مؤثره، فممكن اراء انه تكون مو منيحه ممكن تكون منيحه، يعني ممكن الاشخاص انه ياخذوا برايه ويكون فعلا منيح، وممكن اشخاص ثانيين يقولوا انه اوكي نحن لانه حكى الشامي هيك فنحن بدنا
2: صح.
0: نهاية اي حدا عنده صوت، اي مؤثر، اي فنان، اي انسان مسموح وعنده قضيه انسانيه فعلا ضد الظلم ضد العنف تجاه الضعيف بشكل عام، فاكيد نحن من أيد رسالته ومن أيد صوته
2: أكيد. وما لازم ننسى خصوص الأشخاص المؤثرين مثل ما كنتي عم تقولي براءة أنه لازم يكونوا مسؤولين.

0: عن أي كلمة بيحكوها لأنه ما بتعرفي مين قد يتأثر فيها. وبالنهاية بصراحة بعض القضايا قد يكون الموضوع فيها نسبي، يعني الشيء اللي أنت بتشوفيه صح مو شرط أنا أشوفه، فبالتالي لازم يكون الشخص مسؤول عن أي كلمة بيحكيها.
1: صحيح. وقد ما كان أكيد الهدف سامي من القضية لازم يكون الفنان انتقائي بتعابيره بالنهاية بحيث ما تكون جارحة لأي طرف.
0: صحيح. وحتابع معكم أخباري وبعدها لخبر طريف، بس الأهم أنه بيعبر عن الإرادة وحب الحياة. فست جزائرية كبيرة بالعمر تحولت لنجمة اللحظة بعد ما نفذت قفزة جريئة ومميزة من لوح مرتفع للمسبح وسط تشجيع وإعجاب كبير من الحضور. ولافت مو بس القفزة بحد ذاتها وإنما الثقة والحماس اللي ظهرت فيهم واللي خلوا المقطع ينتشر بشكل واسع بين المتابعين مع تعليقات أشادت بروحها الحلوة وجرأتها، معتبرين أنه أثبتت أنه العمر ما بيوقف وجه الإنسان. لهيك سوا منتابع هالفيديو.

0: طيب اول شيء كيف علاقتكم على السباحه؟
1: انا
2: بحب الشاي.
0: بتعرف الشاي وروز؟
1: لا انا سباحه كثير جاي على بالي اسبح، ما بتصدق يصير لي اسبوع.
0: طيب ممكن تخاطروا تعملوا هي القفزه؟ انا بالنسبه لي بصراحه يعني اوكي انا بسبح بس ما عندي جرأة انه اعمل هي القفزه النوعيه.
2: طيب شوفي انا ما بسبح وعندي جرأة اعمل هي
0: تعمليها؟
2: والله بس بالمسبح اكيد.
1: لا ليك انا
0: مره بالمسبح بتعملي هيك؟ طب روز
1: انا مره عملت بالرينك يمكن كان طوله شيء يمكن 7 امتار، كان كثير طويل يعني مو بعرف كنت كثير صغيره فاول مره بعمل هي القفزه فمن وقتها خلص انكسر حاجز الخوف. بس بالطريقه الصحيحه يعني لازم تكون
0: ممكن
1: القفزه الصحيحه ووضعيه جسمك صحيحه مشان ما يصير في اذيه.
0: بتعيديها؟
1: ايه العمر له حقه الكدي، كنا صغار وقتها.
0: انت بتعرفوا شو اللي بيخلي عندي عقده من هيك نوع من القفزات؟ اكيد اهاليكم كيف علموكم السباحه؟ يمسكوكم ويزتوكم وتبع عرفتي حالك بتفوشي
2: على فكره. هذا الصح انا بحس،
0: فهذا الشيء بصراحه بالبدايه كاول يعني ما كنت صغيره عمل لي فوبيا من الموضوع.
1: لا نحن ابي كان يعني يمسكنا ويزتنا ويتفرج علينا ونحن عم نغرق عادي لحتى ما نفوش حالنا بحالنا.
0: صح، بس مع حق براءة بفكرة أنه يمكن هذا الأسلوب الأنسب لحتى نكسر حاجز الخوف بهذا الموضوع. صحيح. أنا لهون كون خلصت فقرة كلام ميديا ودي أتمنى لكم بقية نهار سعيد.
2: شكرا كثير كثير هدي. شكرا لك. وأهلا مشاهدينا، رح نروح فاصل وبعدها بنرجع سوا للقاء خاص ضمن تغطيتنا لفعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر، فخليكم معنا.
3: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
10: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
11: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
12: كاميرا الناس

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. يوم بعد يوم فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي عم تكمل مع المزيد من الأمسيات الشعرية يلي عم تصدح بأصوات شعرية يمكن كان جمهور ناطرها من زمان، خاصة أنه بهاللقاء الأدبي والشعري عم يتم بوسط دمشق، فهذا الشيء لحاله فعلا بيخلينا نحس عن جد بالفخر.
1: أكيد أكيد روز، هاللقاء الشعري والأدبي مو بس عم يجمع أسماء لوزنا بعالم الشعر، كمان عم يكون فرصة للقاء بيجمع شعراء سوريين وعرب، ليكون المهرجان بمثابة حوار ثقافي ونقدي مفتوح بتداول قضايا الشعر والنقد والفكر وغيرها من القضايا والسجالات الفكرية.
0: فعلا براءة طبعا بدوره فريق صباح سوريا مكمل بتغطيته لفعاليات المهرجان يلي عم تضم إضافة للشعر والعديد من الفعاليات الغنائية والفنية وغيرها، وكمان عم يسجل يوميا العديد من التقارير واللقاءات سواء من خلال التواجد برفقة الكاميرا أو حتى بالكواليس. صحيح. كمان يعني عم تكون الفعاليات نفسها وأكيد من خلال إجراء العديد من المقابلات مع شخصيات بتضم شعراء وفنانين وضيوف أكيد مهمين.
1: أكيد، وبالأمس كان لصباح سوريا فرصة الترحيب واستضافة الشاعر اللبناني الكبير شوقي بزيع، وهو أحد ضيوف المهرجان اللي هو اسم ترك أثر عميق وبصمة خاصة بالمشهد الشعري اللبناني والعربي، إضافة لحضوره كناقد مشاكس وصاحب رأي رصين ما ممكن تجاوزه بكثير من القضايا الشعرية.
0: زميلتنا هديل أجرت هاللقاء مع الشاعر شوقي بزيع، وكان أكيد الحديث بيجمع بين الشعر ودمشق وبيروت والذاكرة والحنين والحب. منتابع مع بعض هذا اللقاء من استاند الثانية بدار الأوبرا دمشق وبنرجع لكم.
2: مع كل التغييرات اللي عم نعيشها بيضل الشعر مساحة بتجمع الكلمة بالإحساس بأي زمان ومكان، واليوم من مهرجان دمشق الدولي للشعر معي الشاعر اللبناني شوقي بزيع. أهلا وسهلا فيك أستاذ ونورت صباح سوريا.
3: أهلا فيك.
2: لا، بداية أستاذ شوقي، اليوم حديثنا ما رح يكون تماماً عن الشعر بل عن المناخ اللي بيجمع الشعراء، عن اللقاءات والأمسيات والسجال الثقافي، هذا الحراك اللي كتير من الشعراء بالعالم العربي بحسوا أنه اختفى، فهل برأيك هو ضل إله زاوية بالعالم العربي؟
3: أنا بعتقد نحن نحتاج إلى الشعر في كل زمان ومكان سواء بالعالم العربي أو بالعالم، وهذه الزاوية اللي بتختص بالشعر أهميتها إنه الشعر إذا بشكل أو بآخر هو نائب الفاعل، يعني إذا غاب الفاعل الأساسي اللي هو الحياة بيجي الشعر لينوب عنا، ولأنه الحياة عم بغيب منها أشياء كتير، مثل مثلا نحن مرات بتنقصنا الحرية، شو بنحتاج للشعر لأنه بيعوض عننا وبيأمن هذا القدر من الحرية عبر اللغة. إذا مثلا ناقص الهوى الشعر بشكل هذا الهواء، إذا بعدنا عن الشخص اللي منحبه منسترده بالشعر، إذا خسرنا وطننا منرجعه بالشعر، فكرة الموت منطردها بالشعر. لذلك الشعر حاجة ماسة ودائمة مدام الإنسان موجود على هذه الأرض.
2: طب اليوم أستاذ شوقي شو بيعني لك أنك ترجع تلقي شعرك بدمشق؟
3: بيعني لي أنا مثل الحنين الفردوس، يعني من لما هبط آدم وحواء من الجنة تحولت الحياة إلى التفات دائمة على طريقة الشريف الرضي، يعني بمعنى أنه وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. نحن نتلفت دائما نحو الأماكن الأجمل بالحياة، ولذلك نلتفت للطفولة مثلا بحن لطفولتنا، فالحنين لدمشق هو الحنين لطفولتنا كعرب كناس حبوا هذه المدينة لأنه جزء من تاريخهم، جزء من فردوسنا المفقود، هي جنة إحدى فراديسنا المفقود، يعني مثل ما بنحكي عن الأندلس، مثل ما بنحكي عن أي شيء جميل بعز علينا. دمشق عاصمة العروبة، قلب العروم النابض، هي المدينة الأم الحاضنة. وبالنسبة لشخص لبناني أنا ما بنسى أبداً أنه كانت المواويل والأغاني كانت كلها تركز على الشام، أنا وأمي لما كانت تحديل السرير كانت تردد أنه رحت على الشام تفرج همومي، لقيت الشام مليانة همومي مثلا. وبنفس الوقت كانوا اللي بدهم يجهزوا العروس يجهزوها من الشام، مثل قولوا من البابوج للطربوش.

0: وكل شيء بيلزمنا كنا نجي ناخده من الشام، إلى حد أنه إذا واحد عم بيظبط حاله بالأناقة بقوله مدمشق يعني نسبة إلى دمشق. فتخيلي كل هذه العناصر إضافة لعلاقتي أنا الشخصية بالشام، أنا جاي عشرات المرات على سوريا وقرأت شعر في دمشق في غير فترة من الفترات، لذلك الآن أعود إلى قلبي وأعود إلى مسقط روحي.
1: طيب كتير حلو الكلام وكتير مؤثر صراحة. شكراً. وأكيد أهلا وسهلا فيك يعني بين أهلك وناسك يعني وبلدك أكيد. إذا بدنا ننتقل أستاذ شوقي من العام للخاص. نعم. حضرتك من الأسماء الكبيرة واللامعة على خارطة الشعر العربي، أكيد عندك قصائدك ودواوينك المميزة واللي أكيد كلنا بنفتخر فيها. شو هو الديوان الأقرب إلى قلبك أو اللي غير فيك كشخص قبل ما حتى يأثر بالقراء؟
0: كثير حلو السؤال، لأنه صحيح بقول الواحد أنه أصايده مثل أولاده أو دواوينه، أنه ما بيفضل واحد على الآخر، ولكن عمليا حتى الأولاد ممكن نفضل سلوك ولد على الآخر حتى لو حبيناهم قد بعضهم يعني. أو ولد بيكون منتج أكثر ومبدع أكثر. بالنسبة لي أكثر ديوان شعرت أنه شكل مفصل بشعري هو ديوان مرثية الغبار. بعد ما كنت مطلع 4 مجموعات شعرية بالسبعينات والثمانينات، فجأة أصبت بشيء من السكت الشعرية فينا نسميها. 5 سنوات ما عاد عندي موضوع، الحرب الأهلية دخلت بأنفاق طائفية ومذهبية وغيرها، وهزيمة وراء هزيمة، خسارات للأحلام. فجأة طلع براسي فكرة أني حاور الطفل اللي كنته بالأربعين. صارت الحرب مثل خندق بيناتنا، وكل واحد واقف على ضفي أنا والطفل، وعم بيقول للتاني وينك ما عم شوفك، وين الأحلام اللي وعدتني فيها. فهذه القصيدة اللي اسمها مرثية الغبار شكلت مفصل بشعري، والمفارقة أنه بعد 15 سنة من كتابتها أو أكثر نالت هاي القصيدة جائزة عكاظ بالطائف بسعودية.
1: طيب كونه حضرتك كنت عم تحكي لنا عن يعني إحدى قصائدك، أكيد كل شاعر عنده لحظة أو شرارة إلهام بتولد منها القصيدة تبعه.
0: نعم.
1: وين مصدر الإلهام تبع شوقي أو شرارة الإلهام تبع القصائد؟
0: حقيقة كتير مهمة شرارة الإلهام، لأنه اللي حكتبوا عن الشعر دائما حكوا عن أنه الشعر ينبع من القلب، والقلب دائما يجب أن يحترق لكي يلهم. ولذلك هذه الحرائق الجميلة هي أساس كل إبداع حقيقي، سواء كان شعر أو فن آخر، بس الشعر أكثر من غيره. بالمناسبة حتى بيكاسو بيقول أنه الشعراء ما بيعيشوا كثير لأنهم بيحترقوا باللغة، عكس الرسامين بيقول. فأنا من أكثر الأشياء اللي ألهمتني الطفولة حنيني للجنوب بعد ما نزلت على بيروت وأقمت في بيروت لمستلزمات الحياة والوظيفة والإعلام وغيره. فكمان عندي التفاتي أنا باتجاه إلى الوراء، يعني مسقط الرأس، هل الأرض المفقودة نتيجة الاحتلال. المرأة شكلت بالنسبة إلي حافز أساسي. أنا نص شعري على فكرة شعر حب، وهلأ بتذكر أنه في زيارة لنزار قبان اللي ربطتني فيه علاقة ممتازة، فأذكر بيقول لي شوقي أنا عندك قصيدة اسمها أية امرأة أنت، بالمناسبة هي بديوان الأول. قال لي حطتها عندي من المكتب وبرددها باستمرار. ولذلك أول شيء فعلته لما جيت على دمشق رحت على بيت نزار قباني، لأنه بيجمعنا الاهتمام بالمرأة ولو على تفاوت. هو أعطاها كل عمره كل اهتمامه، يمكن أنا أعطيتها جزء من هذا الاهتمام. فبشكل أساسي وتاني فكرة الزمن، لأنه دائما أنا بحس بفوات الأوان أو بخسارة الزمن، وبحب أنه الشعر يوقف الزمن.
1: طيب نحن بالعودة لمكان تواجدنا اليوم ضمن مهرجان الشعر.
0: نعم.
1: وبالعودة لهذا اللقاء الشعري، اللقاء هون جمع عدد من المدارس الشعرية إذا بدنا نقول، بداية من القصيدة العمودية للنثر. برأيك الشخصي أنه مدرسة هي اللي رح تغلب بالمستقبل؟
0: الأسئلة كلها جوهرية إلى حد أنه كل سؤال بده حلقة كاملة بصراحة، لأنه هذا الموضوع كتير أساسي وانطرح انطرح بالمهرجان. أنا بالمناسبة حتى بالافتتاح عندما لاحظت، وأنا جيت مكرما إلى دمشق، يعني أصلا مجرد وجودي في دمشق هو تكريم لإلي كشاعر وكإنسان، ولكن لما لاحظت أنه في طغيان للقصيدة العمودية أنا مش ضدها، بس قلت أنه إذا دمشق ثارت على الحزب الواحد وعلى المستبد الواحد على الزعيم الواحد، مش لازم تكرس شكل واحد من أشكال الشعر، لازم تتفتح كل الورود في حديقة الشعر العربي. فالحداثة الشعرية دمشق بصلبة، دمشق هي اللي قدمت لنا نزار قباني، وهي اللي قدمت محمد الماغوط وممدوع عدوان وأسماء شعرية مهمة يعني، وسنية صالح وغيرهم. فلذلك لازم يضل هذا الخيار موجود، وجنبه قصيدة النثر، قصيدة التفعيلي، والقصيدة الشطرين، القصيدة الخليلية، بدليل أنه سعاد الصباح أو الصباح اللي كرمناها امبارح هي نفسها بتكتب قصيدة نثر، قصيدة تفعيلي، قصيدة عمودية. إذن الأشكال تتعايش وتتجاور ولا ينسخ بعضها بعضا.
1: طيب كونه نحن كنا عم نحكي عن الحديقة الشعرية، حضرتك شاعر لبناني موجود اليوم معنا بدمشق، من دمشق لبيروت يعني نحن مدينتين حضنتا الشعر العربي وهن مدن ملهمة للشعراء، ليه برأيك؟
0: بالواقع هو المدن مثل النساء، في مدن ملهمة ومدن ملتهمة. يعني في مدن بتلتهم الشاعر لأنه قد ما عنده فيها بذخ وقد ما فيها ترفيه قد ما هي صناعية ومرسومة برسم وكذا، فبتحسيها أنه بتفرغ الشاعر من شاعريته، لأنه بضيع بعالم مثلا الترف والمال وبعالم الصناعة وبعالم الأعمال. وفي مدن إلى روح، هذه المدن اللي إلها روح منها دمشق ومنها بيروت. بكفي أنا روح على دمشق القديمة على باب شرقي أو على باب تومة، وزرتهم بالمناسبة على كل أماكن دمشق، لشوف لحس نبض الزمن، لأسمع أصوات الأسلاف كلهم عم يهمسوا بإذني، لحس أنه هود الناس راحوا واحد ورا التين وجيل ورا آخر وسلموني هالأماني أنا كجيل، وسلموا أبناء دمشق مثل ما سلمتني بيروت سرها. فعلا المدن هي نساء بشكل أو بآخر، ولذلك هذا السحر، هذا الجمال، هذه الروح، هذا القلق الدائم بخلينا نكتب.
1: أنا سعيدة جدا بلقائي معك أستاذ شوقي وبهالكلمات الحلوة اللي أضافت نكهة خاصة أكيد للقائنا ونورت صباح سوريا.
0: ألف شكر.
2: يعني بدنا نتشكر هديل أكيد على هذا اللقاء مع الشاعر الكبير شوقي بزاع، وأكيد نورت صباح سوريا مثل ما ذكرت هديل، يعني قامة فنية وشعرية كبيرة بالوطن العربي. أكيد نحن كنا سعيدين بتواجد الشعراء العرب على أرض دمشق لحتى يقدموا قصائدهم، لحتى مثل ما ذكرنا أنه شوقي بزاع من الأشخاص اللي عندهم وجهات نظر كبيرة وأيضا ناقد يعني للشعر العربي. فأكيد سعيدين جدا بهذا اللقاء وبدنا نشكره أكيد من خلال صباح سوريا.
3: أكيد بدنا نشكره على هالكلمات الحلوة اللي قال عن سوريا وعن دمشق، وبدنا نوجه تحية كبيرة ل لبنان الشقيق أكيد. وهلأ مشاهدينا بدنا نطلع لفاصل ونرجع سوا لحتى نتعرف على الأسباب الحقيقية لاضطرابات النوم وتأثيراتها الصحية علينا بفقرة صحتك بالدنيا، خليكم معنا.

بخلونا أننا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حسابها يبدون يشربوها للساعة 20:00 بعده. قياس القبض صرنا نفتحه ونحطه نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة، يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعوا. نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صار زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع نظام وخسرتها.

ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل

0: رؤية تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة

0: نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: رجعنا لكم مشاهدينا بفقرة صحتك بالدنيا. اضطرابات النوم من أكثر الأزمات الصحية المنتشرة حول العالم، ويلي بتسيطر على حياة الشخص يلي عم يعاني منها، بتأثر على إنتاجه وعمله وحتى علاقاته الاجتماعية.
4: أكيد يا روز، وعدا عن مضاعفات الإصابة باضطرابات النوم والتعب اللي بتتسبب فيه، ترتبط بهي الاضطرابات بجملة من الأسباب الفيزيولوجية النفسية والعصبية. البعض بيعتبر أنه اضطرابات النوم سمة من سمات العصر الحالي، عصر القلق، السوشيال ميديا والحياة السريعة بالمدن الكبيرة. عن هذا الاضطراب وأسبابه وكيف منواجهه رح يكون حديثنا اليوم مع الدكتورة جولييت السعد، الاختصاصية بالأمراض الداخلية والعصبية. يسعد صباحك دكتورة.
5: أهلا وسهلا فيك دكتورة سوريا.
4: أهلا وسهلا صباحك. بداية إذا بدنا نعرف اضطرابات النوم شو ممكن نحكي عنها؟
5: هلأ بداية لحتى نحن نعرف الشيء المرضي بدنا نعرف الشيء الطبيعي.
4: حلو.
5: هلأ النوم هو شيء ضرورة بيولوجية بيتقسم لأربع مراحل. طبعا. مرحلة بنسميها حركات العين السريعة وثلاث مراحل هي حركات العين غير السريعة. نحن ما حنفوت بتفاصيلهم، لكن نحن الأمراض بتأثر على النوم، بتأثر على واحدة من هالمراحل وممكن أكثر من مرحلة.
4: تمام.
5: حسب المرحلة اللي بتنصاب بيصير في عنا اضطراب معين. فهي الأمراض إما بتأثر على كمية النوم، يعني طبعا. عدد ساعاته، ممكن تأثر على جودته، ممكن تأثر على توقيته، إمتى أنا نمت وإمتى فقت. هلأ تحت هذا الشيء بيندرج عنا ست أمراض أساسية. أشياء شيء هلأ حاليا بمجتمعنا منلاقي الأرق.
4: الأرق صح.
5: الأرق هو أشياء اضطراب نفسي وأشياء اضطراب نوم منلاقي، هو عبارة عن إنه المريض ما بيحسن إنه ينام بسهولة
4: صح.
5: وما بيقدر يحافظ على نومه. ثاني شيء عنا شيء اسمه اضطراب حركية اللي هو بنسميه متلازمة التململ الساقين. هي من اسمها واضحة انه انا المساء بجي بقعد فما عاد بقدر، مجرد انا ما خليت رجلي ساكنين لازم حركهم لحتى ارتاح.
4: تمام.
5: كل ما ضلوا الرجلين ساكنين اكثر بيزيد احساس الانزعاج. طبعا في عندنا كمان شيء اسمه اضطرابات سلوكية النوم.
4: طيب.
5: هلا اضطرابات سلوكية النوم بقى حسب المرحلة اللي بتأثر عليها من مراحل النوم. اذا كانت بداية النوم فبصير في عندي شيء اسمه المشي اثناء النوم اللي هو اضطراب خطير. المشي اثناء النوم في عنا شيء شائع كثير هو الرعب النومي او الهلع النومي اللي المريض بيفيق في مفزوع ممكن
4: صح.
5: يحكي مع الشخص الثاني لكن ما بيتذكر ابدا شو حكى ثاني،
4: واعي على حاله صح.
5: تمام. فثاني يوم نحن شلون بنميز عن الكوابيس انه هو ما بيتذكر. المراحل اللي بتاثر على مرحله حركه العين السريعه بنسميها الريم بقى، هي المرض بيرتبط خاصة بأمراض الباركنسون، أمراض تنكسية بالدماغ. ممكن يصير بالمرحلة شيء اسمه شلل النوم وبسموه بالعامية الجاثوم. فالمريض بيصحى جزئيا بهي المرحلة، هي مرحلة حركات العين السريعة. بيكون كل عضلات الجسم المخططة بحالة شلل مؤقت
4: صح.
5: فهو بيصحى جزئيا بهي المرحلة فبيحس انه عضلاته ما عم يقدر يحركها. تمام. في عنا كمان شيء بيصير بين اليقظة والنوم، هي المرحلة شائعة جدا هي تشنجات الساق المؤلمة وأيضا التكلم أثناء النوم. في عنا كمان شيء بنسميه اضطراب الرابع هو توقف التنفس أثناء النوم. ممكن يكون آلية انسدادية، يعني

0: في عندنا ارتخاء بالشراع الحنك، ممكن تكون آلية عصبية انه الدماغ هو يلي عم بيثبت هذا التنفس، فالمريض بفيق اكثر من مرة بالليل. طبعا هدول اشياء الاضطرابات، وفي عندنا كمان شيء اسمه ساعة بيولوجية، كلياتنا بنعرف انه الانسان بفيق بوقت
1: معين
0: وبينام بوقت. فاضطرابات الساعة البيولوجية، اما انا ما بقدر نام بالوقت يلي انا فيه فبصحى بنام متاخر وبصحى متاخر، او بنام بكير وبفيق بكير.
1: تمام.
0: هلا هذا الشيء بصير نتيجة عادة
1: تكرار،
0: تمام، انه تغير ساعات النوم عندنا. هلا هدول الاشياء الاسباب، وفي عندنا كمان شيء اسمه الناركوليبسي اللي هو بنسميه بالعربي السبخ، يمكن مصطلح الاجنبي اسهل من العربي، انه هو فرط النعاس. فرط النعاس اثناء النهار بتصير عند المراهقين. هلا بالدماغ بتنقص عندهم خلايا عصبيه مفرزه لماده اسمها الهايبوكريتين، بغض النظر عن اسم الماده فهي مسؤوله عن شو، عن اليقظه والصحو. ففجاه بنلاقي الشخص صابته نوبه نعاس مفاجئه ما بيقدر يقاومها ابدا، ممكن يغفى مباشره.
1: هذه بينام محطتي هي بيكون عنده هي
0: فجاه بينام ما بيقدر يقاوم النعاس.
1: بس عند المراهقين هي المتلازمه في بعض
0: لا بتنوجد اكثر اكثر عند شخص يعني ممكن باي عمر، لكن هي شائعه عند اليافعين
2: اكثر شيء. طيب هلا اضطرابات النوم بتنوعها وتعددها بالفترة الأخيرة عم يزيد انتشارها، برأيك شو الأسباب يلي عم تزيد انتشار الاضطرابات؟
0: مزبوط كلامك. هلا نحن شقين هذا السؤال بيجي، إنه أول شيء فعلا هي زادت بسبب إنه نحن هلا بالحياة السريعة بالحياة الحديثة عصر التكنولوجيا دائما ماسكين الجوالات وماشي، فالجوالات عم بتزيد من نسبة حدوث الأرق الأشعة الزرقاء اللي طالعة من الموبايل. الشغلة الثانية هي نظام الحياة الكسول، يعني البدانة، التغذية غير سليمة، فهي كلها عم تعمل بتزيد توقف التنفس أثناء النوم. أيضا الضغوطات النفسية، طبعا الضغوطات النفسية كلها نعرف حاليا صارت أكثر بكثير بسبب مقارنات السوشيال ميديا وحتى ظروف الحياة الصعبة اللي عم نمر فيها، فالضغوطات النفسية زادت كثير مثل القلق مثل الاكتئاب، فهنهم بيساعدوا بحدوث هي اضطرابات النوم. كمان في عنا شيء اسمه الشفتات الليلية، نظام مناوبات الليلية، خاصة نشوفه عند الدكاترة بمرحلة التدريب.
1: صح.
0: فهذا الشيء بيخلي عندهم نظام نومهم ما له ثابت، فبتصير عندهم اضطرابات النوم. طبعا هي الشق الأول. الشق الثاني إنه نحنا الحمد لله يعني الناس صار عندها وعي أكثر باضطرابات النوم، صار يجوا على الأطباء ويطلبوا النصيحة أكثر. هذا الشيء عم بيخلي زيادة تسجيل هي الحالات بشكل أكبر.
1: تمام. طب الدكتور شو العلاج اللي بيلجأ له لما بده يتعامل مع شخصية عندها فرط أو عفوا أرق ما عم تقدر تنام نتيجة هاي الأسباب اللي ذكرتيها حضرتك؟ هلأ
0: الأرق له كتير علاجات. نحن أول شغلة بدنا نحدد سبب الأرق، هو في عندي أنا مثلا اضطراب قلق اكتئاب.
1: تمام.
0: هو نحن القلق بزيد الأرق والأرق بزيد القلق، فهي بتصير بحلقة مفرغة. فنحن لازم نكسر هاي الحلقة المعيبة لحتى نعالج اضطراب القلق بشكل أساسي الموجود. حلو. أو الاكتئاب الموجود لحتى نعالج الأرق. طبعا الأدوية اللي بنستخدمها نحن بنلجأ لفترة قصيرة لاستخدام أدوية بنسميها من فئة المنومات مثل الميلاتونين مثل البنزودياذبينات، ممكن نستخدمها تحت إشراف طبي، طبعا ما بتنأخذ
1: أكيد مو
0: لحالنا، تحت إشراف طبي ولفترة قصيرة، بالإضافة للعلاج اللي هو أكثر فعالية اللي هو العلاج المعرفي السلوكي اللي بيعمل على كسر حلقة مفرغة بين القلق والأرق.
2: تمام. صحيح. طيب إذا طولت معنا اضطرابات النوم وما عالجناها شو المضاعفات اللي ممكن تأثر على صحتنا؟
0: طبعا النوم هو مثل ما حكينا هو ضرورة بيولوجية، هو ما له رفاهية، هو مثل التغذية السليمة مثل النشاط البدني. فنحن النوم شو بيعمل جسمنا أثناء النوم؟ الدماغ بيعيد ترتيب نفسه، بصير في عنا ضبط للجهاز المناعي، الذاكرة بتتثبت، الذكريات الحديثة كلها بتتثبت. فأنا لما ما عم نام بشكل جيد رح يصير عكس كل هاي الأشياء، يعني صحيح. الذاكرة حيصير فيها ضعف، تركيز حيصير فيه ضعف، ما حقدر استعيد النشاط، ممكن الشخص ما يقدر يمارس حياته اليومية، العمل، الدراسة، دائما في عنده تعب عام. أيضا شيء كتير خطير لما بيكون ما في تركيز أثناء القيادة، ممكن يصير في عنا حوادث. وعلى الجانب الآخر الأمراض المزمنة، الأمراض المزمنة يلي بتزيد مثل السكري والضغط، فالأمراض المزمنة بتزيد حدوثها مع اضطرابات النوم.
1: تمام.
0: حديثا في عنا الباركنسون وعتاهة أجسام لوي كمان هي طلع انه لها ارتباط كتير كبير مع اضطرابات النوم.
1: صحيح. طب دكتورة بالنسبة للأشخاص اللي تفضلي بالنسبة للأشخاص اللي ممكن يعني شغلهم المساء، فنحن بنعرف انه فترة المساء هي المناسبة للنوم اكثر من انه الواحد ينام بالنهار، يعني الجسم بيحتاج انه ينام بالليل اكثر ما انه بالنهار. طب الأشخاص اللي شغلهم المساء كيف ممكن هن انه يخصصوا وقت معين لحتى يناموا بالنهار؟
0: تمام. هلا نحن بهمنا ليش بنحب الليل للنوم؟ اولا الاضاءه الخافته، الميلاتونين

0: ينفرز بهذا الوقت. فالشخص يلي مضطر انه يقلب نظامه بده يصير نهاره ليل ليل نهار.
1: تمام.
0: يعني حيكون لازم يكون في مثل ما بنسميها تعتيم تام للمكان. لازم لحتى نحرض افراز الميلاتونين. بده يوقف عن استخدام الموبايل قبل ساعة من النوم. بده يوفر انه خلص هذا المكان للنوم، فانا بجي على هذا المكان مشان نام باضاءة خافتة.
1: حلو.
0: فهي بتصير بقلب يعني قلب العادة،
1: نقلب العادة نخليها بالنهار. هلا هيك ختاما بدنا منك نصيحة لكل الأشخاص اللي بيعانوا من الأرق، كيف لازم يتعاملوا مع هذا الشيء، وهل هن بحاجة لأنه يزوروا طبيب أو لا؟
0: تمام. طبعا نحن الأرق هو اضطراب كتير شائع، واضطرابات النوم بشكل عام هي اضطرابات كتير شائعة. نحن ما لازم نهملها لنوصل لمرحلة إنه ما عاد يعني بصير العلاج ما كتير فعال. العلاج موجود متوفر وفعال وآمن، وكتير من الناس تستجيب عليه. فأنا وقت بلاحظ إنه أنا عندي أرق، عندي اضطراب نوم، لازم بلش بحالي. حلو. بلش بالعادات الصحيه للنوم. امن مكان النوم، يكون في اضاءه خافته، اترك الجوال قبل ساعه من النوم. الكافيين والنيكوتين لازم توقفوا قبل 6 ساعات من النوم. ايضا لازم تكون غرفه النوم حكينا هي حصرا للنوم. تجنب الوجبات الثقيله قبل النوم. هي الاشياء كلها هي مسميها عادات النوم الصحي. فلازم نعمل هي عادات النوم الصحي قبل النوم، ولازم احنا نبلش فيها. فاذا استمر اضطراب النوم عنا او لقينا مثلا عنا اعراض خطيره مثل الشخير، مثل المشي اثناء النوم، وقتها مباشره احنا لازم نروح لمستشير اخصائي. والعلاج دائما موجود. صحه نومنا هي بتعني صحه دماغنا وحياتنا.
1: اكيد اكيد. وهذا موضوع جدا مهم ولازم كل الناس ينتبهوا له. بنتشكرك كثير دكتوره جولييت على كل هي المعلومات، وبنتمنى الكل يستفيد منها. شكرا كثير لك
2: دكتوره جولييت، نورتي صباح سوريا، وبنتمنى اكيد نوم هادئ لجميع مشاهدينا. شكرا كثير.
1: وهلا مشاهدينا رح نودعكم ونرجع لكم بكره مع مواضيع وحكايات جديده بنفس الموعد،
2: وبدنا نتمنى لكم اكيد بقيه نهار رايق برفقه الاهل والاصحاب. وهلا سلام،
1: باي باي.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. 14 إصابة حصيلة نهائية لتفجير جرمانة، ووزارة الداخلية تتعهد بملاحقة المتورطين في الحادث. إدانات عربية ودولية لتفجير جرمانة، وتأكيد على دعم سوريا ورفض محاولات زعزعة استقرارها. المصرف المركزي يعلن انتهاء المهلة الممددة لاستبدال العملة القديمة بكل المحافظات باستثناء الشرقية، ويشير إلى أن نسبة الاستبدال وصلت لأكثر من 95%. الاحتلال الإسرائيلي ينسحب من مخيم قلنديا في الضفة الغربية بعد اقتحام استمر ليومين، والهلال الأحمر الفلسطيني يقول إنه أسفر عن 51 إصابة.

قالت مديرية صحة ريف دمشق لتلفزيون سوريا إن الانفجار الذي حصل في حافلة لنقل ركاب في جرمان بريف دمشق أوقع 14 إصابة في حصيلة نهائية. من جهتها قالت وزارة الصحة إنها رفعت الجاهزية في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة مع استنفار منظومة الإسعاف والفرق الطبية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. وكان مراسل تلفزيون سوريا أوضح أن الانفجار حدث بالقرب من مفرق الروضة، مشيرا إلى أن قوى الأمن الداخلي قامت بقطع الطريق للتعامل مع الحدث قبل أن تعاود فتحه في وقت لاحق.

0: من جانبها أعلنت وزارة الداخلية استمرار الإجراءات الأمنية والتحقيقية في مدينة جرمان عقب التفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب. وقالت الوزارة إن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للحادث تطويق موقع التفجير وجمع الأدلة ورفع الآثار، إلى جانب متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى القضاء. وأكدت الداخلية أن هذه الجهود تتزامن مع مواقف وصفتها بالوطنية والمسؤولة صدرت عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمان، شددت على التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات إثارة الفتنة أو المساس بالسلم الأهلي. هذا ودانت وزارتا الخارجية الأردنية والبحرينية التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في جرمان بريف دمشق. وأكدت الخارجية الأردنية وقوف المملكة الكامل مع حكومة سوريا وشعبها ورفضها كل أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، مع التجديد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار سوريا. بدورها قالت وزارة الخارجية البحرينية إنها تدين الانفجار الذي استهدف حافلة ركاب في جرمان بريف دمشق. من جانبه دان سفير تركيا في دمشق نوحي الماز تفجير جرمان، مشددا على أن تركيا ستواصل التضامن مع الشعب السوري ودعم جهود الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا. وتنضم إلينا ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا، معنا مباشرة من جرمان في ريف دمشق. مرحبا بك معنا ديالا، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بآخر المستجدات على التفجير وتحقيقات مستمرة والداخلية تؤكد بملاحقة المتورطين. ما هي آخر المستجدات لديك؟
1: نعم، مرحبا ديما. نحن الآن في مدينة جرمانة، تحديدا في حي الروضة على الشارع العام، حيث وقع هنا البارحة هذا التفجير الذي استهدف حافلة للركاب من خلال عبوة ناسفة كانت مزروعة ضمن هذه الحافلة. اليوم ديما يمكن القول بأن الحركة عادت إلى طبيعتها بشكل كامل وبشكل طبيعي، عادت إلى طبيعتها هنا في هذه المنطقة. حركة عبور السيارات واضحة ومستمرة، تم إعادة فتح الطرق التي كانت مغلقة عقب التفجير، تم إعادة فتح الطرق من قبل الجهات المعنية، و يعني عادت الحركة إلى طبيعتها سواء من حيث عبور السيارات المارة، إعادة فتح بعض المطاعم أو عفوا المحلات في هذا الشارع وفي مدينة جرمانة عموما. معظم المحلات الآن مغلقة لأن اليوم هو يوم جمعة، وعادة يعني تغلق المحلات أبوابها في هذا اليوم، ولكن يمكن القول بأن الوضع طبيعي بشكل عام وعاد إلى طبيعته هنا في هذه المدينة، مع استمرار الإجراءات الأمنية على مداخل المدينة وعلى يعني تشديد إجراءات التفتيش على

0: حواجز على مداخل المدينة ديما. طبعا هذا التفجير الذي وقع مساء أمس في مدينة جرمانة كان ناتج عن عبوة ناسفة تم زرعها في حافلة ركاب، ما أسفر عن 14 إصابة تم نقلهم إلى المشافي المركزية في دمشق وكذلك المشافي هنا في مدينة جرمانة. وفقا لتصريحات وزارة الصحة فإن 7 من الإصابات تم نقلهم إلى مشفى المجتهد أو ما يعرف بمشفى دمشق، 3 من هذه الحالات هي حالات حرجة تحتاج إلى عناية كبيرة، فيما 4 حالات أخرى مستقرة إلى حد ما، باقي الإصابات تم نقلها إلى مشفى المواساة وكذلك إلى المراكز الطبية والمشفى الموجود هنا في مدينة جرمانة. ووفقا لوزارة الصحة فإن هذه الحالات هي حالات مستقرة. طبعا تم تنظيف مخلفات الناتجة عن الانفجار في هذا الشارع كما قلنا فور وصول قوى الدفاع المدني و قوى الأمن الداخلي بعد وقوع هذا الانفجار. تم تأمين المكان وتطويقه ونقل المصابين إلى المشافي وكذلك التعامل مع الأشلاء التي كانت متطايرة حقيقة نتيجة هذا الانفجار. كنا قد شاهدنا البارحة عبر تغطية تلفزيون سوريا لهذا الانفجار، كنا قد شاهدنا مشاهد قاسية حقيقة سواء للحافلة التي تهشمت بشكل شبه كامل أو يعني مشاهد الأشلاء التي كانت متناثرة على الأشجار. طيب كما قلنا الحركة الآن عادت إلى طبيعتها،
1: مع عودة الحركة وهذا الانتشار الأمني والإجراءات الأمنية المستمرة في المحيط المنطقة، هل صدرت أي تصريحات جديدة أو حتى معلومات رسمية حول ملابسات التفجير، حول هوية أيضا المنفذين؟
0: نعم ديما، يعني حتى هذه اللحظة ما زالت الجهة التي تقف خلف هذا التفجير هي مجهولة تماما، ليس هناك أيضا تبني لأي جهة لهذا التفجير، لكن وزارة الداخلية تؤكد أن يعني التحقيق بهذا التفجير ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة، ما زال هناك مقاطعة للأدلة والإجراءات الأمنية التي تقوم بها الوزارة بجهاتها المختصة لكشف ملابسات هذا التفجير ومعرفة المتورطين وتقديمهم للعدالة. كذلك من جانب آخر ديما أيضا بالنسبة لأهالي جرمانة كانوا قد يعني عبروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر يعني صفحات المنطقة المختلفة عن دعوتهم لأهالي المدينة للوعي واليقظة و الوعي مقابل يعني هذه الحملات التي اعتبروها أنها يمكن أن تستثمر في هذه الظروف وفي أوجاعهم كما أسموها، وبأن هذه يعني التفجيرات أو هذه الأعمال هي لزعزعة السلم الأهلي ولإحداث شرخ بين مكونات المجتمع المدني في سوريا. كذلك على الصعيد الدولي أيضا ديما كان هناك إدانات عديدة من قبل عدد من الدول من بينها تركيا والبحرين لهذا التفجير، وكذلك أيضا كان هناك تصريح أيضا لوزير الخارجية الذي أكد بأن هذه التفجيرات لن تثني سوريا عن التقدم وعن البناء ديما.
1: شكرا جزيلا ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من جرمانة في ريف دمشق، أشكرك جزيلا. وينضم إلينا الآن العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك معنا عميد منير. قراءة أولية في مسار هذه العملية وهذا التفجير الذي حصل بالأمس، والتحقيقات مستمرة والداخلية تؤكد ملاحقة المتورطين، كيف تقرأ المؤشرات الأولية المتعلقة بعملية التحقيقات وسرعة تحرك الأجهزة الأمنية؟
2: مساء الخير إليك وللسادة المشاهدين. أختي الكريمة، ما حصل امبارح في جرمانة هو تفجير إرهابي متعمد مقصود غايته زعزعة الاستقرار والفتنة في هذه المنطقة بالذات، خاصة أن هناك مؤشرات على شيء معين صار امبارح، ربما تم ذريعة البيان الذي

0: صدر عن مشايخ ووجهاء جرمانة الذي كان صدر قبل ساعتين أو 3 ساعات من التفجير. هذا مؤشر على أن هناك رافضين هم شيء عن الدولة السورية ويريدون الانفصال، وخاصة أنهم يستقيمون بالخارج بإسرائيل. اثنين، أن هناك اليوم هذا شهر تموز، وهناك كانت أحداث سابقة في شهر تموز العام الماضي، ربما هم يريدون إحياء هذه الذكرى. وكل هذه الأمور هي طبعا في أولويات أو معطيات. اثنين، أختي الكريمة، هناك في جرمانة، أنا حكيت البارحة وأؤكد اليوم، أن هناك جرمانة فيها تنوع اجتماعي هائل جدا. هناك المسيحيين، وهناك الدروز، وهناك السنة، وهناك الشيعة، وهناك الإسماعيليين، وهناك الكثير متخبي ضمن هذه المنطقة من فلول النظام السابق، وربما هناك بعض الخلايا النائمة إن كان للدروز وإن كان لتنظيمات إرهابية أخرى. لذلك يتم الآن تحريكها، وخاصة أن سوريا مستهدفة في هذا الوقت بالذات. هذا الوقت بالذات هو موسم سياحة، موسم استثمارات، موسم عودة لاجئين إلى وطنهم. كل هذه الأمور تحسب في هذه النقطة. لذلك هذا التفجير هو مبيت، أنا غالبا أقصد، وليس أنه هو فلوليد الساعة، ليس هو وليد أن أصدر الوجهاء والدروز، وجهاء دروز أو مشايخ العقل في جرمانة هالبيان وتم بناء عليه، لأنما هو مبيت، وخاصة إذا كان ضحايا التفجير في الباص قلائل، إذن هو مبيت. ربما التفجير،
1: طيب هو مبيت حالات لنقف عند هذه الجزئية ونفهم، هل هو يعني بما أنه هو تفجير مبيت وهو عمل إرهابي متعمد، هل يندرج ضمن سلسلة التفجيرات أو الحوادث التي حصلت في السابق، أم هو منفرد ربما يتصف بشيء؟
0: لا لا لا، ليس منفرد.
1: في أي إطار؟
0: ليس منفرد أبدا، بل هو سلسلة. هلا بقول لك ليش.
1: طيب،
0: هالسلسلة هاي سلسلة عملية متكاملة.
1: نعم.
0: عندنا أعداء تقريبا ضمن بلدنا 3 ناس هم حاسبين حالهم هم أعداء، وهم سوريين بالأصل. في الجنوب الانفصاليين الذين يرعاهم الهجري ويترعاهم إسرائيل أو يستقون فيها، وفلول النظام بالإضافة إلى خلايا من داعش. هؤلاء الثلاثي هم يتفقون. أنا أؤكد سابقا أن مثلا حزب اللواء السوري الذي هو في السويداء كان ينسق مع جماعة قسد، كان ينسق مع جماعة الفلول، والكثير من جماعات الفلول موجودين ومخبئين الآن، موجودين في منطقة جنوبية، خاصة عناصر الفرقة الرابعة وضباط الفرقة الخامسة والتاسعة الذين كانوا هم خدمتهم أغلبها في منطقة السويداء، بالإضافة إلى ضباط الأمن كثيرون موجودين متخبين في مناطق قسد، في مناطق الهجري، مناطق الحرس الوطني. هؤلاء لابد أن يتم تسليمهم والقضاء عليهم نهائيا، لأن هؤلاء هم الفتنة الذين هم يتربصون بسوريا ويتربصون بالبلد.
1: طيب،
0: في كل لحظة يستهون. لذلك تم تفجيرات كثيرة جدا، كان في القصر
1: عندي، وكان عند
0: تفجير الرئيس الفرنسي.
1: خاصة بأنك تقول هذه التفجيرات، نسبت هذه التفجيرات ربما لعمليات وسلسلات سابقة مراد منها زعزعة الأمن. طب أين يكمن اليوم دور ضبط الأمن في هذه المنطقة، وهل هو بالشكل المطلوب في هذه المنطقة ومناطق أخرى أيضا من سوريا؟
0: أختي الكريمة، ضبط الأمن ليس بالسهولة، خاصة في منطقة جرمانة التي يسكن فيها أكثر من 1,000,000 بني آدم، بالإضافة إلى أن أسواقها المزدحمة، أسواقها في ليلا نهارا لا تغلق، وهذه طبعا هاي ثغرة أمنية. هلأ أسواق دمشق تغلق الساعة 11 أقصى حد أو 12 في المولات وغيرها، أما أسواق جرمانة بتروح الساعة 3 الساعة 4 بتلاقي محلات فاتحة. هاي ضبط لازم يضبطها بشكل دقيق من وزارة التموين، وزارة الداخلية، من الأمن العام، بالإضافة إلى مداخل جرمانة كلها لازم تكون. وشفت التفجير اللي حصل فيه كشكول عند أحد مداخل جرمانة، يجب أن تكون هناك عين ساهرة مراقبة حركة الداخلين والخارجين، الغرباء في المنطقة، حركة الأسواق ترصد من خلال كاميرات مراقبة، من خلال تكنولوجيا عالية، من خلال تأهيل عناصر وتدريب، بالإضافة إلى إيجاد قاعدة بيانات لهذه المنطقة من أجل إيجاد كل العابثين الموجودين والغرباء الذين موجودين فيها، وخاصة من جماعة الفلول وجماعات تتعلق بأحزاب راديكالية ليس لها علاقة بسوريا، وإنما تريد زعزعة الاستقرار، وخاصة هناك تتغذى بأيدي أجنبية، أي المشروع الإيراني الذي سقط في سوريا وسقط مدوية.
1: بالتالي الإجراءات الأمنية غير كافية في هذه المنطقة الترتيبات. يمكن القول، طب ما اليوم ما هي أبرز التحديات التي تواجه أيضا الأجهزة الأمنية في ضبط الأمن لكي لا نرى تكرار لهذه الحوادث وهذه التفجيرات الإرهابية؟
0: إذن لابد أن يكون تضبط الأمن بشكل دقيق، يعني الاستخبارات

0: لازم تلعب دور كبير جدا، ضبط حركة الناس، مراقبة الناس، مراقبة الأسواق، مراقبة كل شيء، مؤسسات تتعلق بالدولة ومستهدفة في هذه المناطق. شفنا التفجير اللي حصل في منطقة باب الشرقي لإدارة التسليح. إذا لابد أن تكون هناك عين رقابية هائلة جدا، بالإضافة إلى أنه المواطن يعد نفسه هو الخفير في بلده، يعلم عن كل الغرباء، كل المتواجدين، وهذه ربما تكون عبوات صناعة يدوية، مثل ما بتصنع المخدرات في البيوت تصنع العبوات الناسفة البدائية في بيوت صغيرة جدا. وبالإضافة إلى كان هناك فوضى سلاح أثناء التحرير، وجدت السلاح في كل مناطق في الساحات، كان العساكر يتركون سلاحهم، بالإضافة إلى أنه تركت الأسلحة في كل المعسكرات التي أخلي منها جماعة النظام. استفادت من هذه العصابات الإرهابية التي هي تعمل بأيدي خارجية ومنظمة وهناك تنسيق بينها وبينها، وهذه سلسلة التفجيرات. وأحيانا وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع لا تعلن عن حالات كثيرة ضبطت في هذه المناطق.
1: طب ما الذي يمنع من ضبط السلاح؟ يعني خصوصا بأنك تقول بأنها تدار، يراد تحريك الملف عن وأحياء ربما ما حصل ذات الفترة من العام الماضي حتى الآن، من العام الماضي إلى الآن مستمرة هذه العمليات. يعني ما الذي يصعب ربما من عملية ضبط السلاح، ضبط المنطقة، ضبط الحالة الأمنية أيضا؟
0: أختي الكريمة، هذه الحالات في كل دول العالم تصل هذه التفجيرات، حتى في أرقى دول العالم تكنولوجيا وأمنيا واستقراريا فيها هذه مثل هذه الأحداث. لكن إحنا كدولة جديدة لابد أن نضبط الأمن بشكل دقيق، نراقب الغرباء، نراقب الناس، نراقب المرة، نراقب، نضبط حركة الناس. عندما تكون هناك دورات تهيئة العناصر قادرة ضابطة على أن تضبط مثل هذه الحالات، تتحسس الحدث قبل وقوعه، إذا هناك يحقق نجاحات أمنية. بالإضافة لتعاون الأمن المواطن مع أجهزة أمنه، ويكون هناك ثقة، مدام صارت الثقة بين المواطن وبين دولته هذا يعزز هذه الحالة الأمنية ويعلم عن كل العمليات التي تتم أو يهيئ لها سابقا. وخاصة هناك العبوة إذا كانت، حكيت ربما هذه معدة سابقا لأن التفجير وقع، إذا كان أحداث في المرة كثر إذا هو معدة سابقا وليس هي بنة الساعة. لذلك لابد من فسح مسرح الجريمة بشكل دقيق وإيجاد جمع كل الشظايا، بالإضافة إلى ضبط إفادات كل هؤلاء الناس، ووزع بالنسبة للكراجات تعزز بمواقع معينة، بمعنى أن يكون هناك أمن في كل كراجات انطلاق الباصات، وهذا يعزز الحالة الأمنية وفي نهاية الخط وفي بداية الخط، وبالإضافة إلى تعاون كل البشر مع بعضهم من أجل مع دولتهم من أجل ضبط كل هذه الحالة.
1: شكرا جزيلا العميد منير الحريري، خبير أمني واستراتيجي، كنت معنا من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من آليتين عسكريتين باتجاه أطراف قرية معرية في ريف درعا الغربي. وأضاف مراسلنا بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتفتيش عدد من المنازل قبل أن تنسحب بعدها باتجاه قاعدة تل أحمر غربي.

0: انتهت أمس المهلة الممددة التي حددها مصرف سوريا المركزي لاستبدال العملة القديمة، والتي امتدت أسبوعاً واحداً عبر المصارف العامة والخاصة وفروع المؤسسة السورية للبريد في جميع المحافظات من دون فرض عمولات أو رسوم، مشيراً إلى أن نسبة الاستبدال وصلت لنسبة تفوق 95%، في حين مدد مصرف سوريا المركزي استقبال طلبات سحب العملة القديمة في المحافظات الشرقية حتى 20 من آب الجاري. وبحسب بيان المصرف، سوف تستمر عملية سحب العملة القديمة لمدة 5 سنوات عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق حصراً وفق آلية تقديم الطلبات وحجز المواعيد الإلكترونية. وينضم إلينا من حلب مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان. مرحبا بك معنا عمار، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالعملية التي رافقت انتهاء مهلة استبدال العملة القديمة. هل هنالك أي ازدحام؟ شهدت المصارف ازدحام خلال الأيام الأخيرة؟ كيف يبدو الوضع؟
1: نعم ديما، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. بالفعل كان هناك ازدحام على المراكز التي كانت مخصصة لاستبدال العملة خلال الأيام الأولى للتمديد، ولكن خلال اليومين الماضيين كان الازدحام أخف، وأيضا بدأت الأسواق يعني

0: نستوعب هذا الاستبدال اليوم أو أمس وخلال الأسبوع الماضي أيضا لم نعد نشاهد المشاكل أو الاحتكاكات بين الباعة والمشترين حول وجود العملة القديمة أو عدم وجودها. لا أريد هذه العملة بل عليك أن تأخذها. هذه الانشغالات وهذه الحوادث كانت أقل بنسبة كبيرة عن الأسبوع قبل الماضي. خلال الأيام الماضية أيضا بدأ الناس يعتادون على العملة الجديدة وأيضا التداول بها بشكل عام. هناك مشكلة فقط في الفئات النقدية الصغيرة، الفئات من قيمة 10 ليرات سورية جديدة ليست موجودة بشكل كبير كما يقول لنا الباعة، وكما قال لنا أيضا عدد من الذين تواصلنا معهم هنا في مدينة حلب، وأيضا بحسب تجربتنا الشخصية وأيضا العملة 500 ليرة سورية قديمة البديل لها 5 ليرات جديدة لا غير موجودة، لم يطرحها البنك المركزي، ويعني يحاول الباعة والمشترون أيضا إيجاد يعني حلول لفقدان هذه الفئة النقدية خلال الفترات الماضية. وبدأت يعني الأسواق أو الباعة والتجار يتطبعون مع هذا الوضع الجديد بينا.
1: طب ما هي الصعوبات التي واجهت الأهالي بشكل عام فيما يتعلق بصعوبة، إن كان هنالك أي صعوبات في هذه العملية في الإجراءات التي حصلت؟
0: يعني موضوع الاستمارات المطلوبة تعبئتها خلال استبدال العملة القديمة إلى جديدة هي أكثر صعوبة، بالإضافة إلى الازدحام الذي كان موجودا خاصة في بداية التمديد مع إعلان التمديد الأسبوع الماضي. في الأيام الأولى الثلاثة الأولى كان هناك ازدحام كبير، بالإضافة إلى الاستمارة هي هذه الصعوبات. كان هناك أيضا من أخبرنا بأن هناك سماسرة دخلوا على الخط يأخذوا نسبة مقابل استبدال هذه العمولة والوقوف على الدور والازدحام. وأيضا كان هناك يعني مشكلة في التداول بين من يريد التداول أو استبدال العملة القديمة عند البقال أو الباعة ويرفضها الباعة والبقالون. أكثر الصعوبات التي واجهها والاحتكاكات التي كانت بين الركاب وسائقي الميكروباصات أو السرافيس، كانت هناك يعني موضوع التعرفة هنا 2500 ليرة، هناك من ليس لديه سوى 3000 أو 20000 وما شابه، لا يوجد لدى السائق مبلغ 5 ليرات سورية جديدة أو ما يعادلها 500 في العملة القديمة. هذه المشاكل أيضا بدأت بالتطبيع ويعني إيجاد حلول سواء بشكل أو بآخر بانتظار أن تصل العملة الجديدة أو الرقم أو الفئة الصغيرة هذه 5 ليرات من البنك المركزي. ولكن يعني بدأت كما ذكرت بدأت المشاكل والحوادث تخف بشكل كبير واعتاد السوق. يعني كان هناك بعد انتهاء المهلة خاصة توافق بين الطرفين بالتبادل بالعملة السورية الجديدة وإيجاد الحلول فيما بينهم.
1: نعم أشكرك جميل. أشكرك جزيل الشكر عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من حلب. أعلنت عدلية دمشق تخصيص غرف قضائية في القصر العدلي بدمشق للنظر في قضايا العدالة الانتقالية بإشراف المحامي العام القاضي حسام خطاب، وأوضحت في أن هذه الغرف تتولى استقبال الشكاوى ومتابعة إجراءات التحقيق وجمع الأدلة وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة، بما يسهم في تسريع مسار العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون، وذلك تنفيذا لقرار وزارة العدل بإنشاء غرف متخصصة في جميع العدليات بالمحافظات. أقامت وزارة الدفاع في مدينة إدلب ملتقا تعريفيا بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية بحضور طلاب من الصف الثالث الثانوية الراغبين في الالتحاق بها، وقدم القائمون على الملتقى شرحا حول شروط القبول وآلية المفاضلة إلى جانب التعريف بأقسام الجامعة وتخصصاتها بهدف مساعدة الطلاب على اختيار مسارهم الجامعي.
2: الحمد لله اليوم تشرفنا بلقاء حشد من طلاب الثالث الثانوي الناجحين في مرحلة الثالث الثانوي، باركنا لهم في هذه المرحلة نجاحهم وعرفناهم بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية وأكدنا عليهم مكونات كيفية الدخول إلى هذه الجامعة من بداية المفاضلة حتى بدء التسجيل في

0: الجامعة حسب رغبات الطالب، وعرفنا لهم الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ومكوناتها التي تتكون بشكل عام من الكلية البرية والكلية البحرية والكلية الجوية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. بدء الدوام سيكون حسب وزارة التعليم العالي بإطلاق المفاضلة. عندما تطلق المفاضلة سيتم التسجيل وسيتم فورا بعد انتهاء المفاضلة امتحان القبول للطلاب، وفورا مباشرة راح يكون بإذن الله حد أعظم بواحد عشر سيتم بدء الطلاب في الدوام بشكل رسمي.
1: قال وزير الطاقة محمد البشير إن وزارة الطاقة بدأت أعمال إعادة تأهيل شبكة كهرباء مدينة سراقب بريف إدلب بعد انقطاع عن الخدمة دام 14 عاما. وذكر الوزير أن تأهيل الشبكة سيسهم في إعادة التيار الكهربائي إلى أحياء المدينة، ما يوفر وصولها أيضا إلى بلدات وقرى سراقب ويمهد لعودة المهجرين إلى منازلهم. من جانبه ذكر محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن العمل جار بالتنسيق مع وزارة الطاقة على استكمال أعمال إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. تنضم إلينا من إدلب مراسلة تلفزيون سوريا إلاف العلي، مرحبا بك معنا إلاف، لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذا المشروع إعادة تأهيل شبكة كهرباء سراقب.
2: نعم مرحبا ديما، صراحة كان هناك هذا المشروع بدأ منذ عام 2025 في شهر نيسان عندما بدأ مد خط التوتر العالي باستطاعة 66 فولت صراحة لتزويد المؤسسات الحكومية والمشافي في تلك المناطق بالشبكة الكهربائية. وبحسب يعني وزير الطاقة محمد البشير بدأ يوم البارحة بحسب ما أعلن عنه ونقلت عنه وزارة الطاقة بدء خط مد توتر المتوسط الرئيسة لتزويد الأحياء السكنية بشكل تدريجي بالشبكة الكهربائية بعد انقطاع دام 14 عاما. صراحة هذه التخديمات من شبكات الطاقة الكهربائية وأيضا إعادة إعمار البنية التحتية في تلك المناطق لها دور مهم جدا في إعادة المهجرين من مناطق المخيمات إلى مناطقهم الأصلية. تعتبر سراقب يعني من أكثر المدن التي عاد إليها المهجرين من مخيمات الشمال السوري إلى سراقب والقرى المحيطة بها أيضا، ولكن كانت تواجههم صعوبات كثيرة في الطاقة الكهربائية. معظم يعني الذين يقطنون اليوم في سراقب هم يعتمدون على منظومات الطاقة الشمسية، ولكن غياب الأماكن الكافية لوضع منظومات الطاقة الشمسية، ارتفاع درجات الحرارة وعدة أعطال أخرى أيضا كانت تشكل عوائق في سبيل إيصال الطاقة الكهربائية للمحال التجارية والغذائية أيضا والصيدليات والمراكز الخدمية وما إلى ذلك. لذلك اليوم تعتبر هذه الخطوة ديما خطوة مهمة جدا لمدينة سراقب، أو دعينا نقول لمحافظة إدلب ككل، أولا في إعادة الاستقرار إلى هذه المناطق والمساعدة المهجرين في الاستقرار والعودة إلى قراهم ومناطقهم.
1: هل جميع الأحياء
2: الأصلية
1: والبلدات في إدلب ستستفيد من إعادة هذه التغذية الكهربائية إلاف، أم مناطق معينة؟
2: بحسب ما أعلن عنه يعني وزير الطاقة محمد البشير قال أنه مبدئيا سوف يتم تغذية 6 مراكز تحويل. ربما لا تصل الكهرباء صراحة ديما إلى جميع القرى والأحياء في هذه المدينة، ولكن يعني العمل مستمر بتركيب خطوط التوتر وأبراج الكهرباء في تلك المناطق حتى إيصال الكهرباء إلى كافة المناطق سواء في مدينة سراقب أو القرى المحيطة بها.
1: ما المدة المتوقعة لإنجاز هذا المشروع؟
2: صراحة لم يتم يعني الكشف عن أي تفاصيل حول المدة المتوقعة لإنجاز هذا المشروع، ولكن كما ذكرت لك بدأ هذا المشروع منذ عام 2025 وهو ما زال مستمر لغاية اليوم. الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية وخطوط التوتر هي خطوط كبيرة نتيجة قصف قوات النظام البائد خلال سنوات الثورة السورية، وهذه الأعمال صراحة تحتاج إلى وقت وجهد كبير ليتم إعادة الشبكة أفضل مما كان عليه ديما.
1: طيب هل هنالك أي خطط أو مشاريع ربما خدمية أخرى جاري العمل عليها في سياق هذه

0: لتأهيل هذه الشبكة؟ يعني خطط أخرى أو مشاريع ربما لاستكمال تأهيل البنية التحتية؟
1: نعم، هناك يعني عدة مشاريع تقوم بها الحكومة السورية بالتعاون مع المحافظات والوزارات. أيضا هذه الأعمال تتلخص في إعادة يعني تأهيل البنى التحتية خاصة في القرى التي كانت خطوط تماس مع قوات النظام البائد، من تزفيت الطرقات، افتتاح المدارس والمراكز الصحية والمشافي، مد خطوط الشبكات الكهربائية، وأيضا إصلاح شبكات الصرف الصحي. كل هذه الأعمال اليوم تتلخص بإعادة الاستقرار لهذه المناطق وإعادة توطين المهجرين الذين ينطلقون اليوم بالتوازي. يكون هناك يعني حملات عودة طوعية من المخيمات إلى قرى ريف إدلب الجنوبي وريف إدلب الجنوبي الشرقي، وأيضا إلى أرياف حماة، نتيجة العمل على تطوير شبكات البنية التحتية وإعادة تأهيلها ديما.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر إلاف العلي، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب. يشتكي سكان الأحياء المحيطة بطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في مدينة حلب من استمرار انتشار الركام ومكبات النفايات على جانبي الطريق، وسط مطالبات بإزالتها لما تسببه من أضرار بيئية وصحية، ولما تشكله من عائق أمام حركة الأهالي وتعافي المنطقة.
2: على امتداد الطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في حلب، تتراكم أقوام النفايات والركام في مشهد يراه السكان انعكاسا لتحديات خدمية ما تزال تواجه المنطقة. رغم عودة عدد كبير من الأهالي إلى الأحياء المجاورة وعودة الحياة والكثافة السكانية إليها،
3: أول شيء يعني هون من الغبار وضيقة السيارات بروحهم بيجوا، يعني عم أسبوا أزمة إني أوقات بصير حوادث، وفي مطب يعني مثل الجوار، وهذول يعني اللي عم كبوا تراب كله، هذا اسبابه اني المدمر اللي عندنا هون الدمار، عم بشيلوا اهل السيارات او تراكتورات كبوا وين على الطريق.
4: يعني هالركام اللي عم ينكبوا الطرق، هذا بقطعوا الطريق، يعني يا يلا سيارة تعدي، احيانا في اسعاف في شغله ما في مجال تعدي سيارتين او سياره اسعاف تعدي، وبعدين دائما يعني ما في مراقبه للطريق. نظفوه او مره ومرتين البلديه، انا شفتهم نظفوه مره مرتين من شيء 5-6 شهور بس، لكن التراكم كثير وما في مراقبه، ما في كاميرات تصور هالسيارات او هاللي عم كب الوسخ او كب الشيء هذا.
2: ولا يقتصر الامر على تشويه المظهر العام، بل يقول السكان ان انتشار النفايات والركام خاصه خلال فصل الصيف يؤدي الى انبعاث الروائح الكريهه ويزيد من انتشار الحشرات والقوارض، ما يثير مخاوف من اثار صحيه وبيئيه تطال القاطنين والماره.
5: من على المدينة لهون، من على المدينة من أول التحرير، بدل ما ينظفوا الشوارع صار الزبالة أكتر، يعني الزبالة صار تأخذ الشوارع كلها، كان بالنص ولا كان بالطول. والتأثيرات ما في بنت إلا ما حبة سنة، ومثل ما بقولوا مرض وعدوى من الزبالة اللي عم تصير.
2: ويأمل سكان المنطقة أن تسهم إزالة مكبات النفايات وترحيل الركام في تحسين الواقع الخدمي واستعادة المظهر الحضاري للمنطقة، بما يشجع مزيدا من العائلات على العودة إليها. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: يشكو أهالي بلدة الحريجة في ريف دير الزور الشمالي من استمرار أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع المتكرر للمياه وارتفاع كلفة شراء الصهاريج، إلى جانب شكاوى من ضعف الضخ وسوء جودة المياه وسط مطالبات بإيجاد حلول تنهي معاناتهم.
6: يتفقد عبد خزان المياه في منزله بشكل شبه يومي خشية نفاده في أي لحظة، ليضطر عندها إلى طلب صهريج مياه يؤمن احتياجات أسرته، فالمياه لا تصل إلى منزله إلا بشكل متقطع. حاله حال معظم الأهالي في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي.
7: الصهاريج ما هو واقف يم بيتك، على فكرة بدك أقل شيء نهارين ثلاث لما يصير ضغط على المياه، والصهريج يستغل الوضع هذا من 50 إلى 75 إلى 100 ألف، فهمت علي شلون؟ تا يوصل لك المي وتظل مقطوع أحيانا نهارين ثلاث.
8: وهاي احنا حارة هذه كلها بعيد ما يصلها مي. الحارة هذه صار لنا من 2000 تقريبا 12 13 ما تجينا مي، انقطعت عندنا مي.
6: لا تتوقف شكاوى الأهالي عند انقطاع المياه، بل تمتد إلى نوعيتها أيضا، إذ يؤكد كثيرون أن

0: أن المياه التي تصل إلى منازلهم تفتقر إلى النظافة.
1: هاي المحطة هاي مكشوفة، تجي بيها وسخ، تجي بيها شوائب، تجي بيها الشواك، حتى ما هذه الحيوانات اللي قام بيها فاصة أو وسخ وكذا. احنا نريد يعني جيبونا خط خاص بس المية الشرب للناس.
0: للوقوف على أسباب ضعف وصول المياه إلى البلدة ومعرفة أسباب هذه المشكلة، توجهنا إلى محطة الجعار حيث التقينا القائمين عليها للاطلاع على واقع عملها والتحديات التي تواجهها.
1: عندنا جعد عطل بل هين بالتنفيس، ساعتين نروح نشوفه. هذا والجعار الشمالي نفس الشيء، كل يوم نشغل 6 ساعات 5 ساعات 7 ساعات حسب ما عندنا كهرباء. الكهرباء هسه أكثر شيء عندنا عطل بالكهرباء، على الكهرباء بنوب يعني عدم. تجينا 180 170 190 ما تقلع على المحركات. الحل بدها خزان، والله بدها خزان إجباري، بدها تصفية، بدها غرابيل، والمأخذ الري من فوق بده مصافي، بده شبك.
0: ورغم الوعود بتحسين واقع المياه، لا يزال أهالي بلدة الحريجية ينتظرون حلاً ينهي معاناتهم مع الانقطاع المتكرر وسوء جودة المياه. شكاوى متكررة من ضعف المياه وانقطاعها في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي، ما يجبر الأهالي على شراء المياه من الصهاريج وسط مطالبات بحلول تضمن وصولها إلى الأهالي بشكل منتظم. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
2: بعد 14 عاماً من التوقف، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة بريف الرقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية وتخفيف أعباء التنقل والوقت على الأهالي بعد اضطرارهم سابقاً لمراجعة دوائر في مدن أخرى.
3: بعد سنوات من الانقطاع، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة بريف الرقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد على الأهالي.
4: يتم الافتتاح اليوم مركز الأحوال بعد انقطاع دام 14 عام عن كافة الخدمات نتيجة الأوضاع السابقة. حالياً يتم استخراج إخراجات القيد وبيانات العائلة وتسيير أمور المواطنين بحيث يتم تخفيف الضغط عليهم بالنواحي المادية والمعنوية.
3: افتتاح دائرة الأحوال المدنية يخفف من معاناة السكان الذين اضطروا لسنوات إلى مراجعة مراكز في محافظات أخرى للحصول على الوثائق الرسمية، ما كان يفرض عليهم أعباء مالية ولوجستية إضافية.
5: خفف علينا معاناة، احنا مدينة الطبقة دلسي عفنان المنصورة عشان نعاني نروح للرقة مشان إخراج قيد أو مشان بيان أو كذا. حاليا صار بالطبقة يعني خفف علينا معاناة وعلى المواطنين تكلفة واختصار وقت وتعب.
4: كنا نتعذب نروح على الرقة ومسافة ب 50 كيلومتر، أطفال، ولادات، زواج. حسيت نحن أنا والدي متوفي من 3 سنوات، اليوم أنا ارتحت بدي أوفيه هنا بلواني، خلاص صارت جنب بيتي بعيدة 5 دقائق عن بيتي، أمور صارت سلسة وإن شاء الله خيو تكون مريحة لكل المجتمع. نحن اليوم عدد المدينة تقريبا 300 ألف 400 ألف، كلها عشان تضطر تروح للرقة مشان معامل مشان إخراج قيد.
3: عودة خدمات الأحوال المدنية إلى الطبقة يعد جزءا من مسار إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية في المدينة، وسط آمال بأن تتوسع الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة بما يلبي احتياجات السكان ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
2: طالب معلمون في مدينة منبج بريف حلب الشرقي بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهر أيار الماضي، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام المجمع التربوي أمس. ونقلت صفحات محلية بيانا قيل إنه صادر عن معلمي مدينة منبج أعلنوا فيه تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بعدد من الحقوق من بينها صرف جميع الرواتب المتأخرة وتحقيق المساواة والعدالة الإدارية والمالية وإنهاء ما وصفه البيان بحالة التمييز بحق معلمي منبج ومساواتهم بشكل كامل ببقية المناطق المجاورة في ريف حلب الشمالي على الصعيدين المالي والإداري. ناقش وزير النقل يعرب

مع المديرة الجديدة للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط داليا خليفة دعم مشاريع وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للنقل والسكك الحديدية في سوريا، وتناول اللقاء مقترحا لإجراء دراسة لنقل الحاويات بالسكك الحديدية بين

0: التقليدية وتمويل الدراسات الفنية ودراسات الجدوى والتحضير للمشروع تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة البنك. أنهت كوادر الشركة السورية لنقل النفط أعمال إعادة تأهيل وتوسعة الساحة الغربية المخصصة لاستقبال صهاريج النفط في إدارة المنطقة الوسطى بمدينة حمص. وبحسب وكالة سانا فإن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة التفريغية إلى نحو 1000 صهريجا يوميا، بما يسهم في تسريع تزويد المصافي بالنفط الخام وتخفيف الاختناقات المرورية. من جهته أكد مدير إدارة المنطقة الوسطى في الشركة السورية للبترول علي قرنفل أن المشروع نفذ بالكامل على مساحة 40,000 متر مربع، مشيرا إلى أنه سيسهم في إنهاء الاختناقات المرورية مع ضمان استمرارية تزويد المصافي ومرفأ طرطوس بالنفط الخام. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن مرفأ بانياس سجل نشاطا ملحوظا باستقباله منذ بداية العام الجاري 108 نواقل محملة بأكثر من 3 ملايين طن من المشتقات النفطية. وأوضحت الهيئة في بيان أن المرفأ صادر أكثر من 1 مليون طن من النفط العراقي العابر للأراضي السورية بنظام الترانزيت عبر 30 ناقلة، إلى جانب استقباله 19 سفينة خضعت لأعمال صيانة وإصلاح متنوعة شملت الإصلاحات الهيكلية والميكانيكية وتحويل بعض السفن لنقل المواشي، معتمدا على كوادر وطنية ذات خبرة عالية وفق المعايير الدولية المعتمدة. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا منفذ كسب في كلا الاتجاهين منذ بداية العام بلغ نحو 121,000 مسافر. وذكرت الهيئة أن منفذ كسب الحدودي مع تركيا استقبل خلال الفترة ذاتها قرابة 5,000 مواطن سوري ضمن العودة الطوعية. وأكدت الهيئة أنها تعمل على إعداد مشاريع لتطوير البنية التحتية والخدمية في منفذ كسب خلال المرحلة المقبلة، تشمل تحديث المرافق الخدمية وتوسعة بعض المنشآت التشغيلية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اللاذقية مراسل تلفزيون سوريا هاشم العبد الله. مرحبا بك معنا هاشم، يتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بطبيعة الوضع لديك وحركة المسافرين عبر المعبر.
1: نعم ديما، زادت حركة المسافرين بكلا الاتجاهين بمعبر أو في منفذ كسب الحدودي خلال منذ بداية العام حتى الآن، يعني كان هناك زيادة ملحوظة إن كان من الدخول أو حتى الخروج بالحركة للمسافرين، ومنها أيضا العودة الطوعية من تركيا باتجاه سوريا أو حتى بالعكس، وحتى هناك يعني ترانزيت من الدول الأوروبية باتجاه سوريا. العدد تجاوز 121,000 في كلا الاتجاهين، بالإضافة إلى تقريبا حوالي 5,000 عادوا طوعيا من خلال برنامج العودة الطوعية إلى سوريا، عادوا من منفذ كسب خلال هذه الفترة. يعني لحد هذه اللحظة منفذ كسب يستقبل فقط يعني حركة كمسافرين، وأيضا إدخال لا يدخل بضائع، ولكن عملية فقط الأمور الإنسانية، وحتى الذين يأتون عودة طوعية من يجلب معه حقائبه أو يجلب معه أثاث منزله يستطيع الدخول من منفذ كسب. لكن في العموم يعني هو غير تجاري حتى هذه اللحظة، هناك إصلاحات أو حتى إعادة تأهيل وتوسيع للمنفذ منذ يعني تقريبا حوالي العام تقريبا، والأعمال هي ما زالت مستمرة، منها تجهيز الساحة المركزية والساحة الخلفية للمنفذ، بالإضافة بعض الأبنية وتجهيزها لتهيئته لدخول الشاحنات التجارية. حاليا يقتصر فقط على العبور المواطنين والمدنيين بشكل عام والمسافرين ومع بضائعهم، وإن كان هناك بعض يعني الأثاث الذي يدخله السوريون من تركيا باتجاه سوريا، وأيضا يعني إن كان هناك بعض المواد الإغاثية يتم إدخالها يعني بالحالات الإنسانية فقط، أما تجاريا حتى يعني هذه اللحظة لا يوجد هناك أي نشاط تجاري لمنفذ كسب بسبب أعمال الصيانة.

0: أنا حتى الآن يعني هي ما زالت مستمرة. تغير شكل المنفذ منذ يعني حوالي تقريبا منذ عام حتى الآن من تجهيز الساحات أو حتى المكاتب، ولا سيما التجهيزات المكاتب لتسهيل هذه العودة. وهذا العدد من المسافرين بكلا الاتجاهين يعني أتى بعد التسهيلات التي قدمتها إدارة المنفذ للمسافرين من خلال تسريع الإجراءات وعدم يعني يكون هناك يعني بطء بالتعامل بالمعاملات، ولا يستغرق إلا بضع دقائق بالدخول أو الخروج.
1: طيب في سياق ذلك هاشم، ما هي أبرز المشاريع التي تخطط لها هيئة المنافذ لتطوير هيئة المنافذ والجمارك لتطوير المنفذ ككل؟
0: نعم، يعني في البداية يعني نتحدث أن هيئة المنافذ والجمارك يعني طرحت تطبيقا على يعني على وسائل التواصل، هو تطبيق يعني يتيح لكل المسافرين يعني أن يرى حركة المعابر جميعها، يعني بنفس اللحظة يستطيع أي أحد يختار أي المنفذ الذي يعني يرى أن هذا المنفذ يعني يعمل أو لا يعمل، أو هناك توقف في هذا المعمل، ومن أي ساعة يبدأ الدوام فيه ومتى الإغلاق، يعني يعرف بكل المنافذ. أو هذا التطبيق يجمع كل المنافذ الموجودة في سوريا بتطبيق واحد، يعني يستطيع من خلاله أن يرى حركة المعابر جميعها من خلال هذا التطبيق. بالنسبة للمشاريع يعني هي المشاريع يعني ستكون بأعمالها التوسعة، هو المعبر هو يعني صغير يعني ما يعني مقارنة بالمعابر الأخرى، إن كان معبر باب الهوى أو حتى السلامة والراعي بريف حلب وغيرها وجوسيا والعريضة، يعني يعتبر هو من المعابر يعني الصغيرة، يحتاج إلى إن كان هناك عبور تجاري في الأيام المقبلة أو الأشهر المقبلة سيكون هناك يعني من يلزم أن يكون هناك ساحات أوسع لدخول الشاحنات والتفريغ كمنطقة حرة. يعني الآن يتم العمل على هذه التوسعة ليتم يعني تجهيز هذا المنفذ ويكون قادر على استقبال الشاحنات الكبيرة وأن يستقبل الحركة، يستقبل المسافرين، وأيضا ينشط الحركة التجارية بكل اتجاهين من تركيا إلى سوريا.
1: أشكرك جزيل الشكر هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية. انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة بعد عملية اقتحام استمرت نحو يومين، وأفادت محافظة القدس بأن القوات الإسرائيلية نفذت خلال الاقتحام عمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات، وحولت عددا من المنازل والمنشآت إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميداني. من جهتها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع حصيلة الإصابات في المخيم إلى 51 إصابة منذ بدء الاقتحام. وينضم إلينا من القدس المحتلة الصحفي هادي صبارنا، مرحبا بك معنا هادي، نرصد وإياك خلفية هذه العملية بعد اقتحام مخيم قلنديا في الضفة، ضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بعملية انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من هذا المخيم.
2: نعم، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم من مخيم قلنديا ومن بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. هذا الانسحاب جاء بعد يومين من الاقتحام المستمر والعملية المستمرة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين الواقع شمال مدينة القدس المحتلة. خلال هذا الاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي نكل بالمواطنين الفلسطينيين، اعتقل العشرات، حول بعض المنازل لسكنات عسكرية، وقام بالتحقيق ميدانيا مع الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم. الاعتقالات والاعتداءات شملت جميع فئات المواطنين الفلسطينيين داخل هذا المخيم، نتحدث عن الاعتداء على النساء وعلى الأطفال وعلى كبار السن. أيضا كان هناك تخريب داخل منازل المواطنين داخل المخيم، منعت عرقلة وصول طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني لبعض الإصابات. الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن في بيان له بأنه تعامل مع 51 إصابة بالضرب المبرح، هذه الإصابات نقلت إلى المستشفيات الفلسطينية. أيضا تحدث نادي الأسير الفلسطيني عن أكثر من 60 معتقل خلال حملة المداهمات التي جرت في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين. كان هناك تخوف من قبل الفلسطينيين داخل هذا المخيم، خاصة بعد تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس قبل أيام بأن الجيش الإسرائيلي ينوي احتلال أو ينوي تهجير مخيم ثالث في الضفة الغربية المحتلة على غرار ما جرى في مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة. هذه العملية العسكرية جيش الاحتلال يدعي بأنها لإحباط الإرهاب، بينما السكان الفلسطينيين يقولون بأن الجيش الذي اقتحم منازلهم كان ينكل بهم ويهدد الفلسطينيين داخل هذه المنازل.
1: طب كيف كان تعامل السكان مع استمرار هذه الاقتحامات لمدة يومين هذه؟
2: كان التعامل مع السكان الفلسطينيين بصعوبة كبيرة جدا. الهلال الأحمر الفلسطيني استطاع بعد يوم من هذا الاقتحام بالأمس استطاع أن يقوم بإدخال الخبز وتوزيعه على السكان الفلسطينيين. جيش الاحتلال خلال هذه العملية العسكرية منع الفلسطينيين من الخروج من منازلهم، ومنع أيضا المؤسسات الفلسطينية من توصيل الغذاء أو توصيل أي مستلزمات طبية لتلك السكان. حتى المرضى الذين كان ينقلهم الهلال الأحمر من داخل هذا المخيم كان ينقلهم بصعوبة بالغة من داخل المخيم نتيجة لمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي للسكان والطواقم الطبية بالدخول إلى هذا المخيم.
1: والآن كيف تبدو الأوضاع الإنسانية داخل المخيم هذه؟
2: الأوضاع الإنسانية الآن بدأت تعود إلى طبيعتها داخل هذا المخيم عقب الانسحاب الإسرائيلي من داخل هذا المخيم، لكن هناك تخوفات من قبل المواطنين الفلسطينيين خاصة في ظل التصريحات الإسرائيلية بالاستيلاء على المخيمات أو تهجير المخيمات وتهجير مخيم إضافي على غرار ما جرى مع مخيمات شمال الضفة الغربية. هناك تخوف من قبل الفلسطينيين أن يحصل إليهم ما حصل مع سكان شمال الضفة الغربية ومخيمات شمال الضفة الغربية التي هجرها الاحتلال منذ أكثر من عام. الفلسطينيين داخل هذه المخيمات يخشون خاصة أن الانتخابات الإسرائيلية تقترب، وهذه الانتخابات وهذا الإنجازات التي سيقوم بها جيش الاحتلال في الضفة الغربية من خلال العمليات العسكرية هي لجلب مزيد من الأصوات للمترشحين في الانتخابات الإسرائيلية، والانتخابات ستكون على حساب تدمير المدن والبلدات الفلسطينية وقتل الفلسطينيين ومصادرة المزيد من الأراضي وبناء المزيد من الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
1: طيب بالتالي هذه على ضوء ذلك هل ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ ذات العمليات في مناطق أخرى؟
2: العمليات الإسرائيلية لم تنتهي في العمليات الأخرى ولم تتوقف منذ عدة سنوات ومنذ احتلال فلسطين. في الوقت الذي كان يقتحم فيه جيش الاحتلال مخيم قلنديا كان هناك اقتحامات عدة لعدد من بلدات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ونتحدث أيضا عن شمال الضفة الغربية المخيمات التي هجر أهلها جيش الاحتلال منذ أكثر من عام. نتحدث مخيمات طول كرم ونور شمس ومخيم جنين في مدينة جنين. حتى هذه اللحظة جيش الاحتلال الإسرائيلي يتواجد داخل هذه المخيمات ويحول منازل الفلسطينيين التي لم يهدمها أو يقوم بإشعال النار فيها يحولها إلى مراكز للتدريب الجنود الإسرائيليين على تفجير هذه المنازل منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.
1: طيب على صعيد ردود الأفعال أو حتى التصريحات، هل خرجت أي تصريحات رسمية ردود فعل فلسطينية كانت رسمية أو حتى شعبية؟
2: حتى هذه اللحظة ردود رسمية من قبل الحكومة الفلسطينية لا يوجد أي ردود على هذه الاقتحامات سوى الإدانة والاستنكار. أيضا على مستوى الشعبي الفلسطينيين يرفضون هذه الاقتحامات وهذه الانتهاكات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول بأن هذه العمليات تستهدف بناء الإرهاب، لكن أيضا قبل أيام كان هناك تصريحات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي قالوا بأن لا داعي لاحتلال المزيد من المخيمات وأن المخيمات الفلسطينية المتبقية في الضفة الغربية لا تشكل أي خطر ولا داعي لاحتلال هذه المناطق، عكس ما تحدث به إسرائيل كاتس الذي قال بأن المخيمات يخرج منها الإرهابيين كما يصفهم إسرائيل كاتس، ويقول بأنه سينفذ عمليات عسكرية داخل هذه المخيمات لإحباط الإرهاب داخل هذه المخيمات. لكن الإرهاب الذي نشاهده في الضفة الغربية هو من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين يعتدون على الفلسطينيين، وعندما يدافع الفلسطينيين عن أنفسهم جيش الاحتلال يخرج علينا بتصريحات بأنه عملية عسكرية لإحباط هذا الإرهاب.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر هادي صبرنا الصحفي، كنت معنا من القدس. أفادت وكالة صفا بإصابة فلسطينيين اثنين بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم حلاوة شمال قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق في شمال القطاع. وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران دباباتها بشكل مكثف شرق جباليا في حين طال القصف محيط مخيم جباليا ومستشفى كمال عدوان، إضافة إلى مناطق شمال شرق مدينة غزة، كما توغلت آليات إسرائيلية جنوب شرق دير البلح وسط القطاع ونفذت عمليات تجريف في المنطقة وفقا للوكالة. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، نلقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: بخلونا أنينا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حساب هاي بده يشربوها للساعة 20 واحد بعده. أكياس القبض صرنا نفتحهم نحطهم نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة، يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعوا. نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صار زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع النظام وخسرتها.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم من جديد في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الحياة تعود إلى طبيعتها في جرمانة، ووزارة الداخلية تعلن استمرار التحقيقات وتدعو المواطنين إلى عدم الانجرار وراء محاولة إثارة الفتنة. قوات الاحتلال الإسرائيلي توسع تحركاتها جنوبا وتفتش منازل مواطنين في قرية عين زيوان بريف القنيطرة. الرئيس التركي يصل إلى السعودية وسط ترقب لتوقيع اتفاقية دفاع مشتركة بين أنقرة وجدة وإسلام أباد. إصابة في صفوف الجيش اللبناني باستهداف إسرائيلي لبلدة المنصوري، والجولة السابعة من مفاوضات روما تختتم من دون التوصل إلى اتفاق بشأن توسيع الانسحاب الإسرائيلي.

0: عادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة جرمانة بريف دمشق عقب التفجير الذي استهدف مساء أمس حافلة نقل ركاب، في حين أعلنت وزارة الداخلية مواصلة إجراءاتها الأمنية والتحقيقية في الحادثة. من جهتها قالت وزارة الصحة إنها رفعت الجاهزية في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة مع استنفار منظومة الإسعاف والفرق الطبية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. وقالت مديرية صحة ريف دمشق لتلفزيون سوريا إن الانفجار الذي حصل في حافلة لنقل ركاب في جرمانة بريف دمشق أوقع 14 إصابة في حصيلة نهائية. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية استمرار الإجراءات الأمنية والتحقيقية في مدينة جرمانة عقب التفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب. وقالت الوزارة إن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للحادث تطويق موقع التفجير وجمع الأدلة ورفع الآثار إلى جانب متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى القضاء. وأكدت الداخلية أن هذه الجهود تتزامن مع مواقف وصفتها بالوطنية والمسؤولة صدرت عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانة، شددت على التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات إثارة الفتنة أو المساس بالسلم الأهلي. هذا ودانت وزارة الخارجية الأردنية والبحرينية التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في جرمانة بريف دمشق، وأكدت الخارجية الأردنية وقوف المملكة الكامل مع حكومة سوريا وشعبها ورفضها كل أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، مع التشديد على موقف الأردن داعم لأمن واستقرار سوريا. بدورها قالت وزارة الخارجية البحرينية إنها تدين الانفجار الذي استهدف حافلة ركاب في جرمانة بريف دمشق. من جانبه دان سفير تركيا في دمشق نوحي الماز تفجير جرمانة مشددا على أن تركيا ستواصل التضامن مع الشعب السوري ودعم جهود الاستقرار والأمن الدائمين في سوريا. من جرمانة في ريف دمشق تنضم إلينا ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا ديالا لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بآخر المستجدات وعلى ما يبدو الحياة تعود إلى طبيعتها في المنطقة. ضعينا في التفاصيل لديك.
1: نعم مرحبا ديما، بالفعل الحياة هنا تعود إلى طبيعتها في مدينة جرمانة عموما وتحديدا هنا في حي الروضة على هذا الشارع حيث وقع الانفجار مساء الأمس هنا في هذا الشارع في حي الروضة. الآن يعني تعود الحياة بالفعل إلى طبيعتها مع إعادة فتح الطرق التي كانت مغلقة عقب التفجير الذي جرى مساء أمس. أيضا يعني فتح هذا الطريق أمام حركة السير، أمام حركة المارة التي يعني هذا الطريق بشكل عام وبكل الأحوال هو يشهد حركة نشطة من حيث حركة السير والمارة، ما زال يعني عادت هذه الحركة إلى نشاطها مجددا منذ مساء البارحة حقيقة بعد أن قامت الجهات المعنية بإعادة فتح الطرق التي كانت قد أغلقتها عقب التفجير. طبعا التفجير كان قد استهدف حافلة ركاب هنا في مدينة جرمانة على هذا الطريق، ما أسفر بعبوة ناسفة طبعا زرعت بداخلها، ما أسفر عن 14 إصابة دون تسجيل وفيات. هذه الإصابات تم تحويلها إلى المشافي المركزية في دمشق. هناك 7 إصابات نتحدث عنها في مشفى المجتهد، 3 منها في حالة حرجة، في حين هناك 4 من الحالات التي تم نقلها إلى مشفى المجتهد هي في حالة مستقرة، باقي الحالات تم نقلهم إلى مشفى المواساة والمشافي الموجودة هنا في مدينة جرمانة وكذلك المراكز الطبية، إلى أنها وفقا لوزارة الصحة هذه الحالات هي حالات مستقرة وإصاباتها طفيفة إلى حد ما. تم تنظيف مخلفات التفجير بكل الأحوال وعادت الحياة إلى طبيعتها كما قلنا. طبعا عند ورود بلاغ التفجير كانت الجهات المعنية من فرق الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي قد توجهت فورا إلى مكان التفجير، تم تأمين المكان، فرضت طوقا أمنيا في محيط التفجير، وكذلك بدأت بنقل المصابين وإجلاء الجرحى، كذلك تعاملت مع الأشلاء التي كانت حقيقة متطايرة على الأشجار وعلى يعني الطرق وأيضا الطوابق العالية نتيجة شدة الانفجار الذي كان، والذي كان حقيقة قد ظهرت مشاهد قاسية كنا قد شاهدناها البارحة عبر تغطية هذا الانفجار لمشهد الحافلة التي كانت متهشمة بشكل كامل.
0: نعم.
1: كما قلنا تم يعني نقل المصابين إلى المشافي، لا يعني لم يتم تبني هذا التفجير من قبل أي جهة، ما زالت الجهة التي قامت بهذا التفجير هي مجهولة حتى هذه اللحظة، إلى أن وزارة الداخلية وعبر تصريحاتها ما زالت من خلال أجهزتها الأمنية تتابع التحقيقات ومقاطعة الأدلة لكشف ملابسات هذا التفجير وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة. ديما،
0: أشكرك جزيل الشكر. ديال البحري مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من جرمانة في ريف دمشق. نبقى في أخبارنا الميدانية، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من آليتين عسكريتين باتجاه أطراف قرية معرية في ريف درعا الغربي. وأضاف مراسلنا بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتفتيش عدد من المنازل قبل أن تنسحب بعدها باتجاه قاعدة تل أحمر غربي. وينضم إلينا من درعا الصحفي حمزة فهيد. مرحبا بك معنا سيدة حمزة للحديث عن هذه العمليات وهذه التوغلات من قبل الاحتلال الإسرائيلي وهذه التحشيدات الدورية تابعة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين، في أي إطار تندرج هذه الخطوات وهي ليست بجديدة على المنطقة؟
2: تحياتي لك وللسادة المشاهدين. للأسف تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها للأراضي الإسرائيلية في خرق واضح لاتفاق فضل اشتباك عام 1974 منذ 8 من ديسمبر عام 2024 عندما سقط النظام البائد. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلاتها في الأراضي القريبة من الحدود، تحديدا في ريف درعا الغربي، منطقة حيض اليرموك تحديدا، وريف القنيطرة. صباح اليوم توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من سيارتين خرجت من ثكنة الجزيرة التي تتخذها مقر ومنطلق لعمليات التوغل في ريف درعا الغربي في منطقة حوض اليرموك. تزامن هذا التوغل مع اطلاق نار بشكل عشوائي باتجاه الاحياء المدنية في قريتي معرية وكوية قبل ان تنسحب هذه القوات باتجاه ثكنة الجزيرة دون ان يسجل اي عمليات اعتقال او مواجهات تذكر. هذه الثكنة انشئت بعد تحرير سوريا وسقوط النظام البائد، وتعتبر كما ذكرت سابقا هي منطلق لعمليات التوغل في ريف درعا الغربي. أمس الخميس سجل سقوط 3 قذائف أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقطت في الأراضي الزراعية في منطقة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، كما تم مداهمة عدد من المنازل في بلدة عين زوان. تتذرع القوات الإسرائيلية بالبحث عن أسلحة ومنع وصول ميليشيات حزب الله أو الميليشيات الإيرانية، لكن هذه المزاعم كلها كذب بكذب. نحن منذ 18 من آذار عام 2011 نحارب هذه الميليشيات ولا نسمح لها بالوجود في الأراضي السورية. الدولة السورية أيضا تتحمل مسؤولياتها في منع تواجد أي عناصر أو ميليشيات في هذه المنطقة. فالمزاعم الإسرائيلية كلها كاذبة ولا أساس لها من الصحة ولا ادعاءات من الصحة. لكن ما نراه من توغلات باتجاه ريف درعا الغربي او منطقه القنيطره، تعمل قوات الاحتلال الاسرائيلي على زعزعه الامن والاستقرار عفوا، تقوم بمهاجمه المدنيين ومنعهم.
0: طب هذه العمليات هل تتم بشكل عشوائي؟ هل هنالك مناطق معينه يتم فيها التوغل من قبل الاحتلال الاسرائيلي او حتى فيما يتعلق بدهم المنازل وتفتيش المنازل؟
2: تقريبا لا يوجد منطقة واحدة، جميع المناطق الواقعة على طول الشريط الحدودي من محافظة القنيطرة حتى وصولا إلى الجنوب على المثلث الحدودي في منطقة حوض اليرموك، جميع هذه القرى تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر الدخول إليها والتوغل وارتكاب انتهاكات هناك. مما أثر على حياة السكان في هذه المناطق، حيث لا يستطيع غالبية المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، حتى الرعاة لم يستطيعوا الرعي في غالبية القرى الحدودية مع جولان المحتل. للأسف أن هذه الغطرسة الإسرائيلية لم تتوقف. الجميع يعلم أن هناك ضغط إسرائيلي على الحكومة السورية من أجل التوقيع على اتفاق أمني، لكن الحكومة السورية تعمل على أن يكون الاتفاق هو اتفاق فقط ضد الاشتباك عام 1974، وتعود القوات الإسرائيلية لما كانت عليه قبل 8 ديسمبر 2024.
0: كيف انعكست هذه العمليات وهذه التوغلات الإسرائيلية على حياة الأهالي في المنطقة؟
2: تماما. الغالبية السكان في منطقة حوض اليرموك، تحديدا قرى معارية كوية، القرى القريبة من الحدود مثل عابدين، مثل قرى ريف القنيطرة، غالبية السكان هناك لا يستطيعون أن يصلوا إلى أراضيهم الزراعية، وهذه منطقة زراعية ويعتمدون في عيشهم اليومي على الزراعة. لم يستطيعوا الوصول إلى هذه الأراضي الزراعية خوفا من الاعتقال، خوفا من ارتكاب انتهاكات واطلاق النار عليهم كما حصل سابقا ويحصل بشكل مستمر منذ تحرير سوريا سابقا. للأسف أن السكان يتعرضون للاعتقال. قبل يومين تم الإفراج عن معتقلين اثنين من ريف القنيطرة، تم احتجازهم في أحد السجون في بئر السبع لأكثر من سنة، تقريبا 13 شهرا تم احتجازهم. أحدهم كان من المحررين من سجن صيدنايا، يعني اعتقل على عند النظام البائد، وأيضا اعتقل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. فهذه كل الأمور تضغط على السكان وتعمل على تهجيرهم، لكن للأسف أن هناك عدم ضغط على إسرائيل من مجلس الأمن. مجلس الأمن عمل على تمديد قوات الأندوف في القنيطرة ودرعا للعام 2026، لكن للأسف لم يقوموا بواجبهم في حماية
0: طب كونك
2: المدنيين
0: أشرت إلى قوات الأندوف، ما الدور الذي تؤديه هذه القوات من هذه العمليات التي تتم والخروقات والتوغلات الاحتلال الإسرائيلي؟
2: قوات الأندوف يقتصر دورها على مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية فقط وتسجيلها، لا تمنع أي انتهاكات بحق المدنيين في على طول الشريط الحدودي. يقوموا بتسجيل هذه الانتهاكات وتصويرها والجلوس مع الأهالي بعد أن يتم الانتهاك بحقهم، ويقوموا بتسجيلها فقط لا غير. لا يتم منع هذه القوات من الدخول إلى المدن والبلدات القريبة من الشريط الحدودي.
0: طيب ما هي خيارات الأهالي في، يعني كيف يتعامل الأهالي مع هذه الخروقات، مع هذه التوغلات وعمليات دهم المنازل، وهنالك أيضا اعتقالات تتم عشوائية في داخل المنطقة؟
2: قال السكان في ريف درعا الغربي والقنيطرة بشكل عام يرفضون دخول الآليات العسكرية وقوات الاحتلال إلى قراهم وبلداتهم. يقوم بعض الشبان ردم الطرق الواصلة إلى قراهم وبلداتهم بالحجارة لمنع وصول هذه القوات إلى داخل المدن. الجميع أكد على منع قوات الاحتلال الإسرائيلي الدخول إلى قراهم وبلداتهم، ورأينا خلال الأسابيع الماضية كيف فعل أطفال كوية ومعرية وعابدين في منع قوات الاحتلال الإسرائيلي من الدخول إليهم واعتقالهم أو ارتكاب انتهاكات بحقهم. فجميع السكان يرفضون دخول القوات الإسرائيلية ويرفضون وجودهم أيضا، على الرغم من قوات الاحتلال الإسرائيلي عملت في خلال الفترة الماضية على محاولة استجلاب تعاطف هؤلاء المدنيين خلال وعودهم بتوزيع مساعدات إنسانية، لكن الأهالي في محافظة القنيطرة وريف درعا الغربي رفضوا هذه الإغراءات ورفضوا استقبال المساعدات الإسرائيلية لهم.
0: طيب ماذا عن الأراضي الزراعية والمحاصيل خلال العام، خصوصا بأن هنالك عمليات تجريف من قبل الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي؟
2: عمليات التجريف مستمرة منذ 8 ديسمبر 2024، حيث عملت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تجريف أكثر من منطقة في المنطقة الحدودية من القنيطرة وصولا إلى حوض اليرموك. قامت بقطع الأشجار الحراجية والأشجار المثمرة مثل الشحار، حرج الشحار، مثل الأراضي الزراعية. حاليا تعمل على أيضا فتح طريق موازي لوادي الرقاد مقابل المنطقة الحدودية، تقوم بتجريف الأراضي الزراعية. للأسف يعني لا أحد يضع حد لهذه الغطرسة الإسرائيلية التي تؤثر على حياه المدنيين بشكل مباشر. قطع الاشجار في منطقه القنيطره، نحن راينا اكثر من منطقه قاموا بتجريفها بشكل كامل، حتى في اطراف التلول والاوديه قاموا بتجريف هذه الاشجار، الاراضي الزراعيه منعوا السكان من الوصول اليها ايضا.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من درعا الصحفي حمزة فهيد، شكرا جزيلا لك.

0: انتهت أمس المهلة الممددة التي حددها مصرف سوريا المركزي لاستبدال العملة القديمة، والتي امتدت أسبوعا واحدا عبر المصارف العامة والخاصة وفروع المؤسسة السورية للبريد في جميع المحافظات من دون فرض عمولات أو رسوم، مشيرا إلى أن نسبة الاستبدال وصلت لنسبة تفوق 95%، في حين مدد مصرف سوريا المركزي استقبال طلبات سحب العملة القديمة في المحافظات الشرقية حتى 20 من آب الجاري. وبحسب بيان المصرف، سوف تستمر عملية سحب العملة القديمة لمدة 5 سنوات عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق حصرا وفق آلية تقديم الطلبات وحجز المواعيد إلكترونيا. أعلنت عدلية دمشق تخصيص غرف قضائية في القصر العدلي بدمشق للنظر في قضايا العدالة الانتقالية بإشراف المحامي العام القاضي حسام خطاب، وأوضحت أن هذه الغرف تتولى استقبال الشكاوى ومتابعة إجراءات التحقيق وجمع الأدلة وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة، بما يسهم في تسريع مسار العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة القانون، وذلك تنفيذا لقرار وزارة العدل بإنشاء غرف متخصصة في جميع العدليات بالمحافظات. أقامت وزارة الدفاع في مدينة إدلب ملتقا تعريفيا بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية بحضور طلاب من الصف الثالث الثانوي الراغبين في الالتحاق بها، وقدم القائمون على الملتقى شرحا حول شروط القبول وآلية المفاضلة، إلى جانب التعريف بأقسام الجامعة وتخصصاتها بهدف مساعدة الطلاب على اختيار مسارهم الجامعي.
1: الحمد لله، اليوم تشرفنا بلقاء حشد من طلاب جامعات من طلاب الثالث الثانوي الناجحين في مرحلة الثالث الثانوي، باركنا لهم في هذه المرحلة نجاحهم وعرفناهم بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وأكدنا عليهم مكونات كيفية الدخول إلى هذه الجامعة من بداية المفاضلة حتى بدء التسجيل في الجامعة حسب رغبات الطالب، وعرفنا لهم الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ومكوناتها التي تتكون بشكل عام من الكلية البرية والكلية البحرية والكلية الجوية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. بدء الدوام سيكون حسب وزارة التعليم العالي بإطلاق المفاضلة، عندما تطلق المفاضلة سيتم التسجيل وسيتم فورا بعد انتهاء المفاضلة امتحان القبول للطلاب، وفورا مباشرة راح يكون بإذن الله حد أعظم ب11 سيتم بدء الطلاب في الدوام بشكل رسمي.
0: قال وزير الطاقة محمد البشير إن وزارة الطاقة بدأت أعمال إعادة تأهيل شبكات كهرباء مدينة سراقب بريف إدلب بعد انقطاع عن الخدمة دام 14 عاما، وذكر الوزير أن تأهيل الشبكة سيسهم في إعادة التيار الكهربائي إلى أحياء المدينة، ما يوفر وصولها أيضا إلى بلدات وقرى سراقب ويمهد لعودة المهجرين إلى منازلهم. من جانبه ذكر محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن العمل جار بالتنسيق مع وزارة الطاقة على استكمال أعمال إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. يشتكي سكان الأحياء المحيطة بالطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في مدينة حلب من استمرار انتشار الركام ومكبات النفايات على جانبي الطريق، وسط مطالبات بإزالتها لما تسببه من أضرار بيئية وصحية ولما تشكله من عائق أمام حركة الأهالي وتعافي المنطقة.
2: على امتداد الطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في حلب، تتراكم أقوام النفايات والركام في مشهد يراه السكان انعكاسا لتحديات خدمية ما تزال تواجه المنطقة. رغم عودة عدد كبير من الأهالي إلى الأحياء المجاورة وعودة الحياة والكثافة السكانية إليها،
3: أول شيء يعني هون من الغبار وضيقة السيارات بروحهم بيجوا، يعني عم بأسبوا أزمة إني أوقات بصير حوادث، وفي مطب يعني مثل الجوار وهذول يعني اللي عم كبوا تراب كله، هذا اسبابه اني المدمر اللي عندنا هون الدمار عم بشيلوا السيارات او تراكتورات كبوا وين على الطريق،
4: يعني هالركام اللي عم ينكبوا الطرق هذا بقطعوا الطريق، يعني يا الله سياره تعدي، احيانا في اسعاف في شغله ما في مجال تعدي سيارتين او سياره اسعاف متعاده، وبعدين دائما يعني ما في مراقبه للطريق، نظفوه اول مره ومرتين البلديه، انا شفتهم نظفوه مره مرتين من شيء 5-6 شهور بس، لكن التراكم كثير وما في مراقبه، ما في كاميرات تصور هالسيارات او هل عم كب الوسخ او كب الشيء هذا.
2: ولا يقتصر الامر على تشويه المظهر العام، بل يقول السكان ان انتشار النفايات والركام خاصه خلال فصل الصيف يؤدي الى انبعاث الروائح الكريهه ويزيد من انتشار الحشرات والقوارض، ما يثير مخاوف من آثار صحية وبيئية تطال القاطنين والمارة.
5: من على ما جينا لهون، من على ما جينا من أول التحرير، بدل ما ينظفوا الشوارع صار الزبالة أكتر، يعني الزبالة صار تأخذ الشوارع كلها، كان بالنص ولا كان بالطول. والتأثيرات ما في بنت إلا ما حبت سنة، ومثل ما بقولوا مرض وعدوى من الزبالة اللي عم تصير.
2: ويأمل سكان المنطقة أن تسهم إزالة مكبات النفايات وترحيل الركام في تحسين الواقع الخدمي واستعادة المظهر الحضاري للمنطقة، بما يشجع مزيدا من العائلات على العودة إليها. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: يشكو أهالي بلدة الحريجية في ريف دير الزور الشمالي من استمرار أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع المتكرر للمياه وارتفاع كلفة شراء الصهاريج، إلى جانب شكاوى من ضعف الضخ وسوء جودة المياه وسط مطالبات بإيجاد حلول تنهي معاناتهم.
6: يتفقد عبد خزان المياه في منزله بشكل شبه يومي خشية نفاده في أي لحظة، ليضطر عندها إلى طلب صهريج مياه يؤمن احتياجات أسرته، فالمياه لا تصل إلى منزله إلا بشكل متقطع. حاله حال معظم الأهالي في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي.
7: الصهاريج ما هو واقف يم بيتك، على فكرة بدك أقل شيء نهارين ثلاث لما يصير ضغط على المياه، والصهريج يستغل الوضع هذا من 50 إلى 75 إلى 100 ألف، فهمت علي شلون؟ تا يوصل لك المي وتضل مقطوع احيانا نهارين ثلاث.
8: وهاي احنا حاره هذيك كلها بعيد ما يصلها، الحاره هذه صار لنا من 2000 تقريبا و12 13 ما تجينا مي، انقطعت عندنا مي.
6: لا تتوقف شكاوى الأهالي عند انقطاع المياه، بل تمتد إلى نوعيتها أيضا، إذ يؤكد كثيرون أن المياه التي تصل إلى منازلهم تفتقر إلى النظافة.
7: ساعي المحطة هاي مكشوفة، تجي بيها وسخ، تجي بيها شوائب، تجي بيها الشواك، حتى ما هذيش من الحيوانات اللي قوم بيها فاصة أو وسخ وكذا. احنا نريد يعني جيبونا خط خاص بس المية الشرب للناس.
6: للوقوف على أسباب ضعف وصول المياه إلى البلدة ومعرفة أسباب هذه المشكلة، توجهنا إلى محطة الجعار حيث التقينا القائمين عليها للاطلاع على واقع عملها والتحديات التي تواجهها.
7: عند جعد عطل بل هين بتن في ساعتين نروح نشوفه هذا، بل جعار الشمالي نفس الشيء كل يوم نشغل 6 ساعات 5 ساعات 7 ساعات حسب ما عندنا كهرباء. الكهرباء أكثر شيء عندنا عطل بالكهرباء، على الكهرباء بنوب يعني عدم، تجينا 180 170 190 ما تقلع على المحركات. الحل بدا خزان، والله بدا خزان اجباري، بدا تصفيه، بدا غرابيل، والمأخذ الري من فوق بده مصافي، بده شبك.
6: ورغم الوعود بتحسين واقع المياه، لا يزال أهالي بلدة الحريجية ينتظرون حلا ينهي معاناتهم مع الانقطاع المتكرر وسوء جودة المياه. شكاوى متكررة من ضعف المياه وانقطاعها في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي، ما يجبر الأهالي على شراء المياه من الصهاريج وسط مطالبات بحلول تضمن وصولها إلى الأهالي بشكل منتظم. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: بعد 14 عاماً من التوقف، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة بريف الرقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية وتخفيف أعباء التنقل والوقت على الأهالي بعد اضطرارهم سابقاً لمراجعة

0: دوائر في مدن أخرى.
1: بعد سنوات من الانقطاع، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة بريف الرقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد على الأهالي.
2: يتم الافتتاح اليوم مركز الأحوال بعد انقطاع دام 14 عام عن كافة الخدمات نتيجة الأوضاع السابقة. حاليا يتم استخراج اخراجات القيد وبيانات العائلة وتسيير امور المواطنين بحيث يتم تخفيف الضغط عليهم بالنواحي المادية والمعنوية.
1: افتتاح دائرة الأحوال المدنية يخفف من معاناة السكان الذين اضطروا لسنوات إلى مراجعة مراكز في محافظات أخرى للحصول على الوثائق الرسمية، ما كان يفرض عليهم أعباء مالية ولوجستية إضافية.
3: خفف علينا معاناة، احنا مدينة الطبقة دبسي عفنان المنصورة عشان نعاني نروح للرقة مشان إخراج قيد أو مشان بيان أو كذا، حاليا صار بالطبقة يعني خفف علينا معاناة وعلى المواطنين تكلفة واختصار وقت وتعب.
2: كنا نتعدى بنروح على الرقة ومسافة بخمسين كيلومتر، أطفال، ولادات، زواج. حسيت إن إحنا أنا والدي متوفي من 3 سنوات، اليوم أنا ارتحت بدي أوفيه أنا بلواني، خلاص صارت جنب بيتي البعيدة 5 دقائق عن بيتي، أمور صارت سلسة وإن شاء الله خيو تكون مريحة لكل المجتمع. نحن اليوم عدد المدينة تقريبا 300,000 400,000 كلها عشان تضطر تروح للرقة مشان معامل مشان إخراج قيد.
1: عودة خدمات الأحوال المدنية إلى الطبقة يعد جزءا من مسار إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية في المدينة، وسط آمال بأن تتوسع الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة بما يلبي احتياجات السكان ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
0: طالب معلمون في مدينة منبج بريف حلب الشرقي بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهر أيار الماضي، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام المجمع التربوي أمس. ونقلت صفحات محلية بيانا قيل إنه صادر عن معلمي مدينة منبج أعلنوا فيه تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بعدد من الحقوق من بينها صرف جميع الرواتب المتأخرة وتحقيق المساواة والعدالة الإدارية والمالية وإنهاء ما وصفه البيان بحالة التمييز بحق معلمي منبج ومساواتهم بشكل كامل ببقية المناطق المجاورة في ريف حلب الشمالي على الصعيدين المالي والإداري. ناقش وزير النقل يعرب بدر مع المديرة الجديدة للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط داليا خليفة دعم مشاريع إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للنقل والسكك الحديدية في سوريا، وتناول اللقاء مقترحا لإجراء دراسة لنقل الحاويات بالسكك الحديدية بين مرفأ اللاذقية والمرافئ الجافة في حلب وحمص ودمشق، إضافة إلى مشاريع الطرق السريعة بنظام BOT. من جهتها أكدت خليفة استعداد البنك الدولي لدعم مشروع السكك الحديدية وتمويل الدراسات الفنية ودراسات الجدوى والتحضير للمشروع تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة البنك. أنهت كوادر الشركة السورية لنقل النفط أعمال إعادة تأهيل وتوسيعة الساحة الغربية المخصصة لاستقبال صهاريج النفط في إدارة المنطقة الوسطى بمدينة حمص. وبحسب وكالة سانا فإن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة التفريغية إلى نحو 1000 صهريج يوميا، بما يسهم في تسريع تزويد المصافي بالنفط الخام وتخفيف الاختناقات المرورية. من جهته أكد مدير إدارة المنطقة الوسطى في الشركة السورية للبترول علي قرنفل أن المشروع نفذ بالكامل على مساحة 40,000 متر مربع، مشيرا إلى أنه سيسهم في إنهاء الاختناقات المرورية مع ضمان استمرارية تزويد المصافي ومرفأ طرطوس بالنفط الخام. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن مرفأ بانياس سجل نشاطاً ملحوظاً باستقباله منذ بداية العام الجاري 108 نواقل محملة بأكثر من 3 ملايين طن من المشتقات النفطية. وأوضحت الهيئة في بيان أن المرفأ صدر أكثر من 1,000,000 طن من النفط العراقي العابر للأراضي السورية بنظام ترانزيت.

عبر 30 ناقلة، إلى جانب استقباله 19 سفينة خضعت لأعمال صيانة وإصلاح متنوعة شملت الإصلاحات الهيكلية والميكانيكية وتحويل بعض السفن لنقل المواشي، معتمدا على كوادر وطنية ذات خبرة عالية وفق المعايير الدولية المعتمدة. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا منفذ كسب في كلا الاتجاهين منذ بداية العام بلغ نحو 121 ألف مسافر، وذكرت الهيئة أن منفذ كسب الحدودي مع تركيا استقبل خلال الفترة ذاتها قرابة 5000 مواطن سوري ضمن العودة الطوعية. وأكدت الهيئة أنها تعمل على إعداد مشاريع لتطوير البنية التحتية والخدمية في منفذ كسب خلال المرحلة المقبلة، تشمل تحديث المرافق الخدمية وتوسعة بعض المنشآت التشغيلية.

0: وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا، ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. هذا ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن تركيا والسعودية وباكستان تستعدان لتوقيع اتفاقية دفاع مشتركة. من جانبه قال وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رضا حياة حراج لرويترز إن الدول الثلاث أعدت مسودة اتفاق دفاعي عقب محادثات استمرت قرابة عام، موضحا أن الاتفاق المرتقب منفصل عن الاتفاق الدفاعي الثنائي بين السعودية وباكستان الذي أعلن العام الماضي. وينضم إلينا فراس رضوان أغلو الكاتب المحلل السياسي معنا مباشرة من إسطنبول. مرحبا بك معنا سيد فراس للحديث عن أهمية هذه اللقاءات، ولكن أود التطرق في البداية على الأبعاد الإقليمية لهذه الاتفاقية. كيف سيؤثر مضمون هذه الاتفاقية على موازين القوى في الشرق الأوسط؟
1: بكل تأكيد، يعني إذا انضمت تركيا في هذا التحالف على الأقل حتى الآن، يعني بالوسائط التركية لم تتكلم عن أن هناك بشكل مباشر توقيع اتفاق دفاع مشترك سعودي تركي، يبدو أن الأمور تذهب بهذا الاتجاه. ولكن زيارة الرئيس أردوغان اليوم واللقاء في السعودية هو تغير نوعي كبير بالنسبة لتركيا، لأنها لم تقف على الحياد الآن، بمعنى أن أي هجوم أو أي اعتداء أو أي تغيير في موازين القوى ضد المملكة العربية السعودية، تركيا ستكون من القوى المدافعة عنها. وهذا أنا أظن رسالة لإيران بشكل كبير جدا. قد يكون رسالة أخرى غير مباشرة على المدى البعيد لإسرائيل كي لا تتمدد في المنطقة مثلا، هذا قراءة استراتيجية ثانية بعيدة، لكن هي الآن انقلاب على إيران، بمعنى أن لن يكون هناك هجوما على إيران، لكن في نفس الوقت سيكون هناك دفاعا ضد إيران في حال أقدمت على شيء ضد المملكة العربية السعودية. لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ ارتباطا بكثير من التقارير، عندما الاستخبارات والإعلام الذي نقل عن بعض المصادر السعودية الأمنية بأن هناك تقارير حقيقية رصدتها الاستخبارات السعودية بتعاون بين الحوثيين وميليشيات في داخل العراق للاعتداء على المملكة العربية السعودية، الاعتداءات الأخيرة، إرسال طيارات مسيرة باتجاه مناطق إصدار الطاقة. أنا أظن أن تركيا تدرك على أن الموضوع لا يجب أن يبقى هكذا، وإلا هي ستكون خاسرة فيما بعد، رغم بعدها ربما جغرافيا وتأثيريا بعيدا نوعا ما تركيا عن التأثير في حرب الأمريكية الإيرانية الآن، أو لنقل حرب مضيق هرمز. يعني أقل الدول تقريبا تأثرا هي تركيا، ولكن على المدى فيما بعد البعيد سيكون كارثي على تركيا. فلذلك أنا أظن هي الآن زيارة الرئيس أردوغان تغيير واضح.
0: بالتالي كيف تقرأ هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا؟
1: نعم، هي في عدة اتجاهات. أولا ضد إيران، بأن تعود إيران ربما إلى المسار الدبلوماسي، ولنقل احترام الجيران كما يقولون. النقطة الثانية بأن الوضع الإقليمي بدأ يتشكل بشكل تحالفات أكثر، لأن الحرب الأمريكية الإيرانية الآن، أو لنقل حرب مضيق هرمز وما شابه ذلك، لديها تبعات كثيرة قادمة. لا نعلم سيسقط النظام أو سيبقى، هل ستعيد الكرة مرة ثانية إيران بإطلاق الصواريخ باتجاه من تريد، يعني والطائرات المسيرة. ثالثا الإمدادات الطاقة والنتائج قد تتوقف من إيران باتجاه تركيا، فتصبح تركيا نفسها التي تعتمد على أكثر من 30% تقريبا من الطاقة القادمة من إيران تتوقفت. ما هو المصير في تركيا؟ والكل يعلم ما هي المشاكل القادمة في تركيا.
0: طيب سيد فراس، أشرت لنقطة مهمة فيما يتعلق بأنها رسائل ربما لإيران وحتى أيضا لإسرائيل. ما المتوقع من هذه الدول؟ ما الموقف المرتقب أيضا من إسرائيل برأيك؟
1: هو سؤال حقيقة مهم أستاذة ديما، لأن الكل بدأ يبحث عن تحالفات إقليمية خاصة به مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل تريد تحالفات متعددة تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، مصر، حتى سوريا الحديثة بدأت أيضا تبحث في تحالفات جديدة مرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك أنا أظن الآن خارج اللعبة تماما أو المختلف تماما فقط إيران، لأن لديها ارتباطات مختلفة مع روسيا، مع كوريا الشمالية. هل سيستمر هذا الوضع؟ أنا لا أظن، يعني صعب أن تعود الأمور الآن كما كانت سابقا قبل الحرب. هناك إسرائيل سيكون لديها مشاكل بالتأكيد مع إيران قادمة. ما زالت الميليشيات الموالية لها لإيران في العراق والحوثي ما زال موجودا. الأمور ليست مستقرة. فأنا أتوقع أن كل هذه الحسابات هي ستقرأ على مجال سياسي واقتصادي وجيوستراتيجي قادم. دخلت تركيا في هذه المعمعة. حتى الناتو، لو تذكري معي في الاجتماع الأخير الذي حصل في تركيا، أقروا بإرسال كاسحات ألغام لكن بشكل دفاعي، قالوا وليس هجوميا، يعني حتى لا تكون تحسب إيران، حتى الناتو دخل ضدها. ولكن هذا لا يعني أن حتى لو كانت أسلوب دفاعية، هذه ليست رسالة إلى إيران بل هي رسالة. لذلك أنا أتوقع كل الظروف وكل الأمور وحتى المشاكل الاقتصادية القائمة الآن سواء في المنطقة والإقليم ستجعل هذه التحالفات قائمة، وفي النهاية يعني لن يبقى الضعيف للأسف
0: برأيك.
1: في
0: طيب
1: المنطقة
0: أود أن أختم
1: الاقتصادية.
0: معك فيما يتعلق بالتحديات التي ربما قد تعرقل تنفيذ هذه الاتفاقية.
1: الاتفاقية معروف أن هناك تحالف مشترك بين المملكة العربية السعودية وباكستان. دخول تركيا ننتظر الإعلان الرسمي من تركيا، هل سيكون رسميا أم سيكون غير معلن ولكنه موجود، لأن الكل يعلم أن شركة أسلسانس التي تصدر أو تصنع الصناعات الدفاعية التركية هي وغيرها لديها ارتباط شراكة مع المملكة العربية السعودية في إصدار كثير من الأسلحة. إذا نحن في تحول كبير، يعني هذا ما أراه، أن هذه الشركات ستصبح مصدرة في المملكة العربية السعودية، ستصبح هذه الأسلحة مثلا تستعمل في الجيش حتى ضد إيران، يعني حتى لو كانت الأمور مختلفة. الحقيقة الوضع ليس جيد ما لم تتراجع إيران، هذا ما أراه. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لديها دور في هذا الأمر بتخفيف التوتر، ولكن لن يأتي هذا الدور الأمريكي ما لم تتراجع إيران عن لنقل استفزازاتها لدول الخليج العربي، لأن هي تقريبا مصدر الأساسي للأعمال الاقتصادية في كل المنطقة حتى الصين. لذلك لاحظنا التأثر الكبير اقتصاديا من مصر حتى الصين بسبب الاختلال الاقتصادي الذي حصل في منطقة الخليج العربي.
0: أشكرك جزيل الشكر ضيفي فراس رضوان أوغلو الكاتب المحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. سحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة بعد عملية اقتحام استمرت نحو يومين. وأفادت محافظة القدس بأن القوات الإسرائيلية نفذت خلال الاقتحام عمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات، وحولت عددا من المنازل والمنشآت إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميداني. من جهتها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع حصيلة الإصابات في المخيم إلى 51 إصابة منذ بدء الاقتحام. أفادت وكالة صفا بإصابة فلسطينيين اثنين بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم حلاوة شمال قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق في شمال القطاع. وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران دباباتها بشكل مكثف شرق جباليا، في حين طال القصف محيط مخيم جباليا ومستشفى كمال عدوان، إضافة إلى مناطق شمال شرق مدينة غزة، كما توغلت آليات إسرائيلية جنوب شرق دير البلح وسط القطاع، ونفذت عمليات تجريف في المنطقة وفقا للوكالة. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف مقتل 300 طفل على الأقل في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأوضحت المنظمة في بيان أن طفل

تغذية الحاد والأمراض ونقص المياه الآمنة وتضرر شبكات الصرف الصحي. إلى لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري من جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة تابعة له في بلدة المنصور جنوب لبنان. وبحسب الجيش فإن هذا الاستهداف يأتي بتزامن مع دخول وحدات من الجيش إلى البلدة لإعادة فتح الطرق التي أغلقتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة المنصور وميس الجبل، في حين أقدمت القوات الإسرائيلية على إحراق محطة مياه في بلدة شقرة وتنفيذ تفجيرات في وادي الحجير وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

0: اختتمت في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية من دون التوصل إلى اتفاق بشأن توسيع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. وأوضح مصدر لبناني لوكالة الأناضول بأن البحث في ملف المناطق التجريبية لم يحسم بعد، إذ يتمسك لبنان بالانتقال إلى مناطق جديدة ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي، في حين يصر الأخير على استكمال التحقق في المنطقتين الأوليتين قبل الانتقال للمرحلة التالية. وأوضح المصدر أن الأطراف أنجزت البحث في المفاهيم الناظمة للتعامل بين الأطراف الثلاثة، إلى جانب إجراء مسح جغرافي كامل للمنطقة المحتلة، تمهيدا لوضع جداول أو جدول تسلسلي بشأن المناطق التجريبية، لافتا إلى أن استكمال الملف ما يزال بانتظار رد سياسي إسرائيلي. تنضم إلينا من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك معنا مايا، لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالوضع لديك على الأرض بناء على هذه التصريحات الرسمية واختتام الجولة السابعة لمفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل من دون التوصل إلى أي اتفاق. ضعينا في الوضع والتفاصيل المتعلقة بذلك.
1: نعم، كما اختتمت الجلسة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل التي تحدث برعاية أمريكية والتي كانت في العاصمة الإيطالية روما دون أي تقدم ملموس أو ملموس فيما يتعلق بتذليل العقبات مثلا بين الجانبين. هناك في العودة تزال قائمة ومستمرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، إذ يطالب لبنان إسرائيل بالانسحاب من المناطق التجريبية وتوسيع دائرة الانسحاب لبدء دخول الجيش اللبناني إلى المناطق التجريبية. كان طالب الوفد المفاوض اللبناني باستكمال العمل في المناطق التجريبية تحديدا في بنت جبيل ولخيام، ولكن قوبل هذا المطلب بتعنت إسرائيلي. إضافة أيضا إلى ذلك، كان يطالب الوفد اللبناني بالتوقف عن هدم المنازل من قبل آلات القتل الإسرائيلية، وأيضا التوقف عن شن الغارات التي يشنها جيش الاحتلال فضلا عن قصف مدفعية طال عدة بلدات وقرى في الجنوب اللبناني. إلا أن يعني ليس هناك اتفاق واضح فيما يتعلق يعني أن تسير الأمور بشكل إيجابي بشكل أكبر بين لبنان وإسرائيل. طبعا فيما يتعلق بالجلسة المقبلة كانت قد حددت في الأول من أيلول المقبل على أن يتم استكمال هذه المفاوضات التي كما ذكرت لم تحرز أي تقدم ملموس بسير المفاوضات التي بدأها لبنان مع إسرائيل. حزب الله يوم أمس أصدر بيان، تحديدا كتلة الوفاء للمقاومة أصدرت بيان بمطالبة الدولة بالتراجع عن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وبأن تتوقف الدولة اللبنانية عن تقديم تنازلات بحسب ما جاء في البيان.
0: أشكرك جزيل الشكر مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت. وننوه مشاهدينا لهذه الأنباء العاجلة التي ترد الآن نقلا عن الخارجية الباكستانية عن توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية. واتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وتركيا تعكس التزام الدول الثلاث بتعزيز الأمن. إذن اتفاقية الدفاع أيضا تنص على أن

0: أي هجوم ضد أي دولة من الدول الثلاث يعد هجوما عليها. إذن مشاهدينا نعيد وننوه لهذه الأنباء العاجلة التي ترد عن الخارجية الباكستانية توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية، وأن اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وتركيا تعكس التزام الدول الثلاث بتعزيز الأمن. واتفاقية الدفاع تنص على أن أي هجوم ضد أي دولة من الدول الثلاث يعد هجوما عليها. في خبر آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت 3 سفن كانت تستخدم لنقل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود، وفق بيان نقلته رويترز. وفي بيان آخر نقلته وكالة ريا نوفوتسي، قالت الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت نقاط التحكم بالطائرات المسيرة التابعة ل3 ألوية عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف، قبل أن تعلن في وقت سابق عن إسقاط 203 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق الأراضي الروسية والبحر الأسود. يشهد البحر الأسود تصعيدا متزايدا بين روسيا وأوكرانيا، مما يهدد أمن الممرات البحرية الرئيسية لصادرات الحبوب والمواد الغذائية. ويثير هذا التصعيد مخاوف دولية من احتمال تعطل حركة الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما قد ينعكس على إمدادات الغذاء العالمية وأسعار السلع الأساسية، خاصة في الدول التي تعتمد على واردات القمح من المنطقة. وسط دعوات دولية للحفاظ على أمن الملاحة وضمان استمرار تدفق الصادرات الغذائية لتجنب تفاقم أزمة الأمن الغذائي. من موسكو تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال. مرحبا بك معنا ليلى، لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بآخر التطورات المتعلقة بالتصعيد المتزايد في الآونة الأخيرة ما بين روسيا وأوكرانيا.
1: مرحبا ديما. إن الجانب الروسي أكد استهداف 3 سفن حاملة للبضائع الجافة وأشار بالقرب من ميناء أديسا في البحر الأسود، وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن تلك السفن كانت تستخدم من قبل السلطات الأوكرانية لدعم القوات الأوكرانية على جبهات القتال مع الجانب الروسي. يأتي ذلك بعد أن كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم أمس الخميس أيضا استهداف 2 سفينة أخرى أيضا في البحر الأسود بالقرب من مدينة أديسا، تحديدا جنوب وشرق مدينة أديسا، كذلك بتهمة استخدام 2 سفينة بغرض تنفيذ أو تحقيق الإمدادات العسكرية للجانب الأوكراني. في نفس الوقت فإن الجانب الأوكراني يتهم روسيا بأن السفن التي يتم استهدافها من قبل القوات الروسية العسكرية بأن تلك السفن هي سفن كانت تحمل الحبوب الأوكرانية، وفي ضوء تلك التطورات أعلنت كييف اليوم أن استهداف الملاحة المدنية في البحر الأسود قد يؤدي إلى تضرر الأمن الغذائي، وقد ينعكس ذلك على الأمن الغذائي على الأسعار العالمية للقمح والحبوب، وبالتالي فإن أمن الغذاء معرض للخطر عالميا. إلى ذلك فإن السفن التي تحمل النفط والوقود والتي تستخدم والتي تتحرك تحت أعلام أجنبية، ولكنها تعتبر بأنها تابعة للأسطول الروسي أو للجانب الروسي أو تعمل لصالح روسيا، فإن تلك السفن كذلك تتعرض بشكل متواصل للضربات الأوكرانية بالمسيرات. ولكن السلطات الروسية ووزارة الدفاع الروسية حتى الآن لم تؤكد أو لم تنفي صحة انتماء

0: تلك السفن للجانب الروسي.
1: أشكرك جزيلا لكف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من موسكو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي في وقت قريب جدا. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إذ قال إن الحرب ستنتهي قريبا وإنه يعتقد أن إيران لا تستطيع الاستمرار طويلا. وحول مضيق هرمز أشار ترامب إلى أنه قد يفتتح قريبا، مؤكدا أن المباحثات بشأن هذا الأمر تسير بشكل جيد جدا. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الساعة، إلى اللقاء بأمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: بخلونا أنينا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حساب هاي بدون يشربوها للساعة 20 واحد بعده. كياس قبل صرنا نفتحه ونحطه نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة، يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعوا. نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صار زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع نظام وخسرتها.

0: انا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا.

0: في شفافية أكبر وخاصة
1: البيانات دقيقة.
2: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
1: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
0: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
0: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
1: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة، فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
0: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
1: أما هذه فقاعة العرش في قلعة دمشق القديمة، وفيها سنلتقي في حلقة جديدة من شهادة للتاريخ مع المعارض السياسي السوري سليمان الشمر. أهلا بكم.

0: ولادة إعلان دمشق وما آلت إليه محاولات المعارضة السورية خلال السنوات التي سبقت انفجار الثورة، صدمة السياسيين بجيل جديد استخدم أدوات جديدة لإحداث التغيير. سليمان الشمر في شهادة للتاريخ بين التخفي والاعتقال ومواكبة تحولات السوريين واختلاف تطلعاتهم وصولاً إلى اللحظة السورية الحالية، وكيف يمكن للعقل السياسي المعارض أن يعبر عن أطر قابلة للعيش والتأثير بدلاً من التكفير السياسي والاصطدام بالواقع.
1: العرش، هذه الكلمة التي طالما أثارت اهتمام السياسيين هو المتقاتلين على السلطة. في أواخر التسعينيات انشغلت سلطة الأسد بفكرة توريث هذه السلطة ونقلها.

0: فيما انشغلت المعارضة السورية والمثقفون بأمر آخر أنذاك، كان تداول الرأي وتبادل الأفكار في المنتديات. هل تروي لنا كيف كان المناخ آنذاك؟
1: يعني مع تقريبا عام 97 بلشت النخب مثقفين أكثر من الأحزاب صراحة تتداول مواضيع ثقافية، مسألة الديمقراطية، مسألة الحريات، مسألة وصار انتشرت ندوات يعني منتديات غير معلنة بالبيوت. يعني في دمشق كان كذا بيت، مثلا بجرمانة بيت سلمان حمادي تقريبا كل شهرين ينعقد فيه ندوة تناقش فيه، يحضر له 10-15 واحد. يعني كان التحضير أما فيما يخص الأحزاب الحقيقة كان يعني تفكيره في اليوم التالي كان يعني شبه معدوم يعني ما ومعزورة لأنه يعني وطأة الاستبداد ما كانت تسمح أنه الناس تفكر بحرية، عدا أنه يعني الجسم السياسي السوري عمليا صغير قياسا بحجم المجتمع. وبالتالي يعني لما مات حافظ الأسد يعني عام 2000، بتذكر أنا كنت طالع جيب ناس اجتماع ببيتي، طلعت لبرا الوضع غير طبيعي بالشارع، شو في؟ قالوا لي مات. طبعا في ناس عم تهاجر أو كذا، يعني في قلق بالشارع.
0: كيف عم تهاجر؟
1: يعني في ناس حضرت أنه بدها تبعت أولادها، متوقعين أنه يصير شيء أو كذا.
0: الناس من مين؟
1: من سكان حي التضامن محل ما كنت ساكن أنا. يعني
0: ليش بدهم يبعتوا أولادهم؟
1: وين قلق بعتون؟ قلق على ما يبدو.
0: وين يبعثون؟
1: يبعثون على أهليهم، على قراهم، على يعني حركة بسيطة، مو مثل اللي حصل بعدين.
0: يعني تقصد كانوا متورطين مع النظام؟
1: مو متورطين، محسوبين على النظام. ما كان لسه في تورط قبل بالشكل اللي بنعرفه كلمة تورط بعد 2011. ما هي القصة هون يعني، بس إنه في قلق بالشارع. رجعت خبرتهم، يعني انصدموا، يعني شيء قام بوسني شيء كذا، بس ما في شيء لبكرة. يعني إنه شو بدنا نعمل؟ ما في بصراحة. يعني في التجمع الوطني الديمقراطي اللي هو أكبر تشكيل أو ما في شيء لليوم التالي. يعني هي كانت نقطة ضعف. يعني
0: صحيح، ولكن كان هناك نوع من الغواية التي مارسها النظام آنذاك، نظام الأسد الأب، حين قدم بشار الأسد كبطل مأمول متوقع لمحاربة الفساد والإصلاح والتطوير والتحديث إلى آخره، فأصبح هناك أيضا نوع من الانجذاب من حوله في تلك الفترة من قبل بعض المثقفين والنخب.
1: والله لا أعتقد أي القصة هيكي تماما، يعني كما حصل كما تتفضل. يعني معروف يعني نظام أبوه وكيف سيكون نظامه، عدا أن السوريين ما مع فكرة التوريث. يعني حتى داخل السلطة في كتير ناس ما كانت مع فكرة التوريث، على الأقل في ناس كانت تعتقد أنه هي أحق. يعني هي حمت السلطة، هي ثبتت السلطة طيلة 30 عام
0: من أركان الحكم.
1: أيوة، أركان الحكم الأساسيين يعني ما كانوا موافقين لكن مجبرين، فما بالك بالمعارضة بقى. لكن يعني بالتلاقي في زاوية ما مع في تقاطع بزاوية مع حديثك، إنه بعض الناس إنه ممكن نخجله من كيسه. يعني إنه ما هو خطاب القسم، وعد بحريات ووعد كذا يعني وإصلاح وإلى آخره، وكان خطاب الإصلاح خطاب سائد على حساب خطاب الثورة. يعني ما كان دارج خطاب الثورة، خطاب الإصلاح، وهو جاء عزف على هذا النغم. فبعض المثقفين أعتقد، هذا رأيي الشخصي، أنه ممكن نمسكهم لسانه، فصاروا يقولوا أنه سوريا في إيد أميني وكذا ودنيا، لكن أنا أعتقد لا يعنون ما يقولون.
0: ما كانوا يعنوا ما يقولون؟
1: أعتقد لا يعنون ما يقولون. وإذا بدك بسمي لك اسمه،
0: سمي
1: ميشيل كيلو مثلا. ميشيل كيلو من يعني الصنف الأول بالمعارضين السوريين. يعني كان يحكي قريب من هذا الحكي، وكان يلتقي مع ناس من رجالات السوق يعزموه على غداء وكذا. بيحكي بس هو يعني ما واثق أنه فعلا راح يصير نقلة حقيقية باتجاه مختلف عما كان سائد في عهد الأسد الأب.
0: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين والفنانين وال يعني ليعزز صورة النظام أنذاك بالتوازي مع صورة أخرى كان هو يهاجمها بعد قليل سيهاجمها هي صورة المثقفين الذين سيجتمعون في المنتديات و...
1: شوف لك يعني نظام الأسد مشى علينا ثلاث أنماط من التجميع حول الوجه أو الرمز. مثلا رفعت الأسد كان حوالي مجموعة كبيرة واسعة من كل المحافظات، يعني يحطون مدراء شركات، يحطون بالنقابات متسلطين، يعني بمعنى ما أنه هني مدعومين من جهة. جينا على باسل الأسد بعد منه لما صار في تحضير لباسل، ركز على جناحين، أكتر شيء جناح العسكريين، صار داخل الضباط يجمع الناس حوله أنه محسوبين عليه، وداخل الوظائف المدنية كمان نفس الشيء، في صار ناس محسوبة عليه وبتلتقي وبتجتمع وكذا. نسيت قل لك أنه مثلا رفعت الأسد عمل رابطة خريجي الدراسات العليا. شو هي رابطة خريجي الدراسات العليا؟ عمليا يعني جناح مدني له لسرايا الدفاع. بباسل صار تقريبا نفس الشيء لكن ركز على الجناح العسكري أكثر. هلا اجى بشار الأسد قصة انه دارس برا ودكتور عيون والآخرين، انه ركز على المثقفين والمعلوماتية وكذا ودنيا، وجمع كم واحد حواليه وزرهم لاحقا على فكرة كلهم او بعثهم سفراء برا.
0: حتى كان هناك اعضاء سابقين في حزب العمال الثوري من المقربين من
1: مين مثلا؟ ما في غير عماد فوز الشعبي، ما في غيره. مينه؟ في عندك اسم آخر؟ لا
0: يعني أنت ذكرت، يعني أنا ليس دوري ذكر الأسماء، أنت اللي ذكرت.
1: صار في تحول عنده، يعني هو ترك حزب العمال عام 82، صار يدرس كمبيوتر بالشبيبة لأنه مهندس كهرباء، بعدين دخل حزب البعث.
0: لكن يعني أنا أقصد لا أتحدث عن أشخاص بعينها، ولكن هي الظاهرة أن يعني يعزز أو يدجج النظام السياسي من ذاته بهؤلاء، يعني هؤلاء المثقفين والمفكرين والمنظرين الذين يبنون له حضوره وتأثيره على المجتمع.
1: ما الحقيقة يعني أبرزهم عماد فوز الشعبي على فكرة، يعني بغض النظر عن الموقف منه يعني أو تحولاته.
0: طيب كيف يعني كيف أنتم في التجمع الوطني الديمقراطي كيف وصلتم إلى ما بعد مرحلة أن يعني خلاص استتب الأمر لبشار الأسد وأصبح رئيسا؟
1: بعد 4 شهور بدأت ظهرت المنتديات مثل ما بتعرف، 5-9 رياض سيف أعلن منتدى رياض سيف للحوار الديمقراطي، بعده ب3 شهور صار منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، وبعدين انتشرت ظاهرة المنتديات في سوريا وبالبيوت وعلني وغير علني، شايف كيف؟ دللت على أنه الشعب السوري كان في عنده جوع كبير للحوار،
0: يعني ما سمي بربيع دمشق.
1: ربيع دمشق نعم. هلا هذا استمر يعني تقريبا حتى شهر لبعد 11 أيلول 2001، بعد ما صارت حادثة أيلول شعر النظام أنه ممكن يضرب ضبرته هلا والعالم مو فاضي، فجمع المنتديات يعني واعتقل 10 بتعرف. طبعا في 2 لأسباب يعني مثلا أبو هشام رياض الطرق مقابلته على الجزيرة أنه لقد مات الدكتاتور، دفعته 1.5 سنة مثلا. الباقي عناصر المنتديات معروفين، رياض سيف وعارف دليلة ومأمون الحمسي وغيره.
0: كيف أمضيتوا هذه الفترة حتى ظهر إعلان دمشق؟ كيف تعاطيتوا مع النظام؟ كانت فترة صعبة وفيها غزو العراق،
1: كان تعليمات الأمن أنه لا تتدخلوا بحدا، بيحضروا كل الندوات، بيكتبوا بيسجلوا، وكانوا منتدبين دائما 5 أو 4 دكاترة من جامعة دمشق وبعثيين اتقال، يعني مثلا أعضاء فروع أو كذا، ودنا يحضروا ويدافعوا عن النظام مقابل محاضرات المعارضة أثناء المنتديات. وحتى بعد منها يعني تعرف ظل منتدى الأسد استمر حتى عام 2005، دائما يحضروا هذول. كان أكثر شيء هذا سليم بركات أكثر الحضور يعني، وفي دكتور اسمه إبراهيم زعرور، وفي دكتور اسمه جمال عباس، يعني كذا واحد كانوا يجوا يحضروا كل ندوات المعارضة. هدول الدكاترة بيدافعوا ما بيكتبوا تقارير، هدول الأمن بيكتب، يعني كل واحد شو حكى يعني. هلا بقت هي الحالة ما يعني ما حاسبوا حدا يعني بمعنى معنى الحساب يعني أو استدعوا أو شالوا لا. إذا فينا بقى صرنا تقريبا بال2005 دخلنا بمرحلة إعلان.

0: من دمشق
1: نعم.
0: اللي
1: اللي
0: خلق
1: اللي هو متعدد الآباء.
0: طبعا ايوه متعدد الآباء ممكن يعني مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف امام المعارضة السورية، شعرت انه صار في جو دولي يعني ضاغط على النظام متهم بقتل الحريري او مشارك بقتل الحريري او ما شابه، فخلق ظرف موضوعي. ومثل ما بتعرف انت اي عمل يحتاج الى توفر عاملين، الظرف الموضوعي اللي خلقه مقتل الحريري وثورة الشباب بلبنان وميلتس وما ميلتس والعامل الذاتي كان متوفر عند المعارضة السورية تحتاج إلى تغيير يعني. فصدفة بالمغرب كان في مؤتمر وكان حاضره ميشيل كيلو وحسين العودات وحاضره البيانوني، فأنه صار في نقاش أنه ممكن الإخوان ما عندهم مانع يشاركوا إذا المعارضة السورية عملت شي حركة ما ضمن شروطهم، يعني حاط ثلاث أربع شروط أنه قصة فلسطين وقصة. فميشيل كيلو جاب هو وحسين جابوا طبعا الراحلين الاثنين هلا جابوا لقيادة التجمع المشروع أو الاقتراح. قيادة التجمع أخذت المشروع وقالت أنه نحن بنعد وثيقة، يعني ما تركت لهم مسألة إعداد الوثيقة.
1: يعني قيادة التجمع أصبحت الأستاذ حسن عبد العظيم.
0: حسن عبد العظيم نعم حسن عبد العظيم وقيادة التجمع هو ناطق باسم التجمع. فأعدوا الوثيقة بعد شي شهر تقريبا، يعني صارت جاهزة الوثيقة شهر شهر ونص، نوقشت واعتمدت وصادق عليها ميشيل كيلو كونه يعني كثير مهم رأيه، هو صاحب الفكرة اللي جابها يعني. وكلف ثلاثة من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية على تعميمها والقبول فيها يعني.
1: نعم.
0: أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: نعم.
0: فصرنا نلتقي بالشخصيات وبالعالم والأحزاب. الأحزاب الكردية 9 أحزاب 10 أحزاب وافقت على الانضمام. المنظمة الأسورية رفضت بالأول، اشترطت النص الصريح على العلمانية بدال كلمة دولة مدنية، لكن بعد يومين ثلاثة تراجعت وقبلت. القوميين السوريين اشترطوا النص الصريح على العلمانية ونص استعادة الجولان بكافة القوى بكافة الوسائل الممكنة. طبعا ما جرت الموافقة وبالتالي القوميين السوريين أصبحوا خارج علان دمشق. طبعا كان مفتوح أمام الهيئات وأمام الأفراد كمان يعني، ووقعوا على الوثيقة الأساسية غير الأحزاب اللي وافقت 10 شخصيات مستقلة، يعني منهم رياض سيف، منهم هيثم المالح، منهم فداء حوراني، منهم يعني 10 أشخاص مستقلين وقعوا على الوثيقة من كل سوريا، سمير نشار كمان. وأعلن ب5/11 طبعا إجي الأمن حاصر غرفة الإعلام وصادر الكاميرات وصادر الكذا، كان في 3 كلمات ألقى حسن عبد العظيم وألقى جورج صبرا، ولما أجا دوري أنا أخذوا هذا بس ما اعتقلوا حدا يعني. هلا هون الفكرة إنه الأمن لما طلع وأعلن إعلان دمشق وبلشت الناس يعني تنضم له كأفراد وك طبعا انضم له الإخوان لحظة الإعلان، وقت إن كانوا عم يعلنوا الإعلان عنه بمكتب حسن عبد العظيم الإخوان أعلنوا من دمشق إنه هن موافقين وهن جزء من الإعلان. وحركة العدالة والبناء تبعت أنس العبدي هدول، وحزب العمل كان عم يعترض إنه ما حدا شاوره وما حدا كذا، بعدين إجا كمان انضم إله وانطلقت. هذا هون بقى موقف السلطة. أنا برأيي كان في نقاش إنه أيهما أفضل، نقمعه في المهد ولا نحاول نلعب فيه من جوا ونداوره.
1: شكرا جزيلا على على الخيارين. تسمح لي بس ناخذهم بعد الفاصل لانه شيق جدا مناقشتك في الخيار الاخر او نعبث في اعلان دمشق من داخله.
0: ما في مشكله.
1: فاصل ونعود لمواصله حوارنا مع الاستاذ سليمان الشمر في شهادته للتاريخ.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات.

مصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: المعارضة السورية بدون المثال الذي ذكرته قبل الفاصل حول طريقة تعامل أو تفسيرك لطريقة تعامل النظام آنذاك مع إعلان دمشق، هي متهمة بأنها تتبادل الاتهامات والظنون والشكوك بحق بعضها البعض. أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله، ما معنى هذا الكلام؟
1: هلا لأنه بعد ما أعلن الإعلان انطلق واكتملت الصورة، شكلت قيادة أمانة عامة مؤقتة.
0: نعم.
1: فالأمن استدعى فؤاد نصيف، استدعى 5 من 14، يعني حسن عبد العظيم، جورج صبرا، فداء الحوراني، نواف البشير، أنا. الاستدعاء كان ركز أنه ليش أنتوا تحالفتوا مع الإخوان، وليش تحالفتوا مع الأكراد الانفصاليين، دول نقطتين. ونقطة أنه ليش عم تتظاهروا بالشوارع، لأنه شفت صار في مظاهرات يعني أمام القصر العدلي وغيره وغيراته يعني. وكانوا يعني في منتهى اللطف أنه يعني هيك عم ياخذ ويعطي وبتحمل، فؤاد نصيف تحمل يعني. أنا عم بحكي عن تجربتي، هلا كل واحد حكى شو صار معه، بس أنا اللي صار معي. فأنا قلت له نحن إذا صارنا نطلع مظاهرات بدنا نطلع مظاهرات، إذا ما حسنا نطلع، بمعنى أنه في إذا عنا جماهير تطلع راح نطلع، ما عنا جماهير تطلع ما راح تطلع، ما في داعي لحتى نعطي كلام فيه وعود يعني.
0: نعم.
1: الشغلة الثانية، الإخوان المسلمين هن طلبوا الانضمام، نحن ما فينا نرد، وأصدروا وثيقتين بال 2002 وال 2004 يقولون بنبذ العنف والتعددية والانتخابات وإلى آخره يعني. فنحن ليش لحتى نكون باطنيين سلفا هيك حرفياً، قلت له أنا يعني. لا نشوف بالتجربة، إذا ثبتوا على الوثيقتين اللي حكوهم فلا بأس، كويس لصالح سوريا يعني، هني لازم يكونوا جزء من الحراك السوري، حق طبيعي لهم هذا. ما كانوا هيك أنا ما راح أصير إخوان مسلمين، ممكن نكون أنا وياك بخندق واحد هيك. عطى ابتسامة ضعيفة طبعا يعني. بالنسبة للأكراد ما بعرف، هذا الاتهام أنه انفصاليين وغير انفصاليين، نحن ما شايفين هيك يعني، وجماعة عم بيشاركوا. وعلى كل حال خلي التجربة هي تبين مفرداتها يعني. طلعت وتاني نهار بعت لي ضابط على البيت أنه ساتك على كلامك امبارح، قلت له ساتني على كلامي. نعم. استنتاج مني هيك أنه ليش ما اعتقلوا وليش تعاملوا مع الخمسة اللي جابوهن بهي الطريقة، أنه معناته كان في نقاش أنه إذا قمعناهن ممكن يقوى أكثر، أو ممكن يصير ردة فعل عالمي، الظرف الخارجي ليس صالح النظام تلك اللحظة. أنه إذا ممكن نلاقي ناس جوا تخرب فيه أو كذا، أو نتركه لمشاكله الداخلية يعني، ممكن استنتاج مني أنا يعني. هلا مش الإعلان المشكلة، إنه صار بعد منه فترة بشهر 5 إعلان دمشق بيروت.
0: نعم.
1: وإعلان دمشق بيروت يعني ما بعرف كيف ليش صار يعني، هل هو يعني ما كان، رغم إنه كويس فيما يخص لبنان، لكن كان ممكن الإشارة إنه من ضمن إعلان دمشق ينشار للنقاط اللي بدنا إياها من اللبنانية يعني، شايف اللي هي هذا المجلس اللي لغوه، مجلس التعاون السوري،
0: المجلس الأعلى
1: أيوة. فصارت حملة اعتقالات، أخذوا 10 أنا منهم يعني، اعتقلون 4، عملوا تسويات وطلعوا بعد شهر، وبقينا 6 قيد المحاكمة.
0: شو يعني عملوا تسويات؟ يعني ماذا تقصد
1: بي؟ عملوا تسوية منهم محمود مرعي، هذا اللي ترشح لرئاسة الجمهورية، قال إنه أنا ما وقعت، أنور البني هو وقع عني أمام قاضي البداية اللي عرضونا عليه.
0: أنت بقيت في الاعتقال؟
1: إيه طبعا. إيه.
0: تعرضت لتعذيب أو إساءة؟
1: بال 2006 ما في تعذيب، أنا انضربت كفين على خطأ، مو ما في، ما ضربوني ولا حدا بال 2006، هيك كانت التعليمات يعني. بس أنا سألني مين أمين عام لحزب العمال، قلت له ما في.

0: أمين عام في مكتب سياسي. قال فلان عبد الحفيظ الحافظ. قلت له لا، عضو مكتب سياسي. فحمل تليفون اتصل، ما بعرف مين اتصل، جاوبوا قالوا له لا، عبد الأمين الحافظ، عبد الحفيظ الحافظ. فأجى ضربني كفين إنه عم تكذب علي، أما البقية لا ما انضربوا. ورحنا على عدرا، يعني على عدرا وزعونا على مهاجع الجنائيين، تعرف يعني. هلا هني أسرعوا بمحاكمة أنور البني 5 سنوات. نحن عطونا إخلاء سبيل تحت محاكمة 3 ما عدا ميشيل، 4 ما عدا ميشيل. لما ماتت أمه لميشيل القاضية عطته إخلاء سبيل مشان يحضر دفن. القصر ما وافق، كيف بدهم يحلوا بعد ما صار إعلان على التلفزيونات؟ فقرروا جيبنا وفتح المحاكمة من جديد. أنا ما التحقت. محمود عيسى لقطوه جابوه، وحبيب إبراهيم في شاب كردي طلع هرب على السويد وما زال موجود بالسويد منهم، وواحد ما استدعوا ما جابوه يعني، وما زال ملفه موجود إنه يعني طبعا قبل السقوط يعني.
1: بعد هاي المرحلة وصلتوا؟
0: لا هلا هون أنا لما ما أجيت حكموني غيابيا 10 سنين. حكمت غيابيا، فاضطريت أترك بيتي وسكنت بمنطقة أخرى.
1: تخفيت
0: لعام 2012 مسكت بقصة مساعدة الثورة وتمويل وما تمويل.
1: وأنت بقيت متخفي تماما حتى يعني عند اندلاع الثورة السورية؟
0: طبعا طبعا طبعا، بس يعني أنا ما فوت على دوائر حكومية، ما أقبض، ما كذا يعني، ما صار معي ولا مشكلة حتى انضرب في شيء.
1: والحياة العامة يعني كيف إنسان يعيش متخفي في بلده
0: يعني
1: في
0: متخفي
1: في وضح النهار؟
0: هي عايشناها بالأيام الأولى، عانيت منها أنا بالأيام الأولى، أنه متخفي، أنه مفروض ما حدا يعرف وين. لكن الحقيقة أني أصدروا حكم وبلغوا الشرطة. الشرطة هي بتلقطك. إمتى بتلقطك؟ لما بيصير معك حادث، صارت مشكلة
1: أو أحد يبلغ عنك،
0: أو حدا يبلغ أنه هذا. أنا ما حدا بلغ عني وما صار معي أي حادث نهائي. لا لـ 2012 اعتقلت لسبب آخر.
1: لنصل إلى هذا الاعتقال، لكن بالنهاية يعني كل نضالكم مع التقدير والاحترام لم يحدث هذا التغيير المنشود. لكن شباب يحملوا الورود في ويعملون على الكمبيوترات ووسائل التواصل الاجتماعي تمكنوا من خلق ثورة ضمن سياق الربيع العربي الكبير الذي انطلق، وكانت سوريا إحدى أهم محطاته.
0: صحيح، واحدة من محطات الهامة، لكن يعني لا تقاس الأمور بهي الطريقة. أنا برأيي يعني في ظلم للمعارضة.
1: هذا يعني سؤال يعني ليس استنتاج
0: يعني مثلا ربيع دمشق ألم يؤسس لإعلان دمشق؟ إعلان دمشق ألم يؤسس نضالات الثورة؟ والناس عشرات آلاف العالم انسجنت 15 سنة و20 سنة، يعني لي أصدقاء مسجونين 29 سنة،
1: أكثر من 20 عام.
0: شايف كيف؟ يعني رياض ترك 20 سنة مثلا،
1: وهذا ما أسأل عنه النمط النضالي.
0: يعني بقصد عمل متكامل، لكن نمط الشغل،
1: نعم
0: نمط الشغل، يعني نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات. بال 2011 لما انفجر يعني امام ثوره، يمكن بعتقد سوريا لاول مره في التاريخ، شو بدك بعلاق ثوره ازار وثوره ما بعرف مين؟ الثوره الحقيقيه هي ثوره عام 2011، لما كل او يعني 80% من الشعب السوري نزل على الشوارع اختيارية. هذا بالمشاهد العياني، يعني كبار صغار، لك حتى الشعب الحزبيه صارت تنزل. يعني بالرستان شعبت الحزب نصبت خيمه واعلنت انسحاب جماعي، فأجوا قوسوا على الناس الحاضرة بالخيمة. يعني نمط مختلف. اثنين، يعني كان عم تجرى دورات لشباب المجتمع المدني، لا مثلا طلع هدول كيف بيرفعوا التصوير المشاهد، كيف بينزلوها على يوتيوب.
1: مين أجرى؟ ما كانت تجرى دورات ولا؟
0: لا، في دورات بمصر وفي بلبنان وفي
1: لا، هذه هي رواية شوف.
0: لا لا، ما أنا بعرف، أنا جزء من الحالة.
1: نعم
0: صحيح، أنا ما رحت، بس بعرف ناس كانت تروح تحضر عن النضال السلمي،
1: لكن ليس ضمن يعني سياق نظرية المؤامرة يعني.
0: لا هلا مو شرط يكون ضمن سياق تحضير لثورة، لا ما هيك عم بحكي، لكن التدريب على النضال السلمي. يعني عشرات الندوات صارت بمصر،
1: نعم،
0: ببيروت، ببوخارست صارت

0: كان ومناطق أخرى كمان يعني، في كتير ناس راحت حضرت ورجعت يعني. فالشباب حسنوا فعلا يديروا المرحلة الأولى إعلاميا، وهي مسألة كاملة توثيق والشهادة والإشارة. شايف بالمرحلة ما قبل 11 يعني ما كان في ضرورة لهي القصة، وما كانت يعني جسم السياسي قلت لك من شوي.
1: طيب هل أصبت بصدمة أنت وجيلك ورفاقك المناضلين اللي أنتوا يعني خضت معهم حوارات، وهذا أمر يعني أعتقد كان غني بالنسبة لك يعني من أجل إعلان دمشق، هل أصابتكم صدمة بأن تروا يعني الشعب السوري ينتفض بهذا الشكل؟
0: ليش بده يصيبنا صدمة؟ أين الصدمة؟
1: لأنه أنتم مؤمنين أنه المجتمعات مفوتة حسب نظرية ياسين الحافظ، مجتمعات ميؤوس منها،
0: مفوتة بالمعنى التاريخي، بس مو مفوتة إذا حانت اللحظة تطلق ثورتها. ليش يعني كان الوضع بسوريا تمام التمام يعني، مثلا ما في مليون سبب يدفع للثورة، لكن ظرف الموضوع ما كان متوفر. صار ثورة تونس، ثورة مصر، ليبيا انتقلت لهون ضمن تسلسل معين يعني. فلا ليش، طبعا ما حد ادعى من الأحزاب انه نحن اطلقنا الثورة، وصار في نقاش بفترتها انه شو الموقف من الثورة، انه بنمشي معاها. وصار مثلا اعلان دمشق مثلا بيان انه كل واحد يشارك في المنطقة اللي هو فيها حسب قدرته وشكل الفعاليات اللي عم تقوم فيها، يعني يتظاهر يتظاهر. يعني حتى ابو هشام قال شو بتكون رياض الطرق، انه بنزل انا اتظاهر مع العالم، قلنا له لا وين انت، الهوى بيطيرك، وين بدك تروح تتظاهر يعني انت، هي شغل شباب وشغل مو شغل كبار يعني.
1: ولكن هنا تفارقتم انتم كاعلان دمشق مع التجمع الوطني الديمقراطي في الرؤية حول كيفية
0: مع الاتحاد الاشتراكي، مو مع
1: يعني رئيس التجمع حسن عبد العظيم
0: وحزب العمل فاتح جامع.
1: نعم.
0: هلا نتيجة الانتخابات لما عقد المجلس الوطني الأول إعلان دمشق بال 2007 شهر 1 2007 الحقيقة الاتحاد الاشتراكي طرح أنه بده إحدى القيادتين، يعني يا أما رئاسة المجلس الوطني يا أما رئاسة الأمانة العامة، وبعدين يطلع مين ما بده. لم يتم الموافقة على
1: يعني ذلك. كان في جذور لهذا التفارق الذي ظهر.
0: طبعا طبعا ثلاث مرات حاولوا ينسحبوا من هذا ويرجعوا رياض سيف.
1: لماذا تم اعتقالك بال 2012؟
0: بال 2012 تم اعتقالي بتهمة التقرير، يعني ما نصبوا لي كمين اني عم بمول بهي بعد شو اسمه بعد قدسية
1: الهامة
0: منطقة الهامة، انه أعطيتهم 50,000 مشان يشتروا لابتوب فاللي أخذ 50,000 حطه بجيبته راح رفع تقرير أو كان على تواصل مع الأمن فاعتقلوني. المهم مشت، ما أحس أن نسبت عليه لأنه أجدى هو يعني.
1: ما دامت فترة الاعتقال؟
0: لا دامت شهر شهر مع التعذيب طبعا يعني. بس لما خلص انه انتهى انه ما في، انا ما اعطيت مصاري
1: يعني. تعرف لما بنحكي عن كلمة تعذيب الان بعد مرور هذه السنوات وبعد انتصار الثورة السورية وبعد تكشف جرائم نظام الاسد وظهور الصور وقيصر وغير ذلك، يعني تخيلها بحق الشباب نعم تعذيب، لكن يعني لا يمكن تخيل كيف يمكن المحقق ان يعذب رجل يعني قدير، رجل خمسيني، رجل ستيني بهذا الشكل، يعني أمر يفوق
0: أخي. هذا كيف بنى حافظ الأسد؟ بدك ترجع للسؤال الأساسي، نظامه الأمني. أنه أول شيء هو مقدس، هو ابن الشعب، وكل من لا يقبل بهي المقولة هو يعني يستحق الموت.
1: تكفير
0: يستحق الموت أيا كان، حتى لو أمه يعني ما في مشكلة. اثنين يعني اللي ما بينفذ بيروح، يعني عنصر أمن تردد أو تعاطف مع سجين بيتقوس بيروح أو بينسجن، أو يعني ما في مزح في هي النقطة. ويقال إنه قد كانوا يجيبوا له فيديوهات تعذيب للإخوان المسلمين بتدمر إنه مشان يفرجوا عليها.
1: لمين؟
0: لحافظ الأسد، يقول لهم يعني ليش هيك رخوين أنتوا كتير يعني، يعني ما تجيبوا بده أكثر من هيك يعني، رغم إنه تعذيب لا يقل عن اللي حصل بعد 2011 من حيث القسوة يعني.
1: طبق عليك اشكال بالتعذيب؟
0: لا انا بس ضرب ولكم واهانات، يعني ضرب بكبل يعني، بس ما

0: التعذيب التقليدي اللي ياكلوها مثلا حزب العمل او الاخوان، الكرسي الالماني او هذا، ما لا ما تعرضت.
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
1: اسمح لي نكمل بعد الفاصل.
0: ايش علم؟
1: فاصل أعزائي المشاهدين، ثم بعده نواصل شهادة الأستاذ سليمان الشمر للتاريخ.
2: بخلونا أننا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حساب هاي بده يشربوها للساعة 20 واحد بعده. كياس القبض صرنا نفتحهم نحطهم نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة، يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعوا. نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صار زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع النظام وخسرتها.

0: خرجت من الاعتقال في العام 2012 بعد أن حكم عليك
1: سنة
0: نعم. سجن
1: سنة سجن نعم. بعدرة
0: قضيتها؟
1: قضيتها طبعا. إيه بس كانت الظروف تغيرت يعني. أنا لو قبل مثلا نائبة القاضي كانت كتير مصرة أنه أنا لازم على الأقل أخذ 3.5 مثل ميشيل كيلو محمود عيسى نفس الملف يعني، عرفت كيف؟ لأنه أنا عادوا محاكمتي
0: المحاكمة القديمة
1: لأنه أنا تبرأت من أي الجديدة
0: من تهمة اللابتوب
1: بتهمة التمويل أو كذا، تبرأت منها، رجعوا حاكموني على القديم يعني. بس كان تغير الجو، القضاة ما نون مع السجن.
0: طيب لماذا لم تغادر سوريا آنذاك كما غادر كثير من رفاقك والمعارضين السوريين وذهبوا للعمل والنضال خارج البلاد أيضا ضمن مؤسسات المعارضة و
1: يعني هلا أنا مبدأي بهالموضوع يعني، كل من لم تكن حياته مهددة تماما ما في مبرر يطلع بناض الجوع. ونحن حاولنا نستمر بالإعلان يعني بعد ما طلعت العالم كله يعني، استمرينا بالإعلان جوا كم واحد يعني، فما كان فكري. بعدين أبوي كان زلم كبير، عندي خوات تنتين، بنتي برا، فأني ما فكرت بطلع لا. بس المبدأ العام يعني أنه أنا كنت برر للمطلوب للعسكري يطلع ما يخدم عسكريا، وللي حياته مهددة، والباقي رأي شخصي هو حر يعني. أنا ما
0: لكن أنتم كان لديكم
1: ما أدنت حدا يطلع.
0: عفوا كان لديكم ممثلين لإعلان دمشق في مؤسسات المعارضة في المجلس الوطني ومن ثم بالإئتلاف.
1: أنا عضو مجلس وطني سري، بس كنا 20 واحد من الداخل سريين.
0: طيب ما جدوى أو ما هي يعني آثار العمل آنذاك لإعلان دمشق داخل الساحة السورية؟ كيف كانت تتجلى يعني بأي نشاطات؟
1: يعني حقق نقلة في حياة السياسة أو في مسيرة السياسة السورية في السنة الأولى يعني. الناس انبهرت، الناس يعني صارت تتعول عليه يعني. أحدهم قال لقد انطرق قطار التغيير، ما عاد يوقف. اعتقالات إعلان دمشق بيروت، وساركوزي لما فتح عنه الغطاء وصار يروح ويجي يعني، صارت الناس شوي شوي يعني رهانة أنه التغيير قريب لم يعد قائما.
0: لنا أعني بعد الثورة، بعد خروجك من الاعتقال، قلت وصلنا العمل إعلان دمشق في الساحة السورية
1: وما زلنا
0: يعني. كيف
1: وصلنا؟ بلقاءاتنا، ببيان، بكذا، بس مو أكثر من هيك يعني. والناس اللي طبعا بعد ما انتهى التظاهر وتحولت للعسكرة، نحن ما عدنا شغل يعني بالعسكرة، ما لنا حملة سلاح
0: يعني. ولكنكم يعني، وهذا سؤال أعتقد يدور في ذهن المشاهدات والمشاهدين الآن، يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
1: كل ثورة حتى تنجح يجب أن تطلقها حركة سياسية،
0: وعندما ثم

0: كفئ ثم تنكفئ.
1: لا بالعكس، يعني أي يعني كان يعني أحد أسباب إطالة أمد الثورة غير التدخلات الدولية وموقف أوباما من يعني عدم حسم الصراع عسكريا، يعني هذا الإشكال كان إنه يعني الجسم السياسي بوادي والجسم العسكري بوادي وما كانوا يلتقوا نهائي. فهي كان أكبر مقاتل الثورة كانت.
0: ما كانت يعني أنا ذاك الحلول في من وجهة نظرك، يعني كيف كانت ممكن تحل هذه المعادلة تلاقي ما
1: كان
0: بين
1: كان مفترض كان
0: المقاتلين مفترض الفدائيين المجاهدين إلى آخره بمسمياتهم وعقائدهم وأيضا السياسيين العلمانيين الليبراليين.
1: مشكلة الثورة السورية إنه لم تقودها حركة سياسية تتحكم بمسارها، إنه اليوم سلمي بكرة عسكري، اليوم تفاوض، اليوم تراجع، اليوم تقدم. هذا الشيء ما حصل، فما حصل صارت عفوية أو صارت انفجار عفوي بمعنى ما. الجناح السياسي بقي عم يشتغل، شكلوا المجلس الوطني، طلعت الناس تقول المجلس الوطني يمثلوني، بعد كم شهر طلعت الناس تقول الائتلاف يمثلوني، بعد يعني لأنه الرأس أو مركز القيادة والتحكم مفقود بغض النظر عن الادعاء. العالم بعض دول العالم حاولت تساعد لما اعترف 125 دولة بالمجلس الوطني باجتماع تونس، هذا أمر مو قليل كان مفترض ينبنى عليه، لكن ما انبنى عليه بصراحة. يعني بقي الحركة لهدول العساكر أو العسكر الفصائل العسكرية، في مرحلة كان هناك 400 مجموعة مسلحة في مرحلة من المراحل. فنحن ما اخترنا، النظام هو فرض العسكرة على الشعب السوري، ولما دول الصراع يعني دخل إيران، دخل الميليشيات العراقية، دخل حزب الله، دخل فهو فرض العسكرة على الثورة السورية. لكن عسكرة كانت غير منظمة، يعني فصائل كل واحد بيشتغل حسب
0: يعني لا تزعل، يعني أنا فقط يعني
1: لا لا مو زعل اللي أسمعها، بس نحط الأمور في سياقها.
0: لا تزعل من السؤال التالي،
1: ما ليش لا تفضل لا من الأول لا من الثاني.
0: لولا هذا النوع من الصراع، تقول فرض النظام العسكري فظهرت فصائل 400 أو أكثر قاومته، بس ولكن لو استمرت الأوضاع على طريقتكم في النضال القديمة كان استمرنا يعني في إصدار بيانات والاجتماعات والتخفي، ويعني هذا طريق مسدود يعني. لذلك طلبت منك ما تزعل من السؤال.
1: لا مو مسألة زعل ورضا، مسألة تقرار حسب الواقع، تطورات الواقع. يعني الشباب اللي انطلقت بثورة 2011 قتل القسم الأكبر منهم في السجون أو هرب القسم الباقي، ففقدت هي يعني سكر أغلق باب السلمية، ما عاد في مجال للتظاهر. يعني واحد عم يقوسك شو بتعمل له؟ يا بدك تحمل بارودي، بس مو كل الناس بتحمل بارودي، مو كل الناس مستعدة لتنقتل، مو كل الناس عندها أطفال، ناس يعني هي مسألة معقدة في المجتمعات. لكن في جسم كبير بدأ من الجيش ينشقه، ومن شباب المناطق المدمرة اللي عم تنضرب ينضموا لهي الفصائل، فصرنا أمام ما يسمى الجيش الحر. مو ما هو الجيش الحر، هو كان نواة كل الشغل، وهو اللي يعود له ثبات الثورة في سنوات الأولى. طيب بعدين مفترض هاي الفصائل كان الشكل الطبيعي أنه تنضوي تحت جسم سياسي، راحوا صحيح صاروا بالائتلاف
0: لها ممثلين
1: سوا، بس يعني العساكر لحال والسياسيين لحال، ما حدا بيعترف بقيادة الثاني. ومن هون أنا هذا اللي قصدته أنه كان أحد مقاتل أو سبب إطالة الصراع مع عوامل أخرى طبعا.
0: هل كنت تتوقع أن يسقط نظام الأسد فجأة بالشكل الذي سقط في خلال 11
1: يعني يوم؟ أنه كان محكوم بالسقوط عاجلا أو آجلا، يعني هلأ لولا تدخل الإيرانيين مثلا. يعني كان بال 2013 تعرض للسقوط، عام 2015 كان ساقط، يعني وصلت الناس قطع جسر الشهود، تدخل الروسي يعني ثبت النظام على الأرض. عدا أنه يعني العبيدير العملية الأمريكان الغرفتي الموك والمو، يعني هن كانوا عم يقننوا الصراع، تتقدم المعارضة يلجون السلاح عنا، تتراجع المعارضة بمدوها، يعني كانت عملية إدارة. عملية طوفان الأقصى أنا برأيي هي فتحت باب إعادة إغلاق ملفات الشرق الأوسط المتفجرة وإعادة ترتيب النفوذ في الشرق الأوسط.
0: يعني أنتم بالنهاية يعني

0: حصدتم حصدنا يعني آسف لأني أنا في موقع طارح الأسئلة فقط الآن.
1: لا خذ راحتك.
0: يعني حصدتم ثمرة دماء شهداء غزة، ويتوقع يعني أن تحاصر

0: مفتوحة في المنطقة يجب أن تغلق. من الملف السوري أغلقت بالتسلسل، الملف حزب الله أغلق، فتح بعض الملف السوري أغلق، وهلم جرا. مو حصدنا نحن، الفلسطينيين دفعوا 70,000 قتيل ومئة ألف معاق
1: ومئات الآلاف
0: عدا المعاناة والتهجير يعني ما زي نحن إذا في وارد تقييم
1: يعني ما قصدته أنه السورية يجب أن تتحمل مسؤولية هذا المشهد، يعني أنها فعلا كان هناك ثمن للتغيير الذي حصل فيها، وأن هناك تضحيات قدمت، يعني لا يجب أن تدير ظهرها
0: في مليون قتيل شهيد بين مباشر وغير مباشر، يعني فوق 500,000 مباشر. في عندك الناس اللي ماتت من الجوع والحصار، في عندك الناس بالمخيمات، الناس اللي ماتت بالبحار، الناس تشردت، 7-8 ملايين مشردين، 7-8 ملايين نازحين جوا. الثمن اللي اندفع مو قليل، ما في شعب بالعالم دفع هيك ثمن وبل زمن المديد يعني. فيعني بيستحق انه ينختم هذا الصراع بعدين يعني.
1: ختم هذا الصراع،
0: ختم طبعا،
1: وبدأ البعض صراعا جديدا الآن مع الحالة الجديدة التي شكلت في سوريا. اسمح لي ناخذ فاصل أخير لهذه الحلقة ونعود لمناقشة الآن والمستقبل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لمواصلة حوارنا مع الأستاذ سليمان الشمر في شهادته للتاريخ.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: انتصرت الثورة وسقط نظام بشار الأسد، وأخذ البعض يشعر بأن شمس المعارضة السورية التقليدية بدأت تغرب كما يحل الغروب الآن على قاعة العرش هذه، لذلك اتخذ مواقف ربما عدائية رافضة متحفظة تجاه الإدارة السورية الجديدة أو الذين وصلوا إلى الحكم. كيف ترى هذا؟
0: يعني هو أول بداية أنه المعارضة بأساليب التقليدية ما عاد تمشي، هي مفترض تقتنع فيها المعارضة أو اللي عم يشتغلوا بالمعارضة. يجب التفكير بنمط جديد من العمل السياسي، لا يركز على الحجم والأعداد. يعني الحزب الجماهيري لم يعد بحاجة بسوريا، ما لنا بحاجة أحزاب نحن بحاجة أحزاب تطرح برنامج محدد صغير لتوصل وتمارس العمل الديمقراطي بشكل صحيح. هذا جانب. أما أنه ليش أخذوا موقف من السلطة الجديدة، ما بعرف حجم اللي أخذوا أولا. ثانيا يعني في ممارسات بصراحة يعني عند السلطة الجديدة يعني دفعت البعض للتوجس، أو مثلا
1: مثل ماذا؟
0: مثل مثلا الحوار الوطني، مؤتمر الحوار الوطني، كل هذا الناس يعني مطروح الحوار الوطني مؤتمر من عام 2000.
1: نعم.
0: انه دول، كل الدول اللي خرجت من صراعات فتحت حوار وطني مشان تاسس عقد اجتماعي جديد، تبني عليه دستور جديد. انه هذا مفتوح، وهذا بيضم كل فعاليات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه مفترض بالبلد. هون اللي حصل غير هيك. اول شيء يعني هيك على السريع تم. اثنين، ركز على الوجهات التقليدية أكثر ما يركز. يعني لحد الآن ما اجتمعوا ولا بسياسي سوري بالداخل، في سياسيين من الخارج يجوا اجتمعوا فيه.
1: يعني هو لا وجود للحياة السياسية الآن، هو
0: قام حلت الأحزاب موجود الناس. كيف لك الناس كانت عم تشتغل؟ ماتت الناس؟ ما ماتت. اثنين، مثلا خد كمان عقدوا المؤتمر الحوار الوطني لمدة 7-8 ساعات وشكلوا لجان، واللجان ما اشتغلت. يعني إذن عمليا ما صار حوار وطني، وكأنه للخارج. لاجينا على قصة الإعلان الدستوري كمان على السريع، تشكل وأعلن الإعلان الدستوري.

0: وفترة انتقالية 5 سنوات، كل الفترات الانتقالية في العالم سنتين، 18 شهر أو سنتين على كثير. على كل حال مهم المشكلة، لم يكن هناك من هو مستعد لمنافسة هذا النظام على الموقع، ما في حدا مستعد يعني، وما حدا مفكر بالموضوع يعني، مفكرين أنه كيف ممكن نبني نظام مدني ديمقراطي. هذا الناس اللي عم تطالب فيه يعني. هلأ في غموض عند السلطة، ما بتقول ماذا تريد أن تبني، هي نقطة يعني النقطة الأساسية اللي عم بتخلي في تشويش وضعف ثقة ما بين السلطة والناس اللي بيشتغلوا بالسياسة. طبعا هلأ السلطة لها جمهور يعني، واضح أنه في ناس كتير واسعة يعني، من منطلق أنه يجب ألا تعود السلطة للأقليات، وأنا برأيي هذا خطأ، هي لن تعود للأقليات، انتهت يعني. العلويين ما عدلهم نجران يرجعوا على السلطة، ولا في مناخ دولي يرجعون، لا هني ولا غيرهم ولا أقليمي. فيعني هذا متوهم أنا برأيي، هذا الشعور من هون لهذا السبب الغموض، ويعني والتركيز على فئة معينة، والسلطة عم تعترف، ما بتقول يعني، مثلا الرئيس مرتين قال يتهموننا بأننا نعتمد اللون الواحد وهذا صحيح بسبب عامل الثقة، ومرة تانية قال هؤلاء الذين يعملون معي اختبرتهم 5 سنوات أو 8 سنوات في إدلب ولي ثقة بهم، بينما حتى أتعامل مع ناس آخرين يحتاج إلى زمن. يعني واضح أنه يعني
1: إضافة إلى الأحداث يعني التي وقعت في هلأ الساحل وفي السويداء،
0: ما اختلفنا، بدي يقول أنه سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد، عم يديروا النقاش مع الخارج بشكل جيد، ممكن يديروا النقاش مع الداخل بشكل جيد. لماذا؟ مدى يعني القدرة موجودة، لكن النية على ما يبدو غير موجودة. هون مصدر الخلل اللي عم يصير يعني، شايف كيف؟ طبعا صارت أحداث الساحل يعني، فلول أوكي قامت هجمت على الكلية البحرية، انتهت خلال 48 ساعة يعني. طيب نقطة الخلل كان الفزعات، ليش الفزعات؟ يعني إذا عنا جيش 200,000 حسب تصريحات شو اسمه، عنا قوة أمن داخلي أكثر منا، ليش الفزعات؟ ما في داعي للفزعات يعني، الفزعات لأنه بتخلق مشكلة اجتماعية، وناس محقونة، ناس مقتولة أهلها، ناس مقتولة أولادها، ناس تدمرت بيوتها وتهجرت سنوات طويلة، إذا فلتوا يعني بغرائزه هي اللي بدها تتصرف، بينما الدولة تستطيع ضبط الأمر. هذا الموضوع خطأ، ما لازم كان يصير، رجع تكرر بالسويداء رغم أنه المشكلة مختلفة، هنا كمان ما كان لازم يصير الفزعات تحديدا.
1: كان وصلت الأمور بالسويداء إلى الاستنجاد بالإسرائيلي
0: نعم صارت بعدين،
1: وقصف دمشق
0: صارت وغير مبررة،
1: مطالبة بالانفصال،
0: ما حد عم يبرر لا المطالبة بالانفصال، ولا يعني أنا أحد الناس مع دولة مركزية، ولا
1: مع دولة مركزية،
0: أنا مع دولة مركزية، مع لا مركزية إدارية موسعة. معلش المحافظة تنتخب محافظة، يكون وين المشكلة يعني؟ ما كان في قانون، يتطور قانون الإدارة المحلية بحيث يصير في، أما ماني معلم مين مع الانفصال، ليش هلا قسم كبير من أهل السويداء رغم اللي حصل ما نون لا مع استنجاد بإسرائيل ولا نون مع الانفصال عن دمشق يعني، وشايفين هلا بلشت يعني الهجري وقت بشهر تموز غير الهجري بشهر 10، وأنا بكرة بشهر 1 القادم بجوز ما يلتقى حوالي 10% من السويداء مؤيدين له، اللي هن لهم مصلحة باستمرار الوضع القائم، شايف كيف يعني؟
1: أستاذ سليمان،
0: يعني أنت في موقع المسؤولية اللي بدي يقوله، مسؤوليتك أنه كيف تجذب العالم، ما تبعدها يعني، أنت تقدم ولو حسابك يعني أحيانا، شايف كيف؟
1: نعم
0: هي الفكرة،
1: هذا ما أردت السؤال عنه. أستاذ سليمان، يعني أنتم الذين عملتم في المعارضة بشكل تنظيمي سنوات عقود طويلة، لازلتم تنتظرون أن يعني تكون مبادرة من السلطة، من الذي في الحكم، سواء كان دكتاتورا أو سلطة جديدة، أو إذا لم تأتي هذه المبادرة فما الذي ستفعلونه؟ كيف تنظر أنت إلى مستقبل العمل السياسي السوري المعارض وغير المعارض؟
0: هلا في بالمعارضة يعني أصوات يعني بدي أقول مرتفعة زيادة، إنه إذا ما بدنا نعقد مؤتمر وطني نحن بنعقد برضه، بس حقه فرنكين هذا يعني عقد مؤتمر وطني لا تشارك فيه السلطة ما له قيمة، مثل أي بيان لحزب سياسي بينتهي بعد 4-5 ساعات.
1: قد تشارك يعني لو عقدت القوى الاجتماعية مؤتمرا
0: بدك موافقة السلطة مبدأ أنه هي تكون جزء وتلتزم باللي بده يطلع نتيجة، ولا إذا ما التزمت شو الفائدة؟ يعني ما شو له قيمة؟ بس أنه أرضينا حالنا أنه عقدنا مؤتمر، يعني ما أنا برأيي غير عملي. وأنا في أصوات باكرا كانت عم تطرح ولا عم ترتفع أكثر. أنا من البداية من شهر شباط نصحت اللي بيشتغلوا بالسياسة أنه لا تفكروا بأي الطريق، لأنه ماله جدوى. يجب السلطة أن تدعو له وتشارك إيه ويكون مفتوح وتشارك أكبر قسم من الفعاليات السياسية والثقافية والاقتصادية الموجودة بسوريا، وهي كثيرة. يعني ليش
1: تقصد أن هذا الأمر لا يمكن أو مشروع لا يمكن أن لا
0: يحمله
1: إلا قيمة دولة؟
0: ما له قيمة، لن يبنى عليه، ما له قيمة سوى أنك أرضيت أنه نوع من هيك تسجيل موقف لأكثر الأقل، يعني مثل أي بيان. إذا لم تفعل السلطة، أنا برأيي ما في دولة تدار بلا سياسة، بدها أحزاب وبدها قانون أحزاب. هلا الرئيس قال إنه قانون أحزاب، يعني أحزاب بدون قانون يؤدي إلى الفوضى. كويس، يعني إذا كان الرجل يفكر إنه بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ممكن يطلع قانون أحزاب من ضمن الدستور الدائم، لا بأس. بس بهذه المرحلة ممكن نغطيها بالسماح بتشكيل أحزاب تحت التأسيس. تحت التأسيس هي بتسمح للناس تنتقل هالفترة الانتقالية من نمط تفكير في المعارضة السابق إلى نمط جديد من الشغل. خلي الشباب تتعلم،
1: لكن هي الفكرة
0: لأنه الشباب هي الفاعلة بالشارع، هي كانت خارج الأحزاب ما عندها خبرة.
1: صحيح، ولكن هي الفكرة من الحياة الحزبية هو يعني أن ينشأ صراع على البرامج، على خدمة المجتمع،
0: التنافس على خدمة المجتمع.
1: إذا لم يكن هناك قانون لإدارة هذا الصراع،
0: شايف كيف عم قل؟ لا معلش، يعني أحزاب تحت التأسيس لا يعني أنه بلا قانون، لكنها عم تشتغل بالضوء وبتشتغل براحة. هلا شاهدنا الأشهر الأولى حراك واسع وتحالفات ونفك التحالفات وإلى بدون جدوى، لأنه أول شيء بقت الناس تفكر بنفس العقلية، وبالتالي ما حسنت تنتج شيء جديد يثبت بالواقع. اثنين، انه السلطة ما اعطت، يعني ما اعطت تباشير انه تفضلوا اشتغلوا، يعني قدموا مقترحات، شوفوا شو بصير، شو فينا نشتغل، كيف فينا نتعاون نحن وياكم لانتاج حالة سياسية نافعة. هذا العمل ما بصير.
1: تشترك
0: بكل أسف يعني
1: تشترك مع بعض المعارضين السوريين التقليديين بفكرة أن لا يمكن أن يتطور الإسلاميون أكثر مما هم عليه، طالما يعني بمعنى أن الدولة الحالية قد تتوقع أن تتحول فكريا الحكومة.
0: الإسلام السياسي طيف واسع، يعني عندك من نموذج طالبان مثلا لا توصل لنموذج العدالة والتنمية بتركيا مثلا، نماذج عديدة وقابل للتطور إذا وجدت الإرادة السياسية. هلا نحن ما بنعرف شو يعني تركيبة السلطة من الداخل، يعني توازنات القوى الداخلية كيف، وين بدها تشد بأي اتجاه، هذا غير معروف لأنه الشكل الخارجي لساته متماسك. ممكن تتحول، ومبين أنه الرئيس براغماتي، ممكن قابل للتحول إذا كان الظرف الداخل السلطة يسمح له بجوز. العالم الخارجي بده يشجعه.
1: أنا أنت أكيد متفائل على بحدوث تحولات؟
0: نأمل، ماني متفائل، نأمل لأنه إذا ما حصل تحولات مشكلة.
1: شكرا جزيلا.
0: يعني سوريا بلد متنوع لا تدار بعقلية محددة، يجب أن تأخذ الجميع في هذا الاعتبار.
1: شكرا جزيلا أستاذ سليمان. أهلا
0: وسهلا.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم وحلقة جديدة من شهادة للتاريخ.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أخبار ثالثة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي يدين التفجير الذي وقع في جرمانة ويشدد على ضرورة ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم. قوات الاحتلال تتوغل باتجاه قرية معارية بريف درعا وتفتش عددا من المنازل في قرية عين زوان بالقنيطرة. هيئة المنافذ تكشف عن استقبال مرفأ بنياس 108 نواقل المشتقات النفطية وتصديره أكثر من 2 مليون طن من النفط العراقي منذ بداية العام. السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقية مكة لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك، والخارجية الباكستانية تقول إنها تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

في التفاصيل مشاهدينا نبدأها بآخر مستجدات الملف الأمني في البلاد، حيث دان مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق، واصفا إياه بالعمل الإرهابي الجبان والغادر. هذا وأكد عبد الباقي في تصريح خاص لتلفزيون سوريا، أكد أنه تجب ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم، وقدم عبد الباقي تعازيه لأهالي الضحايا متمنيا كذلك الشفاء العاجل للمصابين، ومشددا على أن استهداف المدنيين الأبرياء جريمة لا يمكن تبريرها، وأن المسؤولين عنها سينالون جزاءهم العادل. من جهتها قالت وزارة الصحة قالت أنها رفعت الجاهزية في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة مع استنفار منظومة الإسعاف والفرق الطبية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. هذا وذكرت مديرية الصحة ريف دمشق لتلفزيون سوريا، ذكرت أن الانفجار الذي حصل على حافلة لنقل الركاب في جرمانة بريف دمشق أوقع 14 إصابة في حصيلة نهائية. هذا وأعلنت وزارة الداخلية من جانبها استمرار الإجراءات الأمنية والتحقيقية كذلك في مدينة جرمانة عقب التفجير الذي استهدف حافلة نقل

0: لركاب. وقالت الوزارة قالت إن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للحادث تطويق موقع التفجير وجمع الأدلة ورفع الآثار، إلى جانب متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى القضاء. هذا وأكدت الداخلية أكدت أن هذه الجهود تتزامن مع مواقف وصفتها بالوطنية والمسؤولة صدرت عن مشائخ ووجهاء مدينة جرمانة، شددت على التماسك والتمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد كذلك، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات إثارة الفتنة أو المساس بالسلم الأهلي في البلاد. هذا ورصدت مراسلة تلفزيون سوريا آخر التطورات في مدينة جرمانة بريف دمشق، وذلك في ظل المستجدات الميدانية والإجراءات المتخذة على الأرض هناك.
1: عادت الحياة إلى طبيعتها هنا في حي الروضة في مدينة جرمانة بريف دمشق بعد إعادة فتح الطريق أمام حركة المارة والسير عقب الانتهاء من إزالة آثار التفجير وتنظيف المكان بالكامل. هنا وقع التفجير الذي استهدف حافلة لنقل الركاب بعبوة ناسفة زرعت في هذه الحافلة في أحد الطرق الحيوية والمكتظة بالسكان والمارة، ما أسفر عن إصابة 14 مدنيا من دون تسجيل وفيات. 7 من المصابين نقلوا إلى مشفى المجتهد، بينهم 3 حالات حرجة و4 حالات مستقرة، فيما نقل مصابون آخرون إلى مشفى المواساة ومشافي ومراكز طبية داخل مدينة جرمانة. ما زالت الجهة التي تقف وراء هذا التفجير مجهولة حتى هذه اللحظة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة وجمع الأدلة من قبل الجهات المعنية في وزارة الداخلية لكشف ملابسات هذا التفجير وتقديم المتورطين إلى العدالة. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: وللوقوف على التفاصيل ومستجدات هذه الحادثة مباشرة معنا من دمشق مراسلتنا ديالى البحري. ديالى، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك ما استجد في حادث تفجير حافلة للركاب في جرمانة.
1: نعم، مرحبا أمينة. يعني حقيقة بعد تصريحات وزارة الصحة عن الحصيلة النهائية توقفت تقريبا التحديثات فيما يتعلق بهذا الأمر. التفجير الذي جرى مساء الأمس في حافلة ركاب في مدينة جرمانة تحديدا في حي الروضة كان قد أسفر عن 14 إصابة تم نقلهم إلى مشافي دمشق المركزية وكذلك إلى المشافي والمراكز الطبية في مدينة جرمانة. نحن نقف الآن هنا أمام مشفى المجتهد أو ما يعرف بمشفى دمشق في العاصمة دمشق. هنا يتواجد أو تم نقل 7 مصابين إلى هذا المشفى، 3 منهم حالتهم حرجة و4 هم في حالة مستقرة. طبعا هذا كله وفقا لتصريحات وزارة الصحة، فيما تم نقل المصابين الآخرين إلى مشافي جرمانة وكذلك مشفى المواساة. طبعا يعني تم ميدانيا تم افتتاح أو إعادة فتح الطرق التي كانت مغلقة عقب التفجير الذي حدث مساء الأمس. عادت الحركة طبيعية إلى مدينة جرمانة عموما وإلى حي الروضة حيث وقع هذا التفجير على وجه الخصوص. تم فتح الطرق أمام حركة المارة وأمام حركة السير، كان هناك حركة نشطة، وهو بكل الأحوال يعني الشارع الذي وقع فيه التفجير هو يعني أحد الشوارع المكتظة حقيقة بالسكان ويشهد حركة نشطة في كل الأوقات. اليوم على الرغم من أنه يوم الجمعة إلا أنه كان يشهد بالفعل حركة نشطة. طيب، وهو ما يشير ويؤكد عودة الحياة الطبيعية بشكل عام
0: صباح اليوم. إلى المدينة. هل عادت الحياة إلى طبيعتها في الموقع الذي حدث فيه هذا التفجير؟ وكذلك نتحدث عن الحالة الصحية للمصابين.
1: نعم أمينة بالضبط، يعني في موقع التفجير تحديدا كانت الحياة قد عادت إلى طبيعتها بشكل تام، عادت حركة السيارات بعد فتح الطرق التي كانت مغلقة نتيجة وقوع هذا التفجير، يعني يعيد فتح الطرق، كان هناك حركة نشطة للمرة، حركة نشطة للسيارات، أيضا بعض المحلات كانت قد فتحت يعني أبوابها هذا اليوم، إلى أن محلات أخرى بقيت مغلقة لأن يعني اليوم هو يوم الجمعة والمحلات بطبيعة الحال تغلق أبوابها في هذا اليوم، وبالتالي يعني الحركة كانت طبيعية بشكل تام في هذا في موقع التفجير الذي حدث البارحة. كذلك الأمر يعني فيما يتعلق بالجهة أيضا التي نفذت هذا التفجير أمينة هي ما تزال مجهولة حتى هذه اللحظة، حتى الآن لا يوجد أي تبني لهذا التفجير، فيما وزارة الداخلية من عبر تصريحاتها كانت قد تحدثت أنها في طور التحقيقات، ما زالت تتابع التحقيقات ومقاطعة الأدلة من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية لكشف المتورطين وكشف ملابسات هذا التفجير وتقديم يعني وملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة. كذلك كان هناك على الصعيد الدولي كان هناك إدانات من دول عدة لهذا التفجير، من بينها تركيا والأردن الذين أدانوا هذا التفجير حقيقة، كذلك أيضا على مستوى الحكومي كذلك يعني عدد من الوزراء كانوا أيضا قد تقدموا ب يعني المواساة للجرحى وذويهم بهذا يعني التفجير الذي حدث. كنا يعني عند وقوع التفجير طبعا فرق الدفاع المدني وقوى الأمن فورا توجهت إلى موقع التفجير، تم فرض طوق أمني، تطويق المكان، إجلاء وإسعاف المصابين إلى المشافي المختلفة، كان هناك حقيقة أشلاء متناثرة في الموقع تم التعامل معها وفقا لفرق الدفاع المدني وما صرحت عنه، ويعني كما ذكرنا بعد تنظيف مخلفات التفجير والانتهاء من جمع الأدلة أعيد فتح الطريق من جديد أمام حركة السير وحركة المارة، واليوم عادت بشكل تام الحياة إلى طبيعتها في مدينة جرمانة. كما تحدثنا أيضا فيما يتعلق بالحالات التي وصلت إلى المشافي وفقا لوزارة الصحة كنا نتحدث عن 14 إصابة، 7 منها وصلت إلى مشفى المجتهد، 4 من هذه أو 3 من هذه الإصابات هي في حالة حرجة تحتاج إلى عناية كبيرة، فيما 4 حالات في مشفى المجتهد هي في حالة مستقرة، وبقية الإصابات وفقا لوزارة الصحة هي إصابات يمكن القول بأنها أخف من الإصابات الحرجة التي تم نقلها إلى مشفى المجتهد. أمينة
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديال البحرية. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، نبقى في الأخبار الميدانية في هذه الساعة الإخبارية، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من آليتين عسكريتين باتجاه أطراف قرية معارية بريف درعا الغربي. هذا وأضاف مراسلون أن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية عين زوان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت هناك بتفتيش عدد من المنازل قبل أن تنسحب باتجاه قاعدة تل أحمر الغربي. وللوقوف على هذه التفاصيل وهذا الخبر معنا مباشرة من درعا مراسلنا حسام المسال. ما حسام بداية أهلا بك، إذا الأنباء ونقلا عنك كذلك حسام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت انتشارا أو توسعا وتمشيطا من خلال توغل دورية تابعة له مؤلفة من آليتين عسكريتين، وكانت متواجدة بالتحديد في أطراف قرية معرية في ريف درعا الغربي. نرصد معك تفاصيل هذه الدورية وماذا قامت يعني قوات الاحتلال وهذه الدورية هناك بالتحديد.
2: نعم أمينة، هذا التوغل اليوم في منطقة تسمى طريق الصوان، وهو الطريق الواصل ما بين قريتي معرية وكوية، وهذه المنطقة أو هذا الطريق لم يكن سابقا مسرحا للتوغلات الإسرائيلية. هذه يعني مرة من المرات النوادر التي تتوغل فيه قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قادمة من ثكنة الجزيرة. ثكنة الجزيرة هي منطقة احتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد سقوط النظام، وبدأت منها تتوغل باتجاه مناطق حوض اليرموك. توغلت القوة من ثكنة الجزيرة باتجاه طريق الواصل ما بين المعرية وطوية. هذا الطريق يسمى طريق الثوار، وهو مشرف تماما على وادي الرقاد. وادي الرقاد هو عبارة عن الحدود الطبيعية أو جزء من الحدود الطبيعية ما بين الأراضي السورية وما بين الجولان السوري المحتل، أي ما بين منطقة حوض اليرموك وبين الجولان السوري المحتل. هذه الدورية مؤلفة من سيارتين قامت بعمليات تنشيط في السهول المحيطة فيما بين قريتي معالية وكوية. قرية كوية أمينة لم تدخلها ولم تتوغل إليها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ آذار 2025، منذ أن قاومت هذه القرية أو شبان هذه القرية دوريات الاحتلال الإسرائيلي وسقطوا شهداء. وأثر ذلك لم تعد تقترب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه القرية، إلا أنها في توغلها اليوم تقترب نوعا ما من قرية كوية في الطريق الواصل بينها وبين معالية دون أن تقترب من البيوت والمنازل وبيوت المدنيين. هذا الدخول على أطراف القرى يتكرر بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع قيام الأهالي بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى قراهم وبلداتهم بالحجارة بسواتر حجرية لمنع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من التوغل.
0: شكرا لك على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من درعا مراسلنا حسام المسلم. تتواصل في بلدة جبات الخشبري في القنيطرة جهود الحد من حوادث الغرق بعد سلسلة من الحوادث المأساوية التي أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال خلال السنوات الماضية.
3: شهدت بلدة جبات الخشب خلال السنوات الماضية حوادث غرق مأساوية أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال، كان آخرها طفلاً لم يتجاوز 13 من عمره في حادثة أعادت المطالبة بإيجاد حل يمنع تكرار هذه المآسي.
4: الفكرة من هذا السياج من كثرة الحوادث اللي صارت عنا بهذه البلدة، غرق أطفال وآخر طفل كان ابن عمي بيكون، فنشكر الأندوف لأنه دعمنا بهذا السياج بالاشتراك مع مجلس بلدة جبات الخشب والدفاع المدني، والحمد لله يعني هذا السياج بحد 100% من الغرق والأذى للأطفال.
3: بدعم ومشاركة من قوات الأندوف وعناصر الدفاع المدني وأهالي البلدة، بدأت أعمال تركيب السياج في خطوة تعكس التعاون بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع.
5: قامت قوات المتحدة قوات الأندوف في محافظة القنيطرة بعمل شبك أو تصويني لبركة جبات الخشب بعد غرق طفل فيها من قرية جبات الخشب. اليوم قامت قوات الأندوف بتدشين هذا العمل الذي قاموا به قوات الأندوف.
3: دشنت اللواء أنيتا قائد قوات الأندوف هذا المشروع مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي لحماية الأطفال وتعزيز إجراءات السلامة على أمل أن تضع حداً لحوادث الغرق التي شهدتها المنطقة.
6: يأمل الأهالي أن يسهم هذا السياج في إنهاء سلسلة الحوادث المؤلمة، وأن تتحول هذه المبادرة إلى نموذج يحتذى به في حماية المجتمعات المحلية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة جبات الخشب.
0: انتهت أمس المهلة الممتدة التي حددها مصرف سوريا المركزي لاستبدال العملة القديمة، والتي امتدت أسبوعاً واحداً عبر المصارف العامة والخاصة وفروع المؤسسة السورية للبريد في جميع المحافظات من دون فرض عمولات أو رسوم حتى، مشيراً إلى أن نسبة الاستبدال وصلت لنسبة تفوق 95%، في حين مدد مصرف سوريا المركزي استقبال طلبات سحب العملة القديمة في المحافظات الشرقية حتى 20 من آب الجاري. وبحسب بيان المصرف سوف تستمر عملية سحب العملة القديمة لمدة 5 سنوات عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق حصرا، وذلك وفق آلية تقديم الطلبات وحجز المواعيد إلكترونيا. أقامت وزارة الدفاع في مدينة إدلب ملتقا تعريفيا بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية في البلاد، وذلك بحضور طلاب من الصف الثالث الثانوي الراغبين في الالتحاق بها. هذا وقدم القائمون على هذا الملتقى شرحا حول شروط القبول وآلية المفاضلة، إلى جانب التعريف بأقسام الجامعة وتخصصاتها، وذلك بهدف مساعدة الطلاب على اختيار مسارهم الجامعي.
7: الحمد لله، اليوم تشرفنا بلقاء حشد من طلاب جامعات من طلاب الثالث الثانوي الناجحين في مرحلة الثالث الثانوي. باركنا لهم في هذه المرحلة نجاحهم وعرفناهم بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وأكدنا عليهم مكونات كيفية الدخول إلى هذه الجامعة من بداية المفاضلة حتى بدء التسجيل في الجامعة حسب رغبات الطالب. وعرفنا لهم الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ومكوناتها التي تتكون بشكل عام من الكلية البرية والكلية البحرية والكلية الجوية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. بدء الدوام سيكون حسب وزارة التعليم العالي بإطلاق المفاضلة. عندما تطلق المفاضلة سيتم التسجيل، وسيتم فورا بعد انتهاء المفاضلة امتحان القبول للطلاب، وفورا مباشرة راح يكون بإذن الله حد أعظم ب11 سيتم بدء الطلاب في الدوام بشكل رسمي.
0: وفي ملف الطاقة وآخر مستجدات، حيث قال وزير الطاقة محمد البشير قال إن وزارة الطاقة بدأت أعمال إعادة تأهيل شبكة كهرباء مدينة سراقب بريف إدلب بعد انقطاع عن الخدمة دام 14 عاما. هذا وذكر الوزير أن تأهيل الشبكة سيسهم في إعادة التيار الكهربائي إلى أحياء المدينة، ما يوفر ذلك وصولها أيضا إلى بلدات وقرى سراقب ويمهد لعودة المهجرين إلى منازلهم. من جانبه ذكر محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، ذكر أن العمل جار بالتنسيق مع وزارة الطاقة على استكمال أعمال إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. يشتكي سكان الأحياء المحيطة بالطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في مدينة حلب، يشتكون من استمرار انتشار الركام ومكبات النفايات على جانبي الطريق المذكور، وذلك وسط مطالبات بإزالتها لما تسبب ذلك من أضرار بيئية وصحية حتى، ولما تشكله من عوائق أمام حركة الأهالي وتعافي المنطقة.
8: على امتداد الطريق الواصل بين جسر الحج وحي الشيخ سعيد في حلب، تتراكم أكوام النفايات والركام في مشهد يراه السكان انعكاسا لتحديات خدمية ما تزال تواجه المنطقة. رغم عودة عدد كبير من الأهالي إلى الأحياء المجاورة وعودة الحياة والكثافة السكانية إليها،
9: أول شيء يعني هون من الغبار وضيقة السيارات بروح وبيجوا، يعني عم بأسب وأزمة إني أوقات بصير حوادث، وفي مطب يعني مثل الجوار، وهذول الان اللي عم كبوا تراب كله، هذا اسبابه اني مدمر عندنا هون الدمار، عم شيلوا اهل السيارات او تراكتورات كبوا وين على الطريق،
10: يعني هالركام اللي عم بنكبوا الطرق هذا بقطعوا الطريق، يعني يا الله سيارة تعدي، احيانا في اسعاف في شغله ما في مجال تعدي سيارتين او سياره اسعاف تعدي، وبعدين دائما يعني ما في مراقبه للطريق، نظفوه او مره ومرتين البلديه، انا شفتهم نظفوه مره مرتين من شيء 5-6 شهور بس، لكن التراكم كثير وما في مراقبه، ما في كاميرات تصور هالسيارات او هاللي عم كب الوسخ او كب الشيء هذا.
8: ولا يقتصر الامر على تشويه المظهر العام، بل يقول السكان ان انتشار النفايات والركام خاصه خلال فصل الصيف يؤدي الى انبعاث الروائح الكريهه ويزيد من انتشار الحشرات والقوارض، ما يثير مخاوف من اثار صحيه وبيئيه تطال القاطنين والماره.
11: من على المدينه لهون، من على المدينه من اول التحرير، بدل ما ينظفوا الشوارع صار زبالة أكتر، يعني الزبالة صار تأخذ الشوارع كلها كان بالنص ولا كان بالطول، والتأثيرات ما في بنت إلا ما حبة سنة، ومثل ما بقولوا مرض وعدوى من الزبالة اللي عم بتصير.
8: ويأمل سكان المنطقة أن تسهم إزالة مكبات النفايات وترحيل الركام في تحسين الواقع الخدمي واستعادة المظهر الحضاري للمنطقة، بما يشجع مزيدا من العائلات على العودة إليها. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: يشتكي أهالي بلدة الحريجية في ريف دير الزور الشمالي من استمرار أزمة مياه الشرب في البلدة، وذلك في ظل الانقطاع المتكرر للمياه وارتفاع كلفة شراء الصهاريج، إلى جانب شكاوى من ضعف الضخ وسوء جودة المياه وسط مطالبات بإيجاد حلول تنهي معاناتهم.
12: يتفقد عبد خزان المياه في منزله بشكل شبه يومي خشية نفاده في أي لحظة، ليضطر عندها إلى طلب صهريج مياه يؤمن احتياجات أسرته، فالمياه لا تصل إلى منزله إلا بشكل متقطع. حاله حال معظم الأهالي في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي.
13: الصهاريج ما هو واقفين بيتك على فكرة، بدك أقل شيء نهارين ثلاث لما يصير ضغط على المياه، والصهريج يستغل الوضع هذا من 50 إلى 75 إلى 100 ألف، فهمت علي شلون؟ توصل لك المي وتظل مقطوع احيانا نهارين ثلاث.
14: وهاي احنا حاره هذه كلها بعيد ما يصير لها مي. الحاره هذه صار لنا من 2000 تقريبا و12 13 ما تجينا مي، انقطعت عندنا احنا مي.
12: لا تتوقف شكاوى الأهالي عند انقطاع المياه، بل تمتد إلى نوعيتها أيضاً، إذ يؤكد كثيرون أن المياه التي تصل إلى منازلهم تفتقر إلى النظافة.
13: سعي المحطة هاي مكشوفة، تجي بيها وسخ، تجي بيها شوائب، تجي بيها الشواك، حتى ما هذه الحيوانات اللي قاموا بيها، فاصة أو وسخ وكذا، احنا نريد يعني جيبونا خط خاص بس المية الشرب للناس.
12: للوقوف على أسباب ضعف وصول المياه إلى البلدة ومعرفة أسباب هذه المشكلة، توجهنا إلى محطة الجعار حيث التقينا القائمين عليها للاطلاع على واقع عملها والتحديات التي تواجهها.
13: عند جعد عطل بل هين بتن في ساعتين نروح نشوفه هذا، بل جعار الشمالي نفس الشيء، كل يوم نشغل 6 ساعات 5 ساعات 7 ساعات حسب ما عندنا كهرباء، الكهرباء أسعى أكثر شيء عدنا عطل بالكهرباء، يعني الكهرباء بنوب يعني عدم، تجينا 180 170 190 ما تقلع على المحركات. الحل بدها خزان، والله بدها خزان إجباري، بدها تصفية، بدها غرابيل، والمأخذ الري من فوق بده مصافي، بده شبك.
12: ورغم الوعود بتحسين واقع المياه، لا يزال أهالي بلدة الحريجية ينتظرون حلا ينهي معاناتهم مع الانقطاع المتكرر وسوء جودة المياه. شكاوى متكررة من ضعف المياه وانقطاعها في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي، ما يجبر الأهالي على شراء المياه من الصهاريج وسط مطالبات بحلول تضمن وصولها إلى الأهالي بشكل منتظم. مصعب الحنة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: بعد 14 عاما من التوقف، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة بريف الرقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها لهم مجددا، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية وتخفيف أعباء التنقل والوقت على الأهالي بعد اضطرارهم سابقا لمراجعة دوائر في مدن أخرى.
15: بعد سنوات من الانقطاع، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة بريف الرقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد على الأهالي.
16: يتم الافتتاح اليوم مركز الأحوال بعد انقطاع دام 14 عام عن كافة الخدمات نتيجة الأوضاع السابقة. حاليا يتم استخراج اخراجات القيد وبيانات العائلة وتسيير أمور المواطنين بحيث يتم تخفيف الضغط عليهم بالنواحي المادية والمعنوية.
15: افتتاح دائرة الأحوال المدنية يخفف من معاناة السكان الذين اضطروا لسنوات إلى مراجعة مراكز في محافظات أخرى للحصول على الوثائق الرسمية، ما كان يفرض عليهم أعباء مالية ولوجستية إضافية.
16: خفف علينا معاناة، احنا مدينة الطبقة دبسي عفنان المنصورة عشان نعاني نروح للرقة مشان إخراج قيد أو مشان بيان أو كذا، حاليا صار بالطبقة يعني خفف علينا معاناة وعلى المواطنين تكلفة واختصار وقت وتعب.
17: كنا نتعذب نروح على الرقة ومسافة ب 50 كيلومتر، أطفال، ولادة، الزواج، لاحظت إن إحنا والدي متوفي من 3 سنوات، اليوم انا ارتحت، بدي اوفيه هنا بل واني خلاص صارت جنب بيتي، البعيده 5 دقائق عن بيتي، امور صارت سلسه، وان شاء الله خيو تكون مريحه لكل المجتمع. نحن اليوم عدد المدينه تقريبا 300,000 400,000 كلها، عشان تضطر تروح للرقه مشان معامل مشان اخراج غيد.
15: عودة خدمات الأحوال المدنية إلى الطبقة يعد جزءا من مسار إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية في المدينة، وسط آمال بأن تتوسع الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة بما يلبي احتياجات السكان ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
0: وفي ملف المعلمين والتعليم في البلاد مشاهدين، حيث طالب معلمون في مدينة منبجبيري في حلب الشرقي بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهر أيار الماضي، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام المجمع التربوي أمس. هذا ونقلت صفحات محلية بيانا قيل بأنه صادر عن معلمي مدينة منبج، أعلنوا فيه انتظام وقفة وتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بعدد من الحقوق، من بينها صرف جميع الرواتب المتأخرة وتحقيق المساواة والعدالة الإدارية والمالية، وإنهاء ما وصفه البيان بحالة التمييز بحق معلمي منبج ومساواتهم كذلك بشكل كامل ببقية المناطق المجاورة في ريف حلب الشمالي على الصعيدين المالي والإداري. من جانبه قال مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية عبد الكريم القادري، قال إن عقود العاملين لم تنتهي من الملاك، وإنما انتهت مدتها القانونية وأصبحت خاضعة لضوابط وشروط جديدة لتجديدها. هذا وبيّن القادري في تصريحات صحفية بيّن أن الوزارة استقبلت نحو 32,545 طلبا لتجديد العقود، ووافقت على تجديد 31,800 عقد بعد استيفاء الشروط المطلوبة لذلك، في حين لم يجدد عدد محدود من العقود، وذلك بسبب عدم مطابقة المؤهل العلمي للاختصاص المطلوب. أنهت كوادر الشركة السورية لنقل النفط أعمال إعادة تأهيل وتوسعة الساحة الغربية المخصصة لاستقبال سهاريج النفط في إدارة المنطقة الوسطى بمدينة حمص. وبحسب وكالة سانا، فإن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة التفريغية إلى نحو 1,000 سهريج يوميا، بما يسهم ذلك في تسريع تزويد المصافي بالنفط الخام وتخفيف الاختناقات المرورية. من جهته أكد مدير إدارة المنطقة الوسطى في الشركة السورية للبترول علي قرنفل، أكد أن المشروع نفذ بالكامل على مساحة 40,000 متر مربع، مشيرا إلى أنه سيسهم في إنهاء الاختناقات المرورية مع ضمان استمرارية تزويد المصافي ومرفأ طرطوس بالنفط الخام. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن مرفأ بنياس سجل نشاطا ملحوظا باستقباله منذ بداية العام الجاري 108 ناقلات محملة بأكثر من 3,000,000 طن من المشتقات النفطية. هذا وأوضحت الهيئة في بيان لها، أوضحت أن المرفأ أصدر أكثر من 1,000,000 طن من النفط العراقي العابر للأراضي السورية بنظام الترانزيت عبر 30 ناقلة، إلى جانب استقباله 19 سفينة خضعت لأعمال صيانة وإصلاح متنوعة شملت الإصلاحات الهيكلية والميكانيكية وتحويل بعض السفن لنقل المواشي، معتمدا على كوادر وطنية ذات خبرة عالية وفق المعايير الدولية المعتمدة لذلك.

0: معنا مباشرة من اللاذقية مشاهدينا مراسلنا هاشم العبد الله. هاشم، بداية أهلا بك. إذن نرصد معك تفاصيل ما قالته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن مرفأ بنياس سجل نشاطا ملحوظا باستقباله منذ بداية العام الجاري 108 ناقلات محملة بالمشتقات النفطية.
1: نعم أمينة، هذا النشاط الذي يشهده مرفأ بانياس يعني خلال منذ بداية العام وحتى الآن يعني يعتبر يعني ليس فقط ملحوظ، وهو يعني الأول من نوعه خلال يعني مقارنة مع السنوات السابقة بهذا الإقبال وهذا يعني هذه الإحصائيات إن كان باستيراد المواد والمشتقات النفطية بالإضافة إلى تصدير النفط الخام عبر الترانزيت والنفط العراقي الذي حمل بأكثر من 19 ناقلة يعني تصدير هذه الصهاريج التي كانت تأتي وتفرغ والتي ما زالت طبعا تفرغ النفط الخام العراقي في المستودعات السورية بمصفات بانياس ومرفأ بانياس ليتم تجهيزه وتصديره، بالإضافة إلى استقبال يعني حوالي أو استيراد حوالي 108 ناقلات كانت تحمل المشتقات النفطية بأكثر من 3.25 مليون يعني لتر يعني موجودة يعني تم طن عفوا تم استلامها وتم يعني استيرادها لتلبية الاحتياجات المحلية من المشتقات النفطية إن كان الديزل أو حتى البنزين وغيرها لا سيما الغاز. هذا النشاط المتنامي لمرفأ بانياس يعني الذي يشهده نتيجة توسعة في البنية التحتية للمرفأ وتجهيز المرافق فيه لا سيما الساحات والخزانات التي يعني تستوعب تم توسعة الخزانات الكبيرة يعني سابقا أول بداية يعني استلام أو عبور النفط العراقي كان بشكل يعني أقل من ذلك نتيجة يعني المساحات أو الساحات كانت قليلة وحتى المستودعات بعدها يعني تم التوسعة بالمستودعات والساحات لتستوعب صهاريج أكبر وهناك يعني مئات الصهاريج الموجودة الآن بالقرب من المرفأ لتفرغ حمولتها ليتم تصديرها لا سيما أيضا استقبال المشتقات النفطية وذلك ربط السفن أو الناقلات إن كان ناقلات الغاز أو حتى ناقلات الديزل والبنزين يتم ربطها باتجاهات تم تطوير آلية أيضا عمليات الربط لاستيعاب أكبر عدد ممكن من هذه النواقل وتلبية احتياجات السوق المحلية من المحروقات والاحتياجات الأساسية لا سيما نتحدث أمينة على يعني جانب آخر هو في مرفأ بانياس هو موضوع مركز إصلاح السفن وهو الأكبر في الساحل السوري الذي يعني استقبل يعني العديد من السفن يعني بإصلاح السفن وإعادة تأهيلها إن كان في المحركات أو حتى بعمليات الصيانة في الصاج وغيرها وجسم السفن تم يعني تجهيز عدد من السفن خلالها من بداية هذا العام حتى الآن والعمل ما زال مستمرا وكله يعني يعتمد على الكوادر الوطنية. أيضا يعني في السابق أعددنا تقرير عن هذا المرفأ أو عن مركز الإصلاح السفن، كثير أيضا من هؤلاء يعني كانوا بدول الاغتراب يعملون في إن كان في مارسين ولا حتى في طرابلس أو غيرها كانوا يعملون بإصلاح السفن بعد التحرير وعودتهم يعني عادوا ليعملوا بهذا المركز وأضيفت لهم خبرات جديدة وهم بالأصل يعني لديهم خبرة واسعة ومتوارثة بعملية إصلاح السفن لعل أهم السفن التي يعني يتم تصنيعها أو إعادة تأهيلها هي السفن أو البواخر التي تنقل المواشي يعني هنا يعني لها بصمة مميزة أو مركز بانياس لإصلاح السفن يعني معروف بتجهيز هذا النوع من السفن بكل يعني حرفية وتقنية نتيجة يعني الخبرات المتراكمة لأصحاب اليد العاملة والفنيين الذين يعملون بإصلاح هذه السفن.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من اللاذقية مراسلنا هاشم العبد الله. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا منفذ كسب في كلا الاتجاهين منذ بداية العام الجاري بلغ نحو 121 ألف مسافر. هذا وذكرت الهيئة أن منفذ كسب الحدودي مع تركيا استقبل خلال الفترة في ذاتها قرابة 5000 مواطن سوري ضمن العودة الطوعية وأكدت الهيئة أنها تعمل على إعداد مشاريع لتطوير البنية التحتية والخدمية في منفذ كسب خلال المرحلة المقبلة، تشمل تحديث المرافق الخدمية وتوسعة بعض المنشآت التشغيلية.

0: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، حيث وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في خطوة قالت الدول الثلاث قالت أنها تعكس التزامها بتعزيز الأمن الجماعي والردع المشترك في مواجهة أي عمل عدائي. هذا وأكدت الخارجية الباكستانية أن الاتفاقية تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، في حين أوضح مسؤول تركي لرويترز أوضح أن الاتفاقية ذات طابع دفاعي وليست مواجهة ضد أي طرف محددا، كما أنها لم تلغي الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف القائمة. وأضاف البيان المشترك أضاف أن الاتفاقية تشمل تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث. وللوقوف على تحليل هذه الاتفاقية توقيتها وأبرز البنود كذلك وما تخفيه من التزامات دفاعية ما بين الدول الثلاث الموقعة عليها، ورحب بضيفي الكريم الذي ينضم إلينا مباشرة من إسلام أباد، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الصالحي. دكتور عبد الرحمن، أهلا وسهلا بك. إذن توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين كل من السعودية وباكستان وتركيا، ماذا تعني هذه الاتفاقية في هذا التوقيت بالتحديد، إذ أن المنطقة تشهد بشكل مستمر تصعيدات عسكرية وتوتر أمني متلاحظ؟
1: التحية لك أمينة وللمشاهدين الكرام. حقيقة هذه الاتفاقية اليوم هي إعلان ولادة ناتو إسلامي عربي إسلامي في المنطقة، ربما يستمر صداه لقرون قادمة. صحيح أن الاتفاقية أو ما أعلن عنها هي اتفاقية دفاع مشترك وليست اتفاقية هجوم مشترك، كون اتفاقيات الهجوم المشتركة تنتهي لمجرد انتهاء ذلك العمل الذي مثلا قاموا بمهاجمته، لكن اتفاقية الدفاع المشترك هي اتفاقية تستمر لفترة طويلة، ويبدو واضحا من خلال الاتفاقية أنها طبعا هي كانت ليست وليدة اللحظة. هذه الاتفاقية مرت بمراحل عديدة، نحن نعلم منذ عامين وهناك مفاوضات ومناقشات لانضمام هذه الدول أو لتشكيل هذه الاتفاقية أو اتفاقية مكة. اليوم اجتمع الثقل الاقتصادي السعودي مع التكنولوجيا المتقدمة التركية مع الخبرات العسكرية والأمنية والصاروخية أيضا والعسكرية الباكستانية، بما يعني أن مثل هذه الاتفاقيات في الوقت الحالي هي إعلان ببدء الاكتفاء الذاتي للمنطقة من ناحية التمويل ومن ناحية الصناعات العسكرية والتدريب والتأهيل والاكتفاء عسكريا مستقبلا. هذه الاتفاقية لا تشمل فقط الجوانب العسكرية، وإنما كذلك تشمل الجوانب الأمنية وتشمل الجوانب الاستخباراتية وتشمل جوانب الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتشمل أيضا الجوانب مثلا جوانب هل مثلا نحن حتى هذه اللحظة حقيقة لم نرى مثلا تفاصيل هذه الاتفاقية إجمالا، لم يوضح فيها على الأقل أو لم ينشر إن صح القول لم ينشر فيها مسألة كيف سيتم التعامل مثلا مع حال اعتماد مثلا اعتداء هجوم على دولة ما، هل مثلا من يحدد المعتدي ومتى يتم طلب مثلا المساعدة من بقية الدول الأخرى للتعامل معها، هل الاعتداء يكون من دول ضد دول أم حتى يشمل ما دون الدولة من مثل الوكلاء وغيرها في المنطقة، هل مثلا أيضا الأمن الملاحي والبحري، طبعا هذه مشمولة بالتأكيد، سيكون هناك تنسيقا كبيرا في هذا المجال من مجال الأمن الملاحي أو الأمن الملاحي والمضايق، إذ يرى مثلا بعضهم أو استطيع القول اليوم أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية الثلاثة البحار، أي البحر الأحمر والبحر الغربي وكذلك البحر المتوسط. نحن نرى المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، باكستان على البحر العربي، وأيضا كذلك
0: دكتور عبد الرحمن، تزامنا مع ما تفضلت به، دائما ما يطرح السؤال حول توقيت ودوافع هذه الاتفاقية التي أبرمت اليوم بين الدول الثلاث، هل هو رد على التهديدات الإيرانية والإسرائيلية في المنطقة أم هذا التحالف هو أبعد من هذا الصراع القائم؟
1: هذا التحالف مثل ما أخبرتك هو أولا كان يوجد تحالف ثنائي واتفاقيات ثنائية مشتركة بين هذه البلدان الثلاث منذ خمسينيات القرن الماضي، بل حتى منذ 1947 من يوم إنشاء الدولة الباكستانية هنا. لكن ما حدث أن الأحداث الأخيرة هي سرعت في هذا الملف لإنجازه وإعلان مؤسسته إن صح القول، مما يعني أنه سيكون هنا
0: طيب.
1: ما يشبه
0: دكتور عبد الرحمن المعذرة عن المقاطعة مجددا، إذا أنت ذكرت بأن هذه الاتفاقية ما سرعها وسرع مسألة توقيتها وتوقيعها هو ما تشهده المنطقة من تجاوزات وتصعيدات عسكرية.
1: نعم.
0: هل ترى بأن هذه الاتفاقية بديل عن الاعتماد العسكري الأمريكي في المنطقة على مستوى حماية المصالح وأمن الخليج؟
1: رأت حقيقة الدول العربية أن الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي أعطت أولوية قصوى لحماية إسرائيل أكثر من غيرها من الدول، برغم الاتفاقيات المشتركة الموجودة بينها مثلا وبين الولايات المتحدة ودول الخليج أو ما شابه. لذلك رأت أن من مصلحتها الاعتماد على نفسها ولو ذاتيا، وهو ما أشرت إليه في بداية الحديث، أن هذه الاتفاقية في الوقت الحالي هي ستكون ليست فقط اتفاقية دفاعية وإنما أيضا تصنيع عسكري يشهد المال

0: بنود هذا الاتفاق الموقع اليوم، هنا نتحدث هل ستتعامل الاتفاقية مع ملف أمن الخليج، هذا بالنسبة للسعودية أحد أعضاء هذه الاتفاقية، وكذلك مضيق هرمز الذي أصبح اليوم مسألة تتعلق بكافة مصالح دول المنطقة.
1: هناك نعم هناك ما يشبه هذه الاتفاقية، بالتأكيد هي ستتعامل مع هذه الملفات، لكن إن صح القول أو إن صح مثلا إعادة صياغة السؤال، متى يتم تفعيل هذه الاتفاقية عمليا من قبل هذه الدول الثلاث؟ في الواقع هي تأخذ عدة مسارات أو عدة أشكال. المسار الأول هو التضامن السياسي والوقوف السياسي مع بعضهم البعض في كل المحافل سواء كان إقليمية أو الدولية. المسار الثاني هو مسار مثلا توفير الذخائر لبعضهم البعض في حال نشوب أي حرب أو نشوب مثلا صراعات، يعني مثلا ما رأيناه مثلا بالأمن الملاحي البحري أو من قبل أيضا الوكلاء. أيضا المسار الثالث وهو تعزيز الدفاع المشترك فيما بين الثلاث الدول. المسار الرابع أيضا وهو تزويد هذه الدول بالمسيرات والخبرات، وسواء كانت في مجال الرادار أو مجال أيضا القوة الصاروخية أو ما شابه. والمسار المهم وهو في الوقت الحالي المساعدة البحرية والتكامل الأمني في البحر، في سواء كان في البحر الأحمر أو في مضيق هرمز أو جميع خطوط الإمداد. أما آخر مسار وهو مسار القوات أو نشر القوات العسكرية فيما بين البلدين، هذا يعتبر هو المسار الأخير في هذه الاتفاقية، بمعنى أن هناك تدرجا في عملية تفعيلها، على الأقل هذا ما ينظر إليها. وهذه حتى مثلا في شروط مثلا أو في البند الخامس في التحالف، تحالف الناتو، أنه نشر القوات العسكرية هي تأتي في كنقطة يتم تفعيلها في آخر المسارات. لذلك يرى أن تفعيل هذه الاتفاقية سيتم منذ اليوم الأول من
0: طيب
1: توقيعها.
0: مسألة ما تطرقت إليه وهو انتشار القوات العسكرية ما بين الدول الثلاث الموقعة لهذا الاتفاق، الاتفاق الدفاع المشترك، هنا نتحدث يعني عن هذه النقطة الجيوعسكرية التي تمس أمن دول ثلاث. هنا نتحدث أين ستكون القواعد المشتركة باعتقادك؟ هنالك ثلاث احتمالات لهذه الدول الموقعة على هذا الاتفاق، هنالك البحر الأحمر، الخليج وبحر العرب.
1: نعم، ما يحدث هو نحن رأينا قبل الإعلان عن هذه الاتفاقية سبقتها كانت في الأيام الماضية اتفاقية التحالف أو تأسيس التحالف، التحالف الأمن البحري في مضيق باب المندب والبحر الأحمر لتأمين الملاحة هناك، بمعنى أن نجاح هذه التجربة في تأمين البحر الأحمر ومضيق باب المندب في الوقت الحالي خاصة من قبل الدول الأربعة عشر التي انضمت أو بالتحديد من قبل هذه الدول الكبرى الثلاث، سيتم استنساخ هذه التجربة، وهذا ما سمعناه كذلك، سيتم استنساخ نفس هذه التجربة إلى إيجاده في مضيق هرمز وفي بقية البحار.
0: نكتفي بهذا القدر المعذرة عن المقاطعة دكتور عبد الرحمن الصالحي، شكرا جزيلا لك، بسبب ضيق الوقت وانتهاء مدة هذا المحور كنت معنا مباشرة من إسلام آباد، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمالي القدس المحتلة، وذلك بعد عملية اقتحام استمرت نحو يومين متتاليين. هذا وأفادت محافظة القدس بأن القوات الإسرائيلية نفذت خلال الاقتحام ذاته عمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات، حتى وحولت عددا من المنازل والمنشآت إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميداني. من جهتها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع حصيلة الإصابات في المخيم إلى 51 إصابة منذ بدء الاقتحام. هذا وقد عبر الفلسطينيون عن تغييرات في حياتهم اليومية بعدما شرع مستوطنون بالاستيلاء على مساكن تعود لتجمع فلسطيني وتجهيزها للسكن بعد تهجير أصحابها بعد أشهر من الاعتداءات الإسرائيلية.
2: أنا شوي ضيق.

0: طبعا احنا في منطقة جنوب نابلس، خاصة قريوت وجالود وتلفيت وقصرة، حاليا تحولنا لمرحلة الاستيطان المنزلي الذي يتوغل في أحياء الفلسطينيين، يتوغل في أراضي الفلسطينيين في الفترة الأخيرة، مما يعني يمهد لمرحلة خطيرة جدا، يمهد لاستيطان يعني يستهدف كل مناحي الحياة في منطقة قريوت وجالود، بالإضافة أن هذه الأراضي هي أراضي فلسطينية كان يسكنها العديد من المواطنين في هذه المنطقة، ولكن بعد تضييقات الاحتلال وإغلاق الطرق على التجمع الذي كان هنا، مما اضطروا إلى السكن في منطقة أخرى لأن الاحتلال أصبح يستهدفهم بسرقة الممتلكات واستهداف العائلات واستهداف هذه المنطقة.
1: من الضفة الغربية مشاهدينا، نبقى في فلسطين المحتلة وإلى تطورات الأوضاع في ملف قطاع غزة، حيث أفادت وكالة صفا بإصابة فلسطينيين اثنين بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق في شمالي القطاع. هذا وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران دباباتها بشكل مكثف من شرقي جباليا، في حين طال القصف محيط مخيم جباليا ومستشفى كمال عدوان، إضافة إلى مناطق شمالي شرقي مدينة غزة، كما توغلت آليات إسرائيلية جنوب شرقي دير البلح وسط القطاع، ونفذت عمليات تجريف في المنطقة وفقا للوكالة. هذا وقد أعلنت من جانبها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مقتل 300 طفل على الأقل في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. هذا وأوضحت المنظمة في بيانها، أوضحت أن طفلا واحدا قتل يوميا خلال نحو 300 يوم من سريان وقف إطلاق النار، في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتواصلة، ما يسفر ذلك عن قتلى وجرحى من الفلسطينيين، مشيرة إلى أن أطفال غزة ما زالوا يواجهون سوء التغذية الحاد والأمراض ونقص المياه الآمنة وتضرر شبكات الصرف الصحي. إلى لبنان مشاهدينا، حيث أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري من جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة تابعة له في بلدة المنصور جنوب لبنان. وبحسب الجيش فإن هذا الاستهداف يأتي بالتزامن مع دخول وحدات من الجيش إلى البلدة لإعادة فتح الطرق التي أغلقتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة. وقالت وسائل إعلام لبنانية، قالت إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة المنصور وميس الجبل، في حين أقدمت القوات الإسرائيلية على إحراق محطة مياه في بلدة شقرة وتنفيذ تفجيرات في وادي الحجير وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. نبقى في الملف اللبناني، حيث اختتمت في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، من دون التوصل إلى اتفاق بشأن توسيع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. هذا وأوضح مصدر لبناني لوكالة الأناضول، أوضح بأن البحث في ملف المناطق التجريبية لم يحسم بعد، إذ يتمسك لبنان بالانتقال إلى مناطق جديدة ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي، في حين يصر الأخير على استكمال التحقيق في المنطقتين الأوليتين قبل الانتقال للمرحلة التالية. هذا وأوضح المصدر اللبناني في تصريحاته، أوضح أن الأطراف أنجزت البحث في المفاهيم الناظمة للتعامل بين الأطراف الثلاثة، إلى جانب إجراء مسح جغرافي كامل للمنطقة المحتلة، وذلك تمهيدا لوضع جدول تسلسلي بشأن المناطق التجريبية، لافتا إلى أن استكمال الملف ما يزال بانتظار رد سياسي إسرائيلي. وإلى اليمن مشاهدينا، وآخر المستجدات العسكرية هناك، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إصابة 11 مدنيا في منطقة نجران جنوبي السعودية، بينهم 7 سعوديين، بسبب ما وصفه باعتداءات حوثية استهدفت المنطقة. هذا وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، قال إن المصابين من بينهم امرأة وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مشيرا إلى أن الهجمات نفذت باستخدام مقذوفات عشوائية طالت أعيانا مدنية. وأضاف المالكي

في تصريحاته أضاف أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية. هذا وقد حذرت السعودية من هجمات وشيكة قد تنفذها فصائل مسلحة عراقية بالتنسيق مع جماعة الحوثيين في اليمن، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول سعودي كبير، مشيرا إلى أن معلومات استخباراتية تتحدث عن تحركات تشمل نقل طائرات مسيرة وصواريخ. هذا وقال المسؤول إن الهجمات المحتملة قد تستهدف منشآت الطاقة والمطارات والموانئ، مؤكدا أن الرياض ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء. وفي المقابل قال مسؤول عراقي إن بغداد كثفت تحركاتها السياسية والأمنية لمنع الفصائل المسلحة من تنفيذ أي هجمات ضد السعودية، وذلك بالتزامن مع رفع مستوى الجاهزية وتشديد الرقابة على الحدود والمناطق الصحراوية. هذا وقد أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة فرانس بريس بأن هجوما شنه الحوثيون بطائرة مسيرة على محافظة مأربة اليمنية أسفر عن مقتل 3 من أفراد القوات الحكومية وإصابة 4 آخرين. هذا وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل 17 ضابطا وجنديا وإصابة آخرين بهجوم شنته جماعة الحوثي أمس الخميس على مدينة مأربة باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة انتحارية. ختام ثالثة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتواغل مجددا في ريفي درعا والقنيطرة ويفتش عددا من منازل المواطنين في قرية عين زيوان. الحياة تعود إلى طبيعتها بمدينة جرمان بريف دمشق، وتلفزيون سوريا يرصد المستجدات الميدانية والإجراءات المتخذة على الأرض. السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاق مكة للدفاع المشترك، والدول الثلاث تؤكد أنه يعكس التزامها بتعزيز الأمن الجماعي والردع المشترك. إصابتان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة، ويونسف تعلن مقتل 300 طفل منذ وقف إطلاق النار.

0: التفاصيل أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من آليتين عسكريتين باتجاه أطراف قرية معارية في ريف درعا الغربية. أضاف مراسلنا أن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبية، حيث قامت بتفتيش عدد من المنازل قبل أن تنسحب باتجاه قاعدة تل أحمر غربي. ينضم إلي مباشرة من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة. أهلا ومرحبا بك حسام، إلى أين وصلت هذه الدورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي؟
1: نعم وسيم، حقيقة الدورية مؤلفة من سيارتين عسكريتين أتتا من أو قدمتا من سكنة الجزيرة، وسكنة الجزيرة هي قاعدة لقوات أندوف كانت قبيل سقوط النظام، وبعد ذلك احتلتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتنطلق منها باتجاه التوغلات باتجاه الأراضي السورية، خاصة في منطقة حوض اليرموك. المكان الذي توغلت إليه قوات الاحتلال اليوم هو مكان لم يعتبر أو لا يعتبر مسرح من مسارح التوغلات الاعتيادية. المنطقة هي منطقة طريق الصوان الواصل ما بين قريتي معرية وكوية، قلما تتوغل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة. هذه المنطقة مشرفة على وادي الرقاد، ووادي الرقاد هو الحاجز الطبيعي ما بين الأراضي المحتلة خط إطلاق النار وبين الأراضي الواقعة في منطقة حوض اليرموك التي تتوغل إليها قوات الاحتلال بشكل متكرر. لكن قوات الاحتلال تقوم حاليا بإنشاء طريق عبر وادي الرقاد دون أن تدخل بالقرى والبلدات، يعني طريق يكون بعيدا عن مساكن المدنيين، خاصة أنها تشهد حالة من المقاومة لدخول الدوريات الإسرائيلية عن طريق إغلاق الطرقات بالسواتر الحجرية. هذا الأمر شاهدناه في جنب

0: لا وفي معرية وفي عابدين.
1: نعم، وكيف تبدو الآن الأوضاع الميدانية في قرية معرية والمناطق المجاورة بعد هذا التوغل؟
0: بالحقيقة وسيم التوغل يعني جرى تقريبا في الظهيرة، في فترة الظهيرة يعني قبل نحو 3 ساعات من الآن، واستمرت لحوالي ساعة السيارتين على الطريق الذي ذكرت لك، وقامت بإطلاق بعض العيارات النارية في الهواء، هي عملية التمشيط فقط، لم تدخل إلى المناطق التي المأهولة بالسكان أو تفتش منازل في القرى والبلدات التي دخلت فيما بينها، والوضع الآن عاد إلى طبيعته والحياة بشكل عام طبيعية في تلك المنطقة.
1: نعم، وماذا يقول الأهالي عن طبيعة الوجود الإسرائيلي والتوغل المستمر في هذه المنطقة التي ذكرت بأنها ليست من المناطق التي يدخل إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل اعتيادي؟
0: نعم وسيم، هذه التوغلات بشكل عام يعني تقوم بالإضرار بشكل مباشر بالمدنيين، سواء كانت عن طريق عمليات التخويف أو عمليات التجريف التي تقوم بها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو عمليات الإضرار بالمناطق الزراعية خاصة في غرب قرية معرية وفي تلك المنطقة الزراعية. حقيقة هذه المنطقة خسرت مساحات واسعة من الأراضي التي كان يزرعها الناس ويعتاشون عليها، واضطر العدد من الأهالي ومن الشبان إلى مغادرة قراهم وبلداتهم للعمل في قرى بعيدة، بعد أن كانت الناس تأتي إلى قرى حوض اليرموك للعمل هناك بسبب النشاط الزراعي الذي كان في تلك المنطقة. لكن الممارسات التي تقوم بها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر، سواء كان من خلال المضايقات أو من خلال نصب الحواجز المتكررة أو إن كان من خلال التصرفات المباشرة وهي تجريف الأراضي الزراعية أو منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، كل هذه الأمور تؤدي إلى ضرر كبير بالبنية الزراعية لتلك المنطقة، وأيضا تؤدي إلى حالة من التخوف لدى المزارعين من أن يقوموا بممارسة الزراعة عاما بعد عام.
1: نعم، أشكرك على هذه الإيضاحات والتفاصيل، مراسل تلفزيون سوريا من درعا حسام المسلمي. تتواصل في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة جهود الحد من حوادث الغرق بعد سلسلة من الحوادث المأساوية التي أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال خلال السنوات الماضية.
2: شهدت بلدة جبات الخشب خلال السنوات الماضية حوادث غرق مأساوية أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال، كان آخرها طفلاً لم يتجاوز 13 من عمره، في حادثة أعادت المطالبة بإيجاد حل يمنع تكرار هذه المآسي.
3: الفكرة من هذا السياج من كثرة الحوادث اللي صارت عنا بهاي البلدة، غرق أطفال وآخر طفل كان ابن عمي بيكون، فنشكر الأندوف لأنه دعمنا بهذا السياج بالاشتراك مع مجلس بلدة جبات الخشب والدفاع المدني، والحمد لله يعني هذا السياج بحد 100% من الغرق والأذى للأطفال.
2: بدعم ومشاركة من قوات الأندوف وعناصر الدفاع المدني وأهالي البلدة، بدأت أعمال تركيب السياج في خطوة تعكس التعاون بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع.
4: قامت قوات المتحدة قوات الأندوف في محافظة القنيطرة بعمل شبك أو تصويني لبركة جبات الخشب بعد غرق طفل فيها من قرية جبات الخشب. اليوم قامت قوات الأندوف بتدشين هذا العمل الذي قاموا به قوات الأندوف.
2: دشنت اللواء أنيتا قائد قوات الأندوف هذا المشروع، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي لحماية الأطفال وتعزيز إجراءات السلامة، على أمل أن تضع حداً لحوادث الغرق التي شهدتها المنطقة.
5: يأمل الأهالي أن يسهم هذا السياج في إنهاء سلسلة الحوادث المؤلمة، وأن تتحول هذه المبادرة إلى نموذج يحتذى به في حماية المجتمعات المحلية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة جبات الخشب.
1: رصدت مراسلة تلفزيون سوريا آخر التطورات في مدينة جرمان بريف دمشق، وذلك في ظل الإجراءات المتخذة على الأرض بعد التفجير بعبوة ناسفة الذي استهدف حافلة نقل ركاب يوم أمس.
6: عادت الحياة إلى طبيعتها هنا في حي الروضة في مدينة جرمان بريف دمشق بعد إعادة فتح الطريق أمام حركة المرة والسير، عقب الانتهاء من إزالة آثار التفجير وتنظيف المكان بالكامل. هنا وقع التفجير الذي استهدف حافلة

0: لنقل الركاب بعبوة ناسفة زرعت في هذه الحافلة في أحد الطرق الحيوية والمكتظة بالسكان والمارة، ما أسفر عن إصابة 14 مدنياً من دون تسجيل وفيات. 7 من المصابين نقلوا إلى مشفى المجتهد، بينهم 3 حالات حرجة و4 حالات مستقرة، فيما نقل مصابون آخرون إلى مشفى المواساة ومشافي ومراكز طبية داخل مدينة جرمانة. ما زالت الجهة التي تقف وراء هذا التفجير مجهولة حتى هذه اللحظة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة وجمع الأدلة من قبل الجهات المعنية في وزارة الداخلية لكشف ملابسات هذا التفجير وتقديم المتورطين إلى العدالة. ديالى البحر، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
1: من جانبه دان مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمان بريف دمشق، واصفا إياه بالعمل الإرهابي الجبان والغادر. وأكد عبد الباقي في تصريح خاص لتلفزيون سوريا على ضرورة ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم. قدم عبد الباقي تعازيه لأهالي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مشددا على أن استهداف المدنيين الأبرياء جريمة لا يمكن تبريرها، وأن المسؤولين عنها سينالون جزاءهم العادل. من جهتها قالت وزارة الصحة أنها رفعت الجاهزية في المستشفيات وأقسام الإسعاف والطوارئ المحيطة مع استنفار منظومة الإسعاف والفرق الطبية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. هذا وذكرت مديرية صحة ريف دمشق لتلفزيون سوريا أن الانفجار الذي حصل في حافلة لنقل الركاب في جرمان بريف دمشق أوقع 14 إصابة في حصيلة نهائية. هذا وأعلنت وزارة الداخلية استمرار الإجراءات الأمنية والتحقيقات في مدينة جرمان عقب التفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب. قالت الوزارة أن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للحادث تطويق موقع التفجير وجمع الأدلة ورفع الآثار، إلى جانب متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى القضاء. أكدت الداخلية أن هذه الجهود تتزامن مع مواقف وصفتها بالوطنية والمسؤولة صدرت عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمان. شددت على التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات إثارة الفتنة أو المساس بالسلم الأهلي. تنضم إلي من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالى البحري. أهلا ومرحبا بك ديالى. بداية أريد أن أسأل عن الحالة الصحية للمصابين.
0: نعم، مرحبا وسيم. فيما يتعلق بالحالة الصحية للمصابين وهم 14 إصابة، فإن يعني تم نقل 7 من هذه الإصابات إلى مشفى المجتهد مشفى دمشق في العاصمة دمشق. حقيقة وفقا للتصريحات فإن 3 من هذه الإصابات هي في حالة خطرة وفي حالة حرجة جدا. هناك حالتين منها بتر في الأطراف السفلية وحالة أخرى إصابة في الرأس وفي العمود الفقري، بينما الإصابات الأربع من الإصابات التي تم نقلها إلى مشفى المجتهد فإنها يعني أكثر استقرارا وتتراوح ما بين المتوسطة والخفيفة، فيما نقلت باقي الإصابات إلى مشفى المواساة والمشافي المتواجدة في مدينة جرمانة والمراكز الطبية أيضا الموجودة في مدينة جرمانة. هذا فيما يتعلق بالحالة الصحية للمصابين الذين بلغ عددهم وفقا لآخر إحصائية لوزارة الصحة ب 14 إصابة.
1: نعم ديالى، ما طبيعة الإجراءات الأمنية المتخذة حاليا على الأرض في موقع التفجير في جرمانة وما حولها؟
0: نعم وسيم، بعد وقوع التفجير وتوجه قوى الأمن الداخلي وفرق المباحث والتحري إلى موقع التفجير تم يعني رفع الأدلة و يعني اتخاذ كل ويعني استمرار التحقيقات واتخاذ كل الإجراءات الأمنية

0: الواجب اتخاذها في هذه الحالات. الآن يعني في هذه الأوقات توقفت طبعا يعني رفع الأدلة من قبل الجهات الأمنية في موقع الحادث، ثم إزالة مخلفات الانفجار بشكل كامل وتنظيف الطريق، لكن التحقيقات ما تزال مستمرة من قبل وزارة الداخلية والجهات المعنية، وكذلك مقاطعة الأدلة التي تم رفعها والحصول عليها لملاحقة المتورطين والكشف عن ملابسات هذا الانفجار الذي وقع تحديدا في حي الروضة في مدينة جرمانة، وهو حي مكتظ بالسكان ويشهد حركة نشطة في مختلف يعني في كل الأوقات. يعني هذا الانفجار الذي استهدف حافلة ركاب بعد زرع عبوة ناسفة فيها، ما أسفر عن إصابة 14 شخصا وفق الحصيلة النهائية لوزارة الصحة دون تسجيل أي وفيات. اليوم كنا في مدينة جرمانة تحديدا في موقع الحادث، رصدنا حقيقة عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة جرمانة بشكل كامل. عدد يعني فتحت من جديد الطرق التي كانت مغلقة أمام المارة وأمام حركة السير، كذلك كان هناك بعض المحال التي فتحت أبوابها، فيما بقيت محال أخرى مغلقة لأن اليوم الجمعة، يعني هذا كان السبب، ولكن الحياة عادت لطبيعتها بشكل كامل مع بقاء التجديدات الأمنية على الحواجز المتواجدة على مداخل مدينة جرمانة وإجراء التفتيش على السيارات والدراجات النارية الداخلة إلى المدينة. وسيم،
1: نعم، أشكرك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ديالى البحري. تستمر الإجراءات القضائية في عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية وسط توافد الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط أشخاص بارتكاب انتهاكات خلال حكم النظام المخلوع.
2: تستمر الإجراءات القضائية داخل أروقة عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية وسط توافد من الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط مرتكبي انتهاكات النظام السابق.
3: باشرت النيابة العامة باستقبال الادعاءات المقدمة ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم بانتهاكات بحق الشعب السوري خلال فترة الثورة السورية المباركة، وسيطبق في هذه الغرف القضائية القوانين السورية ذات الصلة والقوانين الجزائية وقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإجراءات طبعا وإجراءات التي تسير بها هذه الدعوة إجراءات سريعة، وقد بلغ عدد هذه الدعوة المسجلة من تاريخ القرار الصادر عن سيد وزير العدل حتى تاريخ اليوم هو حوالي 100 دعوة، ويوجد أشخاص موقوفين على ذمة هذه الدعاوى.
2: يؤكد مختصون أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاكمات، بل تشمل كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام قضاء مستقل.
4: بدأت محكمة العدالة الانتقالية بإنشاء غرف لها في كل العدليات في المحافظات السورية ومن ضمنها إدلب، وبدأ توافد الأهالي لتقديم هذه الدعاوى، ومنها دعاوى القتل ودعاوى الاختفاء القسري ودعاوى أيضا الخطف مقابل فدية وكثير من الدعاوى التي تختص بها محكمة العدالة الانتقالية. لذلك نحن كمحامين أيضا نقوم بالتوكل عن أهالي وذوي الضحايا لمتابعة هؤلاء ولينالوا جزاءهم، لأن إيمانا منا كمحامين وإيمانا من الأهالي وأيضا دعم من الحكومة ووزارة العدل بأن هذه الخطوة هي خطوة مهمة لا يمكن لاستقرار سوريا إلا بتحقيق العدالة الانتقالية في هذه المرحلة ليصار إلى هناك أيضا السلم الوطني أو السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.
2: مسار قضائي يستند إلى ركائز العدالة الانتقالية بدءا من التوثيق والمحاسبة وصولا إلى إصلاح المؤسسات وضمان الإنصاف لكافة الضحايا.
5: مع استمرار تلقي البلاغات وتدقيق الأدلة يتشبث الضحايا بحقهم في نيل العدالة عبر المؤسسات المختصة، لتكون المحاسبة القانونية خطوة حاسمة على طريق ترسيخ العدالة ومنع إفلات الجنات من

0: العقاب لتلفزيون سوريا عبد الله مجني مدينة إدلب.
1: أقامت وزارة الدفاع في مدينة إدلب ملتقا تعريفيا بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وذلك بحضور طلاب من الصف الثالث الثانوي راغبين في الالتحاق بها. قدم القائمون على الملتقى شرحا حول شروط القبول وآلية المفاضلة، إلى جانب التعريف بأقسام الجامعة وتخصصاتها بهدف مساعدة الطلاب على اختيار مسارهم الجامعي.
2: الحمد لله، اليوم تشرفنا بلقاء حشد من طلاب جامعات من طلاب الثالث الثانوي الناجحين في مرحلة الثالث الثانوي، باركنا لهم في هذه المرحلة نجاحهم وعرفناهم بالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وأكدنا عليهم مكونات كيفية الدخول إلى هذه الجامعة من بداية المفاضلة حتى بدء التسجيل في الجامعة حسب رغبات الطالب، وعرفنا لهم الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية ومكوناتها التي تتكون بشكل عام من الكلية البرية والكلية البحرية والكلية الجوية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. بدء الدوام سيكون حسب وزارة التعليم العالي بإطلاق المفاضلة. عندما تطلق المفاضلة سيتم التسجيل، وسيتم فورا بعد انتهاء المفاضلة امتحان القبول للطلاب، وفورا مباشرة راح يكون بإذن الله حد أعظم ب11 سيتم بدء الطلاب في الدوام بشكل رسمي.
1: قال وزير الطاقة محمد البشير إن وزارة الطاقة بدأت أعمال إعادة تأهيل شبكة كهرباء مدينة سراقب بريف إدلب، وذلك بعد انقطاع عن الخدمة دام 14 عاما. ذكر الوزير أن تأهيل الشبكة سيسهم في إعادة التيار الكهربائي إلى أحياء المدينة، ما يوفر وصولها أيضا إلى بلدات وقرى سراقب ويمهد لعودة المهاجرين إلى منازلهم. من جانبه ذكر محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن العمل جار بالتنسيق مع وزارة الطاقة على استكمال أعمال إعادة تأهيل شبكة الكهرباء. يشكو أهالي بلدة الحريجية في ريف دير الزور الشمالي من استمرار أزمة مياه الشرب في ظل الانقطاع المتكرر للمياه، ارتفاع كلفة شراء الصهاريج، إلى جانب شكاوى من ضعف الضخ وسوء جودة المياه، وسط مطالبات بإيجاد حلول تنهي معاناتهم.
3: يتفقد عبد خزان المياه في منزله بشكل شبه يومي خشية نفاده في أي لحظة، ليضطر عندها إلى طلب صهريج مياه يؤمن احتياجات أسرته، فالمياه لا تصل إلى منزله إلا بشكل متقطع. حاله حال معظم الأهالي في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي.
4: الصهاريج ما هو واقف يم بيتك، على فكرة بدك أقل شيء نهارين ثلاث لما يصير ضغط على المياه، والصهريج يستغل الوضع هذا من 50 إلى 75 إلى 100 ألف، فهمت علي شلون؟ توصل لك المي وتظل مقطوع أحيانا نهارين ثلاث.
5: وهاي احنا حارة هذه كلها بعيد ما يصلها، الحارة هذه صار لنا من 2000 تقريبا و12 13 ما تجينا مي، انقطعت عندنا مي.
3: لا تتوقف شكاوى الأهالي عند انقطاع المياه، بل تمتد إلى نوعيتها أيضا، إذ يؤكد كثيرون أن المياه التي تصل إلى منازلهم تفتقر إلى النظافة.
4: ساعي المحطة هاي مكشوفة، تجي بيها وسخ، تجي بيها شوائب، تجي بيها الشواك، حتى ما هذه اسم الحيوانات اللي قوم بيها فاصة أو وسخ وكذا، احنا نريد يعني جيبونا خط خاص بس المية الشرب للناس.
3: للوقوف على أسباب ضعف وصول المياه إلى البلدة ومعرفة أسباب هذه المشكلة، توجهنا إلى محطة الجعار حيث التقينا القائمين عليها للاطلاع على واقع عملها والتحديات التي تواجهها.
4: عند جعد عطل بل هين بالتنفيسه ساعتين نروح نشوفه هذا، بل جعار الشمالي نفس الشيء، كل يوم نشغل 6 ساعات 5 ساعات 7 ساعات حسب ما عندنا كهرباء، الكهرباء هسه أكثر شيء عندنا عطل بالكهرباء، على الكهرباء بنوب يعني عدم، تجينا 180 170 190 ما تقلع المحركات. الحل بدا خزان، والله بدا خزان اجباري، بدا تصفيه، بدا غرابيل، والمأخذ الري من فوق بده مصافي، بده شبك.
3: ورغم الوعود بتحسين واقع المياه، لا يزال أهالي بلدة الحريجية ينتظرون حلا ينهي معاناتهم مع الانقطاع المتكرر وسوء جودة المياه.

0: شكاوى متكررة من ضعف المياه وانقطاعها في بلدة الحريجية بريف دير الزور الشمالي، ما يجبر الأهالي على شراء المياه من الصهاريج وسط مطالبات بحلول تضمن وصولها إلى الأهالي بشكل منتظم. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: وفي ريف الرقة، وبعد 14 عاما من التوقف، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات الرسمية وتخفيف أعباء التنقل والوقت على الأهالي بعد اضطرارهم سابقا لمراجعة دوائر في مدن أخرى.
2: بعد سنوات من الانقطاع، عادت دائرة الأحوال المدنية في مدينة الطبقة بريف الرقة لاستقبال المواطنين وتقديم خدماتها في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد على الأهالي.
3: يتم الافتتاح اليوم مركز الأحوال بعد انقطاع دام 14 عام عن كافة الخدمات نتيجة الأوضاع السابقة. حاليا يتم استخراج اخراجات القيد وبيانات العائله وتسيير امور المواطنين بحيث يتم تخفيف الضغط عليهم بالنواحي الماديه والمعنويه.
2: افتتاح دائره الاحوال المدنيه يخفف من معاناه السكان الذين اضطروا لسنوات الى مراجعه مراكز في محافظات اخرى للحصول على الوثائق الرسميه، ما كان يفرض عليهم اعباء ماليه ولوجستيه اضافيه.
4: خفف علينا معاناه، احنا مدينه الطبقه دلسي عفنان المنصوره عشان نعاني نروح للرقه مشان اخراج قيد او مشان بيان او كذا، حاليا صار بالطبقه يعني خفف علينا معاناه وعلى المواطنين تكلفه واختصار وقت وتعب.
3: كنا نتعدى بنروح على الرقه ومسافه ب 50 كيلو متر، اطفال، ولادات، زواج. لاحظتي ان احنا انا والدي متوفي من 3 سنوات، اليوم انا ارتحت بدي اوفيه انا بل واني خلاص صارت جنب بيتي البعيده 5 دقائق عن بيتي، امور صارت سلسه وان شاء الله خيو تكون مريحه لكل المجتمع. نحن اليوم عدد المدينه تقريبا 300,000 400,000 كلها عشان تضطر تروح للرقه مشان معامله مشان اخراج قيد.
2: عودة خدمات الأحوال المدنية إلى الطبقة يعد جزءاً من مسار إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية في المدينة، وسط آمال بأن تتوسع الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة بما يلبي احتياجات السكان ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
1: طلب معلمون في مدينة منبج بريف حلب الشرقي بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهر أيار الماضي، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام المجمع التربوي أمس. نقلت صفحات محلية بيانا قيل بأنه صادر عن معلمي مدينة منبج أعلنوا فيه تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بعدد من الحقوق من بينها صرف جميع الرواتب المتأخرة وتحقيق المساواة والعدالة الإدارية والمالية وإنهاء ما وصفه البيان بحالة التمييز بحق معلمي منبج ومساواتهم بشكل كامل ببقية المناطق المجاورة في ريفي حلب الشمالية على الصعيدين المالي والإداري. قال مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية عبد الكريم القادري أن عقود العاملين لم تنتهي من الملاك وإنما انتهت مدتها القانونية وأصبحت خاضعة لضوابط وشروط جديدة لتجديدها. وبيّن القدري في تصريحات صحفية أن الوزارة استقبلت نحو 32,545 طالبا وذلك لتجديد العقود، ووافقت على تجديد 31,800 عقد بعد استيفاء الشروط المطلوبة، في حين لم يجدد عدد محدود من العقود أو لم يجدد بسبب عدم مطابقة المؤهل العلمي للاختصاص المطلوب. في حمص أنهت كوادر الشركة السورية لنقل النفط أعمال إعادة تأهيل وتوسعة الساحة الغربية المخصصة لاستقبال صهاريج النفط، وذلك في إدارة المنطقة الوسطى. وبحسب وكالة سانا فإن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة التفريغية إلى نحو 1,000 صهريج يوميا بما يسهم في تسريع تزويد المصافي بالنفط الخام وتخفيف الاختناقات المرورية، من جهته أكد مدير إدارة المنطقة الوسطى في الشركة السورية للبترول علي قرنفل أن المشروع نفذ بالكامل على مساحة 40,000 متر مربع، مشيرا إلى أنه سيسهم في إنهاء الاختناقات المرورية مع ضمان استمرارية تزويد المصافي ومرفأ طرطوس بالنفط الخام. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن مرفأ بنياس سجل نشاطا ملحوظا باستقباله منذ بداية العام الجاري 108 ناقلات محملة بأكثر من 3 ملايين طن من المشتقات النفطية. أوضحت الهيئة في بيان أن المرفأ صدر أكثر من 2 مليوني طن من النفط العراقي العابر للأراضي السورية بنظام الترانزيت عبر 30 ناقلة، إلى جانب استقباله 19 سفينة خضعت لأعمال صيانة وأصلاح متنوعة شملت الإصلاحات الهيكلية والميكانيكية وتحويل بعض السفن لنقل المواشي، معتمدا على كوادر وطنية ذات خبرة عالية وفق المعايير الدولية المعتمدة. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن إجمالي عدد المسافرين الذين عبروا منفذ كسب في كلا الاتجاهين منذ بداية العام بلغ نحو 121,000 مسافر. ذكرت الهيئة أن منفذ كسب الحدودي مع تركيا استقبل خلال الفترة ذاتها قرابة 5,000 مواطن سوري، وذلك ضمن العودة الطوعية. وأكدت الهيئة أنها تعمل على إعداد مشاريع لتطوير البنية التحتية والخدمية في منفذ كسب خلال المرحلة المقبلة، تشمل تحديث المرافق الخدمية وتوسعة بعض المنشآت التشغيلية.

0: وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في خطوة وصفتها الدول الثلاث بأنها تعكس التزامها بتعزيز الأمن الجماعي والردع المشترك في مواجهة أي عمل عدائي. أكدت الخارجية الباكستانية أن الاتفاقية تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على أحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، في حين أوضح مسؤول تركي لوكالة رويترز أن الاتفاقية ذات طابع دفاعي وليست موجهة ضد أي طرف محدد، كما أنها لا تلغي الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف القائمة. وأضاف البيان المشترك أن الاتفاقية تشمل تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، في حين أفادت الرئاسة التركية بأن الاتفاقية تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث تركيا والسعودية وباكستان يعد هجوما عليها جميعا. ينضم إلي من أنقرة مراسل تلفزيون سوريا يوسف ملا، مرحبا بك يوسف، تفاصيل إضافية عن بنود هذه الاتفاقية الثلاثية.
1: وسيم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. بحسب ما نقلت وسائل الإعلام التركية نقلا عن الرئاسة التركية، نص الاتفاق على أن أي اعتداء مسلح على أحد هذه الدول الثلاثة يعد اعتداء على جميع الأطراف، مع التأكيد على تطوير التعاون في مجالات الدفاع والتدريب العسكري والصناعات الدفاعية وتبادل المعلومات والاستخباراتية ورفع مستوى التنسيق الأمني والعسكري. الرئاسة التركية وسيم أكدت أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة بعينها ولا يشكل بديلا عن التحالفات الدولية القائمة، بل يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ويدعم الأمن المشترك وحماية طرق التجارة وإمدادات الطاقة، إلى جانب الإسهام في تحقيق هدف منطقة خالية من الإرهاب. وسيم، يرى المسؤولون الأتراك أن الاتفاق يمثل خطوة تاريخية في إعادة تشكيل منظومة الأمن الإقليمي، مشيدا ويعني مستندا أيضا إلى العلاقات التاريخية والدينية والاستراتيجية بين الدول الثلاثة المذكورة والمعنية في هذا الاتفاق، كما يفتح المجال أمام تعاون أوسع في مجالات

0: مثل الاقتصاد والتكنولوجيا الدفاعية، مع إمكانية انضمام دول أخرى مستقبلا إلى هذا الاتفاق مثل مصر وقطر إلى هذا الاتفاق في إطار التعاون أو الشراكة. يأتي توقيع الاتفاق في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأوضاع في البحر الأحمر ومضيق هرمز والتحديات الأمنية المرتبطة بالمنطقة، ما يعكس رغبة الدول الثلاثة.
1: نعم، الإعلام التركي كيف يعني تفاعل مع توقيع هذه الاتفاقية والأوساط السياسية أيضا؟
0: حقيقة هو يعني نظرة إلى المستوى، يعني امتدح أولا الإعلام التركي المستوى العسكري التي وصلت إليه تركيا، خصوصا مع الصناعات الدفاعية والطائرات المسيرة وغيرها من الطائرات التي يتم إعدادها، وأيضا الصناعات الدفاعية التركية، واستضافة تركيا قبل فترة قصيرة لاجتماع الناتو وغيرها من الاجتماعات التي باتت تركيا فيها، وأيضا اعترافات الرئيس الأمريكي بأن تركيا أصبحت قوة عسكرية ضاربة. لذلك يرى المحللون الأتراك وسائل الإعلام التركية بأن هذا الاتفاق سيزيد من ثقل تركيا الدبلوماسي وأيضا العسكري عالميا، وأيضا يعزز مكانة تركيا كطرف فاعل في أي اتفاق يعزز الاستقرار في المنطقة، وأنها أصبحت رقما صعبا في كل الاتفاقيات،
1: نعم.
0: وأمر لا يمكن تجاوزه. ويرى الأطراف بأن هذا توقيع هذا العقد وهذا الاتفاق في مثل هذا الوقت رسالة إلى ما يتم إعداده في المنطقة، وأيضا الهجمات التي طالت الأراضي السعودية وغيرها من الدول. لذلك التوجه الأكبر هنا في وسائل الإعلام التركية الترحيب بمثل هذا الاتفاق، وأنه يعزز مكانة تركيا عسكريا.
1: نعم، أشكرك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة يوسف ملا، شكرا جزيلا لك. وينضم إلي من الرياض الكاتب والمحلل السياسي عاشق بن سعيدان، أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا أستاذ ياسين ومشاهديكم الكرام.
1: أهلا بكم، برأيكم ما الذي دفع الدول الثلاث إلى توقيع هذه الاتفاقية في هذا التوقيت؟
2: نعم، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ومنطقتنا تعيش في أزمات وتهديدات وحروب، سواء حروب كبرى أو حروب صغيرة، واليوم نرى أيضا هناك أزمات وخلق أزمات جديدة في عدة أماكن في منطقتنا. فاليوم هذا التحالف أتى في وقته الحقيقي، وهو ما كان يجب منذ عقود. فهذا هو تكتل جيوسياسي واقتصادي يهدف إلى يعني تعزيز الوضع الأمني والاعتماد على القوى الإقليمية في المنطقة، خصوصا إذا كانت قوى كبيرة جدا كالمملكة العربية السعودية ذات الوزن السياسي والاقتصادي الكبير، أيضا الجمهورية التركية ثاني قوة في حلف الناتو وهي صاحبة الصناعات الدفاعية المتقدمة، وأيضا الجمهورية الباكستانية التي هي يعني القوة الإسلامية الوحيدة في العالم التي تمتلك سلاح نووي. إذا هذه هي تكوين جبهة ردع ضد التهديدات، ولكنها ليست هجومية أو تهدد لأحد بعينه، لأن ثلاثة الدول الكبرى هذه في الاتفاقية جميعها قوى ودول معتدلة ليس لها أي أطماع توسعية أو أغراض من هنا أو هناك إلا استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة. فلذلك يعني هذا التحالف هو أشبه بتكوين يعني جبهة ردع كبيرة جدا للأمن والاستقرار، ولها أبعاد كبيرة، منها بعد سياسي وأيضا منها بعد اقتصادي.
1: نعم، ما الذي يمكن أن تضيفه تركيا وباكستان إلى القدرات العسكرية السعودية، وماذا يمكن أن تقدم الرياض أيضا لشريكيها الجدد؟
2: المنافع متبادلة بين الدول الثلاث. تركيا لديها صناعات دفاعية متقدمة كالمسيرات وأسلحة الدفاع، وهي يعني متقدمة في هذا الأمر، وأيضا لديها الكثير لكي تقدمه، يعني ستنتفع من خلال شراء هذه المسيرات والأسلحة المتطورة التركية من قبل المملكة العربية السعودية ودول الخليج. وأيضا الجمهورية التركية يعني ستقدم المملكة العربية السعودية الكثير للجمهورية التركية. باكستان لديها يعني قوة بشرية هائلة، ولديها أيضا قوة عسكرية متمكنة وكبيرة جدا، والمملكة العربية السعودية لديها المقومات الكبيرة يعني سياسيا واقتصاديا لكي يعني تستفيد منها الجمهورية التركية والباكستانية، وأيضا

0: في المضمون العام والشامل، أن هذه المنطقة أيضا ستستقر، واستقرار المنطقة هو استقرار لهذه الدول الكبرى الثلاث في جميع الأمور، سواء في يعني سلاسل الإمداد والطاقة والممرات الدولية والتجارة العالمية التي تتغذى منها العالم، التي تمر من خلال هذه المنطقة.
1: نعم، وفي ظل يعني المعطيات التي ذكرتها سيد عاشق بن سعيدان، كيف ستنعكس هذه الاتفاقية على أمن الخليج خصوصا في ظل التوترات الحاصلة؟
0: بلا أدنى شك أن مثل هذه الاتفاقيات أنها ستنعكس يعني بالشيء الإيجابي على ليس دول الخليج، على المنطقة. عندما نتكلم عن تحالف ثلاثي هو للمنطقة بأسره، المستفيد منه تركيا، المستفيد منه السعودية، المستفيد منه باكستان. وعندما نقول مستفيد، هذه الأقطاب والأقطار الكبرى الثلاث، فالمنطقة بأسرها ستعيش في أمن واستقرار. وأيضا أي تدخلات سافرة في الوطن العربي، إسرائيلية أو النظام الإيراني أو الميليشيات التابعة لهؤلاء، أنا أعتقد أنها أيضا ستعيد حساباتها مرة أخرى. إذا هذا التحالف ليس فقط قوة وجبهة يعني وسلاح ردع لأي تهديد، وإنما أيضا هو لفتح باب الدبلوماسية المرنة وفتح باب الحوار الدبلوماسي، خصوصا أن الجمهورية الإيرانية تربطها مع باكستان ومع الجمهورية التركية علاقات كبيرة، وأيضا حدود جغرافية كبيرة جدا، فلذلك الأمر هو في غاية الأهمية للجميع.
1: نعم، وهنا أريد أن أسأل، من هذه النقطة التي ذكرتها، هل تحمل هذه الاتفاقية رسائل إلى إيران أو إسرائيل أو أي قوى إقليمية أخرى، حتى وإن لم تسمي أي جهة هذه الاتفاقية بعد توقيعها؟
0: أنا أعتقد أن هذه الاتفاقية هي لإرساء الأمن والاستقرار لهذه المنطقة بأي شريعة كانت أو أي معتقد من معتقدات هذه الشعوب. هذا الأمن والاستقرار هو لجميع شعوب المنطقة مهما كانت شريعته ومهما كان معتقده، فالأمن للجميع وليس هجوما على أحد أو رسالة لأحد على الأطراف، ولكن رسالة لكل مناور بأن الأمور تغيرت، واليوم أصبح هناك جبهة حقيقية صلبة وقوية من خلال ثلاث دول إقليمية كبرى تزن العالم اقتصاديا سياسيا عسكريا، فلذلك هي جبهة ردع وجبهة لإرساء الأمن والاستقرار، ولكنها ليست هجومية، خصوصا أن الدول المتحالفة هي دول معتدلة لا يوجد لها أطماع أو أغراض توسعية أو غيرها.
1: نعم، أشكرك كل الشكر الكاتب والمحلل السياسي عاشق بن سعيدان، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة بعد عملية اقتحام استمرت نحو يومين. وأضافت محافظة القدس بأن القوات الإسرائيلية نفذت خلال الاقتحام عمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات، وحولت عددا من المنازل والمنشآت إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميداني. من جهتها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع حصيلة الإصابات في المخيم إلى 51 إصابة منذ بدء الاقتحام. عبر فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة عن تغيرات في حياتهم اليومية بعدما شرع مستوطنون بالاستيلاء على مساكن تعود لتجمع فلسطينيين وتجهيزها للسكن بعد تهجير أصحابها بعد أشهر من الاعتداءات الإسرائيلية.
2: طبعا احنا في منطقة جنوب نابلس، خاصة قريوت وجالود وتلفيت وقصرة، حاليا تحولنا لمرحلة الاستيطان المنزلي الذي يتوغل في أحياء الفلسطينيين، يتوغل في أراضي الفلسطينيين في الفترة الأخيرة، مما يعني يمهد لمرحلة خطيرة جدا، يمهد لاستيطان يعني يستهدف كل مناحي الحياة في منطقة قريوت وجالود، بالإضافة أن هذه الأراضي هي أراضي فلسطينية كان يسكنها العديد من المواطنين في هذه المنطقة، ولكن بعد تضييقات الاحتلال وإغلاق الطرق على التجمع الذي كان هنا، مما اضطروا إلى السكن في منطقة أخرى لأن الاحتلال أصبح يستهدفهم بسرقة الممتلكات واستهداف العائلات واستهداف هذه المنطقة.
1: أفادت وكالة صفا بإصابة فلسطينيين اثنين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق

في شمال القطاع، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران دباباتها بشكل مكثف شرقي جباليا، في حين طال القصف محيط مخيم جباليا ومستشفى كمال عدوان، إضافة إلى مناطق شمال شرقي مدينة غزة. كما توغلت آليات إسرائيلية

0: طفل على الأقل في قطاع غزة، وذلك منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. أوضحت المنظمة في بيان أن طفلا واحدا قتل يوميا خلال نحو 300 يوم من سريان وقف إطلاق النار في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتواصلة، ما يسفر عن قتلى وجرحى من الفلسطينيين، مشيرة إلى أن أطفال غزة ما زالوا يواجهون سوء التغذية الحاد والأمراض ونقص المياه الآمنة وتضرر شبكات الصرف الصحي. تنضم إلي من غزة مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين، مرحبا بك شروق، ما هي آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة؟
1: نعم وسيم، التطورات الميدانية متعلقة باستمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة. تحديدا تركزت هذه الخروقات على مناطق شمال القطاع، حيث شهدت في ساعات الصباح بلدة بيت لاهية استهدافات من المدفعية الإسرائيلية التي أطلقت قذائفها باتجاه منازل المواطنين المدمرة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأشهر الماضية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة. لم يسجل إصابات وشهداء نتيجة هذا الخرق الإسرائيلي، ولكن سجل إصابتين لفلسطينيين في منطقة ومخيم حلاوة شمال قطاع غزة، وهذا المخيم الواقع في بلدة جباليا البلد في شمال القطاع، وهو قريب من مناطق الخط الأصفر الذي يتواجد فيه الجيش الإسرائيلي. وهذا المخيم على وجه الخصوص يتعرض بشكل مستمر لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا في المحافظة الوسطى لقطاع غزة صباح هذا اليوم شهدت المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح توغل لعدد من الآليات الإسرائيلية، تزامن ذلك مع قصف من هذه الآليات وعمليات إطلاق للنيران. نعم. تمت صوب منازل المواطنين القريبة من هذه المنطقة، ولذلك نتحدث عن استمرار للخروقات. هذه الخروقات تركزت على مناطق الخط الأصفر وأيضا المناطق القريبة من الخط الأصفر. أريد أن أشير إلى أن هناك حالة هدوء نسبي يشهدها قطاع غزة منذ أيام، تقريبا منذ 4 أيام، وهذا ربما يعود لحالة الهدوء التي طالب بها نيكولاي ملادينوف من أجل التوصل إلى اتفاق للدخول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ومن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.
0: في ظل ما تتحدثين عنه، تعلن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف عن مقتل 300 طفل على الأقل في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مع يعني وضع صحي سيء بالنسبة لهؤلاء الأطفال وعائلاتهم. تفاصيل إضافية عن يعني تدبير أحوالهم في الفترات الأخيرة.
1: يعني وفي هذا الصدد أريد أن أشير إلى ما جرى قبل قليل من هنا داخل مشفى شهداء الأقصى، حيث توفي طفل أسامة حمد يبلغ من العمر تقريبا 5 أشهر وهو مريض قلب، كان يتواجد خلال الأيام الماضية داخل مشفى شهداء الأقصى وينتظر خروجه إلى السفر لاستكمال العلاج ولتلقي العلاج، ولكنه توفي نتيجة مماطلة الاحتلال الإسرائيلي لسفر المرضى والجرحى، منهم الأطفال الذين يفارقون الحياة وهم ينتظرون فتح معبر رفح بشكل إنساني وبشكل دائم حتى يتسنى للآلاف من الجرحى والمرضى. نعم. للسفر لتلقي العلاج، خصوصا أن مشافي قطاع غزة تعاني الويلات سواء من نقص المستلزمات الطبية وكذلك الأدوية. كان اليوم هناك حديث من اليونيسف بأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف

0: بشكل مباشر الأطفال.
1: أشكرك.
0: 300 طفل استشهدوا نتيجة الغارات والخروقات الإسرائيلية التي تواصلت على مدار 300 يوم من اتفاق وقف إطلاق النار، وهذه الخروقات ما تزال مستمرة سواء على الصعيد العسكري.
1: شكراً.
0: وحتى الإنساني وسيم.
1: شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين. وفي لبنان أعلن الجيش هناك إصابة عسكري من جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة تابعة له في بلدة المنصوري جنوبي البلاد. وبحسب الجيش فإن هذا الاستهداف يأتي بالتزامن مع دخول وحدات من الجيش إلى البلدة لإعادة فتح الطرق التي أغلقتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة. قالت وسائل إعلام لبنانية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة المنصوري وميس الجبل، في حين أقدمت القوات الإسرائيلية على إحراق محطة مياه في بلدة شقرة وتنفيذ تفجيرات في وادي الحجير وفق الوكالة الوطنية للإعلام. ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: بخلونا أنينة بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حساب هاي بدون يشربوها للساعة 20 واحد بعده. قياس قبل صرنا نفتحه ونحطه نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة، يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعوا. نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صار زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع نظام وخسرتها.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على

0: أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أنا تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة للاستقلال؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية، مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات الخدمية والمعيشية، والبداية بالعناوين. الفواكه الصيفية تدخل ذروة موسمها في عموم المحافظات، وارتفاع الأسعار يحد من قدرة السكان على شرائها. جمعية صاغة بدمشق تبدأ باستبدال الليرات والأنصات القديمة واعتماد مواصفات جديدة للحد من الغش والتلاعب. انتشار بساط المحروقات داخل أحياء في الرقة ومخاوف من حرائق وانفجارات تهدد السكان والممتلكات.

0: رغم دخول معظم أصناف الفواكه الصيفية ذروة موسمها وارتفاع الكميات المعروضة في أسواق دمشق، ما تزال الأسعار مرتفعة، ما يحد من قدرة المواطنين على شرائها ويطرح تساؤلات حول أسباب استمرار الغلاء.
1: الكميات تزداد لكن الأسعار لا تتراجع، مفارقة يواجهها المستهلكون مع استمرار ارتفاع أسعار العديد من أصناف الفواكه الصيفية رغم توقعات بانخفاضها بالتزامن مع وفرة الإنتاج. يؤكد تجار ومزارعون أن الأسعار لا ترتبط بحجم الإنتاج وحده، بل تتأثر بعوامل عدة تحدد الكميات المتاحة في السوق المحلية. فمع توجيه جزء من الأصناف عالية الجودة إلى التصدير، يتراجع المعروض محلياً، ما يسهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى في ذروة الإنتاج.
2: هلا مثلا على حسب الانتاج، انتاج مثلا الزراعي مثلا الكاوز حمله خفي، اجى بردي ضرب الزهر كله، تم محافظ على سعره غالي، يعني حتى بضمن موسمه غالي، وايام السفر اذا بيكون كميات كثيره وفي سفر كمان بيرتفع اسعاره، كل الغذاء بيجي على السوق بياخذوه المصدري، بخف البضاعه بالسوق بتغلى، هذا السبب.
3: هلا اي ماده بتضل غاليه هي حتى لو بموسمها اللي بتتصدر. هلا مثلا عندك الكراز، عندك المشمش بالذات انواع منه محدده مثلا مثل العجمي، يعني هذا دائما هذول المواد اللي هي بلدنا بتصنعها يعني طعمتها فوق اللذيذه. يعني
1: استمرار ارتفاع الاسعار ينعكس بشكل مباشر على خيارات المواطنين وقدرتهم الشرائيه، اذ ان اصنافا كثيره من الفواكه اصبحت اليوم تحتاج الى حسابات قبل شرائها، وباتت الاولويات تتجه نحو تامين المواد الاساسيه، في حين أصبحت الفواكه بالنسبة لبعضهم مرتبطة بالمناسبات أو استقبال الضيوف بعد أن كانت جزءاً من الاستهلاك اليومي.
4: رفاهيات، صارت رفاهيات إلنا ولا لغيرنا، إلا للي معه مصاري، اللي عم يشتغل له كل يوم 100 و150 دولار، هذا بيشتري له بيستغني عن 30-40 دولار بيشتري له شوية فواكه ويا سلام. أما اللي بيشتغل له ب 100-150 ألف وراء بالنهار، يروح يشتري فيهم كيلو شرحات دجاج ويشتري فيهم كيلو رز ويطبخهم ويطعمي اولاده، اما الفواكه ينساها.
5: يعمل كده ما في حدا، نص كيلو كيلو يعني. شيء موجود ولا شيء ما في. بعدين الفواكه هاي والله صارت شغله نادره، مو كثير كل العالم عم تاكلها. بتشوف يعني صار كيلو ابدا، يعني الواحد ياكل ويشرب ابدا من كل شيء.
1: في موسم كان يفترض ان تكون فيه الفواكه الصيفيه اكثر حضورا على موائد السوريين، لا تبدو المشكله في غياب الفواكه من الاسواق، بل في الغلاء والقدرة الشرائية اللتين جعلتها خارج حسابات بعض الأسر. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: هذا وتتنوع أصناف الفواكه وتزداد وفرتها في أسواق مدينة حماة في تفاوت أسعارها بين صنف وآخر، فكيف يقيم السكان في المدينة أسعار الفواكه ومدى تناسبها مع دخل العائلات وقدرتها الشرائية؟
6: كيف شايف أسعار الفواكه وهل بتحسن تشتريها ولا لا؟
7: الأسعار ممتازة حاليا، ممتازة ممتازة، ما في غلاء بالني حاليا.
8: الدراء، الخوخ كله غالي، ما في شيء رخيص.
6: أنت عم تحسن تشتري فواكه؟
8: ما أحسنت لا والله، باخذ خيارات، ما باخذه من الغالي من الوسط.
9: الجبس بالأرض، الجبس 1000-1500 ليرة، الدراء نفس الشيء معك من 8 وأنت طالع مثلا 7-8 وأنت طالع، كل واحد بياخذ على حسب ما بده. موجود الوسط والعادي والجيد والممتاز.
10: بدنا نرقد الأنسب والأحسن إن بالنسبة للسعر والنسبة للجودة. بشكل عام الأسعار يعني شبه مقبولة يعني، بس بدك المدخول، هو مشكلتنا كله من المدخول نحن.
11: كويسة عادية عادي أحسن من أول.
12: ما ضروري نوع أول أخذه، بأخذه نوع ثاني أنا مثلا.
6: يعني موجود
12: حسب الراتب يعني. حسب راتبه الواحد.
13: أنا وجلالة أدري وموظفة وإلي راتب، ما دقت المشمش هالسنة، ما دقته لا هو ولا الكراز.
14: يعني لا غالي كثير ولا رخيصة، بدك تقول وسط يعني.
15: نوعا ما بدل ما ناخذ 3 كيلو عم ناخذ كيلو، بناخذ كيلو تفاح، انتبهت شو النقطة؟ بناخذ مثلا كيلو تين، صار عندي 3 أشكال بس من طبعا من كيلو كيلو كيلو، طبعا مو كل يوم هي العملية بتتكرر معنا، بالأسبوع نهار.
16: انا اجا موسى من مشمش كله ما قدر اجيب غير كيلو واحد، انا صاحب دخل محدود، مشمش اللي هو مشمش زراعه محليه ما قدرت.
17: غاليه غاليه كثير، يعني كل واحد عم بيبيع شكل، لو حددوا الاسعار كل واحد مثلا هذا يبيع التيم 25 هذا يبيعه ب 25 هذا يبيعه ب 30 هذا يبيعه ب 30.
0: ولا يقتصر ارتفاع أسعار الفواكه الصيفية على حماة ودمشق بل يمتد إلى معظم المحافظات. نناقش هذا الملف مع شبكة مراسلينا ديالا البحري من دمشق وعمار مرجان من حلب وعلاء السويد من حماة وأنس إدريس من حمص. أهلا بكم معنا جميعا. البداية معك ديالا من دمشق، حدثينا عن الأسعار، أسعار الفواكه في أسواق دمشق.
18: نعم مرحبا كاترين. في الحقيقة يعني المواطن السوري عادة كان ينتظر فصل الصيف لأجل الفاكهة التي تنتج خلال هذا الفصل، ومع أننا الآن في ذروة موسم الفاكهة الصيفية إلى أن أسعارها مرتفعة حقيقة بشكل واضح وتفوق في كثير من الأحيان دخل المواطن السوري وقدرته الشرائية. يعني بعض الأمثلة، الكرز مثلا هنا في العاصمة دمشق وصل يعني الجيد منه إلى قرابة 600 ليرة سورية جديدة، كذلك الدراق والعنب وصل لقرابة 300 ليرة سورية جديدة، ويعني عدد من أصناف الفاكهة الأخرى المتنوعة التي يعني الموجودة الآن في السوق المحلية في دمشق. حقيقة يلاحظ المواطن السوري أن هذه الفاكهة هي مرتفعة مقارنة بدخله، يعتبرها البعض بأنها كماليات وبأنها يعني لا يستطيع شراءها بشكل يومي، يعني يقوم أحيانا بشرائها بالمناسبات فقط وبكميات قليلة جدا. كاترين، عند سؤال الباعة عن أسباب ارتفاع الفاكهة الصيفية خلال موسمها، يعني قال البعض بأن هناك أسباب عديدة، ولكن السبب الرئيسي وفي مقدمة هذه الأسباب يعود إلى تصدير هذه الفاكهة إلى دول الجوار. يعني هناك طلب من دول الجوار على الفاكهة السورية، وبالتالي يقوم بعض بتصدير هذه الفاكهة إلى دول الجوار التي يكون هناك دفع مبالغ جيدة إلى حد ما للمصدرين لهذه الفاكهة، وبالتالي هذا التصدير ينعكس على الكميات التي يتم طرحها بالسوق السورية، إذ أن الكميات الأكبر تصدر إلى الخارج في حين تطرح كميات أقل في السوق السورية، وهذا ينعكس بالتالي على سعر هذه الفاكهة التي تكون مطروحة وموجودة في السوق السورية. إذن هذا أهم سبب تحدث عنه الباعة، بالإضافة إلى أسباب أخرى من تكاليف نقل هذه الفاكهة إلى السوق، التغليف، التفريز و التوضيب والتسويق وغيرها من الكلف التي تترتب على نقل الفاكهة من الأرض الزراعية إلى السوق، وهذا بالتالي يضاف إلى السعر النهائي الذي سيتحمله بشكل مباشر المواطن الذي باتت حقيقة هذه الفاكهة هي كما قلنا يعني وكما تحدثوا لنا من الكماليات. أحيانا يتجه المواطن إلى أو في معظم الأحيان حقيقة يتجه إلى أو عندما يريد أن يشتري هذه الفاكهة فإنه يتجه إلى الأنواع الأقل جودة من الفاكهة يعني يكون أكثر قدرة على تحمل كلفتها، خاصة أيضا يعني هناك نقطة بأن ما يتم تصديره هو النخبة من هذه أو النخب الأول من هذه الفاكهة وهي الأكثر جودة حيث يتم تصديرها إلى الدول الأخرى. كاترين،
0: بالانتقال إلى حلب معك عمار، هل أيضا الأسعار في حلب تعد غالية بالنسبة لمتوسط دخل الأهالي؟
19: نعم كاترين، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. بالفعل يعني تعتبر عديد من أنواع الفواكه مرتفعة السعر بالنسبة للدخل، بالنسبة للمعيشة أو بالنسبة للمدخول الشهري، خاصة للموظفين وعمال المياومة الذين تحدثوا لنا بأن سعر الكرز على سبيل المثال يعني كان مرتفعا حتى اليوم أيضا اليوم نتحدث عن مادة أو عن صنف التين الذي بدأ بسعر 75,000 ليرة سورية قديمة، أي 750 ليرة سورية جديدة، اليوم وصل إلى 50,000 ليرة قديمة أو 500 ليرة جديدة. الأسعار مرتفعة بالنسبة لبعض الأصناف، المنخفض الوحيد أو سعره منخفض هو البطيخ الأحمر أو الأصفر، هذا النوع الوحيد الذي سعره منخفض. بالإضافة إلى ذلك تحدثنا إلى عدد من المطلعين أو المصادر المطلعة في سوق الهال، أخبرونا بأنه لا يوجد خطة للمزارعين، يعني أن المزارع خاصة في سوق الخضار أو مزارع الذي يزرع بشكل موسمي كالخيار، لا يوجد خطة واضحة يطلب من المزارع أن يزرع 2 دونم أو 10 دونم أو 20 دونم. كل مزارع يزرع ما يتهيأ له، ما ينصحه به جاره أو ابن عمه، لذلك يكون هناك فائض في عديد من المواسم. اليوم نتحدث عن سعر الخيار بسعر 1000 ليرة سورية فقط، بينما أخبرنا للكيلو الواحد، بينما أخبرنا نفس المصدر أو المطلع بأن الأسعار، بأن الأشجار لموضوع الفاكهة هي ثابتة، ليست كما النباتات أو كالخيار أو الخضار أو غيرها، هي تكون بقرار من المزارع. هذه الفاكهة هي نفسها كل عام تنتج الثمار، لذلك أيضا الأسواق التي تصدر إليها أيضا هي نفسها ثابتة، ويتم التصدير أيضا بدون خطة وبدون دعم، يعني لا يوجد دعم سواء للخضار أو للمزارع الذي يزرع الفاكهة، لذلك تكون الأسعار مرتفعة والخاسر هو المواطن والمزارع، والرابح الوحيد هم السماسرة أو الوسيط بين المزارع والمشتري.
0: ننتقل إلى حماة، معك علاء. علاء، أنت الآن في أحد الأسواق، لو تتجول بالكاميرا ونرصد معك الأسعار.
20: نعم كاترين، سنبدأ الآن بجولة ونتحدث مع أصحاب هذه البسطات. السلام عليكم.
21: السلام.
20: الله يعطيك العافية.
21: الله يعافيك. السلام.
20: ممكن تعطينا هيك نشرة مختصرة عن أسعار الفاكهة بشكل عام؟
21: والله بشكل عام هي غالية على كل العالم، وقلة العملة مع العالم كتير، يعني هلا هو أرخص شيء هو الجبسي من 2000 ل 2500 بينباع
20: الكيلو الواحد. مثلا الدراء
21: 25.
20: بس خلينا نشوف الدراء، يعني هذا

0: هذا الدراهم 25، هذا 25، هذا 10، هذا قطاع مضرب، هذا قطاع مضروب بعشرة، انجاص بوقف ب 25 لان هي اقل من كيلو بالوحده حقها 15، اقل من كيلو. هي
1: هذا يعتبر محلي ولا مستورد؟
0: محلي.
2: الموز،
0: الموز هذا 14، هذا المستوي ب 12.
2: العنب،
0: العنب 15، في الاحمر العاصمي حقه 20.
1: طيب يعني الاسعار تعتبر مرتفعه، كيف الاقبال الناس وايش اسباب الارتفاع؟
0: اقبال الناس ضعيف جدا وعلى البطيء، ايام عم يعطل معنا الرزق عم نكبه.
1: طيب برايك ايش اسباب الارتفاع السعر؟
0: اسباب ان الاسعار غاليه والمدخول قليل.
1: ليش الفواكه اليوم مرتفعة؟ بسبب التصدير، بسبب انه في برادات، بسبب السماسرة؟
0: لا، هو التجار اجباري كلياتهم بيحطوا بالبرادات بخزنوه وبعدين بيطلعوا شوي شوي. هلا بايام موسمه كان بالسبعات، هلا صار بالعشرينات وخمسة عشرين.
1: يعني اول موسم كان بسبعة، هلا صار بخمسة وعشرين.
0: ايه لك، لان هلا صفى كلياتهم بيطالع من البرادات.
1: هلا يعتبر انتهى الموسم تبع هاي الفواكه؟
0: هلا انتهى موسمه، هلا صار موسم العنب والتين. هلا هاي منتهي من 20 نهار 15 نهار، بس هلا بلش موسم جديد هو للعنب.
1: الله يعطيك العافيه.
0: العنب والتين.
1: الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. كيف شايف اسعار الفواكه؟
3: اسعار الفواكه هو كل شيء غالي يا حجي، كل شيء غالي، ما فيش كل شيء عم يكلف لانه عرفت شلون؟ الفواكه الدراين كيلو ب 20 25، كيلو الخوخ ب 15، كيلو الجبسي ب 2000. هي.
1: كيف الاقبال عم بيكون على الفواكه؟
3: عالم تتقبلها، معها تجيبها، عالم ما معها تجيبها، كل 10 ايام حتى يجيبوها مره العالم.
1: طيب شو الاسباب؟ ليش الفواكه مرتفعه؟
3: غالي، كل شيء عم بيكلف حجي، عم يجي من برا كل شيء عم بيكلفون لعنا. اجار الطرق، اجار كذا.
1: يعني بسبب التكلفه المرتفعه بينعكس على السعر.
3: ما سمعت.
1: انه في تكلفه
3: مرتفعه. تكلفه مثلا اذا حطوه برا فيها تكلفه، اذا جابوه من الشام لهون فيها تكلفه.
1: تمام. اليوم الموز مستورد الكيلو ب 14 بينما العنب محلي كيلو ب 15، كيف بصير؟
3: هذا لانه اول نزوله، هلا اول نزوله كل شيء يوشي بينزل، اول نزوله بشيء غالي.
1: الله يعطيك العافيه.
3: الله يعافيك.
1: شكرا. اذا كاترين، هذه نبذه عن موضوع الفاكهه، بعض الفاكهه يعني يقوم التجار بوضعها في البرادات لكي يقومون ببيعها في غير موسمها، بسبب يعني في غير الموسم يكون السعر مرتفع أكثر. أيضا بعض المواد بحسب البائعين، يعني بعض الفاكهة انتهى موسمها وهي في آخر موسمها، لذلك ترتفع الأسعار. أيضا بعض الفاكهة هي تعتبر في بداية موسمها مثل العنب والتين، أسعارها مرتفعة. أيضا هناك فاكهة يعني تتمتع بعدة أنواع، أنواع متدنية وأنواع متوسطة وأنواع جيدة، لكل منها سعر، ويعني المواطنين حسب قدرتهم الشرائية يقومون بشراء النوع الذي يناسبهم. أيضا هناك نوع من الخطط التي يعملها المواطنين مثل استبدال بعض الفواكه بالخضار، هناك الخضار منخفض كالخيار وغيره يقومون بشرائه عوضا عن الفاكهة المرتفعة. أكثر المواد ارتفاعا هي المشمش والدراق، بالإضافة للكرز، هي أكثر المواد ارتفاعا على الرغم من أنها يعني موسمها كان في ذروته، بقيت على نفس السعر، والآن مع انتهاء الموسم أيضا هي بنفس السعر. هناك خطط من التجار لتخزين هذه المواد وبيعها في غير موسمها لبيعها بأسعار أكبر. هذا الموضوع يؤدي على الكمية المعروضة في السوق، وأيضا كله يتزامن مع انخفاض القدرة الشرائية للسكان بشكل عام.
4: تفضل بالبقاء معنا علاء. أيضا ننتقل إلى حمص لرصد الأسعار. أنس، كما استمعت للزميل علاء تحدث أن أغلى الفواكه هي مشمش ودراق وكرز، هل أيضا هذا الغلاء موجود في أسواق حمص؟
5: يبدأ من حيث انتهى على كاترين. أولا بالنسبة لي أنا ابن منطقة زراعية خسرت ما يقارب 3 ملايين و8 أسعار الفواكه المثمرة، هذا أحد أسباب الغلاء الذي حصل. انقصنا هذا الوضع.

0: واقع على كامل الأراضي السورية وتحديدا الأراضي التي خاضت المعارك ضد النظام السابق والتي سقطت بيد النظام قبل التحرير بفترة سنوات أدت إلى اقتلاع السابق، إضافة إلى أنه أيضا الموضوع الأهم، يعني نحن في منطقتي تحديدا تعتبر من أكثر المناطق إنتاجا لثمار المشمش، وكانت شكاوي الفلاحين في بداية الموسم أن هناك مشمش يدخل إلى سوريا استيراد عبر الدول المجاورة، مما جعل أسعار المشمش متدنية كما ذكر الفلاحين في فترة ذروة هذه الثمار. لكن دائما ما هو معروف عن السوق السورية، عندما تكون الفواكه في بداية موسمها كالتين الآن والعنب تكون أسعارها مرتفعة جدا، ومن ثم تبدأ بالانخفاض وصولا إلى نهاية أيضا إلى بعض الثمار الأخرى. يعني مثلا اليوم نحن في موسم البطيخ، كنا قد سمعنا من بعض التجار مع الزميل علاء تحدثوا عن سعر كيلو البطيخ هو بين 2000 ليرة سورية قديمة حتى 2500 ليرة سورية قديمة. الآن في منطقتنا التي يزرعها الفلاحين مساحات واسعة وتحديدا التي اقتلع منها الأشجار، البطيخ يقوم المزارع ببيعه ما يقارب 700 ليرة سورية قديمة، أي 7 ليرات على العملة الجديدة. هذا الأمر يتبعه النقل ويتبعه أيضا عدة أمور أخرى مما ترفع الأسعار لدى التجار. لكن الثمار الفواكه الموجودة في المناطق لدى الفلاحين تعتبر أسعارها منخفضة، والفلاح دائما يشكو من غلاء المازوت وأيضا غلاء بعض المواد التي الزراعية والأدوية الزراعية التي يقوم بإضافتها هذه الثمار. أما بالنسبة لبعض الفواكه الأخرى مثل كما ذكر بعض الزملاء أن الكرز، طبعا الكرز تشتهر فيه منطقة القلب مثل ما تعرضت له مثلا مدينة القصير إلى اقتلاع أشجار كثيفة من هذه المنطقة وتحديدا لهذه الثمار، مما جعل الوارد من الفلاحين لهذه الثمار هو قليل فرفع أسعارها في بعض الأحيان، إضافة إلى أنه أغلب الأسعار الآن كما ذكرها الزملاء وذكرت في السوق مع الزميل علاء هي تعتبر أسعار شرائية للمواطن هي منخفضة جدا نتيجة أن ارتفاع.
1: أنس ننتظر، يبدو أن هناك تقطع في الصوت، سنعود إليك بعد قليل. بالعودة إليك ديالة في دمشق، كيف رصدت ردود فعل الأهالي على هذه الأسعار؟
2: نعم كاترين، يعني كما ذكرنا معظم الأهالي كانوا يتحدثون أن الفاكهة إلى حد ما أصبحت من الكماليات عندما تكون في يعني في ذروتها أو في ذروة موسمها، لكن يتجه بعض الأهالي إلى بدائل أخرى مثل الخضار، كما ذكر الزميل أيضا على أن البعض يتجه إلى الخيار مثلا كاعتباره كنوع من الفاكهة، هو من الخضار ولكن يعني يعتبر لدى الأهالي كنوع من بديلا عن الفاكهة. كذلك هناك اتجاه إلى البطيخ بنوعيه كونه أيضا يعتبر من الفاكهة التي تكون مقبولة السعر إلى حد ما مقارنة بباقي أسعار الفاكهة الموسمية، لكن بالعموم يعني الأهالي يجدون أن هذه الأسعار مرتفعة بشكل كبير. الكرز بعيد تماما عن متناول أيدي الأهالي نظرا لسعره المرتفع، العنب ايضا ربما لانها الان هي يعني الان يتم موسمها وقطافها، وكما قلنا يعني هذه الاسعار بالعموم هي تعتبر مرتفعه مقارنه بدخل المواطن وبقدرته الشرائيه. كاترين
1: بالعوده اليك، عمار في حلب، ما هي اكثر الفواكه غلاء بالاسعار؟
3: نعم كاترين، يعني المشمش كان بداية، الكرز حتى اليوم يعني سعره لا ينزل أو لا يكون أقل من 25,000 ليرة حتى للأنواع ذات الجودة المنخفضة منه. أيضا الدراق والخوخ لم تنخفض أسعارها. اليوم نتحدث عن عديد من الفاكهة التي أسعارها مرتفعة إذا كانت في بداية موسمها. اليوم نتحدث عن التين، العنب ربما وصل مع أنه بداية موسمه وصل إلى 10,000 ليرة، كان من 15,000 ليرة إلى 20,000. اليوم نتحدث إذن عن التين، هو سعره مرتفع أكثر سعر بين أنواع الفواكه، خاصة أنه يعني موسمه بداية الموسم. أيضا بالإضافة إلى ذلك باقي الفاكهة تعتبر مرتفعة بالنسبة للأهالي بالمقارنة، إذا قارنا بالخضار الأخرى التي هي يعني تزيد وهناك فائض منها، بينما الفاكهة يعني تكون غير مرتفعة السعر. أيضا هناك أنواع من الفاكهة المستوردة يعني الملاحظ بأن أسعارها تكون منخفضة أكثر من باقي الفاكهة، كما تحدثت منذ قليل يعني في سوق الهال في حلب كيلو الموز 7,000 ليرة بالجملة، يعني يباع بين 10,000 إلى 12,000 ليرة، بينما العنب وصل إلى 20,000 ليرة، وهو صناعة محلية أو زراعة إنتاج محلي. أيضا هناك كما ذكرنا يعني اعتراض لدى الأهالي على موضوع هذا الغلاء، وبأنه يعني لا يساعدهم على أن تكون هذه الفاكهة كما هي العادة على موائدهم اليومية، خاصة في فصل الصيف، خاصة الفاكهة المعروفة يعني الموسمية والسورية التي تنتج هنا في الأراضي السورية. كاترين،
1: بالانتقال إلى حما مجددا معك علاء، هناك بعض الفواكه التي هي مزروعة أصلا في سوريا وهي فواكه محلية، لماذا يتم رفع سعرها؟
4: نعم كاترين، بالفعل يعني هناك فاكهة سورية تشتهر بها الأراضي السورية وهي مواسم يعني أساسية، وخاصة يعني في مدينة حماة وهناك في إدلب وأيضا في حلب وغيرها من المناطق. يعني أتحدث عن المشمش، أتحدث عن الدراق الذي هو موجود في حمص، وأيضا بعض الفاكهة الأخرى مرتفعة وأسعارها مرتفعة نسبيا مقارنة بالسعر المستورد. يعني اليوم سعر الموز تقريبا من 10,000 وحتى 15,000 ليرة سورية حسب النوع، بينما الفاكهة التي تعتبر إنتاج محلي هي أسعارها مرتفعة يتخطى الحد الأدنى منها 15,000 ليرة سورية قديمة. طبعا الأسباب هي بسبب بالدرجة الأولى هي لارتفاع التكاليف على المزارعين، هناك تكاليف مرتفعة على المزارعين، الأدوية والفلاحة وغيرها من المستلزمات جميعها تحسب على المزارع بالدولار الأمريكي. إضافة إلى ذلك هناك يعني تم يعني دمار كبير للأراضي الزراعية في المناطق نتيجة قصف قوات النظام المخلوع بشكل عشوائي لتلك المناطق وقطع الأشجار وغيرها من العوامل، أيضا إضافة للإهمال، غيرها من العوامل التي أدت إلى انخفاض الموسم بشكل عام. يتزامن هذا مع ارتفاع تكاليف الانتاج، بالإضافة لقيام بعض السماسرة يعني بموضوع السماسرة بين الفلاح وأيضا بين البائعين، وأيضا السبب الآخر هو تخزين الفاكهة في غير موسمها من أجل بيعها بأسعار مرتفعة في غير موسمها.
1: علاء السويد من حماة، وديالة البحري من دمشق، وعمار مرجان من حلب، أنس إدريس من حمص، شكرا جزيلا لكم جميعا. بدأت جمعية الصاغة في دمشق بإجراء يهدف لاستبدال الليرات والأنصات الذهبية القديمة بسكوت كاك جديدة وفقا لمعايير صادمة، بعد رصد عدم التزام سابق بالعيارات بشكل دقيق، مؤكدة أن المدخرات لدى المواطنين بمأمن وقيمتها محفوظة، لكن لا يجب على الصاغة بيع أي ليرات أو أنصات قديمة مقابل إتاحة شراء.
5: تزامنا مع استبدال الليرة السورية القديمة، تجري عملية استبدال أخرى للمسكوكات الذهبية لأسباب مختلفة، حيث يجري سحب الليرات والأونصات القديمة من السوق تدريجيا.
6: هلا بالنسبة للذهب القديم لازم يتعالج وينسحب من السوق بشكل تدريجي، لأنه صار في ناس بفترة الأزمة نفوسها مريضة لعبت بالعيارات شوي، لعبت بعيارات الذهب وخاصة الليرات والأونصيات، فالناس صارت تخاف شوي من هذا الموضوع. هلأ بالنقابة الجديدة الموجودة عم يصير دمغات جديدة ومراقبة 100% أكتر، وفي دقة أكثر، واللي عم يتلاعب إن شاء الله عم يتلاحى، وفي قسم كبير منه

0: حسب ما سمعت تم إلقاء القبض عليهم ونعرف ورشاتهم وتحاسبوا، وإن شاء الله بيكون الذهب بعد فترة منيحة يعني مو كتير طويلة نضيف 100%.
1: هلا بالنسبة للليرات القديمة إنه منعوها إنه مبيعها لأنه عم يطلع عياراتها شوي واطية، يعني ما أنا معاييرة مثلا هي 875 من أصل 1000 لازم تطلع، فعم تطلع 860 55 عرفت؟ فمنعونا إنه نبيعها، بس المشترية عادي من الزباين، بس إنه يفضل إنه نقصها وللسهر طبعا بتروح. فهلا الليرات الجديده كلها عليها سيف دمشقي معاييرها 100% 875 عم تطلع، فهيك الزبون بيرتاح ونحن بنرتاح بالبيع والشراء ما بنتخالف عليها.
2: ياتي ذلك بعد اعتماد جمعيه الصاغه بدمشق مسكوكات جديده بمواصفات عاليه تحول دون الغش والتلاعب على حد تعبيرها.
3: طبعا حاليا بعد التحرير اعتمدنا الليرات أو المسكوكات الجديدة بمواصفات عالمية عالية، ما في مجال للتزوير أو الغش بالعيار، أو يعني مطابقة للمواصفات العالمية القياسية. القديمة كان في تساهل شوي يعني بموضوع العيار، يعني بقوله ممكن يكون أدنى شوي من معايير، وحاليا نحن يعني عم نعمم أنه الأفضل شراء المسكوكات الجديدة. يعني
2: تختلف هذه الآلية عن استبدال العملة، إذ تحتفظ المدخرات الذهبية بقيمتها مهما طال وقت الاحتفاظ بها، وإن كان يفضل الاستعاضة عنها بالمواصفات الجديدة.
4: إذن فإن عملية استبدال المسكوكات الذهبية القديمة بالجديدة ترتبط بمدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، وعلى الزبائن اليوم الانتباه عند شراء الليرات والأنصات بأن تكون من الإصدارات الجديدة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
5: حول الموضوع ينضم إلينا بسام السلوم مدير الرقابة والجودة في الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة من دمشق. أهلا بك معنا أستاذ بسام. بالبداية أستاذ بسام، لو تحدثنا عن المعايير التي لم يتم الالتزام بها سابقا.
6: والله أستاذ، الفترة السابقة كانت تعيش الأسواق حالة من الفوضى، بس هي ما هي كثير يعني مأثرة على الأسواق، يعني مثل ما تفضلوا بعض بالبرومو توجد بعض المخالفات ولكن ما هي جزيمة بشكل كلي. بس نحن هلا حاليا بصدد نحن رقابة الأسواق بشكل حقيقي، وعم تكون أغلب الدوريات بكل أسواق سوريا عم تكون على الأرض، وعم نحاول نتلف الموجود وليس استبدال. أنا بدي نوه أستاذ عن شغلتين. الأولى هي نحن ما عاد في شيء اسمه جمعية صاغة، نحن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسوريا. والأفرع اللي موجودة حاليا بسوريا هي بكل المحافظات انوجدت، وقاموا بتشكيل دوريات للأسواق بشكل كامل. الشغلة اللي بدي نوه لك عليها الأخرى أنه ما في شيء اسمه استبدال، يعني نحن ما وجدنا بديل لشيء. هو نحن خلال الجولات الرقابية على الأسواق عم نتحقق من المسكوكات اللي هي أونصة وليرة، إذا كانت مطابقة للمواصفات ما عم نحاول إتلافها، بس نمنع بالتداول فيها لحتى تحمل الختم الجديد اللي هو السيف الدمشقي أو قلعة حلب كما يرمز لمدينة حلب ودمشق. في شغلة مهمة كمان أستاذة، يعني نحن قمنا بترخيص لمجموعة من الشركات اللي بدأت أنتج الأونصة والليرة من أجل وجود بديل بالأسواق. يعني نحن ما فينا نمنع شغلة وما نوجد لها البديل مطابق للمواصفات العالمية، اللي هو مثل ما تفضلوا الأونصة تكون بعيارها الحقيقي اللي هو يحمل مثلاً 995، ما يحمل معايرة أقل. وبالنسبة للأونصة الليرة الجديدة يعني تحمل اسم الشخص المنتج زائد تحمل باركود وتحمل سيري نمبر، يعني ما عاد في مثلاً حدا يطبع شيء، لأنه خلال الفترة الماضية تم رصد من المسكوكات الذهبية غير مطابقة للمواصفات معتمدة، وهذا يفتح مجال للتداول بالذهب. وهلا تعرفي أنت يعني هو صار مو بس ذهب زينة وخزينة، صار هو مدخر يعني، وممكن الشخص يستعمله بعد فترة ممكن سنة أو اثنين أو أكثر. فهاي الفترة يعني نحن عم نحاول نوجد يعني بالدولة الجديدة يعني نوجد هذا المع

0: معايير اللي هي تواكب الدول الأخرى. يعني الشخص يقني ذهب ممكن يستعمله بعد سنة، طب هو راح يظل قلق أنه يكون في مثلا مشاكل؟ لا،
1: وهذا
0: نحن
1: ما
0: عم
1: أردت
0: نأمن له
1: الحديث
0: هذا.
1: عنه أستاذ بسام، من
0: تماما
1: اشترى خلال السنوات السابقة أنصات أو ليرات، ما الذي
0: تمام.
1: يجب عليه فعله الآن؟
0: هلا نحن حاليا في ناس مثبتة يعني جابت فواتير وأثبتت أنه هي ذهبها غير مطابق للمواصفات، قمنا باستبداله عن طريق الصائغ وليس عن طريق يعني ما رحنا، لا لأن احنا ما عندنا شيء نبدله للزبون، يعني يثبت لنا الحالة أنه هو فاتورته معه. نحن نحاول نقرب مع الصائغ أنه أخي أنت اشتريت، أنت يعني المسؤولية تقع على عاتق المروج من شنطة بيع أو مركز بيع أو صائغ، نحن نتابع الموضوع بشكل دقيق. أما أي حدا نحن بدي أطمن المواطن أنه حقه محفوظ يعني قبل وهلا وبعد يعني، بس نحن بدنا نوجد يعني ليش نترك موضوع الرقابة؟ يعني نحن ليش ما نطلع منتج هو صحيح؟ ما في داعي لنحن نوجد منتج يكون مخل للمواصفات العالمية ونجي نراقبه، لا نحن عم نراقبه قبل ما نطرحه بالأسواق. فوجود الأختام الحديثة اللي هي تحمل السيف الدمشقي وقلعة حلب كما قلت سابقا، هو يعني هذا مطابق للمواصفات، ونحن الرموز اللي حاطينه بشكل دقيق يعني إن شاء الله يعني ما راح تكون تخترق أبدا. وبدي أنوه عن شغلة أنه مثلا المواطن أنه اللي يشتري يحتفظ بالورقيات، يعني هي من اشترى أونصة يحتفظ بالفاتورة اللي هي يعني هي تحتفظ بحقه يعني لاحقا، انه هو ممكن بعد سنة اثنين يحاول بده يبيع يشتري يكون في تداول، نحن نكون جاهزين لهذا الموضوع ونحن
1: طيب
0: واجدين
1: أستاذ
0: كوادر
1: بسام، أيضا
0: وآليات.
1: تحدثت
0: تفضلي.
1: عن أن هناك ليرات وأنصات ستنزل إلى الأسواق بكود جديد
0: نزلت
1: وختم جديد،
0: صحيح
1: متى
0: صحيح
1: ستبدأ هذه
0: صحيح
1: الليرات بالتوافر؟
0: انوجدت بالأسواق من أونصة وليرة، وفي هلا شركتين أو أكثر قامت بالتداول، ونحن منعنا موضوع أنه يعني في صار تراتبية للختم، اللي الأول اللي هو الختم الفحص اللي هو اللي من النقابة، بس يكون له سيري نمبر بين الورشة والهيئة المعادن، يعني نحن كله موثق عندنا بشكل دقيق، أي أونصة تنزل الأسواق بده يكون لها أرشيف عنا بهيئة المعادن، يعني ممكن بعد سنة نحن نراجع فيها الجهة المنتجة يعني. فالموضوع بشكل دقيق يعني صار أفضل، يعني صار مفهوم مقروء يعني بحكم هلا التكنولوجيا اللي الحديثة، نحن عم نواكب الواقع يعني إن شاء الله. فأي
1: وأيضا
0: شيء يعني
1: اليوم سجل الذهب ارتفاعا في الأسواق، برأيك لماذا هذا
0: صحيح
1: الارتفاع؟
0: والله، هي يعني هذا موضوع الذهب هو موضوع سياسي بحت، يعني تعرف انت يعني في شيء يعني نحن هذا مو موضوعنا يحتاج كلام اخر، يعني هو موضوع سياسي بحت، ولكن الرؤيه هي لا صعود، يعني هاي القراءات بالمستقبل اللي هي صعود. ونحن بدنا ننوه، ارجع اقول لك موضوع الفواتير لازم تكون نحن ننبه كهيئه رقابه وجوده يعني انه يحتفظ المواطن بالفاتوره، لانه هي الوثيقه اللي تحفظ حقه وتسهل اي عمليه بيع او استبدال. تمام؟ فنحن يعني لازم ننبه دائما، انا دائما والله بجولاتي انبه عن هذا الموضوع، انه اخي الفاتوره للصائغ وللزبون، انه اخي انت اعطيه فاتورته والزبون بالمقابل انه انت تحتفظ بالفاتوره، يعني ما لانه هي حقك راح تكون، انا كيف بدي اثبت المعادله؟ اما بس اطمنه يعني للمواطنين انه لا الامور بخير والحمد لله، يعني مشينا يعني بشكل ايجابي وجيد.
1: أستاذ بسام، في سؤال أخير، هناك أيضا سوق سوداء على مواقع التواصل الاجتماعي للذهب عن طريق جروبات معينة، كيف من الممكن ضمان حق المواطنين بهذه الحالة؟
0: هلا نحن موضوع الجروبات يعني مطلعين فيها تعميم بشكل كامل، انه ممنوع التداول الا على الصفحات الرسميه اللي تحمل بكل المحافظات طبعا السوريه، ونحن مشرفين عليها بشكل مباشر. يعني في ناس في كوادر مشرفة على هذا على هاي المجموعة، فعم نحاول يعني نضمن حقوق كل الأطراف، يعني حتى الصاغة في عمليات البيع والشراء يكون في خلاف، فنحن مشرفين مباشرة، عم يكون الخلاف مباشرة، وعم نمنع أي صفحة غير الصفحات اللي نحن مشرفين عليها بالتداول. فكمان أرجع يعني المواطن لازم يدير باله، يعني إذا ما في شغلة تكون عن طريق صائغ أو عن طريق جهة يعني تحت سيطرتنا، يعني ما ينجر وراء مثلا سعر، ينجر وراء معلومة غلط يعني عن طريق السوشيال ميديا أو الفيسبوك أو الانستغرام. يعني هاي كثير عم تنطرح إنه أنثى ناقص 100 أو 50 أو كذا، ليش؟ شو السبب؟ فهي موجودة عند الصاغة. يعني موضوع الصاغة لازم يكون هو نقطة الوصل للمواطن وحفاظ حقه، يعني عم ياخذ من جهة معلومة، أما موضوع الأسواق الحمد لله تحت السيطرة.
1: شكرا على كل هذه
0: أهلا وسهلا،
1: المعلومات
0: أهلا
1: بسام
0: وسهلا،
1: السلوم مدير
0: شرفتينا
1: الرقابة والجودة
0: شرفتينا
1: في الهيئة العامة
0: شرفتينا،
1: لإدارة المعادن الثمينة، كنت
0: أهلا
1: معنا
0: وسهلا،
1: من دمشق. تشكل بسطات المحروقات في الرقة خطراً على السكان في بعض الأحياء السكنية بسبب اعتماد أصحابها على تخزين المادة في منازلهم، ما يجعلها عرضة للانفجار والحريق وتهدد بذلك السكان المجاورين.
2: تنتشر في شوارع مدينة الرقة بسطات بيع المحروقات، وتوجد على جوانب الطرقات وفي الأحياء السكنية، ورغم أن هذه البسطات وفرت للمواطنين سهولة الوصول إلى المحروقات، فإن انتشارها داخل الأحياء يثير مخاوف متزايدة بسبب غياب إجراءات السلامة، ولا سيما مع استخدام بعض المنازل كمستودعات لتخزين كميات من المواد القابلة للاشتعال.
3: أول شيء البسطات موفرة، ساعة 11 بالليل بتدق على بيت حي واحد صاحب بسطة تلقى عنده بنزين، تمام؟ الشغلة الثانية ضررها انه صايرة بين الأحياء وبين الأماكن المكتظة بالناس.
4: بالنسبة للبسطات الموجودة من ضمن الحارات بالبيوت، يعني بين هالبيوت، خطر خطر، يعني قنبلة موقوتة. يعني صراحة أنا واحد الناس ساكن بحارة كلها محلات محروقات، وصراحة يعني كل ما نفوت نطلع نحسب حساب هالساعة هاي، إنه لا سمح الله صار شيء، المشكلة بسطة جنب بسطة، يعني وحدة تأثر على الثانية.
2: لعل توفير المحروقات بشكل دائم أحد إيجابيات هذه البسطات، وهو يوفر فرص عمل للبعض، إلا أنه لا يلغي المخاطر التي تفرضها على السكان نظرا لاحتمالية وقوع حرائق أو انفجارات، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.
5: بشتغل بسط مازوت، عنا 3-4 بيدونات عم نترزق الله فيهم، الحمد لله رب العالمين. هاي المعيشة وهي اللي الله عطانيها، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لخطورة للمدنيين وما مدين، إن شاء الله ما في خطورة، بيدونتين 3-4 ما في ذات أهمية الحمد لله. وهي الجيران وهي الحارة وهي الناس وهي الزباين وهي الناس كلها عم تشهد أن الحمد لله ما في لا خطورة ولا شيء، الحمد لله رب العالمين.
2: وبين حاجة الباعة إلى لقمة العيش ومطالب بتشديد إجراءات السلامة، يبقى هذا المشهد واحدا من الملفات التي تفرض تحديا يجمع بين الاعتبارات المعيشية ومتطلبات السلامة العامة.
1: وحول الموضوع تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا من الرقة صبا أحمد. أهلا بك معنا صبا. صباح، حدثينا بالبداية عن هذه الظاهرة في الرقة، عن وجود بسطات للمحروقات وتخزينها في المنازل.
6: أهلا كاترين، في الحقيقة هذه البسطات قد ظهرت في مدينة الرقة من بعد تحرير المدينة عام 2013 نتيجة خروج المدينة عن يعني المؤسسات وعدم وجود المحروقات وتوفرها في الكازيات في أثنائها. فمنذ ذلك الحين إلى هذا اليوم الكازيات هي موجودة في مدينة الرقة، وهي تعتبر مصدر دخل رئيسي لمعظم العائلات، بالإضافة لتواجد وجودها في أماكن محددة ضمن المنازل أو المناطق السكنية التي قد تكون بيوت عربية مساحتها واسعة، وبالإضافة أيضا لبعض المناطق دعينا نقول في الحارات المكشوفة أحيانا أو على الساحات العامة قد تشغل بعض الأرصفة وبعض الأماكن في الطرقات العامة.
1: صبا، هل هناك أي إجراءات تتخذ بحق هؤلاء أصحاب البسطات مثل مخالفات؟

0: يكون من قبلهم ولا حتى تتم العملية بشكل رسمي من قبل البلدية أو بشكل حازم. دعينا نقول طبعا وجود هذه البسطات كاترين يعرض حياة المدنيين للخطر في المناطق السكنية التي تشغلها.
1: وحتى تخزين هذه المحروقات في المنازل صبا، كيف يؤثر على السكان والأهالي؟
0: المخاوف من الأهالي كاترين يعني هي مخاوف كثيرة، خصوصا من تواجد هذه المحروقات مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. وشهدت مدينة الرقة منذ بداية تقريبا تحرير المدينة، دعينا نقول ضمن إحصائية هي تعتبر واضحة أكثر، تقريبا أربع حرائق وصلت حرائق البسطات، وذلك لعدة أسباب ولعلها وأبرزها هي الماس الكهربائي. وجود تلك المحروقات ضمن المناطق السكنية هو يعتبر كيعني قنبلة موقوتة، مثل ما ذكر بعض الأهالي ضمن الأحياء السكنية. فصل الحرارة أو فصل الصيف عفوا هو مرتفع بدرجات الحرارة خصوصا بمدينة الرقة، تواجد هذه المواد التي هي سريعة الاشتعال. طبعا كاترين هذه المواد سريعة الاشتعال نتيجة عدم تكرارها بشكل جيد وعدم يعني وصولها إلى الشروط المطابقة للمواد التي هي موجودة في الكازيات الرسمية اليوم في مدينة الرقة، فلذلك هي تحمل العديد من الشوائب وأيضا الماء والمحروقات التي تساعد في الاشتعال السريع.
1: شكرا جزيلا لك صبا أحمد، كنت معنا من الرقة. مستمرون معكم في برنامج عين سوريا وتتابعون فيه بعد الفاصل. الطباعة الشمسية تعود إلى حلب، ورشة فنية تحيي تقنية التصوير التقليدية باللون الأزرق.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم من جديد. تحتضن ورشة متخصصة في مدينة حلب مبادرة لإحياء فن الطباعة الشمسية، إحدى تقنيات الطباعة الفوتوغرافية التاريخية التي تعتمد على أشعة الشمس لإنتاج الصور، في مبادرة لتعريف المشاركين بهذا الفن وإعادة إحيائه.
1: أنا اسمي زينة سلامة، خريجة كلية فنون جميلة دمشق قسم حفر وطباعة. الطباعة الشمسية هي بنفس فكرة الطباعة، يلي هي منحضر كليشيه منحفرها منأسسها من حسب طبعا الطباعة، إذا بدنا إياها سطحية أو طباعة غائرة، هي نفس المبدأ بس بدون ما نحن نكبس. مبدئيا هي الشمس هي أو الضوء هو اللي بيقوم بعملية الطباعة، فهو منحط منأسس العمل إذا كان ورق أو قماش منأسسه بمادة حساسة للضوء، تعمل فوقه يمكن مواد خامات أشياء أو حتى صور، والشمس هي بتاخد المادة بتطلعها زرقاء وما بتاخد محل ما حاطين نحن الأشياء.
2: أنا اسمي علا العجيلي، فنانة تشكيلية بمجال الحفر والطباعة. للأمانة أنا أول ما سمعت عن الورشة عن طريق مشروع حي، فأنا رأساً تشجعت أنه أنا أجي، لأنه حلب هي بحاجة لتعطي مساحات تجريبية للفنانين التشكيليين أو حتى للي حابين يتعلموا فن، ليقدروا أنه هنن يمارسوا هاي التقانات اللي عابين علينا عنها، ويكون في عندهم مساحة ليتشاركوا الخبرات مع ناس عندهم نفس الاهتمامات ليقدروا يطلعوا بأعمال فنية وقيم جمالية. الورشة للأمانة هي كتير مميزة. أنا كوني مختصة بمجال الحفر والطباعة، اليوم في أشياء أنت قد ما كنت مختص فيها ودارسها ومتعمق فيها

0: زال الفن قادر انه هو يدهشك كل يوم بشيء جديد، قد يكون بسيط بس هو بيفتح لك افاق كتير كبيره. فانا بشوف الشيء الجديد اليوم نحن عملناه انه اخذنا تاثير الطبيعه، تاثير الضوء مع القيم الجماليه اللي احنا عم نفرضها لنطالع بالاخير عمل تشكيلي او قيمه جماليه جديده ما كان ممكن انه نحن نكتشفها باي مكان ثاني.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من عين سوريا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: بخلونا أننا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس يحسب حساب هاي بدون يشربوها للساعة 20 واحد بعده. قياس قبل صرنا نفتحه ونحطه نغطي البطانيات. عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة، يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعه. نتفرج على علبة السردين، صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صرنا زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع النظام وخسرتها.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العازاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها. وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932 مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حقي العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها معكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يعد ضبط المشهد الإعلامي السوري وتنظيمه من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة في مرحلة ما بعد النظام المخلوع. فعلى مدار سنوات الثورة والحرب كان الإعلام سلاحا فتاكا وظفه النظام وحلفاؤه لتزوير الحقائق وتشويه صورة الثورة، وكان في طليعة هذا الجهاز الإعلامي عدد من الإعلاميين والمراسلين الذين أسهموا في نشر الرواية الرسمية للنظام وتبرير جرائمه أمام الرأي العام. ومع انطلاق المرحلة الجديدة برزت مطالبات شعبية وحقوقية بضرورة منع هؤلاء الإعلاميين من العودة إلى الفضاء الإعلامي العام، لا سيما في ظل ظهور حالات تشير إلى محاولات بعضهم تبييض سجلاتهم والاندماج في المشهد الإعلامي الجديد كأن شيئا لم يكن. وفي هذا السياق أثار تقديم سومر حاتم المراسل الحربي السابق لقناة المنار اللبنانية المرتبطة بحزب الله دورات تدريبية في أحد مراكز التدريب الإعلامي في اللاذقية، أثار موجة واسعة من الغضب والاعتراض، إذ يتهم حاتم بأنه كان جزءا من الماكينة الإعلامية لحزب الله وينسب إليه تزوير الوقائع خلال سنوات الثورة. والأكثر إثارة للاستغراب أن شهادات المركز كانت مصدقة من مديرية الإعلام في اللاذقية. وسرعان ما تحرك مدير إدارة الشؤون الصحفية والتراخيص في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد موضحا أن الترخيص منح للمركز بناء على ملف مديره الذي كان من الشخصيات المشهود لها بثوريتها بحسب قوله، دون أن تبلغ الوزارة بإشراك سومر حاتم في التدريب. وأعلن فورا إيقاف جميع الأنشطة التدريبية في المركز ورفض تصديق شهادات الدورات القائمة، متعاهدا بعدم التهاون مع أي شخصية لديها انتهاكات مهنية أو أخلاقية جسيمة. يستعرض أحد الناشطين تاريخ سومر حاتم المراسل الحربي السابق كاشفا عن سجله خلال سنوات الثورة السورية، لنتابع.
1: يا شباب شايفين هذا الشخص اللي قدامكم بالفيديو حاليا، هذا احد ابواق النظام البائد اللي كان مراسل لقناه المنار في حقبه النظام البائد، هي القناه اللي كانت تدعم قوات النظام البائد. اليوم بمحافظه اللاذقيه عم يقوم بتدريب دورات اعلاميه باحد المراكز الخاصه بالمحافظه. السؤال اللي بيطرح نفسه انه ليش لحد الان هذا الشخص موجود بيناتنا وعم بيمارس مهنه الاعلام داخل سوريا وما تم محاسبته، ومع العلم انه لازم هذا يتم محاسبته باسرع وقت وباي شكل من الاشكال، لانه مثل اللي حمل السلاح ومثل اللي كانوا اعلاميين حربيين وحربوا على قتل الناس الابرياء الموجودين بالشمال السوري المحرر. اكثر من هيك ما راح احكي ويعطيكم العافيه.
0: هذه القضية أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بين من أشاد بسرعة تدخل وزارة الإعلام ومن رأى أن ما جرى يكشف عن ثغرات في آليات منح التراخيص ومراقبة المراكز الإعلامية. مريم تقول على وسائل التواصل الاجتماعي المدهش وقاحتهم أنهم مصرين على تصدر المشهد رغم إجرامهم. أيضا في تعليق آخر أو منشور آخر، يعني أظن أنه مو شخصية مغمورة لحتى وزارة الإعلام ما تدرى فيه، ويا ترى شو هو التصرف المناسب من قبل الدولة بحق هيك أشخاص. أيضا سراج يقول يعني إعلامي وكان يطلع على إعلام النظام وكل أمة الله تشوفه، معقول يحطوه مدرب تقول ما عم يشوفه بحسب تعبيره. أيضا عصام كتب والله الشيء عم يجلطنا، لك وين الدراسات وين السيرة الذاتية وين الملفات، ولا ضايعة الطاسة بحسب تعبيره.

في خضم سنوات الحرب الطويلة التي حولت كثيرا من المناطق السورية إلى مناطق موت وتهجير ودمار، كانت الطبيعة السورية تعيش تجربة مغايرة تماما، إذ أتاح غياب الإنسان وتوقف رحلات الصيد الجائر لفترات طويلة فضاء واسعا للحياة البرية كي تتنفس وتتكاثر بعيدا عن الاضطهاد، وعادت أنواع كثيرة من الحيوانات البرية للظهور في البادية والغابات السورية، بل ظهرت أنواع جديدة قدمت من البلدان المحيطة استقرت في المنطقة مستفيدة من غياب الصيادين الذين كانوا يخشون التجوال في المناطق الملغمة وغير الآمنة. إلا أن غير أن هذا التوازن البيئي الهش بدأ يتعرض للتهديد مجددا مع عودة الاستقرار، إذ يرصد ناشطون بيئيون موجة من الصيد الجائر تستهدف حيوانات مهددة بالانقراض أو نادرة في بيئتها، فمن الضباع والذئاب العربية المهددة بالانقراض إلى الغريري والأرانب وصولا إلى طائر الفلامينغو، باتت هذه الكائنات تواجه خطر الانقراض المحلي على يد صيادين لا يكترثون بالقوانين البيئية ولا بالتوازن الطبيعي الذي أتاحت الحرب نموه وازدهاره. وتطرح هذه الظاهرة تساؤلات جدية حول الجهة المسؤولة عن حماية الحياة البرية في سوريا وملاحقة مرتكبي جرائم الصيد الجائر في ظل غياب واضح للرقابة البيئية وضعف التشريعات الناظمة لهذا الملف وسط مطالبات بالتحرك السريع قبل فوات الأوان وضياع ما أنقذته الحرب بشكل غير مقصود من إرث بيئي لا يمكن استعادته بسهولة. تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد الصيادين في البادية السورية يظهر فيه مفتخرا باصطياد 4 ذئاب عربية في مشهد أثار موجة واسعة من الانتقادات في ظل المخاوف المتصاعدة من الصيد الجائر الذي يهدد الحياة البرية في سوريا. نتابع. وفي مادة أعدها زملاؤنا في قسم أنيو ميديا يسلط الضوء على ظاهرة صيد الذئاب في البادية السورية التي باتت تهدد أعدادها، مع التعريف بنوع هذه الذئاب وأهميتها البيئية في النظام البيئي السوري. نتابع.

يعني على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين من طالب بتشريعات صارمة لحماية الحياة البرية ومن استنكر هذه الممارسات التي تهدد التوازن البيئي. باسم كتب أو علق على فيسبوك: يجب إصدار قانون يحظر الصيد على القليل 10 سنوات قادمة، وبعدها يكون هناك تنظيم الصيد وإصدار قائمة بالحيوانات التي يحرم صيدها أو عددها، ويكون هناك غرامات كبيرة على المخالفين بحسب قوله. عامر أيضا كتب: يجب أن يحاكموا ويغرموا غرامة كبيرة، هذا اعتداء على البيئة الطبيعية لا تحمد عقباه. أيضا هناك تعليق أو منشور من محمد كتب فيها: المشكلة يفتخرون وكأنها بطولة أو تحقيق إنجاز عظيم في تاريخ البشرية، لا شجر ولا حيوانات سلمت منهم، هذا تخلف. تعليق أخير من المثنى كتب فيه: هذا أذى، يا لطيف ما أقسى قلوب البشر. تعد أزمة الكهرباء في سوريا من أطول الأزمات الخدمية التي يعانيها المواطنون، إذ لم تنجح عقود من الإدارة الفاسدة للنظام المخلوع في توفير تيار كهربائي منتظم، ما دفع السكان إلى اللجوء إلى المولدات الكهربائية الخاصة كحل بديل لا غنى عنه في حياتهم اليومية. غير أن هذا الحل الذي فرضته الضرورة أفرز بدوره مشكلة جديدة لا تقل إزعاجا، تتمثل في الضجيج المتواصل الصادر عن هذه المولدات التي باتت تملأ أحياء دمشق بأصواتها المزعجة على مدار الساعة، ناهيك عن الانبعاثات الكيميائية التي تلوث الهواء وتؤثر على صحة الإنسان. وفي ظل هذا الواقع تصاعدت شكاوى المواطنين في عدة أحياء دمشقية من الإزعاجات الصادرة عن المولدات الكهربائية، لتجد مديرية البيئة في محافظة دمشق نفسها أمام ملف يستدعي التدخل والمعالجة. وفي خطوة تعكس استجابة للمطالب الشعبية، أعلنت المديرية عن تحركها لمتابعة هذا الملف ومعالجة الشكاوى الواردة في مؤشر على بداية تعامل مؤسسي مع ظاهرة باتت تؤثر على جودة الحياة في العاصمة. تبقى المعالجة الجذرية لهذه الأزمة مرهونة بالتقدم في ملف الكهرباء وتحسين التغذية الكهربائية بشكل يقلص الحاجة إلى المولدات، في حين تسعى الجهات المحلية إلى إيجاد حلول تنظيمية مؤقتة تحفظ حق المواطنين في الحصول على الكهرباء وتحمي في الوقت ذاته حقهم في بيئة هادئة ونظيفة أيضا. هذا وتواصلت شكاوى المواطنين من الإزعاج الناجم عن أصوات مولدات الأمبرات في مطالبة للجهات المعنية بالتحرك السريع لمعالجة هذه الظاهرة التي باتت تؤثر على حياة السكان اليومية. لنتابع.

0: وكما ذكرنا، تحركت مديرية البيئة في محافظة دمشق لمتابعة ملف الإزعاجات الصادرة عن المولدات الكهربائية في خطوة تعكس تحولا إيجابيا في التعامل مع مطالب السكان وشكاوى المواطنين. لنتابع.
1: ونشوف موضوع الدقنة، هلا لسه بداية إقلام. اليوم جولة مديرية البيئة كانت بعدة مناطق نتيجة للتجاوب مع شكاوى المواطنين، سواء كانت منصة محلولة أو متابعة لشكاوي سابقة. كانت جولتنا بمنطقة دمار بالمزة، في عنا كان مركز طبي ومركز طبي بمنطقة الشعلان. كانت الشكاوي كلها متركزة على المولدات. المولدة اللي كان ضمن المزة كان فيها ضجيج عالي مع دخان كثيف واضح ورائحة. أيضا لم يبرز صاحب المركز الأوراق الثبوتية الخاصة بالمركز. سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وتوجيه الجهات المختصة لمعالجة موضوع الترخيص وتوجيه إنذار لمعالجة الضجيج والدخان المنبعث. أما فيما يخص مركز

0: الشعلان كان متابعة لشكوى سابقة، قام مستثمر المركز بتجديد المولدة بإزالتها وجلب مولدة جديدة. لم نلاحظ دخان متصاعد، ولكن كانت مستوى الضجيج لا يزال أعلى من المستوى المسموح به، ولذلك سيتم مخاطبة الجهات المعنية لمتابعة موضوع الضجيج بحيث يحقق الشروط البيئية المطلوبة منه. برجيني تبع المركز.
1: الشكاوى لمست واقعا يعيشه كثير من السوريين يوميا، وكان للمواطنين تعليقاتهم المتباينة بين من شارك تجربته مع هذه المشكلة ومن اقترح حلولا عملية للتعامل معها. هادية كتبت أو علقت على فيسبوك: تعالوا لعنا على عرنوس وشوفوا المولدات اللي صوتها للساعة 4 الصبح فجرا غير القذارة والمازوت بالأرض، بحسب ما كتبت. أيضا أحمد علق أو كتب: بهذه المناسبة بدي نبه المحافظة أنه في باصات عم تمشي بالبلد وخلفها غيمة عاصفة من الدخان القاتل. أيضا تعليق أخير لأسماء كتبت فيه: الله يعطيكم العافية لجهودكم المبذولة وللاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين. تعد قضية العاملين المفصولين خلال سنوات الثورة من أبرز الملفات الإنسانية والإدارية التي واجهت الحكومة السورية الجديدة منذ سقوط النظام المخلوع. فعلى مدار سنوات الحرب الطويلة فقد آلاف الموظفين في القطاع العام وظائفهم ومصادر رزقهم، أما بسبب مواقفهم الثورية أو انحيازهم ضد النظام المخلوع أو بسبب اضطرارهم إلى النزوح ومغادرة مناطق عملهم، مما خلف أثرا اجتماعيا واقتصاديا بالغا على هؤلاء الموظفين وعائلاتهم الذين انتظروا سنوات لاستعادة حقوقهم وكرامتهم المهنية. ومنذ سقوط النظام المخلوع بات ملف إعادة المفصولين إلى وظائفهم من أولويات وزارات عدة التي شرعت في عمليات تدقيق وتقييم شاملة لتحديد من تنطبق عليهم الشروط للعودة إلى مواقع عملهم، في خطوة رأى فيها كثيرون تجسيدا لمبدأ العدالة وإنصاف من طالهم القمع والتهميش. وفي هذا السياق وقع وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني قرارات إعادة العاملين المفصولين خلال سنوات الثورة إلى مواقع عملهم بعد استكمال عمليات التدقيق والتقييم وفق المعايير المعتمدة. وبلغ العدد الإجمالي للمفصولين 8014 عاملا، أعيد منهم 6520 عاملا بنسبة 81%، في حين بلغ عدد من تخلفوا عن الحضور أو لم يحققوا الشروط 1494 عاملا. وتوزع العاملون المعادون بين الوحدات الإدارية والبلديات وأمانات المحافظات والمصالح العقارية والإدارة المركزية للوزارة، في خطوة وصفها كثيرون بأنها تعيد الاعتبار إلى شريحة واسعة من السوريين الذين دفعوا ثمنا باهظا بسبب انحيازهم للثورة. استعرضت وزارة الإدارة المحلية والبيئة خلال مؤتمر صحفي مسار معالجة ملف العاملين المفصولين من مرحلة جمع البيانات وإجراء المقابلات والتقييمات وصولا إلى توقيع الوزير محمد عنجراني قرارات إعادتهم إلى مواقعهم بحضور عدد من العاملين المشمولين بالقرارات وممثلي وسائل الإعلام. لنتابع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يجمع بين الواجب المؤسسي والبعد الإنساني.
3: وضعنا خطة مدروسة بشكل أو بآخر بحيث ما تقتصر عملية الإعادة إلى فقط إجراء إداري شكلي، ولكن وضعنا خطة مدتها 4 أشهر. هذه الخطة هدفها أساساً أنه ما تخلق ترهل إداري جديد. نحن أساساً في الجهات جميعة الموجودة الحكومية يوجد ترهل إداري، هذا بيأثر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
4: لقد تعاملنا منذ البداية مع هذا الملف على أنه مسؤولية أخلاقية ووطنية ومؤسساتية، وليس مجرد معاملة إدارية أو قرار بإعادة مجموعة من العاملين إلى وظائفهم. فأمامنا أولاً مسؤولية أخلاقية تجاه الموظفين المفصولين، لأننا نتحدث عن أشخاص تعرضوا للظلم وحرموا من وظائفهم وحقوقهم لسنوات، وعن خبرات وكفاءات من واجبنا إنصافها وإعادة الاستفادة منها في بناء مؤسسات الدولة.
1: ونشر

0: عضو مجلس الشعب محمد بلعاس مقطعا مصورا عن قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة إعادة العاملين المفصولين إلى مواقعهم، مشاركا رأيه في هذه الخطوة وما تعنيه للموظفين المعنيين. نتابع.
1: أيام قليلة وكأعضاء مجلس الشعب كنا بجلسة مع فخامة رئيس الجمهورية والأمان العامة والوزراء بقصر الشعب، تم طرح مسألة المفصولين من الموظفين خلال سنوات الثورة اللي بلغ عددهم أكثر من 70,000 موظف، وفي كثير منهم إلى الآن لم تتم عودتهم، ونتيجة تواصلهم معنا بشكل مستمر طرحنا الموضوع على الأمانة العامة. كان الجواب على الشكل التالي: أكثر من 70,000 موظف سيعودون جميعا إلى وظائفهم بإذن الله تعالى، وهذا طبعا أبسط حقوقهم. طبعا كان جواب الأمانة العامة أنه ما راح يضل حدا إلا يرجع على وظيفته، راح يتم دراسة كل الملفات. تم إعادة حوالي 7,000، والآن قريبا حوالي 20,000 حتى يعود جميع المفصولين، وهذا أبسط حقوقهم اللي ضحوا بوظيفتهم خلال سنوات الثورة ورفضوا أنه يظلوا بمناطق النظام أو يكونوا سند للنظام، فهذا أقل ما يقدم لهم، فتحي لهم يعني قبل كل شيء، وهذا حقهم الطبيعي، ومبروك أنه يعني تم إعادتهم إلى وظائفهم، واللي لسه ما عاد يعني عم يدرسوا ملف وسيعود بإذن الله تعالى، وهذا طبعا موقفكم فخر ويظل فخر إن شاء الله، لأنه كان موقف نبيل نابع من إيمان بعدالة قضية الشعب السوري.
0: هذا وهنأ الصحفي هادي العبدالله العاملين المفصولين الذين أعيدوا إلى وظائفهم بعد أن فصلهم نظام الأسد المخلوع، ذلك بسبب موقفهم من الثورة، واصفا إياهم بأنهم ملح البلد الذين بهم تحررت سوريا وبهم ستعمر بحسب قوله.
2: صفحة ظلم جديدة عم تنطوى اليوم، مبارك يا أبناء الثورة، مبارك للموظفين اللي فصلهم نظام الأسد تعسفيا بسبب مواقفهم من الثورة السورية، مبارك عودتهم لعملهم. أعلن وزير الإدارة المحلية السيد محمد عنجراني عن عودة الموظفين اللي فصلهم نظام الأسد تعسفيا خلال سنوات الثورة السورية بسبب مشاركتهم بالثورة أو بسبب مواقفهم من الثورة، أعلن عودتهم لوظائفهم. مبارك يا أبناء الثورة، بتستحقوا الإنصاف، تستحقوا الإنصاف يا أبناء الثورة، أنتم ملح هذا البلد، فيكن تحررت سوريا وفيكن رح ترجع تتعمر بإذن الله. ألف مبارك، إنصافكم هذا هو مكانكم الطبيعي اللي بتستحقوه، ألف ألف مبارك.
0: قرار إعادة المفصولين أثار موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون عن فرحتهم بهذه الخطوة التي طال انتظارها، في حين أثار آخرون تساؤلات حول من لم يشملهم القرار. تمارا كتبت وعلقت على فيسبوك وباقي الوزارات اللي لسه ما رجعوا المفصولين، إمتى بدهم يرجعوهم؟ أيضا تعليق من زياد كتب فيه: هذه الإجراءات الترقيعية لا تكفي، الأمر بحاجة إلى مرسوم مانع جامع يشمل جميع المفصولين الثوريين، يتم فيه احتساب سنوات الفصل كسنوات خدمة لأغراض التقاعد والترفع الإداري. بس ما في أيضا تعليق أخير كتبت: نتمنى إعادة جميع من هم بحكم المستقيل أو المستقبل في كافة وزارات ومؤسسات الدولة، إعادتهم بعد التحرير إلى عملهم، وأن يكون الجميع سواسية أمام قرارات الدولة، بحسب ما كتبت. وثق أحد المواطنين مشاهد مقلقة لنفق حفره النظام المخلوع أسفل أستراد دمشق حمص الدولي في حي القابون، في مشهد يكشف عن خطر حقيقي يتهدد أحد أبرز الطرق الرئيسية في العاصمة السورية. لنتابع.
3: السلام عليكم. هذا أستراد دمشق حمص الدولي، هيك هي مفرق القابون، هي كراج البولمان، هي مؤسسة الكهرباء الجديدة عنا من تحت من المؤسسة، من هني له نفق هذا حفر النظام، هذا الله لا يقدر حننزل لتحت، إذا بيخفس ها، إذا بيخفس والله بصير كارثة، إذا بيخفس ها يعني ما صفيان بينه وبين الزفت 40-50 سنتي، هدول اللي صفيانين يعني، هذا إذا بيخفس كارثة يعني بتوقف دمشق من الآخر، بتوقف دمشق لأنه حيوقف هذا الاستراون. فالمعنيين بالأمر محافظة دمشق نرجو

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

كنت استعمل الجدران كبدل الدفاتر. عسكري قتل واحد ما في اي مشكله، يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانيه وطالعوا. وقت حادثت الازبكيه، ما بعرف تسمعوا فيها الاخوان المسلمين، كنت انا وقتها بالتحقيق. كل هالتفاعلات اللي كانت تصير كان يشتد عليه التحقيق. انا استمر معي التحقيق لمده شهرين. نتفرج على علبة السردين هيك مثل، يعني صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صار زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. دخلونا أننا بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس إنه يحسب حساب هاي بدهم يشربوها للساعة 20:00 بعده. أنا اسمي رغيد أحمد تطري من مدينة دمشق، انتسبت للكلية الجوية وتخرج ضابط طيار عام 1975. طبعاً نحن أو أنا بالذات، يعني عم بحكي عن حالي، انتسابنا للكلية أو انتسابي للكلية كان له عدة أسباب. أول سبب، نحن عايشين الأزمة اللي مرت فيها سوريا وقت احتلال عام 1967 وقت احتلت إسرائيل الجولان. نحن قلنا أرض بعين زيوان، والدتي شركسية من عين زيوان، تأثرنا كثير بفقدان الأرض. يعني هي أول، يعني انتهت مرحلة الطفولة بداية مرحلة الشباب، إنه واحد يخسر أرض شيء شغلة كبيرة. يعني إنه نحن كنا مهيئين نفسياً من نحرر فلسطين على أساس الشيء. بين يوم وضحاها بنشوف إنه جيشنا اللي كنا نفتقر فيه خسر الحرب. طبعاً في مؤامرة بالموضوع، بس نحن ما بنعرف، كنا لا مؤامرة ولا شيء، نعرف إنه احتلت الأرض. كان هي أحد الأسباب لتطوعي بالطيران.

المهم صار في تداولات بيناتنا انا ومحمد سيجري وفي اخرين يعني، وفي عبد الحق نعساني الله يرحمه نفذ فيه الحكايات، انه نحن يعني نحن ما بنكون مخطئين اذا ما نفذنا اوامر، بس في المصيبه بيكون في المحاسبه، يعني انه واحد يترك الجيش افضل ما يضرب ناس شعبه. كان لسه ما طالع اوامر انه قصف حماه او ما قصف حماه، بس في كان طالع في اثنين طيارين كانوا عبد العزيز عبد احمد ترمنيني ومحمود ياسين، هذول وقت دخل الجيش سوريا لبنان رفضوا قصف تل الزعتر والتجأوا للعراق. في بيناتهم حوالي شهر ونص شهرين بين الاول والثاني. هذول نحن صرنا نمجدهم، يعني نحن صرنا طبعا الخيانه لا تجزأ، بس في مفهوم انه هذول مو خونه، هذول رفضوا يقصفوا شعبهم، يعني صار عندنا منهجهم مثل المناره إلنا، يعني عارف شلون هن اقدم منا. نحكي بموضوعهم، كان عم تنكتب فينا تقارير للأمن، مراقبين كنا بس دون اعتقال. بس وقت حادثت مأمون نقار عبد العزيز عبد بالشهر

89 صرنا متابعين بشكل ملاصق، يعني بشكل واضح. أنا غادرت للأردن. هالفترة اللي غادرت فيها للأردن صار يعذبوا أهلي نفسيا. كيف يعني؟ يستدعوا والدتي على الأمن من الصبح للساعة 2 2:30 لا يخلصوا، بس واقفة على باب الأمن، يعني يقولوا لهم تعوا بكرة، يعني كل يوم بدهم يجوا ثاني يوم. نحن كان منزلنا على مستوى سطح الأرض، يعني لا مرتفع، يعني لا أبو ولا طابق. يفوتوا بالليل القصر الجمهوري، يبعثوا ناس يسهروا بالحديقة تبعنا، يعني بدون ما يدقوا الباب يفوتوا ويضايقوا البيت يعني. وتشكل الضغط إلي، رجعت للبلد بهالسبب هي، لأن بلشوا يعتقلوا، اعتقلوا أهل مأمون نقار، واعتقلوا أهل عبد العزيز عبد، وأهلي وضعهم صعب كثير. وأنا بالأصل ما في هالشيء المهم أنا باعتقادي. هلا اعتقلت أول شيء وقت اجيت على الحدود، اعتقلت 24/11/81، حولوني على فرع تحقيق بقريب من دار السلام بالشام دمشق. هلا المخابرات الجوية كان ما تتداخل، إذا في حدا خارج البلد تحوله للفرع الخارجي. فيما بعد ساوت فرع لها هي بتجيب المطلوبين، يعني وقتها كان لسه ما لها علاقة المخابرات الجوية. اجا مندوبين على المخابرات الجوية شافوني، أول شيء بدهم يثبتوا علي شيء هن يحكوه، مشان إنه تهمة ونحن مسامحينك بدك تشتغل معنا. ما مشينا أول أسبوع، ما ضربوني يعني. بعدين بلش التعذيب، صار الوجه الآخر، تعذيب كتير شديد. في حديث بيني وبين محمد سجري مشان هروب الطيار ومشان حقوق الإنسان ومشان هالمواضيع هي، ما كنت أعترف فيها. عذبوني كثير، لأن وصلهم بعدين اعتقلوا واعترف بشيء منه هو، يعني هو لا مبالي، يعني اعترف بشغل تحدي، يعني بشكل تحدي، يعني صار يعذبوني انه حتى اعترف. ما اعترفت حتى قابلوني قدامه، يعني هن اللي شغلهم انه يعني عم بيسالوني اسئله هن بيعرفوها وما عم بعترف فيها. التحقيق اخذ اوجه كثير، يعني انه مشان تهريب طائره للاردن، هروب طائره للاردن. طبعا نحن ما صار هالشيء، صار حكي هالموضوع بس ما صار، ما في قيام، ما في اي عمل يعني. بس في حكي كثير انه نحن ضد النظام والنظام طائفي، وعم بيروح الشباب يبعث طيران على لبنان، معارك جويه خاسره بس مشان يلهي الوضع الداخلي، انه بمعارك مع العدو الصهيوني يلهي النظر للاحداث اللي عم تصير داخل البلد. انا وقت حادثت الأزبكية، ما بعرف تسمعوا فيها الأخوان المسلمين فجروا بالأزبكية، كنت أنا وقتها بالتحقيق. كل هالتفاعلات اللي كانت تصير كان يشتد عليه التحقيق. أنا استمر معي التحقيق لمدة شهرين، وصلت لمرحلة طبعا التحقيق اللي بتسمعوه التعذيب كله مضبوط، يعني الدواليب، القتل، هاي ما بحب أحكي فيها، بس تعذيب يعني أكثر ما يتصوروا العقل وشبه. رحت على المستشفى بشكل مخطر بعد التعذيب، تميت شهرين بمستشفى المزة، شهرين زال عني الخطر مو شوفيت، ورجعوني على الفرع. تميت بالفرع كفر سوسة 3 سنين. هلا من البداية كفر سوسة 3 سنين وفرع من الدولة، سنة ونص سجن المزة، 15 سنة سجن أو معتقل تدمر. انتقلت لسجن صيدنايا لهون، قعدت 10 سنين هون بسجن صيدنايا. نقلنا من سجن صيدنايا بسبب الأحداث وساووا معتقل لسجن عدرا. سجن عدرا بقيت فيه 5 سنين.
سجن السويداء بإيه.

في 6 سنين نقلوني لسجن طرطوس. 2/1/85 حولوني لسجن المزة. حكمت ميدانيا بسجن المزة من قبل كان وقتها مقدم سليمان الخطيب. أنا اعتقلت مثل ما قلت لك 24/11/81، عرفت حكمي بال 2011 بالشهر 9/10 وقت أخذونا على سجن عدرا. يعني بقيت بالمسة سنة ونص، حولوني لسجن تدمر. سجن تدمر كان مو سجن، كان معتقل. هذاك سجن تدمر أو معتقل تدمر تعذيب يومي، حطوني بالزنازين مدة 3 سنين ونص بالمعتقل بالمنفردات يعني. بعدين فارزوني مع الإخوان المسلمين يعني. سجن تدمر مثل سجن صيدنا، هلا سجن صيدنا تحول لسجن تدمر، صار معتقل مثلا مثل هالغرف. هالغرف كان توسع 7 أشخاص 8 أشخاص، صار يحطوا فيها 50 شخص طبعا تعذيب وهيك. نحن اجينا اول شيء من تدمر، خرجنا من معتقل لهذا السجن، كان وضعه ماشي حاله، كان اسمه سجن بس تحول لمعتقل، تحول لكثير صعوبات وكثير مآسي. يعني عبارة عن غرف أشبه بتوابيت، هي مو غرف، توابيت، توابيت الموت يعني. بيشعر الواحد رائحة الموت موجودة داخل الغرف. كان تعذيب يومي، تعذيب يومي. الحرس الشرطة دائما داخل المهاجع، دائما أي واحد يعني بيفتحوا الباب بيعذبوه، عدا انه بيطلعوا الناس ما بيعرفوا حالهم قيمة الاعدام تبعهم. نحن اجينا كان في قبلنا ناس مناح يعني، كان وضعهم منيح. اول مرة خارجين من معتقل نتفرج على علبة السردين هيك، مثل يعني صرنا نشوف شيء جديد يعني، ما صار زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. اكرمونا الناس، بس نحن مرحلتنا نحن كان أحسن. بال 2011 مثل ما قلت لكم هذا تحول لمعتقل، تحول ل صار يسووا مجازر بالناس يعني. يعني الغرف إذا بتشوفها هلا بتفكر بتقول كيف عايشين كانوا هذول يعني، مو عيشة غرفة واحد يعيش فيها يعني. كلها رعب، و وبيشعر الواحد انه مو بالدنيا يعني، الى فضاء معين. هاي اسمه جناح، هذا الجناح. هلا نحن بجناح بي يمين. الجناح فيه بيكون 10 زنازين، فيما بعد ساووا حمامات جوا كمان. 10 غرف، هي مو زنازين، 10 غرف. الغرف مثل ما قلنا بتتسع ل50 شخص يعني، هي ما بتسع، هي بتتسع 7 أشخاص ل10 أشخاص، بس صار يحطوا فيها 50 شخص. لا بتدمر بالزنازين، الزنازين لها حياتها الخاصة. أول شيء هي ممارسة لعملية غسيل دماغ للشخص يعني. بيفقد السيطرة، ما له تواصل مع حدا، ما في شيء يقرأ، ما في شيء يكتبه غير الجدران. كنت استعمل الجدران كبدل الدفاتر، دفاتر الجدران. صرت وعيت أنا الشغلة إنه ما لازم يضيع فكري يتشتت، لازم يكون استمر بممارسة شغلات تنمي لي ذاكرتي، تنمي لي ذاكرتي الأيام الماضية، العلوم تبعي. صرت راجع العلوم بشكل مذهل يعني، مثلا الدائرة المثلثية بالدراسة، بس واحد بيكون دارس أشياء بس نسيانها ما بيكون.

من الأفلام اللي كنت شايفها بحياتي. حاول استذكر تفاصيل الفيلم، بالوضع العادي مستحيل واحد يوصل له، بس بالوضع الفراغ هذا اللي بالزنازين، الله بيوهب الإنسان قدرة مو موجودة بالوضع العادي. مثلا يوم السبت فيلم عربي، يوم الاثنين استرجع رواية قارية مثل البؤساء أو جين إيرل أو قصة مدينتين أو أي رواية يعني استرجعها بالذاكرتي، هاي كله بيساعد لتنشيط الذاكرة. بعد 3 سنين ونص طلعوني من الزنازين، أخذوني للمهاجع مع الأخوان المسلمين. هلأ أنا عم بحكي بالمختصر، بس مرت ليالي صعبة. مثلا مريت سنة أول ما رحت بالشتاء كان عندي بطانيتين، كان ينزل مطر أو تلج، خاصة تلج أصعب للساعة، يتم ينزل نقط من السقف حوالي أسبوع بتم سقف يدلف. يعني ما عندي غير بطانيتين، كياس الخبز صرنا نفتحه ونحطه نغطي البطانيات. رحت على الاخوان، طبعا كمان عندهم تعذيب، بس هلا انت مع جماعه بصير في، هلا مثلا بالزنازين بتتعذب تنجرح ما في مين يداويك، هنيك قد ما كان الجراح صعب في مين يداويك. نحن ما كنا نخاف من التعذيب، كنا نخاف نضعف قدام التعذيب. كيف يعني انه واحد يتوسلهم يترجاهم الله يخليك الله، نحن كنا نصمت فيها. طبعا في ناس تنهار، بس نحن هاي خوفنا انه نخاف انه ما بدنا ننهار، ما بدنا نترجى لهذا، هذا انسان البعيد قذر، يعني كيف عم بدك ترجاه؟ يعني خارج يعني عم بيستمتع بتعذيبك. هاي اللي كنا نخافنا، يعني نتمنى اذا يتعذب الواحد يموت ولا يوصل لمرحله الترجي انه يترجى اللي هذا اللي عم بيعذبه. عشنا نحن بوضع تكاتفي كثير جميل، يعني كان يعني ما عندنا شيء، كنا نصنع الاشياء من لا شيء، من اكياس خبز كنا نساوي الثياب، كنا نساوي خزانات مي من اكياس خبز، شبك، كان في تنظيم كامل، يعني كل شغلة، غسيل له مسؤوله، الحمامات لها مسؤولة، الصوت الغرفة له مسؤوله. يعني عشنا بظروف صعبة، بظروف متطورة. كان الأغلبية السواد الأعظم كان من الناس متعلمين، في أطباء، مهندسين، خريجين جامعات، تركيبة سياسية يعني بشكل واضح، و يعني كان خيرة البلد كانوا بالسجن وقتها. كانت تطلع للواحد مثلا 4 أشخاص طلع لهم بيضة أو 5 أشخاص طلع لهم بيضة، يجي فترة كل يوم يجيبوا لكل واحد 4 بيضات، بين ربع بيضة بين 4 بيضات. بس هي نوع من الحرب النفسية. بعد هي انه في شيء تعذيب، يعني برنامج تعذيب شي شهرين بيروح منه، بنقتل منه ناس كثير. يعني ما انت بتشعر انه صحيح بيجيبوا لك اكل، بس هذا الاكل لبعده التعذيب، تحمل التعذيب اللي بدك تمر فيه. يضربوا الإشاطات اللي بدنا نعذبونا فيها على الحيطان، وهيك من نوع من التدريب. بالفعل يستمر هالتحسين الغذائي شي حوالي 20 يوم شهر، ويبلش برنامج تعذيب خيالي. حتى كان تيجي طائرات عمودية، طائرات هليكوبتر فيها مسؤولين يدوروا يشوفوا التعذيب كيف عم يتعذب. يعني أنا مضروب ضرب مثلا بورية على رقبتي، بحس الواحد حاله، أنا ما فقدت الوعي ولا مرة بحياتي، بس بحس حالي عم نفس، سمعان حكي، سمعان إنه قوم وقف، سمعان هيك. يعني ضرب ممكن يكون قاتل، وإذا شي عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة، يعني ما

في ما بيتحمل المسؤولية ولا يتحمل شيء، خلاص بيقول المهجع حطه بالبطانية وطالعه. يعني هاي قصص هزلية يعني بعد مضية. مرة عطشنا وما كان يجينا مي، جانا مي الساعة 11 بالليل وصيف. يعني أنا اللي أول مرة بوصل مرحلة إنه بشعر إنه أنا بدي موت بسبب إنه ما في مي. دخلونا أنينة بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس إنه يحسب حساب هاي بدهم يشربوها للساعة 20 واحد بعده. يعني ما حدا شرب زيادة، بس شرب إنه شيء إنه يبقي على قيد الحياة. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع نظام وخسرتها، لأن كان في وحشية من نظام معاملة الناس. كان يدولبوا الناس بالطريق عند سينما دمشق بالثمانين، دولبوا ناس، خلع الحجاب عن الناس. يعني أنا مو مشان خلع الحجاب، يعني أنت كل شيء بترغمه إن لبست حجاب ولا خلعت الحجاب نفس الشيء. يعني إذا جيب واحدة إلا بدك تلبسي إجباري، كمان هي فيها إهانة للشخصة. وجيب ما بالك خلع الحجاب كمان. في ضباط نساء خلعوا حجابهم يعني قدام أزواجهم، وفي صار قتل. هي صحيح ما طولت حوالي 3 ساعات 4 ساعات، بس كان لها أثر نفسي كتير وردود أفعال كبيرة. يعني هلأ أول شيء بصيدنايا، أنا وقت كنت بشن سجن صيدنايا، أول ما أجينا كان وضع سجن صيدنايا سجن مو معتقل، تحول لمعتقل ب2011 حتى ما يصير خلط. أنه أنا ما كان صعب سجن صيدنايا، أنا الصعوبة كان عندي بسجن تدمر. بعد صيدنايا، بعد بداية الثورة، صار يجيبوا ضباط وعساكر هون يدولبوهم. كنت أنا بالسجن الأبيض وقتها، نقلينا عم بيصلحوا السجن، يجيبون صرنا ندق البواب إنه ما بصير تضربون، ما بصير شيء، وقفوا الضرب، ما عاد ضربون. بس قرروا ينقلونا نحن السجناء القدماء لسجن عدرا مشان هاد ساووا معتقل، ونقلونا لسجن عدرا. بسجن عدرا أنا لأول مرة بعرف شو حكمي. محكوم أنا أضبارتي الوحيدة، لا الأضابير جابوا أضابير كلها، أنا أضبارتي ما فيها غير ورقتين جوا، ومكتوب بالخط الأحمر مؤبد.

0: بلا تجربة عريفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: التقرير كانوا في ضباره بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر، وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. عودة الحياة إلى طبيعتها في جرمان عقب التفجير مع استمرار التحقيقات، وإدانات عربية متواصلة.

للحادثة. اشتباكات عائلية توقع قتيلين قرب عنادان في ريف حلب، وقوى الأمن تنتشر في المنطقة. البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي في سوريا، وحاكم المركز يقول إنها تساهم في تعزيز أنظمة الدفع. السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وأردوغان يقول إنها مفتوحة لانضمام دول أخرى.

0: رصدت مراسلة تلفزيون سوريا عودة الحياة إلى طبيعتها وآخر التطورات في مدينة جرمانة بريف دمشق في ظل الإجراءات المتخذة على الأرض بعد التفجير بعبوة ناسفة والذي استهدف حافلة نقل ركاب يوم أمس. هذا وذكرت مديرية صحة ريف دمشق لتلفزيون سوريا أن الانفجار أوقع 14 إصابة في حصيلة نهائية.
1: عادت الحياة إلى طبيعتها هنا في حي الروضة في مدينة جرمانة بريف دمشق بعد إعادة فتح الطريق أمام حركة المرة والسير عقب الانتهاء من إزالة آثار التفجير وتنظيف المكان بالكامل. هنا وقع التفجير الذي استهدف حافلة لنقل الركاب بعبوة ناسفة زرعت في هذه الحافلة في أحد الطرق الحيوية والمكتظة بالسكان والمارة، ما أسفر عن إصابة 14 مدنياً من دون تسجيل وفيات. 7 من المصابين نقلوا إلى مشفى المجتهد، بينهم 3 حالات حرجة و4 حالات مستقرة، فيما نقل مصابون آخرون إلى مشفى المواساة ومشافي ومراكز طبية داخل مدينة جرمانة. ما زالت الجهة التي تقف وراء هذا التفجير مجهولة حتى هذه اللحظة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة وجمع الأدلة من قبل الجهات المعنية في وزارة الداخلية لكشف ملابسات هذا التفجير وتقديم المتورطين إلى العدالة. ديالى البحر، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
0: تبقى معنا ديالى البحري مراسل التلفزيون سوريا من دمشق. ديالى، مرحبا بك. ما آخر المستجدات المتعلقة بالتفجير بجرمانة؟
2: نعم، مرحبا محمد. في الحقيقة حتى هذه اللحظة لازلنا عند الإحصائية النهائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة عن 14 إصابة نتيجة هذا الانفجار الذي وقع مساء أمس في مدينة جرمانة بريف دمشق بعد استهداف حافلة ركاب من خلال زرع عبوة ناسفة كانت تم زرعها ضمن أو في هذه الحافلة، ما أسفر عن إصابة 14 مدنيا. طبعا الانفجار وقع في تحديدا في حي الروضة في مدينة جرمانة على الطريق العام، هذا الطريق الذي يشهد اكتظاظا سكانيا وحركة نشطة حقيقة في مختلف الأوقات على هذا الطريق. طبعا الإصابات محمد تم نقلها إلى المشافي المركزية في دمشق وكذلك عدد من المشافي في أيضا والمراكز الطبية في جرمانة. وفقا لوزارة الصحة فإنه تم نقل 7 إصابات إلى مشفى المجتهد، 3 من هذه الإصابات هي بليغة جدا وحرجة حقيقة، إصابتين مبتورات الأطراف، في حين أن هناك إصابة أخرى للشخص الآخر، إصابة في الرأس وفي العمود الفقري، بينما الأربع إصابات الأخرى هي مستقرة إلى حد ما، وتتراوح هذه الإصابات ما بين المتوسطة والخفيفة. كذلك باقي الإصابات تم نقلهم إلى مشفى المواساة والمشافي الموجودة في جرمانة وفي المراكز التخصصية أيضا أو الطبية عفوا في جرمانة. فور وقوع الانفجار محمد كانت قد وصلت أو استجابت فورا فرق الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي التي وصلت إلى المكان، عملت فورا على تأمين المكان وفرض طوق أمني في محيط الانفجار وكذلك إسعاف وإجلاء الجرحى والمصابين والتعامل مع الأشلاء التي كانت حقيقة متطايرة على الأشجار وعلى المنصف في الطريق في مشاهد حقا كانت قاسية جدا، كنا قد شاهدناها خلال تغطية تلفزيون سوريا لهذا الانفجار مساء أمس. يوم عصيب حقيقة مر على أهالي جرمانة عموما وعلى السوريين أيضا بشكل عام بعد هذا الانفجار الذي وقع والذي راح حصيلته 14 إصابة دون وفيات.
0: كيف هي الأحوال الآن في جرمانة، داخل جرمانة بالدرجة الأولى، منطقة الانفجار وأيضا الدخول والخروج إلى المدينة؟
2: نعم محمد، حقيقة منذ الصباح كنا قد توجهنا إلى مدينة جرمانة التي عادت إليها الحياة بشكل طبيعي وبشكل كامل. الطرق المغلقة أعيد فتحها من جديد أمام حركة السير وأمام حركة المارة. أيضا عدد من المحال كانت قد فتحت أبوابها من جديد، في حين بقيت محال أخرى مغلقة لأن هذا اليوم هو يوم الجمعة، يعني بطبيعة الحال المحال تغلق أبوابها في هذا اليوم. ولكن على الرغم من أنه كان يوم جمعة إلى أن الحركة كانت نشطة بشكل واضح على يعني في جرمانة بالعموم، وتحديدا في حي الروضة وفي موقع الانفجار الذي يعني وقع فيه هذا الانفجار البارحة. مع كل ذلك، مع استمرار التجديدات الأمنية على مداخل مدينة جرمانة، على الحواجز الموجودة على مداخل المدينة، هناك تجديد حقيقة أمني وتجديد للرقابة على السيارات والدراجات النارية الداخلة إلى مدينة جرمانة.
0: نعم.
2: طبعا حتى هذه اللحظة محمد لا تزال يعني أو ما تزال الجهة التي وقفت خلف هذا التفجير مجهولة حتى هذه اللحظة، ولم يتبنى أي أو لم تتبنى أي جهة هذا التفجير، إلى أن وزارة الداخلية وبحسب تصريحاتها ما زالت مستمرة بالتحقيقات ومقاطعة الأدلة لكشف ملابسات هذا التفجير وملاحقة المتورطين وتقديمهم للقضاء والعدالة. محمد،
0: شكرا لك يا ديالا البحري، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. من جانبه، دان مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق، واصفا إياه بالعمل الإرهابي الجبان والغادر. وأكد عبد الباقي في تصريح خاص لتلفزيون سوريا على ضرورة ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم. وقدم عبد الباقي تعازيه لأهالي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومشددا على أن استهداف المدنيين الأبرياء جريمة لا يمكن تبريرها، وأن المسؤولين عنها سينالون جزاءهم العادل. أعلنت وزارة الداخلية استمرار الإجراءات الأمنية والتحقيقية في مدينة جرمانة عقب التفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب. وقالت الوزارة إن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للحادث تطويق موقع التفجير وجمع الأدلة ورفع الآثار، إلى جانب متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى القضاء. وأكدت الداخلية أن هذه الجهود تتزامن مع مواقف وصفتها بالوطنية والمسؤولة صدرت عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمانة، شددت على التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، داعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات إثارة الفتنة أو المساس بالسلم الأهلي. هذا وأدانت كل من الكويت وقطر والإمارات التفجير الذي وقع في جرمانة، حيث أعربت هذه الدول عن تضامنها مع الحكومة السورية ورفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الأسباب. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخصين باشتباكات حصلت بين عائلتين في قرية طامورة قرب مدينة عنادان بريف حلب الشمالي. ذكر مراسلنا أن الخلافات حصلت قبل يومين لتتطور لاحقا وتتحول إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل شخصين. هذا وتدخلت قوى الأمن الداخلي في المنطقة عقب الحادثة. ينضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. عمار، مساء الخير، ما ملابسات هذا الاشتباك الذي أودى بشخصين قرب مدينة عنادان؟
3: نعم محمد، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني مع الأسف هذه ليست الحادثة الأولى وليس النمط يتكرر هذا النمط من الاقتتالات سواء بين العشائر أو بين العائلات في مدينة حلب وفي ريف حلب. اليوم كانت هذه المشكلة التي تطورت منذ يومين، اليوم تطورت إلى اشتباك مسلح وظهرت الأسلحة التي هي في متناول المدنيين في مدينة أو في قرية الطامورة بالقرب من مدينة عنادان. المشكلة التي تطورت وعدت إلى مقتل شخص، حتى الآن الشخص الآخر يعني بعض الأنباء تفيد بأنه في وضع خطر للغاية أو في هو في العناية المشددة، وهناك عديد من الجرحى، عدد من الجرحى بحسب الأنباء الأولية. لا يوجد تفاصيل أكثر عن الحادث، ولكن يعني هذا ليس الحادث الأول كما ذكرت. الأمن غطى أو أحاط المنطقة بشكل مكثف ومتواجد في هذه المنطقة في الطامورة ومحيطها، وتتم الآن في هذه اللحظات بعملية البحث عن مطلوبين وعن بتطويق المنطقة ودوريات مدعمة للبحث عن المطلوبين. الآن عادت الأجواء بعد تدخل الأمن بشكل كثيف إلى المنطقة، عادت الأجواء إلى استقرار مع ترقب حذر في القرية التي هي بجوار مدينة عمدان. هي منطقة كانت يعني منطقة ساخنة أيام أبان الثورة السورية، في يعني كانت بين مناطق تقع تحت سيطرة النظام المخلوع حينها وبين منطقة بين
0: يعني عمار. هل هناك سبب اتضح سبب هذا الخلاف؟ نعم. أم أنه يعني أسباب معينة من أجل مال، من أجل شيء؟
3: يعني حتى الآن لم تتضح التفاصيل، حتى فيديوهات أثناء الاشتباكات لا توجد. يعني يبدو بأن هذه المشكلة التي تطورت، يعني الحديث غامض حتى الآن، ننتظر أي تفاصيل سواء من الأهالي أو من الناشطين المحليين في المنطقة. نعم. يعني عادة ما تبدأ مثل هذه المشاكل أو الحوادث بأسباب بسيطة ثم تتطور إلى مثل هذا الاشتباك المسلح.
0: شكرا لك عمار مرجان، مراسل تلفزيون سوريا من حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة منبج القبض على شخصين متورطين في تنفيذ عمليات سلب وسرقة بقوة سلاح استهدفت مدنيين في مدينة منبج وريفها. ذكرت وسائل إعلام حكومية أن عملية إلقاء القبض تمت بعد ورود بلاغات بحق المتورطين، ما دفع قوى الأمن إلى تنفيذ متابعة أمنية دقيقة لتحركاتهما، أسفرت عن تحديد مكان وجودهما ومداهمته. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين بتهمة الاتجار بالمخدرات وترويجها في محافظة طرطوس. أوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من الحشيش، إضافة ل 5000 حبة كبتاجون، وذلك إلى جانب أسلحة وذخائر كانت بحوزتيهما. وأضافت الإدارة أنها صادرت المواد المضبوطة وأحالت المتهمين للقضاء المختص.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من آليتين عسكريتين باتجاه أطراف قرية معرية في ريف درعا الغربي. أضاف مراسلنا أن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتفتيش عدد من المنازل قبل أن تنسحب باتجاه قاعدة تل أحمر غربي. تتواصل في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة جهود الحد من حوادث الغرق بعد سلسلة من الحوادث المأساوية التي أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال خلال السنوات الماضية.
1: شهدت بلدة جبات الخشب خلال السنوات الماضية حوادث غرق مأساوية أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال، كان آخرها طفلاً لم يتجاوز 13 من عمره، في حادثة أعادت المطالبة بإيجاد حل يمنع تكرار هذه المآسي.
2: الفكرة من هذا السياج من كثرة الحوادث اللي صارت عنا بهاي

0: غرق أطفال، وآخر طفل كان ابن عمي بيكون. فنشكر الأندوف لأنه دعمنا بهذا السياج بالاشتراك مع مجلس بلدة جبات الخشب والدفاع المدني، والحمد لله يعني هذا السياج بحد 100% من الغرق والأذى للأطفال.
1: بدعم ومشاركة من قوات الأندوف وعناصر الدفاع المدني وأهالي البلدة، بدأت أعمال تركيب السياج في خطوة تعكس التعاون بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع.
2: قامت قوات المتحدة قوات الأندوف في محافظة القنيطرة بعمل شبك أو تصويني لبركة جبات الخشب بعد غرق طفل فيها من قرية جبات الخشب. اليوم قامت قوات الأندوف بتدشين هذا العمل الذي قاموا به قوات الأندوف.
1: دشنت اللواء أنيتا قائد قوات الأندوف هذا المشروع، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي لحماية الأطفال وتعزيز إجراءات السلامة، على أمل أن تضع حداً لحوادث الغرق التي شهدتها المنطقة.
3: يأمل الأهالي أن يسهم هذا السياج في إنهاء سلسلة الحوادث المؤلمة، وأن تتحول هذه المبادرة إلى نموذج يحتذى به في حماية المجتمعات المحلية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة جبات الخشب.
4: وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي في سوريا وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكن رقميا. وأوضح البنك الدولي أن المنحة ستدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة. كما تهدف المنحة لتعزيز القدرة التشغيلية للبنك المركزي ووحدة الاستخبارات المالية، وسيمول المشروع البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية والبيئة التقنية. من جانبه قال حاكم المصرف المركزي صفوت رسلان إن تقديم المنحة محطة مهمة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية وخطوة أساسية نحو بناء قطاع مالي حديث. انضم إلينا الدكتور سامر قصار، الأستاذ في قسم المصارف في كلية التجارة بجامعة دمشق. دكتور سامر، مرحبا بك. ما أهمية هذه المنحة التي وافق عليها البنك الدولي لتحديث القطاع المالي في سوريا؟
5: يسعد أوقاتك أستاذ محمد، وشكرا على الفرصة. بصراحة يعني هذا إعلان دولي أنه سوريا باقتصادها رجعت للمنصة الدولية، وصار في خلينا نقول بوتنشال عالي كتير. يعني الاقتصاد السوري اقتصاد صار واعد جدا باعتراف دولي. خلينا نحط الأرقام اللي عم تفصح عنها الحكومة والجهات الحكومية على جنب، وناخذ الأرقام أو التصريحات أو الاتفاقيات والشيء اللي عم يتنفذ على الأرض من المؤسسات المالية الدولية وأعلاها المصرف أو البنك الدولي، يعني الورد بانك، وبذراعه اللي هو المؤسسة الدولية للتنمية IDA، واللي من خلالها أعلنت عن منحة مالية قدرها 100 مليون دولار لتطوير المنظومة المصرفية في سوريا. نقطتين مهمين كتير بدنا نشير لهم. النقطة الأولى أنه هذا المبلغ هو منحة كاملة وليس دينا بفائدة ولا قرض ولا شيء، هو عبارة عن منحة مقدمة للدولة السورية. طبعا ممكن حدا يسأل أنه يعني في شيء ببلاش بهذا الوقت، يعني كيف دول تعطي دول تانية منح؟ هن بصراحة المؤسسة المالية الدولية شايفة أنه سوريا في عندها أفق استثماري ضخم جدا. وإذا بتذكر حضرتك أستاذ، يعني من فترة قريبة جدا يعني صرح صندوق النقد الدولي أنه المعدل النمو المتوقع في الاقتصاد السوري سيتجاوز الدبل ديجيتس، يعني 10% وما فوق خلال 2026. هذا رقم يعني رائع جدا بالمقاييس الاقتصادية. يعني إذا عم نحكي الصين 12 و13 و14%، فسوريا بهالانتقال المهم هذا فعلا جذبت الأنظار العالمية والدولية. أنا كل شيء بدي أقوله شغلة واحدة، نحن هلأ بعد جهود الحكومة مشكورة بإزالة جميع العقوبات عن الاقتصاد السوري، من وآخرها العقوبات المفروضة علينا بسنة 79 كدولة راعية للإرهاب، والتي إن شاء الله خلال أيام أو أسابيع معدودة قليلة سيتم إطاحة بهذا بآخر عقوبة على اقتصادنا الوطني ونرجع للمربع.

0: الأول، نرجع محل ما كنا، موقعنا الحقيقي. صراحة هذا الشيء حيكون سوريا حتكون التربة الخصبة الاستثمارية الجاذبة لكل
1: دكتور سامير.
0: الاستثمارات العالمية.
1: لكن مبلغ 100 مليون دولار هل هو كافي فعلا لتحديث القطاع المالي وكل هذه يعني ما تحدث عنه البنك الدولي، القطاع إعادة تأهيل القطاع المصرفي، البنك المركزي، تمويل البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية وغير ذلك؟
0: طبعا أنا برأيي الشخصي هو هذا الخطوة الأولى. هو مبلغ غير كافي، لكنه مبلغ بيتساوى فيه كتير شغل. يعني ممكن يتحدث الكور بانكينج سيستم أو المنظومة المصرفية التي يعمل بها المصرف سوريا المركزي. لأعطيك مثال صغير، أنا كمستثمر مثلا جاي من الخليج بدي نفذ حوالات بين بنوك، معقول أنا أنطر يوم ولا الثاني سواء اس واي جي اس ولا ار تي جي اس لتصل الحوالة ولا آخره؟ كل الدول العالم خلال دقائق أو ثواني معدودة بتحول من أي بنك لأي بنك ضمن الدولة، عم بحكي خلال دقائق وثواني معدودة. هذا المنظومة إن شاء الله حتتطور. عندك موضوع ثاني مهم، مثلا حدا بده يقدم على تمويل، بدك تتواصل أي بنك بتواصل مع المصرف المركزي لمؤسسة ما تسمى أو مديرية تسمى مركزية المخاطر لتشوف شو في عليه ديون أو قروض مع البنوك الأخرى. الأمر يستغرق أسبوع أحيانا إلى 10 أيام عمل. هذا بده تطوير، كله أتمتة وكله بيصير. فالمئة مليون دولار بتساوى فيها كتير شغل. طبعا يعني نحن عندنا ثقة بحكمة المصرف المركزي وإدارته من قبل الأستاذ صفوت أنه كيف حتندار هاي الأموال وكيف تنصرف بالطريقة الصحية. الأموال ما حتتقدم نقدا ولا كاش، حتتقدم لتنفيذ مشاريع تطويرية، منها منظومة المالية التي يعمل بها المصرف المركزي، بعض تطوير بعض الكور بانكينج سيستم للمصارف، بعض المصارف العامة التي هي يعني بصراحة متقدمة جدا كمصرف التجاري والعقاري يعني، وفي عندنا خبرات وكفاءات كثيرة بس بدها منظومة.
1: نعم.
0: أهم شيء بتركز عليه منها هي تطوير منظومة الدفعات الإلكترونية أو عمليا الإي بايمنت سيستم الموجود. طبعا كلها هي أساسيات أستاذ محمد، أساسيات وليس نهاية المطاف، هي البداية المهمة واللازمة لاستقطاب الاستثمارات وأيضا خلينا نقول القوة الشرائية المحلية الأقليمية وإن شاء الله الدولية. لما نحن منجيب كذا مليون سايح السنة الماضية، هدول معهم فيزا كاردز، ما حدا حيحمل كاش، بدهم منظومة دفعات سريعة إلى آخره، فكله إن شاء الله بيصب.
1: سؤال أخير سريعا دكتور سامر، هل يعني نتوقع أن يلمس المتعاملين أو المتعاملون مع الجهاز المصرفي يعني المواطنين والسياح وغير ذلك أثرا ملموسا خلال فترة مثلا قريبة باختصار؟
0: نعم، أنا برأيي هذا الشيء حيصير ليست قريبة جدا، يعني أنا بحط لها من هون لآخر السنة، آخر السنة المالية 2026 بداية 27 حتشوف نقلة نوعية بالمنظومة المصرفية بسوريا. حتشوف منظومة مدفوعات متطورة بلشت تتطور، ما حنقول ستاندرد عالمي لكن بلشت تتطور. حنشوف عمليات خلينا نقول الاقراض او التسهيلات المصرفيه حتصير بسرعه اكبر وكفاءه اكبر، واهم من ذلك هو موضوع الشفافيه وايضا ضبط موضوع غسيل الاموال تمويل الارهاب، لانه بصراحه سوريا انتقلت من اقتصاد كبتاغوني الى اقتصاد حقيقي، وهذا الانتقال الجوهري والرهيب لابد من منظومه ماليه تشيل هذا الموضوع بكل تفاصيله. شغله واحده صغيره بحب اقولها، انه هي ال 100 مليون هي انحطت لتمهيد الطريق للاستثمارات الدوليه للقدوم الى سوريا. صح ان حطوا 100 مليون منحه بس هي ما انا ببلاش، بس اني عارفانين وبعدين انه في مؤسسات ماليه دوليه، بنوك، ايضا مستثمرين سياح، كله حيجي يستثمر وينفق ويستفيد.
1: نعم. وكما قلت هذه نقطه مهمه في البدايه انها منحه كامله وليست دين ولا يترتب عليها فوائد
0: طبعاً.
1: مثلا شكرا لك دكتور سامر قصار.
0: لا لا لا تماما،
1: استاذ قسم المصارف في كليه التجاره بجامعه دمشق.
0: شكرا لك. شكرا، يعطيك العافية.
1: أنهت كوادر الشركة السورية لنقل النفط أعمال إعادة تأهيل وتوسعة الساحة الغربية المخصصة لاستقبال صهاريج النفط في إدارة المنطقة الوسطى بمدينة حمص. بحسب وكالة سانا فإن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة التفريغية إلى نحو 1000 صهريج يوميا، بما يسهم في تسهيل أو في تسريع تزويد المصافي بالنفط الخام وتخفيف الاختناقات المرورية. من جهته أكد مدير إدارة المنطقة الوسطى في الشركة السورية للبترول علي قرنفل أن المشروع نفذ بالكامل على مساحة 40,000 متر مربع، مشيرا إلى أنه سيسهم في إنهاء الاختناقات المرورية مع ضمان استمرارية تزويد المصافي ومرفأ طرطوس بالنفط الخام. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن مرفأ بانياس سجل نشاطا ملحوظا باستقباله منذ بداية العام الجاري.

0: 108 ناقلات محملة بأكثر من 3 ملايين طن من المشتقات النفطية. أوضحت الهيئة في بيان أن المرفأ صدر أكثر من 2 مليوني طن من النفط العراقي العابر للأراضي السورية بنظام الترانزيت عبر 30 ناقلة، إلى جانب استقباله 19 سفينة خضعت لأعمال صيانة وإصلاح متنوعة شملت الإصلاحات الهيكلية والميكانيكية وتحويل بعض السفن لنقل المواشي، معتمدا على كوادر وطنية ذات خبرة عالية وفق المعايير الدولية المعتمدة. وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم صندوق سوريا الإنساني وتعزيز الاستجابة للاحتياجات العاجلة في البلاد. تهدف المنحة إلى تمويل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفاً ودعم أولويات الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تمكين الشركاء المنفذين من إيصال المساعدات بسرعة وفعالية، خاصة في ظل الأزمات المتداخلة كالنزاع والنزوح والكوارث الطبيعية. كما تسهم المنحة في تعزيز مرونة التمويل الإنساني وتسريع الاستجابة للاحتياجات الطارئة، إلى جانب دعم الجهود الدولية لتحسين التنسيق وفعالية العمل الإنساني في إطار التزام الكويت المستمر بمساندة الفئات المتضررة وتخفيف معاناتها في سوريا. تستمر الإجراءات القضائية في عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية وسط توافد الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط أشخاص بارتكاب انتهاكات خلال حكم النظام المخلوع.
1: تستمر الإجراءات القضائية داخل أروقة عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية وسط توافد من الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط مرتكبي انتهاكات النظام السابق.
2: باشرت النيابة العامة باستقبال الادعاءات المقدمة ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم بانتهاكات بحق الشعب السوري خلال فترة الثورة السورية المباركة، وسيطبق في هذه الغرف القضائية القوانين السورية ذات الصلة والقوانين الجزائية وقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وإجراءات طبعاً وإجراءات التي تسير بها هذه الدعوة إجراءات سريعة، وقد بلغ عدد هذه الدعوة المسجلة من تاريخ القرار الصادر عن سيد وزير العدل حتى تاريخ اليوم هو حوالي 100 دعوة، ويوجد أشخاص موقوفين على ذمة هذه الدعوة.
1: يؤكد مختصون أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاكمات، بل تشمل كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام قضاء مستقل.
3: بدأت محكمة العدالة الانتقالية بإنشاء غرف لها في كل العدليات في المحافظات السورية ومن ضمنها إدلب، وبدأ توافد الأهالي لتقديم هذه الدعاوى، ومنها دعاوى القتل ودعاوى الاختفاء القسري ودعاوى أيضا الخطف مقابل فدية وكثير من الدعاوى التي تختص بها محكمة العدالة الانتقالية. لذلك نحن كمحامين أيضا نقوم بالتوكل عن أهالي وذوي الضحايا لمتابعة هؤلاء ولينالوا جزاءهم، لأن إيمانا منا كمحامين وإيمانا من الأهالي وأيضا دعم من الحكومة ووزارة العدل بأن هذه الخطوة هي خطوة مهمة لا يمكن لاستقرار سوريا إلا بتحقيق العدالة الانتقالية في هذه المرحلة ليصار إلى هناك أيضا السلم الوطني أو السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.
1: مسار قضائي يستند إلى ركائز العدالة الانتقالية بدءا من التوثيق والمحاسبة وصولا إلى إصلاح المؤسسات وضمان الإنصاف لكافة الضحايا.
4: مع استمرار تلقي البلاغات وتدقيق الأدلة يتشبث الضحايا بحقهم في نيل العدالة عبر المؤسسات المختصة لتكون المحاسبة القانونية خطوة حاسمة على طريق ترسيخ العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب. لتلفزيون سوريا عبد الله مجني، مدينة إدلب.
0: قال مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية عبد الكريم القادري إن عقود العاملين لم تنتهي من الملاك، وإنما انتهت مدتها القانونية وأصبحت خاضعة لضوابط.

0: ضوابط وشروط جديدة لتجديدها. بيّن القادري في تصريحات صحفية أن الوزارة استقبلت نحو 32,545 طلبا لتجديد العقود، ووافقت على تجديد 31,800 عقد بعد استيفاء الشروط المطلوبة، في حين لم يجدد عدد محدود من العقود بسبب عدم مطابقة المؤهل العلمي للاختصاص المطلوب. رغم دخول معظم أصناف الفواكه الصيفية ذروة موسمها وارتفاع الكميات المعروضة في أسواق دمشق، ما تزال الأسعار مرتفعة، ما يحد من قدرة المواطنين على شرائها ويطرح تساؤلات حول أسباب استمرار الغلاء.
1: الكميات تزداد لكن الأسعار لا تتراجع، مفارقة يواجهها المستهلكون مع استمرار ارتفاع أسعار العديد من أصناف الفواكه الصيفية رغم توقعات بانخفاضها بالتزامن مع وفرة الإنتاج. يؤكد تجار ومزارعون أن الأسعار لا ترتبط بحجم الإنتاج وحده، بل تتأثر بعوامل عدة تحدد الكميات المتاحة في السوق المحلية. فمع توجيه جزء من الأصناف عالية الجودة إلى التصدير، يتراجع المعروض محلياً، ما يسهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى في ذروة الإنتاج.
2: هلا مثلا على حسب الانتاج، انتاج مثلا الزراعي مثلا الكاوز حمله خفي، اجى بردي ضرب الزهر كله، تم محافظ على سعره غالي، يعني حتى بضمن الموسم غالي، وايام السفر اذا بيكون كميات كثيره وفي سفر كمان بيرتفع اسعاره، كل غزه بيجي على السوق بياخذوه المصدرين، بخف البضاعه بالسوق بتغلى، هذا السبب.
3: هلا اي ماده بتضل غاليه هي حتى لو بموسمها اللي بتتصدر. هلا مثلا عندك الكراز، عندك المشمش بالذات انواع منه محدده مثلا مثل العجمي، يعني هذا دائما هدول المواد اللي هي بلدنا بتصنعها يعني طعمتها فوق اللذيذه. يعني
1: استمرار ارتفاع الاسعار ينعكس بشكل مباشر على خيارات المواطنين وقدرتهم الشرائيه، اذ ان اصنافا كثيره من الفواكه اصبحت اليوم تحتاج الى حسابات قبل شرائها، وباتت الاولويات تتجه نحو تامين المواد الاساسيه، في حين أصبحت الفواكه بالنسبة لبعضهم مرتبطة بالمناسبات أو استقبال الضيوف بعد أن كانت جزءاً من الاستهلاك اليومي.
4: رفاهيات، صارت رفاهيات إلنا ولا لغيرنا، إلا للي معه مصاري، اللي عم يشتغل له كل يوم 100 و 150 دولار، هذا بيشتري له بيستغني عن 30 40 دولار بيشتري له شوية فواكه ويا سلام، أما اللي بيشتغل له ب 100 ب 150 ألف ورا بالنهار، بيروح يشتري فيهم كيلو شرحات دجاج ويشتري فيهم كيلو رز ويطبخهم ويطعمي ولاده، اما الفواكه ينساها.
5: يعمل كيلين ما في، نص كيلو كيلو يعني، شيء موجود ولا شيء ما في. بعدين الفواكه والله صارت شغله نادره، مو كثير كل العالم عم تاكلها. بتشوف يعني صار الكل ابدع، يعني الواحد ياكل ويشرب ابدع من كل شيء.
1: في موسم كان يفترض ان تكون فيه الفواكه الصيفيه اكثر حضورا على موائد السوريين، لا تبدو المشكله في غياب الفواكه من الاسواق، بل في الغلاء والقدرة الشرائية اللتين جعلتها خارج حسابات بعض الأسر. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: ذوى تتنوع أصناف الفواكه وتزداد وفرتها في أسواق مدينة حما مع تفاوت أسعارها بين صنف وآخر، فكيف يقيم السكان في المدينة أسعار الفواكه ومدى تناسبها مع دخل العائلات وقدرتها الشرائية؟ نتابع.
6: شايف اسعار الفواكه وهل بتحسن تشتريها ولا لا؟
7: هلا اسعار ممتازه حاليا، ممتازه ما في غلاء بالنيه حاليا.
8: الدراء، الخوخ كله غالي، ما في شيء رخيص.
6: انت عم تحسن تشتري فواكه؟
8: ما احسنت لا والله، باخذ خيارات، ما باخذه من الغالي من الوسط.
9: الجبس بالارض سوري، الجبس 1500 ليره، الدراء نفس الشيء معك من 8 وانت طالع مثلا 7 8 وانت طالع، كل واحد بياخذ على حسب ما بده. موجود الوسط والعادي والجيد والممتاز،
10: بدنا نرقد الانسب والاحسن لنا بالنسبه للسعر والنسبه للجوده. بشكل عام الاسعار يعني شبه مقبوله يعني، بس بدك المدخول، هو مشكلتنا كله من المدخول. نحن
11: كويسه عاديه، عادي احسن من اول.
12: ما ضروري نوع اول اخذه، باخذه نوع ثاني انا مثلا،
6: يعني موجود
12: حسب الراتب، يعني حسب راتبه الواحد.
13: أنا وجلالة أدري موظفة وإلي راتب، ما دقت المشمش هالسنة، ما دقته لا هو ولا الكراز.
14: يعني لا غالي كثير ولا رخيصة، بدك تقول وسط يعني.
15: نوعا ما بدل ما ناخذ 3 كيلو عم ناخذ كيلو،

0: ناخذ كيلو تفاح تبعت شو النقطه، ناخذ مثلا كيلو تين، صار عندي ثلاث اشكال بس من طبعا من كيلو كيلو كيلو. طبعا مو كل يوم هي العمليه بتتكرر معنا بالاسبوع نهار.
1: انا اجا موسى من مشمش كله ما اقدر اجيب غير كيلو واحد، انا صاحب دخل محدود. مشمش اللي هو مشمش زراعه محليه ما قدرت،
2: غاليه كثير، يعني كل واحد عم يبيع شكل. لو حددوا الاسعار كل واحد مثلا هذا يبيع التيم 25 هذا يبيعه ب 25 هذا يبيعه ب 30 هذا يبيعه ب 30.
3: بدأت جمعية الصاغة في دمشق بإجراء يهدف لاستبدال الليرات والأونصات الذهبية القديمة بمسكوكات جديدة وفقا لمعايير صارمة بعد رصد عدم التزام سابق بالعيارات بشكل دقيق، مؤكدة أن المدخرات لدى المواطنين بمأمن وقيمتها محفوظة، لكن لا يجب على الصاغة بيع أي ليرات أو أونصات قديمة مقابل إتاحة شرائها.
4: تزامنا مع استبدال الليرة السورية القديمة تجري عملية استبدال أخرى للمسكوكات الذهبية لأسباب مختلفة، حيث يجري سحب الليرات والأونصات القديمة من السوق تدريجيا.
5: هلا بالنسبة للذهب القديم لازم يتعالج وينسحب من السوق بشكل تدريجي، لأنه صار في ناس بفترة الأزمة نفوسها مريضة لعبت بالعيارات شوي، لعبت بعيارات الذهب وخاصة الليرات والأونصيات، فالناس صارت تخاف شوي من هذا الموضوع. هلا بالنقابة الجديدة الموجودة عم يصير دمغات جديدة ومراقبة 100% أكثر وفي دقة أكثر، واللي عم يتلاعب إن شاء الله عم يتلاحى، وفي قسم كبير منه أنا حسب ما سمعت تم إلقاء القبض عليهم ونعرف ورشاتهم وتحاسبوا، وإن شاء الله بيكون ذهب بعد فترة منيحة يعني مو كتير طويلة نضيف 100%.
6: هلا بالنسبة لليرات القديمة إنه منعوا إنه مبيعها لأنه عم يطلع عياراتها شوي واطية، يعني ما أنا معايير مثلا هي 875 من أصل 1000 لازم تطلع، فعم تطلع 860 55 عرفت؟ فمنعونا إنه نبيعها، بس المشتري عادي من الزباين، بس إنه يفضل إنه القصة وللسهر طبعا بتروح. فهلا الليرات الجديدة كلها عليها سيف دمشقي معاييرها 100% 875 عم تطلع، فهيك الزبون بيرتاح ونحن بنرتاح بالبيع والشراء ما بنتخالف عليها.
4: يأتي ذلك بعد اعتماد جمعية الصاغة بدمشق مسكوكات جديدة بمواصفات عالية تحول دون الغش والتلاعب على حد تعبيرها.
7: طبعا حاليا بعد التحرير اعتمدنا الليرات أو المسكوكات الجديدة بمواصفات عالمية عالية، ما في مجال للتزوير أو الغش بالعيار، أو يعني مطابقة للمواصفات العالمية القياسية. القديمة كان في تساهل شوي يعني بموضوع العيار، يعني بقوله ممكن يكون أدنى شوي من معايير، وحاليا نحن يعني عم نعمم أنه الأفضل شراء المسكوكات الجديدة. يعني
4: تختلف هذه الآلية عن استبدال العملة، إذ تحتفظ المدخرات الذهبية بقيمتها مهما طال وقت الاحتفاظ بها، وإن كان يفضل الاستعاضة عنها بالمواصفات الجديدة.
8: إذن فإن عملية استبدال المسكوكات الذهبية القديمة بالجديدة ترتبط بمدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، وعلى الزبائن اليوم الانتباه عند شراء الليرات والأونصات بأن تكون من الإصدارات الجديدة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: تشكل بسطات المحروقات في الرقة خطرا على السكان في بعض الأحياء السكنية بسبب اعتماد أصحابها على تخزين المادة في منازلهم، ما يجعلها عرضة للانفجار والحريق وتهدد بذلك السكان المجاورين.
9: تنتشر في شوارع مدينة الرقة بسطات بيع المحروقات وتوجد على جوانب الطرقات وفي الأحياء السكنية، ورغم أن هذه البسطات وفرت للمواطنين سهولة الوصول إلى المحروقات، فإن انتشارها داخل الأحياء يثير مخاوف متزايدة بسبب غياب إجراءات السلامة، ولا سيما مع استخدام بعض المنازل كمستودعات لتخزين كميات من المواد القابلة للاشتعال.
10: أول شيء البسطات موفرة، ساعة 11 بالليل بتوقع على بيت حي واحد صاحب بسطة تلقى عنده بنزين، تمام؟ الشغلة الثانية ضررها انه صايرة بين الاحياء وبين الأماكن المكتظة بالناس.
11: بالنسبة للبسطات الموجودة ضمن الحارات

0: بالبيوت يعني بين هالبيوت خطر خطر يعني قنبلة موقوتة يعني صراحة. أنا واحد الناس ساكن بحارة كلها محلات محروقات، وصراحة يعني كل ما فوت نطلع نحسب حساب هالساعة هاي إنه لا سمح الله صار شيء، المشكلة بسطة جنب بسطة، يعني وحدة تأثر على الثانية.
1: لعل توفير المحروقات بشكل دائم أحد إيجابيات هذه البسطات، وهو يوفر فرص عمل للبعض، إلا أنه لا يلغي المخاطر التي تفرضها على السكان نظرا لاحتمالية وقوع حرائق أو انفجارات، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.
2: بشتغل بسط مازوت، عنا 3-4 بيدونات عم نترزق الله فيهم، الحمد لله رب العالمين. هاي المعيشة وهي اللي الله عطانيها، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لخطورة للمدنيين وما مدين، إن شاء الله ما في خطورة، بيدونتين 3-4 ما في ذات أهمية الحمد لله. وهي الجيران وهي الحارة وهي الناس وهي الزباين وهي الناس كلها عم تشهد، قلنا الحمد لله ما في لا خطورة ولا شيء، الحمد لله رب العالمين.
1: وبين حاجة الباعة إلى لقمة العيش ومطالب بتشديد إجراءات السلامة، يبقى هذا المشهد واحدا من الملفات التي تفرض تحديا يجمع بين الاعتبارات المعيشية ومتطلبات السلامة العامة.
3: وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في خطوة وصفتها الدول الثلاث بأنها تعكس التزامها بتعزيز الأمن الجماعي والردع المشترك في مواجهة أي عمل عدائي. من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اتفاقية الدفاع المشترك لا تستهدف أي دولة، وهي مفتوحة لمشاركة الدول التي تهدف لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
4: بين السعودية وتركيا وباكستان تحالف جديد في منطقة تشهد تصعيدا وتوترا متزايدا، يعيد تشكيل التحالفات الأمنية والإقليمية وحماية المصالح المشتركة. اتفاقية مكة وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. ونصت اتفاقية مكة للدفاع المشترك على أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يعد هجوماً على جميع الدول الأطراف، بما يعزز مبدأ الردع الجماعي ويؤكد التزامها المشترك بمواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها وسيادتها. كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي والعسكري وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث، بما يرفع مستوى الجاهزية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. الخارجية السعودية قالت إن الاتفاقية لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وليست مرتبطة بمساع نووية بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة. في حين أشارت الخارجية الباكستانية إلى أن الاتفاقية تنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعد هجوماً على الدول الموقعة على الاتفاق، الأمر الذي أكدت عليه تركيا والسعودية أيضاً. الرئاسة التركية ذكرت أن أي هجوم مسلح على أي من الدول يعد هجوماً عليها جميعاً وليست موجهة ضد أي طرف محدد، وهي مفتوحة أمام دول إقليمية أخرى. الاتفاقية جاءت بعد توقيع اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك عام 2025 بين السعودية وباكستان، ثم تطور التعاون العسكري عملياً بعد عام لتصل قوة جوية باكستانية إلى السعودية تنفيذاً لاتفاق الدفاع المشترك. فبين تنويع الشركاء لمواجهة أي تهديد محتمل لأمن الخليج وتوسيع الصناعات الدفاعية التركية، في حين تضيف باكستان ثقلاً عسكرياً ونووياً، فهل يمثل الاتفاق بداية محور أمني تقوده قوى إقليمية؟ أم أنه إطار لتنسيق المصالح الدفاعية فقط؟
3: إلى لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري من جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة تابعة له في بلدة المنصور جنوب لبنان. بحسب الجيش فإن هذا الاستهداف يأتي بالتزامن مع دخول وحدات من الجيش إلى البلدة لإعادة فتح الطريق التي أغلقتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة المنصور وميس الجبل، في حين أقدمت القوات الإسرائيلية على إحراق محطة مياه في بلدة

شقرة وتنفيذ تفجيرات في وادي الحجير وفق الوكالة الوطنية للإعلام. أفادت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتصاعد حاد في العمليات العسكرية

0: الجيش الإسرائيلي ل120 قذيفة، كما رصدت اليونيفيل نشاطا جويا مكثفا مسجلة أمس 49 انتهاكا للمجال الجوي، فيما لم ترصد اليونيفيل أي إطلاق قذائف من قبل حزب الله خلال الفترة نفسها. وكانت إسرائيل ولبنان قد وقعتا حزيران الماضي بالعاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقا إطاريا يهدف إلى وقف الأعمال العدائية بشكل نهائي. تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. مساء الخير مايا. إذا الأمم المتحدة تؤكد تصاعد حاد في العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ توقيع الاتفاق الإطاري، كيف هو المشهد في الجنوب؟
1: نعم مساء الخير. فعلا تحدثت قوات الإسرائيل التابعة للحملة توقف السلام بأن إسرائيل في الآونة الأخيرة تحديدا في اليومين الأخيرين تم تسجيل 113 مقبوسة تم إطلاقها وإلقاؤها في جنوب لبنان بسبب الخرقات الإسرائيلية، وتحدثت أن هذه الاستهدافات هي الأكبر منذ وقف إطلاق النار واتساق اللبنة حتى يومنا هذا. اليومين الماضيين فعلا كانت رفضت الصعيد الإسرائيلي تزامن هذا التصعيد مع انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في جولتها السابعة في روما. كان هناك خروقات إسرائيلية مكثفة جدا، يدعي جيش الاحتلال ويزعم أن الاستهدافات في اليومين الأخيرين وتصاعد هذه الاستهدافات ردا على ما يقوم به حزب الله من خروقات، على الرغم من أن قوات اليونيفيل تتحدث عن خروقات مستمرة لجيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. كذلك أيضا في ساعات الصباح اليوم قام جيش الاحتلال باستهداف بلدة المنصوري بقصف مدفعي مكثف على مدار ساعتين متواصلتين، إضافة إلى ذلك تم استهداف آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني ما أدى إلى استهداف جندي عسكري في الجيش اللبناني ضمن ما يسمى بالإصابة الطفيفة جدا. كذلك كان الجيش اللبناني يعمل على توسيع المناطق، توسيع المداخل التي كان قد أغلقها جيش الاحتلال في بلدة المنصوري، وكان يعمل الجيش اللبناني على دخول ومساعدة الجنوبيين تحديدا أهالي البلدة للدخول إليها بعد أن قام جيش الاحتلال منذ يومين بإطلاق إنذارات بالإخلاء لسكان بلدة المنصوري. أيضا الاستهدافات لم تكن فقط لبلدة المنصوري، علما هذه البلدة كان لها الحصة الأكبر والنصيب الأكبر من القصف، بل أيضا قصفت تكنين وأيضا تفجير للمنازل وعملية يعني هدم ممنهج وتهديم ممنهج للمنازل في بلدة حداتة في ساعات الصباح اليوم. كذلك استهدافات في مجدل. إذن الوضع في لبنان هو فعلا في الجنوب اللبناني يتصاعد يوما بعد يوم، على الرغم من أن منذ ساعات الظهيرة حتى هذه اللحظات يعيش الجنوب هدوءا حذرا، ولكن في اليومين اللذان قضى منذ ما يقارب يعني يومين حتى يومنا هذا هناك استهداف وهناك تطورات أيضا في الجنوب اللبناني تمثلت بقصف مدفعي وغارات إسرائيلية فضلا عن حتم المنازل في الجنوب.
0: مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. إلى الأراضي المحتلة، حيث انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة بعد عملية اقتحام استمرت نحو يومين. وأفادت محافظة القدس بأن القوات الإسرائيلية نفذت خلال الاقتحام عمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات، وحولت عددا من المنازل والمنشآت إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميداني. من جهتها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع حصيلة الإصابات في المخيم إلى 51 إصابة منذ بدء الاقتحام. ختام هذه النشرة، المزيد دائما على موقعنا سيريا.tv. إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
6: لهالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
9: البيانات الدقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
11: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
12: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1900

0: 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013، سيطرت فصائل الجيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطرت داعش على السد مطلع 2014. مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش، تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016، سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026، أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق، عاد السد العظيم إلى أهله ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى بالتفجير الذي وقع في مدينة جرمانة والذي أعاد الملف الأمني إلى الواجهة، ونتساءل عن انعكاسه على الوضع الأمني والتحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية. نبحث في محورنا الثاني دلالات إعلان مؤسسة الحبوب تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في البلاد لأول مرة منذ سنوات طويلة. في محورنا الأول على رأس ساعتنا الثانية نبحث في ماهية مشروع أبيات هيلز السكنية، ونسأل هل يمثل المشروع

نموذجاً لحل مشكلة السكن المتفاقمة. ونتناول في محورنا الأخير السعي الحكومي لخصخصة الأندية الرياضية وتداعيات ذلك على الأندية وقطاع الرياضة بشكل عام. أهلاً بكم.

0: أعلنت مديرية صحة ريف دمشق أن الحصيلة النهائية لإصابات تفجير جرمانة بلغت 14 إصابة، فيما ذكرت وزارة الداخلية أنها تواصل التحقيق في الحادثة.
1: عادت جرمانة إلى قلب المشهد السوري بعد انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في أحد شوارع المدينة المكتظة، أسفر عن إصابة 14 شخصاً من دون تسجيل وفيات بحسب وزارة الصحة، في حادثة أعادت تسليط الضوء على الوضع الأمني في المدينة ذات الغالبية الدرزية، وفتحت تساؤلات حول خلفيات الهجوم وتوقيته. وزارة الداخلية دعت إلى عدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة، مؤكدة تعقب المتورطين وتقديمهم للعدالة. التفجير جاء عقب بيان لمشايخ وأهالي جرمانة أكدوا فيه تمسكهم بالدولة ورفضهم أي تدخل خارجي، وشددوا على وحدة سوريا وضرورة الحفاظ على استقرار المدينة، محذرين من محاولات زرع الفرقة أو تأجيج خطاب الكراهية والتحريض الطائفي. على وقع التفجير توالت الإدانات الدولية والمحلية من البحرين إلى الأردن وتركيا، مع التأكيد على دعم سوريا وشعبها ورفض استهداف المدنيين، في حين وصف مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي وصف الهجوم بالعمل الإرهابي الجبان والغادر، مؤكدا على ملاحقة المسؤولين ومحاسبتهم. وتستمر التحقيقات لكشف ملابسات التفجير وتحديد الجهة التي تقف خلفه، في وقت تبقى فيه جرمانة أمام اختبار الحفاظ على استقرارها وتماسكها بعيداً عن أي محاولات لاستثمار الحادث في تأجيج التوتر وضرب السلم الأهلي.
0: ونفتح ملف التحديات الأمنية من جديد مع السيد حاتم الراوي الخبير العسكري والأمني من دمشق، مرحبا بك. والسيد سلمان كاتبة الناشط في الشأن المدني من دمشق أيضا، مرحبا بك. أبدأ معك سيد حاتم، هل تفجير جرمانة يشكل نوعا جديدا من التحديات أمام الأجهزة الأمنية، أم أنه يبقى في نفس سياق التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في سوريا؟
2: بداية سلامي لك أختي ربا ولضيوفك الكرام ولمشاهديك الأفاضل. الحقيقة يعني لا نقول أننا نفتح سجل، لأن هذا السجل لم يغلق.
0: نعم.
2: وعلى العكس تماما، يعني كانت التقديرات والتصورات، ويعني كنا نتابع بدقة ونضع ما هو أكبر من ذلك بكثير، لكن يعني هناك بندان اللذان يعني كانا سببا بالتقليل من كميات مثل هذه العمليات. البند رقم واحد، تبين لنا يعني وعي وحصافة ودقة وقوة تدريب وسهر أجهزة الأمن العام، يعني لم يحصل أي تفجير حتى اليوم إلا وتم إلقاء القبض على منفذيه.
0: نعم.
2: هذا البند الأول، يعني نشاط واقتدار الأمن العام. البند الثاني وهو الأهم، التفاف الجمهور السوري حول الأمن العام، هذه يعني تدل على ثقة مطلقة تماما بهذا الأمن من قبل المواطن السوري. يعني الاثنان يخافان على سوريا ويخافان على أمنها ويحرصان عليه. لذلك أستطيع أن أقول أن التفجيرات هذه هي عمليات فردية، وإذا سمح الوقت أستطيع أن يعني أبين بعضا من
0: يعني عمليات فردية. تقصد بأنها ليست أعمالا ممنهجة لتنظيمات خارج إطار الدولة وتنظيمات إرهابية مثل تنظيم داعش الذي نشط كثيرا في الفترة الأخيرة خاصة

0: بعد التحرير، تقصد بأنه لا يوجد يعني نهج لدى تنظيم معين أو لدى من يريدون زعزعة أمن الدولة بالاستمرار بهكذا أعمال؟
1: لا، من هنا ومن هنا أقول لك كيف.
0: نعم.
1: يعني لدينا داخل النسيج السوري اليوم مطلوبون، يعني أناس ارتكبوا جرائم بحيث أنهم أدركوا تماما أن لا حياة لهم ولا مستقبل لهم ولا يمكن أن يشملهم أي عفو. بالإضافة إلى أنه أغلقت عليهم المنافذ، لم يتمكنوا من الهروب، وإنما يبقوا أفراد. من الذي يشغلهم ويسخرهم؟ هناك منظمات تعمل بشكل ممنهج، كل من له مصلحة بإعاقة مسيرة سوريا، بإعاقة الاستقرار، يعني التأثير على معنويات المواطن السوري، يصطادون مثل هذه الشخصيات ويسخرونهم. وهذا ما تبين في معظم أحواله من خلال من تم إلقاء القبض عليهم ومن خلال إفاداتهم واعترافاتهم. يعني لا يوجد جسم مثل جسم داعش مثلا أو مثل جسم قسد سابقا أو الهجري الآن موجود في منطقة معينة ويحرك. هؤلاء يحركون بكل تأكيد، لكن لولا وعي الشارع السوري ودقة عمل الأمن العام لكانت العمليات مضاعفة أكثر من ذلك بكثير.
0: طيب السيد سيد سلمان، إلى أي مدى فعلا استشعار من يريد أن يزعزع أمن واستقرار سوريا بأنه بدأت الحلول، وخاصة بملف السويداء تحديدا وخصوصية جرمانة، لذلك جاء هذا العمل الإجرامي الإرهابي يوم أمس، والذي يعني تسبب بذعر، تسبب بإصابات ل14 مدنيا أيضا؟
2: أولا تحياتي لك وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم. أنا يعني لم أفهم السؤال تماما، أنه
0: يعني هل استشعار بداية الحلول أخافت من يعني الذين لا يريدون الأمن والاستقرار لسوريا، لذلك جاء هذا العمل الإجرامي، أم أنه عمل ممنهج مرتب ضمن سلسلة من الأعمال الإرهابية خاصة التي حدثت في الشهر الفائت؟ هذا ثالث تفجير خلال شهر.
2: تماما. هلا اولا يعني ارجو انه يكون فعلا في بدايه جديه للحلول لحتى يعني تهدئ النفوس، ويعني انا ماني شايف لحد هسه، يعني ربما يكون في استشعار، كما يعني مصطلح استشعار ربما يكون ملائم كما ذكرت. يعني هلا التفجير اللي جرى اكيد هو يعني مو معزول عن السياق الامني العام بسوريا وعن التفجيرات اللي جرت. يعني ربما هذه المره جاء يعني او لسبب من الاسباب كان بجرمانة، قد يكون يعني مقصود جرمانة بالذات، وقد يكون يعني مثله مثل التفجيرات التي سبقت يعني في اطار يعني تعقيد الوضع الامني بسوريا بشكل عام. بكل الاحوال هو يعني رسالة موجهة لضرب حالة السلم الأهلي وحالة التعايش اللي موجودة بجرمانة.
0: لماذا جرمانة بالذات في هذا التوقيت سيد سلمان؟ هل نستطيع أن نربط بين هذا التفجير وبين البيان الذي صدر عن المشايخ والوجهاء في جرمانة الذين أكدوا على العمق للدولة السورية والارتباط بدمشق وكل الخطاب الوطني الذي جاء في هذا البيان؟
2: تمام. هلا يمكن ان نربط، بس ولكن يعني لا نستطيع ان نجزم، يعني ربما خاصه يعني التوقيت القصير بينهما ربما يكون مخطط لها.
0: نعم.
2: قبل ذلك يعني.
0: نعم صحيح.
2: للعمليه، وربما يكون يعني جزء منها، وفي حال كان يعني رد على البيان فيعني نحن بانتظار تاكيد التحقيقات لنعرف من الجهه التي ارادت، يعني لانه كثير من الأطراف له مصلحة يعني أن يضرب حالة السلم الأهلي الموجودة بجرمانة، أن يفتعل ربما يفتعل يعني هذا التفجير لاتهام طرف معين، لإحداث فتنة في

0: جرمانة. ولذلك يعني نحن بتقديري يعني من السابع لوانه الحديث عن توجيه تهمه لطرف محدد قبل ان يعني نسمع.
1: بالتاكيد نحن ننتظر الجهات يعني المختصه ان تعطينا المعلومات، لكن دائما ما يقال سيد حاتم يعني وحضرتك خبير عسكري وامني، فتش عن المستفيد، من هو المستفيد الاكبر في هكذا حادثه في هذا التوقيت بالذات في جرمانة؟
2: يعني صيغه السؤال اختي روى يفتح الباب تماما على الحقيقة. يعني أنا أستطيع أن أقول أن هؤلاء المستفيدين بيننا وبين تحركاتهم في سوريا لا أكثر من أيام، يعني نحن وهم وشهر آب، مع نهاية شهر آب لا أستطيع أن أقول أن هذه الأعمال ستنتهي بشكل قطعي، لكن هي بالرغم من أنها يعني خف عددها وخف تأثيرها وقلت هذا التأثير والمواطن السوري وعيها تماما، إلا أنها لا تزال موجودة، ولا أستطيع أن أقول أنها ستنتهي بهذه العملية إلى أن يصدر القرار الذي ننتظره، وكل التطمينات جاءت بأن القرار روتيني وسوف يصدر، وهو رفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب. هنا يقطع الأمل كل من يريد أن يلعب بأمن سوريا، هم يحركون هذه الحركات للفت انتباه الدول وليعني إشغال الكونغرس بأنه يا أخي هذه الدولة لا تزال يوجد فيها إرهاب، أيتها الشركات لا تتوجه إلى سوريا، فيها إرهاب فيها. عندما يصدر هذا القرار وهو صادر إن شاء الله تنتهي هذه العمليات، إلا من يعني قد تحصل عمليات فردية بأوقات متباعدة جدا عن بعضها.
1: طيب هل هناك نقاط ضعف سيد حاتم لدى الأجهزة الأمنية، وهو جهاز أمني جديد ويحاول، ولنكون صريحين وشفافين، هو أثبت عمل جيد في الفترة الماضية، حتى أنه قام بضربات استباقية ومنع محاولات لتفجيرات وأعمال إرهابية، لكن في كل جهاز يوجد نقاط ضعف، ما هو تقييمك لها إن كانت موجودة؟
2: والله أختي ربا يعني لا أستطيع أن أصف أجهزة الأمن الحالية بحقيقتها خوفا من اتهامي بالمبالغة. أجهزة الأمن الموجودة الآن في سوريا لا يوجد جهاز أمن خالي من نقاط الضعف في كل العالم، مستحيل.
1: صحيح.
2: لكن يعني ما هذه السيطرة وإمكانية الملاحقة وإغلاق المنافذ على هكذا مجرمين، يعني قام بها أجهزة الأمن العام في سوريا بشكل ملفت تماما.
1: لكن هل هناك مثلا ضعف بالمعدات، ضعف بالتجهيزات التقنية الحديثة؟ مثلا إذا أخذنا مثال التجربة العراقية، ولا هي ليست تجربة يحتذى بها خاصة بالموضوع الأمني، أنت تعلم كم التفجيرات الكبيرة التي كان يحدث هناك. هل سوريا يعني لا قدر الله إن لم تجهز نفسها بالأجهزة والتقنيات إضافة للكوادر البشرية مقبلة على سلسلة من التفجيرات، طالما هناك الكثير من المتربصين بأمن واستقرار البلاد؟
2: هل تذكرين أختي ربا عندما أسر لنا طيار في إسرائيل وسأله المذيع كم صاروخ تحمل طائرتك؟ قال له 5، فقال له لا يعني معروف الميج 21 تحمل 4 صواريخ، فقال له أنا الصاروخ 5. أنا أعتبر أن كل موظف في الأمن العام الآن وكل العاملين في الأمن العام حاليا هم الصاروخ 5. لذلك أما عن النواقص في الأجهزة والمعدات فهذه لا تنتهي، يعني كلما جاءت أجهزة حديثة أكثر ومتطورة أكثر وتواكب التقنيات العالمية كلما يعني اتسعت السيطرة وتمكنت أجهزة الأمن العام من فرض الأمن بقوة أكثر. لكن أنا ما أتكلم عنه أنه حتى الآن بالإمكانيات المتاحة وبإمكانيات الفرد في الأمن العام نفسه الذي لم يتبع دورات معقدة ودورات مكثفة ودورات تأخذ أشهر وسنين أحيانا في مجال الأمن، بهذه الإمكانيات التي لديه تمكن جهاز الأمن العام السوري من فرض يده على يعني حالة

0: ألفت انتباه أي مراقب أمني أو خبير أمني أنه كيف استطاع أن يفرض نعم. السيطرة بهذه السرعة.
1: نعم سيد سلمان، في الفترة الماضية أيضا يعني خطاب الكراهية الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضد المكونات السورية ضد بعضها، إلى أي مدى هذا التجيش الطائفي يتسبب بهكذا تفجيرات يجعل من يريد أن يستغل هذه يعني النقاط من الحساسيات بين المكونات السورية عمله ممكنا وأسهل بأن يقوم بهكذا أعمال إرهابية؟
2: تمام، اسمحي لي قبل أن أرد على سؤالك
1: تفضل
2: أن أحسد الضيف الكريم سيادة العقيد على يعني شدة تفاؤله، فيعني من جهة يعني تحدث في المرة الأولى حول المهنية العالية لجهاز الأمن ويعني وأعتقد أنه يعني بالغ في هذا الموضوع. لا شك أنه خلال السنة والنصف التي مضت يعني جرى تطور كبير وجيد يعني لجهاز الأمن العام، ولكن ليس للدرجة التي يعني نصور الأمور بشكل وردي. يعني بعتقد أنا سيمكن أن نتحدث بهذا الأسلوب عندما يتمكن الأمن من إفشال مثل هذه الأعمال قبل أن تحدث، يعني يكون عنده قدرة الاستشعار وقدرة
1: يعني هو ليس تفاؤلا لكن الأجهزة الأمنية يعني استطاعت أن تحبط هكذا عمليات قبل وقوعها.
2: تماما يعني هو تغليب للأمنيات. نعم. نحن نتمنى أن نصل لهذا المستوى بأسرع ما يمكن، نتمنى بالتأكيد. يعني أشعر أن هناك تغليب للأمنيات، وأحسده أيضا على يعني كمان اطمئنانه على أنه يعني بعد مدة لن تتجاوز شهر آب يعني ستنتهي هذه الأعمال بعد صدور القرار الأمريكي ب يعني إزالة
1: سوريا من الدول الراعية للإرهاب. نعم،
2: من قائمة الإرهاب. نعم. أنا أعتقد يعني أيضا هذه أمنية، لكن حتى لو صدر يعني هذا القرار يعني فسيبقى هناك متربصون وسنبقى نعاني. نحن نمر الآن بمرحلة انتقالية ومتوقع أن يعني
1: طيب
2: تستمر
1: سيد
2: هذه المعاناة، وهناك كثير
1: السيد حاتم
2: من
1: متفائل
2: والأطراف التي
1: ويتحدث
2: ستحاول.
1: عن أسباب تفاؤله أنت. إيه؟ بالنسبة لك لست متفائل بنفس الدرجة.
2: أنا قلت أحسده. نعم، أحسده. نعم. يعني أتمنى أن
1: تغبطه وليس تحسده ربما. يعني
2: إلى سؤالك،
1: لماذا لست متفائلا؟ لماذا يعني لست متفائلا؟ هل أحد الأسباب مثلا خطاب الكراهية أم أحد الأسباب التفجيرات التي تحدث بين فينة أخرى؟ ما هي الأسباب التي لا تدعوك لأن تكون متفائلا بنفس الدرجة؟
2: يعني هناك الوضع يعني مليء بكثير من العقبات وكثير من الثغرات وكثير من الأحداث التي نتفاجأ بها بشكل شبه يومي للأسف. يعني ليس الموضوع تفاؤل أو تشاؤم، أنا لست لا متفائل ولا متشائم. أنا يعني مع أن نعمل جميعا، نتكاتف جميعا من أجل أن نجتاز هذه المرحلة.
1: ما هذه العقبات والتحديات التي يعني تريد أن تسردها لنا كي يعني يسمع المشاهدين كل وجهات النظر؟
2: يعني أولا يعني خطاب الكراهية التي يعني موضوع سؤالك. نعم. الأساسي أنت، هذا خطاب الكراهية يعني نعاني منه بشكل شديد جدا.
1: نعم.
2: ويعني مسألة التعميم، يعني الآن إذا قام أي أحد بفعل ما من مكون ما فورا أطراف أخرى يعني تعمم هذا على كل، يعني مسألة التعميم هي مقتلنا الآن.
1: نعم.
2: يعني يجب أن يحاسب الفاعل بما فعل بشخصه وليس بمكونه.
1: نعم.
2: هنا المشكلة. فخطاب الكراهية المنتشر ويعني عدم الحزم من الحكومة بمواجهة خطاب الكراهية، يعني هذا الموضوع صار له فترة طويلة ومستمر، ودائما يعني كثيرين من يخرجون معكم على
1: نعم.
2: على الشاشة يطالبون بتجريم خطاب الكراهية بقوانين والردع والمحاسبة.
1: غير خطاب الكراهية والتجيش يعني الطائفي، ما هي المشاكل يعني الأخرى أيضا التي والتحديات التي تواجه الدولة السورية في يعني ضبط وضعها الأمني؟
2: فوضى السلاح، يعني انتشار السلاح. نعم. منتشر بشكل كتير كبير، ويعني لا شك أنه يعني احتكار الدولة، هذا حق احتكار الدولة، يعني تكون

0: الوحيد اللي بيحمل سلاح، لكن تطبيق ذلك يواجه، يعني بدنا ما نستسهل الأمر، يعني المسألة يعني ليست بسيطة. تطبيق ذلك يعني له عقبات كثيرة، لأنه يعني منتشر بشكل كبير، وكل من بدك يعني تروح تحاول تخلصي السلاح بيقول لك ابدأ بالمجموعة الفلانية وابدأ بالمجموعة الفلانية. يعني وحتى يعني بدنا نعترف، حتى يعني داخل يعني الجهاز العسكري ما يعني يبدو ما زال هناك، يعني لم ننتهي نهائيا من، يعني هذه أمنية أن ننتهي من موضوع الفصائلية، وأن يصبح يعني الجيش موحدا، ولكن يبدو أنه إلى الآن يعني لم تنجز هذه المسألة بشكل نهائي، ونتمنى بالتأكيد أن تنجز. يعني كمان لاحظنا بالأيام القليلة الماضية يعني بعض المسائل في هذا الإطار.
1: طيب
0: يعني.
1: طيب سيد حاتم، يعني باعتبار أن السيد سلمان جاء على ذكر موضوع السلاح، فعلا إلى أي مدى هناك قدرة على الحصول على المواد التي تصنع هذه العبوات الناسفة أو العبوات المتفجرة التي تتم زراعتها؟ هل المواد يعني سهل الوصول إليها، خاصة مع الفوضى وما كان موجود على زمن النظام المخلوع في سوريا؟
2: أنا سعيد جدا بوجود الأستاذ سلمان، لأنه أخي وصديقي، ويتهمني بالتفاؤل، وهذا اتهمت به كثيرا. يعني عندما ذهب بشار الأسد إلى مؤتمر جدة وقلت ذهب الفأر برجليه ليدخل القفص، كانت الناس تسمعني مثل هذا الكلام، وأنا سعيد به من أخي سلمان. أما بالنسبة لموضوع انتشار الأسلحة وتوفر المواد لصناعة أسلحة وصناعة ذخائر، نعم لا أنكر ذلك، لكن سأبقى على نفس السكة، لن أغير، وأقول أن شعبا من يعني يتألف من ملايين الناس ولديه الملايين من قطع السلاح المنفلتة، ولا تبدر منه أي حادثة، أو إذا بدر شيء يبدر يعني على نطاق ضيق جدا، يعني عشيرتين مع بعضهم، حيين مع بعضهم، تحصل مشاكل بسيطة جدا. أي شعب هذا الذي يفلت السلاح بين يديه بهذه الصورة ويستمر بانضباطه؟ لذلك من هنا أنا أخذ شحنة التفاؤل، وأنا متيقن ومتابع دقيق جدا لهذه المسألة، وأرى طيب سوريا بعد أيام كيف ستكون.
1: يعني هي فعلا تحسب للشعب السوري، أنه كان هناك توقعات دولية ومحلية أنه بعد التحرير، بعد سقوط النظام، أن تدخل سوريا لا قدر الله في حمام دم. تحسب للشعب السوري ما حدث، رغم ما حدث بين هنا وهناك من أحداث مؤلمة، لكن ليس كما كان متوقع. لكن نسأل عن المواد المتفجرة، المواد التي تصنع منها هذه العبوات، كيف تصل لأيدي هؤلاء العابثين، لهؤلاء المجرمين، لهؤلاء التنظيمات، سواء يعني تنظيم معروف مثل داعش أو غيره من الفلول أو غيره من أي ميليشيا خارج إطار الدولة تحاول أن تقوم بهكذا أعمال إجرامية؟
2: بكل تأكيد، يعني الصعوبة هنا تكمن بأن هذه العناصر المنفذة لمثل هذه الأعمال هي عناصر منتشرة بشكل عشوائي، يعني ليس لها أماكن، ليس لها تنظيم معين لكي يتم ملاحقته، هم منثورون بشكل عشوائي تماما، ومن يريد اصطيادهم لتسخيرهم إلى مثل هذه الأعمال أيضا جاهز ومستعد للتمويل والإغراءات.
1: طب هل هي مواد، متاحة؟ هل هي مواد سهلة؟ يعني هذه المواد التي تصنع منها هذه العبوات هي مواد متاحة مثل ماذا يعني بالعلوم العسكرية حتى تستطيع يعني الوصول إليها؟
2: تماما من السماد الكيماوي الذي يستخدم لتغذية الأرض وتقويتها، يمكن أن يصنع البارود وتصنع أسلحة كثيرة، يعني
1: يعني ليس بهذه الصعوبة،
2: لأنه هي صناعات بدائية.
1: لا
2: ليست بهذه الصعوبة وليست بهذا التعقيد، لأنه تلاحظين أن المتفجرات التي تحصل في سوريا هي متفجرات بدائية الصنع.
1: طيب سيد سلمان، يعني كنا نتحدث عن الحلول.

0: الحلول، تحديات حلول، لكن الحلول التي من الممكن أن يبدأ العمل عليها على كل الأصعدة، وهذه مسؤولية الجميع، مسؤولية مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والخدمية، ومسؤولية المجتمع، ومسؤولية صناع الرأي ووسائل الإعلام. كيف من الممكن أن يكون هناك حلول متكاملة للحد وإيقاف هكذا أعمال إرهابية؟ بدقيقتين وأقل لو سمحت.
1: هلا يعني بالدرجة الأولى، موضوع خطاب الكراهية، موضوع تجريمه، موضوع الآن صار عندنا يعني مجلس شعب، من الضروري الإسراع ب يعني إصدار يعني قانون تجريم التجيش الطائفي. النقطة الثانية، موضوع الإسراع بموضوع العدالة الانتقالية، أحد الأسباب اللي يعني الكثيرة التي تساوي هي أو اللي تفتعل هي التوترات الأمنية هو عدم ثقة الناس بموضوع العدالة، وبالتالي يلجؤون يعني لانتقامات فردية. الإسراع بهذا الملف وتصير الناس تبلش تشوف نتائج على الأرض، تشوف الناس يعني محاسبة للمتورطين، في متورطين صاروا معروفين يعني وشوهدوا على الشاشات، البدء بمحاسبة علنية لهؤلاء المتورطين يبلش يهدئ الناس. ولا شك أنه التعاون يعني بين الحكومة من جهة وبين المجتمع الأهلي، اللي المجتمع المدني اللي دوره دور توعوي بشكل رئيسي ودور نقدي بحيث يسلط الضوء بشكل دائم على يعني على المطبات، على الثغرات اللي بتحصل، كل هذا يعني إذا تكامل ممكن يؤدي إلى نتائج.
0: نعم سيد حاتم، بدقيقة واحدة أيضا، إلى أي مدى فعلا تجفيف منابع الإرهاب أو الذين يقومون بأعمال إرهابية وقطع الطريق عليهم ضمن الحلول المتاحة هي مهمة وأولوية الآن لدى الأجهزة الأمنية، وكيف تكون من وجهة نظرك؟ بدقيقة.
2: بكل حزم وبكل تأكيد سن القوانين التي تمنع وجود السلاح تحت أي ظرف بأيادي منفلتة. أما بالنسبة للترخيص لأسلحة الصيد، التسليح للترخيص لسلاح حتى وإن كان فردي، حربي، بارودة، مسدس، لرعاة الأغنام، للناس الذين يقطنون في أماكن يتعرضون فيها الوحوش وما دون ذلك، فلا يمكن أن يوجد قانون يسمح بوجود إبرة فقط بيد منفلتة. هذا هو الحل النهائي.
0: شكرا جزيلا لكما ضيفاي، السيد حاتم الراوي الخبير العسكري والأمني كنت معنا من دمشق، السيد سلمان كاتبة الناشط في الشأن المدني كنت معنا من دمشق. نبحث في محورنا القادم إعلان مؤسسة الحبوب عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ودلالات ذلك.
3: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
6: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات.

الخطط السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أعلنت المؤسسة السورية للحبوب وصول سوريا إلى الاكتفاء الذاتي بإنتاج القمح لتبلغ الكميات المستلمة العام الحالي 2,700,000 طن من احتياجات البلاد السنوية.
1: سوريا تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح للمرة الأولى منذ سنوات الحرب وموجات الجفاف، بعدما بلغت الكميات المستلمة نحو 2,700,000 طن، متجاوزة الاحتياج السنوي للبلاد البالغ أكثر من 2,500,000 طن وفق المؤسسة السورية للحبوب. وصول سوريا للاكتفاء الذاتي يعد إنجازاً بعد مرحلة من التعافي النسبي للقطاع الزراعي أعقبت سنوات من تراجع الإنتاج المحلي واعتماد البلاد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من القمح، في خطوة من شأنها دعم استقرار إمدادات الدقيق والخبز. المؤسسة السورية للحبوب أكدت أنه لا يوجد موعد نهائي محدد لإغلاق مراكز الاستلام في ظل استمرار ورود الكميات من المزارعين، مشيرة إلى أن معظم المراكز توقفت فعلياً عن العمل بعد استلام الكميات القابلة للتسويق ضمن نطاقها الجغرافي. محافظة الحسكة تصدرت الإنتاج بنحو 1,200,000 طن، تلتها الرقة ثم حلب، في حين توزعت بقية الكميات على محافظات حماة ودير الزور ودرعا وإدلب وحمص ومحافظات الساحل. وكان إنتاج القمح في سوريا خلال موسم 2025 قد تراجع إلى ما بين 900,000 و1,100,000 طن وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، نتيجة موجة جفاف حادة، ما رفع حاجة البلاد إلى الاستيراد، إلى أن تحسن الهطولات المطرية واتساع المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي أسهم في زيادة الإنتاج. وقبل عام 2011 كانت سوريا تنتج في المواسم الجيدة ما بين 3,500,000 و4,000,000 طن من القمح سنوياً، محققة الاكتفاء الذاتي مع تصدير الفائض في بعض السنوات، إلى أن الحرب إلى جانب موجات الجفاف التي شهدتها البلاد ولا سيما خلال عامي 2021 و2022 أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير. تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد وضمان توافر المادة الأساسية لإنتاج الخبز، في ظل مساعي الحكومة لإعادة تنشيط القطاع الزراعي واستعادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية.
0: ونناقش هذا الموضوع مع المهندس وليد ملحم الخبير الزراعي من دمشق، مرحبا بك. والسيد واصف الزاب رئيس دائرة الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة للحبوب من القامشلي، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد واصف، ما هي الكمية التي تحتاجها سوريا من الحبوب كي نقول عنها يعني وصلت إلى الاكتفاء الذاتي، كم طن؟
2: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا بك
2: ولجميع الأخوة المشاهدين. طبعا يعني بشكل أساسي لا نعتبر احنا وصلنا للاكتفاء الذاتي، احنا نحسب احتياجاتنا من مادة الخبز. في يعني بمعدل استهلاك يومي 7,000 طن قمح يعني تطحنها المؤسسة العامة سواء بمطاحنها العامة أو مع المطاحن المشتركة والمطاحن الخاصة، 7,000 طن يعني بالسنة 1,500,000. وبالتالي إذا وصلنا إلى هذا الرقم مع فائض بسيط احتياطي، احنا نعتبر أنه وصلنا إلى
0: إذن هذه الكمية تتعلق بمادة الخبز فقط، لا تتعلق بموضوع البذار، لا تتعلق بموضوع الأعلاف، ولا تتعلق أيضا بموضوع الصناعات الغذائية.
2: نعم، احنا نتكلم بالنسبه للمؤسسه العامه للحبوب. المؤسسه السوريه هي تشتري القمح الطحني او الاستخدامات

0: الغذائية، يعني القاسي
1: نعم
0: للاستخدامات الغذائية للمعامل، معكرونة البرغل والاستخدامات الأخرى، والطري بالنسبة للخبز. أما بقية الشراء اللي هي تتجاوز كمية الاشتراك، المؤسسة السورية للحبوب، مؤسسة إكثار البذار هي تشتري مخصصات للبذار. أيضا المحاصيل الأخرى غير القمح في مؤسسات أخرى متخصصة بشرائها، مثل مؤسسة الأعلاف تشتري مادة الشعير، ومؤسسة أيضا العامة للأعلاف تشتري مادة
1: نعم
0: الذرة وتجففها. نعم.
1: طيب سيد وليد، إذا إلى أي مدى فعلا اكتفاء سوريا حسب التصريحات الرسمية اكتفائها بمادة القمح لهذا العام سيؤثر على الإنتاج الزراعي، سيؤثر على يعني المحاصيل الزراعية من مادة القمح في العام القادم، خاصة أنه هذا العام يعني واضح السبب هو وفرة الأمطار؟
2: اي طبعا سيدتي، اولا اول شيء برحب فيكم، برحب
1: أهلا بك.
2: بالاستاذ زاب. تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكم جميعا. طبعا هالمحصول هذا المحصول القمح الاستراتيجي، يعني نحن كنا سابقا كان عندنا مخزون 5 مليون طن تقريبا استراتيجي، فلذلك نحن لازم نعمل جهدنا مع بالاشراف الدوائر الزراعيه وبهمه المزارعين للوصول الى هذا الرقم للمحصول الاستراتيجي.
1: نعم.
2: بينما هي مليونين و500 طن، مليون و700 طن، يعني كافية للإنتاج المحلي
1: للاستهلاك،
2: المحلي
1: لا
2: فقط.
1: يوجد شيء للتخزين الاستراتيجي. نعم.
2: هلا يمكن هو التخزين الاستراتيجي هو عبارة عن تراكمات تراكمي.
1: نعم.
2: يعني السنة مثلا طلع عندنا زيادة 300 ألف، سنة الثانية مليون، فبياخذوا القديم بيحطوا جديد، السنة الماضية يحطوا جديد، تراكمي هو حتى نوصل إلى 5 مليون طن محصول، يعني مخزون استراتيجي إن شاء الله
1: نعم.
2: تعالى.
1: طب هل صوامع الحبوب والبنى التحتية مهيئة لأن يكون هناك مخزون استراتيجي فيما لو بدأ هذا التراكم مع الأعوام بدءا من هذا العام مثلا؟
2: هلا تقوم المؤسسات وزارة الزراعة بصيانة المراكز تجميع الحبوب من الصوامع، وأحيانا بيخزنوها بالعراء مؤقتا ليس ما يتم تخزين الحبوب بشكل نظامي بالصوامع. والعام القادم إن شاء الله سنشهد يعني تحسنا كبيرا بالصوامع وبالمخزونات، يعني إن شاء الله تعالى. ويمكن الإنتاج سيزيد العام القادم نتيجة لارتياح الأخوة المزارعين وارتياح الجو المناسب إن شاء الله تعالى، وبهمة الوحدات الموجودة الزراعية.
1: يعني ما هو المطلوب فعلا من الوحدات الزراعية المنتشرة في المحافظات بالتعاون مع وزارة الزراعة بالتأكيد، يعني يجب أن تقدمه للمزارعين كي يزيد الإنتاج في الأعوام القادمة؟
2: أول شيء تشجيعهم على الزراعة، ثانيا يعني تشجيعهم على عمل دورات زراعية، لأن الدورة الزراعية بتساعد زيادة الإنتاج. يعني الارض ما لا يمكن زراعتها دائما قمح قمح قمح، فتجهد الارض وتتعبها وبيطلع انتاج قليل، لذلك بيقسموا هنا احيانا الارض الى ثلاثه اقسام، يعني دوره ثلاثيه، دوره اولى مثلا قمح، ثاني السنه الثانيه القسم الثاني، السنه الثالثه القسم الثالث، ويرجعوا هكذا، والباقي اللي بيزرعوا محاصيل او كذا او اي شيء بيريدوه الفلاحين، ولكن الدوره الزراعيه هامه، ودور الوحدات الارشاديه هي التوعيه والارشاد للتسميد، اهم شيء التسميد بالنسبه للقمح والري، متى الري، موعد الري، كميه الري، كميه التسميد، هذا كله بياثر على المحصول ان شاء الله تعالى. واذا كان بشكل جيد، يعني في عنا انا بذكر انه احد المواسم وصل انتاج الدنم القمح الى 1000 كيلو، وهذا شيء عظيم جدا يعني.
1: نعم.
2: وهذا عائد كمان، لا ننسى أنا جهود مؤسسة عامل إكسار البزار، هي عم تحسن الحبوب، تحسن بزار الحبوب.
1: نعم.
2: وأنا أدعو المزارعين، وحتى هذا الشيء أدعو المزارعين لشراء القمح من مصادر موثوقة، مؤسسة عامل إكسار البزار، يعني ما يجيبوا بزار من ما كان يجيبوا حطوه.
1: نعم.
2: هذا بيأثر جدا على المحصول،
1: يعني
2: لذلك
1: جودة البزار تؤثر
2: معقبة
1: على جودة المحصول.
2: طبعا طبعا طبعا طبعا
1: طيب
2: طبعا
1: طيب سيد واصف، بما انه كما ذكرت هذا العام هناك اكتفاء ذاتي متعلق بالقمح هذا المحصول الاستراتيجي، متى سنشهد انخفاضا بسعر ربطة الخبز؟
0: نعم، هو كان سؤالك الأول يعني غير بعدين الكلام اللي صار، أنت سؤالك ما هي احتياجات سوريا من تنوصل اكتفاء ذاتي للخبز وليس كمية المؤسسة. احنا المؤسسة اشترت 2,700,000 طن وفي عندها مخزون أيضا من العام الماضي 600,000 طن، يعني المخزون يعني الموجود في المؤسسة اعتبارا من اليوم يكفي حتى سنة ونصف يعني على معدل الطحن الحالي.
1: هذا أفضل، هذا أفضل يعني عنكم احتياطي لسنة
0: نعم.
1: ونصف. إذن يجب أن ينخفض سعر ربطة الخبز.
0: موضوع سعر ربطة الخبز انخفاضه تعرفي يعني الآن يعني الأمر مرتبط بسعر القمح. يعني سعر القمح كان مطلوب أنه يكون سعر عادل، وباعتبار مثل ما حكى يعني الضيف بانه يعني المزارع في اعباء على زراعه القمح، وبالتالي احنا لازم نعوض. كان في تقصير في يعني بتامين مستلزمات الانتاج الاساسيه، كانت مؤسسه الاكثار البذار تعاني خاصه في المنطقه الشرقيه، محافظات الثلاث الحسكه والرقه ودير الزور تؤمن اكثر من 70% من احتياج سوريا من القمح، يعني فقط محافظة الحسكة 45%، ضبطي لها الرقة ودير الزور يعني 70%، وبالتالي كانت العام الماضي مؤسسة الإكثار البذار غير موجودة، ما كان في عندنا بذار محسنة، والآن أيضا في معاناة من هذا الجانب. أيضا في السماد الفوسفاتي أو الأزوتي أو حتى العضوي ارتفاع أسعار المحروقات وعدم توفرها، وبالتالي لازم يكون سعر القمح عادل، هذا الشيء الأساسي، وهو الأمر المهم جدا في موضوع الاكتفاء الذاتي وشراء القمح. هذا الأمر يؤدي إلى الاستمرار بزراعة القمح، وهو العامل الأساسي لدعم الفلاح هو دفع سعر جيد. الآن في عندنا يعني ارتفاع أسعار المحروقات عالميا يعني وصل إلى أرقام جدا صعبة، أكيد أول من يعاني هو المواطن. الحقيقة الحفاظ على سعر يعني مناسب للخبز، وأيضا يتم العمل على تحسين مواصفاته، لأنه صار في عندنا مخزون كافي من القمح السوري. تعرفي مواصفات القمح السوري مواصفات يعني عالمية ممتازة جدا، يعني ممكن يتحسن الإنتاج مواصفات الخبز وبقية المنتجات اللي استخدمنا القمح السوري اللي ما كان متوفر منه يعني أكثر من 20% من العام 2025. نتمنى أنه يكون في قدرة على دعم سعر الخبز بأكبر أكثر كمية، وأيضا تحسين
1: طبعا ليس فقط الخبز زي واصف، أيضا الصناعات الغذائية من مادة القمح كما ذكرت في البداية، المعكرونة وكل المواد التي تنتج من هذه المادة، يعني على أمل أن تنخفض الأسعار على المواطن في الفترة القادمة.
0: الأمر إذا يعني هو مطلوب من وسائل الإعلام، أيضا موضوع التوعية، أيضا هي طبعا مؤسسة الحبوب هي وزارة الاقتصاد والصناعة وليست وزارة الزراعة، يعني تتبع المؤسسة السورية للحبوب. نعم، ولذلك يعني احنا موضوع التوعية بانه الان يعني مثلا الاقبال على الصناعات الغذائية المرتبطة بالقمح مهم جدا. يعني احنا اذا الان ليش نستورد معكرونة، ليش نستورد برغل، وليش نستورد بقية المنتجات يعني اللي هي موجودة بالقمح السوري، اللي هي مثل ما حكيت التربة السورية غنية بالبوتاسيوم، احنا عندنا يعني فوسفات ومن مواصفات عالية جدا، احنا قادرين نرفع انتاجنا يعني من خلال زيادة انتاج وحدة المساحة. طبعا الرقم اللي تكلم فيه ايضا الاستاذ وليد ممكن يكون ما هو دقيق، يعني ما وصلت بسوريا الى ارقام عالية جدا بانتاج القمح، يعني حتى بالظروف المثالية كان ممكن 70 كيلو للدونم، وبالتالي احنا نتمنى انه نرفع طبعا، وهذا رقم يكون رقم شاذ، رفع الانتاج وحدة المساحة هو هدف جدا مهم. يعني مثل ما حكيتي انه احنا اعتمدنا السنة على الامطار، أيضا في عوامل أخرى ساهمت بالاكتفاء الذاتي أو زيادة الشراء، هي الوضع السياسي، استقرار الوضع السياسي.

0: المحصول الاستراتيجي، إلى أي مدى هناك برامج حكومية الآن معتمدة بهذا الخصوص، وما هي الاحتياجات فعلا في هذه البرامج لتثبيت المزارعين في أرضهم واستمرار زراعة هذا المحصول المهم في سوريا؟
1: هلا اولا تامين وسائل الانتاج، اول شيء بعدين الطاقه.
0: ما هي وسائل الانتاج؟ يعني تقصد البذار، المحروقات،
1: وسائل الانتاج،
0: السماد، ما هي
1: البذار، المحروقات؟ اي نعم، اهم شيء تامين وسائل المياه، الطاقه لاستخراج المياه، يعني هي والاسمده. انا اذكر انا بدي انوه على شغله هون، بزمانه كان في شو اسمه عندنا اسمها وحده جويه بمديريه وقايه الزراعه بوزاره الزراعه.
0: نعم،
1: هذه الوحده الجويه كانت ترش المبيدات للحقول القمح للسونه والامراض.
0: نعم،
1: وكانت هي مجانيه.
0: نعم،
1: فانا ارجو بما اننا نحن نتعافى اقتصاديا وسياسيا والحمد لله وامنيا حتى.
0: نعم،
1: ارجو انه يعيدوا النظر بالوحده الجويه واعادتها الى عملها،
0: الوحده الجويه التي تبخ المحصول القمح بالمبيدات.
1: نعم نعم، كان في عندنا طائرات، ولكن
0: نعم
1: الحصار الاقتصادي اللي كان عندنا بالنسبه للطائرات ما كان في قطع تبديل، لذلك ضعفت الوحده الجويه.
0: نعم،
1: هلا الحمد لله التعافي السياسي صار، فيعني ان شاء الله تعالى لازم نرجع نفعل هذه الوحده الجويه.
0: نعم،
1: ونجيب طيارات ونرش ونشجع المزارعين، وقت المزارع بشوف انه في دوله كمان عم تهتم فيه وعم ترشي له مبيدات، كمان بزيد المساحات المزروعه، بزيد الاعتناء بالقمح، بزيد. وبدي نوه على شغله بصراحه بالنسبه لاسعار ربطه الخبز.
0: نعم،
1: سعر ربطه الخبز اذا كانت ترخص، هي وزاره الاقتصاد هي المسؤوله عنها، ودعم الدوله هو المسؤول عن الاخفاض. اما بشكل عام اذا ما كان في دعم من الدوله لا يمكن،
0: يعني مع وجود الاكتفاء الذاتي من ماده القمح من المفروض ان يكون هناك دعما لهذه الماده الغذائيه الاساسيه في حياه المواطنين، هكذا نفترض. يعني
1: نحن هلا بتعافي امن غذائي.
0: نعم،
1: نحن هلا بتعافي مرحله تعافي الامن الغذائي.
0: نعم،
1: وبتعافي اذا ما كان في امن غذائي، تعافي الضغوط السياسيه والضغوط المحيطه بسوريا، تعافيها كيف موضوعها. بس نحن الحمد لله هلا يعني حطينا رجلنا بالتعافي ان شاء الله تعالى.
0: يعني وحسب المنظمات ال WFP والFAO يعني كانوا يتحدثون في تقارير سابقه ان
1: نعم،
0: سوريا مهدده بموضوع الامن الغذائي. نتمنى ان هذا الامر يتم تجاوزه ان شاء الله مع وفره هذه المحاصيل. لنعود لموضوع دعم الزراعه.
1: الشعب السوري جبار، هو بيتجاوز
0: بيتجاوز
1: هالموضوع هذا كله ان شاء الله تعالى.
0: شاء
1: الشعب
0: الله
1: السوري بالتعاون مع الدوله، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنيه، بيتجاوز هالموضوع ان شاء الله تعالى.
0: ان شاء الله. تفضل لنكمل بموضوع دعم، يعني دعم المزارعين كيف يجب أن يكون غير يعني ما ذكرته.
1: هلا قلت لك أول شيء أهم شيء يعني تأمين قروض. أول شيء البزار.
0: نعم،
1: أنا بعتمد أهم شيء على البزار، من مؤسس عامل إكسار البزار، يعني يعطون بزار ويأجلوا ثمن البزار إلى ما بعد الحصاد.
0: نعم،
1: حتى ما يتكلفوا المزارعين.
0: نعم،
1: وبأسعار رمزية.
0: نعم،
1: هي أهم شيء هذا من المحصول. الأسمدة، توفير الأسمدة عن طريق جمعيات فلاحية، عن طريق الاتحاد العام للفلاحين، بأسعار كمان ما نقول رمزية، أسعار مخفضة، يعني هروبا من تجار السوق.
0: والقروض التي تحدثت عنها، ماذا تقصد بموضوع القروض؟
1: قروض مثلا إنشاء محطات، إنشاء طاقة لاستخراج المياه من الآبار.
0: نعم،
1: هي أهم شيء كمان.
0: نعم، من أجل الري.
1: هي بتكلف كثير، هي تكلفتها عالية جدا بالنسبة للمحصول. نعم، للري. نعم
0: نعم. طيب سيد واصف، إذا سألناك
1: بالنسبة كمان للمبيدات، رش المبيدات، تأمين مبيدات، يعني الدولة وزارة الزراعة بتجيب مبيدات.
0: طيب،
1: بأسعار كمان، وقت بتجيب الدولة بأسعار كميات كبيرة بتكون أسعارها رخيص، يعني بتوزع على الفلاحين كمان بأسعار رخيصة.
0: نعم،
1: هروبا من أرباح التجار و
0: نعم
1: سيطرتنا عليهم.
0: نعم، يعني خاصة هذا المحصول الاستراتيجي، رعاية الدولة لهذا المحصول ينعكس إيجابا على المواطن وعلى الدولة. طيب سيد واصف، إذا سألناك يعني لم يتم
1: طبعاً
0: تسليم كل المحصول القمح من قبل كل المزارعين،
1: أمن المواطن.
0: نعم،
1: عفوا، آسف.
0: طيب تفضل سيد واصف، نريد أن نسألك، لم يتم تسليم يعني محصول القمح من قبل كل المزارعين إلى الآن، ربما تقريبا في المراحل النهائية، كم المتبقي حسب يعني معلوماتك من المحصول القمح ليتم اكتمال التسليم في كل المناطق في سوريا؟ وجودة المحصول في هذا العام من مادة القمح بالنسبة للقمح القاسي والقمح الطري، يعني ما هي الجودة أيضا؟
2: الحقيقة هو السؤال ذو شقين، يعني
0: نعم،
2: هل تم تسليم كل الكمية.

0: نوعية المنتجة بالنسبة لمؤسسة الحبوب ومؤسسة
1: هل تم
0: خارج
1: التسليم؟
0: لا أعتقد.
1: لم يتم.
0: لا أعتقد
1: نعم
0: ذلك، تمام،
1: نعم
0: لا أعتقد ذلك، لأنه ممكن الناس احتفظت بقسم نتيجة معاناتها من تأمين البذار، خاصة أسعار البذار المستوردة يعني مرتفعة جدا، أيضا غير متوفرة، فممكن الناس خزنت، ممكن يعني رقم يتجاوز 10% بالنسبة للبذار. أيضا في يعني بعض المناطق الريفية يحتفظون بقسم من القمح لاستخدامه في عملية الطحن وإنتاج الخبز المحلي. الرقم ما موجود الإحصائيات الدقيقة، لكن بالنسبة للكميات المزمع تسويقها للمؤسسة السورية للحبوب، أعتقد أنه وصلنا لما يتجاوز 99% اليوم بالنسبة لمعدل الشراء اللي كان يتجاوز 60 إلى 70 ألف طن
1: نعم
0: يوميا، اليوم احنا أقل من 1000 طن يوميا.
1: نعم
0: وبالتالي يعني احنا بموضوع الاستمرار بشراء القمح، احنا موجودة المؤسسة مستمرة لشراء كل الكميات المعروضة عليها. أما بالنسبة لخطط الأخوة المنتجين، منتجي القمح لتسويقها أو الاحتفاظ فيها، هذا يعني موجود في كميات لم يتم تسويقها.
1: أمم
0: فهذا الإطار طبعا يعني الأصناف القمح المحلية يجب إعادة إنتاجها بحيث تكون متكيفة. السنة كان في أمطار، كان في تفاوت بالإنتاج بين أرض وأرض أحيانا متجاورة،
1: أمم
0: نفس الظروف متعرضة لها، لكن نوعية البذار اختلفت، قد يتحول الإنتاج إلى الضعف. يعني أنا أعرف حقول ما تجاوزت إنتاجها طونين للهكتار، وفي حقول تجاوزت 4 أطوان
1: أمم
0: بسبب اختلاف الصنف، فقط الصنف، لأنه أصناف متكيفة مع البيئة السورية. في عندنا إحنا المنطقة جافة بالنسبة للمنطقة مثل ما حكيت الشرقية،
1: أمم
0: اللي هي أكثر من 70% من القمح، لازم يكون في عندنا. وأيضا موضوع استخدام المبيدات، إذا كان في عندنا أصناف
1: نعم
0: محلية مقاومة للفطريات والحشرات المحلية، وبالتالي نحن نخفض استخدام المبيدات اللي هي ممكن تكون ضارة للبيئة، وأيضا ممكن تكون مكلفة على الفلاح. وبالتالي استخدام الأصناف أيضا المطلوب، يعني كان سؤال مهم، ما هو المطلوب من وزارة الزراعة بالإضافة للقروض يعني للفلاحين بالنسبة للأكياس، بالنسبة للسماد خاصة الأزوتي والفوسفاتي، بالنسبة للبذار أيضا يعني عن طريق تقديمه، ليس بالضرورة قروض مالية، وإنما تمويل زراعة القمح حتى حصاده، ويتم تحصيل قيمة الدعم المقدم أو القروض المقدمة لتمويل زراعة القمح وبقية المحاصيل. يعني في احنا يعني زيادة الإنتاج بالنسبة للقمح وأيضا محاصيل أخرى مثل الشعير،
1: نعم
0: في جانب مهم جدا هو الأعلاف اللي هي مخلفات هذه المحاصيل.
1: نعم
0: احنا يعني سواء في تكون مراعي خلال فترة الصيف كله تقريبا، يعني تتجاوز 3 أشهر تكون مراعي موجودة في كل مناطق زراعة القمح والشعير، وأيضا الـ يعني مادة القش اللي ممكن نستفاد منها، أيضا ممكن تخزينها
1: في
0: لمدة سنوات
1: الصناعات. نعم
0: للعلف،
1: نعم
0: يعني للثروة الحيوانية. وبالتالي في اكتفاء ذاتي، سوريا يعني جدا غنية بالأصول الوراثية. ليش أنا تكلمت أيضا عن القمح؟ الأصول الوراثية لكثير من النباتات، يعني سوريا أصل القمح عالميا. الأصناف المحلية موجودة في عندنا يعني أكثر من 5 إلى 6 أصناف قمح، هي الوطن الأصلي لها هي سوريا.
1: نعم
0: يعني قمح الحب
1: ويتم الحفاظ على هذه الأنواع من البذار وزراعتها في كل عام باعتبار أن
0: بالضبط،
1: سوريا الوطن الأصلي لها.
0: نعم
1: هل هذا العام فعلا كان المنتج من القمح المحاصيل بجودة عالية من كل الأنواع هذه الأصناف التي تحدثت عنها؟
0: والله احنا في شيء يتميز في القمح السوري بانه المحتوى البروتيني عالي،
1: نعم
0: هذا اهم مواصفات الجوده بالنسبه للقمح القاسي، وايضا بالنسبه للقمح الطري.
1: نعم
0: يعني تعرفي القمح الطري لازم ما يقل البروتين عن 12% ليكون جوده الخبز جيده، تماسكه

0: ما يصير في عندنا يعني تكسر بالخبز، يتخزن لفترة أطول، أيضا تكون
1: شكرا.
0: الطعم يعني. فكانت المواصفات ولله الحمد جيدة، احنا نتمنى تتحسن بالسنوات القادمة من خلال دعم موضوع التسميد الأصناف، وأيضا يعني
1: نعم
0: مكملات الإنتاج، وسائل النقل، العتالة يكون سعر موحد، في كثير من الأمور اللي كانت أثقلت على يعني كاهل
1: شكرا.
0: المنتجين. نتمنى السنة الجاية نستطيع بالاتفاق مع كل
1: نتمنى،
0: الدول
1: نعم
0: على تجاوزها. نعم
1: نتمنى ذلك، خاصة مع التفاؤل بأن هذا المحصول الاستراتيجي يمس حياة المزارعين والمواطنين في كل عموم سوريا بشكل مباشر. شكرا جزيلا لك السيد واصف الزاب، رئيس دائرة الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة للحبوب، كنت معنا من القامشلي. شكرا للمهندس وليد ملحم الخبير الزراعي، كنت معنا من دمشق.
2: شكرا.
1: في محورنا القادم وعلى رأس ساعتنا الثانية نناقش مشروع أبيات هيلز السكني، وهل يشكل نموذجا لحل مشكلة السكن؟

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: حياكم الله من جديد. في ظل أزمة سكن متصاعدة تعيشها سوريا، تتجه الأنظار إلى المشاريع العقارية الجديدة بوصفها أحد المسارات المطروحة لمعالجة الفجوة بين العرض والطلب، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين.
1: في وقت تشهد فيه سوريا أزمة متفاقمة في قطاع السكن مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، يبرز مشروع أبيات هيلز كأحد أبرز المشاريع العقارية المطروحة حاليا في السوق العقاري. المشروع الذي يقع في ضاحية قدسية بريف دمشق ينفذ بشراكة بين المؤسسة العامة للإسكان وشركة أبيات السعودية على مساحة تقارب 380 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 2000 وحدة سكنية ضمن خطة تنفيذ تمتد لأربع سنوات إلى جانب مرافق خدمية وتجارية. أعلنت الشركة بيع 1330 وحدة خلال 9 ساعات، مع بيع كامل وحدات المرحلة

0: المرحلة الأولى و97% من المرحلة الثانية، مع استمرار الاكتتاب لنحو 700 وحدة متبقية بإشراف مباشر من المؤسسة العامة للإسكان. تتراوح أسعار المتر المربع بين نحو 650 دولاراً و 1150 دولار بحسب المرحلة والمواصفات، في وقت تطرح فيه الشركة مشروعاً آخر بمنطقة البجاع في ريف دمشق ضمن توجه أوسع لتعزيز الاستثمار العقاري، حيث يمتد على مساحة تقارب 6 ملايين متر مربع ويضم نحو 20 ألف وحدة عقارية مع مدة تنفيذ تصل إلى 8 سنوات. ورغم هذا الزخم، يطرح المشروع تساؤلات حول مدى قدرته على تلبية احتياجات شريحة واسعة من السوريين، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالقدرة على الوصول إلى هذه المشاريع. فهل يشكل مشروع أبيات هيلز وما يشابهه نموذجاً لحل مشكلة السكن التي تتفاقم في البلاد؟
1: ونناقش هذا الموضوع مع المهندس عماد الدين شقيفة، الخبير في التطوير العقاري من دمشق. مرحبا بك. والسيد أنور ورداء، المهندس المعماري وخبير في التقييم العقاري من دمشق أيضا، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد عماد، إلى أي مدى هذه المشاريع مفيدة بالنسبة لحل مشكلة السكن في سوريا؟
2: في البداية أهلا بكم.
1: أهلا بك
2: وضيفك الكريم. هلا بالنسبة للمشاريع المطروحة للاستثمار العقاري في سوريا، أي مشروع مهما كان حجمه يساعد في النهوض في إعمار سوريا، هو خطوة في الطريق الصحيح. هلا الأبيات هيلز هي عبارة عن مقدمة لبرامج إعادة إعمار وبناء سوريا من جديد. واضح من الأرقام اللي تفضلت فيها المبيعات اللي حصلت مع هيلز الحاجة القصوى للناس لهذه المساكن، بدليل أنه المبيعات كانت كبيرة جدا وسريعة، يعني معناتها هي بتشكل أهمية لسوريا وتأمين مسكن للمواطنين.
1: صحيح، لكن كم نسبة المواطنين القادرين أن يدفعوا هذه المبالغ الكبيرة؟ يعني سعر المتر يتراوح بين 650 إلى 1100 دولار تقريبا أمريكي، ما هي نسبة المواطنين القادرين أن يدفعوا كل هذه المبالغ بهكذا يعني مشاريع سكنية؟
2: هلا هذه المبالغ اللي ذكرها التقرير، انه سعر المتر 650 دولار ل 1250 دولار، هاي تتعلق بالشريحة الوسطى، يعني هاي تحديات للشريحة الوسطى. طبعا المجتمع السوري او سوريا في عدة شرائح، يعني فأي حركة نهوض هي حركة في الطريق الصحيح لنهوض سوريا في إعادة إعمارها. هذا المشروع أبيات هيلز هو عبارة عن الشريحة المتوسطة اللي هي قادرة على دفع هذه المبالغ، بدليل أنه المبيعات كانت كبيرة جدا وسريعة. هذا يدل أن هناك شريحة مستعدة للدفع وهي بحاجة،
1: نعم،
2: وبتلبي طلباتها.
1: طيب،
2: أي أن هذا المشروع ناجح.
1: طيب، نعم. يعني نحن لا نقيم المشروع بحد ذاته، لكن نفتح الحديث عن هذا هكذا مشاريع وهل تحل مشكلة السكن فعلا. سيد أنور، هل تتفق مع السيد عماد بأن هكذا مشاريع تتراوح فيها الأسعار للمتر المربع الواحد بين 650 دولار إلى 1200 دولار أمريكي وربما أكثر في مناطق أخرى، بأنه للطبقة الوسطى ويساهم في حل مشكلة السكن في سوريا، أم أن من يقبل على الشراء بهكذا أسعار يسعى إلى الاستثمار أكثر من أنه يريد السكن؟
3: مساء الخير للضيف الكريم وللمتابعين الأعزاء. يعني اسمحي لي خالف صديقي العزيز الأستاذ عماد بأنه لا أكيد مو للشريحة أو الطبقة المتوسطة، هذا للطبقة الجيدة فما فوق.
1: نعم،
3: لأنه أولا عم تحكي، يعني أنا ما مرق معي 650 دولار بصراحة، من خلال اطلاعي على السوق وعلى المشاريع اللي عم تطرح مرق بدءا من 950 لل 1150 أو 200 حسب الشريحة.
1: نعم،
3: يعني نحن عم نحكي بمتوسط بين 1000 وال 1200 دولار، هذا إذا كان يعني التزمت الشركة المطورة صاحبة المشروع بهذه الأرقام، وأرجو أنها تلتزم.
1: طب هل تتناسب هذه الأسعار يعني مع سوق العقارات في سوريا والوضع في سوريا والطلب والعرض واحتياجات المواطنين؟
3: يعني ما في شك أنها بتلبي حاجة جزء من المواطنين، إنما هل تلبي الحاجة، هل تساهم في حل أزمة السكن؟

0: السكن طبعا لا، لأنه أزمة السكن تحل وفقا لقانون العرض والطلب. قانون العرض والطلب بيقول لك أنه اليوم 20,000 ولا 2,000 شقة ولا ما بعرف شو، قديش بيطلعوا قدام العرض الهائل يلي نتج عن دمار جزء كبير كتير من الأراضي السورية والأرياف الدمشقية وما شابه ذلك.
1: نعم،
0: لا تلبي، ولكن يعني خلينا نقول أنه بحصة بتسند جرة. ولكن أنا بس بدي ألفت النظر لنقطة صغيرة، أنه اليوم نحن المتر يلي عم نقول حقه $1,000 هو واقع الأمر حقه تقريباً 1,500-1,600 دولار.
1: نعم،
0: لأنه المساحة يلي بيبيعوك إياها هني عم يعطوك سعر المتر، بس بكرة بيناولوك. هلأ أنا ما عم أحكي عن هالمشروع بالذات.
1: نعم يعني نعم، نحن نتحدث عن المشروع، نتحدث عن كل المشاريع. نعم
0: لا، نحن نتحدث عن كل المشاريع وعن منطق هندسي عام.
1: نعم،
0: بالمنطق الهندسي العام اليوم بيعطوك شقة مثلا 120 متر بيحاسبوك على شقة 170 متر. ليش ال 170 متر؟ لأنه أنت فرحانة بالحدائق والمسابح والملاعب وكل هالقصص الظريفة اللي عم تعطي المشروع نكهته.
1: نعم،
0: بس ما بتعرفي أنه هي من جيبتك بدها تندفع.
1: نعم،
0: يعني هو المفروض اللي ابن المصلحة وابن السوق
1: يعني
0: يعرف أنه هذا
1: يعني
0: كله حقه.
1: الخدمات التي تقدمها هكذا مشاريع سكنية من حدائق، من أماكن ترفيه، من تقصد أنها يدفع ثمنها من يريد أن يسكن في تلك المناطق أو في تلك المشاريع أو المجمعات السكنية.
0: ليس فقط، أستاذي ليس فقط، تمام، ليس فقط ثمنها، وإنما حتى فيما بعد كلفة خدمتها وصيانتها.
1: نعم،
0: وبالنسبة للحدائق البخ وأعمال البستنة، بالنسبة للمسابح الفلترة والكلورة ومية قصة، وحتى الحراسة اليوم أنت عم تحطي هاي كلياتها gated community، يعني مجمعات مغلقة بحراسة على مدى 24 ساعة. هدول الناس اللي بدها تقعد وتحرس وتنظف وتخدم، من مين بدها تندفع؟ من هالناس اللي اشتروا.
1: نعم،
0: الشقق بالمشاريع.
1: طيب سيد عماد، فعلا هذه المشاريع ليست موجودة فقط أو توجد الآن في سوريا، هي موجودة منذ سنوات في دول كثيرة، منها دول الخليج، منها دول عربية، ومنها دول يعني غربية. مثلا تركيا مشهورة كثيرا بهكذا نمط من أنواع السكن، من المجمعات السكنية التي فيها خدمات. هل الوضع في سوريا، ونعود لموضوع العرض والطلب الآن، هذا الأمر بالحل الجزئي يقدم خدمة لمواطنين يعني، ونسبة الدمار في سوريا تتجاوز 70%، هذه الحلول الجزئية هل تعتبر مشاريع استثمارية أم حلول ترقيعية، أم كيف يعني تشرحها من وجهة نظرك أيضا؟
2: هل هو بالنسبة لموضوع إعادة الأعمار والنهوض في سوريا، الأرقام الدولية بتقول بالنسبة لسوريا حجم الدمار 1,400,000 شقة سكنية.
1: نعم،
2: ويحتاج 216 ألف مليار دولار لإعادة أعمار سوريا بالكامل. طبعا المشوار دائما بيبدأ بخطوة واحدة، ما فينا نقول مرة واحدة نعمر سوريا كلها أو نعمر شيء لكل الشرائح وفق ما هو متاح. فنحن منرحب بأي مشروع استثماري عقاري يساهم في النهوض في سوريا، هذا المبدأ العام.
1: نعم،
2: هذا المشروع الاستثماري تفضل فيه أبيات هيلز، مهما الشريحة اللي كان بيخدمها هي شريحة موجودة في المجتمع السوري وبيخدمها.
1: لكن هناك من يقول أن هكذا مشاريع تعزز من الفجوة الطبقية الموجودة أساساً الآن في سوريا، بين طبقة ربما تصل إلى 95% من السوريين يعني يسعون للقمتهم، و5% من يعيشون وربما أقل في هكذا نوع من نمط الحياة.
2: هلأ هو بالنسبة للدولة في عندها تحديات كبيرة جدا، والتحديات بدها يعني حلول كبيرة وإجراءات كثيرة، لكن ما بمنع أنه نحن نرفض استثمار. لا، ما بيجوز استثمار جاي يستثمر في سوريا، بدنا نحن نرحب فيه.
1: نعم، بالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد
2: النهوض.
1: بالتأكيد،
2: ما هي؟
1: نعم،
2: وبالتالي ما فينا نقول والله بس للشريحة وبس، لا مو للشريحة، هي خطوة لفتح الاستثمار في سوريا.
1: نعم،
2: هاي ممكن تجر خطوات تانية ونحن بنرحب فيها.
1: نعم،
2: مهما كانت الشريحة بتخدمها سوريا.
1: نعم،
2: فيها شرائح كثيرة، بس هذا كله هو عمل دؤوب وتحتاج لجهود دائمة لنحسن ننهض في سوريا من جديد.
1: نعم،
2: هلا بالنسبة لأبيات هيلز بالذات، أنا حسب اطلاعي عليها، حسب ما تفضل في الضيف الكريم،

0: الصيانة المستقبلية للمرافق هي موضوع آخر، هذا ما لنا علاقة فيه.
1: يعني نحن لا نتحدث عن أبيات هيلز تحديدا، نحن نأخذها نموذجا لهكذا نماذج بدأت تنتشر في سوريا.
0: تمام، نموذج. نعم. نموذج.
1: نعم.
0: يعني احنا بسوريا عندنا أبنية طابقية 12 طابق، هي فيها خدمات وفيها حدائق. نعم. والسكان بيدفعوا خدماتهم وكذا، وأرقامهم عالية مو أرقام رخيصة. نعم. الخدمات.
1: نعم.
0: نفس الشيء بالنسبة للمجمعات، يعني هي مجمعات تمت لما تنشأ طبعا فيها تبعات، التبعات بساعة وقتها بتندفع، أما نعم. حاليا أنا أخذت المؤشر منك لما قلتي إنه المبيعات كانت ضخمة جدا بفترة زمنية قصيرة، هذا بيعطي مؤشر إنه هذا المشروع حاليا المطروح هو عم يلبي لشريحة معينة وبحاجة إلى، بذلك صار هالمبيعات الضخمة، أنا ما في إنكر وقوع هذه المبيعات.
1: نعم.
0: حتى بحالة إنه مو موجودة، لا، بدليل إنه حتى الأسعار المطروحة أسعار مناسبة للشريحة. بعدين بالنسبة لضيفك الكريم عم بيقول إنه أنا بخالفه من نقطة معينة، إنه والله إنه الشركة بتسلم شقة وبعدين يكون مساحتها شقة تانية. طيب هي عم تقول في عندها شقة صغيرة مساحتها 85 متر، يعني معقول هي الشقة تطلع بالأخير 60 متر مثلا؟ يعني
1: لا هو لم يقصد ذلك، هو تحدث عن تسليم الشقة لكنه يدفع أكبر من السعر نتيجة أنه يدفع الخدمات أو الحدائق أو المساحة.
0: لا هو قال عفوا قال المساحة بتزيد ل 135 130 متر، بتحمي عليها مرافق. طيب إني عم بقول الشقة 85 متر، ما شو بده يحملوا عليها مرافق؟ هي 85 متر.
1: طيب
0: نحن ما فينا نستبق الاحداث، ما بيجوز نحن نستبق الاحداث ولا ننظر الامور بشكل ثاني.
1: طيب
0: نحن عندنا واقع، والواقع نحن عم نعالجه.
1: طيب سيد انور، فعلا طيب سيد انور، عندما نتحدث فعلا عن الاستثمارات ومشاريع يجب ان نكون ايجابيين وان نكون مشجعين لاي فكره استثمار اي شيء في سوريا، لكن كي يكون هذا الامر مفيدا هل ترى أنه يجب أن يكون ضمن خطة وطنية متكاملة تتحدث عن العقارات، عن سوق العقارات، عن ارتفاع الأسعار، عن الأجارات وكيف ينعكس ذلك على حياة المواطن، أم أن تترك الأمور كما هي الآن وكل من يريد أن يستثمر بمشروع معين يفعل مثل يعني هذا النموذج الذي قدمناه اليوم؟
2: أستاذي بدي جاوبك على سؤالك يعني خلينا نقول قولين مأثورين. القول المأثور الأول ليس مأثور بالمفهوم الديني، ولكن قول مأثور يقول اعمل الممكن ولا تنسى الطموح. هذا من المشاريع اللي عم يعملوا الممكن، وإن شاء الله الطموح بيكون مختلف. هاي واحدة. الثانية المثل يقول حبك الشيء يعمي ويصم. أنا إقبال الناس طبعا شفته أنا على يعني الاكتتاب على هالمشاريع وحماسهم إلها فعلا، يعني لو عم يتوزع المشروع ببلاش يمكن ما بيصير هالإقبال هذا، ولكن هل هذا مؤشر جيد؟ أنا بدي أسأل من هالناس يلي إجوا قدموا على الاكتتاب كم حدا قاري عقد الاكتتاب وشروط الاكتتاب وما يترتب له عند الخروج وليس عند الدخول، وبيعرف أنه بموضوع الاكتتاب يلي قدم عليه هو لا باع ولا اشترى ولا تخصص ولا عمل شيء، وإنما دخل حط مبلغ تأميني مشان يرشحوه ليكون واحد من يلي بيقدر يأخذ بالمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أو ما شابه. بعدين في نقطة كمان مهمة خلينا نوقف عندها هلأ بالتمهيد تبع أحد المشاريع يلي عم نحكي عنه هون، كاتبين أنه الهدف هو استمزاج رأي السوق لحتى نعرف متطلباته واحتياجاته. نحن بنعرف متطلبات السوق ومنعمل له دراسة وقت بنفتح الاكتتاب عليه. طيب هلأ التراكسات قاعدة عم تشتغل بهي المشاريع، هل معنى ذلك أنه لسه ما حطينا المخططات لأنه ما عرفنا متطلبات السوق، ولا حاطين المخططات ونحن عنا هل قد مثلا شقة مساحة 100 متر هل قد 150؟ يعني أنا ما في شيء ما عم ينفهم معي.
1: لذلك أنا سألتك هل هكذا مشاريع يجب أن تكون موضوعة ضمن خطة كاملة متعلقة بموضوع السكن في سوريا؟ ليس يعني ما طرحناه اليوم من مشروع اليوم متعلقة بكل هذه المشاريع التي بدأت تكسر، ويعني هو مؤشر جيد الاستثمار، لكنها هل هي حالة من الفوضوية والعشوائية الغير مدروسة لوضع السكن التي يجب أن تنظم؟ مثلا موضوع المخطط التنظيمي للمدن هل هو مدروس ضمن هذه المشاريع؟ التوسع العمراني هل هو مدروس ضمن هذه المشاريع؟
2: أستاذي هدول المشاريع بيجوا دائما مشاريع التطوير العقاري بالمناطق اللي ما هي داخلة بالمخطط التنظيمي.

0: يعني أصل قانون التطوير هيك، لأنه المناطق اللي داخلة بالمخطط التنظيمي محكومة وخالصة بمنهاج الوجائب واشتراطاته، أما هي المناطق بياخذها المطور العقاري وبيحط لها مخططات وفقا لرؤيته. ولكن أنت عم تحكي عن رؤية الدولة وليست رؤية الأشخاص.
1: نعم، عن رؤية الدولة أتحدث.
0: أنا بقول في تمام، أنا بقول نو فيجن نو ميشن. إذا ما في رؤية ما في مهمة نقدر نوصل له. وأنا على مستوى الإسكان العام لحد الآن ما بقول لك ما في فيجن، بس أنا ما شفت فيجن، ما شفت خطة متكاملة. هاي من جهة. من جهة تانية المشروع هاد وبقية المشاريع المماثلة هي تحل أزمة السكن للشريحة اللي ما عندها أصلا أزمة سكن، الشريحة القادرة على الدفع. ودائما استاذي اللي جيبتهم عباية مصاري ما عنده مشكلة، ما اشترى هون بيشتري بأي مكان آخر. نعم. يعني من أخصب تخير. إنما بالنسبة إذا كان قصدك تحل أزمة السكن بالنسبة للطبقة المتوسطة وما دون، لأنه صفة الما دون أكبر بكثير من الطبقة المتوسطة
1: تماماً.
0: اليوم الطبقة المتوسطة عم تتآكل وتقل. فإذا كان بدك تعتبري إنه هالمشاريع بتحل أزمة السكن للناس اللي عندهم دخل محدود ومعاناة اقتصادية، فقولا واحدا لا بقول لك، ومو هذا الطريق الموصل لحل أزمة السكن لشريحة الناس محدودي الدخل.
1: طيب سيد عماد، أيضا نعيد نسأل نفس السؤال، يعني وأجاب السيد أنور عن نقطة موضوع المخطط التنظيمي، لكن من موضوع التوسع العمراني، هل هذه المناطق التي يتم إنشاء فيها هكذا مشاريع وفتح الاكتتاب عليها مخدمة تصلها يعني كل الخدمات أو الاحتياجات اللوجستية لهكذا مشاريع، أم أن الدولة يجب أن تقوم بهكذا خدمات خصيصا لهذه المشاريع؟ يعني كيف هو المعمول به عادة؟
2: هو بالنسبة لهذه المشاريع، نعم رح أجاوب مباشرة. بالنسبة لهذه المشاريع، هاي مشاريع هي عبارة عن قيمة مضافة للمخططات التنظيمية. هاي مشاريع تقام عادة على أراضي غير منظمة بالأساس، غير مجهزة ولا فيها تنظيم عمراني، فهي قيمة مضافة للدولة لإنشاء أمنية سكنية. هذه المساحات من المجمعات السكنية الشركة القائمة بالمجمعات هي المسؤولة عن خدماتها وكهربتها والصرف الصحي وكل المجرور وكل الشوارع اللي هالتنظيم تتكفي، هي الشركة هي القائمة في الموضوع. لأنه هدول عبارة عن عقارات قيمة مضافة للتنظيمات العمرانية. وهذا عامل مساعد وجيد، أنت عم تنظمي أراضي خارج التنظيم عم تستغليها للسكن، هذا شيء ممتاز. أنا برجع بقول لك شغلة تانية، قلت لك التقرير الدولي قال حجم الدمار في سوريا 1,400,000 شقة.
1: نعم،
2: 1,400,000 شقة ما بتحسن أي شركة تكون فيه، أعوذ بالله. هذا بده جهود مضنية ومدار سنوات وعدة شركات والدولة وأجهزة كثيرة لحتى تحقق هذا الموضوع، ويحتاج إلى جهود مضنية وأموال طائلة.
1: نعم.
2: 216,000 مليار دولار. نحن منرحب بأي، أنا قلت لك من أول حديثي، منرحب بأي مشروع استثماري عقاري خطوة في طريق النهوض في سوريا.
1: نعم.
2: كل خطوة إلى روادها، هذه الخطوة إلى رواد معينين، عبارة عن 2,000 وحدة سكنية. 2,000 وحدة سكنية لا تساوي شيء تجاه الدمار في سوريا.
1: نعم.
2: ولكن لبني في إنهاض سوريا، هذا النقطة اللي أنا أركز عليها يعني.
1: طيب فضلي. نعم طيب سيد أنور، فعلا من هذه النقطة أيضا مرة أخرى، كيف من الممكن أن نستفيد بالشكل الأمثل من هكذا مشاريع لتكون نقطة جذب للمستثمرين، بحيث لا يقتصر الموضوع على هذه المشاريع الفارهة، بل يذهب باتجاه آخر متعلق بتلبية احتياجات السوق بشكل حقيقي المتعلقة باحتياجات السكن للطبقة المتوسطة وما دون؟
0: هلا يعني
1: شروط تفرضها الدولة، معايير تضعها الدولة، يعني ما هي الأمور هذه التي يجب أن تفرض من وجهة نظرك؟
0: أستاذي هلا في عندك قانون التطوير العقاري، وهو قانون شبه مجمد حاليا، وهو أصلا قانون سيء، يعني ما في مطور عقله براسه ممكن يجي يشتغل بظل القانون القديم. لذلك هلا في فكرة لتطوير قانون التطوير العقاري، يعني لإعطائه قانون حديث أكثر مرونة وأكثر ملائمة. هلا المطور العقاري أستاذي هو تاجر ورجل أعمال، يعني مستثمر، يعني أولا وأخيرا عم يتحرك من بلده ويطلع أوفرسيز باتجاه البلاد الأخرى مشان يربح ولا مشان يجي يحل مشاكل الناس؟ ما له فاتح جمعية خيرية، صح ولا لا؟
1: نعم نعم،
0: يعني نحن بكل نعم بكل الأحوال، بكل الأحوال خلينا نقول إنه المستثمر عم يعمل يلي بيقدر يعمله ضمن إطار بحقق مصلحته أولا، وطبعا عم يضيف مثل ما تفضل الأستاذ عماد، كل لبنة توضع على أرض الوطن وكل بناء ينشأ هو قيمة مضافة.
1: لذلك يعني سألنا يا سيد أنور على أنه يعني المستثمرين ليس عليهم اللوم، وكما قلت الموضوع ليس يعني مشاريع خيرية، المستثمر أو الدول تريد أن تستفيد، لكن خطة الدولة الفيجن التي تحدثت عنها إلى أي مدى من المهم أن تكون موضوع واضحة ب يعني حل مشكلة السكن المتفاقمة جدا في سوريا؟ بصمة الدولة في الموضوع،
0: خطة الدولة إذا كان بده يكون، نعم أنا أتصور إنه إذا كان بده يكون في خطة واضحة للدولة، وليش عم أقول لك أنا لحد الآن ما شفت؟ لأنه مثلاً بظل نظام العمل المصرفي الحالي يلي بيقتضي حبس السيولة ويعني وضع قيود كبيرة على تحريك الناس لأموال هون، ما بيشتغل بمناخ استثماري عقاري. اليوم مثلا إذا كان بتاخدي الأراضي وبدك تبيعيها بسعر السوق أو بالمزادات العلنية أو ما شابه، كمان ما بيقدر الناس، يعني بترتفع الكلفة عليهم، ما بإمكانهم ياخذوا بأسعار مدروسة ومعقولة. يعني الدولة إذا ما خصصت على الطريقة اللي كانت يوما ما موجودة بالبلد أراضي مجانية أو شبه مجانية مخصصة للجمعيات التعاونية السكنية، قروض التمويل أستاذي، قروض التمويل اليوم المصارف لا الإسلامية ولا الربوية ولا بيوت المال ولا حدا ما عم تقوم بواجبها تجاه موضوع القرض العقاري. لا، في مؤسسة اسمها هيئة الإشراف على التمويل العقاري بالبلد، وهي مؤسسة من حيث المبدأ ذات أهمية قصوى، ولكن أين التمويل العقاري لتشرف عليه هيئة التمويل العقاري؟
1: نعم.
0: ما في تمويل. فإذا المصارف والمصارف اليوم ما بتتشجع لأن تشتغل بقوة بمجال التمويل العقاري، لأنه المصارف وقت بتكون المخاطر الاستثمارية كبيرة ما بتقدر تمد إيدها وتفرد رساميلها. فبده يكون في خطة متكاملة تبدأ بالمصارف والعمل المصرفي والتمويل وجهود الدولة، سواء مؤسسة الإسكان أو وزارة الإسكان، وزارة الإدارة المحلية، بدهم يعطوا أراضي بأسعار مدروسة، إما مخفضة وإما مجانية، لأنه أملاك الدولة وفي عندك العقارات المستملكة شبه مجانية، فما في مانع أن تطرح مجانا، لأنه يوما ما طرحت مجانا وملكت للجمعيات التعاونية السكنية. يعني بده يكون في شيء معين، أو خلينا نقول بأسوأ الأحوال تقسيط طويل المدى بحد أدنى من كلفة المال يلي بيسموه الفوائد، ولا منسميه ما بعرف
1: نعم.
0: كلفة المرابحة أو شو ما بدك، يعني حسب البنك يلي عم يشتغل فيه.
1: نعم، إن كان بنكا إسلاميا أو غير ذلك. طيب سيد عماد، بالنسبة لوضع سوق العقارات في سوريا الآن، يعني من وجهة نظرك كم يجب أن يكون سعر شقة سكنية متألفة من غرفتين وصالة، يعني كما هو متعارف، بمساحة مثلا 90 متر مربع لعائلة بحسب وضع سوريا الحالي دون الأسعار الخيالية الموجودة حاليا؟ وأنا لا أتحدث عن مجمعات سكنية فارهة، أتحدث عن الأبنية العادية أو الأبنية يعني ليست مهترئة وقديمة. طبعا لا نذكر المناطق في دمشق التي فيها أسعار العقارات أغلى من يعني أكبر عواصم العالم.
2: هلا قبل ما نفوت بقيمة أسعار العقارات، طالما منفوت بقيمة أسعار عقارات وعقارات غير موجودة وغير معمرة ومهدومة، شو الفائدة من قيمة العقارات إذا كانت مهدومة؟ أنا جوابا عن سؤالك وتداخلة مع الضيف، موضوع إعادة السكن بالنسبة للشريحة اللي هي منخفضة، هي مسؤولية الدولة. هي مسؤولية الدولة، هي أخذ على عاتقها إعادة أعمار المناطق المهدومة. هذه المناطق المهدومة هي مناطق منظمة، مو قيمه مضافه، هذا مشروع حاليا تبع ابيات هيلز هي مضافه، قيمه مضافه لانه عقارات غير منظمه.

0: أما الأبنية المهدومة اللي موجودة في سوريا المساحات الكبيرة هي مناطق منظمة أساسا خاضعة للتنظيم وهي منظمة، وفي عنا قانون رقم 9 تنظيم المدن من والتعدى بالقانون 23 بيسمح للدولة يعيد تنظيم المناطق المهدمة وتنظيم منهاج عمراني جديد،
1: وهذا هو المأمول
0: المباني لشركات.
1: نعم. وهذا هو المأمول كي تحل مشكلة السكن بشكل حقيقي وليس بحلول تلقيعية متعلقة بمشاريع استثمارية لا تحل أزمة السوق من السكن. انتهى وقتي، شكرا جزيلا لكم.
0: استثمارية لا بأس فيها،
1: نعم لا بأس فيها، لكن لا يختصر الموضوع السكني والعمراني على هكذا مشاريع، بل يكون هناك خطة متكاملة. شكرا جزيلا لكما المهندس عماد الدين شقيفة الخبير في التطوير العقاري، كنت معنا من دمشق. السيد أنور وردة المهندس المعماري وخبير في التقييم العقاري، كنت معنا من دمشق. في محورنا القادم والأخير نبحث السعي الحكومي لخصخصة الأندية الرياضية وتداعيات هذه الخطوة.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
3: كاميرا الناس.
2: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: تطرح وزارة الرياضة والشباب في سوريا مشروع تحويل الأندية الرياضية إلى شركات مساهمة عامة في خطوة تقول إنها تهدف إلى إنقاذ الأندية مالياً وتطوير بنيتها الإدارية والاستثمارية. يأتي هذا التوجه بالتزامن مع طرح الاتحاد السوري لكرة القدم حقوق استثمار الدوري الممتاز وكأس الجمهورية لثلاثة مواسم بقيمة مبدئية تتجاوز 3.5 مليون دولار أمريكي.
1: من مدرجات تمتلئ بالجمهور إلى أندية تكافح لتأمين أبسط نفقاتها. تتعدد مظاهر أزمة الأندية الرياضية بين ضعف النتائج ومشكلات التمويل والإدارة وكلفة الاستمرار، ومن هنا عاد البحث عن نموذج جديد لإدارة الأندية وتأمين مواردها إلى واجهة النقاش الرياضي. وزارة الرياضة والشباب تدرس مشروع تحويل الأندية إلى شركات مساهمة أو إدخالها ضمن إطار الخصخصة في محاولة لمعالجة أزماتها المالية وإعادة بناء إدارتها على أسس استثمارية. وفي هذا الإطار يقول مستشار الوزير مجد الحاج أحمد إن المشروع يمثل خطوة إنقاذية لكنه ما يزال قيد الدراسة، ويتطلب تنسيقا مع وزارة المالية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وجهات دولية بما يراعي خصوصية الواقع السوري. الفكرة وفق الحاج أحمد قد تخفف الأعباء عن الأندية وتسرع تطويرها الإداري والفني، وتفتح الباب أمام القطاع الخاص لتأمين الموارد واختيار الكفاءات مقابل تحد أساسي يتمثل في تحقيق الربح من دون خسارة البعد الرياضي والتنافسي. الطرح يتزامن مع عرض الحقوق الاستثمارية للدوري وكأس الجمهورية لثلاثة مواسم بقيمة مبدئية تتجاوز 3.5 مليون دولار، ومع خطة حكومية تمتد 3 سنوات لتأهيل الملاعب والصالات وتوسيع الشراكات الاستثمارية. لكن الخصخصة لا تبدأ من توقيع عقد ولا تنجح بمجرد دخول مستثمر، فبين طموحات تطوير الرياضة وتساؤلات حول جاهزية الأندية والبيئة الاستثمارية يبقى مشروع الخصخصة مطروحا للنقاش بانتظار ما ستكشفه مراحل الإعداد والتطبيق.
0: إذن سنناقش في هذا المحور وريثما يجهز ضيوفنا أهمية خصخصة القطاع الرياضي والدوري السوري، ولعشاق الرياضة ربما يتساءلون هل هذا الموضوع سينعكس إيجابا أم سلبا، ما هي سيطرة الدولة على الدوري الرياضي بعد ذلك بعد أن تتم خصخصة الأندية، ما دور المستثمر بأن يحصل على ربح أم يسوق لأجندات، هل سيكون هناك استثمار خارجي أم أنه سيقتصر على الاستثمارات المحلية؟ هذا القطاع الرياضي وهي من القوى الناعمة، ربما الدولة تقوم بهذه الخطوة لتشجع يعني الرياضة في سوريا ويسهم هذا القطاع في الدخل السوري، لكن ربما هناك محاذير. سنناقش كل هذه النقاط مع ضيوفنا. ووصل معنا السيد مازن الرئيس، رئيس لجنة الصحافة الرياضية بسوريا، وسينضم إلينا لاحقا السيد مجد الحاج أحمد مستشار وزير الرياضة والشباب في دمشق. فعلا سيد مازن، إذا سألناك هذه الخطوة هل هي من باب تشجيع الدولة لهذا القطاع الرياضي ليدخل في سوق الاستثمار، أم أن الخصخصة ربما ستكون ليست كما هو مأمول منها بأن تصدر قطاع الرياضة في سوريا يعني أدوار ويعني نتائج مختلفة عما هي سابقا؟
2: السلام عليكم. مساء الخير عليكم على جميع السادة المشاهدين. بالفعل الموضوع مهم جدا، وطرح هذا الموضوع في هذا التوقيت مهم جدا للجميع، خاصة لمن يعمل في قطاع الرياضة، للجماهير قطاع الرياضة بجميع مجالاته. أعتقد بوجهة نظري بعد الموسم الأول فعليا بعد التحرير والحضور الجماهيري الذي شهدناه اللافت للنظر فيما يتعلق بدوري كرة السلة ودوري كرة القدم، أصبح المنتج الرياضي يشد الأنظار بالنسبة لوزارة المالية، بالنسبة للدولة ككل، خاصة وأن حتى بعض الحالات الشاذة فيما يتعلق ببعض حالات الشغب لا يمكن أن تذكر حقيقة مقارنة بالموسم ككل. نحن نشاهد معظم الصالات ممتلئة، لدينا أكثر من ديربي، لدينا ديربي في حمص، لدينا ديربي في حما، لدينا

0: الديربيات في دمشق، الحالة الجماهيرية كبيرة جدا، لدينا الكثير من الأندية الشعبية، وبالتالي هذا المنتج أصبح لافت للنظر بالنسبة للجميع، ولكن يحتاج إلى أطر وقوانين محددة.
1: طب هل هناك بيئة قانونية مناسبة لطرح الخصخصة يعني الدوري السوري وقطاع الرياضة بهذا الشكل، أم أنه لا يوجد بيئة قانونية وبذلك ربما يكون الأمر مغامرة؟
0: هناك نوع من المغامرة أكيد، ولكن هذه المغامرة مهما كانت سيئة لن تكون أسوأ من النظام الحالي للرياضة في سوريا. هذا النظام البالي الذي يعتبر الرياضة عبارة عن فقط نشاط أهلي ترفيهي لا أكثر، بينما نحن نملك منتج لافت للنظر يتمناه أي بلد آخر من دول الجوار، حتى فيما يتعلق خاصة عندما نتحدث عن حضور جماهيري. البنية التحتية لدينا مشاكل بها، هذا أمر مقتنعين به جميعا. الموضوع يحتاج للكثير من الدراسة لكي لا ندخل في مخاطرة بيع هذا المنتج بشكل كامل إلى القطاع الخاص، وبالتالي يحتاج الموضوع للدراسة.
1: طب فعلا هذه التخوفات يعني سيد مازن طرحتنا، يعني جعلتنا نطرح هذه الأسئلة. الخصخصة، وأنت تعلم هذه الرياضة قوة ناعمة، وربما قطاع الرياضة وتحديدا كرة القدم من أهم الموارد الاقتصادية عالميا. أنت تعلم الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي والدوري الإسباني وكل ما يحدث في العالم. نحن لا نقول أن نصل إلى هذه المرحلة، لكن هناك دول تستثمر في هذه الأندية وفي هذه الدوريات. إلى أي مدى الدولة تستطيع أن تسيطر على هذا القطاع إذا ما خصصته بشكل كامل؟
0: هنا تكمن المشكلة، حيث أن المنتج الرياضي لا يمكن بيعه بالكامل، سيكون هناك الكثير من المخاطرة. ما نفضله شخصيا كعاملين في القطاع الرياضي أو في الإعلام الرياضي هو بيع جزئي، على أن تكون الملكية الأكبر هي للدولة. في الدوري الألماني لكرة القدم، الأندية الألمانية تعمل بنظام 51-49 للاستثمار. لا يمكن من الآن أن ننظر نحن إلى الدوري، لا يمكن أن ننظر نحن بطريقتنا بأن نعمل كما هو الحال موجود عليه في الدوري الإنجليزي الممتاز. نحن دولة ناشئة الآن تبنى، الآن نعمل بأسلوب الدولة، وبالتالي هناك الكثير من العمل الذي يجب أن نقوم به في هذه الفترة، وخاصة فيما يتعلق بسن الأنظمة والقوانين.
1: ما هو هذا العمل الذي يجب أن نقوم به؟ مثلا قانون متعلق ب يعني المنظومة القانونية المتعلقة بهكذا.
0: يجب أن ندرس هذا المنتج ونقارن تجارب دول الجوار، ونقارن ماذا فعلته السعودية فيما يتعلق بصندوق الاستثمار السعودي الذي استحوذ على عدة أندية. أين كان هناك مشاكل؟ أين كان هناك بعض الأمور الإيجابية؟ أين يمكن أن نبني؟ وبالتالي يجب دراسة الملف كاملا.
1: طب هل تعتقد أنه ربما يطرح هذا الدوري للاستثمار الخارجي، يعني أم يجب أن يحصر بيد الرأس المال السوري، يعني الاستثمار الداخلي؟
0: سواء كان الموضوع محلي أو خارجي، أنا ما أتمناه وأتمنى أن يتم التعمق به هو أن يكون الاستثمار بنسبة 40-45% للقطاع الخاص، وهناك النسبة الأكبر هي للدولة، لأن الدولة ستبقى قادرة على التحكم بهذا المشروع الرياضي وبهذا النظام الرياضي، ومن ثم من الممكن أن تتوسع التجربة. من الممكن أن نبدأ بعدة أندية، ومن ثم ممكن أن تتعمم القصة.
1: طب ما برأيك ما هي وفق الأندية ووضعها الحالي يعني الأقرب إلى نموذج الخصخصة، أو التي هي يجب أن يعني تخصخص ضمن هذا المسار الذي يطرح الآن؟
0: أنت تتحدثين
1: وفق مستوياتها، يعني وفق مستويات الأندية الموجودة الآن في سوريا.
0: أنا معك بجميع النقاط التي تتعلق بالخطر الموجود على هذه الأندية، الخطر الموجود على الرياضة ككل. هل الرياضة هي عبارة عن نشاط ترفيهي؟ هل الخصخصة ستؤدي بالتركيز على بعض الألعاب الشعبية وإنهاء الألعاب الأخرى؟ عندما نتحدث نحن عن نادي الأهلي مثلا، أحد أكبر الأندية الموجودة في الوطن العربي وليس في سوريا فقط، جماهيريا تاريخيا، ألقاب كمنشآت، نادي الوحدة كذلك الأمر، نادي الطليعة في حماة لديه منشآت عظيمة جدا.
1: نعم.
0: وبالتالي المشكلة الأكبر هي في الوقت الحالي كيفية دخول المال الخاص إلى الرياضة السورية دون أن يؤثر عن كون هذه الرياضة هي حالة مجتمعية تجمع الجميع، تجمع اللاعبين، أهالي اللاعبين، تجمع الجماهير، تقرب الناس من بعضها البعض. لا نريد بيع منتجنا بالكامل، ولكن عدم دخول المال وعدم دخول القطاع الخاص إلى هذا المنتج هو أمر كارثي على الرياضة السورية ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.
1: نعم، انضم إلينا السيد مجد الحاج أحمد مستشار وزير الرياضة والشباب، مرحبا بك سيد مجد. إلى أي مدى هذه الخطوة يوجد يعني لديكم دراسة لها بكل محاذيرها وبكل إيجابياتها وسلبياتها، وهل لديكم بنية قانونية مناسبة تطرح موضوع الخصخصة للأندية في سوريا بحيث أن لا يباع بشكل كامل هذا القطاع؟
2: تحياتي لحضرتك ويسعد مساكي، وتحياتي لضيفك العزيز أستاذ مازن ولجميع مشاهدي تلفزيون سوريا. طبعا للأسف ما زلنا في هذه المرحلة نتكلم عن موضوع الخصخصة، أو الخصخصة هو عنوان جزئي لمجموعة من العناوين، قد تكون خصخصة، قد تكون مشاركة استثمار أو شراكة ذكية مع القطاع الخاص. حتى هذه اللحظة لازلنا قيد البحث والدراسة، ولكن كما قلت لك للأسف لازلنا حتى هذه اللحظة نبحث في تجربة مهمة جدا كانت يجب أن تدخل إلى الرياضة السورية منذ زمن بعيد. للأسف سبقتنا الكثير من الدول بهذه التجربة، قطفت ثمارها، ارتقت بإرادتها، وللأسف نحن لازلنا نبحث في هذه التجربة، ولكن أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل.
1: طب لماذا طرحتم يعني استثمار الدوري الممتاز وكأس الجمهورية لثلاث مواسم؟ هل لأن الدولة لديها رؤية متعلقة بأهمية هذه الرياضة وأن لا تبقى يعني هواية للمتابعين، بأن لم تدخل بمجال الصناعات والاقتصاد وتطوير الرياضة وكقوة ناعمة؟ لماذا تم الطرح يعني موضوع الاستثمار في الدوري وكأس الجمهورية لثلاثة مواسم؟
2: تمام، أنت تكلمت عن الدوري وأنا أتكلم هنا عن الأندية.
1: نعم.
2: الأندية هي بيت الأساس في الرياضة السورية.
1: نعم.
2: عندما تكون الأندية سليمة حتما
1: سيكون الدوري
2: دوريات
1: جيد
2: قوية.
1: نعم صحيح.
2: وعندما تكون دوريات
1: نعم
2: طبعا، والدورية ستفرز حتما منتخبات قوية تمثل سوريا خير تمثيل.
1: نعم.
2: وبالتالي هنا نحن نتكلم عن الأندية، عن إعادة هيكلتها بحيث نضمن لها استدامة مالية وإدارية، بل تعزز دورها في المجتمع وتتحول إلى أندية لها نشاطات ثقافية ومجتمعية، بل تطرح فكرة أن الرياضة هي حق للجميع. ومن هنا تأتي هذه الفكرة وهي مهمة جدا ودقيقة وتحتاج إلى دراسة حتى تطبق وفق سياق سوري ونضمن مخرجات.
1: نعم.
2: لها سليمة ترتقي بالرياضة السورية.
1: طيب.
2: فموضوع الأموال هو أمر لازم وضروري ولا بد منه أن يكون عامل أساسي في ارتقاء البنية الرياضية. وللأسف الأندية اليوم كما يعلم الجميع تعاني من أعباء مالية، تعاني من أعباء إدارية، للأسف تعاني من كثير من المنغصات والمعوقات لا توائم المرحلة المناسبة ولا تجعلها تحقق لنا دوريات قوية وتحقق لنا أيضا منتخبات قوية. وبالتالي من هنا جاءت فكرة دراسة وبحث مشروع الخصخصة أو تحويل الأندية إلى شركات تجارية، شركات
1: نعم
2: مساهمة.
1: طيب سيد مجد، هل ضمن ما تبحثون عنه في موضوع خصخصة نعم الأندية وتطوير الدوري فيما بعد والوصول إلى منتخب قوي كما ذكرت يمثل سوريا في يعني المحافل الرياضية الدولية، هل تحدثتم بنسبة الخصخصة كم ستكون بحيث أنه لا يتم السيطرة على النادي بشكل كامل بأن يكون هناك حصة للدولة؟ لأنه نعود ونؤكد الرياضة ليست فقط هواية، هي قوة ناعمة تمتد في المجتمع، لها عمق كبير في المجتمع.
2: تماما، مثل ما تفضلتي وأنا أشكرك على هذا السؤال. ومن هنا تأتي الدراسة المتأنية لهذا المشروع. نحن درسنا تجارب في كثير من الدول فشلت تماما لأن هذا المشروع نفذ بإطلاقه وسلم
1: نعم
2: للقطاع الخاص كاملا
1: نعم
2: مما أدى إلى فشله، ولدينا نماذج كثيرة. ومن هنا نحن ندرس هذا الأمر بحيث يكون ملكية موزعة على الاستثمار الخاص أو شراكة موزعة عفوا على القطاع الخاص وعلى النادي وحتى الجماهير، حتى نخرج من إطار الملكية الفرد الواحد أو الجهة الواحدة. طبعا للمثال وبسرعة، كما تعلم نحن اليوم كثير من أنديتنا وكثير من التجارب التي حصلت في دول أخرى فشلت بسبب تفرد رجل أعمال أو مستثمر واحد في مصير نادي، مما أدى إلى إخراجه من سياق التنافس الرياضي والتركيز على موضوع الربح فقط، مع سوء إدارة، مع عدم وجود خطة، مع عدم وجود شفافية مالية، مع عدم وجود تقرير مالي لازم سنوي، أدى هذا الأمر إلى انسحابه ولدهوره وإلى اختفاء كثير من الأندية. وبالتالي من هذا المجال نحن ضمن مشروعنا ومن ضمن رؤيتنا أن تكون هذه النادي عندما يحول إلى شركة أن تكون أسهمه موزعة ما بين قطاع خاص ونادي وإدارة نادي وجماهير، حتى نضمن مشاركة الجميع وحتى نضمن أن لا يكون هناك احتكار لعملية المساهمة أو المشاركة في استثمار.
1: طب خاصة الأندية إلى أي مدى أيضا ستسهم بموضوع المنشآت الرياضية؟ ولا نتحدث فقط هنا عن كرة القدم، نتحدث عن كل نادي لديه أكثر من رياضة ربما يتميز برياضة عن أخرى، إلى أي مدى سيسهم بإنشاء يعني أو بالأحرى بإعادة هيكلة المنشآت الرياضية وبتجديد المنشآت الرياضية في سوريا؟
2: جميل جدا. نحن تكلمنا على الخصخصة أو ضمن مشروعنا هو ينقسم إلى شقين، شق مالي وشق تنافس رياضي ودوري، وهي معادلة متلازمة بعضها، لا يمكن لكل منهما أن يستقل بنفسه. نحن عندما نقول إدخاء القطاع الخاص بطريقة مؤطرة قانونا وبشراكة ذكية لابد أن نضمن له الربح، ونحن نطالب المستثمر أن يحقق الربح، لأنه حتى نضمن الاستدامة المالية لابد أن يكون هناك أرباح لهذا المستثمر حتى تعود بريعها بفوائدها على النشاط الرياضي. ولو قلت لك أن عندما يحقق المستثمر الربح لابد من ذلك أن يقوم بتوسعة منشآت النادي، لابد أن يقوم بتوسعه المباني والاستثمارات والهياكل الإنشائية لهذا النادي، لأنه

0: لا رابطه الدوري الانجليزي التي تشرف على عمليه الاستثمار المفتوح. طبعا هم لديهم تجربه الاستثمار المفتوح، ولكن هناك شروط على الانديه وعلى المستثمرين.
1: نعم معروف. نعم
0: بأن لا تكون لديهم خسارات بسقوف متدنية، وإلا تكون هناك عقوبات طيب. والتزامات عليها تصل إلى حد إقصاء المستثمر.
1: نعم.
0: من هنا نحن لابد أن يكون لدينا معايير وشروط نضعها ضمن طيب. دفتر الشروط وعقود على المستثمر، حتى نضمن أن يحدث طيب. ذلك على الإنشاءات وعلى المباني ضمن الأندية، قياسا مع زيادة التنافس الرياضي.
1: طيب انت انا انتهى وقتي، لكن نعم انتهى وقتي، لكن اود ان اعود للسيد مازن بدقيقه واحده. هل انت متفائل بهذه الخطوه، وما يعني الى ماذا تستند بهذا التفاؤل، او لست متفائلا بدقيقه لو سمحت؟
2: مباشره، نحن انهاء النظام الرياضي الحالي هو ضروره. مهما كانت التجربة القادمة لن تكون أسوأ من التجربة الحالية.
1: نعم.
2: هناك جزئيتين، الخصخصة والتخصص. أيضا لا يمكن أن نقبل بأن يقوم نادي لديه استثمارات بقيمة 100 مليون ليرة سورية بأن يصرف على ألعاب بقيمة 500 ولا مليار ليرة سورية.
1: نعم.
2: الموضوع مرتبط بالخصخصة والتخصص، وهو دور وزارة الرياضة، لديها عمل كبير جدا وتحديات كبيرة جدا، والموضوع بحاجة لدراسة، ولكن هذه الدراسة لا يمكن أن تمتد لعدة سنوات.
1: نعم.
2: الخطوة الأولى إنهاء النظام الرياضي الحالي، لأنه كارثي على الرياضيين وعلى سوريا ككل فيما يتعلق بالمجال الرياضي.
1: طبعا فوائد الرياضة لا تعود فقط على الرياضيين والأندية، تعود على الصحافة الرياضية، تعود على خلق فرص عمل في الكثير من المجالات. شكرا جزيلا لكما على وجودكما معي في هذا المحور. السيد مجد الحاج أحمد المستشار لوزير الرياضة والشباب كنت معنا من دمشق، شكرا لك. والسيد مازن الرئيس، رئيس لجنة الصحافة الرياضية بسوريا، كنت معنا من دمشق أيضا. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق

إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: منيح لها التقرير، كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

مرحبا. سنواجه المحور السني بعد مواجهتنا المحور الشيعي. لم تنتهي حرب إيران ولم ينتهي البعبع الإيراني، وما كان يخشاه نتنياهو من تكتل دول إقليمية كبرى حدث فعلا. طولان قشلقجي الصحفي التركي علق على الأمر في إكس أنه في مكة قبل 1500 عام تشكل ميثاق أو تعاون جمع بين التجارة والأمن اسمه الإيلاف، تختصره سورة قريش في القرآن الكريم. في مكة كذلك في عام 2026 يتشكل من جديد ميثاق أو تعاون اسمه اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مقاربة لافتة للرجل. إذن للإسم دلالة، ولمكان التوقيع دلالة، وللتوقيت دلالة. لا يمكن فصل هذا التحالف عن السياق الإقليمي الراهن منذ 7 أكتوبر وحتى الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وما نجم عنها من تهديد لأمن الخليج والمنطقة. الرئاسة التركية قالت إن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوماً عليها جميعاً. يخطر ببالك هنا نموذج حلف الناتو الذي لم يشهد تدخلاً عسكرياً لدعم أحد أعضائه إلا مرة واحدة بعد أحداث سبتمبر، لكن الأكيد أن الحلف شكل قوة ردع دولية حمت مصالح الدول الأعضاء منذ 1949. الخارجية السعودية من جانبها اعتبرت الاتفاقية تتويجاً للرغبة في توحيد الجهود لمواجهة التهديدات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها، لكن من يهدد أمن هذه المنطقة ليس طرفاً واحداً وليس جهة واحدة، لذلك ربما تحديد هوية العدو أو جهة التهديد تشكل أحد أصعب التحديات أمام التحالف الوليد. الاتفاق على من هو العدو في ظل خارطة العلاقات المتناقضة لدول التحالف يشكل تحدياً كبيراً. ثمة احتمالات كثيرة تحكم الواقع الذي تعيشه المنطقة، فبينما كان نتنياهو يهدد المحور السني كانت إيران تستهدف دول المنطقة، إلا أن هناك ثابتاً واحداً يجعل نتنياهو وبن كفير وسموتريش ينزعجون من أي تكتل يدلل على أن المنطقة قد ترسم معادلاتها الأمنية بعيداً عن أمريكا وإسرائيل، وأن المنطقة قد تنبهت لخطورة أن تنفرد إسرائيل بالمنطقة وأن يروج زعماؤها ليلاً نهاراً لما يسمونه إسرائيل الكبرى، أن هذه المنطقة قد تنبهت أن الشرق الأوسط الجديد قد يرسمه أهله بطريقة أخرى بعيداً عن أمنيات ترامب ونتنياهو.

0: إذن عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك عنوان هذه الحلقة. سنتابع هذا التقرير ثم نعود.
1: في مكة المكرمة وعلى مرأى من العالم، وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية الدفاع المشترك، التي تنص صراحة على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوما على الجميع. إذن خرج للعلن أخيرا ما كان متوقعا ومنتظرا منذ تحولت منطقة الخليج العربي لما يشبه برميل بارود أفسد ما اعتادته المنطقة من تفاهمات ضمنت الهدوء وأمنت استمرار تزويد العالم بالنفط. وتستمد هذه الاتفاقية أهميتها من توقيتها ومن أطرافها في آن واحد، فهي تربط الأمن القومي للسعودية الدولة الخليجية الكبرى بتركيا الدولة الإقليمية الوازنة التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو وصناعات دفاعية متطورة سريعة النمو، وبباكستان القوة النووية والعسكرية. وقد اختار الثلاثة لإتمام هذا الحدث أقدس البقاع الإسلامية، مضيفين إلى النص القانوني ثقلا رمزيا لا يستهان به. وجاءت الاتفاقية في ظل مخاوف أمنية حقيقية وتصعيد متسارع تشهده المنطقة، وهو ما يشير إلى أنها وليدة حاجة أمنية ملحة وليست مجرد مناورة دبلوماسية شكلية، كما أنها تأتي امتدادا وتتويجا لاتفاقيات ثنائية قوية مسبقة مثل اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان وروابط التدريب والتصنيع العسكري العميقة بين تركيا وباكستان والسعودية. من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه الاتفاقية رغم ثقلها الرمزي والاحتياج الشديد في هذا الظرف الإقليمي قد تبقى كسابقاتها حبرا على ورق، مشيرين إلى أن الدول الثلاث تنتهج سياسات خارجية مستقلة تماما وتتشابك علاقاتها مع قوى كبرى كأمريكا والصين وروسيا بتعقيدات تجعل من الالتزام الفعلي اختبارا حقيقيا لا وعدا مكتوبا. وفي هذا السياق تبرز إيران وحلفاؤها، إذ يقرأ كثيرون الهجوم الحوثي الذي تزامن مع ليلة التوقيع على أنه رسالة مبطنة للمجتمعين في مكة. التحديات التي تنتظر هذا التحالف جدية ومكلفة، فهل يصمد هذا التحالف؟ وهل يخرج من نطاق الصور التذكارية والنصوص الإنشائية إلى حيز الواقع العملي؟ الإجابة لن تتأخر، فوضع المنطقة المتفجر لا يحتمل التأويل من جهة ولا يتساهل مع المتقاعسين من جهة أخرى.
0: معنا للنقاش البراء هلال الصحفي المختص بالشؤون الباكستانية مباشرة من دمشق، ومعي عمر أوزكز يلجيك الباحث في السياسة الخارجية والأمن من أنقرة، ومعي دكتور مطير الرواحلي الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية والإقليمية من الرياض. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع دكتور مطير. دكتور مطير، إذن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، ما الذي تعنيه هذه الاتفاقية؟ وأي إطار ينظم الاتفاقية؟ هل هو إطار سياسي أم أنه إطار عسكري؟
2: بداية أرحب بك وبالسادة المشاهدين وبالضيوف الزملاء الكرام. طبعا هناك يعني نقاط التقاء ونقاط التقاء كثيرة في الدول المكونة لهذا التحالف، وهي المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان. هذه النقاط يعني لا نريد أن نركز على نقطة أنها دول سنية وبالتالي نخرج الموضوع إلى يعني جانب طائفي أو جانب ديني، لكن هناك مشتركات كثيرة بين هذه الدول. أولا، هذه الدول جميعها يعني لها دور إيجابي في جميع الملفات الدولية والإقليمية اللي موجودة على الساحة، سواء الملف الإيراني، الملف السوداني، الملف السوري، الملف الأوكراني الروسي. هذه الدول يعني لديها قاسم مشترك، وكذلك لها قبول من المجتمع الدولي، سواء الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وخصوصا أن تركيا عضو في حلف الناتو. كذلك هذه الدول يعني برضو لها قبول في إذا ذهبنا إلى الجانب الشرقي الصين. فيبدو لي أن من مقومات وأسباب نجاح هذا التحالف أو هذه الاتفاقية الدفاعية والأمنية التي وقعت اليوم في مكة هو القبول الدولي لهذه الدول الثلاث، وعدم معارضة وممانعة المجتمع الدولي لما يعرفه المجتمع الدولي، سواء نتكلم عن أمريكا كالقوة الأولى في العالم أو القوة الناشئة في الصين وفي ظل التجاذبات السياسية يعني بداية أو انحسار للدور الإقليمي الأمريكي بدرجة معينة وظهور الصين لدرجة أخرى قد يأتي الحديث عنها. هذه
0: دكتور
2: الدول
0: لكنك يعني لم تجبني على سؤالي، يعني ما المنطلق الذي تنطلق منه هذه الاتفاقية؟ منطلق سياسي، منطلق أمني، منطلق عسكري؟ تحديدا إذا ما قسنا ذلك في الظرف الذي يمر به الإقليم اليوم بعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.
2: لكن كنت سأجيبك، لكن هذه كتوطئة. يعني بالنسبة لسؤالك أخت آلاء، طبعا كما تعرفين أن هذه الدول منذ عام 2022 وهي تبني في ظل اتفاقيات ثنائية سواء بين المملكة العربية السعودية وتركيا من جهة، وبين باكستان والمملكة العربية السعودية، أو بين باكستان وتركيا من جهة أخرى. كان هناك اتفاق سياسي وتقارب سياسي ودبلوماسي في الدرجة الأولى، ثم تلاه توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية لما تتمتع به هذه الدول من مقومات اقتصادية. ثم يعني كلنا نعرف أنه التحالف العسكري يأتي كختام لتقارب سياسي وبناء اقتصادي، وبالتالي توج هذا التقارب السياسي وهذا البناء الاقتصادي بهذا التحالف العسكري، الذي طبعا هو يأتي في مرحلة مفصلية. ولو أن هذا يعني بعض سمعت اليوم بعض المحللين أنه يربط هذا كنقطة أو كمواجهة للتحديات الموجودة، قد يعني أتى توقيع الاتفاق العسكري بالذات في هذا الوقت في هذه المرحلة، لكنه سبق ذلك بسنوات من البناء والتعاون والاجتماعات الثنائية والثلاثية بين الدول الثلاث حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التي تم تتويجها في مكة اليوم.
0: أستاذ البراء، اليوم ما الذي تختلف فيه هذه الاتفاقية عن الاتفاقية السابقة التي كانت بين السعودية وبين باكستان؟ ما الجديد في هذه الاتفاقية التي تدخل لها تركيا اليوم؟
3: نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. هذه الاتفاقية الجديد فيها هو وجود تركيا، وكان يفترض أن تكون مصر هي الدولة الرابعة، ولكن لم تنضم إلى هذه الاتفاقية. السعودية الآن تحاول موازنة القوة مع إيران، تقول لإيران في رسالة سياسية، يعني هذا الاتفاق له صفة ردع سياسي قبل أن يكون أمنيا أو عسكريا. إذا كانت إيران تعتمد على أذرع مختلفة في المنطقة كحزب الله وكالحوثيين والميليشيات التي تتبع لها في العراق، فإن السعودية تعتمد على دول

0: تملك يعني القوة المساوية لإيران بل أكبر منها، فإيران مثلا تعتمد في قوتها الآن على الأسطول الصاروخي الذي كان لديها والذي تدمر إلى حد كبير، وهذا موجود لدى باكستان، وكذلك تعتمد على تقنية المسيرات بدون طيار، وهذه التقنية تقنية متطورة جدا لدى تركيا. فالسعودية الآن يعني في هذا الحلف العسكري الذي له طبيعة سياسية أكثر ما هو طبيعة عسكرية، تمتلك جميع المقومات التي تمتلكها إيران على هيئة اتفاقيات دولية وليست على شكل ميليشيات. لا
1: وكأنك
0: تملك
1: تقول
0: قرارا
1: أستاذ البراء
0: وطنيا
1: بأن
0: الحوثي.
1: المعني بهذا التحالف أو هذه الاتفاقية أو هو موجه ضد إيران، وهذا ما لم تقله الأطراف الثلاثة، على أي أساس استندت إلى ذلك؟
0: نعم، الأطراف الثلاثة لم تقل هذا الأمر، ولكنه في ظل الظروف الدولية الاتفاقية حصلت في السعودية في مكة، لم تكن بطلب باكستاني بطبيعة الحال ولا بطلب تركي، كانت بطلب سعودي. والأخطار التي يعني تهدد السعودية الآن هي الهجوم الحوثي وكذلك الملاحة، الأخطار في يعني المضائق البحرية سواء في باب المندب أو في مضيق هرمز، والتي تعطل التجارة السعودية، وكذلك التهديدات الإيرانية والقصف المستمر. فهذا الهدف يعني التحالف هذا تقوده المملكة العربية السعودية بشكل أساسي، وهي التي دعت إليه لتشكل مظلة إقليمية بديلة عن المظلة الأمريكية. الدول العربية الآن عرفت إلى حد كبير أن القوات الأمريكية الموجودة على أراضيها أو الاتفاقيات الدولية مع الغرب ومع أوروبا لا تحميها من اعتداءات المحيط، وكذلك لا تريد أن تشن حربا مفتوحة على إيران أو حتى تقطع الصلات الدبلوماسية معها. نحن شاهدنا حضور وفود سعودية في جنازة المرشد الإيراني، وما زالت هناك صلات دبلوماسية، ولكن هي تتعرض لأخطار حقيقية تهدد الاقتصاد السعودي، تهدد الاقتصاد الخليجي بشكل عام في عبر السيطرة على مضيق هرمز، ولا بد لردع هذه السيطرة خاصة بتشكيل التحالف البحري الذي يضم هذه الدول الثلاثة السعودية
1: طيب.
0: والسعودية وتركيا وباكستان للسيطرة على لإحداث قوة متوازنة في مضيق هرمز تستطيع كبح التوغلات الإيرانية.
1: دعنا نسمع رأي ضيفي من أنقرة أستاذ عمر، خصوصا وأن تركيا لم تقل يوما بأن العدو الأساسي لها إيران، وفي الفترة الأخيرة تصاعدت حدة التوتر بين تركيا وبين إسرائيل، وبدأ بأنه حسب تصريحات وزير الخارجية التركي وحسب تصريحات أيضا الرئيس التركي بأن ما يهدد أمن المنطقة بالنسبة لتركيا أو على الأقل في الفترة الأخيرة إسرائيل، وبالتالي كيف يمكن أن يستوي هذا الأمر كما يقول ضيفي أنه هذه الاتفاقية لمواجهة إيران؟ ما رأيك أستاذ عمر؟
2: حقيقة عندما ننظر في هذه المعضلة نرى أن إسرائيل وإيران في المنطقة لهم حقيقة جيوبوليتيكية، وهذه الحقائق الجيوبوليتيكية واضحة جدا. الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد هي قادرة على الاستثمار في هذه المواضيع في الشرق الأوسط من ناحية الأمنية، ولم تصبح دولة المعتمدة صاحبة الثقة. إسرائيل من أجل منافعها الولايات المتحدة الأمريكية قامت بوضع دول الخليج كهدف أمام إيران، وعندما سيرت مناقشاتها ومحاوراتها مع إيران استغنت عن الطرف الخليجي في هذا الموضوع، وهذه مشكلة كبيرة. وأدرك الدول الإقليمية الموجودة في الإقليم أنها لا يمكن الاعتماد على أمريكا في هذا الموضوع، كما هو الحال في باكستان التي لها تجربة سيئة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نرى أن الصين وروسيا غير موجودين في المنطقة. لذلك هذه الدول إقليميا عند اجتماعها مع بعضها على الأخص من وجهة نظر المملكة العربية السعودية مهم جدا جدا، لأن المملكة العربية السعودية تم طرح لها بديل آخر، اتفاقية إبراهيم، لكي تسير على هذا الدرب، ولكن المملكة العربية السعودية لم تسير على ذلك الدرب ولم تقبل هذه الاتفاقية الإبراهيمية، وتعتبر هي قائدة ورائدة في المنطقة، وهناك قوة سنية يجب أن تعتمد على بعضها وتثق مع بعضها البعض في المنطقة لكي تكون قادرة على إنجاز أشياء كبيرة في المستقبل.
1: يعني بالتالي أنت تتفق مع كلام ضيفي من دمشق بأن السعودية هي من استدعت تركيا وباكستان، لكن ما مصلحة تركيا إذن من الانضمام إلى هذه الاتفاقية؟ وكيف تقارب تركيا علاقاتها مع إيران في المستقبل في ظل وجودها في هذه الاتفاقية أيضا؟
2: هنا قبل كل شيء أريد أن أقول بكل صراحة أن تركيا وإيران وحدودها هي أقدم حدود تاريخيا في المنطقة، لذلك تركيا لا يوجد لها أي شك في أمر تحاور مع إيران. الوضع والمعضلة الأساسية هي المنطقة وموقع إسرائيل في المنطقة وضغوط إسرائيل وهيمنتها على المنطقة وتوسعها في المنطقة وجر المنطقة إلى حروب ووضع حدود معينة وخلق عدم توازن في المنطقة. وإسرائيل وإيران في موضوع توازنهم بعضهم، تركيا وباكستان وتركيا، هذا العمل المشترك هو الذي يحدد هذا التوازن بين إيران وإسرائيل. ورأينا نجاح تركيا في سوريا، وأنتم كنتم تتذكرون أن سوريا وإسرائيل كان هناك كثير من الجهود التركية كانت من أجل رفع السيطرة الإسرائيلية وحصار أمريكا على سوريا في هذا المنطقة. ونحن نسير الآن على هذا الطريق بين العمل المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، وفي نفس الوقت بما يتعلق بحرب الإيرانية مرحلة الحوار. هدف تركيا الأساسي في هذا الموضوع هو تحديد وتوقيف الهجوم الإسرائيلي وتوسعه في المنطقة، وذلك بالعمل المشترك مع باكستان والمملكة العربية السعودية، لأنه في بداية الأمر إيران وإسرائيل ممكن وضع حد لهما فيها وتوسعهما في تلك المنطقة، وهذا أسهل كثير بكثير من الأعمال الأخرى.
1: دكتور مطير، هو إذا كان كما قالت الخارجية السعودية التي قالت بأن هذه الاتفاقية يعني هدفها تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، هناك من يسأل أنه كيف يمكن أن تحقق اتفاقية الأمن للمنطقة ما دامت لا تحتوي على وجود إيران داخلها، حتى وإن كانت إيران تهدد المنطقة، لكن كما يقول ضيفي أنه تركيا ستحاول يعني تذليل العقبات أمام الحوار مع إيران، لماذا غابت إيران أيضا عن هذه الاتفاقية ربما يسأل البعض؟
3: طبعا هو الاتفاق أو هذه الاتفاقية بداية، يعني ودي أعقب بس على كلام الزميلين قبل قليل. النقطة الأولى أنه لم يعني يتم أي تصريح إلى حد علمي أنه هذا الاجتماع أو هذا الاتفاق تم بطلب سعودي، اللي نعرفه أنه بتنسيق بين الدول الثلاث، لكن هل تم بطلب؟ أنا لا أمتلك معلومة صراحة. هذه واحد. اثنين، الزملاء يعني بالذات الزميل من باكستان بين انه يعني كانه هذا التحالف موجه ضد ايران. الدول الثلاثه كلها اليوم في البيانات التي خرجت من وزراء الخارجيه والبيان الصحفي المرافق انه هذا التعاون او هذه الاتفاقيه ليست موجهه ضد احد، وهي اتفاقيه دفاعيه لحمايه الدول الثلاث، وهي اتفاقيه يعني تحسبا لما قد تؤول له المنطقه بعد انتهاء الصراع الامريكي الايراني، وهي ليست موجهة لا ضد إيران ولا ضد إسرائيل، هي لتحقيق الدفاع المشترك عن مصالح هذه الدول وحماية سيادتها وأمنها سواء الوطني أو الأمن الإقليمي المشترك مع هذه الدول.
1: فهذه هل يمكن الاتفاقية أن تحقق ذلك دون أن تشمل إيران دكتور مطير؟
3: نحن نعرف أن إيران يعني لها جانب عدائي، وبالتالي من المبكر قد يعني تنضم إيران في فترة لاحقة كما صرح يعني المجتمعون اليوم الرؤساء الثلاثة أنه قد تنضم دول وأخرى إقليمية لهذا الاتفاق. لعل إيران في مرحلة لاحقة إن خرجت من هذه العباءة التي فيها تستعدي المنطقة وتستهدف المنطقة وتحاول أن تزعزع استقرار المنطقة وتستخدم الأذرع والجماعات المسلحة في المنطقة لتهديد هذه الدول، إذا تغير سلوك النظام الإيراني وأصبح سلوكا طبيعيا يركز على التنمية ويحسن علاقاته مع الجوار، ما المانع أن تنضم إيران كبقية الدول فهذا يعني بهذا الوقت إيران أولا في وضع لا يسمح لها، يعني هي منشغلة بالصراع مع أمريكا، وإيران لديها ما يكفيها، وإيران الآن في وضع لا تحسد عليه سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية الاقتصادية.

0: اقتصادية أو من ناحية سياسية. القيادات فيها كما نعرف هناك تخبط، عدم تنسيق بين هذه القيادات، سيطرة كبيرة للحرس الثوري، غياب للمرشد، تصريحات متناقضة لرئيس الرئيس الإيراني. فإيران في هذا الوضع هي منشغلة، وهي يعني لا أعتقد أنه في هذا الوقت تنطبق عليها الشروط بين هذه الدول الثلاث بأن تلتحق بهذه الدول أو تنضم إلى هذه الاتفاقية. لكن لعل يعني في الوقت يعني بعد ما تزول هذا الصراع وتزول أسبابه. لكن نقطة جوهرية أخت علاء لو سمحتي لي، إنه هذا التحالف كما قلنا هو بناء لسنوات، يعني ممتدة يمكن 4 أو 5 سنوات وتوج بهذا الاتفاق. هذا جانب. الجانب الثالث الآخر إنه المنطقة بعد، وكما قلت لك يعني هو تأتى متزامن، لكن المنطقة بعد هذا الصراع وبعد الصراع الإيراني الإسرائيلي والأمريكي من جهة، القواعد الإقليمية تغيرت. كذلك إسرائيل، لا نغفل إسرائيل، يعني هو ليس موجه ضد إسرائيل، لكن إسرائيل لها أطماع في المنطقة. وإسرائيل يعني صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هناك دول راديكالية سنية يجب مواجهتها بعد مواجهة إيران. هذه ليست قائبة عن القادة طبعا. هذه الدول الحمد لله تتمتع بقيادات سياسية متعقلة وغير متعجلة، وتتحكم بردات الفعل. ولذلك هذا التحالف، أيضا أضيف إلى ذلك أنه في هذا الوضع هناك يعني تشكل أو بداية أفول إلى درجة معينة لأنظمة، وظهور أنظمة أخرى، وصراع مصالح، تغير المقاربات السياسية، تغير الصراعات العسكرية. حتى أصبحت الأدوات المستخدمة في الصراع العسكري ليست كمن قبل، وأصبح الجانب الاقتصادي كذلك مهم، وتعطيل الممرات المائية. فهذه الدول يعني هي تفكر للمستقبل كفعل وليس ردات فعل لما قد يحدث.
1: هو أحد أبرز نتائج ما يجري في المنطقة أيضا، أن هناك كتلة إقليمية تتشكل في مواجهة أيضا التهديدات الإيرانية. دكتور مطير، إذا كان هذا التحالف يصب في نفس الهدف، هو ربما يعزز هذه الكتلة، لكنه فعلا سيحقق الاستقرار في المنطقة؟ فعلا سيبني العلاقات البينية بين دول الإقليم على أساس التعاون والاستقرار إذا لم يشمل إيران؟
0: كما قلت لك، إيران الآن يعني في وضع لا يسمح لها صراحة حتى مناقشة هذا الموضوع في هذا الوقت مع إيران، أو نحن كمحللين. إيران لديها الآن يعني لم يعني تنتهي الحرب، ولم يبرم الاتفاق، المذكرة وخرقات هنا وهناك، وتهديد من الرئيس الأمريكي باستهداف إيران إن لم توقع. لكن لعل إن شاء الله بإذن الله تنضم يعني مصر لاحقا، العراق اليوم هناك رئيس الاستخبارات السعودية زار رئيس الوزراء العراقي ودعاه للمملكة، والمملكة دائما حريصة على تصفية الأجواء وعلى تنقية الأجواء.
1: حول هذه النقطة دكتور مطير، دعني أنتقل إلى الأستاذ براء. لماذا غابت مصر؟ وهل من إمكانية برأيك لأن تتوسع مظلة هذا التحالف لتشمل دول كبرى كمصر مثلا، كإيران لاحقا؟ وما الذي يحكم هذا الأمر؟
2: دعيني أبدأ من النقطة الأخيرة، من نقطة إيران. صحيح أن هذا التحالف هو مستمر منذ سنوات لإحداث توازن إقليمي لتأمين العمق الاستراتيجي لهذه الدول الثلاث الموقعة، لكن إيران حاليا لا يمكن أن تكون جزءا من هذا التحالف. أولا، أنا قلت أن هذا التحالف ردع سياسي وليس عسكري. باكستان لا يمكن أن تقوم بأي عمل عسكري تجاه إيران لعدة أسباب. أن باكستان تضم على الأقل 30 مليون شيعي يرون إيران أرضا مقدسة، يعني المواطن المواقع مقدسة لديهم في إيران، فلذلك لا يمكن لباكستان أن تستهدف إيران. ولكن أيضا بنفس الوقت لا تعتبر إيران حليفة لباكستان أو صديقة مقربة، هناك حدود طويلة مشتركة بينهما، ولكن التجارة بين البلدين تكاد تنعدم على مدى السنوات الماضية. لكن في هذه الأثناء التي تم فيها توقيع الاتفاق، كان هناك وفد تجاري باكستاني في إيران يوقع اتفاقيات. فالاتفاق لا يستهدف إيران بشكل مباشر، ولكن يستهدف إحداث توازن ضد إيران وأذرعها في المنطقة. يعني الآن مضيق هرمز تكاد تنفجر فيه الأوضاع، أما هو أمام مستقبل مجهول. يجب أن تكون هناك قوة
1: إيران
2: في مضيق
1: يعني
2: هرمز
1: بديلة. من الرياض المسألة لا تتعلق فقط
2: أنا
1: بإيران.
2: أقول لك هو ليس ضد إيران، هو لإحداث توازن ضد السيطرة الإيرانية.
1: توازن ضد إيران فقط؟
2: لا يمكن لأي
1: لأنه
2: دولة
1: أيضا
2: دولة
1: الحرب
2: المنطقة.
1: على إيران يا أستاذ براء أفرزت معادلة جديدة في الإقليم، يرنو نتنياهو بأن يكون هو السيد الأول
2: هو
1: فيها.
2: ليست هو لقطع هو لقطع الذرائع الإسرائيلية والأمريكية.

0: في مضيق هرمز. يعني إذا تولت الآن السعودية وباكستان وتركيا السيطرة على مضيق هرمز كبديل للنفوذ الإيراني، فلن يكون هناك ذريعة أمام الولايات المتحدة وأمام إسرائيل لمزيد من الضغط، لمزيد من استمرار الحرب، لمزيد من تأجيج الأوضاع في المنطقة. هي لا تستهدف إيران فقط إيران، وإنما تستهدف إحداث بديل للحالة الإيرانية التي سببت هذه الأزمة في المنطقة، لتقول السعودية وتركيا وباكستان.
1: لكن لا أعرف على ماذا تستند عندما تقول أنه إذا سيطرت تركيا والسعودية وباكستان على مضيق هرمز وأدارة المسألة، لأنه بينما نحن نتحدث أيضا هناك مفاوضات تجري بين عمان وبين إيران من أجل البحث عن مسار آخر وحل مسألة مضيق هرمز، وواشنطن تترقب ما الذي سينتج عنه.
0: بالنسبة لحضور باكستان، حضور البحرية الباكستانية في مضيق هرمز مطروح بقوة، ومطروح بقوة كبديل، كقوة عسكرية، أكبر قوة عسكرية في المنطقة، دولة نووية لها وزنها العسكري، وإن كان دورها السياسي الإقليمي بدأ حديثا منذ شهور قليلة، ولكن هي قوة عسكرية، القوة الأكبر في المنطقة، تمثل ردعا. هي طبعا لا تمثل تهديدا لإيران كما ذكرنا، لا يمكن لباكستان أن تنخرط في حرب مفتوحة مع إيران، وكذلك لا يمكن لإيران أن تهاجم باكستان لأنها دولة كبيرة. لذلك وجود باكستان والسعودية وتركيا في مضيق هرمز قد يكون بديلا للوجود الإيراني، ويقطع الذرائع الأمريكية والإسرائيلية. فهذه هي المعادلة الإقليمية التي أرادتها السعودية من إحداث هذا التحالف في هذا الوقت. هو منذ فترة طويلة يتم نقاشه، ولكن الآن تم توقيعه. وهو طبعا الباكستانيون أو كثير من الباكستانيين لا يقبلون أن يكون هذا التحالف موجها ضد إيران، ولا يمكن أن يتم ذكر هذا، لأن هذا سيسبب أزمات كبيرة سياسية وطائفية.
1: طب ولماذا غابت مصر برأيك؟ يعني لماذا غابت مصر؟ لأنه قبل فترة كان يتم الحديث عن الدول الكبرى الأربعة في المنطقة، عن تركيا، عن السعودية، باكستان، مصر، كان يتم الحديث عن هذا الرباعي. اليوم نتحدث عن ثلاثة أطراف
0: مصر
1: فقط.
0: واضح تماما، واضح تماما أن مصر الآن لم ترغب أن تدخل في هذا الصراع الكبير، خاصة أن يعني أزمة مضيق هرمز لا تمسها بشكل مباشر، وهذا قد يدخلها في صراع هي في غنى عنه في المرحلة الحالية. أنا أستطيع أن أتكهن بأن هذه هي الأسباب التي أدت إلى غياب مصر، إضافة إلى عدم التوافق مع الدول الثلاث. الدول الثلاث لديها قوة كبيرة، كل دولة تتمتع بقوة كبيرة. باكستان تتمتع بالأعداد، بالمقاتلين، بالقوة الجوية المقاتلة، تتمتع بالقوة البحرية، تتمتع بالقوة النووية، وتركيا تتمتع بالتصنيع العسكري المتقدم، والسعودية تتمتع بالقدرات اللوجستية الضخمة. فإذا هذه الدول تكاملت فإنها فعلا تستطيع أن تشكل تحالفا رادعا عسكريا كبيرا، يستطيع أن يشكل ثقلا كبيرا في المنطقة. باكستان ومصر تتساويان في القوة من حيث العتاد، ومن حيث الرجال، ومن حيث القدرات العسكرية. ووجود باكستان ربما في الفترة الحالية سد مسد مصر، لكن الباب مفتوح، وأعتقد أن مصر لن تتأخر عن هذه الاتفاقية في المستقبل القريب.
1: سيد عمر، ما رأيك؟ متى ستنضم مصر إلى هذه الاتفاقية؟ وما المعايير التي تحكم انضمام أي دول أخرى؟ لأنه أيضا يتم الحديث عن سوريا وعن قطر في الفترة المقبلة.
2: نعم، قبل كل شيء أريد أن أفيدكم أن هذا نوع من هذه الاتفاقات ليست فقط اتفاقيات أمنية، ولكن هناك الحوار والفترات اللاحقة لها كلها سوف تكون معقدة، على الخاص بما يتعلق بهذه الاتفاقية من الناحية العسكرية والأمنية، وهي معقدة ليست فقط عسكرية، ولكن هناك من ناحية الرقمية سوف تتغير الأمور كثيرا. هناك أمور مهمة إلى أبعد الحدود. تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية لديهم قوة عسكرية قوية، والحوار السياسي سوف يتصاعد إلى مرحلة أفضل أكثر وأكثر، ولكن مصر هي في بداية أمرها في السير على هذا الدرب. لذلك العلاقات العسكرية ما زالت حديثة إقليميا مع مصر، لأن كانت مصر لا تتحاور مع تركيا، ولكن هناك بعض الحارات الخاصة بين مصر والمملكة العربية السعودية. والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الدعم العسكري لمصر موجود، ومصر آلياتها الداخلية تدعم دخول مصر إلى هذه الاتفاقية، ولكن هناك العامل الزمني ما زال يلعب دورا في هذا الموضوع. ولكن نحن باحتمال كبير أن سوف نرى انضمام مصر إلى هذه المعادة، وبعد دخول مصر في هذه المعادة هناك احتمال أكبر وأكبر أن يكون هناك بعض الدول الأخرى داخلة في هذه المعاهدة. ونحن إذا كانت هذه الفترة ناجحة ولن تتوقف، سوف يكون هناك جانبا معماريا لأمن المنطقة لا يمكن توقيفه أبدا. الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح جدا سوف تخرج من المنطقة، ولم يكن هناك أحد يحتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وهنا العمل المشترك بين تلك هذه الدول سوف يكون إعمارا جديدا لهذه الركائز الأمنية على الصعيد العسكري.
1: هذه عبارة لافتة أن تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ستخرج من المنطقة. لكن أستاذ عمر سؤال، يعني اليوم مثلا إذا الحوثي كرر اعتداءاته على المملكة العربية السعودية، تركيا سترد، تركيا ستتدخل، لأن الرئاسة التركية تقول أنه أي اعتداء على أي دولة من الدول الأعضاء سيعد اعتداء على دول الثلاثة الأخرى.
2: قبل كل شيء أريد أن أفيدكم، هل ممكن أن تتدخل تركيا حيال ضد الحوثيين؟ نعم ممكن أن تتدخل، لديها طائرات F-16 وقال قاعدة العسكرية الموجودة في الصومال يوجد فيها الطائرات التركية وموجود فيها أحدث طائرات تركية موجودة في تلك المنطقة. ونحن نرى أن هناك كانوا يفكرون في بعض الأمور سابقا وهي مليئة بالعتاد الحديث المتطور. إذا الحوثيين هاجموا السعودية، إذا سألتوني بشكل واضح جدا أنا أفيدكم بأن القرار لا تأخذه دولة تركيا، ولكن المملكة العربية السعودية ستأخذ هذا القرار في دخول تركيا أم لا، لأنه في الشهور الماضية الطائرات الروسية دخلت الساحة الدول المنظومة الأوروبية كما تعلمون. ولكن موضوع سوريا المادة الخامسة، عندما تم إسقاط روسيا الطائرة الروسية من قبل تركيا لم تدخل المادة الخامسة في المنطقة. في تلك الحروب الدولية يتم الطلب من قبل المملكة العربية السعودية عندما تطلب مساعدة من تركيا، وتركيا عندها سوف تستخدم القدرة العسكرية الموجودة للجواب وتلبية نداء المملكة.
1: أستاذ عمر، إذن بالتالي التهديد لا يتضمن فقط الدول وأيضا ربما قوى ما دون الدولة، ربما الميليشيات أيضا، يمكن أن أستنتج من حديثي كذلك.
2: هذه الاتفاقية لا أعتقد بأنها ضد أطراف معينة، من هي في المستوى الجيوبوليتيكي. موضوع مكافحة الميليشيات والمنظومات العسكرية لها معادلات أخرى. هذه الاتفاقية ليست ضد الميليشيات أو المجموعات العسكرية الأخرى. أريد أن أفيدكم أن في الشرق الأوسط نحن في الفترة المستقبلية سوف نرى بأن هذه الميليشيات سوف تضعف وتزول من المنطقة، والمجموعات العسكرية سوف تزول، لأن الدول هي التي سوف تكون مسيطرة على هذه المناطق الموجودة فيها تلك المنظمات العسكرية.
1: نعم، قبل أن نستأنف الحوار نستعرض مشاهدينا بعض التحليلات للاتفاق، حيث تناول الصحفي التركي توران قشلقجي في مقال له على إكس بعنوان إيلاف جديد ينهض من مكة، تناول الاتفاق باعتباره أكثر من مجرد ترتيب دفاعي إقليمي، بل هو جزء من التحولات الجارية في ميزان القوى العالمي، ويرى أن العالم يبتعد تدريجيا عن النظام الأحادي المركز، في حين تتحول المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا والقوى الإقليمية إلى بنية متعددة المستويات. وبحسب توران يدفع ذلك دول المنطقة إلى بناء علاقات متعددة الاتجاهات وحول مجالات مشتركة أيضا للعمل، بدلا من الاتكاء على مركز واحد. ومن هنا يرى أن المعنى الحقيقي للتقارب بين تركيا والسعودية وباكستان هو الانتقال من موقع الزبون في نظام أمني يصنعه الآخرون إلى موقع الشريك في بناء نظامه الأمني الخاص. إلى صحيفة وول ستريت جورنال التي قالت إن اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان يأتي في لحظة تعيد فيها الحرب مع إيران رسم الحسابات الأمنية في المنطقة، فالسعودية وتركيا تعرضتا لهجمات إيرانية في حين أظهرت إسرائيل استعدادا لضرب أهداف إيرانية ودول أخرى في المنطقة. ويرى التقرير أن التطورات عززت مخاوف الدول الثلاث من اتساع الصراع ومن مستقبل المظلة الأمنية الأمريكية ودفعها إلى بناء ترتيبات دفاعية إقليمية أكثر استقلالا. وبينما تؤكد الدول الثلاث أن الاتفاق دفاعي وليس موجها ضد طرف بعينه، يرى محللون أن إيران إلى جانب التهديدات المرتبطة بها تقف في صلب الحسابات التي دفعت إلى إبرام هذه الاتفاقية. في المقابل ننتقل إلى وكالة أسوشيتد بريس التي تنقل عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي انتقاده للاتفاق، معتبرا أن السعودية لن تحصل من خلال اتفاق مكتوب مع تركيا وباكستان على الأمن الذي لم توفره لها سنوات الاعتماد على الولايات المتحدة بحسب قوله. لكن محللا إيرانيا وسياسيا سابقا هو عبد الرضا داوري قلل من أهمية الاتفاق بالنسبة إلى طهران وتساءل ما الذي سيضيفه تحالف الدول الثلاث، ويرى أن الاتفاق لن يفرض على إيران تحديا أكبر من التحدي الذي واجهت. ننتقل في المقابل أو ننقل في المقابل عن محللين أيضا في نفس الوكالة عن الأسوشيتد بريس أن الاتفاق قد يعزز التنسيق الدبلوماسي والتعاون الدفاعي ونقل التكنولوجيا بين الدول الثلاث أكثر من كونه تمهيدا للتدخل العسكري الواسع. بالانتقال إلى دكتور مطير، دكتور مطير، كيف سيؤثر هذا التحالف، يعني كما استعرضنا في هذه الآراء، كيف سيؤثر هذا التحالف على شكل العلاقة بين هذه الدول وبين الولايات المتحدة؟ لأنه باكستان وتركيا والسعودية تملك علاقات متقدمة جدا مع واشنطن.
3: بداية صراحة زميل زملاء مع احترامي وتقديري لهم، لكن كلام الزميل من باكستان أنه هذا التحالف سيكون هو المسيطر على مضيق هرمز، أعتقد أن هذا ليس من أهداف التحالف وليس واردا، ولم يطرح حتى فيما أعرف وأنا كمراقب أنه الجيش الباكستاني سيكون بديل عن إيران أو عن غيرها. هذا ممر دولي وقد تتولى قوة دولية إذا يعني انفرجت هذه الأزمة ويعني تم التفاوض بهذا الشأن. كذلك الزميل من تركيا يقول أنه يعني العلاقة بين مصر وتركيا العلاقة أصبحت طبيعية وهناك زيارات متبادلة بين البلدين. عودة على سؤالك من ناحية، أنا يعني في البداية ذكرت أنه أمريكا
1: والعلاقة بين يعني مصر والسعودية، دكتور مطير بما أنك عرفت على مصر
3: على أفضل صورها والعلاقة جيدة وهناك زيارات متبادلة وهناك تجارة وعلاقات متبادلة، لكن قد يكون الظرف لا يسمح لمصر في هذا الوقت، قد يكون لديها أولويات أخرى، لا نمتلك معلومة صراحة، لكن لا هذا الغياب له عذره ولعل يعني يتضح في الأيام القادمة، لأنه اليوم المجموعة دعوا إلى انضمام دول وأفادوا أنه ستنضم دول أخرى إلى هذا التحالف كما قلت في سوريا مستقبلا، العراق، مصر، غيرها من الدول. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وموقفها من هذا التحالف، هذه الدول أولا تربطها علاقات جيدة وهي دول حليفة وحليفة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، وكلنا نعرف المؤتمر اللي كان في أنقرة قبل فترة وكيف أثنى الرئيس الأمريكي على الرئيس أردوغان ووافق على تسريح تركيا بالF-35 وكذلك باكستان والدور الذي تقوم به في وساطة بين أمريكا وبين إيران، المملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي وعلى وشك توقيع معاهدة نووية سلمية للمملكة العربية وبناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الصديقة للبيئة. هذه الدول تمتلك علاقات مميزة كما قلت أنا في البداية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك على تقارب جيد مع الشرق مع الصين كقوة فاعلة، ولذلك هذا التحالف من وجهة نظري الخاصة إنه تحالف يصب في صلب التحول الجديد، سواء التحول الذي سينتج عن مآلات الحرب الإيرانية الأمريكية أو التحول في ظل التجاذبات الدولية، وكما أفاد الكاتب التركي قبل قليل إنه النظام القطبية الأحادية يعني هناك مؤشرات على تراجع هذه القطبية وبروز لاعبين جدد على الساحة الدولية، سواء الصين، الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أنه على يعني خلاف لا يستهان به مع الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا كقوة إقليمية ودولة نووية ودولة صناعية. ولذلك هذه الدول وهذا التحالف، أنا أعتقد رغم أني لا أمتلك معلومة، لكن تحليل أنه أمريكا لديها قبول في هذا التحالف، ولو أمريكا تعتمد على هذه الدول اعتماد كثير، وما إن انكفاء أمريكا عن هذه المنطقة وعودتها المرة الثانية إلا لتؤسس لتحالف جديد أو تدعم تحالف جديد يسد الغياب الأمريكي.
1: طب هناك وجهة نظر أخرى دكتور مطير، تستند إلى ما قاله ضيفي أستاذ عمر من أنقرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستخرج من المنطقة قريباً، ليس نتيجة لهذه التحالفات أو هذه الاتفاقيات، وإنما هي رؤية استراتيجية بعيدة لواشنطن، وبالتالي هي تريد أن يكون ثمة كتلة إقليمية يمكن أن يعني تعنى بالشؤون الأمنية في المنطقة، تركيا، باكستان، السعودية. ما رأيك بذلك؟ هذا أقرب لما تتفضل به؟
3: نعم، هذا أقرب، وأنا صراحة هي أميل لهذا وجهة هذه النظر وهذا التحليل. أمريكا كما تفضلت وأنا يعني كنت أستكمل الفكرة، إنه أمريكا انكفاءها عن المنطقة هو ليس يعني زهدا في المنطقة، هو ليس تقليلا من مصالح أمريكا أو من قوة هذه المنطقة الاقتصادية كدول منتجة لطاقة العالم، ولكن انكفاء أمريكا لشعورها بتهديدات أخرى من الشرق المحيط الهادي. ولذلك كما تفضلت يا أختالة، إنه أمريكا تريد أن يعني تستند إلى قوة متعقلة ليس لديها أطماع جيوبوليتيكية أو توسعية، وكل الدول الثلاث لو تلاحظين لديها رابط مشترك، سياسة متعقلة وعدم، وهي دول ليست توسعية أو دول قانعة وليست طامعة، وهي دول تحاول أن تحافظ على أمنها الوطني وعلى استقرارها وعلى التقدم وعلى التصنيع وعلى التنمية، بعيد عن الأطماع الإقليمية كما يعني
1: نسمع. ربما يسأل من يسمعنا دكتور مطير، اسمح لي، أنه إذا كان كذلك وأن ما يجري تحت عين الولايات المتحدة الأمريكية، إذن ما الفائدة من هذه الاتفاقية؟ لأنه أحد أبرز التحديات التي أنتجتها الحرب على إيران إعادة السؤال في جدوى الاتفاقات الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في جدوى الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كانت هذه الاتفاقية لا تشترح طريقا جديدا بالنسبة لهذه الدول بالنسبة لأمنها القومي، إذن ما الفائدة منها؟
3: طبعا هذا الكلام اللي نسمعه من يعني جهات معادية أو جهات مغرضة، أنه أمريكا لم تعد تهتم بالمنطقة. أمريكا ما زال لها شراكات استراتيجية ممتدة إلى سنوات قادمة وسنوات مستقبلية مع
1: لكن الدول أمريكا لم تأبه بأمن الخليج عندما أقامت هذه الحرب. هناك من يستند على هذه الحقيقة أيضا دكتور مطير، ومنها أقلام سعودية وازنة بالمناسبة.
3: لما كل شيء ينتقد وكل شيء، ولكن ليس كل ما ينتقد صحيح وليس كل ما يقال صحيح ولا يعبر عن وجهة النظر الرسمية. وأمريكا يعني في هذه الفترة، من قال أنها دول المنطقة؟ أمريكا مشغلة، يعني إذا تقصدين الاستهداف الإيراني للمنطقة وأن أمريكا لم تدافع، المنطقة تمتلك الأدوات والآليات والأسلحة والقوة التي ردعت، وهذا جانب أظهرته هذه الحرب، أن دول المنطقة لديها دفاعات قوية، لديها يعني مستند لحماية أمنها وسيادتها ومواطنيها وسيادة دولها، ولذلك لم تحتج الولايات المتحدة الأمريكية. وسلاح المنطقة في معظمه بالذات المملكة العربية السعودية هو من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في جانب الطيران، في جانب الدفاعات الجوية، في جانب الرادارات. لم تنكفي أمريكا، يعني تراجعت قليلا كما قلت للتهديد اللي تشعر به من الصين. وطبعا كلنا نعرف أن قوة متفردة بالعالم أكيد لا لا لا لا لا لن تتنازل أو لن تسكت لقوة أخرى تنافسها، سواء كانت الصين، بقدر المستطاع. ولذلك أمريكا تتحرك الآن يعني مع الصين في هدوء وبذل تجاذب سياسي واقتصادي فيما لا يجرها إلى صراع مباشر مع الولايات المتحدة، قصدي الولايات المتحدة والأمريكية الصين، سواء في تايوان أو في غيرها من الملفات التي يعني
1: هذا أيضا ينافي يعني السلوك الأمريكي عندما استهدفت أرامكو من قبل الحوثيين في ولاية ترامب الأولى. على أي حال دكتور مطير، بالانتقال إلى أستاذ براء، إسرائيل التي كانت دائما يعني تروج لشعار إسرائيل الكبرى وتتحدث عن نفوذها في المنطقة وتتحدث عن الشرق الأوسط الجديد، كيف برأيك ترى هذه الاتفاقية؟
0: بالنسبة لإسرائيل، نحن لاحظنا أن الصوت الإسرائيلي في انتقاد هذه الاتفاقية أخفض من الصوت الإيراني، هكذا هو الملاحظ، لأن هذه إسرائيل تنظر إلى هذه الاتفاقية بريب وترى أنه تكتل يعني غير محبب لإسرائيل.

إسرائيل وتخشى من عواقبه، لكن بطبيعة الحال ربما ليس لديها خشية أن يمثل تهديدا مباشرا بشأن حرب على إسرائيل، بقدر ما يحاول تشكيل قوة ردع في المنطقة. أما إيران طبعا

0: قوسين حسب وصفه طبعا.
1: نعم، بالنسبة لإسرائيل هي منزعجة طبعا، ولا لا تحبذ أي نوع من هذه الاتفاقيات، وتنظر إليها بريبة، وتحاول عبر سياستها المعروفة بإحداث قلاقل أمنية وهجومات في مواقع غير متوقعة، والضغط على حلفائها أو من تملك معهم علاقات دبلوماسية لإفشال مثل هذه الاتفاقات. لكن ربما لا ترى في هذا مثل هذا الاتفاق تهديدا مباشرا لها، كما بالنسبة لحال إيران. يعني هذا الاتفاق، من أهداف هذا الاتفاق، لا يمكننا أن نغمض أعيننا ونتحدث بدبلوماسية تجريدية بعيدة عن الواقع. هناك حرب قائمة، حرب إيرانية قائمة، هناك مشكلة مضائق في هرمز وفي باب المندب، هناك هجومات مستمرة من قبل إيران على دول الخليج، هناك أذرع إيرانية تتحرك وتستهدف المنطقة، هناك مصالح تضررت، هناك النفط العالمي تضرر، الصناعة تضررت، وهذا الاتفاق يأتي في هذا التوقيت بالذات. فلا يمكننا أن نتحدث كثيرا بطريقة يعني نتجاهل كل هذه المعطيات. هذه المعطيات لا شك تؤثر تأثيرا بالغا في إظهار تماسك هذه الدول.
0: دعني أختم مع أستاذ عمر.
1: باعتبارها ثلاث دول قوية.
0: دعني أختم مع أستاذ عمر. أستاذ عمر، هذه الاتفاقية ترسم شرق أوسط جديد على غير هوى نتنياهو، تعيد البنية الإقليمية بين هذه الدول، بين دول المنطقة، مع تجنيب خطر استحواذ إسرائيل عليها. باختصار لو سمحت.
2: إسرائيل هي القوة التي تريد أن تهيمن على الشرق الأوسط، لديها ثلاثة أهداف: أولا إضعاف إيران، ثاني هدفها الثاني هو إبعاد تركيا عن الشرق الأوسط، الهدف الثالث هو وضع الدول العربية تحت هيمنتها عبر اتفاقية أبراهام أو إبراهيم. والمملكة العربية السعودية كانت منزعجة لآخر حد في هذا الموضوع.
0: نعم،
2: هذه الاتفاقية عندما انسحبت منها السعودية أدى إلى بتر اتفاقية إبراهيم في الشرق الأوسط وبتر المشروع.
0: هذا ختام جيد. شكرا جزيلا لك أستاذ عمر أوزكز يلجك، الباحث في السياسة الخارجية والأمن من أنقرة، وشكرا لدكتور مطر رواحلي الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية والإقليمية من الرياض، وشكري كذلك للبراء هلال الصحفي المختص بشؤون الدولية من دمشق. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: انا تجربه عريقه في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورايك بمسار العداله الاعتقالي؟
2: مثل هالتقرير كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصاديه السوريه.
3: السياسات الاقتصاديه

0: رح تترك أثر كتير.
1: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
2: البيانات دقيقة.
3: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
7: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
8: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

لا تعرف الانحناء. دير الزور، عروس الشرق السوري التي غسلت وجهها بمياه الفرات لآلاف السنين وظلت شامخة مثل مآذنها، صبورة كأشجار مناطقها الغربية. لطالما كان جسرها المعلق رمزا للمدينة ومحل فخر أهلها، وهو اليوم وإن غيبه الدمار فإنه لم يفارق ذاكرة الديريين وأغانيهم. كل حجر في دير الزور يحفظ صدى المولية، وكل شارع يروي قصة كفاح لأهلها الذين جبلوا طين أرضهم بالعزة والكرم. مثل ريم الغزال تحدر السيوج، والله لمنطوني الغالي لا تقوموت. من ساحاتها التي شهدت بطولات الأجداد إلى أسواقها التي تفوح برائحة الأصالة، تبقى الدير مدينة الوفاء. هي الديرة التي تفتح قلبها قبل أبوابها وتستند إلى الفرات كفارس يستريح بعد معركة طويلة، مؤمنة بأن الفجر يولد دائما مهما طال الليل.

0: مساء الخير.
1: نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا. إلى العناوين: الأمن الداخلي في دمشق يقبض على عصابة من 8 أشخاص تختطف رجال الأعمال وتضبط بحوزتهم أسلحة متنوعة. اشتباكات عائلية توقع قتيلين قرب عنادان بريف حلب، والأمن الداخلي يقبض على متورطين بعمليات سلب في منبج. البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة $100 مليون لتحديث القطاع المالي في سوريا، ووزير المالية يتحدث عن مشاريع منح إضافية. السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، الرئيس التركي يؤكد أنها لا تستهدف أي دولة.

0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق إلقاء القبض على عصابة منظمة مؤلفة من 8 أشخاص امتهنت خطف رجال الأعمال والتجار وأصحاب المنشآت وابتزاز ذويهم مقابل فديات مالية، وذلك بعد ورود عدة بلاغات ونتيجة متابعة أمنية دقيقة. أوضحت قوى الأمن الداخلي أنها ضبطت خلال العملية أسلحة متنوعة شملت رشاشا وبنادق آلية ومسدسات وقنابل وذخائر، إضافة إلى حجز عدد من السيارات التي تبين أنها اشتريت من الأموال المتحصلة من عمليات الخطف. وبالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بتنفيذ 4 عمليات خطف بالتعاون مع أشخاص متوارين واستهداف أصحاب شركات ومنشآت، حيث تجاوزت قيمة الفديات التي حصلوا عليها 135,000 دولار. تنضم إلينا ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق عبر الهاتف. مساء الخير ديالا، يبدو أنها عصابة كبيرة ولديها أسلحة متنوعة، ما التفاصيل لديك؟
1: نعم، مرحبا محمد. يعني وفقا لما أعلنته قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق، فإن هذه العملية جاءت بعد سلسلة من البلاغات المتعلقة بعمليات خطف كانت قد استهدفت تحديدا رجال أعمال وتجار وأصحاب شركات ومنشآت تجارية وصناعية أيضا، قبل أن تبدأ الجهات الأمنية بعمليات الرصد والمتابعة التي أدت يعني وقادت إلى تحديد أفراد العصابة وإلقاء القبض على 8 منهم. وفقا للتحقيق

0: التحقيقات الأولية محمد، الموقوفين أقروا بالمشاركة بتنفيذ 4 عمليات خطف، إلى جانب وجود أشخاص آخرين ما زالوا حتى الآن متوارين عن الأنظار. طبعا فيما يتعلق بقيمة الفديات التي حصلت عليها العصابة في تلك العمليات فقد وصلت إلى 135,000 دولار، فضلا أيضا عن مطالبتها مؤخرا بفدية قدرها 100,000 دولار مقابل إطلاق سراح أحد المخطوفين. طبعا العملية الأمنية لم تقتصر على توقيف أفراد العصابة، إنما ضبطت أيضا بحوزتهم أسلحة وذخائر وقنابل، وجرى حجز عدد من السيارات التي قالت الجهات الأمنية إن أفراد العصابة اشتروها من الأموال المتحصلة من عمليات الخطف. هي بالفعل على ما يبدو بأنها عصابة كبيرة، يعني حتى الآن ما تزال هناك متوارين عن الأنظار من أفراد هذه العصابة، وتتواصل ملاحقتهم من قبل الجهات المعنية لاستكمال تفكيك هذه الشبكة وإحالة المتورطين إلى القضاء. يعني
1: نعم
0: كان هناك شهادات لمجموعة من أو للمخطوفين الذين تم اختطافهم، كانت قد بثت هذا اليوم عبر وسائل الإعلام، أظهرت يعني هذه الشهادات تفاصيل إضافية عن أسلوب عمل هذه العصابة. بعضهم تحدث عن تعرضهم للخطف والاحتجاز، كذلك أيضا كان هناك تعذيب وتهديد لهؤلاء التجار خلال اختطافهم وخلال احتجازهم قبل أن تبدأ مساومة عائلاتهم على مبالغ مالية مرتفعة. يعني المبالغ المالية التي يتم المساومة عليها هي بالدولار الأمريكي ومبالغ مرتفعة جدا، ثم يتم يعني التفاوض مع عائلات هؤلاء المختطفين حتى يتم التوصل إلى رقم معين.
1: شكرا لك
0: نعم
1: ديالا
0: محمد.
1: البحري، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. توفيت سيدة متأثرة بجروحها من جراء التفجير الذي وقع في جرمان بريف دمشق أمس الخميس، وفق ما أكده مدير صحة ريف دمشق لتلفزيون سوريا الدكتور توفيق حسابة، ما يقلص عدد المصابين بالتفجير إلى 13 مصابا. هذا ورصدت مراسلة تلفزيون سوريا عودة الحياة إلى طبيعتها وآخر التطورات في جرمان في ظل الإجراءات المتخذة على الأرض بعد التفجير.
0: عادت الحياة إلى طبيعتها هنا في حي الروضة في مدينة جرمان بريف دمشق بعد إعادة فتح الطريق أمام حركة المارة والسير، عقب الانتهاء من إزالة آثار التفجير وتنظيف المكان بالكامل. هنا وقع التفجير الذي استهدف حافلة لنقل الركاب بعبوة ناسفة زرعت في هذه الحافلة في أحد الطرق الحيوية والمكتظة بالسكان والمارة، ما أسفر عن إصابة 14 مدنيا من دون تسجيل وفيات. 7 من المصابين نقلوا إلى مشفى المجتهد، بينهم 3 حالات حرجة و4 حالات مستقرة، فيما نقل مصابون آخرون إلى مشفى المواساة ومشافي ومراكز طبية داخل مدينة جرمان. ما زالت الجهة التي تقف وراء هذا التفجير مجهولة حتى هذه اللحظة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة وجمع الأدلة من قبل الجهات المعنية في وزارة الداخلية لكشف ملابسات هذا التفجير وتقديم المتورطين إلى العدالة. ديالا البحري، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
1: أعلنت وزارة الداخلية استمرار الإجراءات الأمنية والتحقيقية في مدينة جرمان عقب التفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب. وقالت الوزارة إن الوحدات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى للحادث تطويق موقع التفجير وجمع الأدلة ورفع الآثار، إلى جانب متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتعقب المتورطين وتقديمهم إلى القضاء. وأكدت الداخلية أن هذه الجهود تتزامن مع مواقف وصفتها بالوطنية والمسؤولة صدرت عن مشايخ ووجهاء مدينة جرمان، مشددة على التمسك بالدولة السورية ووحدة البلاد، وداعية المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء محاولات إثارة الفتنة أو المساس بالسلم الأهلي. كما ودانت كل من الكويت وقطر والإمارات والبحرين التفجير الذي وقع في جرمان، حيث أعربت هذه الدول عن رفضها للعنف والإرهاب. من جانبه دان مدير أمن السويداء سليمان عبد الباسط

أقي التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمان بريف دمشق واصفا إياه بالعمل الإرهابي الجبان والغادر. وأكد عبد الباقي في تصريح خاص لتلفزيون سوريا على ضرورة ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم، وقدم عبد الباقي تعازيه لأهالي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومشددا على أن استهداف المدنيين الأبرياء جريمة لا يمكن تبريرها، وأن المسؤولين عنها سينالون جزاءهم العادل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخصين باشتباكات حصلت بين عائلتين في قرية طامورة قرب مدينة عنادان بريف حلب الشمالي. وذكر مراسلنا أن الخلافات حصلت قبل يومين لتتطور لاحقا وتتحول إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل شخصين. هذا وتدخلت قوى الأمن الداخلي في المنطقة عقب الحادثة.

0: ألقت قوى الأمن الداخلي في مدينة منبج القبض على شخصين متورطين في تنفيذ عمليات سلب وسرقة بقوة سلاح استهدفت مدنيين في مدينة منبج وريفها. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن عملية إلقاء القبض تمت بعد ورود بلاغات بحق المتورطين، ما دفع قوى الأمن إلى تنفيذ متابعة أمنية دقيقة لتحركاتهما أسفرت عن تحديد مكان وجودهما ومداهمته. انضم إلينا عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. مساء الخير عمار. إذا في منبج ألقي القبض على شخصين يقومان بالسلب والنهب، هل هما جزء من عصابة؟ ما هي التفاصيل لديك؟
1: نعم محمد، يعني حتى الآن لا توجد تفاصيل أكثر حول هذا الخبر، ولكن يعني خلال الفترة الماضية كانت هناك عديد من الحوادث سواء السلب والنهب أو غيرها، تم إلقاء القبض على الفاعلين خلال مدة زمنية قصيرة، خاصة بعد نشر الكاميرات الأمنية في أرجاء مدينة حلب وأيضا في عديد من الأرياف، وخاصة في العمليات الرصد والتحري الاستباقية لعديد من الشبكات التي سواء كانت تعمل خارج القانون سواء في السلب والنهب أو في الخطف أو في المخدرات حتى. لذلك يعني خلال الفترة الماضية كانت الحوادث أقل بكثير سواء في منبج الريف الشرقي لمدينة حلب أو في الأرياف أو باقي الأرياف، الأرقام سواء الجرائم أو العمليات الأخرى في انخفاض واضح في من خلال ربما العمليات التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي بالمشاركة مع جهاز الاستخبارات وأيضا بالعمليات الاستباقية وأيضا بسبب وجود الكاميرات الأمنية والدوريات. محمد، خلال الفترات الماضية كان هناك يعني انتشار واضح ومكثف لدوريات سواء أمن الطرق أو في تحدثنا عن داخل مدينة حلب، كان هناك انتشار أيضا لأكشاك لمراكز لوحدات مراقبة المدينة، بالإضافة إلى أكشاك خاصة بقوى الأمن الداخلي في كافة الأحياء في مدينة حلب، بالإضافة إلى الكاميرات والدوريات المتابعة والمراقبة.
0: طب إذا انتقلنا عمار إلى عنادان، هناك أيضا خلاف تطور إلى اشتباك مسلح، ما آخر المستجدات؟
1: نعم محمد، في النشرة الماضية تحدثنا عن قتيل وآخر كان هناك بعد هذه الحادثة أو إثر هذه الحادثة الاشتباك المسلح بين العائلتين كان في العناية المشددة، ولكن منذ قليل يعني وصلنا خبر أنه توفي أيضا. إذن قتيلين إثر هذه الاشتباكات في منطقة أو قرية الطامورة القريبة من مدينة عنادان في ريف حلب الشمالي بعد اشتباك بين عائلتين في هذه المنطقة، وهذا الخلاف كان موجود منذ يومين بحسب المصادر المحلية. اليوم تطور إلى اشتباك مسلح أحد الأشخاص الذي كان في جلسة تشبه جلسات الحوار.

0: الصلح أطلق الرصاص على مجموعة من الأشخاص لتبدأ إثرها على هذه الاشتباكات المسلحة بين الأفراد بالرصاص. وعلى الفور تدخل الأمن، وكانت هناك كما شاهدنا في الصورة أو في الفيديو الماضي قوى الأمن كانت متواجدة في محيط المنطقة وداخلها بكثافة. كانت هناك أيضا عمليات بحث عن مطلوبين المتسببين بهذه الاشتباكات وهذه الإصابات، عدد من الجرحى إثر الحادثة أيضا بعد هذه الاشتباك بين العائلتين، بالإضافة إلى قتيلين كما ذكرنا. ليست هذه الحادثة الأولى، هذا النمط يتكرر في مدينة حلب وريفها، عائلات تشتبك بالأسلحة، وجود الأسلحة في أيدي الأشخاص المدنيين الغير مرخص أو غير المرخص، يعني الأهالي يشتكون من وجود هذا السلاح. هناك محاولة دائما من قوى الأمن لتجاوز هذه أو لملاحقة محاصرة تغيير هذا النمط في المنطقة سواء في حلب أو في ريفها. كانت العملية اليوم الأمنية سريعة جدا وأنهت الموضوع، يعني أنهت هذه الاشتباكات وتدخلت على الفور تقوم بتوقف هذه الاشتباكات أولا وملاحقة المطلوب ثانيا. الآن عادت إلى منطقة الطامورة، عاد الهدوء والاستقرار مع ترقب الحذر خلال الساعات الماضية. محمد،
1: شكرا لك. عمار مرجان مراسل تلفزيون سوريا من حلب. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين بتهمة الاتجار بالمخدرات وترويجها في محافظة طرطوس. أوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من الحشيش، إضافة ل5000 حبة كبتاجون، وذلك إلى جانب أسلحة وذخائر كانت بحوزتيهما. وأضافت الإدارة أنها صادرت المواد المضبوطة وأحالت المتهمين للقضاء المختص. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من آليتين عسكريتين باتجاه أطراف قرية معرية في ريف درعا الغربي. وأضاف مراسلنا أن دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتفتيش عدد من المنازل قبل أن تنسحب باتجاه قاعدة تل أحمر غربي. قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 سيارات فتشت عددا من المنازل على أطراف بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها بالمنطقة. وفي السياق أفاد مراسلنا بتوغل دورية إسرائيلية أخرى مؤلفة من 2 سيارات توغلت من القاعدة بتل أحمر غربي باتجاه منطقة سرية الهاون بريف درعا، حيث أقاموا حاجزا لمدة قصيرة قبل أن ينسحبوا باتجاه قاعدة تل أحمر. تتواصل في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة جهود الحد من حوادث الغرق بعد سلسلة من الحوادث المأساوية التي أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال خلال السنوات الماضية.
2: شهدت بلدة جبات الخشب خلال السنوات الماضية حوادث غرق مأساوية أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال، كان آخرها طفلاً لم يتجاوز 13 من عمره، في حادثة عادت المطالبة بإيجاد حل يمنع تكرار هذه المآسي.
3: الفكرة من هذا السياج من كثرة الحوادث اللي صارت عنا بهاي البلدة، غرق أطفال وآخر طفل كان ابن عمي بيكون، فنشكر الأندوف لأنه دعمنا بهذا السياج بالاشتراك مع مجلس بلدة جبات الخشب والدفاع المدني، والحمد لله يعني هذا السياج بحد 100% من الغرق والأزل الأطفال.
2: بدعم ومشاركة من قوات الأندوف وعناصر الدفاع المدني وأهالي البلدة، بدأت أعمال تركيب السياج في خطوة تعكس التعاون بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع.
4: قامت قوات المتحدة قوات الأندوف في محافظة القنيطرة بعمل شبك أو تصويني لبركة جبات الخشب بعد غرق طفل فيها من قرية جبات الخشب. اليوم قامت قوات الأندوف بتدشين هذا العمل الذي قاموا به قوات الأندوف.
2: دشنت اللواء أنيتا قائد قوات الأندوف هذا المشروع، مؤكدة أن هذه المبادرة

0: تأتي لحماية الأطفال وتعزيز إجراءات السلامة، على أمل أن تضع حداً لحوادث الغرق التي شهدتها المنطقة.
1: يأمل الأهالي أن يسهم هذا السياج في إنهاء سلسلة الحوادث المؤلمة، وأن تتحول هذه المبادرة إلى نموذج يحتذى به في حماية المجتمعات المحلية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة جبات الخشب.
2: وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي في سوريا وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكن رقميا. أوضح البنك الدولي أن المنحة ستدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة. كما تهدف المنحة لتعزيز القدرة التشغيلية للبنك المركزي ووحدة الاستخبارات المالية، وسيمول المشروع البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية والبيئة التقنية. من جانبه قال حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان إن تقديم المنحة محطة مهمة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية وخطوة أساسية نحو بناء قطاع مالي حديث. من جانبه أوضح وزير المالية محمد ياسر برنية أن المنحة التي قدمها البنك الدولي بهدف دعم إصلاحات القطاع المالي ليست قرضا ولن يتم إعادة دفعها بالمستقبل إلى البنك الدولي. كما أضاف برنية أنه مع هذه المنحة الأخيرة والتي تعد الخامسة يرتفع إجمالي قيمة المنح المعتمدة حتى الآن إلى 491 مليون دولار أمريكي. هذا وأشار الوزير إلى أنه يجري العمل حاليا على إعداد مشاريع منح إضافية تستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم جهود التعافي والتنمية المستدامة. وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم صندوق سوريا الإنساني وتعزيز الاستجابة للاحتياجات العاجلة في البلاد. وتهدف المنحة إلى تمويل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفا ودعم أولويات الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تمكين الشركاء المنفذين من إيصال المساعدات بسرعة وفعالية، خاصة في ظل الأزمات المتداخلة كالنزاع والنزوح والكوارث الطبيعية. كما تسهم المنحة في تعزيز مرونة التمويل الإنساني وتسريع الاستجابة للاحتياجات الطارئة، إلى جانب دعم الجهود الدولية لتحسين التنسيق وفعالية العمل الإنساني. أنهت كوادر الشركة السورية لنقل النفط أعمال إعادة تأهيل وتوسعة الساحة الغربية المخصصة لاستقبال صهاريج النفط في إدارة المنطقة الوسطى بمدينة حمص. وبحسب وكالة سانا فإن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة التفريغية إلى نحو 1000 صهريج يوميا، بما يسهم في تسريع تزويد المصافي بالنفط الخام وتخفيف الاختناقات المرورية. من جهته أكد مدير إدارة المنطقة الوسطى في الشركة السورية للبترو علي قرنفل أن المشروع نفذ بالكامل على مساحة 40,000 متر مربع، مشيرا إلى أنه سيسهم في إنهاء الاختناقات المرورية مع ضمان استمرارية تزويد المصافي ومرفأ طرطوس بالنفط الخام. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن مرفأ بانياس سجل نشاطا ملحوظا باستقباله منذ بداية العام الجاري 108 ناقلات محملة بأكثر من 3 ملايين طن من المشتقات النفطية. أوضحت الهيئة في بيان أن المرفأ صدر أكثر من 2 مليوني طن من النفط العراقي العابر للأراضي السورية بنظام الترانزيت عبر 30 ناقلة، إلى جانب استقباله 19 سفينة خضعت لأعمال صيانة وإصلاح متنوعة شملت الإصلاحات الهيكلية والميكانيكية وتحويل بعض السفن لنقل المواشي، معتمدا على كوادر وطنية ذات خبرة عالية وفق المعايير الدولية المعتمدة. قال مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية عبد الكريم القادري إن عقود العاملين لم تنتهي من الملاك، وإنما انتهت مدتها القانونية وأصبحت خاضعة لضوابط وشروط جديدة لتجديدها. بين القادر في تصريحات صحفية أن الوزارة استقبلت نحو 32,545 طلبا لتجديد العقود، ووافقت على تجديد 31,800 عقد بعد استيفاء الشروط المطلوبة، في حين لم يجدد عدد محدود من العقود بسبب عدم مطابقة المؤهل العلمي للاختصاص المطلوب. تشكل بسطات المحروقات في الرقة خطرا على السكان في بعض الأحياء السكنية بسبب اعتماد أصحابها على تخزين المادة في منازلهم، ما يجعلها عرضة للانفجار والحريق، وتهدد بذلك السكان المجاورين.
3: تنتشر في شوارع مدينة الرقة بسطات بيع المحروقات، وتوجد على جوانب الطرقات وفي الأحياء السكنية، ورغم أن هذه البسطات وفرت للمواطنين سهولة الوصول إلى المحروقات، فإن انتشارها داخل الأحياء يثير مخاوف متزايدة بسبب غياب إجراءات السلامة، ولا سيما مع استخدام بعض المنازل كمستودعات لتخزين كميات من المواد القابلة للاشتعال.
4: أول شيء البسطات موفرة، ساعة 11 بالليل تدق على بيت حي واحد صاحب بسطة تلقى عنده بنزين، تمام؟ الشغلة الثانية ضررها أنه صايرة بين الأحياء وبين الأماكن المكتظة بالناس.
5: بالنسبة للبسطات الموجودة من ضمن الحارات بالبيوت، يعني بين هالبيوت، خطر يعني قنبلة موقوتة. يعني صراحة أنا واحد الناس ساكن بحارة كلها محلات محروقات، وصراحة يعني كل ما نفوت نطلع نحسب حساب هالساعة هاي إنه لا سمح الله صار شيء. المشكلة بسطة جنب بسطة، يعني واحدة تأثر على الثانية.
3: لعل توفير المحروقات بشكل دائم أحد إيجابيات هذه البسطات، وهو يوفر فرص عمل للبعض، إلا أنه لا يلغي المخاطر التي تفرضها على السكان نظرا لاحتمالية وقوع حرائق أو انفجارات، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.
6: بشتغل بسط مازوت، عندنا 3-4 بيدونات عم نترزق الله فيهم، الحمد لله رب العالمين. هاي المعيشة وهي اللي الله عطاني إياها، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لخطورة للمدنيين وما مدين، إن شاء الله ما في خطورة، بيدونتين 3-4 ما في ذات أهمية الحمد لله. وهي الجيران وهي الحارة وهي الناس وهي الزباين وهي الناس كلها عم تشهد، قلنا الحمد لله ما في لا خطورة ولا شيء، الحمد لله رب العالمين.
3: وبين حاجة الباعة إلى لقمة العيش ومطالب بتشديد إجراءات السلامة، يبقى هذا المشهد واحدا من الملفات التي تفرض تحديا يجمع بين الاعتبارات المعيشية ومتطلبات السلامة العامة.
2: تحتضن ورشة متخصصة في مدينة حلب مبادرة لإحياء فن الطباعة الشمسية، إحدى تقنيات الطباعة الفوتوغرافية التاريخية التي تعتمد على أشعة الشمس لإنتاج الصور، في مبادرة لتعريف المشاركين بهذا الفن وإعادة إحيائه.
7: أنا اسمي زينة سلامة، خريجة كلية فنون جميلة دمشق قسم حفر وطباعة. الطباعة الشمسية هي بنفس فكرة الطباعة، يلي هي منحضر كليشيه منحفرها منأسسها من حسب طبعا الطباعة، إذا بدنا إياها سطحية أو طباعة غائرة، هي نفس المبدأ بس بدون ما نحن نكبس. مبدئيا هي الشمس هي أو الضوء هو اللي بيقوم بعملية الطباعة، فهو منحط منأسس العمل إذا كان ورق أو قماش، منأسسه بمادة حساسة للضوء تعمل فوقه يمكن مواد خامات أشياء أو حتى صور، والشمس هي بتاخد المادة بتطلع زرقاء وما بتاخد محل ما حاطين نحن الأشياء. شفاف. أنا اسمي وائل عجيلي، فنانة تشكيلية بمجال الحفر والطباعة. للأمانة أنا أول ما سمعت عن الورشة عن طريق مشروع حي، فأنا رأساً تشجعت أنه أنا أجي، لأنه حلب هي بحاجة لتعطي مساحات تجريبية للفنانين التشكيليين أو حتى للي حابين يتعلموا فن، ليقدروا أنه هنن يمارسوا هاي التقانات اللي عم ينعلن عنها، ويكون في عندهم مساحة ليتشاركوا الخبرات مع ناس عندهم نفس الاهتمامات، ليقدروا يطلعوا بأعمال فنية وقيم جمالية. الورشة الأمانة هي كتير مميزة. أنا كوني مختصة بمجال الحفر والطباعة، اليوم في أشياء أنت قد ما كنت مختص فيها ودارسها ومتعمق فيها، لا يزال الفن قادر أنه هو يدهشك كل يوم بشيء جديد قد يكون بسيط، بس هو بيفتح لك آفاق كتير كبيرة. فأنا بشوف الشيء الجديد اليوم نحن عملناه أنه أخذنا تأثير الطبيعة، تأثير الضوء مع القيم الجمالية اللي إحنا عم نفرضها، لنطالع بالأخير عمل تشكيلي أو قيمة جمالية جديدة ما كان ممكن أنه نحن نكتشفها بأي مكان تاني.
2: شهد مهرجان حمال مسرحي تقديم العرض الرابع ضمن سلسلة عروض تهدف إلى اختيار أفضل الأعمال المسرحية للمشاركة في مهرجان سوريا المسرحي الذي سيقام في حلب.
8: بعد انقطاع من 2014 عن مسرح الطفل ومسرح الكبار، رجعت اليوم بشغف وبحب لهذا الشيء اللي صار عنا وهالمهرجان الضخم الكبير اللي كل سوريا بتتشرف فيه أكيد. هلأ للأمانة أنا حسيت أنه في تحرر فكري أكثر بالنسبة للمسرح، صار في مقومات مسرح أكثر، صار في طروحات جديدة أكثر، كل مين بقى هو حسب تفكيره يعني.
9: تشهد ثقافة حماة وخاصة المسرح انطلاقة جديدة بعد انقطاع طويل. في ختام فعاليات مهرجان حماة المسرحي الفرعي، أتقدم بالشكر لجمهورنا المتذوق وكذلك للفرق واللجان التي أسهمت في إنجاح هذا العمل، وأتمنى للعرض الذي تأهل لتمثيل محافظتنا في حلب كل التوفيق.
2: أظهر تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن سوريا شهدت عودة أكثر من 1,700,000 لاجئ ونحو 2,000,000 نازع داخلي منذ كانون الأول 2024، إلا أن وتيرة العودة تباطأت خلال الربع الثاني من عام 2026 نتيجة تعقيدات متزايدة تؤثر على قرارات العائدين. أشار التقرير إلى أن معظم العائدين يعتزمون البقاء، لكنهم يواجهون تحديات كبيرة تعيق اندماجهم، أبرزها الصعوبات الاقتصادية ونقص الخدمات ومشكلات السكن والوثائق القانونية، إضافة إلى مخاطر أمنية محلية. وأكد التقرير أن تحقيق عودة مستدامة يتطلب دعما متكاملا يشمل تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وتعزيز الحماية والدعم النفسي. وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في خطوة وصفتها الدول الثلاث بأنها تعكس التزامها بتعزيز الأمن الجماعي والردع المشترك في مواجهة أي عمل عدائي. من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اتفاقية الدفاع المشترك لا تستهدف أي دولة، وهي مفتوحة لمشاركة الدول التي تهدف لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
10: اتفاقية دفاع مشتركة بين السعودية وتركيا وباكستان، تحالف جديد في منطقة تشهد تصعيدا وتوترا متزايدا، يعيد تشكيل التحالفات الأمنية والإقليمية وحماية المصالح المشتركة. اتفاقية مكة وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. ونصت اتفاقية مكة للدفاع المشترك على أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يعد هجوماً على جميع الدول الأطراف، بما يعزز مبدأ الردع الجماعي ويؤكد التزامها المشترك بمواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها وسيادتها. كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي والعسكري وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث، بما يرفع مستوى الجاهزية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. الخارجية السعودية قالت إن الاتفاقية لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وليست مرتبطة بمساع نووية بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة، في حين أشارت الخارجية الباكستانية إلى أن الاتفاقية تنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعد هجوماً على الدول الموقعة على الاتفاق، الأمر الذي أكدت عليه تركيا والسعودية أيضاً. الرئاسة التركية ذكرت أن أي هجوم مسلح على أي من الدول يعد هجوماً عليها جميعاً وليست موجهة ضد أي طرف محدد، وهي مفتوحة أمام دول إقليمية أخرى. الاتفاقية جاءت بعد توقيع اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك عام 2025 بين السعودية وباكستان، ثم تطور التعاون العسكري عملياً بعد عام لتصل قوة جوية باكستانية إلى السعودية تنفيذاً لاتفاق الدفاع المشترك. فبين تنويع الشركاء لمواجهة أي تهديد محتمل لأمن الخليج وتوسيع الصناعات الدفاعية التركية، في حين تضيف باكستان ثقلاً عسكرياً ونووياً، فهل يمثل الاتفاق بداية محور أمني تقوده قوى إقليمية؟ أم أنه إطار لتنسيق المصالح الدفاعية فقط؟
2: انضم إلينا زياد المنجد الكاتب في شأن السياسي من لندن. أستاذ زياد مساء الخير، ما الذي تعنيه عمليا اتفاقية مكة للدفاع المشترك؟
11: تحياتي لك أخي محمد وللمشاهدين الكرام. هذه الاتفاقية حقيقة جاءت ضمن الظروف التي تعيشها المنطقة، الصراعات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وإضافة إلى ما شهدته المنطقة من حروب ومن إعاقة مرور السفن في المنطقة والتأثير على الاقتصاد العالمي. هنالك حالة تستهدف أمن المنطقة، ولذلك هذه الاتفاقية أتت لكي تشكل عامل ردع في المنطقة. وأهمية هذه الاتفاقية لا تكمن في اجتماع ثلاث دول، هذه الدول الثلاثة دول مهمة جدا، السعودية وتركيا وباكستان، وهي ليست دول عادية في الإقليم. تركيا كما نعلم لديها قوات عسكرية وأكبر جيش في المنطقة، السعودية لديها ثقلا سياسيا ودينيا في المنطقة، باكستان هي القوة النووية الوحيدة في الإسلامية الوحيدة في المنطقة. وبالتالي فاجتماع هذه الدول يعني أن هذه الدول أرادت أن تخلق توازنا عسكريا في المنطقة، ولا تسمح لأي طرف في أن يتدخل أو يفرض سيطرته على المنطقة. وهذا أمر تحاول قدر الإمكان أن تخلق توازنا بين القوى في المنطقة وتعيد الأمن وتشكل عامل ردع لهذه القوى.
2: لكن أستاذ زياد، ما مدى واقعية أن تتحدث الاتفاقية عن أي هجوم على أي دولة تتعرض له سيكون بمثابة الهجوم عليها جميعا؟ هل هذا أنه في حال تعرض أي دولة لهجوم ما سنشهد تدخلا من الدولتين الأخريين بجيشيهما لحماية الدولة الثالثة أيا كانت؟
11: هذا الأمر منصوص ضمن الاتفاقية، ولكن هل سيطبق؟ نحن شاهدنا عبر الزمن اتفاقيات دفاع مشترك بين الكثير من الدول، ولكن وتقول هذه الاتفاقيات التي وقعت بأن أي اعتداء على الدول الموقعة سيجعل جيوش الدول الأخرى ستشترك في الدفاع عنها، ولكن لم يحدث أي شيء من هذا القبيل. الاتفاقية كما قلت لك هي عامل ردع للمنطقة وللقوى التي تحاول السيطرة على المنطقة، ولكن أعتقد أنها ستلتزم ضمن التعاون العسكري ويعني زيادة الخبرات العسكرية بين الدول. وربما تكون هذه الاتفاقية مغايرة للاتفاقيات التي شهدناها سابقا، وقد تشترك جيوش الدول في ردع أي عدوان يقع على إحدى هذه الدول الموقعة على الاتفاقية.
2: هذه الاتفاقية رغم التأكيد أنها ليست موجهة إلى أحد، لكن كثير من المتابعين يقولون ربما يعني تتوسل الحماية من إيران. آخرون يقولون ربما هناك أيضا طرف آخر هو إسرائيل، لأنه مثلا تركيا ليست لديها مشاكل حقيقية كبيرة مع إيران.
11: يعني لا، كلنا يعلم أن إيران الآن هي التي تحاول السيطرة على المنطقة، وهنالك زعزعة لأمن المنطقة من خلال تصرفات إيران ومن خلال تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية. طبعا إيران تنظر إذا هذا الأمر بمزيد من الاهتمام، لأنه يعني ترى في هذه الاتفاقية أنها تضيف عنصرا جديدا إلى معادلة الأمن الإقليمي، ولكن لا يوجد حتى الآن ما يثبت أن هذه الاتفاقية موجهة ضد إيران، ولكن يعني يعزز هذه الاتفاقية تعزز قدرة الدول الثلاث على الردع، وتحد هذه الاتفاقية من فرص استغلال أي طرف وخاصة إيران في استغلال اختلال موازين القوى. أما بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل يعني كما يعلم الجميع تحاول أن تكون القوة الوحيدة المسيطرة على المنطقة، وتنظر بعين الحذر إلى هذه الاتفاقية، وخاصة أنها أن دولتين من هذه الدول ليست لها علاقات مع إسرائيل. السعودية ليست لها علاقات مع إسرائيل، وباكستان ليست لها علاقات مع إسرائيل، إضافة إلى تركيا. صحيح أن لديها علاقات مع إسرائيل، ولكن هذه العلاقات مرت بحالة من التوتر، ولذلك تنظر بعين الحذر إلى هذه الاتفاقية. ولكن لا أعتقد، المهم في هذا الأمر كله يعني السؤال الحقيقي، هل ستتحول هذه الاتفاقية إلى التطبيق؟ يعني إذا حدث ذلك فحتما نحن أمام مرحلة جديدة في الشرق الأوسط، تنتقل فيها دول المنطقة من سياسة إدارة الأزمات إلى سياسة صناعة التوازنات. لذلك يعني سننتظر القادم من الأيام ونعرف ما إذا كانت هذه الاتفاقية ستطبق وستغير موازين القوى في المنطقة.
2: شكرا لك زياد المنجد، الكاتب في الشأن السياسي من لندن.
11: شكرا، شكرا جزيلا.
2: عبر فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة عن تغييرات في حياتهم اليومية بعدما شرع مستوطنون بالاستيلاء على مساكن تعود لتجمع فلسطيني وتجهيزها للسكن بعد تهجير أصحابها بعد أشهر من الاعتداءات الإسرائيلية.
12: طبعا احنا في منطقة جنوب نابلس، خاصة قريوت وجالود وتلفيت وقصرة، حاليا تحولنا لمرحلة الاستيطان المنزلي الذي يتوغل في أحياء الفلسطينيين، يتوغل في أراضي الفلسطينيين في الفترة الأخيرة، مما يعني يمهد لمرحلة خطيرة جدا، يمهد لاستيطان يعني يستهدف كل مناحي الحياة في منطقة قريوت وجالود، بالإضافة أن هذه الأراضي هي أراضي فلسطينية كان يسكنها العديد من المواطنين في هذه المنطقة، ولكن بعد تضييقات الاحتلال وإغلاق الطرق على التجمع الذي كان هنا، مما اضطروا إلى السكن في منطقة أخرى، لأن الاحتلال أصبح يستهدفهم بسرقة الممتلكات واستهداف العائلات واستهداف هذه المنطقة.
2: نظمت قافلة فلسطين التي انطلقت من مدينة سريبرينيتشا في البوسنة والهرسك تجمعا بمدينة غازي عنتاب التركية لدى وصولها، حيث شارك في التجمع الذي أقيم أمام مسجد شاهين بي المركزي مواطنون من غازي عنتاب وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وأكثر من 500 ناشط من 20 دولة من المشاركين في القافلة.
13: Teşekkür ederiz. Bu kadar kalabalık olduğunuz için gerçekten.
14: Tahiyyani daliya lil musharikina fi hadihi al qafila.
2: نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات بين إيران وعمان تشهد تقدما، مشيرا إلى أنه يتوقع اتفاقا قريبا. وأضاف المسؤول أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق

0: استئناف الشحن التجاري دون عوائق، كما أشار إلى أن إجراءات واشنطن مبنية على أرض الواقع وأنها مرتبطة بمدى وفاء إيران بالتزاماتها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي في وقت قريب جدا. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إذ قال إن الحرب ستنتهي قريبا وإنه يعتقد أن إيران لا تستطيع الاستمرار طويلا. وحول مضيق هرمز أشار ترامب إلى أنه قد يفتح قريبا، مؤكدا أن المباحثات بشأن هذا الأمر تسير بشكل جيد جدا، كما أكد توافر مخزون كاف من الذخائر لدى الجيش الأمريكي، لافتا إلى وجود إمدادات غير محدودة. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه قد يعقد اتفاقا اليوم أو غدا، ويعقد هذا الاتفاق ويفتح من خلاله مضيق هرمز. وذكر أن الاتفاق المحتمل قد يضمن فتح المضيق لمدة من 30 إلى 60 يوما، وفي حال حدوث ذلك ستنخفض أسعار الطاقة، مؤكدا في تصريحات على أن واشنطن تخنق طهران اقتصاديا، ما دفع التضخم في إيران إلى الارتفاع بنسبة تصل إلى 180% وإلى عدم قدرة النظام الإيراني على دفع رواتب الجيش بحسب تعبيره، مضيفا أن مضيق هرمز لن يعود لما كان عليه لأن الإيرانيين استخدموه أو حاولوا استخدامه كنقطة اختناق. اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتباع ما وصفه بدبلوماسية استعراضية متكررة. اعتبر قليباف أن الانتقال بين تهديد بشأن هجمات على إيران والدعوة إلى التفاوض يمثل سياسة ضغط فاشلة، داعيا واشنطن إلى الاعتراف بالوقائع والوفاء بالتزاماتها، في حين يواصل الجانبان مباحثاتهما بشأن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. شعبان مرحبا بك. بعض التصريحات الأمريكية المتفائلة بفتح مضيق هرمز وتوصل إلى اتفاق، ما خلفية يعني ذلك؟
1: مساء الخير محمد. يعني في الحقيقة ربما يجب أن لا نتسرع أو نجري أو نذهب وراء هذا التفاؤل الأمريكي، لأن يعني وزير الخزانة نفسه سكوت بيسنت نفسه في الرابع من هذا الشهر منذ 3 أيام تقريبا أدى بتصريحات مشابهة، وقال أنه اليوم أو غدا من الممكن التوصل إلى اتفاق، كان يقصد الثلاثاء والأربعاء الماضي، لكن مر هذا الوقت وهذا الموعد ولم يتحقق شيء. والحقيقة يعني حسب الكثير من التقارير أن هناك يعني صعوبات كثيرة يعني تواجه التوصل إلى اتفاق. لا زالت هناك يعني شروط إيرانية الإدارة الأمريكية لا زالت ترفضها، وبنفس الوقت يعني في هناك شيء غامض محمد. الإيرانيون يتحدثون عن مفاوضات بين عمان بينهم وبين العمانيين فقط. وهذا من ناحية، ويقولون أنهم توصلوا إلى مذكرة تفاهم بشكل عام. أيضا بنفس الوقت هناك تقارير تتحدث أن عقدة أن إصرار إيران على فرض رسوم جمركية على حركة السفن وأنها ستمنع مرور أي سفينة أمريكية وإسرائيلية ضمن ما توصلت إليه من اتفاق مع عمان، وبنفس الوقت ستطالب الدول المعتدية بدفع تعويضات وفرض رسوم. طبعا المقصود بالدول المعتدية حسب الكثير من الخبراء أن المقصود هي الدول العربية، والتي تقول إيران أن الولايات المتحدة أو القوات الأمريكية استخدمت أراضيها. إذا هناك الكثير،
0: وهذه يعني نقطة ملتبسة مهمة أشرت إليها شعبان، أنه هل الاتفاق بين إيران وعمان له علاقة بالاتفاق مع الولايات المتحدة أم أنه أمر منفصل؟
1: دائما محمد هذه هي النقطة الجوهرية التي يجب أن نركز عليها. دائما الإيرانيون يصرون على أنه لا وجود لمفاوضات مع الولايات المتحدة، وبنفس الوقت يتحدثون فقط عن تفاهم عن مفاوضات بينهم وبين الجانب العماني. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يعني الجانب الأمريكي وخاصة الرئيس دونالد ترامب أكد أكثر مرة أنه هناك مفاوضات وأن هذه المفاوضات تسير بشكل جيد.

0: انتصر الإيرانيون وفرضوا رسوم جمركية على حركة السفن في المضيق. من ناحية ثانية أيضا لا ننسى يعني حتى الرئيس دونالد ترامب اليوم في تصريحاته الصحفية، ورغم أنه تحدث عن وجود المفاوضات وأنها تسير بشكل جيد وأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنه قال حرفيا: لا أريد أن أجزم بالقرب التوصل إلى اتفاق، قال حرفيا ترامب
1: وقال
0: حتى
1: أيضا
0: يقطع.
1: أنه يعتقد أن الحرب ستنتهي على إيران. هل يقصد بذلك يعني أن مسارا دبلوماسيا هو من يعني سيأخذ سيكون له الأولوية أم لا؟ هذا التصريح أيضا لا.
0: نعم، يعني المشكلة محمد أن الرئيس ترامب غالبا ما يؤكد ذلك، ربما لجمهوره الداخلي، ربما مثل هذه النوعية من التصريحات تعكس تفضيله دائما للخيار الدبلوماسي، وبالتالي يعني استقرارا في أسعار الطاقة والوقود في حال التوصل إلى اتفاق. لكن بنفس الوقت يعني مشكلة ترامب أنه حسب يعني المتابعين لا لا لا لا يريد أن يهزم في هذه المعركة، بمعنى أن اتفاق ضعيف أو هزيل أو يأتي لصالح الإيرانيين ويفرضون فيه رسوماً جمركية ويمنعون السفن من العبور ويديرون المضيق ويتحكمون به، يعني هذا يعني لن يقبله الرئيس دونالد ترامب. لذلك يوم أمس خلال يعني حضوره فعالية في لاس فيغاس قال ترامب أن الخيار العسكري ما زال موجودا، بمعنى أن رغم تفضيله للخيار الدبلوماسي وقوله أنه لا يحب قتل الناس، لكنه بنفس الوقت أكد أن الخيار العسكري ما زال موجودا على الطاولة ومطروحا في حال يعني فشلت المفاوضات. وذكر أيضا يوم أمس الرئيس دونالد ترامب ذكر أنه كان يجري الإعداد لهجمات وضربات يعني لم يشهد منها، لم يحصل مثلها منذ الحرب العالمية الثانية، لكن دول المنطقة والإيرانيين يعني بعض دول المنطقة طلبوا منه أن يؤجل هذا الخيار ويعطي فرصة للخيار الدبلوماسي. إذا دائما الرئيس ترامب وخلال تصريحاته يعني يتحدث عن تفضيله المسار الدبلوماسي، لكن يبقي سياسة التلويح بالخيار العسكري والردع دائما موجودة وحاضرة.
1: ولذلك تحدث أيضا عن يعني أنه الذخائر كافية، لأن التقارير كانت تشير أنه هناك مشكلة ربما تواجهها الولايات المتحدة مع استمرار الحرب وهي نقص الذخائر.
0: نعم، هناك مشكلة يعني تحدثت عنها الواشنطن بوست وأكثر من صحيفة أمريكية، يعني وخاصة في الصواريخ الذخائر الدفاعية، الأرقام تتحدث عن نفاذ نحو 80% من منظومة صواريخ ثاد، نقص نحو 80% لنحو 50% من صواريخ منظومة صواريخ باتريوت. حتى أيضا هناك نقصا كبيرا في الصواريخ الدقيقة الموجهة مثل توما هوك وغيره الصواريخ الهجومية. الرئيس ترامب أكد أنه يعني يتم العمل على تعويض هذا النقص، على تم الطلب من الشركات يعني العمل بأقصى جهد وسرعة من أجل تعويض هذا النقص. لكن ربما بنفس الوقت محمد يجب أن نتذكر أنه لا يوجد ثقة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وربما تكون هذا الحديث أو هذه التقارير عن نقص في الأسلحة ربما تكون يعني مجرد محاولة لإيحاء للجانب الإيراني أنه لا يوجد ضربات عسكرية في المدى القريب.
1: شكرا جزيلا لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الاعتداءات التي شنتها جماعة الحوثي على الأعيان المدنية في منطقة نجران بالسعودية، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين. أكدت الوزارة تضامن سوريا الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

ختام هذه النشرة الإخبارية، المزيد دائما تجدونه على موقعنا سيريا.tv. ليلة هانئة وإلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
10: هروب بشار الأسد من دمشق.
11: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
12: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
13: من تلفزيون سوريا.
11: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
14: ختام النشرة في أمان الله.
15: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله،

والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى بالتفجير الذي وقع في مدينة جرمانة والذي أعاد الملف الأمني إلى الواجهة، ونتساءل عن انعكاسه على الوضع الأمني والتحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية. نبحث في محورنا الثاني دلالات إعلان مؤسسة الحبوب تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في البلاد لأول مرة منذ سنوات طويلة. في محورنا الأول على رأس ساعتنا الثانية نبحث في ماهية مشروع أبيات هيلز السكنية، ونسأل هل يمثل المشروع نموذجاً لحل مشكلة السكن المتفاقمة؟ ونتناول في محورنا الأخير السعي الحكومي لخصخصة الأندية الرياضية وتداعيات ذلك على الأندية وقطاع الرياضة بشكل عام. أهلا بكم.

0: أعلنت مديرية صحة ريف دمشق أن الحصيلة النهائية لإصابات تفجير جرمانة بلغت 14 إصابة، فيما ذكرت وزارة الداخلية أنها تواصل التحقيق في الحادثة.
1: عادت جرمانة إلى قلب المشهد السوري بعد انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في أحد شوارع المدينة المكتظة، أسفر عن إصابة 14 شخصاً من دون تسجيل وفيات بحسب وزارة الصحة، في حادثة أعادت تسليط الضوء على الوضع الأمني في المدينة ذات الغالبية الدرزية، وفتحت تساؤلات حول خلفيات الهجوم وتوقيته. وزارة الداخلية دعت إلى عدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة، مؤكدة تعقب المتورطين وتقديمهم للعدالة. التفجير جاء عقب بيان لمشايخ وأهالي جرمانة أكدوا فيه تمسكهم بالدولة ورفضهم أي تدخل خارجي، وشددوا على وحدة سوريا وضرورة الحفاظ على استقرار المدينة، محذرين من محاولات زرع الفرقة أو تأجيج خطاب الكراهية والتحريض الطائفي. على وقع التفجير توالت الإدانات الدولية والمحلية من البحرين إلى الأردن وتركيا، مع التأكيد على دعم سوريا وشعبها ورفض استهداف المدنيين، في حين وصف مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي وصف الهجوم بالعمل الإرهابي الجبان والغادر، مؤكدا على ملاحقة المسؤولين ومحاسبتهم. وتستمر التحقيقات لكشف ملابسات التفجير وتحديد الجهة التي تقف خلفه، في وقت تبقى فيه جرمانة أمام اختبار الحفاظ على استقرارها وتماسكها بعيداً عن

0: عن أي محاولات لاستثمار الحادث في تأجيج التوتر وضرب السلم الأهلي.
1: ونفتح ملف التحديات الأمنية من جديد مع السيد حاتم الراوي الخبير العسكري والأمني من دمشق، مرحبا بك. والسيد سلمان كاتبة الناشط في الشأن المدني من دمشق أيضا، مرحبا بك. أبدأ معك سيد حاتم، هل تفجير جرمانة يشكل نوعا جديدا من التحديات أمام الأجهزة الأمنية، أم أنه يبقى في نفس سياق التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في سوريا؟
2: بداية سلامي لك أختي ربا ولضيوفك الكرام ولمشاهديك الأفاضل. الحقيقة يعني لا نقول أننا نفتح سجل، لأن هذا السجل لم يغلق.
1: نعم.
2: وعلى العكس تماما، يعني كانت التقديرات والتصورات، ويعني كنا نتابع بدقة ونضع ما هو أكبر من ذلك بكثير، لكن يعني هناك بندان اللذان يعني كانا سببا بالتقليل من كميات مثل هذه العمليات. البند رقم واحد، تبين لنا يعني وعي وحصافة ودقة وقوة تدريب وسهر أجهزة الأمن العام، يعني لم يحصل أي تفجير حتى اليوم إلا وتم إلقاء القبض على منفذيه.
1: نعم.
2: هذا البند الأول، يعني نشاط واقتدار الأمن العام. البند الثاني وهو الأهم، التفاف الجمهور السوري حول الأمن العام، هذه يعني تدل على ثقة مطلقة تماما بهذا الأمن من قبل المواطن السوري. يعني الاثنان يخافان على سوريا ويخافان على أمنها ويحرصان عليه. لذلك أستطيع أن أقول أن التفجيرات هذه هي عمليات فردية، وإذا سمح الوقت أستطيع أن يعني أبين بعضا من
1: يعني عمليات فردية. تقصد بأنها ليست أعمالا ممنهجة لتنظيمات خارج إطار الدولة وتنظيمات إرهابية مثل تنظيم داعش الذي نشط كثيرا في الفترة الأخيرة خاصة بعد التحرير؟ تقصد بأنه لا يوجد يعني نهج لدى تنظيم معين أو لدى من يريدون زعزعة أمن الدولة بالاستمرار بهكذا أعمال؟
2: لا، من هنا ومن هنا أقول لك كيف.
1: نعم.
2: يعني لدينا داخل النسيج السوري اليوم مطلوبون، يعني أناس ارتكبوا جرائم بحيث أنهم أدركوا تماما أن لا حياة لهم ولا مستقبل لهم ولا يمكن أن يشملهم أي عفو. بالإضافة إلى أنه أغلقت عليهم المنافذ، لم يتمكنوا من الهروب، وإنما يبقوا أفراد. من الذي يشغلهم ويسخرهم؟ هناك منظمات تعمل بشكل ممنهج، كل من له مصلحة بإعاقة مسيرة سوريا، بإعاقة الاستقرار، يعني التأثير على معنويات المواطن السوري، يصطادون مثل هذه الشخصيات ويسخرونهم. وهذا ما تبين في معظم أحواله من خلال من تم إلقاء القبض عليهم ومن خلال إفاداتهم واعترافاتهم. يعني لا يوجد جسم مثل جسم داعش مثلا أو مثل جسم قسد سابقا أو الهجري الآن موجود في منطقة معينة ويحرك. هؤلاء يحركون بكل تأكيد، لكن لولا وعي الشارع السوري ودقة عمل الأمن العام لكانت العمليات مضاعفة أكثر من ذلك بكثير.
1: طيب السيد سيد سلمان، إلى أي مدى فعلا استشعار من يريد أن يزعزع أمن واستقرار سوريا بأنه بدأت الحلول، وخاصة بملف السويداء تحديدا وخصوصية جرمانة، لذلك جاء هذا العمل الإجرامي الإرهابي يوم أمس، والذي يعني تسبب بذعر، تسبب بإصابات ل14 مدنيا أيضا؟
3: أولا تحياتي لك وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم. أنا يعني لم أفهم السؤال تماما، أنه
1: يعني هل استشعار بداية الحلول أخافت من يعني الذين لا يريدون الأمن والاستقرار لسوريا، لذلك

0: لذلك جاء هذا العمل الإجرامي أم أنه عمل ممنهج مرتب ضمن سلسلة من الأعمال الإرهابية خاصة التي حدثت في الشهر الفائت؟ هذا ثالث تفجير خلال شهر.
1: تماما. هلا أولا يعني أرجو أنه يكون فعلا في بداية جدية للحلول لحتى يعني تهدئ النفوس. ويعني انا ماني شايف لحد هسه يعني ربما يكون في استشعار كما يعني مصطلح استشعار ربما يكون ملائم كما ذكرت. يعني هلا التفجير اللي جرى اكيد هو يعني مو معزول عن السياق الامني العام بسوريا وعن التفجيرات اللي جرت. يعني ربما هذه المره جاء يعني لسبب من الأسباب كان بجرمانا، قد يكون يعني مقصود جرمانا بالذات، وقد يكون يعني مثله مثل التفجيرات التي سبقت يعني في إطار يعني تعقيد الوضع الأمني بسوريا بشكل عام. بكل الأحوال هو يعني رسالة موجهة لضرب حالة السلم الأهلي وحالة التعايش اللي موجودة بجرمانا.
0: لماذا جرمانا بالذات في هذا التوقيت سيد سلمان؟ هل نستطيع أن نربط بين هذا التفجير وبين البيان الذي صدر عن المشايخ والوجهاء في جرمانا الذين أكدوا على العمق للدولة السورية والارتباط بدمشق وكل الخطاب الوطني الذي جاء في هذا البيان؟
1: تمام. هلا يمكن ان نربط بس ولكن يعني لا نستطيع ان نجزم. يعني ربما خاصه يعني التوقيت القصير بينهما ربما يكون مخطط لها.
0: نعم.
1: قبل ذلك يعني.
0: نعم صحيح.
1: للعمليه وربما يكون يعني جزء منها. وفي حال كان يعني رد على البيان فيعني نحن بانتظار تاكيد التحقيقات لنعرف من الجهه التي ارادت، يعني لانه كثير من الأطراف له مصلحة يعني أن يضرب حالة السلم الأهلي الموجودة بجرمانا، أن يفتعل ربما يفتعل يعني هذا التفجير لاتهام طرف معين لإحداث فتنة في جرمانا. ولذلك يعني نحن بتقديري يعني من السابع لوانه الحديث عن توجيه تهمة لطرف محدد قبل أن يعني نسمع.
0: بالتأكيد نحن ننتظر الجهات يعني المختصة أن تعطينا المعلومات.
1: تمام.
0: لكن دائما ما يقال سيد حاتم يعني وحضرتك خبير عسكري وأمني، فتش عن المستفيد، من هو المستفيد الأكبر في هكذا حادثة في هذا التوقيت بالذات في جرمانا؟
2: يعني صيغة السؤال أختي روى يفتح الباب تماما على الحقيقة. يعني أنا أستطيع أن أقول أن هؤلاء المستفيدين بيننا وبين تحركاتهم في سوريا لا أكثر من أيام، يعني نحن وهم وشهر آب، مع نهاية شهر آب لا أستطيع أن أقول أن هذه الأعمال ستنتهي بشكل قطعي، لكن هي بالرغم من أنها يعني خف عددها وخف تأثيرها وقلت هذا التأثير والمواطن السوري وعيها تماما، إلا أنها لا تزال موجودة. ولا أستطيع أن أقول أنها ستنتهي بهذه العملية إلى أن يصدر القرار الذي ننتظره، وكل التطمينات جاءت بأن القرار روتيني وسوف يصدر، وهو رفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب. هنا يقطع الأمل كل من يريد أن يلعب بأمن سوريا. هم يحركون هذه الحركات للفت انتباه الدول وليعني إشغال الكونغرس بأنه يا أخي هذه الدولة لا تزال يوجد فيها إرهاب.
0: نعم.
2: أيتها الشركات لا تتوجه إلى سوريا، فيها إرهاب. فيها عندما يصدر هذا القرار وهو صادر إن شاء الله تنتهي هذه العمليات، إلا من يعني قد تحصل عمليات فردية بأوقات متباعدة جدا عن بعضها.
0: طيب هل هناك نقاط ضعف سيد حاتم لدى الأجهزة الأمنية وهو جهاز أمني جديد ويحاول، ولنكون صريحين وشفافين، هو أثبت عمل جيد في الفترة الماضية، حتى أنه قام بضربات استباقية ومنع محاولات لتفجيرات وأعمال إرهابية، لكن في كل جهاز يوجد نقاط ضعف، ما هو تقييمك لها إن كانت موجودة؟
2: والله أختي ربا، يعني لا أستطيع أن أصف أجهزة الأمن الحالية بحقيقتها خوفا من اتهامي بالمبالغة. أجهزة الأمن الموجودة الآن في سوريا لا يوجد جهاز أمن خالي من نقاط الضعف في كل العالم، مستحيل.
0: صحيح. صحيح.
2: لكن يعني ما هذه السيطرة وإمكانية الملاحقة وإغلاق المنافذ على هكذا مجرمين، يعني قام بها أجهزة الأمن العام في سوريا بشكل ملفت تماما.
0: لكن هل هناك مثلا ضعف بالمعدات، ضعف بالتجهيزات التقنية الحديثة؟ مثلا إذا أخذنا مثال التجربة العراقية، ولا هي ليست تجربة يحتذى بها خاصة بالموضوع الأمني، أنت تعلم كم التفجيرات الكبيرة الذي كان يحدث هناك. هل سوريا يعني لا قدر الله إن لم تجهز نفسها بالأجهزة والتقنيات إضافة للكوادر البشرية مقبلة على سلسلة من التفجيرات طالما هناك الكثير من المتربصين بأمن واستقرار البلاد؟
2: هل تذكرين أختي ربا عندما أسر لنا طيار في إسرائيل وسأله المذيع كم صاروخ تحمل طائرتك؟ قال له 5، فقال له لا، يعني معروف الميج 21 تحمل 4 صواريخ، فقال له أنا الصاروخ 5. أنا أعتبر أن كل موظف في الأمن العام الآن وكل العاملين في الأمن العام حاليا هم الصاروخ 5. لذلك أما عن النواقص في الأجهزة والمعدات فهذه لا تنتهي، يعني كلما جاءت أجهزة حديثة أكثر ومتطورة أكثر وتواكب التقنيات العالمية كلما يعني اتسعت السيطرة وتمكنت أجهزة الأمن العام من فرض الأمن بقوة أكثر. لكن أنا ما أتكلم عنه أنه حتى الآن بالإمكانيات المتاحة وبإمكانيات الفرد في الأمن العام نفسه الذي لم يتبع دورات معقدة ودورات مكثفة ودورات تأخذ أشهر وسنين أحيانا في مجال الأمن، بهذه الإمكانيات التي لديه تمكن جهاز الأمن العام السوري من فرض يده على يعني حالة تلفت انتباه أي مراقب أمني أو خبير أمني أنه كيف استطاع أن يفرض السيطرة بهذه السرعة.
0: نعم سيد سلمان، في الفترة الماضية أيضا يعني خطاب الكراهية الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضد المكونات السورية ضد بعضها، إلى أي مدى هذا التجيش الطائفي يتسبب بهكذا تفجيرات يجعل من يريد أن يستغل هذه يعني النقاط من الحساسيات بين المكونات السورية عمله ممكنا وأسهل بأن يقوم بهكذا أعمال إرهابية؟
1: تمام، اسمحي لي قبل أن أرد على سؤالك
0: تفضل
1: أن أحسد الضيف الكريم سيادة العقيد على يعني شدة تفاؤله، فيعني من جهة يعني تحدث في المرة الأولى حول المهنية العالية لجهاز الأمن ويعني وأعتقد أنه يعني بالغ في هذا الموضوع. لا شك أنه خلال السنة والنصف التي مضت يعني جرى تطور كبير وجيد يعني لجهاز الأمن العام، ولكن ليس للدرجة التي يعني نصور الأمور بشكل وردي. يعني بعتقد أنا سيمكن أن نتحدث بهذا الأسلوب عندما يتمكن الأمن من إفشال مثل هذه الأعمال قبل أن تحدث، يعني يكون عنده قدرة الاستشعار وقدرة
0: يعني هو ليس تفاؤلا لكن الأجهزة الأمنية يعني استطاعت أن تحبط هكذا عمليات قبل وقوعها.
1: تماما، يعني هو تغليب للأمنيات. نعم. نحن نتمنى أن نصل لهذا المستوى بأسرع ما يمكن، نتمنى بالتأكيد. يعني أشعر أن هناك تغليب للأمنيات، وأحسده أيضا على يعني كمان اطمئنانه على أنه يعني بعد مدة لن تتجاوز شهر آب يعني ستنتهي هذه الأعمال بعد صدور القرار الأمريكي ب يعني إزالة
0: سوريا من الدول الراعية للإرهاب. نعم،
1: من قائمة الإرهاب. نعم. أنا أعتقد يعني يعني ايضا هذه امنيه، لكن حتى لو صدر يعني هذا القرار يعني فسيبقى هناك متربصون وسنبقى نعاني. نحن نمر الان بمرحله انتقاليه ومتوقع ان يعني
0: طيب
1: تستمر هذه المعاناه، وهناك كثير
0: حاتم
1: من
0: متفائل
1: والاطراف التي
0: ويتحدث
1: ستحاول.
0: عن اسباب تفاؤله انت إيه؟ بالنسبه لك لست متفائل بنفس الدرجه.
1: انا قلت احسده.
0: نعم
1: احسده
0: نعم.
1: يعني اتمنى ان
0: تغبطه وليس تحسده ربما. يعني
1: الى سؤالك،
0: لماذا
1: يعني
0: لماذا لست متفائلا؟ لماذا يعني لست متفائلا؟ هل احد الاسباب مثلا خطاب الكراهيه، ام احد الاسباب التفجيرات التي تحدث بين فينه اخرى؟ ما هي الاسباب التي لا تدعوك لان تكون متفائلا بنفس الدرجه؟
1: يعني هناك الوضع يعني مليء بكثير من العقبات وكثير من الثغرات وكثير من الأحداث التي نتفاجأ بها بشكل شبه يومي للأسف. يعني ليس الموضوع تفاؤل أو تشاؤم، أنا لست لا متفائل ولا متشائم، أنا يعني مع أن نعمل جميعا، نتكاتف جميعا من أجل أن نجتاز هذه المرحلة.
0: طب ما هذه العقبات والتحديات التي يعني تريد أن تسردها لنا كي يعني يسمع المشاهدين كل وجهات النظر؟
1: يعني اولا يعني خطاب الكراهيه التي يعني موضوع سؤالك الاساسي انت، هذا خطاب الكراهيه يعني نعاني منه بشكل شديد جدا.
0: نعم.
1: ويعني مساله التعميم، يعني الان اذا قام اي احد بفعل ما من مكون ما فورا اطراف اخرى يعني تعمم هذا على كل، يعني مساله التعميم هي مقتلنا الان.
0: نعم.
1: يعني يجب أن يحاسب الفاعل بما فعل بشخصه وليس بمكونه.
0: نعم.
1: هنا المشكلة. فخطاب الكراهية المنتشر ويعني عدم الحزم من الحكومة بمواجهة خطاب الكراهية، يعني هذا الموضوع صار له فترة طويلة ومستمر، ودائما يعني كثيرين من يخرجون معكم على
0: نعم.
1: على الشاشة يطالبون بتجريم خطاب الكراهية بقوانين والردع والمحاسبة.
0: طب غير خطاب الكراهية والتجيش يعني الطائفي، ما هي المشاكل يعني الأخرى أيضا التي والتحديات التي تواجه الدولة السورية في يعني ضبط وضعها الأمني؟
1: فوضى السلاح، يعني انتشار السلاح نعم. منتشر بشكل كثير كبير، ويعني لا شك انه يعني احتكار الدولة، هذا حق احتكار الدولة يعني تكون الوحيد اللي بيحمل سلاح، لكن تطبيق ذلك يواجه يعني بدنا ما نستسهل الامر، يعني المسألة
0: نعم.
1: يعني ليست بسيطة. تطبيق ذلك يعني له عقبات كثيرة، لانه يعني منتشر بشكل كبير، وكل من بدك يعني تروح تحاولي تخلصي السلاح بيقول لك ابدا بالمجموعه الفلانيه وابدا بالمجموعه الفلانيه.
0: نعم.
1: يعني وحتى يعني بدنا نعترف حتى يعني داخل يعني الجهاز العسكري ما يعني يبدو ما زال هناك يعني لم ننتهي نهائيا من يعني هذه امنيه ان ننتهي من موضوع الفصائليه.
0: نعم. وأن
1: يصبح يعني الجيش موحدا، ولكن يبدو انه الى الان يعني لم تنجز هذه المساله بشكل نهائي، ونتمنى بالتاكيد ان تنجز يعني.
0: نعم.
1: كمان لاحظنا بالايام القليله الماضيه يعني بعض المسائل في هذا الاطار.
0: طيب
1: يعني.
0: طيب سيد حاتم، يعني باعتبار ان السيد سلمان جاء على ذكر موضوع السلاح، فعلا الى اي مدى هناك قدرة على الحصول على المواد التي تصنع هذه العبوات الناسفة أو العبوات المتفجرة التي تتم زراعتها؟ هل المواد يعني سهل الوصول إليها خاصة مع الفوضى وما كان موجود على زمن النظام المخلوع في سوريا؟
2: أنا سعيد جدا بوجود الأستاذ سلمان لأنه أخي وصديقي، ويتهمني بالتفاؤل، وهذا اتهمت به كثيرا. يعني عندما ذهب بشار الأسد إلى مؤتمر جدة وقلت ذهب الفأر برجليه ليدخل القفص، كانت الناس تسمعني مثل هذا الكلام، وأنا سعيد به من أخي سلمان. أما بالنسبة لموضوع انتشار الأسلحة وتوفر المواد لصناعة أسلحة وصناعة ذخائر، نعم لا أنكر ذلك، لكن سأبقى على نفس السكة، لن أغير، وأقول أن شعبا من يعني يتألف من ملايين الناس ولديه الملايين من قطع السلاح المنفلتة ولا تبدر منه أي حادثة أو إذا بدر شيء يبدر يعني على نطاق ضيق جدا، يعني عشيرتين مع بعضهم، حيين مع بعضهم، تحصل مشاكل بسيطة جدا. أي شعب هذا الذي يفلت السلاح بين يديه بهذه الصورة ويستمر بانضباطه؟ لذلك من هنا أنا أخذ شحنة التفاؤل وأنا متيقن ومتابع دقيق جدا لهذه المسألة، وأرى طيب. سوريا بعد أيام كيف ستكون،
0: يعني هي فعلا تحسب للشعب السوري أنه كان هناك توقعات دولية ومحلية أنه بعد التحرير بعد سقوط النظام أن تدخل سوريا لا قدر الله في حمام دم، تحسب للشعب السوري ما حدث رغم ما حدث بين هنا وهناك من أحداث مؤلمة لكن ليس كما كان متوقع. لكن نسأل عن المواد المتفجرة، المواد التي تصنع منها هذه العبوات، كيف تصل لأيدي هؤلاء العابثين، لهؤلاء المجرمين، لهؤلاء التنظيمات، سواء يعني تنظيم معروف مثل داعش أو غيره من الفلول أو غيره من أي ميليشيا خارج إطار الدولة تحاول أن تقوم بهكذا أعمال إجرامية؟
2: بكل تأكيد يعني الصعوبة هنا تكمن بأن هذه العناصر المنفذة لمثل هذه الأعمال هي عناصر منتشرة بشكل عشوائي، يعني ليس لها أماكن، ليس لها تنظيم معين لكي يتم ملاحقته، هم منثورون بشكل عشوائي تماما، ومن يريد اصطيادهم لتسخيرهم إلى مثل هذه الأعمال أيضا جاهز ومستعد للتمويل والإغراءات.
0: طب هل هي مواد، هل هي مواد متاحة؟ هل هي مواد سهلة؟ يعني هذه المواد التي تصنع منها هذه العبوات هي مواد متاحة مثل ماذا يعني بالعلوم العسكرية حتى تستطيع يعني الوصول إليها؟
2: تماما من السماد الكيماوي الذي يستخدم لتغذية الأرض وتقويتها. يمكن أن يصنع البارود وتصنع أسلحة كثيرة، يعني
0: يعني ليس بهذه الصعوبة،
2: لأنه هي صناعات بدائية.
0: نعم،
2: لا ليست بهذه الصعوبة وليست بهذا التعقيد، لأن تلاحظين أن المتفجرات التي تحصل في سوريا هي متفجرات بدائية الصنع.
0: طيب سيد سلمان، يعني كنا نتحدث عن الحلول، تحديات حلول، لكن الحلول التي من الممكن أن يبدأ العمل عليها على كل الأصعدة، وهذه مسؤولية الجميع، مسؤولية مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والخدمية، ومسؤولية المجتمع، ومسؤولية صناع الرأي ووسائل الإعلام. كيف من الممكن أن يكون هناك حلول متكاملة للحد وإيقاف هكذا أعمال إرهابية؟ بدقيقتين وأقل لو سمحت.
1: هلا يعني بالدرجة الأولى موضوع خطاب الكراهية، موضوع تجريمه، وموضوع الآن صار عندنا يعني مجلس شعب، من الضروري الإسراع ب يعني إصدار يعني قانون تجريم التجيش الطائفي. النقطة الثانية موضوع الإسراع بموضوع العدالة الانتقالية، أحد الأسباب يعني الكثيرة التي تساوي هي أو اللي تفتعل هي التوترات الأمنية هو عدم ثقة الناس بموضوع العدالة، وبالتالي يلجؤون يعني لانتقامات فردية. الإسراع بهذا الملف وتصير الناس تبلش تشوف نتائج على الأرض، تشوف الناس يعني محاسبة للمتورطين، في متورطين صاروا معروفين يعني وشوهدوا على الشاشات، البدء بمحاسبة علنية لهؤلاء المتورطين يبلش يهدئ الناس. ولا شك أنه التعاون يعني بين الحكومة من جهة وبين المجتمع الأهلي اللي المجتمع المدني اللي دوره دور توعوي بشكل رئيسي ودور نقدي بحيث يسلط الضوء بشكل دائم على يعني على المطبات، على الثغرات اللي بتحصل، كل هذا يعني إذا تكامل ممكن يؤدي إلى نتائج.
0: نعم سيد حاتم، بدقيقة واحدة أيضا، إلى أي مدى فعلا تجفيف منابع الإرهاب أو الذين يقومون بأعمال إرهابية وقطع الطريق عليهم ضمن الحلول المتاحة هي مهمة وأولوية الآن لدى الأجهزة الأمنية، وكيف تكون من وجهة نظرك بدقيقة؟
2: بكل حزم وبكل تأكيد سن القوانين التي تمنع وجود السلاح تحت أي ظرف بأيادي منفلتة. أما بالنسبة للترخيص لأسلحة الصيد، التسليح للترخيص لسلاح حتى وإن كان فردي حربي بارودة مسدس لرعاة الأغنام، للناس الذين يفطنون في أماكن يتعرضون فيها للوحوش وما دون ذلك، فلا يمكن أن يوجد قانون يسمح بوجود إبرة فقط بيد منفلتة. هذا هو الحل النهائي.
0: شكرا جزيلا لكما ضيفاي، السيد حاتم الراوي الخبير العسكري والأمني كنت معنا من دمشق، السيد سلمان كاتبة الناشط في الشأن المدني كنت معنا من دمشق. نبحث في محورنا القادم إعلان مؤسسة الحبوب عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ودلالات ذلك.

0: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أعلنت المؤسسة السورية للحبوب وصول سوريا إلى الاكتفاء الذاتي بإنتاج القمح لتبلغ الكميات المستلمة العام الحالي 2,700,000 طن من احتياجات البلاد السنوية.
1: سوريا تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح للمرة الأولى منذ سنوات الحرب وموجات الجفاف، بعدما بلغت الكميات المستلمة نحو 2,700,000 طن متجاوزة الاحتياج السنوي للبلاد البالغ أكثر من 2,500,000 طن وفق المؤسسة السورية للحبوب. وصول سوريا للاكتفاء الذاتي يعد إنجازاً بعد مرحلة من التعافي النسبي للقطاع الزراعي أعقبت سنوات من تراجع الإنتاج المحلي واعتماد البلاد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من القمح، في خطوة من شأنها دعم استقرار إمدادات الدقيق والخبز. المؤسسة السورية للحبوب أكدت أنه لا يوجد موعد نهائي محدد لإغلاق مراكز الاستلام في ظل استمرار ورود الكميات من المزارعين، مشيرة إلى أن معظم المراكز توقفت فعلياً عن العمل بعد استلام الكميات القابلة للتسويق ضمن نطاقها الجغرافي. محافظة الحسكة تصدرت الإنتاج بنحو 1,200,000 طن، تلتها الرقة ثم حلب، في حين توزعت بقية الكميات على محافظات حماة ودير الزور ودرعا وإدلب وحمص ومحافظات الساحل. وكان إنتاج القمح في سوريا خلال موسم 2025 قد تراجع إلى ما بين 900,000 و1,100,000 طن وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، نتيجة موجة جفاف حادة، ما رفع حاجة البلاد إلى الاستيراد، إلى أن تحسن الهطولات المطرية واتساع المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي أسهم في زيادة الإنتاج. وقبل عام 2011 كانت سوريا تنتج في المواسم الجيدة ما بين 3,500,000 و4,000,000 طن من القمح سنوياً، محققة الاكتفاء الذاتي مع تصدير الفائض في بعض السنوات، إلى أن الحرب إلى جانب موجات الجفاف التي شهدتها البلاد ولا سيما خلال عامي 2021 و2022 أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير. تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

0: يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد وضمان توافر المادة الأساسية لإنتاج الخبز، في ظل مساعي الحكومة لإعادة تنشيط القطاع الزراعي واستعادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية.
1: ونناقش هذا الموضوع مع المهندس وليد ملحم الخبير الزراعي من دمشق، مرحبا بك. والسيد واصف الزاب رئيس دائرة الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة للحبوب من القامشلي، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد واصف، ما هي الكمية التي تحتاجها سوريا من الحبوب كي نقول عنها يعني وصلت إلى الاكتفاء الذاتي، كم طن؟
2: مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا بك
2: ولجميع الأخوة المشاهدين. طبعا يعني بشكل أساسي لا نعتبر احنا ان وصلنا للاكتفاء الذاتي، احنا نحسب احتياجاتنا من مادة الخبز. في يعني بمعدل استهلاك يومي 7000 طن قمح يعني تطحنها المؤسسة العامة سواء بمطاحنها العامة أو مع المطاحن المشتركة والمطاحن الخاصة، 7000 طن يعني بالسنة 1.5 مليون. وبالتالي إذا وصلنا إلى هذا الرقم مع فائض بسيط احتياطي، احنا نعتبر أنه وصلنا إلى
1: إذن هذه الكمية تتعلق بمادة الخبز فقط، لا تتعلق بموضوع البذار، لا تتعلق بموضوع الأعلاف، ولا تتعلق أيضا بموضوع الصناعات الغذائية.
2: نعم، احنا نتكلم بالنسبة لمؤسسة العامة للحبوب. المؤسسة السورية هي تشتري الماء القمح الطحني او الاستخدامات الغذائية، يعني القاسي الاستخدامات الغذائية للمعامل، معكرونة البرغل والاستخدامات الاخرى، والطري بالنسبة للخبز. اما بقية الشراء اللي هي تتجاوز كمية اللي اشترتها المؤسسة السورية للحبوب، مؤسسة اكثار البذار هي تشتري مخصصات للبذار. أيضا المحاصيل الأخرى غير القمح في مؤسسات أخرى متخصصة بشرائها، مثل مؤسسة الأعلاف تشتري مادة الشعير، ومؤسسة أيضا العامة للأعلاف تشتري مادة الذرة وتجففها.
1: طيب سيد وليد، إذا إلى أي مدى فعلا اكتفاء سوريا حسب التصريحات الرسمية اكتفائها بمادة القمح لهذا العام سيؤثر على الانتاج الزراعي، سيؤثر على يعني المحاصيل الزراعية من مادة القمح في العام القادم، خاصة أنه هذا العام يعني واضح السبب هو وفرة الأمطار؟
3: هي طبعا سيدتي، أول شيء برحب فيكم، برحب أهلا بك أستاذ زاب، تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكم جميعا. طبعا هالمحصول هذا المحصول القمح الاستراتيجي، يعني نحن كنا سابقا كان عندنا مخزون 5 مليون طن تقريبا استراتيجي، فلذلك نحن لازم نعمل جهدنا مع بالاشراف الدوائر الزراعيه وبهمه المزارعين للوصول الى هذا الرقم للمحصول الاستراتيجي.
1: نعم،
3: بينما هي 1.5 مليون طن، 1.7 مليون طن يعني كافيه للانتاج المحلي
1: للاستهلاك، لا يوجد شيء للتخزين الاستراتيجي. نعم،
3: هلا ممكن هو التخزين الاستراتيجي هو عباره عن تراكمات تراكمي.
1: نعم،
3: يعني السنه مثلا طلع عندنا زياده 300 ألف، سنه الثانيه مليون. فبياخذوا القديم بيحطوا جديد، السنه الماضيه يحطوا جديد، تراكمي هو حتى نوصل الى 5 مليون طن محصول يعني مخزون استراتيجي ان شاء الله.
1: نعم، تعالى. طب هل صوامع الحبوب والبنى التحتية مهيئة لأن يكون هناك مخزون استراتيجي فيما لو بدأ هذا التراكم مع الأعوام بدءا من هذا العام مثلا؟
3: هلا تقوم المؤسسات وزارة الزراعة بصيانة المراكز تجميع الحبوب من الصوامع، وأحيانا بيخزنوها بالعراء مؤقتا ليس ما يتم تخزين الحبوب بشكل نظامي بالصوامع. والعام القادم إن شاء الله سنشهد يعني تحسنا كبيرا بالصوامع وبالمخزونات يعني إن شاء الله تعالى. ويمكن الإنتاج سيزيد العام القادم نتيجة لارتياح الأخوة المزارعين وارتياح والجو المناسب إن شاء الله تعالى، وبهمة الوحدات الموجودة الزراعية.
1: يعني ما هو المطلوب فعلا من الوحدات الزراعية المنتشرة في المحافظات بالتعاون مع وزارة الزراعة بالتأكيد، يعني يجب أن تقدمه للمزارعين كي يزيد الإنتاج في الأعوام القادمة؟
3: أول شيء

0: تشجيعهم على الزراعة، ثانيا يعني تشجيعهم على عمل دورات زراعية، لأن الدورة الزراعية بتساعد زيادة الإنتاج. يعني الأرض ما لا يمكن زراعتها دائما قمح قمح قمح، فتجهد الأرض تجهد الأرض وتتعبها وبيطلع إنتاج قليل. لذلك بيقسموا هنا أحيانا الأرض إلى ثلاثة أقسام، يعني دورة ثلاثية، دورة أولى مثلا قمح، ثانية السنة الثانية القسم الثاني، السنة الثالثة القسم الثالث، بيرجعوا هكذا، والباقي اللي بيزرعوا محاصيل أو كذا أو أي شيء بيريدوه الفلاحين. ولكن الدورة الزراعية هامة، ودور الوحدات الإرشادية هي التوعية والإرشاد للتسميد، أهم شيء التسميد بالنسبة للقمح والري، متى الري، موعد الري، كمية الري، كمية التسميد، هذا كله بيأثر على المحصول إن شاء الله تعالى. وإذا كان بشكل جيد، يعني في عنا أنا بذكر إنه أحد المواسم وصل إنتاج الدنم القمح إلى 1000 كيلو، وهذا شيء عظيم جدا يعني.
1: نعم.
0: وهذا عائد كمان لا ننسى أن جهود مؤسسة عامل إكسار البزار هي عم تحسن الحبوب، تحسن بزار الحبوب.
1: نعم.
0: وأنا أدعو المزارعين، وحتى هذا أدعو المزارعين لشراء القمح من مصادر موثوقة. مؤسسة عامل إكسار البزار يعني ما يجيبوا بزار من ما كان يجيبوا حطوه.
1: نعم.
0: هذا بيأثر جدا على المحصول،
1: يعني لذلك جودة البزار تؤثر معقبة على جودة المحصول.
0: طبعا طبعا طبعا. نعم. طبعا
1: طيب.
0: طبعا
1: طيب سيد واصف، بما أنه كما ذكرت هذا العام هناك اكتفاء ذاتي متعلق بالقمح، هذا المحصول الاستراتيجي، متى سنشهد انخفاضا بسعر ربطة الخبز؟
2: نعم، هو كان سؤالك الأول يعني غير بعدين الكلام اللي صار. أنت سؤالك ما هي احتياجات سوريا من تنوصل اكتفاء ذاتي للخبز وليس كمية المؤسسة. احنا المؤسسة اشترت 2,700,000 طن، وفي عندها مخزون أيضا من العام الماضي 600,000 طن. يعني المخزون يعني الموجود في المؤسسة اعتبارا أن اليوم يكفي حتى سنة ونصف يعني على معدل الطحن الحالي.
1: هذا أفضل، هذا أفضل يعني عنكم احتياطي. نعم. لسنة. نعم. ونصف. إذن يجب أن ينخفض سعر ربطة الخبز.
2: موضوع سعر ربطة الخبز انخفاضه تعرفي يعني الآن يعني الأمر مرتبط بسعر القمح. يعني سعر القمح كان مطلوب أن يكون سعر عادل، وباعتبار مثل ما حكى يعني الضيف بأنه يعني المزارع في أعباء على زراعة القمح، وبالتالي احنا لازم نعوض. كان في تقصير في يعني بتأمين مستلزمات الإنتاج الأساسية، كانت مؤسسة الإكثار البذار تعاني خاصة في المنطقة الشرقية، المنطقة الشرقية محافظات الثلاث الحسكة والرقة ودير الزور تؤمن أكثر من 70% من احتياج سوريا. نعم. من القمح، يعني فقط محافظة الحسكة 45%، ضفتيلها الرقة ودير الزور يعني 70%، وبالتالي كانت العام الماضي مؤسسة إكثار البذار غير موجودة، ما كان في عندنا بذار محسنة، والآن أيضا في معاناة من هذا الجانب أيضا في السماد الفوسفاتي أو الأزوتي أو حتى العضوي، ارتفاع أسعار المحروقات وعدم توفرها، وبالتالي لازم يكون سعر القمح عادل. هذا الشيء الأساسي، وهو الأمر المهم جدا في موضوع الاكتفاء الذاتي وشراء القمح. هذا الأمر يؤدي إلى الاستمرار بزراعة القمح، وهو العامل الأساسي لدعم الفلاح هو الدفع سعر جيد. الآن في عندنا يعني ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، يعني وصل إلى أرقام جدا صعبة، أكيد أول من يعاني هو المواطن. الحقيقة الحفاظ على سعر يعني مناسب للخبز، وأيضا يتم العمل على تحسين مواصفاته، لأنه صار في عندنا مخزون كافي من القمح السوري. تعرفي مواصفات القمح السوري مواصفات يعني عالمية.
1: نعم.
2: ممتازة جدا، يعني ممكن يتحسن الإنتاج مواصفات الخبز وبقية المنتجات اللي استخدمنا القمح السوري اللي ما كان متوفر منه يعني أكثر من 20% من العام 2025. نتمنى أنه يكون في قدرة على دعم سعر الخبز بأكبر أكثر كمية وأيضا تحسين
1: طبعا المواصف. ليس فقط الخبز زيت واصف، أيضا الصناعات الغذائية من مادة القمح كما ذكرت في البداية، المعكرونة وكل المواد التي تنتج من هذه المادة، يعني على أمل أن تنخفض الأسعار على المواطن في الفترة القادمة.
2: الأمر إذا يعني إذا يعني هو مطلوب من وسائل الإعلام أيضا، موضوع التوعية أيضا. هي طبعا مؤسسة الحبوب هي وزارة الاقتصاد والصناعة وليست وزارة الزراعة، يعني تتبع المؤسسة السورية للحبوب. نعم، ولذلك يعني احنا موضوع التوعية بانه الان يعني مثلا الاقبال على الصناعات الغذائية المرتبطة بالقمح مهم جدا. يعني احنا اذا الان ليش نستورد معكرونة، ليش نستورد برغل، وليش نستورد بقية المنتجات يعني اللي هي موجودة بالقمح السوري، اللي هي مثل ما حكيت التربة السورية غنية بالبوتاسيوم، احنا عندنا يعني فوسفات ومن مواصفات عالية جدا. احنا قادرين نرفع انتاجنا يعني من خلال زيادة انتاج وحدة المساحة. طبعا الرقم اللي تكلم فيه ايضا الاستاذ وليد ممكن يكون ما هو دقيق، يعني ما وصلت بسوريا الى ارقام عالية جدا بانتاج القمح. يعني حتى بالظروف المثالية كان ممكن 70 كيلو للدونم، وبالتالي احنا نتمنى انه نرفع طبعا، وهذا رقم يكون رقم شاذ. رفع الانتاج وحدة المساحة هو هدف جدا مهم. يعني مثل ما حكيتي انه احنا اعتمدنا السنة على الامطار، ايضا في عوامل اخرى ساهمت بالاكتفاء الذاتي او زياده الشراء، هي الوضع السياسي، استقرار الوضع السياسي للحكومه، ايضا موضوع الدمج مع المنطقه الشرقيه سواء دير الزور والرقه، ايضا محافظه الحسكه.
1: نعم،
2: 45% من الانتاج في عندنا 21 مركز.
1: طيب
2: بالنسبه يعني التخزين في مراكز فرع القامشلي اكثر من 1,000,000 طن بالصوامع عن طريق الدقمة. وبالتالي يعني احنا اذا اذا اذا شجعنا الصناعات الغذائية المرتبطة بالقمح القاسي خاصة،
1: نعم،
2: يعني احنا ممكن نساهم بزيادة سعر القمح، وبالتالي زيادة إمكانية الدولة على تحسين المواصفات، استمرار بدعم الخبز وتحسين مواصفاته. نعم.
1: طيب يعني إذا عدنا إليك سيد وليد، كنت تتحدث عن أهمية أن تقوم وزارة الزراعة بالبرامج التوعية بدعم الفلاحين للاستمرار بالزراعة وخاصة لهذا المحصول الاستراتيجي. إلى أي مدى هناك برامج حكومية الآن معتمدة بهذا الخصوص، وما هي الاحتياجات فعلا في هذه البرامج لتثبيت المزارعين في أرضهم واستمرار زراعة هذا المحصول المهم في سوريا؟
0: هلا اولا تامين وسائل الانتاج، اول شيء بعدين الطاقه.
1: ما هي وسائل الانتاج؟ يعني تقصد البذار، المحروقات،
0: وسائل الانتاج،
1: السماد، ما هي
0: البذار، المحروقات. نعم، اهم شيء تامين وسائل المياه، الطاقه لاستخراج المياه. يعني هي والاسمده. انا اذكر انا بدي انوه على شغله هون. بزمانه كان في شو اسمه عندنا اسمها وحده جويه بمديرية الوقاية الزراعة بوزارة الزراعة.
1: نعم،
0: هذه الوحدة الجوية كانت ترش المبيدات للحقول للقمح للسونة والأمراض.
1: نعم،
0: وكانت هي مجانية.
1: نعم،
0: فأنا أرجو بما أننا نحن نتعافى اقتصاديا وسياسيا والحمد لله وأمنيا حتى.
1: نعم،
0: أرجو أنه يعيدوا النظر بالوحدة الجوية وإعادتها إلى عملها.
1: الوحدة الجوية التي تبخ المحصول القمح بالمبيدات.
0: نعم نعم، كان في عنا طائرات، ولكن
1: نعم
0: الحصار الاقتصادي اللي كان عنا بالنسبة للطائرات.

0: ده سعر ربطة الخبز.
1: نعم.
0: سعر ربطة الخبز إذا كانت ترخص، هي وزارة الاقتصاد هي المسؤولة عنها، ودعم الدولة هو المسؤول عن الإخفاض. أما بشكل عام إذا ما كان في دعم الدولة لا يمكن.
1: يعني مع وجود الاكتفاء الذاتي من مادة القمح، من المفروض أن يكون هناك دعما لهذه المادة الغذائية الأساسية في حياة المواطنين، هكذا نفترض يعني.
0: نحن هلا بتعافي أمن غذائي.
1: نعم.
0: نحن هلا بتعافي مرحلة تعافي الأمن الغذائي.
1: نعم.
0: وبتعافي إذا ما كان في أمن غذائي، تعافي الضغوط السياسية والضغوط المحيطة بسوريا، تعافي كيف موضوعها. بس نحن الحمد لله هلا يعني حطينا رجلنا بالتعافي ان شاء الله تعالى.
1: يعني وحسب المنظمات الدبليو اف بي والاف اي يو يعني كانوا يتحدثون في تقارير سابقه ان نعم. سوريا مهدده بموضوع الامن الغذائي. نتمنى ان هذا الامر يتم تجاوزه ان شاء الله مع وفره هذه المحاصيل. لنعود لموضوع دعم الزراعه.
0: الشعب
1: نعم.
0: السوري جبار، هو بتجاوز الموضوع.
1: نعم
0: بتجاوز هالموضوع هذا كله ان شاء الله تعالى. الشعب السوري بالتعاون مع الدوله، بتعاون مع الوزارات والجهات المعنيه، بتجاوز هالموضوع ان شاء الله تعالى.
1: ان شاء الله. تفضل نكمل بموضوع دعم يعني دعم المزارعين، كيف يجب أن يكون غير يعني ما ذكرته؟
0: هلا قلت لك أول شيء أهم شيء يعني تأمين قروض. أول شيء البزار.
1: نعم.
0: أنا بعتمد أهم شيء على البزار، من مؤسس عامل إكسار البزار، يعني يعطون بزار ويأجلوا ثمن البزار إلى ما بعد الحصاد. نعم. حتى ما يتكلفوا المزارعين.
1: نعم.
0: وبأسعار رمزية.
1: نعم.
0: هي أهم شيء هذا بالنسبة للمحصول. الأسمدة، توفير الأسمدة عن طريق جمعيات فلاحية، عن طريق الاتحاد العام للفلاحين، بأسعار كمان ما نقول رمزية، أسعار مخفضة، يعني هروبا من تجار السوق.
1: والقروض التي تحدثت عنها، ماذا تقصد بموضوع القروض؟
0: قروض مثلا إنشاء محطات، إنشاء طاقة لاستخراج المياه من الآبار.
1: نعم.
0: هي أهم شيء كمان.
1: نعم، من أجل الري.
0: هي بتكلف كثير، هي تكلفتها عالية جدا بالنسبة للمحصول. نعم للري. نعم.
1: نعم. طيب سيد واصف، إذا سألناك
0: بالنسبة كمان للمبيدات، رش المبيدات، تأمين مبيدات، يعني الدولة وزارة الزراعة بتجيب مبيدات. طيب. بأسعار كمان، وقت بتجيب الدولة بأسعار كميات كبيرة بتكون أسعار رخيص. يعني بتوزع على الفلاحين كمان بأسعار رخيصة.
1: نعم.
0: هروبا من أرباح التجار و
1: نعم
0: سيطرتنا عليهم.
1: نعم، يعني خاصة هذا المحصول الاستراتيجي، رعاية الدولة لهذا المحصول ينعكس إيجابا على المواطن وعلى الدولة. طيب سيد واصف، إذا سألناك يعني لم يتم طبعاً. تسليم كل المحصول القمح من قبل كل المزارعين،
0: أمن المواطن نعم. عفوا آسف.
1: طيب تفضل سيد واصف، نريد أن نسألك، لم يتم تسليم يعني محصول القمح من قبل كل المزارعين إلى الآن، ربما تقريبا في المراحل النهائية، كم المتبقي حسب يعني معلوماتك من المحصول القمح ليتم اكتمال التسليم في كل المناطق في سوريا؟ وجودة المحصول في هذا العام من مادة القمح بالنسبة للقمح القاسي والقمح الطري، يعني ما هي الجودة أيضا؟
2: الحقيقة هو السؤال ذو شقين، يعني نعم. تم تسليم كل الكميات المنتجة بالنسبة لمؤسسة الحبوب ومؤسسة
1: هل تم التسليم؟ لم يتم.
2: لا.
1: نعم.
2: تمام.
1: نعم.
2: لا أعتقد ذلك، لأنه ممكن الناس احتفظت بقسم نتيجة معاناتها من تأمين البذار، خاصة أسعار البذار المستوردة يعني مرتفعة جدا، أيضا غير متوفرة، فممكن الناس خزنت ممكن يعني رقم يتجاوز 10% بالنسبة للبذار. أيضا في يعني بعض المناطق الريفية يحتفظون بقسم من القمح لاستخدامه في عملية الطحن وإنتاج الخبز المحلي. الرقم ما موجود الإحصائيات الدقيقة، لكن بالنسبة للكميات المزمع تسويقها للمؤسسة السورية للحبوب، أعتقد أنه وصلنا لما يتجاوز 99% اليوم بالنسبة لمعدل الشراء اللي كان يتجاوز 60 إلى 70 ألف طن يوميا، اليوم إحنا أقل من 1000 طن يوميا.
1: نعم.
2: وبالتالي يعني إحنا بموضوع الاستمرار بشراء القمح، إحنا موجود المؤسسة مستمرة لشراء كل الكميات المعروضة عليها. أما بالنسبة لخطط الأخوة المنتجين منتجي القمح لتسويقها أو الاحتفاظ فيها، هذا يعني موجود في كميات لم يتم تسويقها. فهذا الإطار طبعا يعني الأصناف القمح المحلية يجب إعادة إنتاجها بحيث تكون متكيفة. السنة كان في أمطار، كان في تفاوت بالإنتاج بين أرض وأرض أحيانا متجاورة، نفس الظروف متعرضة لها، لكن نوعية البذار اختلفت، قد يتحول الإنتاج إلى الضعف. يعني أنا أعرف حقول ما تجاوزت إنتاجها طنين للهكتار، وفي حقول تجاوزت 4

0: أطوان بسبب اختلاف الصنف، فقط الصنف، لأنه أصناف متكيفة مع البيئة السورية. في عندنا إحنا المنطقة جافة بالنسبة للمنطقة مثل ما حكيت الشرقية، اللي هي أكثر من 70% من القمح لازم يكون في عندنا. وأيضا موضوع استخدام المبيدات، إذا كان في عندنا أصناف
1: نعم
0: محلية مقاومة للفطريات والحشرات المحلية، وبالتالي نحن نخفض استخدام المبيدات اللي هي ممكن تكون ضارة للبيئة وأيضا ممكن تكون مكلفة للفلاح. وبالتالي استخدام الأصناف أيضا المطلوب، يعني كان سؤال مهم، ما هو المطلوب من وزارة الزراعة بالإضافة للقروض يعني للفلاحين بالنسبة للأكياس، بالنسبة للسماد خاصة الأزوتي والفوسفاتي، بالنسبة للبذار أيضا يعني عن طريق تقديمه، ليس بالضرورة قروض مالية وإنما تمويل زراعة القمح حتى حصاده، ويتم تحديد قيمة الدعم المقدم أو القروض المقدمة لتمويل زراعة القمح وبقية المحاصيل. يعني في احنا يعني زيادة الإنتاج بالنسبة للقمح وأيضا محاصيل أخرى مثل الشعير،
1: نعم
0: في جانب مهم جدا هو الأعلاف اللي هي مخلفات هذه المحاصيل.
1: نعم
0: احنا يعني سواء في تكون مراعي خلال فترة الصيف كله تقريبا، يعني تتجاوز 3 أشهر تكون المراعي موجودة في كل مناطق زراعة القمح والشعير. وأيضا يعني مادة القش اللي ممكن نستفاد منها أيضا، ممكن تخزينها
1: في
0: لمدة سنة
1: الصناعات. نعم
0: للعلف،
1: نعم
0: يعني للثروة الحيوانية، وبالتالي في اكتفاء ذاتي. سوريا يعني جدا غنية بالأصول الوراثية. ليش أنا تكلمت أيضا عن القمح؟ الأصول الوراثية لكثير من النباتات، يعني سوريا أصل القمح عالميا. الأصناف المحلية موجودة في عندنا يعني أكثر من 5 إلى 6 أصناف قمح هي الوطن الأصلي لها هي سوريا.
1: نعم
0: يعني القمح
1: ويتم
0: الحر
1: الحفاظ على هذه الأنواع من البذار وزراعتها في كل عام باعتبار أن
0: بالضبط،
1: سوريا الوطن الأصلي لها.
0: نعم
1: هل هذا العام فعلا كان المنتج من القمح المحاصيل بجودة عالية من كل الأنواع هذه الأصناف التي تحدثت عنها؟
0: والله احنا في شيء يتميز في القمح السوري بانه المحتوى البروتيني عالي،
1: نعم
0: هذا اهم مواصفات الجوده بالنسبه للقمح القاسي وايضا بالنسبه للقمح الطري.
1: نعم
0: يعني تعرفي القمح الطري لازم ما يقل البروتين عن 12% ليكون جوده الخبز جيده، تماسكه وما يصير في عندنا يعني تكسر بالخبز، يتخزن لفتره اطول، ايضا تكون
1: شكرا
0: الطعم يعني. فكانت المواصفات ولله الحمد جيدة، احنا نتمنى تتحسن بالسنوات القادمة من خلال دعم موضوع التسميد الأصناف وأيضا يعني
1: نعم
0: مكملات الإنتاج، وسائل النقل، العتالة يكون سعر موحد. في كثير من الأمور اللي كانت أثقلت على ظهر يعني كاهل
1: شكرا
0: المنتجين، نتمنى السنة الجاية نستطيع بالاتفاق مع كل
1: نتمنى
0: الدول
1: نعم
0: على تجاوزها. نعم
1: نتمنى ذلك خاصة مع التفاؤل بأن هذا المحصول الاستراتيجي يمس حياة المزارعين والمواطنين في كل عموم سوريا بشكل مباشر. شكرا جزيلا لك السيد واصف الزاب رئيس دائرة الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة للحبوب، كنت معنا من القامشلي. شكرا للمهندس وليد ملحم الخبير الزراعي، كنت معنا من دمشق.
2: شكرا شكرا شكرا.
1: في محورنا القادم وعلى رأس ساعتنا الثانية نناقش مشروع أبيات هيلز السكني، وهل يشكل نموذجا لحل مشكلة السكن؟

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل

0: وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: حياكم الله من جديد. في ظل أزمة سكن متصاعدة تعيشها سوريا، تتجه الأنظار إلى المشاريع العقارية الجديدة بوصفها أحد المسارات المطروحة لمعالجة الفجوة بين العرض والطلب، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين.
1: في وقت تشهد فيه سوريا أزمة متفاقمة في قطاع السكن مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، يبرز مشروع أبيات هيلز كأحد أبرز المشاريع العقارية المطروحة حاليا في السوق العقاري. المشروع الذي يقع في ضاحية قدسية بريف دمشق ينفذ بشراكة بين المؤسسة العامة للإسكان وشركة أبيات السعودية على مساحة تقارب 380 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 2000 وحدة سكنية ضمن خطة تنفيذ تمتد لأربع سنوات إلى جانب مرافق خدمية وتجارية. أعلنت الشركة بيع 1330 وحدة خلال 9 ساعات، مع بيع كامل وحدات المرحلة الأولى و 97% من المرحلة الثانية، مع استمرار الاكتتاب لنحو 700 وحدة متبقية بإشراف مباشر من المؤسسة العامة للإسكان. تتراوح أسعار المتر المربع بين نحو $650

0: و2250 دولار بحسب المرحلة والمواصفات، في وقت تطرح فيه الشركة مشروعاً آخر بمنطقة البجاع في ريف دمشق ضمن توجه أوسع لتعزيز الاستثمار العقاري، حيث يمتد على مساحة تقارب 6 ملايين متر مربع ويضم نحو 20 ألف وحدة عقارية مع مدة تنفيذ تصل إلى 8 سنوات. ورغم هذا الزخم يطرح المشروع تساؤلات حول مدى قدرته على تلبية احتياجات شريحة واسعة من السوريين، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالقدرة على الوصول إلى هذه المشاريع. فهل يشكل مشروع أبيات هيلز وما يشابهه نموذجاً لحل مشكلة السكن التي تتفاقم في البلاد؟
1: ونناقش هذا الموضوع مع المهندس عماد الدين شقيفة، الخبير في التطوير العقاري من دمشق. مرحبا بك. والسيد أنور ورداء، المهندس المعماري وخبير في التقييم العقاري من دمشق أيضا، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد عماد، إلى أي مدى هذه المشاريع مفيدة بالنسبة لحل مشكلة السكن في سوريا؟
2: في البداية أهلا بكم.
1: أهلا بك
2: وضيفك الكريم. هلا بالنسبة للمشاريع المطروحة للاستثمار العقاري في سوريا، أي مشروع مهما كان حجمه يساعد في النهوض في إعمار سوريا، هو خطوة في الطريق الصحيح. هلا الأبيات هيلز هي عبارة عن مقدمة لبرامج إعادة إعمار وبناء سوريا من جديد. واضح من الأرقام اللي تفضلتوا فيها المبيعات اللي حصلت مع هيلز الحاجة القصوى للناس لهذه المساكن، بدليل انه المبيعات كانت كبيرة جدا وسريعة، يعني معناتها هي بتشكل أهمية لسوريا وتأمين مسكن للمواطنين.
1: صحيح، لكن كم نسبة المواطنين القادرين أن يدفعوا هذه المبالغ الكبيرة؟ يعني سعر المتر يتراوح بين 650 إلى 1100 دولار تقريبا أمريكي، ما هي نسبة المواطنين القادرين أن يدفعوا كل هذه المبالغ بهكذا يعني مشاريع سكنية؟
2: هلا هذه المبالغ اللي ذكرها التقرير إنه سعر المتر 650 دولار ل 1250 دولار، هاي تتعلق بالشريحة الوسطى، يعني هاي تحديات للشريحة الوسطى. طبعا المجتمع السوري أو سوريا في عدة شرائح، يعني فأي حركة نهوض هي حركة في الطريق الصحيح لنهوض سوريا في إعادة إعمارها. هذا المشروع أبيات هيلز هو عبارة للشريحة المتوسطة اللي هي قادرة على دفع هذه المبالغ، بدليل أنه المبيعات كانت كبيرة جدا وسريعة. هذا يدل أن هناك شريحة مستعدة للدفع وهي بحاجة،
1: نعم،
2: وبتلبي طلباتها.
1: طيب،
2: أي أن هذا المشروع ناجح.
1: طيب، نعم. يعني نحن لا نقيم المشروع بحد ذاته، لكن نفتح الحديث عن هذا هكذا مشاريع وهل تحل مشكلة السكن فعلا. سيد أنور، هل تتفق مع السيد عماد بأن هكذا مشاريع تتراوح فيها الأسعار للمتر المربع الواحد بين 650 دولار إلى 1200 دولار أمريكي وربما أكثر في مناطق أخرى، بأنه للطبقة الوسطى ويساهم في حل مشكلة السكن في سوريا، أم أن من يقبل على الشراء بهكذا أسعار يسعى إلى الاستثمار أكثر من أنه يريد السكن؟
3: مساء الخير للضيف الكريم وللمتابعين الأعزاء. يعني اسمحي لي خالف صديقي العزيز الأستاذ عماد بأنه لا أكيد مو للشريحة أو الطبقة المتوسطة، هذا للطبقة الجيدة فما فوق.
1: نعم،
3: لأنه أولا عم تحكي، يعني أنا ما مرق معي 650 دولار بصراحة، من خلال اطلاعي على السوق وعلى المشاريع اللي عم تطرح مرق بدءا من 950 لل 1150 أو 200 حسب الشريحة.
1: نعم،
3: يعني نحن عم نحكي بمتوسط بين 1000 وال 1200 دولار، هذا إذا كان يعني التزمت الشركة المطورة صاحبة المشروع بهذه الأرقام، وأرجو أنها تلتزم.
1: طب هل تتناسب هذه الأسعار يعني مع سوق العقارات في سوريا والوضع في سوريا والطلب والعرض واحتياجات المواطنين؟
3: يعني هي ما في شك أنها بتلبي حاجة جزء من المواطنين، إنما هل تلبي الحاجة، هل تساهم في حل أزمة السكن؟ طبعا لا، لأنه أزمة السكن تحل وفقا لقانون العرض والطلب. قانون العرض والطلب بيقول لك انه اليوم 20,000 ولا 2000 شقه ولا ما بعرف شو قديش بيطلعوا قدام العرض الهائل يلي نتج عن دمار جزء كبير كتير من الاراضي السوريه والارياف الدمشقيه وما شابه ذلك.
1: نعم.
3: لا تلبي، ولكن يعني خلينا نقول انه بحصى بتسند جره. ولكن انا بس بدي الفت النظر لنقطه صغيره، انه اليوم نحن المتر يلي عم نقول حقه $1,000 هو واقع الامر حقه تقريبا 1,500-1,600 دولار.
1: نعم.
3: لانه المساحه يلي بيبيعوك اياها هن عم يعطوك سعر المتر، بس بكره بيناولوك. هلا انا ما عم احكي عن هالمشروع بالذات.
1: نعم يعني نعم، نحن نتحدث عن مشروع، نتكلم عن كل المشاريع.
3: ينطبق عليه.
1: نعم.
3: نعم، نحن نتحدث عن كل المشاريع وعن منطق هندسي عام.
1: نعم.
3: بالمنطق الهندسي العام اليوم بيعطوك شقة مثلا 120 متر بيحاسبوك على شقة 170 متر. ليش ال 170 متر؟ لأنه أنت فرحانة بالحدائق والمسابح والملاعب وكل هالقصص الظريفة اللي عم تعطي المشروع نكهته.
1: نعم.
3: بس ما بتعرفي أنه هي من جيبتك بدها تندفع.
1: نعم.
3: يعني هو المفروض اللي ابن المصلحة وابن السوق
1: يعني
3: يعرف أنه هذا
1: يعني
3: كله
1: الخدمات التي تقدمها هكذا مشاريع سكنية من حدائق، من أماكن ترفيه، من تقصد أنها يدفع ثمنها من يريد أن يسكن في تلك المناطق أو في تلك المشاريع أو المجمعات
3: ليس
1: السكنية.
3: فقط ليس أستاذي، ليس فقط تمام، ليس فقط ثمنها، وإنما حتى فيما بعد كلفة خدمتها وصيانتها.
1: نعم.
3: وبالنسبة للحدائق البخ وأعمال البستنة، بالنسبة للمسابح الفلترة والكلورة ومية قصة، وحتى الحراسة اليوم أنت عم تحطي هاي كلياتها gated community، يعني مجمعات مغلقة بحراسة على مدى 24 ساعة. هدول الناس اللي بدها تقعد وتحرس وتنظف وتخدم، من مين بدها تندفع؟ من هالناس اللي اشتروا.
1: نعم.
3: الشقق بالمشاريع.
1: طيب سيد عماد، فعلا هذه المشاريع ليست موجودة فقط أو توجد الآن في سوريا، هي موجودة منذ سنوات في دول كثيرة، منها دول الخليج، منها دول عربية، ومنها دول يعني غربية. مثلا تركيا مشهورة كثيرا بهكذا نمط من أنواع السكن، من المجمعات السكنية التي فيها خدمات. هل الوضع في سوريا، ونعود لموضوع العرض والطلب الآن، هذا الأمر بالحل الجزئي يقدم خدمة لمواطنين يعني ونسبة الدمار في سوريا تتجاوز 70%؟ هذه الحلول الجزئية هل تعتبر مشاريع استثمارية أم حلول ترقيعية، أم كيف يعني تشرحها من وجهة نظرك أيضا؟
2: هل هو بالنسبة لموضوع إعادة الإعمار والنهوض في سوريا، الأرقام الدولية بتقول بالنسبة لسوريا حجم الدمار 1,400,000 شقة سكنية.
1: نعم.
2: ويحتاج 216 ألف مليار دولار لإعادة إعمار سوريا بالكامل. طبعا المشوار دائما بيبدأ بخطوة واحدة، ما فينا نقول مرة واحدة نعمر سوريا كلها أو نعمر شيء لكل الشرائح وفق ما هو متاح. فنحن منرحب بأي مشروع استثماري عقاري يساهم في النهوض في سوريا، هذا المبدأ العام.
1: نعم.
2: هذا المشروع الاستثماري يتفضل فيه أبيات هيلز، مهما الشريحة اللي كان بيخدمها هي شريحة موجودة في المجتمع السوري وعم بيخدمها،
1: لكن هناك من يقول صحيح. أن هكذا مشاريع تعزز من الفجوة الطبقية الموجودة أساساً الآن في سوريا، بين طبقة ربما تصل إلى 95% من السوريين يعني يسعون للقمتهم، و5% من يعيشون وربما أقل في هكذا نوع من نمط الحياة.
2: هلأ هو بالنسبة للدولة في عندها تحديات كبيرة جدا، والتحديات بدها يعني حلول كبيرة وإجراءات كثيرة، لكن ما بمنع أنه نحن نرفض استثمار. لا ما بيجوز، استثمار جاي يستثمر في سوريا بدنا نحن نرحب فيه.
1: نعم بالتأكيد، بالتأكيد
2: النهوض.
1: بالتأكيد
2: ما هي.
1: نعم.
2: وبالتالي ما فينا نقول والله، ما فينا نقول والله بس للشريحة وبس، لا مو للشريحة، هي خطوة لفتح الاستثمار في سوريا.
1: نعم.
2: هاي ممكن تجر خطوات تانية ونحن نرحب فيها.
1: نعم.
2: مهما كانت الشريحة بتخدمها سوريا.
1: نعم.
2: فيها شرائح كثيرة، بس هذا كله هو عمل دؤوب وتحتاج لجهود دائمة لنحسن ننهض في سوريا من جديد.
1: نعم.
2: هلا بالنسبة لأبيات هيلز بالذات، أنا حسب اطلاعي عليها، حسب ما تفضل في الضيف الكريم، ما موضوع الصيانة المستقبلية للمرافق هي موضوع آخر، هذا ما لنا علاقة فيه.
1: يعني نحن لا نتحدث عن أبيات هيلز تحديدا، نحن نأخذها نموذجا لهكذا نماذج بدأت يعني تنتشر في سوريا.
2: تمام، نموذج.
1: نعم.
2: يعني إحنا بسوريا عنا أبنية طبيعية.

0: بقية 12 طابة هي فيها خدمات وفيها حدائق والسكان نعم. بيدفعوا خدماتهم كذا وأرقامهم عالية مو أرقام رخيصة
1: نعم.
0: الخدمات
1: نعم.
0: نفس الشيء بالنسبة للمجمعات يعني هاي مجمعات تمت لما تنشأ طبعا في لها تبعات التبعات بساعة وقتها بتندفع أما نعم. حاليا أنا أخذت المؤشر منك لما قلتي أنه المبيعات كانت ضخمة جدا بفترة زمنية قصيرة هذا بيعطي مؤشر أنه هذا المشروع حاليا المطروح هو عم يلبي لشريحة معينة وبحاجة إلى بذلك صار هالمبيعات الضخمة ما في نعم. إنكور وقوع هذه المبيعات
1: نعم.
0: حتى بحالة أنه مو موجودة لا بدليل أنه حتى الأسعار المطروحة أسعار مناسبة للشريحة بعدين بالنسبة لضيفك الكريم عم بيقول إنه أنا بخالفه من نقطة معينة إنه والله إنه الشركة بتسلم شقة وبعدين بكون مساحتها شقة تانية طيب هي عم بتقول في عندها شقة صغيرة مساحتها 85 متر يعني معقول هي الشقة تطلع بالأخير 60 متر مثلا يعني
1: لا هو لم يقصد ذلك هو تحدث عن يعني تسليم الشقة لكنه يدفع أكبر من السعر نتيجة أنه يدفع الخدمات أو الحدائق أو المساحة
0: لا هو قال عفوا قال المساحة بتزيد ل 135-130 متر بتحمي عليها مرافق طيب إني عبولي الشقة 85 متر ما شو بدي حملوا عليها مرافق هي 85 متر
1: طيب
0: نحن ما فينا نستبق الأحداث ما بيجوز نحن نستبق الأحداث ولا ننظر الأمور بشكل تاني
1: طيب
0: نحن عنا واقع والواقع نحن عم نعالجه
1: طيب سيد أنور فعلاً طيب سيد أنور عندما نتحدث فعلاً عن الاستثمارات ومشاريع يجب أن نكون إيجابيين وأن نكون مشجعين لأي فكرة استثمار أي شيء في سوريا لكن كي يكون هذا الأمر مفيداً هل ترى أنه يجب أن يكون ضمن خطة وطنية متكاملة تتحدث عن العقارات عن سوق العقارات عن ارتفاع الأسعار عن الأجارات وكيف ينعكس ذلك على حياة المواطن أم أن تترك الأمور كما هي الآن وكل من يريد أن يستثمر بمشروع معين يفعل مثل يعني هذا النموذج الذي قدمناه اليوم
2: أستاذي بدي جاوبك على سؤالك يعني خلينا نقول قولين مأثورين القول المأثور الأول ليس مأثور بالمفهوم الديني ولكن قول مأثور يقول اعمل الممكن ولا تنسى الطموح هذا من المشاريع اللي عم يعملوا الممكن وإن شاء الله الطموح بيكون مختلف هاي واحدة الثانية المثل يقول حبك الشيء يعمي ويصم أنا إقبال الناس طبعا شفته أنا على يعني الاكتتاب على هالمشاريع وحماس إلها فعلا يعني لو عم يتوزع المشروع ببلاش يمكن ما بيصير هالإقبال هاد ولكن هل هذا مؤشر جيد؟ أنا بدي أسأل من هالناس يلي إجوا قدموا على الاكتتاب كم حدا قاري عقد الاكتتاب وشروط الاكتتاب وما يترتب له عند الخروج وليس عند الدخول وبيعرف أنه بموضوع الاكتتاب يلي قدم عليه هو لا باع ولا اشترى ولا تخصص ولا عمل شيء وإنما دخل حط مبلغ تأميني مشان يرشحوه ليكون واحد من يلي بيقدر ياخذ بالمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أو ما شابه بعدين في نقطة كمان مهمة خلينا نوقف عندها هلأ بالتمهيد تبع أحد المشاريع يلي عم نحكي عنه هون كاتبين أنه الهدف هو استمزاج رئيس السوق لحتى نعرف متطلباته واحتياجاته نحن بنعرف متطلبات السوق وبنعمل له دراسة وقت بنفتح الاكتتاب عليه طيب هلأ التراكسات قاعدة عم تشتغل بهي المشاريع هل معنى ذلك أنه لسه ما حطينا المخططات لأنه ما عرفنا متطلبات السوق ولا حاطين المخططات ونحن عنا هل قد مثلا شقة مساحة 100 متر هل قد 150 يعني أنا ما في شيء ما عم ينفهم معي
1: لذلك أنا سألتك هل هكذا مشاريع يجب أن تكون موضوعة ضمن خطة كاملة متعلقة بموضوع السكن في سوريا ليس يعني ما طرحناه اليوم من مشروع اليوم متعلقة بكل هذه المشاريع التي بدأت تكسر ويعني هو مؤشر جيد الاستثمار لكنها هل هي حالة من الفوضوية والعشوائية الغير مدروسة لوضع السكن التي يجب أن تنظم مثلا موضوع المخطط التنظيمي للمدن هل هو مدروس ضمن هذه المشاريع التوسع العمراني هل هو مدروس ضمن هذه المشاريع
2: أستاذي هدول المشاريع بيجوا دائما مشاريع التطوير العقاري بالمناطق اللي ما هي داخلة بالمخطط التنظيمي يعني أصل قانون التطوير هيك لأنه المناطق اللي داخلة بالمخطط التنظيمي محكومة وخالصة بمنهاج الوجائب واشتراطاته أما هي المناطق بياخدها المطور العقاري وبيحط لها مخططات وفقا لرؤيته ولكن أنت عم تحكي

0: أحكي عن رؤية الدولة وليست رؤية الأشخاص.
1: نعم عن رؤية الشريعة. الدولة أتحدث.
0: أنا بقول في تمام أنا بقول no vision no mission. إذا ما في رؤية ما في مهمة نقدر نوصل له. وأنا على مستوى الإسكان العام لحد الآن ما بقول لك ما في vision، بس أنا ما شفت vision. ما شفت خطة متكاملة. هاي من جهة. من جهة تانية المشروع هاد وبقية المشاريع المماثلة هي تحل أزمة السكن للشريحة اللي ما عندها أصلاً أزمة سكن، الشريحة القادرة على الدفع. ودائماً أستاذي اللي جيبته معباية مصاري ما عنده مشكلة، ما اشترى هون بيشتري بأي مكان آخر. نعم. يعني من أخصب تخير. إنما بالنسبة إذا كان قصدك تحل أزمة السكن بالنسبة للطبقة المتوسطة وما دون، لأنه صفة ما دون أكبر بكثير من الطبقة المتوسطة.
1: تماماً.
0: اليوم الطبقة المتوسطة عم تتآكل وتقل. فإذا كان بدك تعتبري إنه هالمشاريع بتحل أزمة السكن للناس اللي عندهم دخل محدود ومعاناة اقتصادية، فقولا واحدا لا بقول لك، ومو هذا الطريق الموصل لحل أزمة السكن لشريحة الناس محدودي الدخل.
1: طيب سيد عماد، أيضا نعيد نسأل نفس السؤال، يعني وأجاب السيد أنور عن نقطة موضوع المخطط التنظيمي، لكن من موضوع التوسع العمراني، هل هذه المناطق التي يتم إنشاء فيها هكذا مشاريع وفتح الاكتتاب عليها مخدمة تصلها يعني كل الخدمات والاحتياجات اللوجستية لهكذا مشاريع، أم أن الدولة يجب أن تقوم بهكذا خدمات خصيصا لهذه المشاريع؟ يعني كيف هو المعمول به عادة؟
2: هو بالنسبة لهذه المشاريع، نعم نعم نعم نعم رح جواب مباشرة. بالنسبة لهذه المشاريع، هاي مشاريع هي عبارة عن قيمة مضافة للمخططات التنظيمية. هاي مشاريع تقام عادة على أراضي غير منظمة بالأساس، غير مجهزة ولا فيها تنظيم عمراني، فهي قيمة مضافة للدولة لإنشاء أبنية سكنية. هذه المساحات من المجمعات السكنية الشركة القائمة بالمجمعات هي المسؤولة عن خدماتها وكهربتها والصرف الصحي وكل المجرور وكل الشوارع اللي هالتنظيم تتكفي، هي الشركة هي القائمة في الموضوع. لأنه هدول عبارة عن عقارات قيمة مضافة للتنظيمات العمرانية. وهذا عامل مساعد وجيد، أنت عم تنظمي أراضي خارج التنظيم عم تستغليها للسكن، هذا شيء ممتاز. أنا برجع بقول لك شغلة تانية، قلت لك التقرير الدولي قال حجم الدمار في سوريا 1,400,000 شقة.
1: نعم.
2: 1,400,000 شقة ما بتحسن أي شركة تكون فيه، أعوذ بالله. هذا بده جهود مضنية وعلى مدار سنوات وعدة شركات والدولة وأجهزة كثيرة لحتى تحقق هذا الموضوع، ويحتاج إلى جهود مضنية وأموال طائلة.
1: نعم.
2: 216,000 مليار دولار. نحن منرحب بأي، أنا قلت لك من أول حديثي، منرحب بأي مشروع استثماري عقاري خطوة في طريق النهوض في سوريا.
1: نعم.
2: كل خطوة إلى رواده، هذه الخطوة إلى رواد معينين، عبارة عن 2000 وحدة سكنية. 2000 وحدة سكنية لا تساوي شيء تجاه الدمار في سوريا.
1: نعم.
2: ولكن لبني في إنهاض سوريا، هذا النقطة اللي أنا أركز عليها يعني.
1: طيب. نعم. طيب سيد أنور، فعلا من هذه النقطة أيضا مرة أخرى، كيف من الممكن أن نستفيد بالشكل الأمثل من هكذا مشاريع لتكون نقطة جذب للمستثمرين، بحيث لا يقتصر الموضوع على هذه المشاريع فارهة، بل يذهب باتجاه آخر متعلق بتلبية احتياجات السوق بشكل حقيقي المتعلقة باحتياجات السكن للطبقة المتوسطة وما دون؟
0: هلا يعني
1: شروط تفرضها الدولة، معايير تضعها الدولة، يعني ما هي الأمور هذه التي يجب أن تفرض من وجهة نظرك؟
0: أستاذي هلا في عندك قانون التطوير العقاري، وهو قانون شبه مجمد حاليا، وهو اصلا قانون سيء. يعني ما في مطور عقله براسه ممكن يجي يشتغل بظل القانون القديم. لذلك هلا في فكره لتطوير قانون التطوير العقاري، يعني لاعطائه قانون حديث اكثر مرونه واكثر ملائمه. هلا المطور العقاري أستاذي هو تاجر ورجل أعمال، يعني مستثمر، يعني أولا وأخيرا عم يتحرك من بلده ويطلع أوفرسيز باتجاه البلاد الأخرى مشان يربح ولا مشان يجي يحل مشاكل الناس؟ ما له فاتح جمعية خيرية، صح ولا لا؟

0: نعم،
1: يعني نحن بكل نعم بكل الأحوال، بكل الأحوال خلينا نقول إنه المستثمر عم يعمل يلي بيقدر يعمله ضمن إطار بحقق مصلحته أولا، وطبعا عم يضيف مثل ما تفضل الأستاذ عماد كل لبنة توضع على أرض الوطن وكل بناء ينشأ هو قيمة مضافة.
0: لذلك يعني سألنا يا سيد أنور على أنه يعني المستثمرين ليس عليهم اللوم، وكما قلت الموضوع ليس يعني مشاريع خيرية، المستثمر أو الدول تريد أن تستفيد، لكن خطة الدولة الفيجن التي تحدثت عنها إلى أي مدى من المهم أن تكون موضوع واضحة ب يعني حل مشكلة السكن المتفاقمة جدا في سوريا؟ بصمة الدولة في الموضوع،
1: خطة الدولة إذا كان بده يكون، نعم أنا أتصور إنه إذا كان بده يكون في خطة واضحة للدولة. وليش عم أقول لك أنا لحد الآن ما شفت؟ لأنه مثلا بظل نظام العمل المصرفي الحالي يلي بيقتضي حبس السيولة ويعني وضع قيود كبيرة على تحريك الناس لأموال هون، ما بيشتغل بمناخ استثماري عقاري. اليوم مثلا إذا كان بتاخدي الأراضي وبدك تبيعيها بسعر السوق أو بالمزادات العلنية أو ما شابه، كمان ما بيقدر الناس يعني بترتفع الكلفة عليهم، ما بإمكانهم ياخدوا بأسعار مدروسة ومعقولة. يعني الدولة إذا ما خصصت على الطريقة اللي كانت يوما ما موجودة بالبلد أراضي مجانية أو شبه مجانية مخصصة للجمعيات التعاونية السكنية، قروض التمويل أستاذي، قروض التمويل اليوم المصارف لا الإسلامية ولا الربوية ولا بيوت المال ولا حدا ما عم تقوم بواجبها تجاه موضوع القرض العقاري. لا، في مؤسسة اسمها هيئة الإشراف على التمويل العقاري بالبلد، وهي مؤسسة من حيث المبدأ ذات أهمية قصوى، ولكن أين التمويل العقاري لتشرف عليه هيئة التمويل العقاري؟
0: نعم.
1: ما في تمويل. فإذا المصارف والمصارف اليوم ما بتتشجع لأنها تشتغل بقوة بمجال التمويل العقاري، لأنه المصارف وقت بتكون المخاطر الاستثمارية كبيرة ما بتقدر تمد إيدها وتفرد رساميلها. فبده يكون في خطة متكاملة تبدأ بالمصارف والعمل المصرفي والتمويل وجهود الدولة، سواء مؤسسة الإسكان أو وزارة الإسكان، وزارة الإدارة المحلية، بدهم يعطوا أراضي بأسعار مدروسة إما مخفضة وإما مجانية، لأنه أملاك الدولة وفي عندك العقارات المستملكة شبه مجانية، فما في مانع أن تطرح مجانا، لأنه يوما ما طرحت مجانا وملكت للجمعيات التعاونية السكنية. يعني بده يكون في شيء معين، أو خلينا نقول بأسوأ الأحوال تقسيط طويل المدى بحد أدنى من كلفة المال يلي بيسموه الفوائد، ولا منسميه ما بعرف كلفة المرابحة أو شو ما بدك، يعني حسب البنك يلي عم يشتغل فيه.
0: نعم، إن كان بنكا إسلاميا أو غير ذلك. طيب سيد عماد، بالنسبة لوضع سوق العقارات في سوريا الآن، يعني من وجهة نظرك كم يجب أن يكون سعر شقة سكنية متألفة من غرفتين وصالة، يعني كما هو متعارف، بمساحة مثلا 90 متر مربع لعائلة بحسب وضع سوريا الحالي دون الأسعار الخيالية الموجودة حاليا؟ وأنا لا أتحدث عن مجمعات سكنية فارهة، أتحدث عن الأبنية العادية أو الأبنية يعني ليست مهترئة وقديمة. طبعا لا نذكر المناطق في دمشق التي فيها أسعار العقارات أغلى من يعني أكبر عواصم العالم.
2: هلا قبل ما نفوت بقيمة أسعار العقارات، طالما منفوت بقيمة أسعار عقارات وعقارات غير موجودة وغير معمرة ومهدومة، شو الفائدة من قيمة العقارات إذا كانت مهدومة؟ أنا جوابا عن سؤالك وتداخلها مع الضيف، موضوع إعادة السكن بالنسبة للشريحة اللي هي منخفضة هي مسؤولية الدولة. هي مسؤولية الدولة، هي أخذة على عاتقها إعادة أعمار المناطق المهدومة. هذه المناطق المهدومة هي مناطق منظمة مو قيمة مضافة. هذا مشروع حاليا تبع بيات هيلز هي مضافة، قيمة مضافة لأن العقارات غير منظمة. أما الأبنية المهدومة اللي موجودة في سوريا المساحات الكبيرة هي مناطق منظمة أساسا خاضعة للتنظيم وهي منظمة، وفي عنا قانون رقم 9 تنظيم المدن والتعدى بالقانون 23 بيسمح للدولة يعيد تعيين

0: تنظيم المناطق المهدمة وتنظيم منهاج عمراني جديد،
1: وهذا هو المأمول،
0: المباني لشركات.
1: نعم، وهذا هو المأمول كي تحل مشكلة السكن بشكل حقيقي وليس بحلول تنقيعية متعلقة بمشاريع استثمارية لا تحل أزمة السوق من السكن. انتهى وقتي، شكرا جزيلا لكم.
0: المشاريع الاستثمارية لا بأس، لا بأس فيها.
1: نعم لا بأس فيها، لكن لا يختصر الموضوع السكني والعمراني على هكذا مشاريع، بل يكون هناك خطة متكاملة. شكرا جزيلا لكما. المهندس عماد الدين شقيفة الخبير في التطوير العقاري كنت معنا من دمشق، السيد أنور وردة المهندس المعماري وخبير في التقييم العقاري كنت معنا من دمشق. في محورنا القادم والأخير نبحث السعي الحكومي لخصخصة الأندية الرياضية وتداعيات هذه الخطوة.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
1: تطرح وزارة الرياضة والشباب في سوريا مشروع تحويل الأندية الرياضية إلى شركات مساهمة عامة في خطوة تقول إنها تهدف إلى إنقاذ الأندية مالياً وتطوير بنيتها الإدارية والاستثمارية. يأتي هذا التوجه بالتزامن مع طرح الاتحاد السوري لكرة القدم حقوق استثمار الدوري الممتاز وكأس الجمهورية لثلاثة مواسم بقيمة مبدئية تتجاوز 3.5 مليون دولار أمريكي.
5: من مدرجات تمتلئ بالجمهور إلى أندية تكافح لتأمين أبسط نفقاتها. تتعدد مظاهر أزمة الأندية الرياضية بين ضعف النتائج ومشكلات التمويل والإدارة وكلفة الاستمرار. ومن هنا عاد البحث عن نموذج جديد لإدارة الأندية وتأمين مواردها إلى واجهة النقاش الرياضي. وزارة الرياضة والشباب تدرس مشروع تحويل الأندية إلى شركات مساهمة أو إدخالها ضمن إطار الخصخصة في محاولة لمعالجة أزماتها المالية وإعادة بناء إدارتها على أسس استثمارية. وفي هذا الإطار يقول مستشار الوزير مجد الحاج أحمد إن المشروع يمثل خطوة إنقاذية، لكنه ما يزال قيد الدراسة ويتطلب تنسيقا مع وزارة المالية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وجهات دولية بما يراعي خصوصية الواقع السوري. الفكرة وفق الحاج أحمد قد تخفف الأعباء عن الأندية وتسرع تطويرها الإداري والفني وتفتح الباب أمام القطاع الخاص لتأمين الموارد واختيار الكفاءات مقابل تحد أساسي يتمثل في تحقيق الربح من دون خسارة البعد الرياضي والتنافسي. الطرح يتزامن مع عرض الحقوق الاستثمارية للدوري وكأس الجمهورية لثلاثة مواسم بقيمة مبدئية تتجاوز 3.5 مليون دولار، ومع خطة حكومية تمتد 3 سنوات لتأهيل الملاعب والصالات وتوسيع الشراكات الاستثمارية. لكن الخصخصة لا تبدأ من توقيع عقد ولا تنجح بمجرد دخول مستثمر، فبين طموحات تطوير الرياضة وتساؤلات حول جاهزية الأندية والبيئة الاستثمارية يبقى مشروع الخصخصة مطروحا للنقاش بانتظار ما ستكشفه مراحل الإعداد والتطبيق.

0: إذن سنناقش في هذا المحور، وريثما يجهز ضيوفنا أهمية خصخصة القطاع الرياضي والدوري السوري، ولعشاق الرياضة ربما يتساءلون هل هذا الموضوع سينعكس إيجابا أم سلبا، ما هي سيطرة الدولة على الدوري الرياضي بعد ذلك، بعد أن تتم خصخصة الأندية، ما دور المستثمر بأن يحصل على ربح أم يسوق لأجندات، هل سيكون هناك استثمار خارجي أم أنه سيقتصر على الاستثمارات المحلية؟ هذا القطاع الرياضي وهي من القوى الناعمة، ربما الدولة تقوم بهذه الخطوة لتشجع يعني الرياضة في سوريا ويسهم هذا القطاع في الدخل السوري، لكن ربما هناك محاذير. سنناقش كل هذه النقاط مع ضيوفنا. ووصل معنا السيد مازن الريس، رئيس لجنة الصحافة الرياضية بسوريا، وسينضم إلينا لاحقا السيد مجد الحاج أحمد، مستشار وزير الرياضة والشباب في دمشق. فعلا سيد مازن، إذا سألناك، هذه الخطوة هل هي من باب تشجيع الدولة لهذا القطاع الرياضي ليدخل في سوق الاستثمار، أم أن الخصخصة ربما ستكون ليست كما هو مأمول منها، بأن تصدر قطاع الرياضة في سوريا يعني أدوار ويعني نتائج مختلفة عما هي سابقا؟
1: السلام عليكم. مساء الخير عليكم وعلى جميع السادة المشاهدين. بالفعل الموضوع مهم جدا، وطرح هذا الموضوع في هذا التوقيت مهم جدا للجميع، خاصة لمن يعمل في قطاع الرياضة، للجماهير، قطاع الرياضة بجميع مجالاته. أعتقد بوجهة نظري بعد الموسم الأول فعليا، بعد التحرير والحضور الجماهيري الذي شهدناه اللافت للنظر فيما يتعلق بدوري كرة السلة ودوري كرة القدم، أصبح المنتج الرياضي يشد الأنظار بالنسبة لوزارة المالية، بالنسبة للدولة ككل، خاصة وأن حتى بعض الحالات الشاذة فيما يتعلق ببعض حالات الشغب لا يمكن أن تذكر حقيقة مقارنة بالموسم ككل. نحن نشاهد معظم الصالات ممتلئة، لدينا أكثر من ديربي، لدينا ديربي في حمص، لدينا ديربي في حما، لدينا عدة ديربيات في دمشق، الحالة الجماهيرية كبيرة جدا، لدينا الكثير من الأندية الشعبية، وبالتالي هذا المنتج أصبح لافت للنظر بالنسبة للجميع، ولكن يحتاج إلى أطر وقوانين محددة.
0: طب هل هناك بيئة قانونية مناسبة لطرح الخصخصة يعني الدوري السوري وقطاع الرياضة بهذا الشكل، أم أنه لا يوجد بيئة قانونية وبذلك ربما يكون الأمر مغامرة؟
1: هناك نوع من المغامرة أكيد، ولكن هذه المغامرة مهما كانت سيئة لن تكون أسوأ من النظام الحالي للرياضة في سوريا. هذا النظام البالي الذي يعتبر الرياضة عبارة عن فقط نشاط أهلي ترفيهي لا أكثر، بينما نحن نملك منتج لافت للنظر يتمناه أي بلد آخر من دول الجوار، حتى فيما يتعلق خاصة عندما نتحدث عن حضور جماهيري. البنية التحتية لدينا مشاكل بها، هذا أمر مقتنعين به جميعا. الموضوع يحتاج للكثير من الدراسة لكي لا ندخل في مخاطرة بيع هذا المنتج بشكل كامل إلى القطاع الخاص، وبالتالي يحتاج الموضوع للدراسة.
0: طب فعلا هذه التخوفات يعني سيد مازن طرحتنا، يعني جعلتنا نطرح هذه الأسئلة. الخصخصة، وأنت تعلم هذه الرياضة قوة ناعمة، وربما قطاع الرياضة وتحديدا كرة القدم من أهم الموارد الاقتصادية عالميا، أنت تعلم الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي والدوري الإسباني وكل ما يحدث في العالم. نحن لا يعني نقول أن نصل إلى هذه المرحلة، لكن هناك دول تستثمر في هذه الأندية وفي هذه الدوريات. إلى أي مدى الدولة تستطيع أن تسيطر على هذا القطاع إذا ما خصصته بشكل كامل؟
1: هو هنا تكمن المشكلة، حيث أن المنتج الرياضي لا يمكن بيعه بالكامل، سيكون هناك الكثير من المخاطرة. ما نفضله شخصيا كعاملين في القطاع الرياضي أو في الإعلام الرياضي هو بيع جزئي، على أن تكون الملكية الأكبر هي للدولة. في الدوري الألماني لكرة القدم، الأندية الألمانية تعمل بنظام 51-49 للاستثمار. لا يمكن من الآن أن ننظر نحن إلى الدوري، لا يمكن أن ننظر نحن بطريقتنا بأن نعمل كما هو الحال موجود عليه في الدوري الإنجليزي الممتاز. نحن دولة ناشئة الآن تبنى، الآن نعمل بأسلوب الدولة، وبالتالي هناك الكثير من العمل الذي يجب أن نقوم به.

0: في هذه الفكرة، وخاصة فيما يتعلق بسن الأنظمة والقوانين.
1: ما هو هذا العمل الذي يجب أن نقوم به؟ مثلا قانون متعلق ب يعني
0: بكل بساطة
1: بالمنظومة القانونية المتعلقة بهكذا.
0: بكل بساطة يجب أن ندرس يجب أن ندرس هذا المنتج ونقارن تجارب دول الجوار ونقارن ماذا فعلته السعودية فيما يتعلق بصندوق الاستثمار السعودي الذي استحوذ على عدة أندية. أين كان هناك مشاكل؟ أين كان هناك بعض الأمور الإيجابية؟ أين يمكن أن نبني؟ وبالتالي يجب دراسة الملف كاملا.
1: طب هل تعتقد أنه ربما يطرح هذا دوري الاستثمار الخارجي، يعني أم يجب أن يحصر بيد الرأس المال السوري، يعني الاستثمار الداخلي؟
0: سواء كان الموضوع محلي أو خارجي، أنا ما أتمناه وأتمنى أن يتم التعمق به هو أن يكون الاستثمار بنسبة 40 إلى 45% للقطاع الخاص. وهناك النسبة الأكبر هي للدولة، لأن الدولة ستبقى قادرة على التحكم بهذا المشروع الرياضي وبهذا النظام الرياضي، ومن ثم من الممكن أن تتوسع التجربة، من الممكن أن نبدأ بعدة أندية، ومن ثم ممكن أن تتعمم القصة.
1: طب ما برأيك ما هي وفق الأندية ووضعها الحالي يعني الأقرب إلى نموذج الخصخصة، أو التي هي يجب أن يعني تخصخص ضمن هذا المسار الذي يطرح الآن؟
0: أنت تتحدثين
1: وفق مستوياتها، يعني وفق مستويات الأندية الموجودة الآن في سوريا.
0: أنا معك بجميع النقاط التي تتعلق بالخطر الموجود على هذه الأندية، الخطر الموجود على الرياضة ككل. هل الرياضة هي عبارة عن نشاط ترفيهي؟ هل الخصخصة ستؤدي بالتركيز على بعض الألعاب الشعبية وإنهاء الألعاب الأخرى؟ عندما نتحدث نحن عن نادي الأهلي مثلا، أحد أكبر الأندية الموجودة في الوطن العربي وليس في سوريا فقط، جماهيريا، تاريخيا، ألقاب كمنشآت، نادي الوحدة كذلك الأمر، نادي الطليعة في حماة لديه منشآت عظيمة جدا. وبالتالي المشكلة الأكبر هي في الوقت الحالي كيفية دخول المال الخاص إلى الرياضة السورية دون أن يؤثر عن كون هذه الرياضة هي حالة مجتمعية تجمع الجميع، تجمع اللاعبين، أهالي اللاعبين، تجمع الجماهير، تقرب الناس من بعضها البعض. لا نريد بيع منتجنا بالكامل، ولكن عدم دخول المال وعدم دخول القطاع الخاص إلى هذا المنتج هو أمر كارثي على الرياضة السورية ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.
1: نعم، انضم إلينا السيد مجد الحاج أحمد مستشار وزير الرياضة والشباب. مرحبا بك سيد مجد. إلى أي مدى هذه الخطوة يوجد يعني لديكم دراسة لها بكل محاذيرها وبكل إيجابياتها وسلبياتها، وهل لديكم بنية قانونية مناسبة تطرح موضوع الخصخصة للأندية في سوريا بحيث أن لا يباع بشكل كامل هذا القطاع؟
2: تحياتي لحضرتك ويسعد مساكي، وتحياتي لضيفك العزيز أستاذ مازن ولجميع مشاهدي تلفزيون سوريا. طبعا للأسف ما زلنا في هذه المرحلة نتكلم عن موضوع الخصخصة، أو الخصخصة هو عنوان جزئي لمجموعة من العناوين، قد تكون خصخصة، قد تكون مشاركة استثمار أو شراكة ذكية مع القطاع الخاص. حتى هذه اللحظة لازلنا قيد البحث والدراسة، ولكن كما قلت لك للأسف لازلنا حتى هذه اللحظة نبحث في تجربة مهمة جدا كانت يجب أن تدخل إلى الرياضة السورية منذ زمن بعيد. للأسف سبقتنا الكثير من الدول بهذه التجربة، قطفت ثمارها، ارتقت بإرادتها، وللأسف نحن لازلنا نبحث في هذه التجربة، ولكن أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل.
1: طب لماذا طرحتم يعني استثمار الدوري الممتاز وكأس الجمهورية لثلاث مواسم؟ هل لأن الدولة لديها رؤية متعلقة بأهمية هذه الرياضة وأن لا تبقى يعني هواية للمتابعين، بأن لن تدخل بمجال الصناعات والاقتصاد وتطوير الرياضة وكقوة ناعمة؟ لماذا تم الطرح يعني موضوع الاستثمار في الدوري وكأس الجمهورية لثلاثة مواسم؟
2: تمام، أنت تكلمت عن الدوري وأنا أتكلم هنا عن الأندية.
1: نعم.
2: الأندية هي بيت الأساس في الرياضة السورية.
1: نعم.
2: عندما تكون الأندية سليمة حتما ستفرز،
1: سيكون الدوري
2: دوريات
1: جيد
2: قوية.
1: نعم صحيح.
2: وعندما تكون دوريات
1: نعم
2: طبعا، والدوريات ستفرز حتما منتخبات قوية تمثل سوريا خير تمثيل.

0: نعم. وبالتالي هنا نحن نتكلم عن الأندية عن إعادة هيكلتها بحيث نضمن لها استدامة مالية وإدارية، بل تعزز دورها في المجتمع وتتحول إلى أندية لها نشاطات ثقافية ومجتمعية، بل تطرح فكرة أن الرياضة هي حق للجميع. ومن هنا تأتي هذه الفكرة، وهي مهمة جدا ودقيقة وتحتاج إلى دراسة حتى تطبق وفق سياق سوري ونضمن مخرجات لها سليمة ترتقي بالرياضة السورية.
1: طيب.
0: فموضوع الأموال هو أمر لازم وضروري، ولا بد منه أن يكون عامل أساسي في ارتقاء البنية الرياضية. وللأسف الأندية اليوم كما يعلم الجميع تعاني من أعباء مالية، تعاني من أعباء إدارية، للأسف تعاني من كثير من المنغصات والمعوقات لا توائم المرحلة المناسبة ولا تجعلها تحقق لنا دوريات قوية وتحقق لنا أيضا منتخبات قوية. وبالتالي من هنا جاءت فكرة دراسة وبحث مشروع الخصخصة أو تحويل الأندية إلى شركات تجارية، شركات نعم. مساهمة.
1: طيب سيد مجد، هل ضمن ما تبحثون عنه في موضوع خصخصة الأندية والتطوير الدوري فيما بعد والوصول إلى منتخب قوي كما ذكرت يمثل سوريا في يعني المحافل الرياضية الدولية، هل تحدثتم بنسبة الخصخصة كم ستكون بحيث أنه لا يتم السيطرة على النادي بشكل كامل بأن يكون هناك حصة للدولة؟ لأنه نعود ونؤكد الرياضة ليست فقط هواية، هي قوة ناعمة تمتد في المجتمع، لها عمق كبير في المجتمع.
0: تماما مثل ما تفضلت، وأنا أشكرك على هذا السؤال. ومن هنا تأتي الدراسة المتأنية لهذا المشروع. نحن درسنا تجارب في كثير من الدول فشلت تماما لأن هذا المشروع نفذ بإطلاقه وسلم نعم. للقطاع الخاص كاملا نعم. مما أدى إلى فشله، ولدينا نماذج كثيرة. ومن هنا نحن ندرس هذا الأمر بحيث يكون ملكية موزعة على الاستثمار الخاص أو شراكة موزعة عفوا على القطاع الخاص وعلى النادي وحتى الجماهير، حتى نخرج من إطار الملكية الفرد الواحد أو الجهة الواحدة. طبعا للمثال وبسرعة، كما تعلم نحن اليوم كثير من أنديتنا وكثير من التجارب التي حصلت في دول أخرى فشلت بسبب تفرد رجل أعمال أو مستثمر واحد في مصير نادي، مما أدى إلى إخراجه من سياق التنافس الرياضي والتركيز على موضوع الربح فقط، مع سوء إدارة، مع عدم وجود خطة، مع عدم وجود شفافية مالية، مع عدم وجود تقرير مالي لازم سنوي، أدى هذا الأمر إلى انسحابه ولدهوره وإلى اختفاء كثير من الأندية. وبالتالي من هذا المجال نحن ضمن مشروعنا ومن ضمن رؤيتنا أن تكون هذه النادي عندما يحول إلى شركة أن تكون أسهمه موزعة ما بين قطاع خاص ونادي وإدارة نادي وجماهير، حتى نضمن مشاركة الجميع وحتى نضمن أن لا يكون هناك احتكار لعملية المساهمة أو المشاركة في استثمار
1: الأندية. خصخصة الأندية إلى أي مدى أيضا ستسهم بموضوع المنشآت الرياضية؟ ولا نتحدث فقط هنا عن كرة القدم، نتحدث عن كل نادي لديه أكثر من رياضة ربما يتميز برياضة عن أخرى، إلى أي مدى سيسهم بإنشاء يعني أو بالأحرى إعادة هيكلة المنشآت الرياضية وبتجديد المنشآت الرياضية في سوريا؟
0: جميل جدا. نحن تكلمنا على الخصخصة أو ضمن مشروعنا، هو ينقسم إلى شقين، شق مالي وشق تنافس رياضي، ودوري هي معادلة متلازمة بعضها، لا يمكن لكل منهما أن يستقل بنفسه. نحن عندما نقول إدخاء القطاع الخاص بطريقة مؤطرة قانونا وبشراكة ذكية لابد أن نضمن له الربح، ونحن نطالب المستثمر أن يحقق الربح، لأنه حتى نضمن الاستدامة المالية لابد أن يكون هناك أرباح لهذا المستثمر حتى تعود بريعها بفوائدها على النشاط الرياضي. ولو قلت لك أن عندما يحقق المستثمر الربح لابد من ذلك أن يقوم بتوسعة منشآت النادي، لابد أن يقوم بتوسعة المباني والاستثمارات والهياكل الإنشائية نعم. لهذا النادي، لأنه عندما يكون هناك أهداف ربحية نعم. بالتالي سيكون من مصلحته. لو أعطيتك مثال، يعني نحن لدينا الآن الكثير من الأندية لديها منشآت وعقارات وأصول ثابتة ولكنها ليست متغيرة، لم تتطور، لم يطر عليها أي تحسين لسنوات طويلة. ومن هنا نحن إذا كنا فعلا نرغب ونرنو إلى أن يكون لدينا تطور تدريجي في الأندية، لابد أن نفرض على المستثمر أن يقوم بتوسعة تدريجية لهذه المنشآت من الأندية، طبعا بما يعود بالفائدة على النادي وعلى المستثمر بنفس الوقت. أعطيك مثال، يعني مثلا لدينا بالدوري الإنجليزي، طبعا يعني الدوري الإنجليزي هم طبقوا من سنوات عديدة، ولكن لديهم رابطة، لا

0: ذلك على الانشاءات وعلى المباني ضمن الانديه قياسا مع زياده التنافس الرياضي.
1: طيب انتهى وقتي لكن نعم انتهى وقتي لكن اريد ان اعود للسيد مازن بدقيقه واحده، هل انت متفائل بهذه الخطوه وما يعني الى ماذا تستند بهذا التفاؤل او لست متفائلا بدقيقه لو سمحت؟
2: مباشره نحن إنهاء النظام الرياضي الحالي هو ضرورة. مهما كانت التجربة القادمة لن تكون أسوأ من التجربة الحالية. نعم. هناك جزئيتين، الخصخصة والتخصص. أيضا لا يمكن أن نقبل بأن يقوم نادي لديه استثمارات بقيمة 100 مليون ليرة سورية بأن يصرف على ألعاب بقيمة 500 ولا مليار ليرة سورية. نعم. الموضوع مرتبط بالخصخصة والتخصص، وهو دور وزارة الرياضة لديها عمل كبير جدا وتحديات كبيرة جدا، والموضوع بحاجة لدراسة، ولكن هذه الدراسة لا يمكن أن تمتد لعدة سنوات.
1: نعم.
2: الخطوة الأولى إنهاء النظام الرياضي الحالي لأنه كارثي على الرياضيين وعلى سوريا ككل فيما يتعلق بالمجال الرياضي.
1: طبعا فوائد الرياضة لا تعود فقط على الرياضيين والأندية، تعود على الصحافة الرياضية، تعود على خلق فرص عمل في الكثير من المجالات. شكرا جزيلا لكما على وجودكما معي في هذا المحور، السيد مجد الحاج أحمد المستشار لوزير الرياضة والشباب كنت معنا من دمشق، شكرا لك. والسيد مازن الرئيس، رئيس لجنة الصحافة الرياضية بسوريا كنت معنا من دمشق أيضا. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة لإستقلال؟
4: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير على
6: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: هروب بشار الأسد من دمشق.
10: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
11: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
12: من تلفزيون سوريا،
10: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
13: ختام النشرة في أمان الله.
10: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم.

0: في عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: عشقا ملا.
1: دير الزور هنا لا يجري الماء فحسب، بل يتدفق التاريخ في عروق مدينة لا تعرف الانحناء. دير الزور عروس الشرق السوري التي غسلت وجهها بمياه الفرات لآلاف السنين، وظلت شامخة مثل مآذنها، صبورة كأشجار مناطقها الغربية. لطالما كان جسرها المعلق رمزا للمدينة ومحل فخر أهلها، وهو اليوم وإن غيبه الدمار فإنه لم يفارق ذاكرة الديريين وأغانيهم. كل حجر في دير الزور يحفظ صدى المولية، وكل شارع يروي قصة كفاح لأهلها الذين جبلوا طين أرضهم بلا عزة والكرم.
0: مثل ريم الغزال تحدر لسيوت، والله لمنطوني الغالي لا طق واموت.
1: من ساحاتها التي شهدت بطولات الأجداد إلى أسواقها التي تفوح برائحة الأصالة، تبقى الدير مدينة الوفاء. هي الديرة التي تفتح قلبها قبل أبوابها، وتستند إلى الفرات كفارس يستريح بعد معركة طويلة، مؤمنة بأن الفجر يولد دائماً مهما طال الليل.

0: نشرة جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. وزارة الداخلية تحبط عملية لداعش في السيدة زينب بريف دمشق، وتقول إنها حيدت عنصرين حاولا استهداف جهة حكومية بعبوة ناسفة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تدهم منازل على أطراف بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة وتختطف مدنيا بعد تفتيش منزله. البنك الدولي يمنح سوريا 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي، ووزارة المالية تقول إن المنحة ليست قرضا ولن يتم إعادة دفعها في المستقبل. تعليق حركة المرور على الجسر الترابي في دير الزور، ولجنة الاستجابة الطارئة تدعو المواطنين إلى التقيد بالإغلاق. أهلا بكم مجددا. أعلنت وزارة الداخلية تحييد عنصرين من تنظيم داعش في منطقة السيدة زينب بريف دمشق بعد اشتباك مع قوات الأمن في أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة. وأضافت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العنصرين كانا يخططان لاستهداف جهة حكومية، مشيرة إلى العثور على عبوات ناسفة وأسلحة بحوزتهما. للحديث أكثر ينضم إلي عامر العاصي، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. بداية، مرحبا بك عامر. إذا ما هي المعلومات المتوفرة لديك حول ما حدث بمنطقة السيدة زينب، وإلى ماذا تشير التحقيقات الأولى؟
1: نعم، إذا بحسب ما بروي إعلام رئيس دمشق فإن كان هناك دورية لتدفع لقوات الأمن الداخلي تمكنت من تخليط عنصرين تعاون لتنظيم داعش في منطقه السيده زينب، واتى تنفيذ هذه الدوريه الليليه مهامها في الطريق الواصل للسكنات والمقرات الحكوميه في تلك المنطقه. لاحظ وجود عنصرين او شخصين مرسمين حول معرفه من هؤلاء الاشخاص ومن هم، فدار اشتباك ما بين الدوريه وما بين الشخصين المرسمين، ومن ثم تبين لاحقا ان هؤلاء الشخصين كانا يحاولا زرع عبوة ناسفة في المنطقة لاستهداف جهات حكومية بحسب مديرية اعلام ريف دمشق، وايضا كان بحوزة هؤلاء او هذان الشخصان عبوات ناسفة واسلحة من شأنها ان تكون لتنفيذ ايضا يعني عمليات في منطقه السيده زينب او في مناطق اخرى، لان هناك ايضا لديهم عبوات ناسفه. ياتي هذا يعني هذه الحادثه بالتزامن مع الواقعه التي حدثت يوم امس في جرمانة التسير الذي حصل وادى لوقوع جرحى واضرار في ممتلكات المدنيين يوم امس. ايضا ياتي اليوم حادثه اخرى مشابهه، وفي اوقات سابقه كان هناك تفجيرات في جهات ضربت عده مناطق. هذه التفجيرات من شانها ان تضر بامن واستقرار المنطقه وان تؤثر على استقرار المنطقه. جهات يعني كثيره تحاول تعزز الامن والاستقرار، وتحاول قوى الامن الداخلي ضبط الامن واستقرار المنطقه بقدر المستطاع من خلال الدوريات الليليه ومن خلال تكثيف الحواجز ومن خلال التفتيش ومن خلال يعني الرصد والمتابعه لهذه الجهات ولهذه المجموعات التي تحاول دائما الضرر في المنطقه والتي تحاول ضرب وزعزعه الاستقرار فيها. لكن وزاره الداخليه ومن خلال الفرق ومن خلال الجهات التي تدفع لها تقوم دائما ب يعني رصد تحركات الاشخاص وتحبط الكثير من العمليات. هناك فصل اكثر من عمليه في الاوقات السابقه، اما اليوم فكان هناك اشتباك مع هؤلاء الاشخاص في منطقه السيده زينب، ومن ثم تم تحييدهم وعثر على يعني وعثر

0: على تعبوات ناسفه واسحه كانت تفوقتها.
1: عامر، هل تم الوصول من خلال هذين العنصرين الى عناصر اخرى من داعش في المنطقه؟
0: نعم، هبه حتى اللحظه فان تحقيقات من قبل وزاره الداخليه جاريه، وهناك تحقيقات من قبل ايضا الادله الجنائيه والجهات التي تدفع لوزاره الداخليه لمعرفه من هؤلاء الاشخاص للوصول، لان كان هناك اشخاص ايضا مرتبطين بهم للوصول، لان كان هناك مجموعات ايضا ترتبط بهم في مناطق اخرى. التحقيقات مستمره ولم يعني تصدر وزاره الداخليه اي خبر يتعلق بهذه الحادثه حتى اللحظه، انما كان هناك يعني توضيح من قبل مديريه ريف اعلام ريف دمشق وضحت ما حدث والقصه ومدارسات تلك القصه بانه تم تحريض هؤلاء العنصرين وكان بحوزتهم عبوات ناسفه واسلحه، وكان يحاول زرع عبوه ناسفه بانشائها ان تستهدف جهات حكوميه وتثير يعني زعزعه القصه في المنطقه كما حدث في اليوم الماضي من تفجير في منطقه يعني جرمانا، وايضا التحقيقات في تفجير يوم امس مستمره حتى هذه اللحظه من قبل قوات وزاره الداخليه تحاول التوصل الى من يقف وراء هذه التفجيرات ومن يحاول زعزعه امن واستقرار المنطقه بعد يعني اشهر من يعني ضبط المنطقه وعدم يعني وجود ثغرات، لكن في الاوقات يعني الاخيره كان هناك بعض التفجيرات، وكل هذه التفجيرات يعني ومعظمها يدفع ويقف وراءه تنظيم داعش.
1: نعم، شكرا لك عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا، شكرا لك، كنت معي من دمشق. أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق إلقاء القبض على عصابة منظمة مؤلفة من 8 أشخاص امتهنت خطف رجال الأعمال والتجار وأصحاب المنشآت وابتزاز ذويهم مقابل فديات مالية، وذلك بعد ورود عدة بلاغات ونتيجة متابعة أمنية دقيقة. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها ضبطت خلال العملية أسلحة متنوعة شملت رشاشا وبنادق آلية ومسدسات وقنابل وذخائر، إضافة إلى حجز عدد من السيارات التي تبين أنها اشتريت من الأموال المتحصلة من عمليات الخطف. وبالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بتنفيذ 4 عمليات خطف بالتعاون مع أشخاص متوارين واستهداف أصحاب شركات ومنشآت، حيث تجاوزت قيمة الفديات التي حصلوا عليها 135 ألف دولار. توفيت سيدة متأثرة بجروحها من جراء التفجير الذي وقع في جرمانة بريف دمشق، وفق ما أكده مدير صحة ريف دمشق لتلفزيون سوريا الدكتور توفيق حسابة، ما يقلص عدد المصابين بالتفجير إلى 13 مصابا. هذا ورصدت مراسلة تلفزيون سوريا عودة الحياة إلى طبيعتها وآخر التطورات في جرمانة في ظل الإجراءات المتخذة على الأرض بعد التفجير.
2: عادت الحياة إلى طبيعتها هنا في حي الروضة في مدينة جرمانة بريف دمشق بعد إعادة فتح الطريق أمام حركة المرة والسير عقب الانتهاء من إزالة آثار التفجير وتنظيف المكان بالكامل. هنا وقع التفجير الذي استهدف حافلة لنقل الركاب بعبوة ناسفة زرعت في هذه الحافلة في أحد الطرق الحيوية والمكتظة بالسكان والمارة، ما أسفر عن إصابة 14 مدنيا من دون تسجيل وفيات. 7 من المصابين نقلوا إلى مشفى المجتهد، بينهم 3 حالات حرجة و4 حالات مستقرة، فيما نقل مصابون آخرون إلى مشفى المواساة ومشافي ومراكز طبية داخل مدينة جرمانة. ما زالت الجهة التي تقف وراء هذا التفجير مجهولة حتى هذه اللحظة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة وجمع الأدلة من قبل الجهات المعنية في وزارة الداخلية لكشف ملابسات هذا التفجير وتقديم المتورطين إلى العدالة. ديالى البحري، تلفزيون سوريا، ريف دمشق.
1: هذا ودان مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق واصفا إياه بالعمل الإرهابي الجبان والغادر، وأكد عبد الباقي في تصريح خاص

0: لتلفزيون سوريا أكد على ضرورة ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم. وقدم عبد الباقي تعازيه لأهالي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين ومشددا على أن استهداف المدنيين الأبرياء جريمة لا يمكن تبريرها وأن المسؤولين عنها سينالون جزاءهم العادل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة جبات الخشب في ريف القنيطرة. وأضاف مراسلنا أن الدورية فتشت عددا من المنازل واختطفت أحد المدنيين. كما توغلت دورية أخرى في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتفتيش عدد من المنازل قبل أن تنسحب باتجاه قاعدة تل أحمر غربي. تتواصل في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة جهود الحد من حوادث الغرق بعد سلسلة من الحوادث المأساوية التي أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال خلال السنوات الماضية.
1: شهدت بلدة جبات الخشب خلال السنوات الماضية حوادث غرق مأساوية أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال، كان آخرها طفلاً لم يتجاوز 13 من عمره. في حادثة عادت المطالبة بإيجاد حل يمنع تكرار هذه المآسي.
2: الفكرة من هذا السياج من كثرة الحوادث اللي صارت عنا بهاي البلدة، غرق أطفال وآخر طفل كان ابن عمي بيكون، فنشكر الأندوف لأنه دعمنا بهذا السياج بالاشتراك مع مجلس بلدة جبات الخشب والدفاع المدني، والحمد لله يعني هذا السياج بحد 100% من الغرق والأذى للأطفال.
1: بدعم ومشاركة من قوات الأندوف وعناصر الدفاع المدني وأهالي البلدة، بدأت أعمال تركيب السياج في خطوة تعكس التعاون بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع.
3: قامت قوات المتحدة قوات الأندوف في محافظة القنيطرة بعمل شبك أو تصويني لبركة جبات الخشب بعد غرق طفل فيها من قرية جبات الخشب. اليوم قامت قائد قوات الأندوف بتدشين هذا العمل الذي قاموا به قوات الأندوف.
1: دشنت اللواء أنيتا قائد قوات الأندوف هذا المشروع، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي لحماية الأطفال وتعزيز إجراءات السلامة، على أمل أن تضع حداً لحوادث الغرق التي شهدتها المنطقة.
4: يأمل الأهالي أن يسهم هذا السياج في إنهاء سلسلة الحوادث المؤلمة وأن تتحول هذه المبادرة إلى نموذج يحتذى به في حماية المجتمعات المحلية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة جبات الخشب.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص باشتباكات حصلت بين عائلتين في قرية الطامورة قرب مدينة عندان بريف حلب الشمالي. وذكر مراسل أن الخلافات حصلت قبل أكثر من يومين لتتطور لاحقا وتتحول إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل شخصين. هذا وتدخلت قوى الأمن الداخلي في المنطقة عقب الحادث.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين بتهمة التجار بالمخدرات وترويجها في محافظة طرطوس. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من الحشيش إضافة ل 5000 حبة كبتاجون، وذلك إلى جانب أسلحة وذخائر كانت بحوزتهما. وأضافت الإدارة أنها صادرت المواد المضبوطة وأحالت المتهمين للقضاء المختص. وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي في سوريا وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكن رقميا. وأوضح البنك الدولي أن المنحة ستدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة. كما تهدف المنحة لتعزيز القدرة التشغيلية للبنك المركزي ووحدة الاستخبارات المالية، وسيمول المشروع البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية والبيئة التقنية. من جانبه قال حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان، قال إن تقديم المنحة محطة مهمة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية وخطوة أساسية نحو بناء قطاع مالي حديث. من جانبه أوضح وزير المالية محمد السربرنية أن المنحة التي قدمها البنك الدولي بهدف دعم إصلاحات القطاع المالي ليست قرضا، ولن يتم إعادة دفعها بالمستقبل إلى البنك الدولي. كما أضاف برنية أنه مع منح هذه المنحة الأخيرة والتي تعد الخامسة، يرتفع إجمالي قيمة المنح المعتمدة حتى الآن إلى 491 مليون دولار أمريكي. هذا وأشار الوزير إلى أن العمل يجري حاليا على إعداد مشاريع منح إضافية تستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم جهود التعافي والتنمية المستدامة. وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقع اتفاقية منحة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم صندوق سوريا الإنساني وتعزيز الاستجابة للاحتياجات العاجلة في البلاد. وتهدف المنحة إلى تمويل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفا ودعم أولويات الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تمكين الشركاء المنفذين من إيصال المساعدات بسرعة وفاعلية، خاصة في ظل الأزمات المتداخلة كالنزاع والنزوح والكوارث الطبيعية. كما تسهم المنحة في تعزيز مرونة التمويل الإنساني وتسريع الاستجابة للاحتياجات الطارئة، إلى جانب دعم الجهود الدولية لتحسين التنسيق وفعالية العمل الإنساني. أنهت كوادر الشركة السورية لنقل النفط أعمال إعادة تأهيل وتوسعة الساحة الغربية المخصصة لاستقبال صهاريج النفط في إدارة المنطقة الوسطى بمدينة حمص. وبحسب وكالة سانا، فإن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة التفريغية إلى نحو 1000 صهريج يوميا، بما يسهم في تسريع تزويد المصافي بالنفط الخام وتخفيف الاختناقات المرورية. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن مرفأ بانياس سجل نشاطاً ملحوظاً باستقباله منذ بداية العام الجاري 108 ناقلات محملة بأكثر من 3 ملايين طن من المشتقات النفطية. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المرفأ صدر أكثر من 2 مليوني طن من النفط العراقي العابر للأراضي السورية بنظام الترانزيت عبر 30 ناقلة، إلى جانب استقباله 19 سفينة خضعت لأعمال صيانة وإصلاحات متنوعة شملت الإصلاحات الهيكلية والميكانيكية وتحويل بعض السفن لنقل المواشي، معتمدا على كوادر وطنية ذات خبرة عالية وفق المعايير الدولية المعتمدة.
أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتعليق حركة المرور على الجسر الترابي في دير الزور، وأرجعت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور السبب إلى ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وحفاظاً على السلامة العامة. هذا ودعت المواطنين إلى التقيد بالإغلاق ريثما يتم تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة. نفى مدير المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور نفى وجود أي زيادة في الإطلاقات المائية من سد كديران على نهر الفرات، موضحا أن التمرير المائي رفع خلال الأيام الماضية من 500 إلى 600 متر مكعب في الثانية بهدف زيادة توليد الكهرباء خلال موجة الحر. وأضاف بكور أنه تم اليوم خفض كمية

0: التمرير إلى 300 متر مكعب في الثانية لمدة 3 أيام، وذلك لإتاحة استكمال صب قواعد جسر السياسة، على أن تستأنف بعد ذلك عملية تمرير 600 متر مكعب في الثانية حتى نهاية الشهر الجاري وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الشركة السورية للكهرباء. قال مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية عبد الكريم القادري، قال إن عقود العاملين لم تنتهي من الملاك، وإنما انتهت مدتها القانونية وأصبحت خاضعة لضوابط وشروط جديدة لتجديدها. وبين القادري في تصريحات صحفية أن الوزارة استقبلت نحو 32,545 طلبا لتجديد العقود، ووافقت على تجديد 31,800 عقد بعد استيفاء الشروط المطلوبة، في حين لم يجدد عدد محدد من العقود بسبب عدم مطابقة المؤهل العلمي للاختصاص المطلوب. بدأت جمعية الصاغة في دمشق بإجراء يهدف لاستبدال الليرات والأنصات الذهبية القديمة بمسكوكات جديدة وفقا لمعايير صارمة بعد رصد عدم التزام سابق بالعيارات بشكل دقيق، مؤكدة أن المدخرات لدى المواطنين بمأمن وقيمتها محفوظة، لكن لا يجب على الصاغة بيع أي ليرات أو أنصات قديمة مقابل إتاحة شرائها.
1: تزامنا مع استبدال الليرة السورية القديمة، تجري عملية استبدال أخرى للمسكوكات الذهبية لأسباب مختلفة، حيث يجري سحب الليرات والأونصات القديمة من السوق تدريجيا.
2: هلا بالنسبة للذهب القديم لازم يتعالج وينسحب من السوق بشكل تدريجي، لأنه صار في ناس بفترة الأزمة نفوسها مريضة، لعبت بعيارات الذهب وخاصة الليرات والأونصيات، فالناس صارت تخاف شوي من هذا الموضوع. هلا بالنقابه الجديده الموجوده عم يصير دمغات جديده ومراقبه 100% اكثر وفي دقه اكثر، واللي عم يتلاعب ان شاء الله عم يتلاحى، وفي قسم كبير منه على حسب ما سمعت تم القاء القبض عليهم ونعرف ورشاتهم وتحاسبوا، وان شاء الله بيكون الذهب بعد فتره منيحه، يعني مو كثير طويله، نضيف 100%.
3: هلا بالنسبة لليرات القديمة انه منعوا انه مبيعها، لانه عم يطلع عياراتها شوي واطية، يعني ما انا معاييرها مثلا هي 875 من اصل 1000 لازم تطلع، فعم تطلع 860 55، عرفت؟ فمنعونا انه نبيعها، بس المشترية عادي من الزباين، بس انه يفضل انه نقصها وللسهر طبعا بتروح. فهلا الليرات الجديده كلها عليها سيف دمشقي، معاييرها 100% 875 عم تطلع، فهيك الزبون بيرتاح ونحن بنرتاح بالبيع والشراء، ما بنتخالف عليها.
1: ياتي ذلك بعد اعتماد جمعيه الصاغه بدمشق مسكوكات جديده بمواصفات عاليه تحول دون الغش والتلاعب على حد تعبيرها.
4: طبعا حاليا بعد التحرير اعتمدنا الليرات أو المسكوكات الجديدة بمواصفات عالمية عالية، ما في مجال للتزوير أو الغش بالعيار، أو يعني مطابقة للمواصفات العالمية القياسية. القديمة كان في تساهل شوي يعني بموضوع العيار، يعني بقوله ممكن يكون أدنى شوي من معايير، وحاليا نحن يعني عم نعمم أنه الأفضل شراء المسكوكات الجديدة. يعني
1: تختلف هذه الآلية عن استبدال العملة، إذ تحتفظ المدخرات الذهبية بقيمتها مهما طال وقت الاحتفاظ بها، وإن كان يفضل الاستعاضة عنها بالمواصفات الجديدة.
5: إذن فإن عملية استبدال المسكوكات الذهبية القديمة بالجديدة ترتبط بمدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، وعلى الزبائن اليوم الانتباه عند شراء الليرات والأنصات بأن تكون من الإصدارات الجديدة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: تشكل بسطات المحروقات في الرقة خطرا على السكان في بعض الأحياء السكنية، وذلك بسبب اعتماد أصحابها على تخزين المادة في منازلهم، ما يجعلها عرضة للانفجار والحريق وتهدد بذلك السكان المجاورين.
6: تنتشر في شوارع مدينة الرقة بسطات بيع المحروقات، وتوجد على جوانب الطرقات وفي الأحياء السكنية

0: ورغم أن هذه البسطات وفرت للمواطنين سهولة الوصول إلى المحروقات، فإن انتشارها داخل الأحياء يثير مخاوف متزايدة بسبب غياب إجراءات السلامة، ولا سيما مع استخدام بعض المنازل كمستودعات لتخزين كميات من المواد القابلة للاشتعال.
1: أول شيء البسطات موفرة، ساعة 11 بالليل بتوقع على بيت حي واحد صاحب بسطة تلقى عنده بنزين، تمام؟ الشغلة الثانية ضررها أنه صايرة بين الأحياء وبين الأماكن المكتظة بالناس.
2: بالنسبة للبسطات الموجودة من ضمن الحارات بالبيوت، يعني بين هالبيوت خطر يعني قنبلة موقوتة. يعني صراحة أنا واحد الناس ساكن بحارة كلها محلات محروقات، وصراحة يعني كل ما نفوت نطلع نحسب حساب هالساعة هاي إنه لا سمح الله صار شيء، المشكلة بسطة جنب بسطة، يعني وحدة تأثر على الثانية.
0: لعل توفير المحروقات بشكل دائم أحد إيجابيات هذه البسطات، وهو يوفر فرص عمل للبعض، إلا أنه لا يلغي المخاطر التي تفرضها على السكان نظرا لاحتمالية وقوع حرائق أو انفجارات، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.
3: بشتغل بسط مازوت، عندنا 3-4 بيدونات عم نترزق الله فيهم، الحمد لله رب العالمين. هاي المعيشة وهي اللي الله عطاني إياها، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لخطورة للمدنيين وما مدين إن شاء الله ما في خطورة، بيدونتين 3-4 ما في ذات أهمية الحمد لله. وهي الجيران وهي الحارة وهي الناس وهي الزباين وهي الناس كلها عم تشهد، قلنا الحمد لله ما في لا خطورة ولا شيء، الحمد لله رب العالمين.
0: وبين حاجة الباعة إلى لقمة العيش ومطالب بتشديد إجراءات السلامة، يبقى هذا المشهد واحدا من الملفات التي تفرض تحديا يجمع بين الاعتبارات المعيشية ومتطلبات السلامة العامة.
4: تحتضن ورشة متخصصة في مدينة حلب مبادرة لإحياء فن الطباعة الشمسية، إحدى تقنيات الطباعة الفوتوغرافية التاريخية والتي تعتمد على أشعة الشمس لإنتاج الصور، في مبادرة لتعريف المشاركين بهذا الفن وإعادة أحيائه.
5: أنا اسمي زينة سلامة، خريجة كلية فنون جميلة دمشق قسم حفر وطباعة. الطباعة الشمسية هي بنفس فكرة الطباعة، يعني هي منحضر كليشيه منحفرها منأسسها من حسب طبعا الطباعة إذا بدنا إياها سطحية أو طباعة غائرة، هي نفس المبدأ بس بدون ما نحن نكبس. مبدئيا هي الشمس هي أو الضوء هو اللي بيقوم بعملية الطباعة، فهو منأسس العمل إذا كان ورق أو قماش منأسسه بمادة حساسة للضوء، تعمل فوقه يمكن مواد خامات أشياء أو حتى صور، والشمس هي بتاخد المادة بتطلع زرقاء وما بتاخد محل ما حاطين نحن الأشياء.
6: أنا اسمي عوا العجيلي، فنانة تشكيلية بمجال الحفر والطباعة. للأمانة أنا أول ما سمعت عن الورشة عن طريق مشروع حي، فأنا رأساً تشجعت أنه أنا أجي، لأنه حلب هي بحاجة لتعطي مساحات تجريبية للفنانين التشكيليين أو حتى للي حابين يتعلموا فن، ليقدروا أنه هنن يمارسوا هاي التقانات اللي عابين علينا عنها، ويكون في عندهم مساحة ليتشاركوا الخبرات مع ناس عندهم نفس الاهتمامات ليقدروا يطلعوا بأعمال فنية وقيم جمالية. الورشة الأمانة هي كتير مميزة، أنا كوني مختصة بمجال الحفر والطباعة، اليوم في أشياء أنت قد ما كنت مختص فيها ودارسها ومتعمق فيها، لا يزال الفن قادر أنه هو يدهشك كل يوم بشيء جديد، قد يكون بسيط بس هو بيفتح لك آفاق كتير كبيرة. فأنا بشوف الشيء الجديد اليوم نحن عملناه أنه أخذنا تأثير الطبيعة، تأثير الضوء مع القيم الجمالية اللي إحنا عم نفرضها لنطالع بالأخير عمل تشكيلي أو قيمة جمالية جديدة ما كان ممكن أنه نحن نكتشفها بأي مكان تاني.
4: تستمر الإجراءات القضائية في عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية وسط توافد الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط أشخاص بارتكاب انتهاكات خلال حكم النظام المخلوع.
7: تستمر الإجراءات القضائية داخل أروقة عدلية إدلب

0: التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية، وسط توافد من الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط مرتكبي انتهاكات النظام السابق.
1: باشرت النيابة العامة باستقبال الادعاءات المقدمة ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم بانتهاكات بحق الشعب السوري خلال فترة الثورة السورية المباركة، وسيطبق في هذه الغرف القضائية القوانين السورية ذات الصلة والقوانين الجزائية وقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإجراءات طبعا وإجراءات التي تسير بها هذه الدعوة إجراءات سريعة. وقد بلغ عدد هذه الدعاوى المسجلة من تاريخ القرار الصادر عن السيد وزير العدل حتى تاريخ اليوم هو حوالي 100 دعوة، ويوجد أشخاص موقوفين على ذمة هذه الدعاوى.
0: يؤكد مختصون أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاكمات، بل تشمل كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام قضاء مستقل.
2: بدأت محكمة العدالة الانتقالية بإنشاء غرف لها في كل العدليات في المحافظات السورية ومن ضمنها إدلب، وبدأ توافد الأهالي لتقديم هذه الدعاوى، ومنها دعاوى القتل ودعاوى الاختفاء القسري ودعاوى أيضا الخطف مقابل فدية وكثير من الدعاوى التي تختص بها محكمة العدالة الانتقالية. لذلك نحن كمحامين أيضا نقوم بالتوكل عن أهالي وذوي الضحايا لمتابعة هؤلاء ولينالوا جزاءهم، لأن إيمانا منا كمحامين وإيمانا من الأهالي وأيضا دعم من الحكومة ووزارة العدل بأن هذه الخطوة هي خطوة مهمة لا يمكن لاستقرار سوريا إلا بتحقيق العدالة الانتقالية في هذه المرحلة، ليصار إلى هناك أيضا السلم الوطني أو السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.
0: مسار قضائي يستند إلى ركائز العدالة الانتقالية بدءا من التوثيق والمحاسبة وصولا إلى إصلاح المؤسسات وضمان الإنصاف لكافة الضحايا.
3: مع استمرار تلقي البلاغات وتدقيق الأدلة، يتشبث الضحايا بحقهم في نيل العدالة عبر المؤسسات المختصة، لتكون المحاسبة القانونية خطوة حاسمة على طريق ترسيخ العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب. لتلفزيون سوريا عبد الله مجني، مدينة إدلب.
4: رغم دخول معظم أصناف الفواكه الصيفية ذروة موسمها وارتفاع الكميات المعروضة في أسواق دمشق، ما تزال الأسعار مرتفعة ما يحد من قدرة المواطنين على شرائها ويطرح تساؤلات حول أسباب استمرار الغلاء.
5: الكميات تزداد لكن الأسعار لا تتراجع، مفارقة يواجهها المستهلكون مع استمرار ارتفاع أسعار العديد من أصناف الفواكه الصيفية رغم توقعات بانخفاضها بالتزامن مع وفرة الإنتاج. يؤكد تجار ومزارعون أن الأسعار لا ترتبط بحجم الإنتاج وحده، بل تتأثر بعوامل عدة تحدد الكميات المتاحة في السوق المحلية. فمع توجيه جزء من الأصناف عالية الجودة إلى التصدير، يتراجع المعروض محلياً، ما يسهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى في ذروة الإنتاج.
6: هلا مثلا على حسب الانتاج، انتاج مثلا الزراعي اذا مثلا الكاوز حمله خفيف، اجى البرده ضرب الزهر كله، تم محافظ على سعره غالي، يعني حتى بضم موسمه غالي، وايام السفر اذا بيكون كميات كثيره وفي سفر كمان بيرتفع اسعاره، كل الغذاء بيجي على السوق بياخذوه المصدرين، بخف البضاعه بالسوق بتغلى، هذا السبب.
7: هلا اي ماده بتضل غاليه هي حتى لو بموسمها اللي بتتصدر، على مثلا عندك الكراز، عندك المشمش بالذات انواع منه محدده مثلا مثل العجمي، يعني هذا دائما هدول المواد اللي هي بلدنا بتصنعها يعني طعمتها فوق اللذيذه. يعني
5: استمرار ارتفاع الاسعار ينعكس بشكل مباشر على خيارات المواطنين وقدرتهم الشرائيه، اذ ان اصنافا كثيره من الفواكه اصبحت اليوم تحتاج الى حسابات قبل شرائها، وباتت الاولويات تتجه نحو تامين المواد الاساسيه، في حين أصبحت الفواكه بالنسبة لبعضهم مرتبطة بالمناسبات أو استقبال الضيوف بعد أن كانت جزءاً من الاستهلاك اليومي.
8: رفاهيات، صارت رفاهيات إلنا ولا لغيرنا، إلا للي معه مصاري، اللي عم يشتغل له كل يوم 100 و 150 دولار، هذا بيشتري له بيستغني عن 30 40 دولار بيشتري له شوية فواكه ويا سلام، أما اللي بيشتغل له ب 100 ب 150 ألف ورقة بالنهار، يروح يشتري فيهم كيلو شرحات دجاج ويشتري فيهم كيلو رز ويطبخهم ويطعمي ولاده، اما الفواكه ينساها.
9: يعمل كده ما في، نص كيلو كيلو يعني، شيء موجود ولا شيء ما في.
7: بعدين الاتفاق هاي والله صارت شغله نادره، مو كثير يمكن العالم عم تاكلها.

0: قلت شو يعني صار كله أبدع، يعني الواحد يأكل ويشرب أبدع من كل شيء.
1: في موسم كان يفترض أن تكون فيه الفواكه الصيفية أكثر حضورا على موائد السوريين، لا تبدو المشكلة في غياب الفواكه من الأسواق، بل في الغلاء والقدرة الشرائية اللتين جعلتها خارج حسابات بعض الأسر. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
2: هذا وتتنوع أصناف الفواكه وتزداد وفرتها في أسواق مدينة حما مع تفاوت أسعارها بين صنف وآخر، فكيف يقيم السكان في المدينة أسعار الفواكه ومدى تناسبها مع دخل العائلات وقدرتها الشرائية؟ نتابع ذلك في المادة التالية.
3: كيف شايف أسعار الفواكه وهل بتحسن تشتريها ولا لا؟
4: هلا أسعار ممتازة حاليا، ممتازة ممتازة، ما في غلاء مني حاليا.
5: الدراء، الخوخ، كله غالي، ما في شيء رخيص.
3: انت عم تحسن تشتري فواكه؟
5: ما احسنت لا والله، باخذ خيارات، ما باخذه من الغالي من الوسط.
6: الجبس بالارض، شو الجبس 1500 ليره، الدراء نفس الشيء، معك من 8 وانت طالع مثلا 7 8 وانت طالع، كل واحد بياخذ على حسب ما بده. موجود الوسط والعادي والجيد والممتاز.
7: بدنا نرقد الانسب والاحسن لنا بالنسبه للسعر بالنسبة للجودة. بشكل عام الأسعار يعني شبه مقبولة يعني، بس بدك المدخول، هو مشكلتنا كله من المدخول نحن.
8: كويسة عادية عادي أحسن من أول.
9: ما ضروري نوع أول أخذه، بأخذه نوع ثاني أنا مثلا.
3: يعني موجود
9: حسب الراتب، يعني حسب راتبه الواحد.
10: أنا وجلالة أدري وموظفة وإلي راتب، ما دقت المشمش هالسنة، ما دقته لا هو ولا الكرز.
11: يعني لا غالي كثير ولا رخيصة، بدك تقول وسط يعني.
12: نوعا ما بدل ما ناخذ 3 كيلو عم ناخذ كيلو. بناخذ كيلو تفاح، انتبهت شو النقطة؟ بناخذ مثلا كيلو تين، صار عندي 3 اشكال بس من طبعا من كيلو كيلو كيلو، طبعا مو كل يوم هي العملية بتتكرر معنا، بالاسبوع نهار.
13: أنا أجا موسى من مشمش كله ما قدرت أجيب غير كيلو واحد. أنا صاحب دخل محدود. مشمش اللي هو مشمش زراعة محلية. ما قدرت.
8: غالية غالية كتير، يعني كل واحد عم بيع شكل. لو حددوا الأسعار كل واحد مثلا، هذا يبيع التيم 25 هذا يبيعه 25، هذا يبيعه 30 هذا يبيعه 30.
2: أظهر تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن سوريا شهدت عودة أكثر من 1,700,000 لاجئ ونحو 2 مليون نازح داخلي منذ كانون الأول 2024، إلا أن وتيرة العودة تباطأت خلال الربع الثاني من عام 2026 نتيجة لتعقيدات متزايدة تؤثر على قرارات العائدين. وأشار التقرير إلى أن معظم العائدين يعتزمون البقاء، لكنهم يواجهون تحديات كبيرة تعيق اندماجهم، أبرزها الصعوبات الاقتصادية ونقص الخدمات ومشكلات السكن والوثائق القانونية، إضافة إلى مخاطر أمنية محلية. وأكد التقرير أن تحقيق عودة مستدامة يتطلب دعما متكاملا يشمل تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وتعزيز الحماية والدعم النفسي. وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في خطوة وصفتها الدول الثلاث بأنها تعكس التزامها بتعزيز الأمن الجماعي والردع المشترك في مواجهة أي عمل عدائي. من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اتفاقية الدفاع المشترك لا تستهدف أي دولة، وهي مفتوحة لمشاركة الدول التي تهدف لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
14: اتفاقية دفاع مشتركة بين السعودية وتركيا وباكستان، تحالف جديد في منطقة تشهد تصعيدا وتوترا متزايدا، يعيد تشكيل التحالفات الأمنية والإقليمية وحماية المصالح المشتركة. اتفاقية مكة وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. ونصت اتفاقية مكة للدفاع المشترك على أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يعد هجوماً على جميع الدول الأطراف، بما يعزز مبدأ الردع الجماعي ويؤكد التزامها المشترك بمواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها وسيادتها، كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي والعسكري وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث، بما يرفع مستوى الجاهزية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. الخارجية السعودية قالت إن الاتفاقية لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وليست مرتبطة بمساع نووية بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة، في حين أشارت الخارجية الباكستانية إلى أن الاتفاقية تنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعد هجوماً على الدول الموقعة على الاتفاق، الأمر الذي أكدت عليه تركيا والسعودية أيضاً. الرئاسة التركية ذكرت أن أي هجوم مسلح على أي من الدول يعد هجوماً عليها جميعاً وليست موجهة ضد أي طرف محدد، وهي مفتوحة أمام دول إقليمية أخرى. الاتفاقية جاءت بعد توقيع اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك عام 2025 بين السعودية وباكستان، ثم تطور التعاون العسكري عملياً بعد عام لتصل قوة جوية باكستانية إلى السعودية تنفيذاً لاتفاق الدفاع المشترك. فبين تنويع الشركاء لمواجهة أي تهديد محتمل لأمن الخليج وتوسيع الصناعات الدفاعية التركية، في حين تضيف باكستان ثقلاً عسكرياً ونووياً، فهل يمثل الاتفاق بداية محور أمني تقوده قوى إقليمية؟ أم أنه إطار لتنسيق المصالح الدفاعية فقط؟
2: أفادت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتصاعد حاد في العمليات العسكرية في جنوب لبنان، هو الأشد منذ أواخر حزيران، وذلك بحسب فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. وقال فرحان حق في بيان إن قوات حفظ السلام سجلت أول أمس إطلاق الجيش الإسرائيلي 113 قذيفة، وهو أعلى رقم يوميا منذ 21 من حزيران، فيما استمر هذا التصعيد أمس، حيث سجل اليونيفيل إطلاق الجيش الإسرائيلي ل 120 قذيفة، كما رصدت اليونيفيل نشاطا جويا مكثفا، مسجلة أمس 49 انتهاكا للمجال الجوي، فيما لم ترصد اليونيفيل أي إطلاق لقذائف من قبل حزب الله خلال الفترة نفسها. وكانت إسرائيل ولبنان قد وقعتا بحزيران الماضي بالعاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقا إطاريا يهدف إلى وقف الأعمال العدائية بشكل نهائي. أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري من جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة تابعة له في بلدة المنصور جنوبي لبنان، وبحسب الجيش فإن هذا الاستهداف يأتي بالتزامن مع دخول وحدات من الجيش إلى البلدة لإعادة فتح الطرق التي أغلقها الغارات الإسرائيلية الأخيرة. وقالت وسائل أعلام لبنانية إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة المنصور وميس الجبل، في حين أقدمت القوات الإسرائيلية على إحراق محطة مياه في بلدة شقرة وتنفيذ تفجيرات في وادي الحجير، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

0: وإلى الأراضي المحتلة، حيث انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة بعد عملية اقتحام استمرت نحو يومين. وأفادت محافظة القدس بأن القوات الإسرائيلية نفذت خلال الاقتحام عمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات، وحولت عددا من المنازل والمنشآت إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميداني. من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت ارتفاع حصيلة الإصابات في المخيم إلى 51 إصابة منذ بدء الاقتحام. عبر فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة عن تغييرات في حياتهم اليومية بعدما شرع مستوطنون بالاستيلاء على مساكن تعود لتجمع فلسطيني وتجهيزها للسكن بعد تهجير أصحابها بعد أشهر من الاعتداءات الإسرائيلية.
1: أنا شوي ضعيف.

0: طبعا احنا في منطقة جنوب نابلس، خاصة قريوت وجالود وتلفيت وقصرة، حاليا تحولنا لمرحلة الاستيطان المنزلي الذي يتوغل في أحياء الفلسطينيين، يتوغل في أراضي الفلسطينيين في الفترة الأخيرة، مما يعني يمهد لمرحلة خطيرة جدا، يمهد لاستيطان يعني يستهدف كل مناحي الحياة في منطقة قريوت وجالود، بالإضافة أن هذه الأراضي هي أراضي فلسطينية كان يسكنها العديد من المواطنين في هذه المنطقة، ولكن بعد تضييقات الاحتلال وإغلاق الطرق على التجمع الذي كان هنا، مما اضطروا إلى السكن في منطقة أخرى لأن الاحتلال أصبح يستهدفهم بسرقة الممتلكات واستهداف العائلات واستهداف هذه المنطقة.
1: نظمت قافلة فلسطين والتي انطلقت من مدينة سربنيتسا في البوسنة والهرسك تجمعا بمدينة غازي عنتاب التركية لدى وصولها، حيث شارك في التجمع الذي أقيم أمام مسجد شاهين بي المركزي مواطنون من غازي عنتاب وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وأكثر من 500 ناشط من 20 دولة من المشاركين في القافلة.
2: Teşekkür ederiz. Bu kadar kalabalık olduğunuz için gerçekten.
3: Tahiyya nidaliya lil musharikina fi hadihi al kafila.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي في وقت قريب جدا، جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إذ قال إن الحرب ستنتهي قريبا وأنه يعتقد أن إيران لا تستطيع الاستمرار طويلا. وحول مضيق هرمز أشار ترامب إلى أنه قد يفتح قريبا، مؤكدا أن المباحثات بشأن هذا الأمر تسير بشكل جيد، كما أكد توافر مخزون كاف من الذخائر لدى الجيش الأمريكي، لافتا إلى وجود إمدادات غير محدودة.

0: وللحديث أكثر ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود من واشنطن. بداية مرحبا بك شعبان. إذا شعبان، ما مدى جدية تصريحات ترامب حول قرب انتهاء حرب إيران هذه المرة؟ أم هي مجرد تصريحات؟
1: نعم هبه، يعني ربما يكون هذه المره هو جديه في في في في التوقع في الوصول الى يعني تفاهمات قريبه، بموجبها يتم فتح المضيق. يعني حسب اكثر من تقرير هنا في وسائل الاعلام الامريكيه انه تم انجاز اتفاق او مذكره تفاهم بين كل من عمان وايران. هذه المذكره او هذا الاتفاق بين الجانبين يعني يقضي بالسماح بدخول السفن عبر يعني المسار الإيراني والخروج عبر مسار عماني، وأنه في حال يعني تم الاتفاق على ذلك أو يعني تم فتح المضيق وحصلت يعني حرية في حركة ملاحة السفن وفق هذا التفاهم، فإن الولايات المتحدة سترفع حصارها حسب ما نقل موقع أكسيوس عن يعني مسؤول إقليمي مطلع على فحوى المباحثات. الإعلان عن التوصل إلى هذا الاتفاق يعني حسب ما نقل مراسل أكسيوس يبقى مرهونا بموافقة المجلس الأمن القومي الإيراني، بمعنى أن الاتفاق شبه أنجز وأنه ينتظر فقط موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. لكن مسؤول أمريكي حذر إيران من يعني ضرورة الالتزام بتعهداتها، مذكرا أن هذا الاتفاق وهذا التفاهم لا يسمح لإيران بفرض أي رسوم جمركية، لا يسمح لها بإدارة أو اتخاذ إجراءات

0: المقصود حسب وسائل الإعلام الإيرانية بالدول المعتدية، ربما تكون بعض الدول الخليجية التي تعتقد إيران أنها سمحت للولايات المتحدة باستخدام أراضيها في الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية لإيران. بعموم الأحوال، يعني إذا ما
1: نعم.
0: صدقت يعني هذه التوقعات، فإن يعني ربما يتم الإعلان عن الاتفاق في وقت قريب. لكن مسؤول أمريكي قال أن دول الخليج وافقت على هذا الاتفاق، يعني هي راضية عن هذا الاتفاق، لكن لم يتم تحديد بعد ساعة الإعلان عن هذا الاتفاق. هذه آخر التطورات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام الأمريكية، بمعنى أن هناك اتفاق وهذا الاتفاق أنجز تماما، لكنه بحاجة إلى الموافقة الأخيرة للمجلس الأمن القومي الإيراني. نعم، إليك هبة.
1: يعني كنت أود أن أفهم بالنسبة للتصريحات، قاليباف يصف سياسة ترامب بأنها سياسة ضغط فاشلة حين ينتقل بين التهديد بضرب إيران والانتقال إلى التفاوض، وترامب يصرح بأن المفاوضات تسير بشكل جيد، فيعني كنت أود أن أفهم كيف يمكن أن نفهم هذا التناقض بين الجانبين.
0: نعم، هناك بصراحة هبة نوع من عدم الثقة المتبادلة بين الجانبين.
1: نعم.
0: الأمريكيون لا يثقون بالإيرانيين ويصفونهم بالمخادعين والكاذبين وإلى ما هنالك. أيضا الإيرانيون لا يثقون بالأمريكيين، خاصة وأنه أكثر من مرة كانت تعقد جولات تفاوض بين الجانبين ثم تنتهي بضربات عسكرية أمريكية يعني ضد إيران. أكثر من مرة تكرر مثل هذه المواقف، أكثر من مرة تم التوصل إلى تفاهمات واتفاقات، لكن الجانب الإيراني تراجع عنها لأسباب ما أو نتيجة خلافات بين الحرس الثوري الإيراني والفريق الدبلوماسي المفاوض ممثلا ب يعني وزير الخارجية وحتى قاليباف نفسه. بنفس الوقت كما ذكرنا، أكثر من جولة مفاوضات كانت في ساعاتها الأخيرة أو في مراحلها المتقدمة ثم انتهت بضربات عسكرية أمريكية.
1: نعم.
0: إذا مسألة عدم الثقة موجودة بين الجانبين، والدليل على ذلك أن هذا الاتفاق أو هذا ما تم التوصل إليه حسب ما أعلن يعني أخذ وقتا طويلا، أكثر من مرة يعني تم التوصل إلى صيغة ثم يتم التراجع عنها وإلى ما هنالك. الرئيس دونالد ترامب بشكل عام دائما منذ بداية الحرب، منذ بداية الأزمة، غالبا ما كان يزاوج بين الانفتاح الدبلوماسي والتهديد بالتصعيد العسكري، يعني حتى التصعيد العسكري أو تحذيره أو تهديده بتوجيه ضربات قوية وكبيرة اعتبره البعض جزءا من أسلوب التفاوض من أجل إجبار الإيرانيين على تقديم
1: نعم.
0: تنازلات معينة. بعموم الأحوال يجب علينا أن ننتظر الساعات المقبلة، ربما يتم الإعلان عن يعني اتفاق جديد، أو ربما يتأخر، أو يتم يعني تحصل خلافات في اللحظات الأخيرة. لا أحد يستطيع الجزم. إليك هبة.
1: نعم شعبان عبود، شكرا جزيلا لك، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من واشنطن. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت 3 سفن كانت تستخدم لنقل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود، وفق بيان نقلته رويترز. وفي بيان آخر نقلته وكالة ريا نوفوستي، قالت الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت نقاط التحكم بالطائرات المسيرة التابعة ل3 ألوية عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف، قبل أن تعلن في وقت سابق عن إسقاط 203 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق الأراضي الروسية والبحر الأسود. يشهد البحر الأسود تصعيدا متزايدا بين روسيا وأوكرانيا، مما يهدد أمن الممرات البحرية الرئيسية لصادرات الحبوب والمواد الغذائية، ويثير هذا التصعيد مخاوف دولية من احتمال تعطل حركة الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما قد ينعكس على إمدادات الغذاء العالمية وأسعار السلع الأساسية، خاصة في الدول التي تعتمد على واردات القمح من المنطقة، وسط دعوات دولية للحفاظ على أمن الملاحة وضمان استمرار تدفق الصادرات الغذائية لتجنب تفاقم أزمة الأمن الغذائي. يقترب إعصار دولفين من جزر أوكيناو جنوب غربي اليابان وسط تحذيرات من رياح عاتية وأمواج مرتفعة وأضرار محتملة، ومن المتوقع أن يمر الإعصار بمحاذاة الساحل الشمالي لجزيرة كيوشو الرئيسية فيما وصفته هيئة الأرصاد الجوية.

اليابانية بأنه إعصار قوي وشديد التأثير. وأعلنت السلطات اليابانية تسجيل 3 إصابات مرتبطة بالإعصار حتى الآن، في حين ألغيت نحو 240 رحلة جوية من أوكيناو الخميس، وسط توقعات بإلغاء نحو 250 رحلة أخرى اليوم. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.